0: أو إيرانيون أن الهدف من الهجمات الأمريكية هو ممارسة الضغط على طهران بإلحاق خسائر مالية فادحة بها نتيجة التدمير الواسع للبنى التحتية ودفعها إلى تقديم تنازلات في المفاوضات، مشيرين إلى تعثر الاستراتيجية الأمريكية في فرض سيطرتها على مضيق هرمز لنحو 6 أشهر متواصلة في ظل مخاوف من أن يدفع النزاع على المضيق إلى عودة شبح الحرب الشاملة للمنطقة.
1: ونتحدث أكثر في هذا الملف مع ضيفنا في الاستوديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية محمود علوش. مساء الخير وأهلا وسهلا بك.
2: أهلا مساء النور.
1: لأبدأ من حيث انتهى زميلنا في التقرير، هل اقتربنا من الحرب الشاملة؟
2: مساء الخير. يعني لا شك أنه هذه المرحلة من الحرب هي مرحلة شديدة التعقيد وتنطوي على مخاطر كبيرة، ومن الواضح أنه ما اعتقدنا أنها خطوط حمر لدى إيران والولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة السابقة من الحرب لم تعد خطوط حمر. يعني الولايات المتحدة تلجأ الآن إلى استهداف البنى التحتية في إيران وإن كان على نطاق ضيق. أيضا الرد الإيراني من الواضح أنه يحاول أن يتكيف مع هذا التصعيد في بنك الأهداف الأمريكي. الأخطر هو أن الولايات المتحدة الأمريكية، الأخطر بالنسبة لإيران طبعا، تريد أن تنتزع منها ورقة مضيق هرمز. مضيق هرمز بالنسبة لإيران هو أهم ورقة تمتلكها في هذه الحرب، ومن خلال هذه الورقة استطاعت أن تغير من مسارات الحرب خلال الفترة الماضية، استطاعت أن تحولها إلى عنصر ضغط كبير على الرئيس ترامب وعلى دول المنطقة. والرئيس ترامب وصل إلى قناعة بأنه لا يمكن أن يحقق جانب أساسي من أهداف الحرب، والهدف الأساسي أنا بتقديري لا يزال أمريكيا إبرام اتفاق مع إيران لكن بشروط أمريكية من دون انتزاع ورقة مضيق هرمز من الإيرانيين، لأن الإيرانيين يشعرون بأنهم الآن لديهم اليد الطولة في هذه الحرب، خصوصا أنه حاولت طهران تفسير اتفاقية مذكرة التفاهم مع الأمريكيين فيما يتعلق بمضيق هرمز تحديدا على أنه إقرار أمريكي بطموح إيران بالسيطرة على هذا المضيق. لذلك لجأ
1: هل
2: رئيس
1: كان
2: ترامب
1: ذلك عفوا للمقاطعة محمود، هل كان ذلك بالفعل والولايات المتحدة عدلت عنه أم كان هناك سوء تفسير لهذا البند من قبل الطرفين كما يدعي كل؟
2: يعني أنا أعتقد أنه البند إذا ما عدنا إلى المذكرة هو حمال أوجه. يعني في هذا البند تحديدا المتعلق بمضيق هرمز كان يشير إلى أن إيران ستلتزم بحرية الملاحة في هذا المضيق لمدة 2 شهر على أن تكون هناك ترتيبات في مرحلة ما بعد 2 لتشكيل الوضع الجديد في مضيق هرمز. الإيرانيين قرأوا هذا البند تحديدا أو هذه الجزئية من هذا البند على أنه إقرار أمريكي بأن الوضع القائم في مضيق هرمز الذي كان قائم خلال فترة ما قبل الحرب لم يعد من الممكن أن يبقى في مرحلة ما بعد الحرب. هي مذكرة تفاهم، أنا أعتقد بأنه يعني لم تكن الدوافع الحقيقية فيها هي دوافع من أجل العبور إلى التسوية. من الواضح أن مذكرة التفاهم كانت على الأقل بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هي جزء من الحرب وليس وسيلة للخروج من هذه الحرب، وهذا المنطق في التعامل مع مذكرة التفاهم مهم جدا بتقديري. لماذا؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية بعد إبرام مذكرة التفاهم لجأت إلى أولا إلى محاولة أضعاف أوراق القوة لدى إيران التي كانت موجودة أصلا في مذكرة التفاهم، لا سيما مضيق هرمز، محاولة انتزاع هذه الورقة من الإيرانيين. أيضا فيما يتعلق بأوراق إيران الإقليمية، لبنان على سبيل المثال، عندما دفعت الولايات المتحدة الأمريكية لبنان وإسرائيل إلى إبرام اتفاق إطاري، وهذا الاتفاق مصمم بدرجة أساسية من أجل إضعاف قدرة إيران على استثمار الحالة اللبنانية في العملية التفاوضية مع الأمريكيين. أيضا فيما يتعلق على سبيل المثال ببند الأموال الإيرانية المجمدة، كان هناك التزام أمريكي في مذكرة التفاهم برفع الحظر عن هذه الأموال الإيرانية المجمدة، لكن نائب الرئيس جي ديفانس في حزيران على ما أعتقد أو في يعني في قبل 1 شهر تقريبا خرج ويقول بأنه الولايات المتحدة الأمريكية وقطر ستحتفظان بالسيطرة على هذه الأموال الإيرانية. وبالتالي من الواضح، بالإضافة إلى ذلك ملف لبنان، يعني في مذكرة التفاهم كان ينص أو يشمل أن يكون لبنان جزء من وقف إطلاق النار. الإيرانيون قرأوا هذا البند على أنه إقرار أمريكي بأن إيران لديها اليد الطولة فيما يتعلق بملف لبنان، الأمريكيون أيضا حاولوا أن يبدلوا هذه النظرة الإيرانية من خلال كما قلنا الدفع باتجاه اتفاق بين لبنان وإسرائيل. إذن من الواضح أن مذكرة التفاهم لم تكن

0: عبارة عن سوء تفاهم بقدر ما كانت جزء من إدارة هذه الحرب. هناك مايا أنا على ما أتصور ظروف فرضت على الرئيس ترامب أن يذهب إلى مذكرة التفاهم، على رأسها أنه موضوع التفويض من الكونغرس، انتهاء التفويض من الكونغرس، وكان الرئيس بحاجة إلى تفويض من الكونغرس من أجل مواصلة هذه الحرب، أيضا استضافة الولايات المتحدة لكأس العالم ربما أيضا يكون.
1: يعني هل يمكن القول أنه هدف الولايات المتحدة كان من هذه المذكرة التقاط الأنفاس؟ يعني نعم. اليوم بأي جديد تعود إلى هذه الحرب؟
0: أنا أعتقد أن الأمريكيين ذهبوا إلى مذكرة التفاهم من أجل إعادة التموضع في هذه الحرب، حاولوا أن يعني أن يأخذوا قسطا من الراحة إن صح التعبير لمحاولة إعادة تقييم الموقف عسكريا، تقييم أيضا كيفية استجابة إيران عسكريا لهذه الحرب، ما هي نقاط القوة وما هي نقاط الضعف، والبناء على هذه النقاط القوة والضعف. أيضا يعني انتظر الأمريكيون تشييع المرشد السابق علي خامنئي أيضا ليحاولوا التقاط بعض المؤشرات في الداخل الإيراني حول طبيعة النظام، ما إذا كان المرشد مشتبه خامنئي أيضا سيظهر، لأنه رئيس ترامب حتى قال يعني مؤخرا أنه لديه تقييم أو توقع بأن المرشد مشتبه خامنئي قتل بنسبة 90%. وبالتالي أنا أتصور بأنه الأمريكيين كانوا أو تعمدوا الذهاب إلى مذكرة التفاهم لمحاولة إعادة تقييم الموقف. الآن ما الذي يعود به الرئيس ترامب؟ طبعا أنا أتصور بأنه الرئيس ترامب يعود إلى هذه الحرب بحقيقة واحدة، أن الولايات المتحدة الأمريكية حتى ولو كانت لديها نية ورغبة جدية بإمرار اتفاق مع الإيرانيين، لا يمكن لهذا الاتفاق أن يتم بالشروط التي تطلبها الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، إذا ما أضعفت إيران من أوراق القوة التي تعتمدها.
1: طيب. وبالتالي ولكن هي حاجة يعني هنا سؤال،
0: لذلك أنا لا أرى بأنه هذا التصعيد يقود إلى حرب شاملة بقدر ما أنه يقود من منظور أمريكي إلى محاولة فرض واقعي يمكن الولايات المتحدة الأمريكية من الضغط على إيران.
1: ولكن كيف يعني كيف تفرض هذا الواقع؟ كانت هذه كما قلت يعني فترة اختبار جس نبض، اختبرت الداخل الإيراني، ترامب قال أنه تفاجأ أن هناك شعبية حول النظام بما أظهره تشيع المرشد، اختبرت الحرب، الحسم العسكري لم تكن قادرة عليه، مضيق هرمز ما زال في يد الإيرانيين، وأيضا باب المندب لم تحركه بعد. إذن هل تدخل باستراتيجية جديدة أم على أي أساس هي تريد فرض ربما اتفاق أو توصل إلى نتيجة بشروطها؟ أوراق القوة ما زالت موجودة
0: نعم. في إيران. لا أنا أتصور أنه في حال لو كان الرئيس ترامب فعلا كما نفترض بأنه عاد إلى هذه الحرب من أجل الضغط على الإيرانيين بشكل كبير، هذا يعني بأنه عاد باستراتيجية جديدة أو بوضع جديد. هذه الاستراتيجية المحتملة هي ترتكز على عدة نقاط بتقديري. النقطة الأولى هي توسيع بنك الأهداف الأمريكي، يعني ما كانت لا تستهدفه الولايات المتحدة الأمريكية قبل مذكرة التفاهم خصوصا فيما يتعلق بالبنى التحتية أصبح جزء من أهداف الحرب، وهذا يعتقد الأمريكيون بأنه الضغط على النظام الإيراني من خلال استهداف البنى التحتية سيضعف موقفه بشكل كبير. الأمر الآخر، وأنا أتصور بأنه بعد قمة حلف الناتو ربما الرئيس الأمريكي انتزع بعض القبول من الدول الأوروبية فيما يتعلق بالانخراط في أي تحالف دولي محتمل لفتح مضيق هرمز بالقوة فيما لو خرج هذا التصعيد عن نطاق السيطرة، وهذا سيناريو مرجح بشدة، يعني ربما هذا الأمر يتطور الآن من حرب أمريكية أو تصعيد أمريكي على إيران لفتح مضيق هرمز إلى تشكيل تحالف دولي تحت عنوان تأمين حرية الملاحة البحرية. واليوم عندما نشهد البيانات التي تخرج من حتى بيانات من دول أوروبية اليوم لم تخرج لتندد بالتصعيد، بل خرجت لتندد باستمرار مواصلة إيران سيطرتها أو محاولة فرض واقع جديد على مضيق هرمز. اللافت في هذه الاستراتيجية أنه حتى الآن إسرائيل ليست جزء من هذا التصعيد. هذا قد يعطي بعض المؤشرات التي ربما لها علاقة بتبادل الأدوار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، لكن أيضا حتى الآن نحن لا نتحدث عن انخراط إسرائيلي، بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن تقديرات بأن الجيش الإسرائيلي يستعد بالفعل للدخول مرة أخرى في هذه الحرب، وبالتالي إذا ما دخلت إسرائيل بقوة أيضا إلى هذه الحرب يعني أننا بالفعل أمام بنك أهداف أمريكي إسرائيلي جديد في إيران، أمام استراتيجية أمريكية قد تشارك فيها دول متعددة في هذه المرحلة من الحرب.
1: طيب اليوم حتى الإيرانيين يقولوا هناك مؤشرات على

0: إما إنزال جوي في الجزر المطلة على مضيق هرمز أو دخول بري. هل يمكن القول هذه هي ساعة الصفر التي قد يدخل مع الولايات المتحدة حلفاء إلى هذه الحرب؟
1: يعني إذا قررت الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل السيطرة على بعض الجزر الإيرانية من أجل كما قلنا إخراج مضيق هرمز من يد إيران كورقة ضغط في هذه الحرب، ربما يكون هذا الأمر مقدمة لتحالف دولي تحت عنوان تأمين حرية الملاحة في مضيق هرمز. وأتصور بأنه حتى الرسائل التي أعطاها الرئيس ترامب في الآونة الأخيرة عندما تحدث عن أن الولايات المتحدة الأمريكية ينبغي أن تحصر رسوم من الدول التي لديها مصالح في مضيق هرمز، ربما أيضا كان نوع من أنواع الضغط على هذه الدول من أجل أن تكون جزء من أي عملية لفتح مضيق هرمز بالقوة. الرئيس ترامب في أطلق أول مرة أطلق عملية حرية الملاحة لم تستمر لبضعة أيام، ربما نكون أمام نوع جديد أو يعني نمط جديد من هذه العملية بمشاركة دولية أوسع. هذا الأمر محتمل بالتأكيد، لكن أتصور بأنه يتوقف على مسارات هذا التصعيد الحالي. إذا خرج هذا التصعيد عن السيطرة بالفعل ولم نعد نتحدث عن تصعيد بل عن مرحلة جديدة من الحرب، عندها ربما يكون هناك انخراط، يعني بمعزل عن الأشكال المحتملة لهذا الانخراط، سواء ربما لدول الخليجية تكون جزء من هذه الحرب، وربما أيضا لدول أوروبية تكون جزء من هذه الحرب.
0: لأن واضح يعني رد إيران هو في الدول الخليجية، صحيح. ورأينا هذا الأمر في هذين اليومين، وأيضا اليوم تطور، يعني مقتل عنصرين في الأردن وفقدان ثالث من القوات الأمريكية، يعني هذه كلها عوامل ضغط.
1: طبعا رد الفعل الأمريكي هذا سيكون مهم أيضا
0: بالفعل. إلى أي مدى دول المنطقة قريبة أيضا من الانخراط، يعني كونها تتلقى هذه الردود على أرضها؟
1: يعني أنا أتصور بأنه دول الخليج على وجه التحديد ليست لديها أي رغبة في أن تكون جزء من هذه الحرب، لكن ما يجري في هذه الحرب بأنه الخيارات تفرض على دول الخليج، يعني لا يترك لدول الخليج هامش من أجل أن لا تتورط في هذه الحرب، لأنه هذه الحرب ليس لدى الخليج أي مصلحة فيها. وحتى يعني قبل أن تنهار مذكرة التفاهم شاركت دول الخليجية في مراسم تشييع المرشد علي خامنئي، وكانت هذه رسالة بأن دول الخليج تريد أن تبقى على منأى أو بمنأى من هذه الحرب. لكن هذا الأمر يتوقف على السلوك الإيراني، يعني عندما عاد التصعيد مرة أخرى إلى هذه الحرب أصبحت هذه الدول الخليجية جزء من أهداف الحرب الإيرانية، هذا يضغط على الدول الخليجية. وأتصور أنه في نهاية المطاف اليوم دول الخليج أمام خيارات، ربما جميع الخيارات التي لديها سيئة، لكن بالتأكيد أتصور بأن صانع القرار في الخليج ربما يميل إلى فكرة اختيار التكاليف الأقل. لكن اليوم هناك ضغطين على دول الخليج، ضغط من إيران التي حولت دول الخليج إلى أداة من أدوات الحرب على الولايات المتحدة أو مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا ضغط من الولايات المتحدة الأمريكية التي تريد أن تدفع بدول الخليج لأن تكون جزء من هذا الحرب. هذا الوضع صعب جدا على دول الخليج في الحقيقة، وليس من السهل على دول الخليج أن تتخذ خيار ربما يوازن بين مصالحها وبين الضغط الأمريكي.
0: العامل الزمني هنا إلى أي مدى هو مهم؟ يعني الوقت في مسألة الحسم وفي مسألة أين تتجه هذه الحرب؟
1: العامل الوقت ربما هو العنصر الأكثر أهمية في هذا التصعيد. عامل الوقت في الفترة ما قبل مذكرة التفاهم كان يخدم الإيرانيين بقدر أكبر مما خدم الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم الرئيس ترامب يعود مرة أخرى إلى هذه الحرب بقوة، لكن عليه أن ينجز الأهداف العودة بوقت طويل، لأنه عامل الوقت ربما يتحول من فائدة للرئيس ترامب إلى مشكلة له، خصوصا إذا ما أدى الصراع حول مصير مضيق هرمز إلى ارتفاعات حادة في أسواق النفط. إذا استمرت المعركة لفترة طويلة أو الصراع دعينا نسميه على مصير مضيق هرمز لفترة طويلة، وإذا استمرت حالة عدم اليقين بشأن هذه الحرب والمسار الدبلوماسي لها لفترة طويلة، لا شك بأنه هذا الأمر سيكون له تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي وعلى الرئيس ترامب. بالتأكيد الرئيس ترامب لديه مشاكل كبيرة، يعني الرئيس ترامب أعتقد بأنه مضيق هرمز هو الملف الأكثر ضغطا عليه في هذه الحرب، وبالتالي عامل الوقت بالتأكيد يخدم إيران إذا استطاعت أن تطيل أمد هذه المواجهة في هذه المرحلة بالتحديد. وأيضا هو يضغط على الرئيس ترامب لجهة أنه الرئيس ترامب اليوم بحاجة إلى تحقيق إنجاز سريع، خصوصا في هذه العملية انتزاع مضيق هرمز من إيران من أجل العودة إلى المسار التفاوضي لانتزاع اتفاق من الإيرانيين بشروط أمريكية.
0: شكرا جزيلا لك الباحث في العلاقات الدولية محمود علي.
1: شكرا.

0: في ملفنا الثاني نناقش الحرب الأوكرانية الروسية والتي لا تزال تحصد مزيدا من القتلى والجرحى في هجمات متبادلة بين الجانبين. وفيما أعلن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي استهداف منشأتين لوجستيتين في موسكو وتامبوف، أعلنت روسيا استهداف سفينة شحن في ميناء تشيرنومورسك الأوكراني بدعوى نقلها إمدادات عسكرية. فهل ستتمكن الوساطة التركية لاستئناف المفاوضات من أحداث خرق وسط التصعيد الحاصل؟
1: تتسع قائمة الخسائر وتمتد معها جغرافيا الحرب الروسية الأوكرانية إلى مناطق ومنشآت كانت بعيدة نسبياً عن خطوط القتال. وفي ظل فشل محاولات التهدئة السياسية حتى الآن في خفض وتيرة الهجمات، تتواصل الخسائر البشرية والمادية. ففي غرب روسيا قتل 7 أشخاص وأصيب العشرات في استهداف مركز لوجستي بمدينة كوتوفيسك. وفي الجهة الأخرى أودت الهجمات الروسية على مدن أوكرانية بحياة 4 أشخاص خلال يوم واحد، حصيلة أولية تكشف أن نقل المعركة إلى العمق لا يضغط على القدرات العسكرية وحدها، بل يوسع أيضاً دائرة الخسائر البشرية. وتبدو طبيعة الأهداف أكثر دلالة في هذه المرحلة، فأوكرانيا تستهدف المخازن ومنشآت الوقود والخدمات اللوجستية، فيما تركز روسيا ضرباتها على الموانئ والسفن وخطوط النقل البحري، كما أصبح البحر الأسود جزءاً مباشراً من معركة الإمدادات. اختيار هذه المواقع يكشف أن كل طرف يسعى إلى إضعاف قدرة الآخر على مواصلة الحرب، لا إلى تحقيق تقدم على خطوط الجبهة فحسب. ويمكن قراءة اتساع الضربات بوصفه تفاوضاً بالنار يسبق التفاوض السياسي، فالطرفان ينقلان كلفة الحرب إلى العمق ويضغطان على الاقتصاد والإمدادات ويجبران الخصم على توزيع دفاعاته سعياً إلى تحسين شروطهما قبل أي محادثات محتملة. ورغم التصعيد لم تغب الدعوات إلى العودة للدبلوماسية. تركيا دعت أكثر من مرة إلى استئناف مسار اسطنبول، واقترحت كييف أن تستضيف أنقرة محادثات محتملة، فيما أبدى الكريملين استعداداً مبدئياً للحوار، لكنه استبعد استئنافاً قريباً للمفاوضات. لذلك لا يبدو القصف تراجعاً عن مسار تفاوضي قائم، بقدر ما يكشف أن الميدان ما يزال يحدد الشروط التي قد يقود بها الطرفان إلى الطاولة.
0: ونتحدث أكثر مع ضيفنا من كييف، رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار دكتور عماد أبو الرب. مساء الخير دكتور وأهلا بك. سأبدأ بهجوم المسيرات الأوكرانية اليوم على موسكو الأكثر دموية منذ عامين. هل يأتي في سياق حملة 40 يوم التي أعلنها زيلنسكي على أهداف في عمق موسكو وسانت بيترسبورغ تحديدا؟
2: تحياتي لكم أستاذة مايا وللسادة المشاهدين. بالتأكيد في ظل انعدام مسار التفاوض وعدم وجود أي هدنة، تجد أوكرانيا نفسها مضطرة للضغط على روسيا، وأوكرانيا وروسيا يدركان أنه للأسف في ظل عدم وجود أي مسار تفاوضي، القوة هي لها دور لحسم كثير من المسائل. الآن أوكرانيا تريد أن تقول لروسيا أنها لم تكتفي فقط بالصمود والصد للهجمات التي تأتي للعاصمة وللمدن الأوكرانية، هي الآن تضرب العمق الروسي، وهدفها دائم هو استهداف البنى اللوجستية، إضافة إلى الضغط على المسار السياسي ليكون هناك إرادة لدى القيادة الروسية للقبول بالجلوس للتفاوض. هنا يمكن أن يكون أفق جديد للدبلوماسية أن تؤتي ثمارها من خلال استغلال هذه القضية، وهي أن المبادرة من الجانب الروسي والأوكراني فشلت في المرحلة الأولى، ولكن الآن مع وجود حسم لدى كل خبراء العالم أن روسيا عاجزة عن الحسم العسكري وأوكرانيا عاجزة عن الحسم باستعادة أراضيها عسكرياً، إذن لم يبقى خيار سوى الجلوس للتفاوض، وهذا ما نعمل.
0: لكن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال إنه لا توجد حالياً أفاق للمفاوضات، رغم أنه ثمن الدور التركي هنا.
2: بداية الرئيس الأوكراني اليوم كرم وزير الخارجية التركي كما هو معروف بوسام خاص بمرسوم رئاسي، لأن أوكرانيا تدعم الجهود الناجحة التي قامت بها تركيا، فبالتالي أن يقول وتقول روسيا أنها ليست جاهزة في هذه المرحلة للجلوس، هذا باعتقادي يعني نوع من يعني إجهاض جهود وساطة لدول حيادية إيجابية نجحت ورغبت في أن تحقق نوع من التوافق بين الجانبين. أعتقد أن روسيا صرحت منذ بداية الحرب عدة مرات بألفاظ قريبة من هذا الأمر، ولم ينتج عنه شيء سوى قدرات أوكرانيا المتزايدة واستطاعة أوكرانيا ليس فقط لجلب المساعدات أو الحفاظ على ديمومة وسلاسة وصولها، بل استطاعت أوكرانيا خلال السنة الماضية أن توطن التصنيع بشكل أكبر وأن تطور على هذا التصنيع ليحدث كل هذه الأضرار وكل هذا الأثر في الوصول إلى العمق الروسي بشكل متكرر شبه يومي. ولم نتحدث منذ بداية الحرب كما كنا نقول في السابق عن طائرة واحدة كانت شبهة، هل هي مسيرة فوق الكريملين أو أنها ليست أوكرانية. الآن مئات الطائرات في يوم واحد. إذن عنوان المرحلة إن لم يجلس الجميع سيكون استنزاف
0: طيب،
2: ويعني أثر كبير من الإضرار الذي يعني يؤدي إلى كوارث لا قدر الله.
0: دكتور، إذا بقيت معك بعض الشيء في الحملة التي أعلن عنها زيلينسكي، ماذا حددها بأربعين يوما وماذا يريد أن يحقق منها؟
2: يعني بالتأكيد مسألة الأربعين يوم خاصة أنها جاءت بتصريح رسمي علني من الرئيس الأوكراني. يعني هناك قضيتين، القضية الأولى بالتأكيد الرئيس يستند لمعلومات عسكرية لفريقه ولقيادة الجيش الأركان الأوكراني ولكل الفرق المعنية في مهاجمة الأماكن اللوجستية الروسية العسكرية، فبالتالي أوكرانيا تدرك أن لديها معلومات تستطيع أن تصل إلى الأهداف اللازمة ولديها قدرات. فهذه القضية الأولى من ذكر الأربعين يوم أو أربعين هدف. بالمقابل هناك نقطة ثانية وهي أيضا أن أوكرانيا تريد أن تربك القيادة الروسية وأن يعني تجعلها تعيش في نوع من القلق في مقصد أوكرانيا وما إذا كان يمكن لأوكرانيا أن تحقق هذه الأهداف. الواقع يقول أن أوكرانيا تنجح يوما بعد يوم في الوصول إلى عدة أهداف، وخاصة أننا كل شهر نسمع عن تدمير سفن حربية وتعطيل موانئ وتعطيل محطات للوقود أو مصافي للبترول ناهيكم عن مناطق أخرى. فبالتالي واضح أن هذه الأهداف سواء كانت 40 يوم أو أكثر أو أقل هي ضغط على القيادة الروسية، ويؤكد أن أوكرانيا تنجح في ممارسة هذا الضغط أنها لا تأبه لكل الضربات الروسية. نحن هنا في العاصمة كييف هذه الليلة نتحسب لهجمة شرسة، وخاصة أن ما أعلن أنه لن تكون هناك صواريخ كما هي العادة 4 أو 10 صواريخ، ربما تكون أعداد أكبر. فبالتالي
0: هذا
2: يعني
0: ردا
2: لولا
0: على
2: أن
0: هجوم
2: هذه
0: موسكو اليوم.
2: الهجمات الأوكرانية وصلت إلى أهدافها لما رأينا ردة فعل روسية.
0: طيب،
2: بالتأكيد بالتأكيد
0: هل هذا التحول في التصعيد من قبل أوكرانيا غير في موقف البيت الأبيض، يعني تحديدا بعد قمة الناتو لقاء ترامب بزيلينسكي؟ يعني رأينا ترامب يصرح بالسماح بإعطاء أوكرانيا رخصة تصنيع منظومة الباتريوت، هل يمكن ربط هذا التقدم أو التحول من قبل الأداء الأوكراني بمثل هذا الموقف من قبل الولايات المتحدة؟
2: بالتأكيد هذا تقدم، ولكنه يعني تقدم بطيء أو متأخر من الجانب الأمريكي باتخاذ قراره أنه يمكن أن يقف لأوكرانيا. للعلم يعني كثير من الناس أو المحللين المنصفين إذا نظروا بتجرد إلى معادلة الأزمة الأوكرانية الروسية هم ينظروا من زاوية القانون والميثاق الدولي، فيقولوا أننا لا نريد أن نحلل فيما يرضي أوكرانيا أو يرضي روسيا. القانون والميثاق الدولي يجرم ويمنع أي ضم لأي أراضي دولة عضو في الأمم المتحدة بالقوة، لأن قبول أو إقرار ذلك يعني أن الأمر سيكون له سيناريو قريب منه، قد يكون في إفريقيا، في الشرق الأوسط، في شرق

0: شرق آسيا في مناطق أخرى. فإذا علينا أن نحترم جميعا الميثاق والقانون الدولي. نحن نعرف أن الآن نحن الجميع نعيش في أزمة، فحتى نخرج الجميع في أزمة لابد أن نري الجميع، يعني نضع المشهد ونسلط الضوء على نقطة اللقاء. لماذا؟ لأن نقطة الحسم باعتقادي وأكرر أنها غير واردة في المرحلة الحالية، وأعتقد أن روسيا قبل غيرها يدرك أنه فعلا أثبتت أوكرانيا قدراتها، وأثبت حلفاء أوكرانيا التي كانت تراهن روسيا أنهم سيتوقفوا أو يقللوا أو يؤخروا إمداد أوكرانيا في الدعم، أنهم يرسلوا بانسياب دائم كامل الأسلحة اللازمة لأوكرانيا ويدعموها بالاستخبارات أو المعلومات التي تفيد تموضع القوات الروسية. نحن نقول أن هذا الوضع المتأزم باعتقادي ربما يكون فيه بصيص أمل، وهذا ما أتأمله خلال المرحلة القادمة، إن لم يكن هذا الشهر على الأقل الشهر القادم،
1: يعني
0: للبدء في يعني مراحل
1: أفهم
0: جزئية أو
1: منك
0: خطوات
1: دكتور،
0: جزئية بين الجانبين متوازية للتهدئة.
1: أفهم منك بأنه قد تنجح هذه الاستراتيجية الأوكرانية بالضغط على روسيا، أم بالعكس سوف نرى تشدد أكثر؟ سوف نرى، تحدثنا بورقة البحر الأسود يعني في حلقة سابقة، ولكن هذه ورقة بيد روسيا خاصة مع عودة التصعيد إلى مضيق هرمز، يعني أن تحدث أو تضاعف الاضطراب العالمي نتيجة حصار المضائق. إلى أي مدى هذا أمر قد تلجأ إليه روسيا وتحكم استخدام هذه الأداة؟
0: باعتقادي لو يعني قرأنا كل المواقف الروسية والقرارات والهجمات والخطط وتغيير تكتيكاتها في مهاجمة أوكرانيا، وجدنا دائما كلما صعدت روسيا كلما وجدت أوكرانيا أيضا مواقف من التفاف حلفائها معها أو من زيادة دعم قضايا كنا نعرف أنها في بداية الحرب كانت أوكرانيا تطالب بها ولم تقدم لها. الآن هذه القضية تجاوزناها منذ أكثر من سنتين، أصبحت أوكرانيا تحصل وكما أشرتم قبل قليل إلى السماح بتصنيع صواريخ باتريوت، وربما هناك أمور غير معلنة. إذا القضية أن روسيا إذا ستراهن في المرحلة القادمة أنها كلما أوجعت أوكرانيا أو استخدمت يعني صواريخ أشد فتك أن الأوكران سيقف، لا أعتقد أن هذا هو موقف الشارع الأوكراني أو الشعب أو حتى الجيش الأوكراني. لماذا؟ لأننا سنجد ردا على هذه الهجمات أن أوكرانيا ستستخدم أوراق وستستفيد من الدعم الغربي الذي لن يقبل أن تهزم أوكرانيا بهذا الشكل، لأن الهزيمة التي يعني تريدها روسيا أو التي نفهمها من تصعيدها كونها رفضت الهدنة وكونها تضع شروط مسبقة وكونها تنذر وتهدد أنها مستعدة كذلك لإيجاد منطقة منزوعة السلاح في العمق الأوكراني إضافة إلى المناطق التي احتلتها، كل ذلك يجعل الرهان على أن الرد كل هجمة روسية سيقابلها رد أوكراني تتناسب مع الضرر الذي ستحدثه.
1: بميزان الأوراق الآن، يعني أي أوراق لم تحركها روسيا بعد تتحسب لها أوكرانيا؟
0: يعني هناك يعني دراسة بالتأكيد لكل الخيارات، باعتقادي أن روسيا ربما استخدمت أغلب أوراقها عدا النووي، لكن ربما أيضا الأوراق التي لم تستخدمها بعد هي إعادة يعني الاستفادة من حلفائها خاصة الصين وروسيا وربما كوريا الشمالية بعدة قضايا ربما لم يكن أيضا الروس يستخدموها في الحرب، ربما نشهد تطوير صاروخي يعني تكنولوجيا يعني بشراكة صينية روسية وتطور على هذه الصواريخ لتحدث إضرار أكبر وبالتالي تجهض استمرارية الدعم الغربي وتبدأ الأصوات الأوروبية تطالب بقبول أي شيء من روسيا مقابل إنهاء الحرب. ربما تكون هذه الأوراق موجودة أو استخدم جزء منها، ولكن باعتقادي أن العنوان كما أراه عن قرب وكما أتعامل مع المعطيات والوقائع أن كل يعني مقاربات أو أوراق تستخدمها روسيا خلال ساعات وخلال أيام نجد أن أوكرانيا تبتكر أوراق جديدة، والعكس كلما وجدنا أوكرانيا ضربت أو فاجأت روسيا في أشياء وكنا نظن أن روسيا أرهقت أو استنزفت سواء في المجال الاقتصادي أو المجال التصنيعي أو
1: نعم
0: اللوجستي أو
1: شكرا.
0: بالعقوبات الاقتصادية، نجد أن روسيا كذلك تجد أوراق

0: فلسطين، طلب المشاركون فيها الحكومة البريطانية الجديدة برئاسة أندي بيرنهام باتخاذ موقف أكثر حزما تجاه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، فيما أثارت تعهدات رئيس الوزراء الجديد بفرض عقوبات إضافية على إسرائيل انتقادات واسعة من منظمات يهودية وشخصيات من حزب العمال.
1: قبل أقل من يومين على تولي أندي بيرنهام رئاسة الوزراء في بريطانيا، قرر مؤيدو فلسطين التظاهر باتجاه مقر رئاسة الوزراء.
2: ما لم نسمعه حقا من بيرنهام هو ما الذي يعتزم القيام به. نطالب بعقوبات حقيقية على إسرائيل، بما في ذلك حظر كامل على تصدير الأسلحة إليها، وبإلغاء الاستخدام التعسفي للقوانين السلطوية المناهضة للاحتجاج التي تستخدم لإسكات الأصوات المدافعة عن حقوق الفلسطينيين. وإذا كان بيرنهام يعتزم فعلا القطعية مع الإرث المخزي لكير ستارمر، فعليه أن يبدأ بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية.
1: بالنسبة للمشاركين، فإن حكومة رئيس الوزراء الحالي كير ستارمر تواطأت في الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، لذا يطالبون الحكومة الجديدة باتخاذ مواقف أكثر تشدداً. كان بيرنهام الذي يتوجه إليه المتظاهرون قد اعتذر عشية توليه قيادة حزب العمال عن موقف حزبه من الحرب على غزة، ووعد بمراجعة العلاقات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في محاولة كما يبدو لكسب تأييد قطاعات اجتماعية واسعة انفضت عن حزبه.
3: عليه فرض كامل لتصدير السلاح إلى دولة ترتكب عملية إبادة جماعية، عليه فرض حظر كامل لاستيراد البضائع من المستعمرات والمستوطنات، عليه إنهاء التعامل مع حكومة تقترف الإبادة الجماعية، وفرض عقوبات ليس فقط على وزير أو اثنين بل على جملة منظومة الاحتلال. نحن الآن نتحدث عن لحظة فارقة، الكلمات لم تعد كافية، نريد أفعالا وسنعمل معهم بهذا الاتجاه.
1: حكومة ستارمر اعترفت العام الماضي بدولة فلسطين واتخذت إجراءات بحق وزراء ومستوطنين إسرائيليين، إلا أن ذلك لم يشفع لها هنا.
4: الرسالة التي وجهها المتظاهرون من أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية الذي ينتظر ساكنا جديدا ليست جديدة. المطالب ذاتها رفعها مؤيدو فلسطين منذ بدء حرب الإبادة والتجويع في غزة، ولكن السؤال الذي يطرحونه اليوم، هل يستجيب أندي بيرنهام لهذا النداء؟ وائل حجار، تلت عربي، لندن.
0: وينضم إلينا من لندن الكاتب والباحث في العلاقات الدولية محمد أمين. مساء الخير سيد محمد، أهلا بك. لنفهم بداية موقف أندي بيرنهام من حرب إسرائيل على غزة، هل هي نابعة من مبدأ شخصي أم كان يخاطب فيها شريحة من الناخبين البريطانيين؟
5: مساء الخير. الحقيقة هما الأمران مع بعضهما. أولا، أندي بيرنهام هو شخصية ليبرالية وهو يساري وهو يؤمن بمسائل الحريات والحقوق على الجانب الشخصي. أيضا على الجانب السياسي، هو قرأ المشهد تماما خلال الثلاث سنوات الماضية واطلع على المراجعة التي أجراها حزب العمال الداخلية، والتي انتهت إلى أن الحزب خسر قرابة 40% من أصوات العرب والمسلمين في المملكة المتحدة جراء موقفه المنحاز لإسرائيل وجراء عدم دعوته مبكرا إلى وقف إطلاق النار، وقد خسر خسارة كبيرة جراء تصريحات زعيم الحزب السابق كير ستارمر، والذي وافق في بداية الحرب على غزة على قطع الكهرباء والماء. إذن سياسيا أيضا أندي بيرنهام خرج بالفيديو الشهير الذي اعتذر فيه عن سياسة حزب العمال التي وصفها بأنها لم تكن كما يجب تجاه الحرب على غزة، خرج في هذا الفيديو لمحاولة دغدغة عواطف الناخبين العرب والمسلمين وأنصار فلسطين، لأنه اكتشف بأن الحزب قد خسر خزانا انتخابيا مهما، وبالتالي هذا التصريح يعكس بأنه يقرأ الخارطة السياسية ويريد مرة أخرى إصلاح العلاقة مع شريحة واسعة من الناخبين الذين انفضوا عن حزب العمال، خاصة في الانتخابات المحلية التي جرت في مايو، وكان واضحا أن موضوع غزة كان أساسيا ومفصليا في الشريحة التي تصوت لحزب العمال، وبالتالي هذا أثر على قراره وجعله يعيد مرة أخرى النظر في المقاربة المتعددة.

0: متعلقة بالتعاون مع مسألة في الحرب على قطاع غزة.
1: طيب، هذا على صعيد التصريح الخطابي، عمليا ما هو السقف الذي يمكن أن يمضي فيه في تعهداته بفرض عقوبات وقيود تجارية وغيرها؟
0: هذا أستاذ مايا، هذا السؤال مهم جدا، لأنه هذا كان عنوان التظاهرة اليوم التي خرج فيها عشرات الآلاف. كانوا يقولون بأن المعيار للحكم على أندي بيرنام هو أفعاله. قالوا أن الاعتذار جيد، لكن يجب أن يتبع ذلك بخطوات: وقف تسليح إسرائيل، الاعتراف بأنه ما جرى إبادة جماعية، وأيضا الدعوة إلى تحقيق العدالة للفلسطينيين. الحقيقة هذا هو الاختبار الواضح بأن أندي بيرنام بدأ بداية جيدة لكنها ليست مكتملة. الرجل لم يستعمل إبادة جماعية، وبالتالي هذا سيطرح أيضا سؤال عن كيف سيتعامل مع المطالب التي تقول بأنه يجب الاعتراف بأنه ما جرى في قطاع غزة هو إبادة جماعية. أنا بتقديري بأنه أعتقد بأنه سيكون يعني أداء بيرنام أفضل من كير ستارمر، لكن لا أعتقد بأنه سيمتلك الجرأة للذهاب باتجاه إجراءات لها علاقة بقطع كامل للسلاح، قطع كامل لشراء البضائع من المستوطنات. لكن قد نشهد بعض الانتقادات، بعض التعليق لبعض الرخص المتعلقة بالسلاح، ولكن هذا كله
1: يعني
0: حتى يعتمد
1: هو
0: على كيف
1: حتى هو لم يصل
0: أندي بيرنام
1: بتعهداته
0: المشهد.
1: لم يصل بتعهداته إلى هذا المدى. يعني هو قال بفرض عقوبات على كيانات وشخصيات معينة، قيود تجارية على بعض المستوطنات. هذه الخطوات، خاصة وأنه أعضاء من حزبه عارضوه مباشرة بأنه هذا سوف يسيء للعلاقات البريطانية الإسرائيلية، هل هذه الخطوات كافية أم هي تأتي في سياق خطوات مشابهة اتخذتها قوى دول أوروبية عديدة ولم تحدث فرقا على الأرض في غزة؟
0: الحقيقة هي غير كافية، ومسألة فرض عقوبات على وزير أو اثنين أو على كيان أو اثنين هي غير كافية. لكن دعينا نتحدث عن أن هناك قرابة 90 نائب داخل، أو حتى 110 عفوا، من النواب داخل حزب العمال وقعوا على عرائض وطالبوا فيها أندي بيرنام بإعادة النظر بالعلاقة مع إسرائيل وإعادة ضبطها مرة أخرى. وبالتالي هناك كتلة ضاغطة من حزب العمال تضغط على أندي بيرنام لاتخاذ إجراءات. لكن فيما يتعلق بما تعهد به الرجل لم يتعهد بشيء، اكتفى بالاعتذار ولكنه لم يقل بأنني سأفعل كذا وكذا، وإنما قال أنه اعتذر عن ما فعله حزب العمال في السابق.
1: هو قال هو قال يعني هذه
0: خطوة
1: المعاهدات
0: جيدة، لكنهم يريدون الحكم على
1: فقط
0: الأفعال.
1: للتوضيح سيد محمد، هذه التعهدات بفرض عقوبات على كيانات وشخصيات قالها في مقابلة مع الغارديانز قبيل الانتخابات، يعني قبل أن يصل إلى رئاسة حزب العمال. لكن هنا السؤال أيضا يطرح نفسه، أنه هو من المهام التي يأتي بها سياسيا داخل حزبه توحيد هذا الحزب الذي تشظى بالانقسامات. هذا موضوع جوهري، يعني هناك نواب استقالوا على خلفية مواقف كير ستارمر، وهناك نواب بالمقابل يعترضون على أي إجراء يتخذ ضد إسرائيل. كيف له أن يوازن بين المسألتين برأيك؟
0: هو طبعا قال هذا الكلام، ولكنه لم يقل أنني سأفرض عقوبات شاملة وواسعة وسأوقف تصدير السلاح. هذا موقف لم ليس متقدما كثيرا عما كان تقوم به حكومة حزب العمال بقيادة كير ستارمر. أنا بتقديري بأنه بالنظر إلى ما جرى خلال السنتين الماضيتين، ولكن اليوم أن يعني تتخيلي بأنه جيرمي كوربن مثلا النائب المستقل والزعيم العمال السابق زعيم حزب العمال قال اليوم بأنه السبب الرئيسي في سقوط كير ستارمر هو سياسته فيما يتعلق بقطاع غزة في التظاهرة الحاشدة اليوم. بالتالي سياسيا أندي بيرنام عندما قرر أن يخرج بالفيديو الاعتذاري، هذا يفترض بأن هذا برنامج سياسي لرئيس الوزراء القادم بأنه سيحدث تغيير فيما يتعلق بالعلاقة مع إسرائيل. ثانيا بأنه على العكس تماما، الانقسامات داخل حزب العمال كانت جراء الموقف المخزي الذي وصفه كثير من النواب بالمخزي لحزب العمال في التواطؤ في الإبادة الجماعية بدعم إسرائيل، برفض الإعلان إلى الدعوة لوقف إطلاق النار. وبالتالي المفترض منطقيا ومصلحيا انتخابيا أن يتخذ أندي بيرنام سياسات ومقاربات معاكسة لذلك، وبالتالي أن يذهب أن يعلي صوته أكثر في نقد إسرائيل، أن يطالب أو أن يتخذ قرار بتعليق كثير من رخص الأسلحة. وأيضا دعينا نتذكر أيضا أن أندي

0: بيرنام كان من النواب الأوائل، أو من عفوا السياسيين الأوائل في حزب العمال، عندما كان محافظا أو عمدة لمانشستر في الشهور الأولى دعا إلى وقف إطلاق النار، وهذا كان موقفا متقدما. لكن الآن الحكم على أندي بيرنام في رئاسة الوزراء، وعندما نشاهد اليوم هذه الضجة لدى اللوبي الإسرائيلي، اللوبي الإسرائيلي يشعر بالقلق والريبة من التصريحات التي أدلى بها بيرنام، وبالتالي هذا يقول بأن الرجل ربما بتقديري يذهب باتجاه خطوات أكثر جرأة بتصعيد كلامي، بتعليق بعض الاتفاقيات، بالدعوة إلى إيقاف كامل للحرب في قطاع غزة. هذا ما يريد حزب العمال، والذي خسر حزب العمال خسر الانتخابات المحلية، كانت أحد الأسباب الرئيسية لفوز حزب الخضر وحزب الديمقراطيين الأحرار هو انفضاض أو نزوح إذا ما شئت عدد كبير من الناخبين من حزب العمال وذهابهم إلى حزب الخضر وإلى حزب الديمقراطيين الأحرار، لأن هذين الحزبين يتبنون خطابا واضحا فيما يتعلق بقطاع غزة، ويرون بأن ما جرى هو إبادة جماعية، ويطالبون بتعليق كامل لتصدير السلاح وبحظر دخول عدد كبير من السياسيين الإسرائيليين، وبدعم العدالة للشعب الفلسطيني، وبالاعتراف بما جرى بغزة بأنه إبادة جماعية.
1: شكرا جزيلا لك من لندن الكاتب والباحث في العلاقات الدولية محمد أمين. وبذلك نكون قد وصلنا إلى ختام العالم أو ملفات العالم اليوم لهذه الليلة. تصبحون على خير.

من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عرب.

الولايات المتحدة تبدأ موجة هجمات جديدة على إيران ردا على مقتل جنديين أمريكيين بقصف إيراني على الأردن. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلتي عربي في إسطنبول، معكم حسام البكري، وتتابعون في نشرتنا أيضا. عشرة شهداء بقصف إسرائيلي على غزة، ومظاهرات داعمة لفلسطين أمام مقر الحكومة البريطانية قبيل تشكيل الوزارة الجديدة. 7 قتلى وأكثر من 20 جريحا في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف أكبر مركز لوجستي روسي في مقاطعة تامبوف.

0: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها بدأت شن هجمات جديدة على إيران، وأكدت القيادة المركزية في بيان لها أن هدف الضربات هو تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز ومعاقبة الحرس الثوري بشكل فوري على هجماته ضد أفراد الخدمة الأمريكيين في الأردن. هذا وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن ضربات أمريكية استهدفت عدة مواقع في محافظة هرمزغان جنوبية إيران. وقالت وكالة مهر الإيرانية إن الجيش الأمريكي استهدف منطقة بالقرب من مدينة السيريك في هرمزغان، فيما قالت وكالة التسنيم إن صاروخا أصاب منطقة في مدينة السيريك، وإن انفجارات دوت في مدينتي بندر عباس وبندر لنجة وقرب مدينة حاجي أباد. في وقت سابق أعلنت القيادة المركزية الأمريكية مقتل اثنين من جنودها أثناء أداء مهامهما في الأردن خلال التصدي أول أمس الجمعة لهجمات شنتها إيران. وأوضحت القيادة في بيان أن عسكريا أمريكيا لا يزال في عداد المفقودين، في حين أجلي أربعة آخرون إلى مستشفيات وغادروا لاحقا. وأشارت إلى أن أفرادا آخرين أصيبوا إصابات طفيفة إثر الهجوم الإيراني وعادوا إلى أداء مهامهم حسب قولها. هذا وقال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إن إيران وجبهة المقاومة لديهما دروس لا تنسى للولايات المتحدة حسب تعبيره. وأضاف خامنئي أن الولايات المتحدة انتهكت مرارا التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم، وأن توقيع الرئيس الأمريكي بلا قيمة ولاغ حسب قوله.
1: في مؤشر على استمرار التصعيد، وسعت الولايات المتحدة قائمة أهدافها في إيران مستهدفة ما وصفتها بالبنية التحتية اللوجستية العسكرية في أحدث هجماتها المستمرة منذ أكثر من أسبوع، في وقت تنقل وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين في البيت الأبيض قولهم إن ترامب يدرس شن هجوم واسع النطاق على إيران يفوق الضربات الحالية من حيث الحجم والنطاق. المواجهات الليلية المحدودة بين الجانبين انتقلت إلى استهداف البنى التحتية الإيرانية في جنوب البلاد كالطرق والجسور، لا سيما تلك التي تربط محافظتي هرمزغان وبوشهر، ما يشير إلى تكتيك يهدف لعزل الساحل الإيراني في هرمزغان التي يقع مضيق هرمز ضمن نطاقها الجغرافي، ما يطرح تساؤلات بشأن مسار التصعيد وما إذا كانت الولايات المتحدة تقترب من لحظة تختار فيها الغزو البري لأراض إيرانية إذا اتسعت الحرب في المرحلة المقبلة رغم التعقيد والتكلفة. وتزامنا مع الضربات الأمريكية شنت طهران هجمات واسعة على مواقع في دول المنطقة، طالت إحداها محطة لتوليد الكهرباء وتقطير المياه في الكويت، وأخرى طالت العراق والأردن والبحرين، فيما أطلقت السعودية تحذيرات من خطر محتمل في محافظتي ينبع والخرج بعد أن تحدثت تقارير أمريكية عن إطلاق إيران صاروخا باليستيا باتجاه قاعدة أمريكية بالمنطقة. يأتي ذلك في سياق التهديد الأخير للمستشار العسكري للمرشد الإيراني

0: بأن طهران ستدخل مرحلة هجوم شامل إذا استمرت الضربات الأمريكية ليومين أو ثلاثة. من جانبه قال الحرس الثوري إنه لن يوقف هجماته في المنطقة قبل أن توقف الولايات المتحدة ضرباتها على الساحل الجنوبي لإيران ومضيق هرمز. ويرى باحثون وخبراء إيرانيون أن الهدف من الهجمات الأمريكية هو ممارسة الضغط على طهران بإلحاق خسائر مالية فادحة بها نتيجة التدمير الواسع للبنى التحتية ودفعها إلى تقديم تنازلات في المفاوضات، مشيرين إلى تعثر الاستراتيجية الأمريكية في فرض سيطرتها على مضيق هرمز لنحو 6 أشهر متواصلة في ظل مخاوف من أن يدفع النزاع على المضيق إلى عودة شبح الحرب الشاملة للمنطقة. أواب أيوب، ترت عربي.
1: قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغاً عن واقعة لسفينة تجارية وقوات عسكرية على بعد نحو 100 ميل بحري شرق الدقم في سلطنة عمان. وأضافت الهيئة في مذكرة أن التقارير تشير إلى أن الناقلة كانت موضع احتكاك ضمن نشاط عسكري جار في المنطقة دون تقديم مزيد من التفاصيل. رفضت دول الخليج والاتحاد الأوروبي ما وصفته بالادعاءات غير المشروعة بالسيادة أو السيطرة على مضيق هرمز، وأكد بيان أوروبي خليجي معارضة فرض تصاريح أو رسوم على حركة الملاحة الدولية عبر المضيق. وأدان البيان بأشد العبارات الهجمات التي نفذتها إيران على السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز وضد الأراضي ذات السيادة لدول المنطقة. أعلنت قوة الإطفاء الكويتية السيطرة على حريقين اندلعا إثر استهداف إيراني لموقعين في البلاد ظهر السبت. ونددت الكويت بما سمته النهج العدواني لإيران وحملتها المسؤولية الكاملة عن استهداف محطات لتوليد الكهرباء وتقطير البيئة، ما أدى إلى إصابة عدد من رجال الإطفاء وأحد العاملين. وأكدت الكويت احتفاظها بحق اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية. وصف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البداوي الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن بأنها جرائم حرب. وقالت الأمانة العامة للمجلس في بيان لها إن البداوي أكد أن ما أقدمت عليه إيران يعد تصعيدا بالغ الخطورة ويشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما وصف الهجمات الإيرانية بأنها جرائم حرب تستوجب المساءلة والمحاسبة الدولية لمن طوت عليه من استهداف للبنى التحتية والمنشآت المدنية. شن الطيران الإسرائيلي غارات على مناطق في جنوب لبنان تزامنا مع تحليق طائرات مسيرة فوق ضاحية بيروت الجنوبية. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الطيران الإسرائيلي استهدف بلدة المنصور في قضاء صور بعدة غارات. وأضافت أن الجيش الإسرائيلي نسف عدة مباني سكنية في محيط بلدة كفر تبنيت بقضاء النبطية، فيما عثرت فرق الدفاع المدني على جثمان أحد المفقودين تحت أنقاض مبنى دمره قصف إسرائيلي سابق في بلدة صريفة شمال مدينة صور. هذا وقال الجيش اللبناني إن عسكريا قتل وأصيب آخرون إثر انفجار جسيم بآلية للجيش في بلدة المنصور بجنوب لبنان. ويتزامن الحادث مع استمرار اعتداءات الجيش الإسرائيلي على مناطق بجنوب لبنان على الرغم من اتفاق الإطار بين بيروت وتل أبيب برعاية أمريكية وتنفيذ الجيش خطة حصر السلاح بيد أجهزة الدولة الأمنية. غادر الرئيس اللبناني جوزيف عون بيروت متجها إلى واشنطن حيث يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتأتي الزيارة بعد جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية غير المباشرة في روما وصفتها الولايات المتحدة بأنها إيجابية.
2: ضمن زيارة رسمية يجريها الرئيس اللبناني إلى الولايات المتحدة، كشف مصدر رسمي لبناني أن الرئيس جوزيف عون سيلتقي نظيره الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء في واشنطن لبحث ملفات تتعلق بالعلاقات الثنائية والتطورات الأمنية والاقتصادية في لبنان. كما تتناول الزيارة المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل وتنفيذ بنود صيغة الإطار وفي مقدمتها تثبيت وقف إطلاق النار. تأتي تلك الزيارة في وقت تتواصل فيه الهجمات الإسرائيلية على لبنان رغم اتفاق الإطار الذي

0: وقعته بيروت وتل أبيب برعاية أمريكية في 26 من يونيو، وتنص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة، يبدأ بتطبيق نموذج في منطقتين تجريبيتين. ولم يتضمن الاتفاق جدولاً زمانياً للانسحاب، وربط استكماله بتولي الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية الكاملة في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، إلى جانب نزع سلاح الجماعات المسلحة في إشارة إلى حزب الله. من جهته انتقد حزب الله اتفاق الإطار المعلن بين السلطات اللبنانية وإسرائيل، معتبراً إياه تنازلاً عن السيادة، مضيفاً أن ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة يمثل طرحاً خطيراً جداً يتجاوز كل الخطوط الحمراء، داعياً السلطات اللبنانية إلى التراجع عنه والالتزام بما ورد في مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية التي تضمن التزاماً بوقف العمليات العسكرية وضمان سلامة الأراضي اللبنانية وسيادتها، مع مهلة محددة للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الملفات العالقة. شيماء عاصم، ترت عربي.
1: أفادت مصادر طبية باستشهاد 10 فلسطينيين بينهم 3 أطفال بغارات إسرائيلية على مدينة غزة منذ فجر السبت، واستشهد 5 فلسطينيين بينهم طفلة، وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية بحي النصر غربية مدينة غزة، كما استشهد 3 فلسطينيين بقصف مدفعي شرقي مدينة غزة. وأكدت مصادر فلسطينية سقوط شهيد بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، حيث يأتي ذلك ضمن الخروقات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. هذا وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل، قال إن الاحتلال ارتكب مجزرة استشهد فيها أب وأم وثلاثة من أبنائهم، ولم ينجو من العائلة سوى طفل واحد لم يكن داخل المنزل لحظة القصف.
2: هذه في يدي شظية صاروخ سقط قبل دقائق معدودة من الآن على شقة سكنية في حي النصر وسط مدينة غزة إلى الغربي قليلا من المدينة، وهنا أيضا بين يدي هذا الطفل ما تبقى من أشلاء طفلة عمرها 9 أعوام قد سقطت شهيدة، إضافة أيضا لـ4 شهداء آخرين انتشلتهم الفرق الطبية قبل دقائق من هذا المكان. صاروخ من طائرة حربية إسرائيلية سقط على هذه المنطقة بشكل مباغت دون أي أمر بالإخلاء أو التحذير. أعداد كبيرة من المارة هنا أيضا على مقربة من هذا المكان، هناك مستشفى وكذلك الأمر بعض الخيام التي تباع بها بعض الاحتياجات الأساسية. نتحدث مع أحد سكان هذه المنطقة، يعطيك العافية أخي، حدثني شو صار معكم بالتحديد.
3: والله يا أختي كنا قاعدين على باب الدار هنا، ما سمعنا لها الصاروخ بخبط في قلب هالدار، ولقينا شهداء كثير وجثث وصبات، وزي ما أنتم شايفين والله ما احنا عارفين ايش نقول، حسبنا الله ونعم الوكيل، ما اقدرش اقول اكثر من هيك. والله
2: دمرت هذه المنطقه، وكما تشاهدون هذا الحي الذي من الطبيعي انه يتواجد به اعداد كبيره من النازحين، ويعتبر هذا الاستهداف هو احد الاستهدافات التي يخرق بها جيش الاحتلال الاسرائيلي اتفاق وقف اطلاق النار في غزه. تقول وزاره الصحه الفلسطينيه بان اكثر من 1100 شهيد سقطوا منذ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، وما زالت اعداد الشهداء تتصاعد بين الدقيقه والأخرى. ربى العجرة، من ترتي عربي، من أمام موقع استهداف في حي النصر غربي مدينة غزة.
1: بدورها أدانت حركة حماس قصف طائرات جيش الاحتلال لشقة سكنية في حي النصر بمدينة غزة الذي أسفر عن استشهاد 5 فلسطينيين بينهم طفلة، وأضافت أن ما يفعله الاحتلال جريمة حرب متعمدة وامتداد لحرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها حكومة مجرم الحرب نتنياهو منذ قرابة 3 سنوات. وأرأت أن هذه الجرائم المستمرة تكشف عن الوجه الحقيقي للاحتلال وسعيه الحثيث لاستمرار الإبادة الجماعية في غزة تحت غطاء اتفاق وقف إطلاق النار. وأكدت حماس أن على الإدارة الأمريكية والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار التدخل الفوري للجم حكومة الإرهابي نتنياهو. نظم حزب الشعب الفلسطيني مسيرة جماهيرية في مدينة خان يونس للمطالبة باستمرار عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، ودعا المشاركون في المسيرة إلى وقف الحرب في قطاع غزة، وأعربوا عن رفضهم لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، كما طالبوا أيضا بتوفير الحماية للمدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
4: اليوم دعوة

0: الحزب الشعبي الفلسطيني لهذه المسيرة هي للتأكيد على حقوق شعبنا في الحرية والاستقلال وإنهاء حالة النزوح وارتكاب المجازر اليومية للاحتلال الذي لم يتوقف عنها منذ البداية حتى اليوم، منذ بداية الحرب حتى اليوم لم يتوقف عن هذه المجازر. الأمر الثاني هو التأكيد على حقنا بالحياة الكريمة من إيواء وأكل وشرب وتعليم وصحة، كل هذه القضايا التي افتقرنا إليها والذي يحاصرنا الاحتلال. نحن نطالب اليوم بفك كل هذه العزلة، كل هذا الحصار الذي يفرض علينا الاحتلال من أجل أن يبقى شعبنا حي وقادر على البقاء على أرضه. ومن حقنا الذي أقرته لنا الشرعية الدولية إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وحق تقرير مصير شعبنا وحق.
1: توفي طفل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص إسرائيلي قبل نحو أسبوع خلال اقتحام الجيش لقرية المغير بمدينة رام الله. وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية وفا، قالت إن الفتى فادي حمد الله النعسان أصيب بجروح خطيرة برصاصة متفجرة في الفخذ خلال اقتحام الجيش للقرية قبل نحو أسبوع. وأشارت إلى أن قوات إسرائيلية ومستوطنين هاجموا منزل عائلة فلسطينية في القرية، ما أسفر عن إصابة النعسان وفلسطينيين آخرين. شهدت العاصمة البريطانية لندن مظاهرة نظمتها جماعات مؤيدة لفلسطين انطلقت باتجاه مقر رئاسة الوزراء البريطانية، ويقول المنظمون إنهم يريدون توجيه رسالة إلى أندي بورينغهام المتوقع تكليفه بتشكيل الحكومة البريطانية يوم الاثنين المقبل، يطالبون فيها بموقف أكثر حزماً تجاه إسرائيل وبوقف حرب الإبادة على قطاع غزة وفرض حظر شامل على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، إضافة إلى وقف تصدير السلاح إلى إسرائيل.
2: قبل أقل من يومين على تولي أندي بيرنم رئاسة الوزراء في بريطانيا، قرر مؤيدو فلسطين التظاهر باتجاه مقر رئاسة الوزراء.
3: ما لم نسمعه حقا من بورنهام هو ما الذي يعتزم القيام به. نطالب بعقوبات حقيقية على إسرائيل، بما في ذلك حظر كامل على تصدير الأسلحة إليها، وبإلغاء الاستخدام التعسفي للقوانين السلطوية المناهضة للاحتجاج التي تستخدم لإسكات الأصوات المدافعة عن حقوق الفلسطينيين. وإذا كان بورنهام يعتزم فعلا القطعية مع الإرث المخزي لكير ستارمر، فعليه أن يبدأ بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية.
2: بالنسبة للمشاركين، فإن حكومة رئيس الوزراء الحالي كير ستارمر تواطأت في الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، لذا يطالبون الحكومة الجديدة باتخاذ مواقف أكثر تشدداً. كان بيرنم الذي يتوجه إليه المتظاهرون قد اعتذر عشية توليه قيادة حزب العمال عن موقف حزبه من الحرب على غزة، ووعد بمراجعة العلاقات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في محاولة كما يبدو لكسب تأييد قطاعات اجتماعية واسعة انفضت عن حزبه.
4: عليه فرض كامل لتصدير السلاح إلى دولة ترتكب عملية إبادة جماعية، عليه فرض حظر كامل لاستيراد البضائع من المستعمرات والمستوطنات، عليه إنهاء التعامل مع حكومة تقترف الإبادة الجماعية، وفرض عقوبات ليس فقط على وزير أو اثنين بل على جملة منظومة الاحتلال. نحن الآن نتحدث عن لحظة فارقة، الكلمات لم تعد كافية، نريد أفعالا وسنعمل معهم بهذا الاتجاه.
2: حكومة ستارمر اعترفت العام الماضي بدولة فلسطين واتخذت إجراءات بحق وزراء ومستوطنين إسرائيليين، إلا أن ذلك لم يشفع لها هنا.
5: الرسالة التي وجهها المتظاهرون من أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية الذي ينتظر ساكنا جديدا ليست جديدة. المطالب ذاتها رفعها مؤيدو فلسطين منذ بدء حرب الإبادة والتجويع في غزة، ولكن السؤال الذي يطرحونه اليوم، هل يستجيب أندي بيرنم لهذا النداء؟ وائل حجار، تلت عربي، لندن.
1: أفادت الوكالة الفرنسية للأنباء بسماع دوي عدة انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، وقالت القوات الجوية الأوكرانية في منشور لها على تيليجرام إنها تصدت لصواريخ باليستية كانت تتجه نحو كييف. وتصاعدت حدة المواجهات بين روسيا وأوكرانيا خلال الأسابيع الأخيرة مع تراجع فرص التوصل لاتفاق ينهي الحرب. في وقت سابق أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي استهداف منشأتين لوجستيتين في موسكو وتامبوف، وفي المقابل أعلنت روسيا استهداف سفينة شحن بميناء تشيرنوموروسك الأوكراني، قالت إنها نقلت إمدادات عسكرية.
6: تتسع قائمة الخسائر وتمتد معها جغرافيا الحرب الروسية الأوكرانية إلى مناطق ومنشآت كانت بعيدة نسبيا عن خطوط القتال. وفي ظل فشل محاولات التهدئة السياسية حتى الآن في خفض وتيرة الهجمات، تتواصل الخسائر البشرية والمادية. ففي غرب روسيا قتل 7 أشخاص وأصيب العشرات في استهداف مركز لوجستي بمدينة كوتوفسك. وفي الجهة الأخرى أودت الهجمات الروسية على مدن أوكرانية بحياة 4 أشخاص خلال يوم واحد. حصيلة أولية تكشف أن نقل المعركة إلى العمق لا يضغط على القدرات العسكرية وحدها، بل يوسع أيضاً دائرة الخسائر البشرية. وتبدو طبيعة الأهداف أكثر دلالة في هذه المرحلة، فأوكرانيا تستهدف المخازن ومنشآت الوقود والخدمات اللوجستية، فيما تركز روسيا ضرباتها على الموانئ والسفن وخطوط النقل البحري. كما أصبح البحر الأسود جزءاً مباشراً من معركة الإمدادات. اختيار هذه المواقع يكشف أن كل طرف يسعى إلى إضعاف قدرة الآخر على مواصلة الحرب، لا إلى تحقيق تقدم على خطوط الجبهة فحسب. ويمكن قراءة اتساع الضربات بوصفه تفاوضاً بالنار يسبق التفاوض السياسي، فالطرفان ينقلان كلفة الحرب إلى العمق ويضغطان على الاقتصاد والإمدادات ويجبران الخصم على توزيع دفاعاته سعياً إلى تحسين شروطهما قبل أي محادثات محتملة. ورغم التصعيد لم تغب الدعوات إلى العودة للدبلوماسية. تركيا دعت أكثر من مرة إلى استئناف مسار إسطنبول، واقترحت كييف أن تستضيف أنقرة محادثات محتملة، فيما أبدى الكريملين استعداداً مبدئياً للحوار، لكنه استبعد استئنافاً قريباً للمفاوضات. لذلك لا يبدو القصف تراجعاً عن مسار تفاوضي قائم، بقدر ما يكشف أن الميدان ما يزال يحدد الشروط التي قد يقود بها الطرفان إلى الطاولة. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: كشف وزير العدل السوداني عبد الله ديريف عن حزمة مسارات قانونية التي تعتزم السلطات اتخاذها لمقاضاة قوات الدعم السريع والدول الداعمة لها، مؤكدا أن لدى الخرطوم أدلة مادية وبيانات قاطعة لتورط جهات دولية في الحرب، بينما أقر خبراء حقوقيون بارتكاب الدعم السريع لانتهاكات ترقى لأن تكون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
7: من ميادين القتال إلى أروقة المحاكم، مسار جديد في المواجهة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، فما شهدته المعارك المستمرة من انتهاكات تتطلب تدخلا قانونيا دوليا، انتهاكات دفعت الخرطوم للاتجاه صوب رفع دعاوى قضائية تستهدف قوات الدعم السريع وداعميها. هذه الأسلحة تمثل بحسب الحكومة دليلا دامغا على دعم دولي أسهم في تأجيج الصراع وإطالة أمده.
8: نطلب من المحكمة أن تقوم بإصدار أوامر القبض في مواجهة مرتكبي جريمة الإبادة الجماعية في الجنينة وفي الفاشر وفي دائرة اختصاصها في دارفور لتوفر البينات في مواجهة هؤلاء المتهمين.
7: الجرائم والانتهاكات التي طالت المدنيين في مختلف المناطق السودانية التي دخلتها قوات الدعم السريع ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحسب متخصصين.
9: الدعم السريع انتهك جرائم هي تعتبر من الموضوعات الأساسية للآي سي سي أو الانترناشنال كريمنال كورت، المحكمة الجنائية الدولية، ولكن آليات العدالة الدولية أوضحت لنا بشكل قاطع ازدواجية هذه المعايير، والمجتمع الدولي الذي يتحدث عنه الكثيرين كحافظ للسلم والأمن الدوليين

0: صمتا هذه الانتهاكات الجسيمه التي ترتقي لمستوى الاباده الجماعيه ولجرائم الحرب ولجرائم ضد الانسانيه.
1: تحرك الخرطوم القانوني تجاه قوات الدعم السريع ربما يفتح الباب امام معارك قانونيه وسياسيه معقده.
2: مع استمرار القتال وتزايد الانتهاكات يبدو أن الصراع في السودان يدخل مرحلة المواجهة القانونية في وقت يترقب فيه الضحايا وأسرهم، ما إذا كانت هذه المسارات ستقود إلى محاسبة المسؤولين وإنصاف المتضررين أم أنها ستواجه بتعقيدات المحاكمات الدولية وإجراءاتها الممتدة. طارق التجاني، تيرتي عربي، أم درمان.
3: تواصل فرق الإطفاء والجيش الإسباني مكافحة حريق غابات واسع في شمال أراغون أتى على أكثر من 15,000 هكتار. وتشارك وحدة الطوارئ العسكرية في عملية إخماد الحريق عبر دعم فرق الإطفاء وإنشاء خطوط عازلة للحد من امتداد النيران. هذا وأعلن السلطات أراغون حالة الطوارئ من المستوى الثاني مع تهديد الحريق للمناطق السكنية والبيئة التحتية في ظل موجة حر وجفاف تضرب أجزاء من إسبانيا. تشهد مقاطعة أونتاريو الكندية تدهورا حادا في جودة الهواء، وذلك بعدما غطت سحب كثيفة من دخان حرائق الغابات تورنتو ومناطق مجاورة. ودفعت هذه الظروف السلطات إلى إصدار تحذيرات صحية وإلغاء عدد من الفعاليات
4: وتراجع مستوى الرؤية، ولا سيما في مدينة تورنتو ومحيطها. الدخان المنبعث من حرائق مشتعلة في شمال غربي المقاطعة وصل إلى جنوب أونتاريو، حيث خيم الضباب على تورونتو بالتزامن مع موجة حر دفعت السلطات إلى تجديد تحذيراتها الصحية. هيئة البيئة والتغير المناخي الكندية أصدرت تحذيراً عالي المستوى بشأن جودة الهواء، مؤكدة أن التعرض الكثيف لدخان الحرائق قد يسبب آثاراً صحية لجميع السكان بصرف النظر عن أعمارهم أو حالتهم الصحية. ودعت الهيئة إلى تقليل الوقت في الأماكن المفتوحة وتأجيل الأنشطة الرياضية والفعاليات الخارجية، كما طالبت كبار السن والحوامل والأطفال والمصابين بالأمراض المزمنة والعاملين في الهواء الطلق باتخاذ الاحتياطات الإضافية. ودفعت الأوضاع مدينة تورونتو إلى إلغاء مهرجان مشجعي كأس العالم والعرض المقرر لإحدى مباريات البطولة، فضلاً عن إغلاق أحواض الألعاب المائية العامة مؤقتاً. كما ألغت مدينة فوكان المجاورة احتفالاً مرتبطاً بكأس العالم وسط مخاوف من تعرض المشاركين للدخان لفترات طويلة. وتواصل السلطات الكندية مراقبة حركة الدخان وجودة الهواء مع توقع تحسن تدريجي للظروف الجوية، بينما تستمر جهود مكافحة الحرائق في شمال المقاطعة. سيرين حامدي، تريتي عربي.
3: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الولايات المتحدة تبدأ موجة هجمات جديدة على إيران ردا على مقتل جنديين أمريكيين بقصف إيراني على الأردن. عشرة شهداء بقصف إسرائيلي على غزة، ومظاهرات داعمة لفلسطين أمام مقر الحكومة البريطانية قبيل تشكيل الوزارة الجديدة. 7 قتلى وأكثر من 20 جريحا في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف أكبر مركز لوجستي روسي في مقاطعة تامبوف. نلقاكم على رأس الساعة في أمان.

أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

0: لا تزال إسرائيل تقصف غزة وتستهدف أهلها وما تبقى من ركام وخيام. أين العالم عما يحدث؟ هكذا علق أحدهم فرد آخر: كذبوا عليكم حين قالوا إن الحرب توقفت. لم تتوقف الحرب، توقفت فقط عن تصدر عناوين الأخبار. أهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من تفاعل، وتشاهدون معنا اليوم: نائب ترامب يتهم إسرائيل بالسعي إلى إطالة أمد الحرب على إيران. كذبوا عليكم حملة رقمية تفضح وهم انتهاء الإبادة في غزة. رواد البشان حركة إسرائيلية تحاول استيطان أراض سورية. نبدأ هذه الحلقة مشاهدين الأحباء من أحدث مقابلة مطولة أجراها جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي في بودكاست جو روغان إكسبيريانس الشهير، حيث فتح فانس النار علنا وبشكل غير مسبوق على الحليف الأبرز لواشنطن، متهما أطرافا داخل الحكومة الإسرائيلية وجهاز الموساد بتمويل حملات سرية وضخ أموال طائلة للتأثير على السياسيين والإعلاميين داخل الولايات المتحدة بهدف إفشال المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. شاهدوا معي.
1: There's just so much bullshit out there when what I'm actually trying to do is accomplish what the President of the United States told me to accomplish, which is a settlement of this that accomplishes our objectives. Iran doesn't have a nuclear weapon. We have the free flow of oil and gas. And like I should be clear, I don't mind that the, you know, let's say certain elements of the Israeli government want to criticize the deal or have disagreements about the deal. I don't even mind an effort to try to influence, you know, foreign governments try to influence the United States all the time. You know, Israel does it, other countries do it. It's just sort of the nature of the beast. What bothers me is actually when Americans allow, meaning American leadership, allows that influence to affect their judgment and to affect what they are advocating for.
0: الوجه الآخر لهذه التصريحات هو أن إسرائيل تسعى لاستمرار الحرب على إيران إلى ما لا نهاية، وهو ما انتقده جيدي فانس بشدة، حيث أطلق تصريحا آخر بالغ الأهمية أكد فيه صراحة أن إسرائيل تخسر معركة الرأي العام بشكل متسارع داخل الولايات المتحدة، لا سيما بين جيل الشباب والشارع الأمريكي الذي بدأ يتساءل بجدية عن جدوى تقديم شيكات على بياض وتمويل العسكري لا يخدم الحسابات الأمريكية. لنشاهد.
1: Now Israel is losing the public opinion battle in the United States of America. It is a simple and obvious fact. Donald Trump has said that publicly. It's a simple and
2: obvious
1: fact.
2: Why do you think
1: fact.
2: That is?
1: Well, let me finish this point.
2: Okay,
1: because, okay, my attitude is towards this is Israel is an ally. Like France or like the United Kingdom, we're going to have disagreements with them. We're going to have agreements with them. There are areas where we're going to have similar interests and areas where our interests are going to diverge. So my approach to this is to say, you know what, when we're partnered, great, let's work together. And we're not, let's just be honest about it. And I, for that, people attack me for being an anti-Semite or anti-Israel, and they don't see the writing on the wall.

0: Ron. The Vice President, J.D. Vance, went on this podcast with Joe Rogan yesterday, talked about Israel, in which he said that there are some people within their system that we know beyond a shadow of a doubt who are manipulating and trying to change American public opinion to keep the war going on indefinitely. Does the president agree with that statement?
1: I think the president would certainly agree that, yes, foreign countries certainly do try to persuade American public opinion. There's no doubt about that. I think.
2: تصريحات جيدي فانس لاقت تفاعلا في الأوساط السياسية الأمريكية والدولية، وانقسمت الآراء بين من يرى في جوهر التصريحات خلافات أمريكية إسرائيلية حول مستقبل الحرب على إيران، وبين من اعتبرها مغازلة سياسية للشعب الأمريكي، وكأن نائب الرئيس في حملة انتخابية مبكرة يريد فيها كسب ود الناخبين لتولي دفة الأمور بعد انتهاء ولاية ترامب. أما جمهور منصات التواصل الاجتماعي فنرصد تفاعلهم من خلال تعليقاتهم، ونبدأ مع عبد الله الأصبحي. شاهدوا معي. أو عبد المالك. عبد المالك يقول: اعتراف أمريكي رفيع بفشل إسرائيل في كسب قلوب الأمريكيين، هل انتهى زمن الشيك على بياض؟ هل هذا بداية تصدع استراتيجي أم مجرد تكتيك لامتصاص غضب الشارع؟ هكذا يتساءل. أما عبد الله فيقول: غالبا ما تظهر التجارب التاريخية أن الحلول العسكرية وحدها نادرة ما تحقق استقرارا دائما أو تعالج جذور المشكلات المعقدة، بل تحتاج إلى مسارات دبلوماسية متوازية. تعليق آخر لإدريك: هذا أمر غريب حقا، من المذهل نوعا ما أن نسمع مثل هذه الأمور تناقش بصراحة لهذه الدرجة، ما يجعلك تتساءل ما الذي يحدث خلف الكواليس؟ أما أليكس فيقول: مثير للدهشة أن جيدي فانس يظهر في بودكاست لمناقشة هذا الأمر، يبدو أن الموضوع خطير وينال اهتماما كبيرا من شخص مهم في إدارة ترامب. كذبوا عليكم، واسم من كلمتين لكنه كان كفيلا بإشعال منصات التواصل الاجتماعي على مدار الساعات الماضية. فمن قلب غزة أطلق مجموعة من النشطاء الفلسطينيون هذا الوسم الذي سرعان ما تحول إلى حملة رقمية واسعة. الحملة أثارت ردود أفعال واسعة تضمنت مقاطع فيديو مصورة وشهادات حية تكشف حقيقة الواقع الذي يحياه سكان غزة. نستمع هنا لشهادة أحد الشباب بغزة والذي يروي حقيقة ما يحدث هناك، لنشاهد معا.
3: كذبوا عليكم لما قالوا الحرب خلصت. لا، الحرب لساتها عايشة بكل بيت وبكل خيمة وبكل قلب موجوع. كذبوا عليكم لما قالوا الناس شبعت. لا، لليوم في ناس بتنام وهي جعانة، وأطفال بتصحى وهي بتدور على اللقمة. كذبوا عليكم لما قالوا المرضى تعالجوا. لا، لسه في مرضى محبوسين بغزة مستنيين فرصة يطلعوا يتعالجوا، وكل يوم بمر عليهم بيوجع أكتر. كذبوا عليكم لما قالوا الناس رجعت على بيوتها. لا، في ناس ما ضل لها بيت ترجع له، الركام هو العنوان. كذبوا عليكم لما قالوا الأطفال بخير. لا، أطفال غزة انسرقت طفولتهم وصاروا يعرفوا صوت الجسف أكتر من صوت الألعاب. كذبوا عليكم لما قالوا الخيام حل مؤقت. لا، الخيمة صارت بيت وصارت عمر كامل. كذبوا عليكم لما قالوا الخوف راح. لا، الخوف صار صاحب كل ليلة وكل صوت وكل خبر.
2: وبروح ساخرة تفاعل النشطاء فلسطينيون عبر المنشورات ومقاطع الفيديو مع الحملة لدحض رواية الاحتلال حول إنهاء الحرب. نشاهد كيف عبروا عن حالتهم بالسخرية.
4: علم
5: مالك؟
4: ولا شيء، خلص نصف النهائي واتوقع النهائي مطول شوي.
5: طيب،
4: في مجال تركز معي اليومين الجايات؟
5: غزة مالها؟ غزة
4: أصلا لا ولا إشي، مفكرين نستضيف كأس العالم عنا في غزة.
5: جاب
4: انتهى بالولا. سلامة خيرك شباب، في غزة نشروا هاشتاج جديد اسمه كذبوا عليكم، بوضح انه العالم مضحوك عليه بما يسمى وقف اطلاق النار، ومبارح كانت من اعنف الليالي على القطاع.
5: مبارح كان نصف النهائي مولع.
4: مزبوط، وفي غزة حرفيا كانت مولعة.
5: بس يا اخي انا بشوف عندهم اعراس وبيعملوا مشاريع وامورهم تمام.
4: انت حتى هذا حسدنا عليه؟ مش معنى انك شايف لي كم من عرس على كم انه احنا تمام. لا، احنا مش تمام، بس احنا بنعافر، بدنا نعيش، شقينا الصخر. ولا معنى انك بطلت تشوف مناشدات، ما احنا زهقنا الى 3 سنين بناشد. لا اناشد ولا عيش ولا ايش بدك. مش طالب منك شيء، بس حسسني ان اخوك، انك مش انك ما نسيتني، انك حاسس فيي. وصل صوتي، وصل وجعي، وعيد ترتيب اولوياتك وشوف مين اولى انك تطلعه للواجهه.
2: حتى الأطفال كان لهم حضور في تلك الحملة، حيث تداول رواد المنصات مقاطع فيديو لأطفال.

0: من غزة يعبرون فيها عن معاناتهم بأسلوب ساخر، وقد حصدت المقاطع تفاعلا واسعا عبر المنصات. شاهدوا معي.
1: السلام عليكم، احنا بنعلن انه خلصت الحرب.
2: استنى شوي، كيف خلصت؟
3: يعني خلصت؟
1: كل اشي تمام.
3: الف مبروك سلام.
2: يا عمي ما خلصت الشعاع، تعال ولك تعال يا معلم، ما خلصت ليش؟
0: وبلغات عدة حاول المشاركون إيصال أصواتهم، هذه مثلا باللغة الإنجليزية. نشاهد.
4: They lied to you.
5: هم كذبوا عليكم.
6: They lied to you when they told you the war is over.
7: كذبوا عليكم وقالوا لكم إنه الحرب خلصت.
8: They lied to you for 8 decades. They lied about absolutely everything. Not once, not accidentally, not because they were confused. They lied to you deliberately because the truth has witnesses. And those witnesses live in Gaza. They lie to you. They scrub the concrete clean for you. They want you used to the horror. They want your conscience dead and buried. This genocide never paused for breath. The global empire just wore you down. They train the world to accept the slaughter, and they make us tired of the blood. While the occupation machinery grinds human bones daily, they told you the war.
0: وشارك في الحملة التي تبدد الدعاية الكاذبة حول استقرار الوضع في غزة عدد من النشطاء والمتضامنين حول العالم، داعين الجميع إلى المشاركة فيها وإعلاء صوت أهل غزة وإنقاذهم من القصف المتلاحق والدمار المستمر. لنشاهد.
9: معظمنا عم بينفذ أجندة الاحتلال. كيف؟ هدي الغضب، خفت الصوت وتوقف النشر. لكن هل توقفت الإبادة؟ لا. هل توقف التجويع؟ لا. كل هذا لأنهم كذبوا عليكم وقالوا في هدنة. هذه حملة أطلقوها من داخل غزة، فلا تفشلوهم. حملة كذبوا عليكم. رجعوا الأنظار لغزة أو رجعوها ترند عشان الناس تصير.
0: النشطاء دعوا إلى إعادة غزة إلى دائرة الاهتمام والواجهة الإعلامية، لا سيما مع استمرار التصعيد والقتل بشكل يومي هناك. لنشاهد.
10: انتهاكات مستمرة من الاحتلال الإسرائيلي. كذبوا عليكم عندما قالوا أن غزة لم تعد تقصف من الاحتلال الإسرائيلي. في كل يوم هناك انتهاك جديد وقصف جديد وارتقاء للشهداء. منذ إعلان وقف إطلاق النار وحتى هذه اللحظة، ألاف المصابون جراء الاعتداءات المستمرة. ألاف الاعتداءات والقصف وإطلاق النار وإلقاء القنابل والنسف والتدمير. أكثر من 1100 شهيد منذ إعلان وقف إطلاق النار وحتى هذه اللحظة. لم تفتح المعابر، لم تدخل المساعدات ولا الكرفانات. لا زال الاحتلال الإسرائيلي يلاحق الغزيين يوما بعد يوم في خيامهم المهترئة، في أماكن سكناهم، في بيوتهم الآيلة للسقوط. لا زال جيش الاحتلال الإسرائيلي حتى هذه اللحظة ينسف ويبطش ويقصف ويقتل الأطفال، النساء، الكبار، الصغار. الجميع في غزة يعاني. أنتم تنظرون إلى المشهد وهم يكذبون عليكم. فكفى، يجب أن يكون هذا الشعار وهذا الوسم خالد في كافة الأمة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي. كذبوا عليكم عندما قالوا أن الحرب انتهت.
0: والآن إلى أبرز تعليقات رواد منصات التواصل الاجتماعي المشاركين في هذه الحملة، ونبدأ مع طلال إبراهيم الذي كتب قائلا: غزة تعيش قصفا يوميا منذ إعلان وقف إطلاق النار. الاحتلال الصهيوني يلاحق أهل غزة كل ساعة داخل خيامهم، خروقات متواصلة، والكذب الأكبر وقف إطلاق النار. حذيفة الأصل يقول: الاحتلال يتلاعب بالمصطلحات عشان يضحك على العالم ويجهز لجولة ذبح جديدة. تخيلوا يا عالم، بالفترة اللي بيسموها وقف إطلاق النار ارتقى 1100 شهيد. أما عبد الرحمن فيقول: كذبوا عليكم حين قالوا إن الحرب توقفت. لم تتوقف الحرب، توقفت فقط عن تصدر عناوين الأخبار. أما منى فقالت: كذبوا عليكم، فالقصف والحصار مستمر في غزة، وكذلك يمنع الدواء والغذاء، فكثير من المرضى ينتظرون الخروج من القطاع للحصول على فرصة للعلاج، ومنهم من يموت قبل أن يخرج.

0: بينما تواصل أطماع الاستيطان في فرض وقائع جديدة على الأرض، ويواصل جيش الاحتلال توسيع حضوره العسكري في جنوب سوريا، تبرز خلال الأشهر الأخيرة حركة إسرائيلية متطرفة تدعى رواد البشان، تضع الأراضي السورية نصب أعينها وتدعو إلى إقامة بؤر استيطانية داخلها، مستندة إلى مزاعم دينية وتاريخية تعتبر أجزاء من الجنوب السوري جزءا مما تسميه أرض إسرائيل، وتسعى إلى ترجمتها ميدانيا، مؤكدة أن الوجود العسكري وحده لا يكفي وأن تثبيت السيطرة يتطلب استيطانا مدنيا دائما. وخلال أقل من 3 أشهر تحولت هذه الدعوات إلى سلسلة من محاولات التسلل والاعتصام عند السياج الحدودي، تخللتها عمليات عبور واعتقالات واحتجاجات متكررة للمطالبة بالسماح بإقامة مستوطنات داخل الأراضي السورية. وفي تموز الجاري بلغت هذه المحاولات ذروتها عندما حاولت مجموعات من المستوطنين التسلل عبر منطقة جبل الشيخ الحدودية، إلا أن جيش الاحتلال اعترضهم ووصف الحادثة بالخطيرة جدا. شاهدوا معي.
1: نحن لايفين.
0: في المقابل أقر أحد أعضاء رواد البشان بوجود عناصر من الحركة داخل الأراضي السورية ليلا ونهارا، مع دعوة الجيش الإسرائيلي للبقاء في المنطقة لدعم المشروع الاستيطاني. ولم يقتصر السعي الإسرائيلي إلى فرض واقع جديد على تحركات المستوطنين، بل امتد إلى أساليب غير مألوفة، فقد كشفت تقارير إسرائيلية في وقت سابق عن مشروع يحمل اسم سرية الأبقار، يعتمد على نشر قطيع يضم 140 بقرة في المنطقة الحدودية بالجولان لترعى في مناطق كان يستخدمها رعاة سوريون، ومع مرور الوقت تتحول تلك المساحات إلى مناطق مغلقة أمام المدنيين، بما يعزز السيطرة الميدانية لجيش الاحتلال من دون الحاجة إلى انتشار عسكري دائم. شاهدوا معي.
2: صار هنا بالوادي، اجوا علينا بالدرونات وبالهذا، خذوا المعز منه وفوتوه لجوا اسرائيل، وخذوا خيل لينا بعد. يعني هم في راعي هون حاط بقر، هو اللي اخذ لينا طرشنا، حاط بقر هون ويسرح هون، ما يخلي حدا يقرب عليه شيله. يعني في شباب هون كانوا من سيسون، اقوص لهم بقرهم عشان ما يطلع عليهم شيله، بدهم اهجج الراعي الناس من الوادي هذا كلياته.
3: كنت اسرح بالوادي ووجدنا دوريه اسرائيليه، هو راعي بقر ليهم، يعني أخذوا لي أنا متراس أنا وأخوي، وطر العيان السوريين كلهم من الوادي، وسع يسرح هنا بوادي جبيل ومعه السيارة بيضة، يعني نعرفه من بعيد يعني معه السيارة بيضة، يقوس على العيان على المزارعين، يعني ما يخلي حد.
4: حجز المراعي التي كانت بجوار وادي الرقاد، هذا الجوار كله كان مباح أمام الرعاة السوريين ومواشيهم، الآن كله صار لصالح هذا القطيع من المستوطنين. كان الرعاة السوريين يصلون إلى الشيك الفاصل بيننا وبين الجولان المحتل. حاليا كل هذا المكان وهذه المساحات الشاسعة من المراعي ممنوعة.
0: الآن مع تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع محاولات مستوطني حركة رواد البشان التوغل والاستيطان داخل الأراضي السورية، ونبدأ مع ماجد. ظهور تسميات مثل أرض بشان وجبل بشان ليس حدثاً عابراً، بل امتداد لمشروع استيطاني تتبناه تيارات يهودية متطرفة دينياً. أم أحمد فيقول: أليس هناك قناصة من الشعب يرصدون تحركاتهم؟ يجب تشكيل مجموعات في كل منطقة يكون فيها قناصة يرصدونهم في أي مكان. أما آثار فتقول: لا يستطيع المستوطنون فعل ذلك من دون تنسيق مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، جميعهم يعملون معا وفق خطة وليسوا عشوائيين. كشف شقيق الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية عن تفاصيل رسالة تلقاها منه من داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، واصفا التدهور الحاد في حالته الصحية، ومؤكدا أن إدارة السجون تتركه

0: واجهت الموت البطيء للمشاهد.
1: آخر معلومات وصلتنا عن طريق المحامي ناصر عودة بأنه الدكتور حسام يعني وضعه الصحي سيء جدا داخل السجن. والله إحنا صراحة يعني خايفين كثير عليه وانصدمنا كثير لما شفنا آخر صورة له نزلت عن طريق المحكمة الإسرائيلية، وكلنا شاهدنا أثار التعذيب على إيديه وقديش نزل من وزنه وعنده مشاكل في القفص الصدري وعنده مشاكل في القلب وعنده مشاكل في النظر. المحكمة بتضلها تمدد في الدكتور حسام، يعني فش عليه ولا أي تهمة، لكن تمديد ست شهور دون أي تهمة. والله هو كان هو يعني قدوة إلنا ولكل قطاع غزة، يعني مش بس إلنا كعائلة، يعني الدكتور حسام يعني كل قطاع غزة من صغيره لكبيره بحبه وبيحترمه. يعني والله احنا يعني نسأل الله انه ان شاء الله يكون فرج قريب ان شاء الله رب العالمين. يعني احنا لنا سنتين بنناشد وبنطالب جميع المؤسسات الدوليه والمنظمات الحقوقيه وبنطالب وبنناشد، لكن لا جدوى لا حياه لمن تنادي. رسالتي للعالم بانه يقفوا مع الحق ويقفوا مع الدكتور حسام، ويعني ويعجلوا ويطالبوا بالافراج الفوري عنه، ولكن يعني ان شاء الله يعني فرج ربنا قريب ونصر الله قريب.
0: رفعت الفنانة والمغنية الأمريكية الشهيرة باتي سميث العلم الفلسطيني خلال إحيائها حفلاً موسيقياً حاشداً في إيرلندا، في خطوة تضامنية حظيت بتفاعل كبير من الجمهور الحاضر. لنتابع.
2: I want to say that Ireland is one of the countries that has been the most vocal about all of the human rights violations in Palestine. So I thank the country of Ireland and also thank you all for being here tonight. It was so great. I admit I'm getting a little tired, but I still want to do one more song.
0: صدح الفنان والمغني الأمريكي ماكليمور بهتاف فلسطين حرة خلال حفل غنائي أحياه أمام الآلاف، ونشر مقطعا مصورا للحظة الهتاف متسائلا باستنكار عن كيفية إزهاق إسرائيل أرواح أكثر من 100,000 شخص في غزة بدم بارد. لنشاهد.
3: I said free Palestine. The power of the people united can never be defeated. And what we have seen the last 2.5 years, over 100,000 beautiful souls murdered in cold blood. For what? For what? For land that none of us own. We are here on this earth as visitors. We do not own this earth. We share this earth with one another. I believe in collective liberation. That means that none of us are free until everyone else is free.
0: أظهر مقطع فيديو حوارا عفويا بين أب بريطاني وطفلته أثناء مشاهدتهما مباراة إنجلترا والكونغو، حيث أجاب الأب على سؤال طفلته حول اختلاف ألوان بشرة اللاعبين ليعلمها درسا بليغا في الإنسانية وقبول الآخر. لنشاهد.
4: They've all got black skin. So not everyone looks the same. We don't all have the same kind of skin. When at nursery, do you have anyone that's got different kind of skin to you?
5: No.
4: You don't? I'm sure you do. What about your friend?
5: He's black.
4: So look, Daddy, Mummy and Kala, we all have the same skin. Can you see on our team? Look, Harry Kane's there now. So he's got the same skin as us, hasn't he?
5: Yeah.
4: But then you see that other player there, Rashford.
5: Yeah.
4: He's got black skin. Look, you see him, he plays for Congo.
5: Yes.
4: He's got black skin. He's a bit darker than what Rashford was. So some people, they're black and they've got lighter black skin. Some people have got darker black skin.
5: Yeah.
4: It's all a bit different. Do you remember when we went to Mexico?
5: Yeah.
4: They had different kind of skin, but it wasn't really black and it wasn't really white, was it? It was really different. We still love everyone the same.
5: Yeah.
4: No matter what.

0: We love Arsenal.
1: We do love Arsenal. And Bukayo Saka, he plays for Arsenal.
0: Yeah, and we
1: And
0: have...
1: what colour's Saka?
0: I don't know.
1: What colour's Saka's skin?
0: Black.
1: He is black. He is, well done. Doesn't matter, does it? No matter what colour someone's skin is, no matter how tall, how small, how big, how skinny.
2: بهذا نصل وإياكم مشاهدين الأحبة إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تفاعل، على أمل اللقاء بكم جديد. أطلب منا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء.

Familia.

الولايات المتحدة تبدأ موجة هجمات جديدة على إيران ردا على مقتل جنديين

أمريكيين بقصف إيراني على الأردن. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلت عربي في إسطنبول، معكم حسام البكري، وتتابعون في النشرة أيضا. عشرة شهداء بقصف إسرائيلي على غزة، ومظاهرات داعمة لفلسطين أمام مقر الحكومة البريطانية قبيل تشكيل الوزارة الجديدة. 7 قتلى وأكثر من 20 جريحا في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف أكبر مركز لوجستي روسي في مقاطعة تامبوف.

0: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها بدأت شن هجمات جديدة على إيران، وأكدت القيادة المركزية في بيان لها أن هدف الضربات هو تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز ومعاقبة الحرس الثوري بشكل فوري على هجماته ضد أفراد الخدمة الأمريكيين في الأردن. هذا وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن ضربات أمريكية استهدفت عدة مواقع في محافظة هرمزجان جنوبي إيران. وقالت وكالة مهر الإيرانية إن الجيش الأمريكي استهدف منطقة بالقرب من مدينة سيريك في هرمزجان، فيما قالت وكالة تسنيم إن صاروخا أصاب منطقة في مدينة سيريك، وإن انفجارات دوت في مدينتي بندر عباس وبندر لنجة وقرب مدينة حاجي أبد. في وقت سابق أعلنت القيادة المركزية الأمريكية مقتل 2 من جنودها أثناء أداء مهامهما في الأردن خلال التصدي أول أمس الجمعة لهجمات شنتها إيران. وأوضحت القيادة في بيان أن عسكريا أمريكيا لا يزال في عداد المفقودين، في حين أجلي 4 آخرون إلى مستشفيات وغادروا لاحقا. وأشارت إلى أن أفرادا آخرين أصيبوا إصابات طفيفة إثر الهجوم الإيراني وعادوا إلى أداء مهامهم حسب قولها. قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، قال إن إيران وجبهة المقاومة لديهما دروس لا تنسى للولايات المتحدة حسب تعبيره. وأضاف خامنئي أن الولايات المتحدة انتهكت مرارا التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم، وأن توقيع الرئيس الأمريكي بلا قيمة ولاغ حسب قوله.
1: في مؤشر على استمرار التصعيد، وسعت الولايات المتحدة قائمة أهدافها في إيران مستهدفة ما وصفتها بالبنية التحتية اللوجستية العسكرية في أحدث هجماتها المستمرة منذ أكثر من أسبوع، في وقت تنقل وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين في البيت الأبيض قولهم إن ترامب يدرس شن هجوم واسع النطاق على إيران يفوق الضربات الحالية من حيث الحجم والنطاق. المواجهات الليلية المحدودة بين الجانبين انتقلت إلى استهداف البنى التحتية الإيرانية في جنوب البلاد كالطرق والجسور، لا سيما تلك التي تربط محافظتي هرمزجان وبوشهر، ما يشير إلى تكتيك يهدف لعزل الساحل الإيراني في هرمزجان التي يقع مضيق هرمز ضمن نطاقها الجغرافي، ما يطرح تساؤلات بشأن مسار التصعيد وما إذا كانت الولايات المتحدة تقترب من لحظة تختار فيها الغزو البري لأراض إيرانية إذا اتسعت الحرب في المرحلة المقبلة رغم التعقيد والتكلفة. وتزامنا مع الضربات الأمريكية، شنت طهران هجمات واسعة على مواقع في دول المنطقة، طالت إحداها محطة لتوليد الكهرباء وتقطير المياه في الكويت، وأخرى طالت العراق والأردن والبحرين، فيما أطلقت السعودية تحذيرات من خطر محتمل في محافظتي ينبع والخرج بعد أن تحدثت تقارير أمريكية عن إطلاق إيران صاروخا باليستيا باتجاه قاعدة أمريكية بالمنطقة. يأتي ذلك في سياق التهديد الأخير للمستشار العسكري للمرشد الإيراني بأن طهران ستدخل مرحلة هجوم شامل إذا استمرت الضربات الأمريكية ليومين أو ثلاثة. من جانبه قال الحرس الثوري إنه لن يوقف هجماته في المنطقة قبل أن توقف الولايات المتحدة ضرباتها على الساحل الجنوبي لإيران ومضيق هرمز. ويرى باحثون وخبراء إيرانيون أن الهدف من الهجمات الأمريكية هو ممارسة الضغط على طهران بإلحاق خسائر مالية فادحة بها نتيجة التدمير الواسع للبنى التحتية ودفعها إلى تقديم تنازلات في المفاوضات، مشيرين إلى تعثر الاستراتيجية الأمريكية في فرض سيطرتها على

0: مضيق هرمز لنحو 6 أشهر متواصلة في ظل مخاوف من أن يدفع النزاع على المضيق إلى عودة شبح الحرب الشاملة للمنطقة. أواب أيوب، تارتي عربي.
1: قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن واقعة لسفينة تجارية وقوات عسكرية على بعد نحو 100 ميل بحري شرق الدقم في سلطنة عمان. وأضافت الهيئة في مذكرة أن التقارير تشير إلى أن الناقلة كانت موضع احتكاك ضمن نشاط عسكري جار في المنطقة دون تقديم مزيد من التفاصيل. رفضت دول الخليج والاتحاد الأوروبي ما وصفته بالادعاءات غير المشروعة بالسيادة أو السيطرة على مضيق هرمز. وأكد بيان أوروبي خليجي معارضة فرض تصاريح أو رسوم على حركة الملاحة الدولية عبر المضيق. وأدان البيان بأشد العبارات الهجمات التي نفذتها إيران على السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز وضد الأراضي ذات السيادة لدول المنطقة. شن طيران الإسرائيلي غارات على مناطق في جنوب لبنان تزامنا مع تحليق طائرات مسيرة فوق ضاحية بيروت الجنوبية. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الطيران الإسرائيلي استهدف بلدة المنصوري في قضاء صور بعدة غارات. وأضافت أن الجيش الإسرائيلي نسف عدة مباني سكنية في محيط بلدة كفر تبنيت بقضاء النبطية، فيما عثرت فرق الدفاع المدني على جثمان أحد المفقودين تحت أنقاض مبنى دمره قصف إسرائيلي سابق في بلدة صريفة شمال مدينة الصور. هذا وقال الجيش اللبناني إن عسكريا قتل وأصيب آخرون إثر انفجار جسم بآلية للجيش في بلدة المنصور بجنوب لبنان. يتزامن الحادث مع استمرار اعتداءات الجيش الإسرائيلي على مناطق بجنوب لبنان على الرغم من اتفاق الإطار بين بيروت وتل أبيب برعاية أمريكية وتنفيذ الجيش لخطة حصر السلاح بيد أجهزة الدولة الأمنية. قدر الرئيس اللبناني جوزيف عون بيروت متجها إلى واشنطن حيث يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تأتي الزيارة بعد جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية غير المباشرة في روما وصفتها الولايات المتحدة بأنها إيجابية.
2: أما الآن
3: ضمن زيارة رسمية يجريها الرئيس اللبناني إلى الولايات المتحدة، كشف مصدر رسمي لبناني أن الرئيس جوزيف عون سيلتقي نظيره الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء في واشنطن لبحث ملفات تتعلق بالعلاقات الثنائية والتطورات الأمنية والاقتصادية في لبنان. كما تتناول الزيارة المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل وتنفيذ بنود صيغة الإطار وفي مقدمتها تثبيت وقف إطلاق النار. تأتي تلك الزيارة في وقت تتواصل فيه الهجمات الإسرائيلية على لبنان رغم اتفاق الإطار الذي وقعته بيروت وتل أبيب برعاية أمريكية في 26 يونيو، وتنص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة يبدأ بتطبيق نموذج في منطقتين تجريبيتين. ولم يتضمن الاتفاق جدولا زمنيا للانسحاب، وربط استكماله بتولي الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية الكاملة في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية إلى جانب نزع سلاح الجماعات المسلحة في إشارة إلى حزب الله. من جهته انتقد حزب الله اتفاق الإطار المعلن بين السلطات اللبنانية وإسرائيل معتبرا إياه تنازلا عن السيادة، مضيفا أن ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة يمثل طرحا خطيرا جدا يتجاوز كل الخطوط الحمراء، داعيا السلطات اللبنانية إلى التراجع عنه والالتزام بما ورد في مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية التي تضمن التزاما بوقف العمليات العسكرية وضمان سلامة الأراضي اللبنانية وسيادتها مع مهلة محددة للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الملفات العالقة. شيماء عاصم، تارتا عربي.
1: أفادت مصادر طبية باستشهاد 10 فلسطينيين بينهم 3 أطفال بغارات إسرائيلية على مدينة غزة منذ فجر السبت، واستشهد 5 فلسطينيين بينهم طفلة، وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية بحي النصر غربية مدينة غزة. كما استشهد 3 فلسطينيين بقصف مدفعي شرقي مدينة غزة. وأكدت مصادر فلسطينية سقوط شهيد بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين بحي الزيتون.

0: جنوب شرقي مدينة غزة، حيث يأتي ذلك ضمن الخروقات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. هذا وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل، قال إن الاحتلال ارتكب مجزرة استشهد فيها أب وأم وثلاثة من أبنائهم، ولم ينجو من العائلة سوى طفل واحد لم يكن داخل المنزل لحظة القصف.
1: هذه في يدي شظية صاروخ سقط قبل دقائق معدودة من الآن على شقة سكنية في حي النصر وسط مدينة غزة إلى الغرب قليلا من المدينة، وهنا أيضا بين يدي هذا الطفل ما تبقى من أشلاء طفلة عمرها 9 أعوام قد سقطت شهيدة، إضافة أيضا لأربعة شهداء آخرين انتشلتهم الفرق الطبية قبل دقائق من هذا المكان. صاروخ من طائرة حربية إسرائيلية سقط على هذه المنطقة بشكل مباغت دون أي أمر بالإخلاء أو التحذير. أعداد كبيرة من المارة هنا أيضا على مقربة من هذا المكان، هناك مستشفى وكذلك الأمر بعض الخيام التي تباع بها بعض الاحتياجات الأساسية. نتحدث مع أحد سكان هذه المنطقة، يعطيك العافية أخي، حدثني شو صار معكم بالتحديد.
2: والله يا أختي كنا قاعدين على باب الدار هنا، ما سمعنا لها الصاروخ بخبط في قلب هالدار، ولقينا شهداء كثير وجثث وصبات، وزي ما أنتم شايفين والله ما احنا عارفين ايش نقول، حسبنا الله ونعم الوكيل، ما بقدرش أقول أكثر من هيك. والله
1: دمرت هذه المنطقة، وكما تشاهدون هذا الحي الذي من الطبيعي أنه يتواجد به أعداد كبيرة من النازحين، ويعتبر هذا الاستهداف هو أحد الاستهدافات التي يخرق بها جيش الاحتلال الإسرائيلي اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. تقول وزارة الصحة الفلسطينية بأن أكثر من 1100 شهيد سقطوا منذ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، وما زالت أعداد الشهداء تتصاعد بين الدقيقة والأخرى. رب العجرة من تراتي عربي من أمام موقع استهداف في حي النصر غرب مدينة غزة.
0: بدورها أدانت حركة حماس قصف طائرات جيش الاحتلال لشقة سكنية في حي النصر بمدينة غزة الذي أسفر عن استشهاد 5 فلسطينيين بينهم طفلة، وأضافت أن ما يفعله الاحتلال جريمة حرب متعمدة وامتداد لحرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها حكومة مجرم الحرب نتنياهو منذ قرابة 3 سنوات. ورأت أن هذه الجرائم المستمرة تكشف عن الوجه الحقيقي للاحتلال وسعي الحثيث لاستمرار الإبادة الجماعية في غزة تحت غطاء اتفاق وقف إطلاق النار. وأكدت حماس أن على الإدارة الأمريكية والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار التدخل الفوري للجم حكومة الإرهابي نتنياهو. توفي طفل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص إسرائيلي قبل نحو أسبوع خلال اقتحام الجيش قرية المغير بمدينة رام الله. وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية وفا، قالت إن الفتى فادي حمد الله النعسان أصيب بجروح خطيرة برصاصة متفجرة في الفخذ خلال اقتحام الجيش للقرية قبل نحو أسبوع، وأشارت إلى أن قوات إسرائيلية ومستوطنين هاجموا منزل عائلة فلسطينية في القرية، ما أسفر عن إصابة النعسان وفلسطينيين آخرين. شهدت العاصمة البريطانية لندن مظاهرة نظمتها جماعات مؤيدة لفلسطين انطلقت باتجاه مقر رئاسة الوزراء البريطانية، ويقول المنظمون إنهم يريدون توجيه رسالة إلى أندي بيرنغهام المتوقع تكليفه بتشكيل الحكومة البريطانية يوم الاثنين المقبل، يطالبون فيها بوقف أو بموقف أكثر حزماً تجاه إسرائيل وبوقف حرب الإبادة على قطاع غزة وفرض حظر شامل على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية ووقف تصدير السلاح إلى إسرائيل.
3: قبل أقل من يومين على تولي أندي بيرنهام رئاسة الوزراء في بريطانيا، قرر مؤيدو فلسطين التظاهر باتجاه مقر رئاسة الوزراء.
4: ما لم نسمعه حقا من بيرنغهام هو ما الذي يعتزم القيام به. نطالب بعقوبات حقيقية على إسرائيل، بما في ذلك حظر كامل على تصدير الأسلحة إليها، وبإلغاء الاستخدام التعسفي للقوانين السلطوية المناهضة للاحتجاج التي تستخدم لإسكات الأصوات المدافعة عن حقوق الفلسطينيين. وإذا كان بيرنغهام يعتزم فعلا القطعية مع الإرث المخزي لكير ستارمر، فعليه أن يبدأ بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية.
3: بالنسبة للمشاركين، فإن حكومة رئيس الوزراء الحالي كير ستارمر تواطأت في الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، لذا

0: يطالبون الحكومة الجديدة باتخاذ مواقف أكثر تشدداً. كان بيرنم الذي يتوجه إليه المتظاهرون قد اعتذر عشية توليه قيادة حزب العمال عن موقف حزبه من الحرب على غزة، ووعد بمراجعة العلاقات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في محاولة كما يبدو لكسب تأييد قطاعات اجتماعية واسعة انفضت عن حزبه.
1: عليه فرض كامل لتصدير السلاح إلى دولة ترتكب عملية إبادة جماعية، عليه فرض حظر كامل لاستيراد البضائع من المستعمرات والمستوطنات، عليه إنهاء التعامل مع حكومة تقترف الإبادة الجماعية، وفرض عقوبات ليس فقط على وزير أو اثنين بل على جملة منظومة الاحتلال. نحن الآن نتحدث عن لحظة فارقة، الكلمات لم تعد كافية، نريد أفعالا وسنعمل معهم بهذا الاتجاه.
0: حكومة ستارمر اعترفت العام الماضي بدولة فلسطين واتخذت إجراءات بحق وزراء ومستوطنين إسرائيليين، إلا أن ذلك لم يشفع لها هنا.
2: الرسالة التي وجهها المتظاهرون من أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية الذي ينتظر ساكنا جديدا ليست جديدة. المطالب ذاتها رفعها مؤيدو فلسطين منذ بدء حرب الإبادة والتجويع في غزة، ولكن السؤال الذي يطرحونه اليوم، هل يستجيب أندي بيرنم لهذا النداء؟ والحجار تلتي عربي، لندن.
3: قال عمدة نيويورك زهران مامداني إن إدارته تبحث مدى امتلاكها صلاحية توقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا زار المدينة. وأضاف مامداني أنه سيفعل كل ما يسمح له القانون في مدينة نيويورك، وأنه لن يضع قوانين خاصة من أجل ذلك. يأتي ذلك قبيل زيارة متوقعة لنتنياهو إلى نيويورك في سبتمبر المقبل للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. أفادت الوكالة الفرنسية للأنباء بسماع دوي عدة انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف. وقالت القوات الجوية الأوكرانية في منشور لها على تيليجرام إنها تصدت لصواريخ باليستية كانت تتجه نحو كييف، وتصاعدت حدة المواجهات بين روسيا وأوكرانيا خلال الأسابيع الأخيرة مع تراجع فرص التوصل لاتفاق ينهي الحرب. وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي استهداف منشأتين لوجستيتين في موسكو وتامبوف. وفي المقابل أعلنت روسيا استهداف سفينة شحن بميناء تشيرنوموروسك الأوكراني، قالت إنها نقلت إمدادات عسكرية.
4: تتسع قائمة الخسائر وتمتد معها جغرافيا الحرب الروسية الأوكرانية إلى مناطق ومنشآت كانت بعيدة نسبيا عن خطوط القتال. وفي ظل فشل محاولات التهدئة السياسية حتى الآن في خفض وتيرة الهجمات، تتواصل الخسائر البشرية والمادية. ففي غرب روسيا قتل 7 أشخاص وأصيب العشرات في استهداف مركز لوجستي بمدينة كوتوفسك. وفي الجهة الأخرى أودت الهجمات الروسية على مدن أوكرانية بحياة 4 أشخاص خلال يوم واحد. حصيلة أولية تكشف أن نقل المعركة إلى العمق لا يضغط على القدرات العسكرية وحدها، بل يوسع أيضاً دائرة الخسائر البشرية. وتبدو طبيعة الأهداف أكثر دلالة في هذه المرحلة، فأوكرانيا تستهدف المخازن ومنشآت الوقود والخدمات اللوجستية، فيما تركز روسيا ضرباتها على الموانئ والسفن وخطوط النقل البحري. كما أصبح البحر الأسود جزءاً مباشراً من معركة الإمدادات. اختيار هذه المواقع يكشف أن كل طرف يسعى إلى إضعاف قدرة الآخر على مواصلة الحرب، لا إلى تحقيق تقدم على خطوط الجبهة فحسب. ويمكن قراءة اتساع الضربات بوصفه تفاوضاً بالنار يسبق التفاوض السياسي، فالطرفان ينقلان كلفة الحرب إلى العمق ويضغطان على الاقتصاد والإمدادات ويجبران الخصم على توزيع دفاعاته سعياً إلى تحسين شروطهما قبل أي محادثات محتملة. ورغم التصعيد لم تغب الدعوات إلى العودة للدبلوماسية. تركيا دعت أكثر من مرة إلى استئناف مسار اسطنبول، واقترحت كييف أن تستضيف أنقرة محادثات محتملة، فيما أبدى الكريملين استعداداً مبدئياً للحوار.

0: إنه استبعد استئنافاً قريباً للمفاوضات، لذلك لا يبدو القصف تراجعاً عن مسار تفاوضي قائم بقدر ما يكشف أن الميدان ما يزال يحدد الشروط التي قد يقود بها الطرفان إلى الطاولة. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: كشف وزير العدل السوداني عبد الله ديريف عن حزمة مسارات قانونية تعتزم السلطات اتخاذها لمقاضاة قوات الدعم السريع والدول الداعمة لها، مؤكدا أن لدى الخرطوم أدلة مادية وبيانات قاطعة لتورط جهات دولية في الحرب، بينما أقر خبراء حقوقيون بارتكاب الدعم السريع انتهاكات ترقى لأن تكون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
2: من ميادين القتال إلى أروقة المحاكم، مسار جديد في المواجهة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، فما شهدته المعارك المستمرة من انتهاكات تتطلب تدخلا قانونيا دوليا، انتهاكات دفعت الخرطوم للاتجاه صوب رفع دعاوى قضائية تستهدف قوات الدعم السريع وداعميها. هذه الأسلحة تمثل بحسب الحكومة دليلا دامغا على دعم دولي أسهم في تأجيج الصراع وإطالة أمده.
3: نطلب من المحكمة أن تقوم بإصدار أوامر القبض في مواجهة مرتكبي جريمة الإبادة الجماعية في الجنينة وفي الفاشر وفي دائرة اختصاصها في دارفور لتوفر البينات في مواجهة هؤلاء المتهمين.
2: الجرائم والانتهاكات التي طالت المدنيين في مختلف المناطق السودانية التي دخلتها قوات الدعم السريع ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحسب متخصصين.
4: الدعم السريع انتهك جرائم هي تعتبر من الموضوعات الأساسية للآي سي سي أو الانترناشنال كريمنال كورت، المحكمة الجنائية الدولية، ولكن آليات العدالة الدولية أوضحت لنا بشكل قاطع ازدواجية هذه المعايير، والمجتمع الدولي الذي يتحدث عنه الكثيرين كحافظ للسلم والأمن الدوليين صمت عن هذه الانتهاكات الجسيمة التي ترتقي لمستوى الإبادة الجماعية ولجرائم الحرب ولجرائم ضد الإنسانية.
2: تحرك الخرطوم القانوني تجاه قوات الدعم السريع ربما يفتح الباب أمام معارك قانونية وسياسية معقدة.
5: مع استمرار القتال وتزايد الانتهاكات، يبدو أن الصراع في السودان يدخل مرحلة المواجهة القانونية في وقت يترقب فيه الضحايا وأسرهم، ما إذا كانت هذه المسارات ستقود إلى محاسبة المسؤولين وإنصاف المتضررين، أم أنها ستواجه بتعقيدات المحاكمات الدولية وإجراءاتها الممتدة. طارق التجاني، تيريتي عربي، أم درمان.
1: ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ولاية ملاطية شرقية تركيا دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية. وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن الزلزال وقع صباح السبت في قضاء بطال غازي بولاية ملاطية على عمق يبلغ نحو 15 كيلومترا. وأضافت أن فرق الطوارئ باشرت عمليات المسح الميداني مؤكدة عدم تسجيل أي نتائج أو تقارير سلبية. تواصل فرق الإطفاء والجيش الإسباني مكافحة حريق غابات واسع في شمال أراغون أتى على أكثر من 15,000 هكتار، وتشارك وحدة الطوارئ العسكرية في عمليات إخماد الحريق عبر دعم فرق الإطفاء وإنشاء خطوط عازلة للحد من امتداد النيران. وأعلنت سلطات أراغون حالة الطوارئ من المستوى الثاني مع تهديد الحريق للمناطق السكنية والبنية التحتية في ظل موجة حر وجفاف تضرب أجزاء من إسبانيا. تشهد مقاطعة أونتاريو الكندية تدهورا حادا في جودة الهواء بعدما غطت سحب كثيفة من دخان حرائق الغابات تورنتو ومناطق مجاورة، ودفعت هذه الظروف السلطات إلى إصدار تحذيرات صحية وإلغاء عدد من الفعاليات.
0: سحب كثيفة من الدخان تغطي سماء مناطق واسعة في مقاطعة أونتاريو الكندية جراء حرائق هائلة تسببت في تدهور حاد في جودة الهواء وتراجع مستوى الرؤية، ولا سيما في مدينة تورونتو ومحيطها.
6: الدخان المنبعث من حرائق مشتعلة في شمال غربي المقاطعة ووصل إلى جنوب أونتاريو، حيث خيم الضباب على تورونتو بالتزامن مع موجة حر دفعت السلطات إلى تجديد تحذيراتها الصحية. هيئة البيئة والتغير المناخي الكندية أصدرت تحذيراً عالي المستوى بشأن جودة الهواء، مؤكدة أن التعرض الكثيف لدخان الحرائق قد يسبب آثاراً صحية لجميع السكان بصرف النظر عن أعمارهم أو حالتهم الصحية. ودعت الهيئة إلى تقليل الوقت في الأماكن المفتوحة وتأجيل الأنشطة الرياضية والفعاليات الخارجية، كما طالبت كبار السن والحوامل والأطفال والمصابين بالأمراض المزمنة والعاملين في الهواء الطلق باتخاذ الاحتياطات الإضافية. ودفعت الأوضاع مدينة تورونتو إلى إلغاء مهرجان مشجعي كأس العالم والعرض المقرر لإحدى مباريات البطولة، فضلاً عن إغلاق أحواض الألعاب المائية العامة مؤقتاً. كما ألغت مدينة فوكان المجاورة احتفالاً مرتبطاً بكأس العالم وسط مخاوف من تعرض المشاركين للدخان لفترات طويلة. وتواصل السلطات الكندية مراقبة حركة الدخان وجودة الهواء مع توقع تحسن تدريجي للظروف الجوية، بينما تستمر جهود مكافحة الحرائق في شمال المقاطعة. سيرين حامدي، تريتي عربي.
1: وصلنا إلى ختام النشر وهذا التذكير بالعناوين. الولايات المتحدة تبدأ موجة هجمات جديدة على إيران ردا على مقتل جنديين أمريكيين بقصف إيراني على الأردن. عشرة شهداء بقصف إسرائيلي على غزة، ومظاهرات داعمة لفلسطين أمام مقر الحكومة البريطانية قبيل تشكيل الوزارة الجديدة. 7 قتلى وأكثر من 20 جريحا في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف أكبر مركز لوجستي روسي في مقاطعة تامبوف. ختام النشرة في أمان الله.
7: Targeting Shajara Tayyeb's school was a war crime and a crime against humanity.
8: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
9: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
10: No nuclear weapons.
11: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
12: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
13: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
14: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از این ساختهای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
15: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
16: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
15: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
16: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
15: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

في هذه الحلقة من مدن الأناضول الأثرية سنزور إحدى المدن الأثرية الرائعة وهي مدينة باتارا، حيث سنكتشف أغورا المدينة ومبنى مجلسها ومسرحها والهراية أو الصومعة التي لم يتبقى منها إلا نماذج نادرة في ليقيا والمدن التاريخية. سنواصل جولتنا في معبد باتارا ونستكشف مقابرها ومدن موتاها. بداية سنتجه للمعبد الوحيد المكتشف هنا، معبد كورينث.

0: المباني التي تدل على ثراء المدينة في عهد الإمبراطورية الرومانية تقع بمنطقة الميناء على محور تيبيجيك وكورشون لوتيبي. وجود معبد وثلاثة حمامات قرب شارع الميناء المليء بالمتاجر يؤكد نشاط الحركة في المدينة. يمتد الطريق جنوباً وصولاً للآغورا، وفي محيط الآغورا يقع مبنى المجلس ودار ضيافة حكومية ومسرح وأبنية عامة أخرى لا تزال قائمة بكل عظمتها.
1: وصلنا لمعبد كورينث، إنه المعبد الوحيد المكتشف في فاتارا. في الواقع نعرف أن هناك معابد وأماكن مقدسة هنا من المصادر القديمة والنقوش، لكن مواقعها غير معروفة، ويرجع ذلك لسببين. أولاً، الدمار الذي وقع خلال فترة روما الشرقية أو بيزنطة، وثانياً أن القصب والمستنقعات ومنسوب المياه المرتفعة هنا قد حجب الأبنية بشكل ما، فلم تعد مواقعها معروفة. لا نعرف لمن بني هذا المعبد لعدم وجود نقوش عليه، ولعل النقوش موجودة تحت أسوار شيدت في فترة متأخرة أو ربما في قاع المستنقع، لكن هناك أدلة تشير إلى أن هذا المعبد قد يكون مرتبطاً بعبادة الأباطرة. إذا كنا نجهل الإله الذي بني له معبد ما، فماذا نسميه؟ عادة نسميه بعناصره المعمارية مثل معبد كورينث أو معبد بروستيلوس. بروستيلوس تعني معبداً يتقدمه عمودان اثنان، وحين نقول عن المسرح أمفيثياتر فهذا يعني مسرحين، أما أنفي بروستيلوس فتعني عمودين أماماً وآخرين خلفاً. هنا أردت التذكير بالمسرح وبمعنى أنفي. إذا أردت أن تكون رومانسياً وفكرت في العلاقة بين باتارا وأبولو ونظرت لشجرة الغار التي تنمو داخل هذا المبنى، أي لشجرة الغار في هذا المعبد، وإذا فكرت أن شجرة الغار هي رمز لأبولو كما هو معلوم، قد تقول لما لا يكون هذا المبنى معبداً لأبولو بالفعل؟ لكن العلم لا يقبل بهذه المقاربة، بل يطلب أدلة دامغة لا يمكن إنكارها.

ليس في باتارا فقط، بل ربما لن نخطئ إن قلنا إنه المعبد الوحيد في ليقيا الذي ظل سليماً حتى سقفه. عموماً، حين نزور المدن الأثرية

خزام مزخرف نسميه كورنيش، أي في الواقع هذا الجزء البارز يحاكي الأجزاء البارزة في الأسقف الخشبية، ويعلوه جزء من السقف، يعني أن هذا المبنى ينقصه السقف فقط، فالبناء ظل سليماً حتى نهاية جدرانه، ونأمل أن يظل على هذا الحال.

علم الآثار يبهر الإنسان، أو ربما يبهر علماء الآثار والمهتمين به فقط، ولكن هنا يقع هذا المعبد الكورنثي المشيد في القرن الثاني للميلاد، وهناك تماماً ترون أسوار روما الشرقية أو بيزنطة من القرنين الخامس والسادس، وبجانبها يقع حمام سلجوقي من القرنين الثاني عشر والثالث عشر، أي إن حركة الاستيطان في المدينة استمرت دون أي انقطاع، وبقيت المدينة مزدهرة. وخير دليل على هذه الحركة هو هذا الحمام السلجوقي. هنا نرى آثار القرون الثاني والسادس والثاني عشر في مكان واحد، وهذا أمر رائع. ربما لا نستطيع رؤية الحمام بوضوح، حيث بني فوقه سقف لحمايته وهذا صائب، فالملاط في هذا النوع من الحمامات وطلاء الجدران وغيرها من التفاصيل الصغيرة تتأثر بسرعة كبيرة بالظروف الجوية.

في باتارا توجد 4 حمامات، وهذا شيء مميز. أهمها حمام المرفأ، وهو الحمام الأكبر بين بقية الحمامات. وفرة الحمامات في باتارا تعكس لنا حركة الموانئ والمسافرين في هذه المدينة من قادمين ومغادرين، لكن عادة ليس في المدن سوى حمام. هذا الحمام على وجه الخصوص يعجبني كثيراً، فقد شيد بطريقة مختلفة. بني في العصر الروماني المبكر، أي القرن الأول للميلاد، ولكن بني بطريقة خاصة بالليقيين نسميها طريقة بوليغونال، وقد ظل بحالة جيدة، أي إنه مبني بكتل حجرية تضم أكثر من 4 زوايا، وهي طريقة الليقيين وحدهم، حتى إن الكتاب القدامى حدثونا عن ذلك. لم يشهد هذا الحمام الأصغر عمليات تنقيب، لذا يبدو مهجوراً أو متروكاً على حالته بعد آخر هزة أرضية ضربته. مدخله الرئيسي من الشرق، لكنه مغلق بسبب الشجيرات الكثيفة والأتربة. الآن سندخل من هنا من الغرب لنريكم إياه. الحمام الصغير أحد حمامات ليقيا المميزة بالنسبة لي. بني في القرن الأول للميلاد في العصر الروماني المبكر، لكنه مشيد بتقنية خاصة بالليقيين. يمكن رؤية أقسام الحمام الثلاثة الرئيسة. هذا القسم هو القسم الأكبر ويدعى كالداريوم، وهو القسم الحار، وبجانبه التيبيداريوم أي المعتدل، والفريجيداريوم أي البارد. لاحقاً وفي القرن 12 هذه الحمامات عادت إليها الحياة على يد السلاجقة. لا نعرف الكثير عن حمامات فترة روما الشرقية أو بيزنطة، لكن هذه الحمامات الأثرية تحولت لحمامات تركية في العهد السلجوقي ثم العثماني.

أحياناً قد تأتي كارثة طبيعية ما بفائدة. عام 1993، وأقولها بكل أسف، حصل ذلك في باتارا، حيث اندلع حريق أدى لاحتراق بعض الشجيرات، وحينئذ ظهرت كتل حجرية لم تسبق رؤيتها من قبل، وهذه الكتل كانت عليها كتابات مختلفة. ولدى فحص ودراسة تلك الكتل الحجرية تبين أنها تنتمي لمعلم نادر للغاية، وهو ميناء باتارا، وبالتحديد رصيفه البحري الذي ترس فيه السفن. لو كنا هنا قبل 2000 عام من الآن

لكان ذلك الرصيف في ذلك المكان الواقع خلفي، لكنه مغلق اليوم. فعلى هذا الميناء بالضبط رست سفينة وخرج منها راكب، وقد استقبله نصب تذكاري بديع، نصب أهدي للإمبراطور كلاوديوس الذي أخمد الاضطرابات الداخلية لشعب ليقيا مطلع القرن الأول للميلاد، وأنهى حروبا عديدة وفرض النظام. كان الإمبراطور يعتلي صهوة حصان. المثير للاهتمام حقا في النصب هي النصوص المكتوبة عليه، فهي تذكر المسافات بين باتارا والمدن الليقية الأخرى، لذلك يمكننا تسميته بنصب الطرق أو باسمه الأصلي وهو ستادياسموس. المسافر وبحسب المدينة الليقية التي سيذهب إليها كان ينظر للنصب أو يترجم المكتوب عليه، ولا نعتقد أن الجميع كانوا يعرفون القراءة، فيعرف عدد الأيام التي تتطلبها رحلته والمسافة التي تفصله. لكن نؤكد هنا على معلومة، أنه كان نصباً تذكارياً أكثر من كونه مصدراً للمعلومات. هو بالطبع ذو أهمية عظيمة لنا، لكن سكان تلك الحقبة كانوا وعوضاً عن القراءة يفضلون بالطبع أن يسألوا أحداً مرة. في الحقيقة هذا النصب قدم لنا فائدة أخرى يجب ذكرها. كانت لدينا أسماء عشرات المدن الأثرية، مدن ذكرها كتاب قدامى دون أن نعرف موقعها. وبالمثل توجد في الجبال مدن أثرية لكننا لم نعرف أسماءها لعدم وجود نقوش أثرية لها، وبفضل هذا النقش ولأنه يتبع تسلسلاً معيناً حددنا أسماء العديد من تلك المدن بشكل صحيح. ومن هذه المدن مثلاً مدينة بنارا الأثرية. إحدى أهم المعلومات الواردة في النقش كانت متعلقة بالوطن الأم للليقيين. الليقيون لم يلقبوا أنفسهم بالليقيين بل بشعب تريميلي، أو كما رأينا في المصادر الآشورية وفي المصادر البابلية بشعب تارميلي. نعم تريميلي. العلماء أكدوا أن تريميلي هذه هي درميل التي تعد اليوم مركز منطقة البحيرات، أو كانوا يشبهون الكلمتين لبعضهما صوتيا. لكن في هذا النقش وجود مدينة تريميلي فوق دريميل مباشرة بدد الشكوك، وأثبت لنا أن الوطن الأم للليقيين أي المنطقة التي أسموها تريميلي هي ما يعرف اليوم بدريميل، أو ما يعرف أيضاً بالهضبة الذهبية. حدثناكم عن النصب لكننا للأسف لن نريكم إياه لأنه ليس هنا حالياً، فقد وجد على شكل كتل وليس ككتلة واحدة، فنقلت الكتل لمتحف أنطاليا وهناك سيتم تجميعه. نأمل أن تقام له هنا نسخة طبق الأصل، فيما يستحيل الوصول لموقعه الآن لأنه تحول إلى مستنقع.

خلال أعمال التنقيب في باتارا اكتشف هذا الطريق المذهل ذو الأعمدة، ونرى على أطرافه أساسات الأعمدة. هذا الطريق هو في الواقع أحد الشرايين الرئيسية للمدينة، يصل الميناء بالأغورا الحكومية. وكما ترون الطريق واسع، ويقع على جانبيه أروقة، وفي الخلف تقع المتاجر. هذه الطرقات ذات الأعمدة شاع استخدامها في منطقتي إيجة والبحر الأبيض، فبسبب الطقس المعتدل والحار يقضي الناس أوقاتهم في الهواء الطلق، لذا تكون الأروقة والعرائش على جانبي هذه الطرقات، وتعد مثالية لقضاء وقت في الخارج. لم يكن السكان يسيرون كثيرا على الطريق في حر الصيف وأمطار الشتاء، فكان ينشأ رواق، أي مكان مسقوف مباشرة خلف الأعمدة على الجانبين بين المتاجر والأعمدة، ليستظل الناس بظله صيفاً.

ويحتمون به من المطر والبرد شتاء. كانت هذه الطرقات عموماً تشهد حركة مزدحمة لعربات الخيل والبضائع وما شابه، لذا لم يكن التجوال فيها أمراً ممتعاً، بل ربما كان خطراً. هذه المتاجر وإن خضعت لتغيرات في العصور القديمة المتأخرة، فإنها ما زالت تعطينا تفاصيل شيقة. ها نحن الآن داخل الرواق الذي تحدثنا عنه منذ قليل، بين الأعمدة والمتاجر في الخلف، حيث كان هناك سقف يقي الناس الحر صيفاً والمطر شتاءً. هذه الطرقات ذات الأعمدة لم تكن تستخدم بهدف التنقل وحسب، فالأروقة والتي تسمى أحياناً أغورا والتي تسمى أحياناً ستوا لها في نفس الوقت طابع اجتماعي، أي تجمع الناس ليتسامروا ويتحدثوا ويبنوا علاقات اجتماعية. لنقل إنها كانت مثل صحف لتناقل الأخبار وأماكن يتهمس فيها الناس ويطلعون على أخبار بعضهم. لهذه المتاجر أنواع متعددة جداً، بما أن المنطقة ساحلية فقد كانت هناك متاجر للأسماك واللحوم ولربما لبيع البضائع المستوردة. في نص قديم صادفتنا العبارة التالية: يغضب رجل من زوجته غضباً شديداً لأنها تخونه، فيقول لها: أحضرت لك كذا وجئتك بكذا من كريت وبتين من كاريا وبصنادل مطلية بالذهب من باتارا، فماذا تريدين أكثر؟ هذا يعني أن منتجات رائعة كتلك كانت تباع في باتارا، ولكون باتارا مدينة ساحلية يمكنكم أن تروا هنا جميع السلع تقريباً التي كان يتاجر بها في البحر الأبيض.

في العصور القديمة المتأخرة خضعت الطرق ذات الأعمدة ومتاجرها لبعض التغييرات، وهو أمر يمكن إدراكه لكل من ينظر بدقة هنا. انظروا، هنا يوجد نقش أفقي كما ترون، وهذا يدل على أن هذه القطعة الحجرية قد أخذت من مكانها وجلبت إلى هنا لاحقاً، حيث أعيد استخدامها، وهو الأمر الذي نسميه بالقطع المعاد توظيفها. هذا يبين لنا بوضوح أن هذه القطعة تغير مكانها الأصلي، وربما تنتمي لفترة تاريخية قد تكون أقدم من فترة هذا الطريق. عند النظر للأوعية الموجودة بوفرة في باتارا الليقية، ندرك جيداً أنه كان هناك علاج خاص جداً لديهم يسمى لوكيون، وهو مرهم مصنوع من نبات النبق. لكن اللافت هو أن هذا المرهم كان يوضع في أوعية خاصة. مستشارة برنامجنا وهي البروفيسورة غوليشن ولدى عملها في باتارا أطلقت على هذه الأواني اسم لوكيون، وباتت الأواني تعرف بهذا الاسم. في الواقع ثمة أمر نعرفه منذ العصور القديمة. شكل الوعاء يمكنه أن يخبرنا بما يحتويه ولما يستخدم. فعلى سبيل المثال، الأوعية الخاصة بعطر ليديا الشهير تسمى لوديون، أي حين تأتون لميناء باتارا وترون وعاء بشكل لوكيون تعرفون الآن أنه يحتوي على مرهم ليقيا. قنوات تصريف المياه في هذه المتاجر بقيت حتى عصرنا. انظروا، المياه المتدفقة من أعلى تنساب للأسفل من تحت الطريق الرئيسي دون أن تدخل إلى داخل المتجر، وبفضل نظام تصريف المياه تصل من الميناء إلى البحر.

حين نسحب ضيوفنا الأجانب في جولة يتساءلون ما الغرض من أحواض الرمل التي فيها حجارة في المدن الأثرية؟ إنها أحواض رمل يستخدمها علماء الآثار من أجل تثبيت القطع.

سواء من أعمدة أو تماثيل أو أي كتل حجرية أخرى. والسبب هو أن الأرض تتحرك، أي إذا وضعتم حجراً أو تمثالاً أو عموداً على الأرض وقمتم بتثبيته، فإنكم في اليوم التالي ستجدون أنه سينفصل من المكان الذي ثبت فيه. أما هذه الرمال فتساعد على التثبيت لتبقى القطع ثابتة. مثلاً هذا العمود موضوع هنا، وهو لا يتحرك للأسفل ولا يميناً ولا يساراً ويظل ثابتاً، وهذه القطعة قاموا بتثبيتها بشكل ممتاز، وبعد أن تلتصق تماماً سيزيلون هذا ويصبح العمود جاهزاً. في الخلف أيضاً هناك أعمدة تنتظر التثبيت.

في الطريق ذي الأعمدة تصادفنا نقوش مثيرة للاهتمام، معظم هذه قواعد تماثيل، لكن بينها قاعدة واحدة مميزة. بالطبع أنا لست لغوياً ولم أدرس التاريخ القديم، ولكن في علم الآثار تعلمنا بعض اليونانية القديمة وبوسع قراءة هذه الكتابة. باتاريون هيبوليس متروبوليس تو ليكيون إتنيكوس، فهذه الكتابة تعني مدينة باتارا، المدينة الكبرى لشعب ليقيا. ماذا يعني هذا؟ قلناها في العديد من المدن الأثرية، بعض المدن القديمة مثل بيتنيسوس لا تعطينا أسماءها، لكن في باتارا العديد من النقوش تذكر اسم مدينة باتارا، وهنا يدل بكل تأكيد على أن باتارا هي عاصمة ليقيا ومدينتها الكبرى.

حل ضيف على باتارا هذا العام، فقد اختارت هذه السفينة ميناء باتارا محطة أخيرة لها وبقيت هنا في النهاية. لهذه السفينة قصة شيقة جداً. عموماً يعتقد الناس أن سفن العصور القديمة كانت تصنع من الخشب، وطبعاً هناك أمثلة عديدة، لكن في تلك العصور كانت تصنع من القصب أيضاً، وأهم مصدر له كان أوراق البرد المصرية، فتصنع السفن منها. لكن في وقتنا الحاضر، ولأن أوراق البرد في مصر لم تعد تم كثيراً، يبحثون عن خيارات أخرى. هذه السفينة هي نتاج تجربة لعلم الآثار، هدفها اتباع خط رحلات العصور القديمة وعبور البحر الأسود وإيجه والبحر الأبيض لبلوغ مصر، ومعرفة كيف كانت تجري الرحلات حينها، حيث بنيت لتجربة ذلك. لقد تم جلب القصب من بوليفيا من أجل صناعتها، وبنيت السفينة في بلغاريا، وانطلقت من ميناء فارنا وعبرت بحر مرمرة من اسطنبول، ومرت بتشاناكاليه وإيجه، وبسبب أحداث وقعت أثناء رحلتها رست السفينة في باتارا في تركيا بدلاً من مصر.

حمام فيسبازيان هو أحد أربعة حمامات كبيرة في باتارا. لهذا الحمام ميزة خاصة، فعلى النقش الذي يعلو بابه مباشرة كتب اسم فيسبازيان بشكل واضح. ولكن حين فحص العلماء بدقة هذا الحمام وتأملوا في كتاباته، عثروا تحت اسم فيسبازيان على اسم نيرون، أي شطب اسم نيرون ليكتب فوقه فيسبازيان. حين فقد نيرون مكانته وإمبراطوريته شطب اسمه من العديد من النقوش، وقد شهدنا هذا في أماكن كثيرة، ليكتب مكان اسمه فيسبازيان. بما أن هذا الحمام بني في عهد نيرون وربما في نهاية عهده، أي في القرن الأول للميلاد، فإنه يكون بذلك من أوائل الحمامات الرومانية المشيدة في ليقيا. أنهينا جولتنا في باتارا في هذا الطقس الجميل وانتهت حلقتنا. في الحلقة المقبلة سنواصل جولتنا مع باقي الآثار الرائعة. إلى اللقاء.

0: حرام عليك الطراح والله العظيم كم فات 9 سنوات كم فات تمام
1: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي
2: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع
3: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية
4: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء
5: تصوبنا البندقيات نحونا الآن محمد
6: نعم إذا فهمي
5: نعم أسرع وقت ممكن ونحونا الآن
7: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع
8: عشرات الإصابات الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة
3: كرب مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض
9: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF is one of the most moral militaries in the world. He takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من أنقرة العاصمة التركية التي لم تعد مجرد مركز صناعة القرار في الداخل، بل أصبحت واحدة من أبرز العواصم المؤثرة في رسم معادلات الأمن والسياسة في المنطقة. فبعد 10 سنين على محاولة الانقلاب الفاشلة، تبدو تركيا وقد انتقلت من مرحلة حماية الدولة من التهديدات الداخلية إلى مرحلة توظيف استقرارها في إعادة تشكيل محيطها الإقليمي عبر مواصلة ملاحقة تنظيم جولن الإرهابي إلى الحراك الدبلوماسي والعسكري المتسارع، تزامنا مع وصول

سفن حربية تركية إلى ميناء اللاذقية، فكيف أثر إفشال المحاولة الانقلابية في تركيا على عقيدتها الأمنية والاستراتيجية؟ ولماذا تتجه أنظار المنطقة اليوم إلى أنقرة؟ وهل نشهد بداية مرحلة جديدة تتدخل فيها اعتبارات الأمن والدبلوماسية والقوة العسكرية لرسم ملامح المنطقة والإقليم في المستقبل القريب؟ فأهلا بكم من أنقرة.

0: تنفذ السلطات الأمنية التركية عمليات ضد مشتبهين بانتمائهم لتنظيم جولن الإرهابي ضمن الجهود المستمرة منذ أكثر من 10 سنين لاجتثاث التنظيم الإرهابي من المؤسسات التركية وفي مقدمتها الجيش والقضاء، ما أسهم في إعادة هيكلتها لتخدم الدولة التركية فقط.
1: عقد مر على محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، لكن اجتثاث من تسببوا بها مستمر. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في هذه المناسبة إن خطر تنظيم جولن الإرهابي لا يزال قائماً، والدولة يقظة وتلاحق أعضاء التنظيم الإرهابي داخل البلاد وخارجها.
2: 15 تموز sonrasında aldığımız çok katmanlı tedbirlerle
3: إن مناخ التضامن الذي ارتقى إلى مرحلة أعلى مع تحالف شعبنا قد عزز من قوة بلادنا على جميع الجبهات وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب. وبعد محاولة 15 من تموز سرعنا من خلال الإجراءات متعددة الأبعاد التي اتخذناها عملية تطهير الدولة والمجتمع من تنظيم فتح الله جولن الإرهابي.
1: حملة التطهير الكبرى، بهذه الكلمات وصف وزيرا العدل والداخلية التركيين العمليات الأخيرة ضد عناصر التنظيم الإرهابي. وبالتزامن مع ذكرى محاولة الانقلاب الفاشلة، أمرت النيابة العامة التركية بتوقيف نحو 1000 شخص يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم جولن الإرهابي.
4: İçişleri Bakanlığı olarak bütün güvenlik birimlerimizle birlikte
5: بصفتنا وزارة الداخلية فإننا نتابع كل واحد من هذه التهديدات بعناية كبيرة بالتعاون مع جميع وحداتنا الأمنية، ونبقى في حالة تأهب دائم من أجل أمن دولتنا وطمأنينة شعبنا والحفاظ على النظام العام.
1: السلطات الأمنية التركية أحكمت سيطرتها على الحدود لمنع فرار أعضاء تنظيم جولن الإرهابي، كان آخرها عملية نفذتها فرق الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في قضاء كيشان بشهر مايو الماضي. وحسب مصادر أمنية فإنه جرى إلقاء القبض على أكثر من 5000 شخص مشتبه به على الشريط الحدودي منذ محاولة الانقلاب في 15 من تموز. مكافحة أنقرة للإرهاب مستمرة، فهي تدرك أن الإرهاب عاملاً أساسياً معرقلاً للاستقلال والديمقراطية والسياسة الخارجية، لذلك لا تتوانى تركيا عن مطالبة الولايات المتحدة والدول الأوروبية بتسليم قيادات الصف الأول في تنظيم جولن الإرهابي. دانيا قبلاوي، تيرت عربي، أنقرة.
0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام لمناقشة هذا الملف، ملف مكافحة تركيا للتنظيمات الإرهابية وحملة القبض على عناصر هذا التنظيم الإرهابي. أرحب بضيفي في الاستوديو، الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون التركية الأستاذ محمد أوزتورك، مرحبا بك معنا أستاذ.
6: مرحبا.
0: محمد، والبروفيسور في جامعة الدفاع الوطنية التركية الدكتور محمد أوزكان، مرحبا بك معنا.
7: مرحبا
0: دكتور. في البداية أبدأ من لديك دكتور، بعد 10 سنين على هذه المحاولة الانقلابية الفاشلة، هل حسمت تركيا معركتها ضد هذا التنظيم الإرهابي أم لا؟
8: يعني بشكل واضح نعم، تركيا نجحت في حربها هذه، ولكن العمليات تبدأ بعد 10 سنوات أيضا، ومن دون شك إذن فأن هذا التنظيم وتهديداتها مهمة جدا، ولكن منذ 2016 وحتى 2026 أيضا من دون شك فأن كانت هناك الكثير من المسائل منذ تلك الفترة وحتى الآن، ولكن الآن تركيا الآن في الداخل فيما يتعلق بمنظمة PKK الإرهابية ومنظمة جولن الإرهابية، فأن نجحت في الحقيقة فأن فازت في هذه الحرب، ولكن النضال ومكافحة مستمرة وأنها تواصل في هذا الصدد.
0: في هذا الصدد تواصل تركيا الحرب أستاذ محمد ضد هذا التنظيم الإرهابي الذي توغل لسنوات طويلة في الدولة التركية، وبالتالي هل نتحدث الآن عن مكافحة في الداخل فقط، أم أن عملية مكافحة هذا التنظيم بعد 10 سنوات من هذه المحاولة الانقلابية الفاشلة أصبحت معركة خارجية كما قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان؟
6: نعم، يعني أظن التحدي موجود ليس فقط في الداخل، في الخارج كذلك، لأن كما تفضل أستاذ أن بعد مرور 10 أعوام من الانقلاب تم إفشالها، هناك عمليات على عناصر تنظيم فتو الإرهابي، إذن لها جذور موجودة، لأن لا تعرف هذه منظمة سرية وسرية للغاية. يعني أضرب مثال لهذا الأمر، يقول أنت ترى ضفدعا على الشارع أو زقاق فتضرب به بالعصا، ولكن تواجه صلبان. يعني هذا أمر مهم، لذلك يعني إلى الآن هناك جذور لم يتم تنظيف جيد في داخل، فالعمليات ضد هذه التنظيم الإرهابي تستمر. وكذلك في الخارج، يعني في الحقيقة الآن هم أقوياء بكثير في الخارج، لأن هناك يعني بين قوسين الدول الصديقة، الدول الصديقة يحميهم ويحافظ عليهم، وما زال من ينتم إلى هذه المنظمة يلجؤون إلى هذه الدول. إذن مكافحة الإرهاب ضد هذا التنظيم لابد أن تستمر في الداخل وفي خارج.
0: نعم، وبالتالي دكتور محمد، يعني ربما السؤال الآن، بعدما رأى العالم ما فعله هذا التنظيم الإرهابي من قتل للمواطنين واستهداف للمواطنين في هذه الليلة بالصوت والصورة، يعني رأوا الدبابات وهي تدهس المواطنين، رأوا طائرات F-16 وهي تستهدف مجلس الأمة رمز السيادة في تركيا، لماذا تصر هذه الدول كما سماها الأستاذ محمد أوزتورك بعض الدول الحليفة لتركيا، لماذا تصر على إيواء هؤلاء الإرهابيين من تنظيم جولين؟
8: هذا سؤال هام جدا من دون شك. عندما يتم النظر من الخارج، نعم لا ننتظر من الدول الصديقة بأن تقوم بحملات بهذا الصدد، ولكن الكثير من الدول قدمت دعم لتركيا في هذا الصدد وأنهت فعاليتها في تلك البلدان. يجب أن نرى هنا بأن هناك الكثير من العناصر وهناك كثير من اللاعبين في هذه المعادلة، والعلاقات مؤثرة هنا. من طرف آخر طبعا تقوية تركيا، تعزيز تركيا، هناك جهات لا تريد ذلك، ولهذا السبب فأن نضال القوة هنا، بعض الأطراف تستخدم ذلك كمساومة أو كورقة رابحة، ولهذا السبب أو كارت رابح، ولهذا السبب وخاصة الدول الأفريقية على سبيل المثال وباكستان كانت هناك تعاون معهم، والاتصالات مستمرة أيضا مع البلدان الأخرى، ولكن أنهم يعلمون ذلك ولكن يتغاضون لو عما. إذن فأن هذا المسار ستستمر وستستمر لفترة طويلة، النضال مستمر. نعم الآن تم فهم ذلك بشكل واضح وهذا سيستمر.
0: أستاذ محمد، كما قال الدكتور أوزكان، هذه معركة ستستمر لفترة طويلة، ربما لما تغلغل أو مما فعله هذا التنظيم على مدار سنوات من التغلغل.

0: والداخل، الدول سواء الأوروبية أو حتى في الداخل كما ذكرت يجب تطهير
1: ودول
0: من الداخل.
1: شرق أوسطية
0: ودول شرق أوسطية وإفريقيا كما قال الدكتور أوسكان. ولكن الآن ما الذي تملكه تركيا من أدوات حتى يمكنها إقناع هذه الدول التي يعتبر البعض منهم حليف لتركيا للتخلي عن دعم هذا التنظيم الإرهابي بعدما رأى بالصوت والصورة من جرائم هذا التنظيم؟
1: نعم، يعني لدى تركيا أدوات، ولكن أنا ما أرى من البداية بسبب البعض المشاكل أو عقبات تركيا لم تستطع أن تفهم كما تفضل أستاذ، يعني هناك من يفهم وتستطيع تقنعه، ولكن هناك من يفهم ولكن لا تستطيع تقنعه. هناك مقال بالتركية يقول الذي يعني كأنه ينام لا تستطيع تستيقظه.
0: نعم صحيح.
1: هناك دول موجود يعني فهم لا يستيقظون عمدا، ولذلك أظن لدى تركيا الآن كما تفضل الأستاذ في كثير من الدول فهموا وأخرجوا عناصر وحتى سلموا بعض العناصر إلى تركيا، وكذلك سلموا المكاتب عندهم يعني إلى مؤسسة المعارف التعليمية. الآن تركيا في أقوى موقف يعني من ما كان عليه في قبل 10 سنوات، يعني لديه دبلوماسية، لديه بعض القوى الناعمة، لديه مخابرات، ولديه التجارة، وتركيا قوة صاعدة، ولذلك لدى تركيا أدوات وتستعمل يعني في حين أو آخر لأن يعني تقضي على هذه المنظمة في الخارج كذلك.
0: نعم دكتور محمد، يعني ربما هذه او هذا الكفاح وهذا المجادله كما يطلق عليها باللغه التركيه ضد تنظيم جولن الارهابي على مدار 10 سنوات غيرت الكثير في تركيا، سواء على مجال الصناعات الدفاعيه، على مجال السياسه الخارجيه، على مجال اسم تركيا بين الدول العالميه وعلى مستوى الاقليم. ما الذي تغير تحديدا من وجهه نظركم بعد هذه المحاوله الفاشله؟
2: قبل 10 سنوات هناك الكثير من التغييرات، يعني تم توضيح هذه المنظمة وهذا التنظيم بشكل واضح في العالم. الآن تأثير تركيا ازدادت أكثر من ناحية الاقتصادية والسياسية ومن ناحية الأمنية في نفس الوقت وفي كل الجبهات أو الكثير من الجبهات. ولهذا السبب فأن مكافحة تركيا ضد التنظيم كولر مثل ما ذكر أستاذنا، يعني بعض البلدان لا تريد أن تفهم ذلك، ومن دون شك هناك طبعا شتات لتركيا بشكل إيجابي أو بشكل سلبي. في نفس الوقت هناك بعض المجموعات تعمل لصالح تركيا وبعضها ضد تركيا، ولهذا السبب ولكن نرى بأن الجهات الداعمة لتركيا هي كثيرة الآن في تركيا، وهناك الآن مسار طبعا في الحقيقة تركيا تحولت كثيرا من ناحية الطاقة، من ناحية الأمنية، ومن ناحية القيام بالوساطة على سبيل المثال. إذن النضال هذا من دون شك هذا في جدول الأعمال في الأجندة، ولكن الاستمرار أنا أرى بأن سياسة الشتات في تركيا تطورت أكثر بكثير في السنوات الأخيرة، لأن مثل ما ذكرنا بشكل إيجابي وبشكل سلبي في نفس الوقت، وهذا شيء مهم.
0: في هذه النقطة تحديدا دكتور محمد، يعني أبقى معك في هذا السؤال لأهميته رجاء، قضية مكافحة الإرهاب أو تركيا خالية من الإرهاب. الرئيس أردوغان قال بأن هذا الملف تحقق وبدأ المسير في هذا الملف منذ 15 يوليو تموز. تحديدا كيف نجح الشعب التركي في هذا اليوم في التصدي لهذه المحاولة، وبدأت أولى خطوات دخول تركيا إلى مرحلة تركيا خالية من الإرهاب بعد سنوات طويلة عانت فيها من هذا المرض كما سماه الرئيس أردوغان؟
2: صحيح.

0: من دون شك من جهة أخرى يعني تركيا بلا إرهاب هذا شيء مهم جدا. مشروع أيضا أدى إلى تغيير قدر مصير عدة دول في جوار تركيا، وأقول أن هذا المسار هو مهم جدا، وهذا أيضا يظهر مدى قوة تركيا، يظهر بأن تركيا تستطيع بأن تقوم بتحقيق هذا النجاح.
1: وبالتالي أستاذ محمد، في ظل هذه الملفات التي نجحت فيها تركيا جميعها، يبقى الملف الأبرز بروز دور تركيا في الإقليم وحل مشكلات الإقليم. كيف يمكن الربط، وهل يمكن الربط بدءا ما بين نجاح تركيا في وأد هذه المحاولة الانقلابية وما حققته من نجاحات على المستوى الإقليمي من الوساطة وبروز اسم تركيا على الساحة الدولية؟
2: طبعا يعني إذا يعني عمري تقريبا 66
1: ما شاء الله،
2: وكنت في الجامعة في الثمانينات،
1: نعم،
2: فنعرف يعني ما كان موقف ودور تركيا على ساحة الإقليم وكذلك على ساحة العالمية،
1: نعم،
2: وكانوا البعض في بعض الدول عندما يقع انقلاب عسكري في تركيا أولادكم عملوا هذا الانقلاب. الآن تركيا لها ثقة النفس أولا، وبعد إفشال، أنا يعني أؤكد على هذا الأمر، يعني ليس انقلاب فاشل بل انقلاب تم إفشاله،
1: نعم،
2: من الشعب، من مؤسسات الدولة بقيادة الرئيس التركي. يعني الآن يعني حصل الثقة بالنفس في تركيا بإفشال هذا الانقلاب. بعد ذلك تركيا قطع شوطا كبيرا في عدة من المجالات كما ذكر أستاذ محمد. يعني تقويتك في عدة مجالات، إذن لك يعني بقوة ما نسمى غاشمة، قوة ناعمة، يكون لك دور أكبر، لك أصدقاء، وحتى ليس الأصدقاء ممكن الذي كما قلنا في البداية كحليف ولكن يعمل عليك، إذن يقدرون أو يكون هذا أمر رادع. فيعني خلاصة ممكن نقول دور تركيا ليس فقط في المجال الإقليمي بل كذلك في مجال العالمي ازداد، وأظن يزداد في المستقبل القريب والمتوسط.
1: في هذه النقطة تحديدا الرئيس أردوغان في كلمته في إحياء هذه الذكرى قال بأن تحرير سوريا وسقوط نظام بشار الأسد بدأ من هذه الليلة، حرب قرباغ والوضع في ليبيا بدأ من هذه الليلة، ماذا كان يقصد بهذه الجملة في رأيكم؟
2: يعني بإفشال هذا الانقلاب حصل التقوية المدنيين في الداخل،
1: نعم،
2: وتنظيف المؤسسات الدولية في الداخل، فإذا حصل الوحدة الوطنية وتوحيد الصفوف في تركيا. إذن خرجت تركيا من هذا الانقلاب أكثر قوة،
1: نعم،
2: فبدأ بدوره التاريخي، لأن لتركيا يعني خلفية قوية جدا، يعني للأخوة ليس فقط للشعوب الإسلامية كذلك للشعوب الأخرى. يعني إذا نتذكر الدولة العثمانية كان لديها عدالة، فالآن تركيا لها الميراث الدولة العثمانية، فبدأ يعني على أساس الشراكة. فنرى ما ذكره سيادة الرئيس يعني من قرباغ وليبيا والسودان وصومال ودول أخرى قد لا نعرف، يعني النشاطات يمشي سريا،
1: نعم.
2: إذن خرجت تركيا قوية من هذا الانقلاب،
1: نعم. بهذا ينتهي النقاش حول ملف حلقتنا الأول من هذه الليلة، وننتقل مشاهدينا إلى ملف حلقتنا الثاني، حيث موقع أنقرة في معادلة

0: شهدت تركيا خلال الأيام الماضية حراكا دبلوماسيا وعسكريا متسارعا يعكس إعادة تموضعها كمركز ثقل إقليمي مع توافد مسؤولين بارزين من مصر وباكستان ولبنان ضمن زيارات تعزز مسارات التعاون العسكري والتحالفات العملياتية، إلى جانب فتح قنوات تنسيق سياسي أكثر في ملفات إقليمية حساسة تؤكد بها تركيا أنها ماضية نحو دور مركزي يجمع بين الشراكة الصلبة والتأثير الدبلوماسي في محيطها.
1: وصول وزير دفاع مصري وقائد جيش باكستاني ورئيس وزراء لبناني في أيام معدودة إلى تركيا ليس مجرد تزامن بروتوكولي ولا مجاملة دبلوماسية، بل إعادة تموضع محسوب لأنقرة التي بدأت تعرف نفسها باعتبارها مركز ثقل دفاعي. زيارة وزير الدفاع المصري حملت خطابات نيات للتعاون العسكري وأخرى للإنتاج المشترك ونقل التكنولوجيا، خصوصا في مجال المسيرات التي باتت عنوان النفوذ التركي في الخارج. أما باكستان فالعلاقة معها مختلفة، وليست هذه الزيارة إلا تعميقا لتحالف قائم ظهر في الاستقبال الرئاسي الرفيع والاجتماعات مع كامل المربع الأمني التركي، بعثت رسالة واضحة تقول إن الشراكة هنا ليست رمزية بل عملياتية تمتد من مكافحة الإرهاب إلى توسيع نطاق المناورات المشتركة. وفي إسطنبول حضرت السياسة بوجه مختلف، زيارة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام عكست دورا تركيا أكثر هدوءا وأقرب إلى الوساطة منه إلى الشراكة الصلبة، لقاء في قصر تاريخي على البوسفور ونقاشات عن استقرار شرق المتوسط، فيما بدا رسالة تقول إن أنقرة لا تريد أن تكون طرفاً في الأزمة اللبنانية بل لاعباً قادراً على التأثير في نتائجها.
0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وأجدد الترحيب بضيوفي في الأستوديو، الأستاذ محمد أستورك الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن التركي، ودكتور محمد أسكان الأستاذ في كلية الدفاع الوطني التركية. أبدأ من لديك دكتور أسكان، ماذا تعكس هذه الزيارات رئيس الوزراء اللبناني قائد الجيش الباكستاني ووزير الدفاع المصري إلى تركيا خلال أسبوع واحد؟
2: باختصار يعني هناك يعني تشكيل أو شكل جديد سيتبلور في المنطقة، في باكستان أيضا وفي لبنان أيضا، هذا على علاقة بسوريا وبإسرائيل في نفس الوقت. لهذا السبب يعني في الشرق الأوسط هناك تجديد للاتفاقيات الأمنية، وتركيا الآن أصبحت مركزا، لهذا السبب الآن سننتقل إلى مركز جديد، إلى مسار جديد مع الحرب في إيران. أيضا الشرق الأوسط الآن دخلت إلى مرحلة جديدة، ولهذا السبب فيما يتعلق بنظام المظلة الأمنية، تركيا بلد قوي جدا، تركيا بلد إسلامي، بلد تركي وتركيا غربية في نفس الوقت، يعني في ثلاث مناطق تريد بأن تؤسس مظلة أمنية جديدة. مثلما تعلمون خلال الأسبوع الماضي كان هناك قمة الناتو، وفي نفس الوقت الآن في الوقت الحاضر في الشرق الأوسط يعني هناك حاجة إلى مظلة أمنية جديدة في المنطقة. نحن إذا نستطيع تشكيل ذلك إذا فلن تكون هناك اشتباكات، هذا ما تقوله تركيا، وكل بلد هذه استراتيجية جديدة لتركيا. ولهذا السبب أعتقد بأن هناك ستكون هناك زيارات مقبلة وكثيرة، وبشكل موافق سنرى أيضا حركة مرور مكثفة بعد الآن أيضا، وفي منطقة الشرق الأوسط وفي العالم التركي أعتقد بأن الأمن يظهر على رأس الأجندة في هذه المناطق. وفي نفس الوقت أعتقد بأنني أقول بأن هذه الزيارات هي زيارات عادية وستزداد أكثر بكثير، وهذه هي بداية لمرحلة مغص لبدء مرحلة جديدة ممكن

0: نقيم الوضع بهذا الشكل.
1: وبالتالي أستاذ محمد، في ظل ما ذكره الدكتور أوسكان من سعي تركيا لإنشاء هذه الشمسية التي تظل ثلاث من أكبر القوى في المنطقة، يعني باكستان، مصر، تركيا، كيف استطاعت تركيا أن تضع أرضية مشتركة لهذه الدول الثلاث، وكيف أصبحت مركزا يدار من خلاله الملفات الإقليمية المهمة في المنطقة؟
2: نعم، لتركيا علاقات قديمة يعني بكل هذه الدول، كما تفضل الأستاذ، يعني لتركيا البعد الإسلامي، بعد الأرقي التركي، وكذلك البعد يعني دولة من الدول الغربية، لأن يعني لو يعني شاهدت إلى الجغرافية، واحد من ثمانية أرض تركيا في أوروبا، لذلك وكذلك يعني في آخر تقريبا عقدين لتركيا سياسة دبلوماسية إيجابية، وكذلك نوعت تركيا محاورها، يعني أولا كانت متجهة يعني تقريبا في خمسة عقود ستة عقود بعد تأسيس الجمهورية متجهة فقط إلى الدول الأوروبية ولا يهتم بالدول الإسلامية أو شقيقة، فتغير هذا الأمر، وفي كل الاتجاهات دبلوماسية تجارية وأمور أخرى يعني بدأ التعاون وتوطيد العلاقات، ولذلك الآن وكذلك يعني بسبب التطور التركية في التكنولوجيا والدفاعات الصناعية أصبح مركزا، ولكن كذلك للدول التي مثلا زار التركية وزير الدفاع المصري، مصر لها ثقلها في الدول العربية وكذلك في أفريقيا، خاصة في شمال أفريقيا، وباكستان دولة الوحيدة تمتلك القنبلة النووية ولها ثقلها كذلك. وأظن زيارة رئيس وزراء اللبناني قد يتعلق بالعملية الآن تستمر في وقف لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من أراضي اللبنانية، أظن لها صلة بسبب علاقات التركية وعلاقات شخصية الرئيس أردوغان مع ترامب، لأن ترامب لها قوة الأثر على الإسرائيل، ممكن يعني يريد أن يستعمل هذا التأثير على ترامب لصالح لبنان.
1: وبالتالي دكتور أوزكان، مما ذكره الأستاذ محمد أوزترك، تركيا تسعى لبناء شمسية تعاون بين هذه الدول، وبالتالي في المقابل ما الذي تسعى إليه هذه الدول، سواء الدول التي قامت بزيارة تركيا خلال هذا الأسبوع، مصر، باكستان، لبنان، أو الدول في المنطقة من زياراتها والتنسيق مع تركيا والتنسيق مع العاصمة التركية أنقرة؟
0: يجب أن نرى هنا بأنه في الشرق الأوسط ودول قريبة هناك علاقات حميمة من ناحية الاجتماعية مع هذه الدول، علاقات تجارية منذ 15 سنة ازدادت، والسياحة ازدادت، ولكن طبعا علاقات الأمنية أيضا، يعني اللغات منذ 1952 تركيا عضو في الناتو، الآن نرى بأنه عندما نرى للغة مشتركة من ناحية الأمنية، وأعتقد الآن دخلنا إلى مرحلة جديدة وبهذا الشكل في المنطقة، يعني هناك إسرائيل في المنطقة يجب أن نقول ذلك بوضوح، وهناك أيضا يعني طقس غير مستقر في المنطقة، ولهذا السبب يعني يجب على إسرائيل بأن لا تشكل مشكلة في المنطقة، يعني مع إطار جديد، ولكن هناك أيضا مسار في لغة مشتركة، مثل هذه الزيارات يجب أن تستمر، ومنذ فترة طويلة نحن كنا بعيدين في مجال الأمن و

0: ممكن قد يكون هناك مناورات عسكرية مشتركة وما شابه ذلك. هذه مرحلة جديدة وستستغرق طويلا أيضا.
1: وبالتالي أستاذ محمد، في ظل ما ذكره الدكتور أوزكان من أدوات تتحرك بها تركيا في المنطقة، ربما يكون السؤال: هل تركيا تتحرك في الإقليم والمنطقة كشريك لهذه الدول كما قال الرئيس أردوغان من قبل، شركاء ودول المنطقة قادرين على حل مشاكلها بأنفسهم، أم كقوة إقليمية مؤثرة في الإقليم تستطيع أن يكون لها بصمة وتأثير على المنطقة ككل؟
2: أظن شيء من الاثنين.
1: نعم،
2: ولكن أكثر تركيا تحاول أن تكون شريكة للدول الأخرى، لأن تركيا أخطأت في وقت انهيار الاتحاد السوفيتي. اقتراب التركية آنذاك كان كأخ كبير للدول آسيا المركزية ودول التركية، ولكن الآن سياسة تركيا تغيرت، وتدخل تركيا إلى أي دولة كشريك وعلى أساس الرابح رابح. ولذلك أظن هذا مؤثر يعني بين الدول، وهذه سياسة أظن رابحة يعني بين هذا الدول.
1: يعني هي تعمل على سياسة رابح رابح كشريك وفي نفس الوقت قوة مؤثرة تؤثر في المنطقة.
2: ولكن قوة مؤثرة يعني كم يكون لديك صلات وطيدة جيدة صميمة، ولكن إذا لم تكن لك قوة حتى لست أنت فقط تستند عليها وهم كذلك يستندون، مثلا مشكلة أذربيجان، يعني 20% من أراضي الأذربيجان كانت على احتلال ألمانيا.
1: صحيح.
2: ف يعني دول أوروبية، أنا لا أريد أن أسمي أسماءهم، يطولون الأمر. يعني أراضيك تحت الاحتلال 20%، فلا يتحركون. هناك آلية ولكن لا يفيد. إذن تركيا كانت لها قوة فدخل على الميدان، فاليوم نرى كل الأراضي المحتلة في أذربيجان تم تحريرها.
1: نعم.
2: إذن يكون لديك قوة ناعمة مع قوة ما نسمي غاشمة.
1: نعم دكتور محمد، يجب أن يكون لديك القوة وكذلك ما تقدمه تركيا كشريك ووسيط لهذه الدول، ولكن ربما يكون السؤال: إلى أي مدى قد تستطيع تركيا الحفاظ على هذا الزخم من الوجود في المنطقة، التداخل في ملفات إقليمية كبيرة وشائكة في ظل تنافس دولي؟ ذكرتم إسرائيل، الولايات المتحدة، الصين، روسيا، الجميع يتزاحم حول هذه المنطقة.
0: تركيا في الحقيقة ثلاث بحار تحيط تركيا، ولكن في الطرف الآخر هناك حدود برية، سوريا والعراق وإيران وأرمينيا. ولكن الآن طبعا هناك طبعا مشاريع جديدة عبر سوريا، طريق الحجاز على سبيل المثال، وطريق التنمية عبر العراق، وممر زنغسور من عبر أرمينيا إلى أذربيجان. تركيا الآن تحطم السلاسل، وأيضا في الحقيقة أوروبا الآن تحاول فرض الفيزا تأشيرة الدخول من أجل قطع هذه السلسلة. ولكن من ناحية تحرك الإنسان ومن ناحية الاجتماعية في نفس الوقت، عندما نتحرك من هذا القبيل نرى بأن في الحقيقة القوة ليس لتركيا فقط، وإنما القوة ستكون للمنطقة بأكملها. وفي هذا الصدد أعتقد أن أرى المرحلة الجديدة بأنها إيجابية جدا، وأيضا أعتقد بأن الدول في الشرق الأوسط الآن بدأت تعرف ما يحصل، وإذا إذا ليس العداوة، وبهذا الصدد لا يمكن تحقيق السلام. ولكن الشيء الذي حصل خلال 10-15 سنة الأخيرة، الآن بدأنا بمرحلة جديدة بعد هذه المرحلة، والدول أيضا بدأت تنظر بذلك. هذا لا يعني بأنه سوف لا تكون لك مشكلة، كلا.

0: كما قلنا الشراكة مهمة، وأظن الشراكة كذلك في عدة مجالات. مثلا تركيا تطورت في الصناعات الدفاعية، وهذا هذا التطور أعطى لها القوة. فأظن لتركيا إذا يعمل، أولا هناك طبعا دول مختلفة، يعني هناك دول لم يتطور كثير، هناك دول لها مشاكل داخلية، مثلا السودان، ليبيا، صومال. فهناك عدة آليات أظن تركيا تستطيع أن تقدم، مثلا في بناء الدولة، ولكن كشريك
1: نعم،
0: كما قلت، ليس يعني كأخ،
1: كمبدأ رابح رابح كما ذكرتم.
0: كأخ كبير. وتركيا تحاول اليوم في مثلا في ليبيا اقتراب الشطري الغربي والشرقي ليبيا، وكذلك في صومال، وكذلك في السودان تسعى، يعني ممكن تحل المشاكل في الأزمات، وتدعم الحكومات في تطوير في عدة مجالات. يعني تركيا لديها الصلاحيات، ممكن تشاطر مع هذه الدول.
1: نعم، وبالتالي هناك سؤال أخير في هذا الملف في كليكما الدكتور دوسكان والأستاذ محمد، يعني هل أنقرة اليوم أصبحت محطة مركزية لحل أي أزمة أو مشكلة في الإقليم، أم أنها مرحلة مؤقتة بسبب الظروف الإقليمية والوضع العالمي؟ لديكم الدكتور دوسكان.
2: أنقرة مركز وفي دور طليعي، لأنه هناك اتصال بهويات متعددة وبدبلوماسيتها. تركيا في هذه المنطقة بدون دعم من البلدان الأخرى لا تستطيع بأن تقدم هذه المرحلة الجديدة. والذين يتحدثون بنفس الإحساس هم الذين يستطيعون العمل، ما قاله مولانا جلال الدين الرومي. ولهذا السبب أعتقد بأن هذا ستكون هناك انعكاسات لهذا التحول من ناحية سياسية ومن ناحية أخرى. الآن أيضا مصر أيضا وباكستان أو المملكة العربية السعودية أيضا، هذه ليست منافسة وإنما البدء بالمبادرة، وأن يكون هذه المبادرة إيجابية، وأن يكون هناك ساحة منافسة جديدة وتعاون جديد في هذه الساحة. هذا واضح جدا، ليس هذا مسألة الريادة وإنما الشراكة. أعتقد الكثير من البلدان فهمت ذلك، وسيكون هناك إحساس مشترك في هذا السطح.
0: شاطر الفكرة، جميلة، لأن يعني تركيا أصبحت مركزا صحيح، ولكن لكل قوة لها حدود. فشفنا هذا الأمر في القضيتين اثنين في أوكرانيا، يعني على أساس القوة. قد يفكر أحد روسيا يعني يقضي على أو تقضي على أوكرانيا في يومين أو أسبوعين أو شهرين أو سنتين، ولكن ما زال تستمر الحرب.
1: نعم.
0: وكذلك الولايات المتحدة فهمت حدودها في إيران، تركيا كذلك لها حدود. ولكن كما تفضل الأستاذ شيء مهم، يعني لابد من تآزر بين الدول الإسلامية. إذا يكون مثلا أقل الشيء يعني يتحقق هذا الآلية الرباعية بين باكستان، تركيا، السعودية، ومصر، وقابلة لتوسيع للدول الأخرى، إذن نحن نحل مشاكلنا وأزماتنا من جانبنا، وكذلك هذا يكون رادعا ليس فقط للدول في المنطقة، للدول العالم كذلك.
1: نعم، بهذا ينتهي النقاش في الملف الثاني من حلقة الليلة. نذهب الآن مشاهدينا إلى الملف الثالث والأخير من هذه الحلقة، حول زيارة قائد القوات البحرية التركية إلى سوريا ضمن مسار التعاون العسكري المشترك بين أنقرة ودمشق.

0: قال المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زاكي أكتورك إن زيارة قائد القوات البحرية التركية أرجمان تطاطلو أغلو برفقة عدد من السفن الحربية إلى مدينة اللاذقية في سوريا جاءت في إطار تعزيز التعاون العسكري بين البلدين وجهود إعادة هيكلة القوات المسلحة السورية، وذلك بعد أيام من زيارة 5 سفن لقيادة القوات البحرية التركية ميناء اللاذقية السوري لتعزيز التعاون العسكري في المجال البحري بين البلدين.
1: صافرات فرقاطة تركية تدوي من الساحل السوري، حدث غير مسبوق لسفينة حربية تركية منذ أكثر من 15 عاما. 5 سفن حربية تابعة لقيادة القوات البحرية التركية وصلت على متنها وفد عسكري رفيع بقيادة قائد القوات البحرية التركية أرجمان تطليولو إلى ميناء اللاذقية السوري لتعزيز التعاون العسكري مع سوريا وفق تأكيد وزارة الدفاع التركية. وزارة الدفاع السورية بدورها قالت إن قائد القوات البحرية العميد محمد السعيد بحث مع تطليولو سبل تطوير التعاون في المجال البحري بما يسهم في تطوير التنسيق المشترك وتبادل الخبرات ويخدم مصالح البلدين. وصول سفن حربية تركية إلى ميناء اللاذقية السوري وإن كان يقرأ كحدث طبيعي في مسار العلاقات المتينة التي تجمع أنقرة بدمشق في العهد الجديد لسوريا، إلا أنه يحمل أيضا رسائل عابرة للجغرافيا السورية. أنقرة تقول إن استقرار سوريا من استقرار تركيا والمنطقة، شعار ينعكس على أرض الواقع بالتعاون العسكري المتصاعد في كافة المجالات بين تركيا وسوريا، ويرتبط البلدان الجاران بشراكة أمنية وعسكرية استراتيجية تهدف إلى تعزيز التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والتهديدات القادمة من أطراف تسعى لزعزعة الاستقرار وتقويض السيادة السورية. شراكة شملت أيضا تبادل الخبرات العسكرية والدعم التقني واللوجستي وتكثيف التعاون الاستخباراتي لضبط الحدود ومكافحة الإرهاب بما يضمن الاستقرار الإقليمي.
0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وأجدد الترحيب بضيوفي في الأستوديو، الأستاذ محمد أستورك الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن التركي، والدكتور محمد أسكان الأستاذ في جامعة الدفاع الوطني التركي. أبدأ من لديكم دكتور أسكان، ما دلالات هذه الزيارة قائد القوات البحرية التركية في دمشق وسفن وقطع حربية تركية في ميناء اللاذقية السوري؟
2: هذه رسالة واضحة في تركيا، بلد بحر المتوسط، شرق المتوسط. الشيء الثاني ليس فقط أمن البري، وإنما الأمن البحري لسوريا مهمة جدا بالنسبة، ولهذا السبب فإن تركيا تريد التعاون مع سوريا في مجال البحري أيضا، وهذا انعكاس للعلاقات. هذا شيء، ولكن ولو أنه تأخر لو قليل، ولهذا السبب فأن هذه الزيارة اللاذقية ليست رمزية وإنما مهمة جدا ورسالة جديدة من تركيا إلى سوريا وللمنطقة.
0: وبالتالي في ظل هذه الزيارة قائد القوات البحرية وهذه القطع العسكرية التي وصلت ميناء اللاذقية، أستاذ محمد، أين تقف العلاقات التركية السورية على صعيد التعاون في المجال العسكري أو حتى التنسيق السياسي وبقية الملفات؟
3: نعم، يعني طبعا هذه رسالة يعني واضحة لدول المعادية لسوريا ودول أخرى.
0: نعم،
3: لأن هناك فرقاطة، هناك قائد القوات البحرية كما تفضل أستاذ، رسالة واضحة: نحن مع سوريا واستقرار سوريا استقرار تركيا. رسالة واضحة جدا، ويعني لابد أن نفهم سياسة تركيا في السورية. أولا كما ناقشنا الأمر على باب الشراكة، فتركيا مع سوريا على أساس الشراكة، ولكن هناك دور مهم جدا، يعني قسمه ممكن نشاهد وقسم لا نشاهد. أولا تركيا، لأن أنا زرت

0: سوريا أظن أستاذ كذلك.
1: نعم.
0: أنا سمعت يعني بعد الثورة مباشرة يعني 15 يوما من الحدود التركية إلى سويدا، حتى أجريت لقاء مع حكمة الهجري. نعم، هناك رجال أخرى، فشفت بعين الأمي ما الوضع السوري. يعني هناك مدن مدمرة جدا، وليس هناك أمن، ليس هناك شرطة. فتركيا أولا تحاول أن تكون هناك تنظيم البيت أولا، هذا مهم جدا، لأن إذا يعني يتم تنظيم البيت في سوريا فلم تكن هناك مشكلة الإرهاب للتركية من سوريا، لأن لدينا الحدود ما يصل إلى 910 كيلو.
1: صحيح.
0: والشيء الثاني، تركيا يفتح الباب للسورية على العالم الإسلامي، عالم العربي، عالم الأوروبي، وعالم الدولي.
1: يعني قمة الناتو، تم دعوة الرئيس السوري لحضور قمة الناتو في أنقرة.
0: يعني من قبل كذلك تم لقاء أحمد الشرع في واشنطن التي كانت تحسبها إرهابيا.
1: نعم.
0: فكذلك دعوة الشرع إلى
1: قمة
0: حلف ناتو ولقاء مع ترامب، فهذا براءه أقل.
1: نعم.
0: فأنا أريد أن أشير إلى هذا الأقل، لأن مثلا رفع السورية من القائمة
1: الدول الراعية للإرهاب.
0: نعم، فهناك عقلية بالشراكة. وأنا أكرر، أعود أكرر، أقول إذا يكون تنظيم بيت سورية فهذا يفيد لتركيا، ويكون استقرار سوريا استقرار تركيا.
1: من أجل هذا الاستقرار دكتور أوزكان، من أين يمكن أن يبدأ التعاون ما بين تركيا وسوريا؟ الأسبوع قبل أسبوعين تقريبا وزير الداخلية مصطفى تشيفتشي كان في سوريا.
0: نعم.
1: وهذا الأسبوع قائد القوات البحرية. من أين يمكن أن يبدأ التعاون على كافة المستويات ما بين البلدين، وإلى أين يمكن أن ينتهي؟
2: في مجال الأمن يعني الطرفان، أعتقد الأمن، مشكلة الأمن ليس هناك بين الطرفين، والكثير من السوريين البدأوا يتحدثون اللغة التركية، يعني هناك لغة مشتركة، وهناك أيضا يعني ربط، ولهذا السبب أعتقد بأن هذا الترابط سيستمر لأعوام طويلة بين البلدين.
1: وفي حال استمرار هذا التعاون بين البلدين في المجالات كافة كما قال الدكتور أوزكان، أستاذ محمد، كيف يمكن لهذا التعاون أن يصبح عامل مؤثر على الاستقرار في المنطقة وخاصة شرق المتوسط؟
0: نعم، يعني كما قلت الآن، يعني سوريا خرجت من حرب أهلي، يعني استمرت تقريبا 13 سنة، فما زال هناك عمل كثير في داخل السورية. لأن أولا مثلا أقول لك رقما لتكلفة التدمير في سوريا، على الأرقام وحسابات الأمم المتحدة 150 مليار دولار لابد لإنقاذ السورية من جديد.
1: نعم.
0: فأظن أهم الشيء أعود وأقول من جديد، تنظيم بيت سورية، هذا تفيد لسوريا كذلك، لأن يعني ما نسمي المنظمة الإرهابية على حدود سوريا.
1: نعم.
0: الآن تقريبا انتهى، فهناك ما يسمى داعش كذلك يقضى عليه، ولكن يبقى هناك مشكلة واحدة، الأراضي المحتلة من طرف الإسرائيل. أنا أظن تركيا تحاول لحل هذا المشكلة.

0: فنتذكر يعني قبل أيام أو يوم يومين صرح ترامب لإسرائيل انسحاب من أراضي اللبنانية والسورية، لأن لا أحد يعني هو اتصل ببنيامين نتنياهو وقال
1: صحيح.
0: له انسحب من سوريا وانسحب من لبنان لأن لا أحد يريدك هناك. يعني وراء هذا التصريح من يعني قال لترامب أنه يقول هذا الأمر؟ لذلك يعني تحقيق الاستقرار والأمن للسورية يفيد لتركيا وللمنطقة كذلك، لأن يؤثر كل الدول في الإقليم.
1: نعم، سؤال أخير نختم به هذه الحلقة إلى الدكتور أوزكان وإليك أيضا أستاذ محمد
0: نعم.
1: أزدرك. بعد 10 سنوات على المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 من يوليو تموز، استطاعت تركيا بناء وإعادة ترتيب بيتها الداخلي. هل نشهد الآن نقل هذه المقاربة إلى دول الإقليم للمساعدة في إعداد وإعادة ترتيب البيت من الداخل حتى تستقر هذه الدول ويستقر الإقليم بصورة كبيرة؟
2: Şimdi şöyle, şunu söyleyeyim, bu çok iddialı olmamak
3: lazım. Men don şak, yani kat takun meşakil dâhiliye daimen. ولكن مصير تركيا الآن، مصير تركيا ومصير المنطقة أيضا بدأت تندمج مع بعضها البعض. موضوع الإرهاب، موضوع الأمن، موضوع الاقتصاد، موضوع التعاون، موضوع السياسة الخارجية والتأثيرات الخارجية. ولهذا السبب فأننا رؤية كل هذه المشاريع في داخل إطار واحد، هذا شيء مهم جدا، وأعتقد أمر يبعث على الأمل في المستقبل.
0: نعم، يعني الظروف كل دولة تختلف، لذلك ممكن هناك نماذج يستفاد من تجربة التركية، هناك ممكن لا يستفاد. ولكن أظن أهم شيء بعد انقلاب عسكري تم إفشالها في تركيا أن أصبحت للمدنيين يد العليا على المؤسسات الأخرى خاصة دفاعية. هذا أظن قد يكون نموذج الأحسن يعني لدول الأخرى كذلك.
1: نعم، أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ محمد أوزتورك الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن التركي، شكرا جزيلا لك. أشكرك كذلك الدكتور محمد أوزكان الأستاذ في جامعة الدفاع الوطني، شكرا جزيلا لكم.
4: شكرا جزيلا.
1: الشكر أيضا موصول لكم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة. نلقاكم دوما على خير الخميس القادم 9 بتوقيت تركيا. إلى اللقاء ودمتم في أمان الله.

0: حرام عليك. كم راح؟ والله العظيم كم راح؟ 9 سنوات. كم راح؟ كم راح؟
1: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تريت يا عربي.
2: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله. الحمد لله
3: ربنا خلصنا بين ايديهم. الحمد لله رب العالمين.
4: كيف الوضع
5: اليوم؟ فش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
2: وهانت يعني، الحمد لله بفضل الله هانت.
6: والله شعور لا يوصف.
7: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
8: أنعم علينا بالفروج من داخل.

0: تحتها الغشم.
1: طبعا احلى شعور لما ادعو وكنت اقرا في القران الحمد لله رب العالمين.
2: غزه رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
3: بصمتنا راح نحرر فلسطين بشكل كامل.
4: والفرج القريب ان شاء الله للاسرى الباكيه، المعبدات، الاشبال.
5: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس لهم، هم ناس ما يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حريه شعبنا، حريه ارضنا.

rest right away.

هما وهما يرتديان السي المميز للعمل الإعلامي وتستطيع طائرات الإعلام.

مساء الخير وأهلا بكم في العالم اليوم، معكم مايا ريدان وتتابعون معنا ليلى. هجمات أمريكية تستهدف بنى تحتية في عدة محافظات إيرانية، وطهران تقصف مواقع في دول الخليج. قتلى وجرحى في تصعيد للهجمات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا، تتجاهل دعوات العودة إلى طاولة المفاوضات. تظاهرات في لندن تطالب الحكومة الجديدة بزعامة أندي بيرنام بموقف أكثر حزماً بشأن الحرب فيها.

في ملفنا الأول، تحضر المواجهات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران، فالهجمات الأمريكية تطول عدة محافظات إيرانية، خاصة تلك المحاذية لمضيق هرمز، إضافة إلى أهداف قالت إنها بنية تحتية عسكرية. بالمقابل يتسع نطاق الرد الإيراني من إغلاق مضيق هرمز إلى ضرب أهداف في دول المنطقة.

0: فإلى أين سيقود هذا التصعيد؟ وهل تنزلق المنطقة إلى حرب شاملة؟
1: في مؤشر على استمرار التصعيد، وسعت الولايات المتحدة قائمة أهدافها في إيران مستهدفة ما وصفتها بالبنية التحتية اللوجستية العسكرية في أحدث هجماتها المستمرة منذ أكثر من أسبوع، في وقت تنقل وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين في البيت الأبيض قولهم إن ترامب يدرس شن هجوم واسع النطاق على إيران يفوق الضربات الحالية من حيث الحجم والنطاق. المواجهات الليلية المحدودة بين الجانبين انتقلت إلى استهداف البنى التحتية الإيرانية في جنوب البلاد كالطرق والجسور، لا سيما تلك التي تربط محافظتي هرمزغان وبوشهر، ما يشير إلى تكتيك يهدف لعزل الساحل الإيراني في هرمزغان التي يقع مضيق هرمز ضمن نطاقها الجغرافي، ما يطرح تساؤلات بشأن مسار التصعيد وما إذا كانت الولايات المتحدة تقترب من لحظة تختار فيها الغزو البري لأراض إيرانية إذا اتسعت الحرب في المرحلة المقبلة رغم التعقيد والتكلفة. وتزامنا مع الضربات الأمريكية، شنت طهران هجمات واسعة على مواقع في دول المنطقة، طالت إحداها محطة لتوليد الكهرباء وتقطير المياه في الكويت، وأخرى طالت العراق والأردن والبحرين، فيما أطلقت السعودية تحذيرات من خطر محتمل في محافظتي ينبع والخرج، بعد أن تحدثت تقارير أمريكية عن إطلاق إيران صاروخا باليستيا باتجاه قاعدة أمريكية بالمنطقة. يأتي ذلك في سياق التهديد الأخير للمستشار العسكري للمرشد الإيراني بأن طهران ستدخل مرحلة هجوم شامل إذا استمرت الضربات الأمريكية ليومين أو ثلاثة. من جانبه، قال الحرس الثوري إنه لن يوقف هجماته في المنطقة قبل أن توقف الولايات المتحدة ضرباتها على الساحل الجنوبي لإيران ومضيق هرمز. ويرى باحثون وخبراء إيرانيون أن الهدف من الهجمات الأمريكية هو ممارسة الضغط على طهران بإلحاق خسائر مالية فادحة بها نتيجة التدمير الواسع للبنى التحتية ودفعها إلى تقديم تنازلات في المفاوضات، مشيرين إلى تعثر الاستراتيجية الأمريكية في فرض سيطرتها على مضيق هرمز لنحو 6 أشهر متواصلة في ظل مخاوف من أن يدفع النزاع على المضيق إلى عودة شبح الحرب الشاملة للمنطقة.
0: ونتحدث أكثر في هذا الملف مع ضيفنا في الاستوديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية محمود علوش. مساء الخير وأهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا.
0: لأبدأ من حيث انتهى زميلنا في التقرير، هل اقتربنا من الحرب الشاملة؟
2: مساء الخير. يعني لا شك أنه هذه المرحلة من الحرب هي مرحلة شديدة التعقيد وتنطوي على مخاطر كبيرة، ومن الواضح أنه ما اعتقدنا أنها خطوط حمر لدى إيران والولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة السابقة من الحرب لم تعد خطوط حمر. يعني الولايات المتحدة تلجأ الآن إلى استهداف البنى التحتية في إيران وإن كان على نطاق ضيق. أيضا الرد الإيراني من الواضح أنه يحاول أن يتكيف مع هذا التصعيد في بنك الأهداف الأمريكي. الأخطر هو أن الولايات المتحدة الأمريكية، الأخطر بالنسبة لإيران طبعا، تريد أن تنتزع منها ورقة مضيق هرمز. مضيق هرمز بالنسبة لإيران هو أهم ورقة تمتلكها في هذه الحرب، ومن خلال هذه الورقة استطاعت أن تغير من مسارات الحرب خلال الفترة الماضية، استطاعت أن تحولها إلى عنصر ضغط كبير على الرئيس ترامب وعلى دول المنطقة، والرئيس ترامب وصل إلى قناعة بأنه لا يمكن أن يحقق جانب أساسي من أهداف الحرب، والهدف الأساسي أنا بتقديري لا يزال أمريكيا إبرام اتفاق مع إيران لكن بشروط أمريكية من دون انتزاع ورقة مضيق هرمز من الإيرانيين، لأن الإيرانيين يشعرون بأنهم الآن لديهم اليد الطولة في هذه الحرب، خصوصا أنه حاولت طهران تفسير اتفاقية مذكرة التفاهم مع الأمريكيين فيما يتعلق بمضيق هرمز تحديدا على أنه إقرار أمريكي بطموح إيران بالسيطرة على هذا المضيق. لذلك لجأ
0: الرئيس ترامب. هل كان ذلك عفوا للمقاطعة محمود، هل كان ذلك بالفعل والولايات المتحدة عدلت عنه أم كان هناك سوء تفسير لهذا البند من قبل الطرفين كما يدعي كل؟
2: يعني أنا أعتقد أنه البند إذا ما عدنا إلى المذكرة هو حمال أوجه. يعني في هذا البند تحديدا المتعلق بمضيق هرمز كان يشير إلى أن إيران ستلتزم بحرية الملاحة في هذا المضيق لمدة 2 شهر، على أن تكون هناك ترتيبات في مرحلة ما بعد الشهرين لتشكيل الوضع الجديد في مضيق هرمز. الإيرانيين قرأوا هذا البند تحديدا أو هذه الجزئية من هذا البند على أنه إقرار أمريكي بأن الوضع القائم في مضيق هرمز الذي كان قائم خلال فترة ما قبل الحرب لم يعد من الممكن أن يبقى في مرحلة ما بعد الحرب. هي مذكرة تفاهم، أنا أعتقد بأنه يعني لم تكن الدوافع الحقيقية فيها هي دوافع من أجل العبور إلى التسوية. من الواضح أن مذكرة التفاهم كانت على الأقل بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هي جزء من الحرب وليس وسيلة للخروج من هذه الحرب، وهذا المنطق في التعامل مع مذكرة التفاهم مهم جدا بتقديري. لماذا؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية بعد إبرام مذكرة التفاهم لجأت إلى أولا إلى محاولة أضعاف أوراق القوة لدى إيران التي كانت موجودة أصلا في مذكرة التفاهم، لا سيما مضيق هرمز، محاولة انتزاع هذه الورقة من الإيرانيين. أيضا فيما يتعلق بأوراق إيران الإقليمية، لبنان على سبيل المثال، عندما دفعت الولايات المتحدة الأمريكية لبنان وإسرائيل إلى إبرام اتفاق إطاري، وهذا الاتفاق مصمم بدرجة أساسية من أجل إضعاف قدرة إيران على استثمار الحالة اللبنانية في العملية التفاوضية مع الأمريكيين. أيضا فيما يتعلق على سبيل المثال ببند الأموال الإيرانية المجمدة، كان هناك التزام أمريكي في مذكرة التفاهم برفع الحظر عن هذه الأموال الإيرانية المجمدة، لكن نائب الرئيس جي ديفانس في حزيران على ما أعتقد أو في يعني في قبل شهر تقريبا خرج ويقول بأنه الولايات المتحدة الأمريكية وقطر ستحتفظان بالسيطرة على هذه الأموال الإيرانية. وبالتالي من الواضح، بالإضافة إلى ذلك ملف لبنان، يعني في مذكرة التفاهم كان ينص أو يشمل أن يكون لبنان جزء من وقف إطلاق النار. الإيرانيون قرأوا هذا البند على أنه إقرار أمريكي بأن إيران لديها اليد الطولة فيما يتعلق بملف لبنان. الأمريكيون أيضا حاولوا أن يبددوا هذه النظرة الإيرانية من خلال كما قلنا الدفع باتجاه اتفاق بين لبنان وإسرائيل. إذن من الواضح أن مذكرة التفاهم لم تكن عبارة عن سوء تفاهم بقدر ما كانت جزء من إدارة هذه الحرب. هناك مايا، أنا على ما أتصور ظروف فرضت على الرئيس ترامب أن يذهب إلى مذكرة التفاهم، على رأسها أنه موضوع التفويض من الكونغرس، انتهاء التفويض من الكونغرس، وكان الرئيس بحاجة إلى تفويض من الكونغرس من أجل مواصلة هذه الحرب. أيضا استضافة الولايات المتحدة لكأس العالم ربما أيضا يكون،
0: يعني هل يمكن القول أنه هدف الولايات المتحدة كان من هذه المذكرة التقاط الأنفاس؟ يعني نعم. اليوم بأي جديد تعود إلى هذه الحرب؟
2: أنا أعتقد أن الأمريكيين ذهبوا إلى مذكرة التفاهم من أجل إعادة التموضع في هذه الحرب، حاولوا أن يعني أن يأخذوا قسطا من الراحة إن صح التعبير لمحاولة إعادة تقييم الموقف عسكريا، تقييم أيضا كيفية استجابة إيران عسكريا لهذه الحرب، ما هي نقاط القوة وما هي نقاط الضعف، والبناء على هذه النقاط القوة والضعف. أيضا يعني انتظر الأمريكيون تشييع المرشد السابق علي خامنئي أيضا ليحاولوا التقاط بعض المؤشرات في الداخل الإيراني حول طبيعة النظام، ما إذا كان المرشد مجتبى خامنئي أيضا سيظهر، لأنه رئيس ترامب حتى قال يعني مؤخرا أنه لديه تقييم أو توقع بأن المرشد مجتبى خامنئي قتل بنسبة 90%. وبالتالي أنا أتصور بأنه الأمريكيين كانوا أو تعمدوا الذهاب إلى مذكرة التفاهم لمحاولة إعادة تقييم الموقف. الآن ما الذي يعود به الرئيس ترامب؟ طبعا أنا أتصور بأنه الرئيس ترامب يعود إلى هذه الحرب بحقيقة واحدة، أن الولايات المتحدة الأمريكية حتى ولو كانت لديها نية ورغبة جدية بإمرام اتفاق مع الإيرانيين، لا يمكن لهذا الاتفاق أن يتم بالشروط التي تطلبها الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، إذا ما أضعفت إيران من أوراق القوة التي تعتمدها.
0: طيب. وبالتالي ولكن هي حاجة يعني هنا سؤال،
2: لذلك أنا لا أرى بأن هذا التصعيد يقود إلى حرب شاملة بقدر ما أنه يقود من منظور أمريكي إلى محاولة فرض واقعي يمكن الولايات المتحدة الأمريكية من الضغط على إيران.
0: ولكن كيف يعني كيف تفرض هذا الواقع؟ كانت هذه كما قلت يعني فترة اختبار جس نبض، اختبرت الداخل الإيراني. ترامب قال أنه تفاجأ أن هناك شعبية حول النظام بما أظهره تشييع المرشد، اختبرت الحرب، الحسم العسكري لم تكن قادرة عليه، مضيق هرمز ما زال في يد الإيرانيين، وأيضا باب المندب لم تحركه بعد. إذن هل تدخل باستراتيجية جديدة أم على أي أساس هي تريد فرض ربما اتفاق أو توصل إلى نتيجة بشروطها؟ أوراق القوة ما زالت موجودة عند إيران؟
2: لا، أنا أتصور أنه في حال لو كان

0: كان الرئيس ترامب فعلا كما نفترض بأنه عاد إلى هذه الحرب من أجل الضغط على الإيرانيين بشكل كبير، هذا يعني بأنه عاد باستراتيجية جديدة أو بوضع جديد. هذه الاستراتيجية المحتملة هي ترتكز على عدة نقاط بتقديري. النقطة الأولى هي توسيع بنك الأهداف الأمريكية، يعني ما كانت لا تستهدفه الولايات المتحدة الأمريكية قبل مذكرة التفاهم، خصوصا فيما يتعلق بالبنى التحتية، أصبح جزء من أهداف الحرب. وهذا يعتقد الأمريكيون بأن الضغط على النظام الإيراني من خلال استهداف البنى التحتية سيضعف موقفه بشكل كبير. الأمر الآخر، وأنا أتصور بأنه بعد قمة حلف الناتو ربما الرئيس الأمريكي انتزع بعض القبول من الدول الأوروبية فيما يتعلق بالانخراط في أي تحالف دولي محتمل لفتح مضيق هرمز بالقوة، فيما لو خرج هذا التصعيد عن نطاق السيطرة، وهذا سيناريو مرجح بشدة. يعني ربما هذا الأمر يتطور الآن من حرب أمريكية أو تصعيد أمريكي على إيران لفتح مضيق هرمز إلى تشكيل تحالف دولي تحت عنوان تأمين حرية الملاحة البحرية. واليوم عندما نشهد البيانات التي تخرج من حتى بيانات من دول أوروبية، اليوم لم تخرج لتندد بالتصعيد، بل خرجت لتندد باستمرار مواصلة إيران سيطرتها أو محاولة فرض واقع جديد على مضيق هرمز. اللافت في هذه الاستراتيجية أنه حتى الآن إسرائيل ليست جزء من هذا التصعيد. هذا قد يعطي بعض المؤشرات التي ربما لها علاقة بتبادل الأدوار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، لكن أيضا حتى الآن نحن لا نتحدث عن انخراط إسرائيلي. بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن تقديرات بأن الجيش الإسرائيلي يستعد بالفعل للدخول مرة أخرى في هذه الحرب، وبالتالي إذا ما دخلت إسرائيل بقوة أيضا إلى هذه الحرب، يعني أننا بالفعل أمام بنك أهداف أمريكي إسرائيلي جديد في إيران، أمام استراتيجية أمريكية قد تشارك فيها دول متعددة في هذه المرحلة من الحرب.
1: طيب اليوم حتى الإيرانيين يقولوا هناك مؤشرات على إما إنزال جوي في الجزر المطلة على مضيق هرمز أو دخول بري، هل يمكن القول هذه هي ساعة الصفر التي قد يدخل مع الولايات المتحدة حلفاء إلى هذه الحرب؟
0: إذا قررت الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل السيطرة على بعض الجزر الإيرانية من أجل كما قلنا إخراج مضيق هرمز من يد إيران كورقة ضغط في هذه الحرب، ربما يكون هذا الأمر مقدمة لتحالف دولي تحت عنوان تأمين حرية الملاحة في مضيق هرمز. وأتصور بأنه حتى الرسائل التي أعطاها الرئيس ترامب في الآونة الأخيرة عندما تحدث عن أن الولايات المتحدة الأمريكية ينبغي أن تحصر رسوم من الدول التي لديها مصالح في مضيق هرمز، ربما أيضا كان نوع من أنواع الضغط على هذه الدول من أجل أن تكون جزء من أي عملية لفتح مضيق هرمز بالقوة. الرئيس ترامب أطلق عملية حرية الملاحة لم تستمر لبضعة أيام، ربما نكون أمام نوع جديد أو يعني نمط جديد من هذه العملية بمشاركة دولية أوسع. هذا الأمر محتمل بالتأكيد، لكن أتصور بأنه يتوقف على مسارات هذا التصعيد الحالي. إذا خرج هذا التصعيد عن السيطرة بالفعل ولم نعد نتحدث عن تصعيد بل عن مرحلة جديدة من الحرب، عندها ربما يكون هناك انخراط، يعني بمعزل عن الأشكال المحتملة لهذا الانخراط، سواء ربما لدول خليجية تكون جزء من هذه الحرب، وربما أيضا لدول أوروبية تكون جزء من هذه الحرب،
1: لأنه واضح يعني رد إيران هو في الدول الخليجية.
0: صحيح.
1: ورأينا هذا الأمر في هذين اليومين، وأيضا اليوم تطور يعني مقتل عنصرين في الأردن وفقدان ثالث من القوات الأمريكية، يعني هذه كلها عوامل ضغط.
0: طبعا رد الفعل الأمريكي هذا سيكون مهم أيضا
1: بالفعل. إلى أي مدى دول المنطقة قريبة أيضا من الانخراط، يعني كونها تتلقى هذه الردود على أرضها؟
0: يعني أنا أتصور بأنه دول الخليج على وجه التحديد ليست لديها أي رغبة في أن تكون جزء من هذه الحرب، لكن ما يجري في هذه الحرب بأنه الخيارات تفرض على دول الخليج، يعني لا يترك لدول الخليج هامش من أجل أن لا تتورط في هذه الحرب، لأنه هذه الحرب ليس لدى الخليج أي مصلحة فيها. وحتى يعني قبل أن تنهار مذكرة التفاهم شاركت دول خليجية في مراسم تشييع المرشد علي خامنئي، وكانت هذه رسالة بأن دول الخليج تريد أن تبقى على منأى أو بمنأى من هذه الحرب. لكن هذا الأمر يتوقف على السلوك الإيراني، يعني عندما عاد التصعيد مرة أخرى إلى هذه الحرب أصبحت هذه الدول الخليجية جزء من أهداف الحرب الإيرانية، هذا يضغط على الدول الخليجية. وأتصور أنه في نهاية المطاف اليوم دول الخليج أمام خيارات ربما

0: جميع الخيارات التي لديها سيئة، لكن بالتأكيد أتصور بأن صانع القرار في الخليج ربما يميل إلى فكرة اختيار التكاليف الأقل. لكن اليوم هناك ضغطين على دول الخليج، ضغط من إيران التي حولت دول الخليج إلى أداة من أدوات الحرب على الولايات المتحدة أو مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا ضغط من الولايات المتحدة الأمريكية التي تريد أن تدفع بدول الخليج لأن تكون جزء من هذا الحرب. هذا الوضع صعب جدا على دول الخليج في الحقيقة، وليس من السهل على دول الخليج أن تتخذ خيار ربما يوازن بين مصالحها وبين الضغط الأمريكي.
1: العامل الزمني هنا إلى أي مدى هو مهم؟ يعني الوقت في مسألة الحسم وفي مسألة أين تتجه هذه الحرب؟
0: العامل الوقت ربما هو العنصر الأكثر أهمية في هذا التصعيد. عامل الوقت في الفترة ما قبل مذكرة التفاهم كان يخدم الإيرانيين بقدر أكبر مما خدم الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم الرئيس ترامب يعود مرة أخرى إلى هذه الحرب بقوة، لكن عليه أن ينجز الأهداف العودة بوقت طويل، لأنه عامل الوقت ربما يتحول من فائدة للرئيس ترامب إلى مشكلة له، خصوصا إذا ما أدى الصراع حول مصير مضيق هرمز إلى ارتفاعات حادة في أسواق النفط. إذا استمرت المعركة لفترة طويلة، أو الصراع دعينا نسميه على مصير مضيق هرمز لفترة طويلة، وإذا استمرت حالة عدم اليقين بشأن هذه الحرب والمسار الدبلوماسي لها لفترة طويلة، لا شك بأنه هذا الأمر سيكون له تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي وعلى الرئيس ترامب. بالتأكيد الرئيس ترامب لديه مشاكل كبيرة. يعني الرئيس ترامب أعتقد بأنه مضيق هرمز هو الملف الأكثر ضغطا عليه في هذه الحرب، وبالتالي عامل الوقت بالتأكيد إذا يخدم إيران إذا استطاعت أن تطيل أمد هذه المواجهة في هذه المرحلة بالتحديد. وأيضا هو يضغط على الرئيس ترامب لجهة أنه الرئيس ترامب اليوم بحاجة إلى تحقيق إنجاز سريع، خصوصا في هذه العملية انتزاع مضيق هرمز من إيران من أجل العودة إلى المسار التفاوضي لانتزاع اتفاق من الإيرانيين بشروط أمريكية.
1: شكرا جزيلا لك الباحث في العلاقات الدولية محمود علي.
0: شكرا.

0: في ملفنا الثاني نناقش الحرب الأوكرانية الروسية والتي لا تزال تحصد مزيدا من القتلى والجرحى في هجمات متبادلة بين الجانبين. وفيما أعلن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي استهداف منشأتين لوجستيتين في موسكو وتامبوف، أعلنت روسيا استهداف سفينة شحن في ميناء تشيرنومورسك الأوكراني بدعوى نقلها إمدادات عسكرية. فهل ستتمكن الوساطة التركية لاستئناف المفاوضات من أحداث خرق وسط التصعيد الحاصل؟
1: تتسع قائمة الخسائر وتمتد معها جغرافيا الحرب الروسية الأوكرانية إلى مناطق ومنشآت كانت بعيدة نسبياً عن خطوط القتال. وفي ظل فشل محاولات التهدئة السياسية حتى الآن في خفض وتيرة الهجمات، تتواصل الخسائر البشرية والمادية. ففي غرب روسيا قتل 7 أشخاص وأصيب العشرات في استهداف مركز لوجستي بمدينة كوتوفيسك. وفي الجهة الأخرى أودت الهجمات الروسية على مدن أوكرانية بحياة 4 أشخاص خلال يوم واحد. حصيلة أولية تكشف أن نقل المعركة إلى العمق لا يضغط على القدرات العسكرية وحدها، بل يوسع أيضاً دائرة الخسائر البشرية. وتبدو طبيعة الأهداف أكثر دلالة في هذه المرحلة، فأوكرانيا تستهدف المخازن ومنشآت الوقود والخدمات اللوجستية، فيما تركز روسيا ضرباتها على الموانئ والسفن وخطوط النقل البحري، كما أصبح البحر الأسود جزءاً مباشراً من معركة الإمدادات. اختيار هذه المواقع يكشف أن كل طرف يسعى إلى إضعاف قدرة الآخر على مواصلة الحرب، لا إلى تحقيق تقدم على خطوط الجبهة فحسب. ويمكن قراءة اتساع الضربات بوصفه تفاوضاً بالنار يسبق التفاوض السياسي، فالطرفان ينقلان كلفة الحرب إلى العمق ويضغطان على الاقتصاد والإمدادات ويجبران الخصم على توزيع دفاعاته سعياً إلى تحسين شروطهما قبل أي محادثات محتملة. ورغم التصعيد لم تغب الدعوات إلى العودة للدبلوماسية. تركيا دعت أكثر من مرة إلى استئناف مسار اسطنبول، واقترحت كييف أن تستضيف أنقرة محادثات محتملة، فيما أبدى الكريملين استعداداً مبدئياً للحوار، لكنه استبعد استئنافاً قريباً للمفاوضات. لذلك لا يبدو القصف تراجعاً عن مسار تفاوضي.

0: قائم بقدر ما يكشف أن الميدان ما يزال يحدد الشروط التي قد يقود بها الطرفان إلى الطاولة.
1: ونتحدث أكثر مع ضيفنا من كييف، رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار دكتور عماد أبو الرب. مساء الخير دكتور وأهلا بك. سأبدأ بهجوم المسيرات الأوكرانية اليوم على موسكو الأكثر دموية منذ عامين. هل يأتي في سياق حملة 40 يوم التي أعلنها زيلينسكي على أهداف في عمق موسكو وسانت بيترسبورغ تحديدا؟
2: تحياتي لكم أستاذة مايا وللسادة المشاهدين. بالتأكيد في ظل انعدام مسار التفاوض وعدم وجود أي هدنة، تجد أوكرانيا نفسها مضطرة للضغط على روسيا، وأوكرانيا وروسيا يدركان أنه للأسف في ظل عدم وجود أي مسار تفاوضي، القوة هي لها دور لحسم كثير من المسائل. الآن أوكرانيا تريد أن تقول لروسيا أنها لم تكتفي فقط بالصمود والصد للهجمات التي تأتي للعاصمة وللمدن الأوكرانية، هي الآن تضرب العمق الروسي، وهدفها دائم هو استهداف البنى اللوجستية، إضافة إلى الضغط على المسار السياسي ليكون هناك إرادة لدى القيادة الروسية للقبول بالجلوس للتفاوض. هنا يمكن أن يكون أفق جديد للدبلوماسية أن تؤتي ثمارها من خلال استغلال هذه القضية، وهي أن المبادرة من الجانب الروسي والأوكراني فشلت في المرحلة الأولى، ولكن الآن مع وجود حسم لدى كل خبراء العالم أن روسيا عاجزة عن الحسم العسكري وأوكرانيا عاجزة عن الحسم باستعادة أراضيها عسكريا، إذن لم يبقى خيار سوى الجلوس للتفاوض، وهذا ما نأمل.
1: لكن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال إنه لا توجد حاليا أفاق للمفاوضات رغم أنه ثمن الدور التركي هنا.
2: بداية، الرئيس الأوكراني اليوم كرم وزير الخارجية التركي كما هو معروف بوسام خاص بمرسوم رئاسي، لأن أوكرانيا تدعم الجهود الناجحة التي قامت بها تركيا، فبالتالي أن يقول وتقول روسيا أنها ليست جاهزة في هذه المرحلة للجلوس، هذا باعتقادي يعني نوع من يعني إجهاض جهود وساطة لدول حيادية إيجابية نجحت ورغبت في أن تحقق نوع من التوافق بين الجانبين. أعتقد أن روسيا صرحت منذ بداية الحرب عدة مرات بألفاظ قريبة من هذا الأمر، ولم ينتج عنه شيء سوى قدرات أوكرانيا المتزايدة واستطاعة أوكرانيا ليس فقط لجلب المساعدات أو الحفاظ على ديمومة وسلاسة وصولها، بل استطاعت أوكرانيا خلال السنة الماضية أن توطن التصنيع بشكل أكبر وأن تطور على هذا التصنيع ليحدث كل هذه الأضرار وكل هذا الأثر في الوصول إلى العمق الروسي بشكل متكرر شبه يومي. ولم نتحدث منذ بداية الحرب كما كنا نقول في السابق عن طائرة واحدة كانت شبهة، هل هي مسيرة فوق الكرملين أو أنها ليست أوكرانية؟ الآن مئات الطائرات في يوم واحد. إذن عنوان المرحلة إن لم يجلس الجميع سيكون استنزاف ويعني أثر كبير من الإضرار الذي يعني يؤدي إلى كوارث لا قدر الله.
1: طيب دكتور، إذا بقيت معك بعض الشيء في الحملة التي أعلن عنها زيلينسكي، ماذا حددها بأربعين يوما وماذا يريد أن يحقق منها؟
2: يعني بالتأكيد مسألة الأربعين يوم خاصة أنها جاءت بتصريح رسمي علني من الرئيس الأوكراني، يعني هناك قضيتين. القضية الأولى بالتأكيد الرئيس يستند لمعلومات عسكرية لفريقه ولقيادة الجيش الأركان الأوكراني ولكل الفرق المعنية في مهاجمة الأماكن اللوجستية الروسية العسكرية، فبالتالي أوكرانيا تدرك أن لديها معلومات تستطيع أن تصل إلى الأهداف اللازمة ولديها قدرات. فهذه القضية الأولى من ذكر الأربعين يوم أو أربعين هدف. بالمقابل هناك نقطة ثانية، وهي أيضا أن أوكرانيا تريد أن تربك القيادة الروسية وأن يعني تجعلها تعيش في نوع من القلق في مقصد أوكرانيا وما إذا كان يمكن لأوكرانيا أن تحقق هذه الأهداف. الواقع يقول أن أوكرانيا تنجح يوما بعد يوم في الوصول إلى عدة أهداف، وخاصة أننا كل شهر نسمع عن تدمير سفن حربية وتعطيل موانئ وتعطيل محطات للوقود أو مصافي للبترول، ناهيكم عن مناطق أخرى. فبالتالي واضح أن هذه الأهداف سواء كانت 40 يوم أو أكثر أو أقل هي ضغط على القيادة الروسية، ويؤكد أن أوكرانيا تنجح في ممارسة هذا الضغط، أنها لا تأبه لكل الضربات الروسية. نحن هنا في العاصمة كييف هذه الليلة نتحسب لهجمة شرسة، وخاصة أن ما أعلن أنه لن تكون هناك صواريخ كما هي العادة 4 أو 10 صواريخ، ربما تكون أعداد أكبر. فبالتالي
1: هذا ردا
2: لولا
1: على هجوم
2: هذه
1: موسكو اليوم،
2: الهجمات الأوكرانية وصلت إلى أهدافها لما رأينا ردة فعل روسية.
1: طيب
2: بالتأكيد.
1: هل هذا التحول في التصعيد من قبل أوكرانيا غير في موقف البيت الأبيض، يعني تحديدا بعد قمة الناتو لقاء ترامب بزيلينسكي؟ يعني رأينا ترامب يصرح بالسماح بإعطاء أوكرانيا رخصة تصنيع منظومة الباتريوت، هل يمكن ربط هذا التقدم أو التحول من قبل الأداء الأوكراني بمثل هذا الموقف من قبل الولايات المتحدة؟
2: بالتأكيد هذا تقدم، ولكنه يعني تقدم بطيء أو متأخر من الجانب الأمريكي باتخاذ قراره أنه يمكن أن يقف لأوكرانيا. للعلم يعني كثير من الناس أو المحللين المنصفين إذا نظروا بتجرد إلى معادلة الأزمة الأوكرانية الروسية هم ينظروا من زاوية القانون والميثاق الدولي، فيقولوا أننا لا نريد أن نحلل فيما يرضي أوكرانيا أو يرضي روسيا. القانون والميثاق الدولي يجرم ويمنع أي ضم لأي أراضي دولة عضو في الأمم المتحدة بالقوة، لأن قبول أو إقرار ذلك يعني أن الأمر سيكون له سيناريو قريب منه، قد يكون في إفريقيا، في الشرق الأوسط، في شرق آسيا، في مناطق أخرى. فإذا علينا أن نحترم جميعا الميثاق والقانون الدولي. نحن نعرف أن الآن نحن الجميع نعيش في أزمة، فحتى نخرج الجميع في أزمة لابد أن نري الجميع، يعني نضع المشهد ونسلط الضوء على نقطة اللقاء. لماذا؟ لأن نقطة الحسم باعتقادي وأكرر أنها غير واردة في المرحلة الحالية، وأعتقد أن روسيا قبل غيرها يدرك أنه فعلا أثبتت أوكرانيا قدراتها، وأثبت حلفاء أوكرانيا التي كانت تراهن روسيا أنهم سيتوقفوا أو يقللوا أو يؤخروا إمداد أوكرانيا في الدعم، أنهم يرسلوا بانسياب دائم كامل الأسلحة اللازمة لأوكرانيا ويدعموها بالاستخبارات أو المعلومات التي تفيد تموضع القوات الروسية. نحن نقول أن هذا الوضع المتأزم باعتقادي ربما يكون فيه بصيص أمل، وهذا ما أتأمله خلال المرحلة القادمة، إن لم يكن هذا الشهر على الأقل الشهر القادم،
1: يعني
2: للبدء
1: أفهم
2: في
1: منك
2: يعني مراحل جزئية
1: أفهم
2: أو
1: منك
2: خطوات
1: دكتور
2: جزئية بين الجانبين متوازية للتهدئة.
1: أفهم منك بأنه قد تنجح هذه الاستراتيجية الأوكرانية بالضغط على روسيا، أم بالعكس سوف نرى تشدد أكثر؟ سوف نرى، تحدثنا بورقة البحر الأسود يعني في حلقة سابقة، ولكن هذه ورقة بيد روسيا خاصة مع عودة التصعيد إلى مضيق هرمز، يعني أن تحدث أو تضاعف الاضطراب العالمي نتيجة حصار المضائق. إلى أي مدى هذا أمر قد تلجأ إليه روسيا وتحكم استخدام هذه الأداة؟
2: باعتقادي لو يعني قرأنا كل المواقف الروسية والقرارات والهجمات والخطط وتغيير تكتيكاتها في مهاجمة أوكرانيا، وجدنا دائما كلما صعدت روسيا كلما وجدت أوكرانيا أيضا مواقف من التفاف حلفائها معها أو من زيادة دعم قضايا كنا نعرف أنها في بداية الحرب كانت أوكرانيا تطالب بها ولم تقدم لها. الآن هذه القضية تجاوزناها منذ أكثر من سنتين، أصبحت أوكرانيا تحصل وكما أشرتم قبل قليل إلى السماح بتصنيع صواريخ باتريوت، وربما هناك أمور غير معلنة. إذن القضية أن روسيا إذا ستراهن في المرحلة القادمة أنها كلما أوجعت أوكرانيا أو استخدمت يعني صواريخ أشد فتك أن الأوكران سيقف، لا أعتقد أن هذا هو موقف الشارع الأوكراني أو الشعب أو حتى الجيش الأوكراني. لماذا؟ لأننا سنجد ردا على هذه الهجمات أن أوكرانيا ستستخدم أوراق وستستفيد

0: من الدعم الغربي الذي لن يقبل أن تهزم أوكرانيا بهذا الشكل، لأن الهزيمة التي يعني تريدها روسيا أو التي نفهمها من تصعيدها كونها رفضت الهدنة وكونها تضع شروط مسبقة وكونها تنذر وتهدد أنها مستعدة كذلك لإيجاد منطقة منزوعة السلاح في العمق الأوكراني إضافة إلى المناطق التي احتلتها، كل ذلك يجعل الرهان على أن الرد كل هجمة روسية سيقابلها رد أوكراني تتناسب مع الضرر الذي ستحدثه.
1: بميزان الأوراق الآن، يعني أي أوراق لم تحركها روسيا بعد تتحسب لها أوكرانيا؟
0: يعني هناك يعني دراسة بالتأكيد لكل الخيارات، باعتقادي أن روسيا ربما استخدمت أغلب أوراقها عدا النووي، لكن ربما أيضا الأوراق التي لم تستخدمها بعد هي إعادة يعني الاستفادة من حلفائها خاصة الصين وروسيا وربما كوريا الشمالية بعدة قضايا ربما لم يكن أيضا الروس يستخدموها في الحرب، ربما نشأت تطوير صاروخي يعني تكنولوجيا يعني بشراكة صينية روسية وتطور على هذه الصواريخ لتحدث إضرار أكبر وبالتالي تجهض استمرارية الدعم الغربي وتبدأ الأصوات الأوروبية تطالب بقبول أي شيء من روسيا مقابل إنهاء الحرب. ربما تكون هذه الأوراق موجودة أو استخدم جزء منها، ولكن باعتقادي أن العنوان كما أراه عن قرب وكما أتعامل مع المعطيات والوقائع أن كل يعني مقاربات أو أوراق تستخدمها روسيا خلال ساعات وخلال أيام نجد أن أوكرانيا تبتكر أوراق جديدة، والعكس كلما وجدنا أوكرانيا ضربت أو فاجأت روسيا في أشياء وكنا نظن أن روسيا أرهقت أو استنزفت سواء في المجال الاقتصادي أو المجال التصنيعي أو
1: نعم،
0: اللوجستي أو
1: شكرا.
0: بالعقوبات الاقتصادية، نجد أن روسيا كذلك تجد أوراق للتفلت من هذه العقوبات أو غير ذلك من الأمور. نأمل ولا زلنا وسنبقى أن تكون جهود الوسطاء بما فيها جهود تركيا تقود الجميع إلى مسار التفاوض والوساطة لتحقيق تسوية سلمية عادلة.
1: شكرا لك رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار دكتور عماد أبو الرب.

0: إلى آخر ملفات العالم اليوم، نبحث الحراك الشعبي داعم لفلسطين في بريطانيا، حيث نظمت في قلب العاصمة لندن مظاهرة وطنية داعمة لفلسطين. طلب المشاركون فيها الحكومة البريطانية الجديدة برئاسة أندي بيرنهام باتخاذ موقف أكثر حزما تجاه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، فيما أثارت تعهدات رئيس الوزراء الجديد بفرض عقوبات إضافية على إسرائيل انتقادات واسعة من منظمات يهودية وشخصيات من حزب العمال.
1: قبل أقل من يومين على تولي أندي بيرنهام رئاسة الوزراء في بريطانيا، قرر مؤيدو فلسطين التظاهر باتجاه مقر رئاسة الوزراء.
2: ما لم نسمعه حقا من بيرنهام هو ما الذي يعتزم القيام به. نطالب بعقوبات حقيقية على إسرائيل، بما في ذلك حظر كامل على تصدير الأسلحة إليها، وبإلغاء الاستخدام التعسفي للقوانين السلطوية المناهضة للاحتجاج التي تستخدم لإسكات الأصوات المدافعة عن حقوق الفلسطينيين. وإذا كان بيرنهام يعتزم فعلا القطعية مع الإرث المخزي لكير ستارمر، فعليه أن يبدأ بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية.
1: بالنسبة للمشاركين، فإن حكومة رئيس الوزراء الحالي كير ستارمر تواطأت في الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، لذا يطالبون الحكومة الجديدة باتخاذ مواقف أكثر تشدداً. كان بيرنهام الذي يتوجه إليه المتظاهرون قد اعتذر عشية توليه قيادة حزب العمال عن موقف حزبه من الحرب على غزة، ووعد بمراجعة العلاقات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في محاولة كما يبدو لكسب تأييد قطاعات اجتماعية واسعة انفضت عن حزبه.
3: عليه فرض كامل لتصدير السلاح إلى دولة ترتكب عملية إبادة جماعية، عليه فرض حظر كامل لاستيراد البضائع من المستعمرات والمستوطنات، عليه إنهاء التعامل مع حكومة تقترف الإبادة الجماعية، وفرض عقوبات ليس فقط

0: البريطانية الذي ينتظر ساكنا جديدا ليست جديدة. المطالب ذاتها رفعها مؤيدو فلسطين منذ بدء حرب الإبادة والتجويع في غزة، ولكن السؤال الذي يطرحونه اليوم: هل يستجيب أندي بيرنام لهذا النداء؟ وائل الحجار، تلتي عربي، لندن.
1: وينضم إلينا من لندن الكاتب والباحث في العلاقات الدولية محمد أمين. مساء الخير سيد محمد، أهلا بك. لنفهم بداية موقف أندي بيرنهام من حرب إسرائيل على غزة، هل هي نابعة من مبدأ شخصي أم كان يخاطب فيها شريحة من الناخبين البريطانيين؟
2: مساء الخير. الحقيقة هما الأمران مع بعضهما. أولا، أندي بيرنام هو شخصية ليبرالية وهو يساري وهو يؤمن بمسائل الحريات والحقوق على الجانب الشخصي. أيضا على الجانب السياسي هو قرأ المشهد تماما خلال الثلاث سنوات الماضية، واطلع على المراجعة التي أجراها حزب العمال الداخلية والتي انتهت إلى أن الحزب خسر قرابة 40% من أصوات العرب والمسلمين في المملكة المتحدة جراء موقفه المنحاز لإسرائيل وجراء عدم دعوته مبكرا إلى وقف إطلاق النار، وقد خسر خسارة كبيرة جراء تصريحات زعيم الحزب السابق كير ستارمر والذي وافق في بداية الحرب على غزة على قطع الكهرباء والماء. إذن سياسيا أيضا أندي بيرنام خرج بالفيديو الشهير الذي اعتذر فيه عن سياسة حزب العمال التي وصفها بأنها لم تكن كما يجب تجاه الحرب على غزة، خرج في هذا الفيديو لمحاولة دغدغة عواطف الناخبين العرب والمسلمين وأنصار فلسطين، لأنه اكتشف بأن الحزب قد خسر خزانا انتخابيا مهما، وبالتالي هذا التصريح يعكس بأنه يقرأ الخارطة السياسية ويريد مرة أخرى إصلاح العلاقة مع شريحة واسعة من الناخبين الذين انفضوا عن حزب العمال خاصة في الانتخابات المحلية التي جرت في مايو، وكان واضحا أن موضوع غزة كان أساسيا ومفصليا في الشريحة التي تصوت لحزب العمال، وبالتالي هذا أثر على قراره وجعله يعيد مرة أخرى النظر في المقاربة المتعلقة بالتعامل مع مسألة في الحرب على قطاع غزة.
1: طيب، هذا على صعيد التصريح الخطابي. عمليا ما هو السقف الذي يمكن أن يمضي فيه في تعهداته بفرض عقوبات وقيود تجارية وغيرها؟
2: هذا أستاذ مايا، هذا السؤال مهم جدا، لأنه هذا كان عنوان التظاهرة اليوم التي خرج فيها عشرات الآلاف. كانوا يقولون بأن المعيار للحكم على أندي بيرنام هو أفعاله، قالوا أن الاعتذار جيد لكن يجب أن يتبع ذلك بخطوات: وقف تسليح إسرائيل، الاعتراف بأنه ما جرى إبادة جماعية، وأيضا الدعوة إلى تحقيق العدالة للفلسطينيين. الحقيقة هذا هو الاختبار الواضح بأن أندي بيرنام بدأ بداية جيدة لكنها ليست مكتملة. الرجل لم يستعمل إبادة جماعية، وبالتالي هذا سيطرح أيضا سؤال عن كيف سيتعامل مع المطالب التي تقول بأنه يجب الاعتراف بأنه ما جرى في قطاع غزة هو إبادة جماعية. أنا بتقديري بأنه أعتقد بأنه سيكون يعني أداء بيرنام أفضل من كير ستارمر، لكن لا أعتقد بأنه سيمتلك الجرأة للذهاب باتجاه إجراءات لها علاقة بقطع كامل للسلاح، قطع كامل لشراء البضائع من المستوطنات، لكن قد نشهد بعض الانتقادات، بعض التعليق لبعض الرخص المتعلقة بالسلاح، ولكن هذا كله
1: يعني
2: حتى هو
1: لم يصل بتعهداته لم يصل بتعهداته إلى هذا المدى. يعني هو قال بفرض عقوبات على كيانات وشخصيات معينة، قيود تجارية على بعض المستوطنات. هذه الخطوات خاصة وأنه أعضاء من حزبه عارضوه مباشرة بأنه هذا سوف يسيء للعلاقات البريطانية الإسرائيلية، هل هذه الخطوات كافية أم هي تأتي في سياق خطوات مشابهة اتخذتها قوى دول أوروبية عديدة ولم تحدث فرقا على الأرض في غزة؟
2: الحقيقة هي غير كافية، ومسألة فرض عقوبات على وزير أو اثنين أو على كيان أو اثنين هي غير كافية، لكن دعينا نتحدث عن أن هناك قرابة 90 نائب داخل، أو حتى 110 عفوا، من النواب داخل حزب العمال وقعوا على عرائض وطالبوا فيها أندي بيرنام بإعادة النظر بالعلاقة مع إسرائيل وإعادة ضبطها مرة أخرى، وبالتالي هناك كتلة ضاغطة من حزب العمال تضغط على أندي بيرنام لاتخاذ إجراءات. لكن فيما يتعلق بما تعهد به الرجل، الرجل لم يتعهد بشيء.

0: اكتفى بالاعتذار ولكنه لم يقل بأنني سأفعل كذا وكذا، وإنما قال أنه اعتذر عن ما فعله حزب العمال في السابق.
1: هو قال، هو قال يعني هذه
0: خطوة
1: المعاهدات
0: جيدة لكنهم يريدون الحكم على
1: فقط
0: الأفعال.
1: للتوضيح سيد محمد، هذه التعهدات بفرض عقوبات على كيانات وشخصيات قالها في مقابلة مع الغارديانز قبيل الانتخابات، يعني قبل أن يصل إلى رئاسة حزب العمال. لكن هنا السؤال أيضا يطرح نفسه، أنه هو من المهام التي يأتي بها سياسيا داخل حزبه توحيد هذا الحزب الذي تشظى بالانقسامات؟ هذا موضوع جوهري، يعني هناك نواب استقالوا على خلفية مواقف كير ستارمر، وهناك نواب بالمقابل يعترضون على أي إجراء يتخذ ضد إسرائيل. كيف له أن يوازن بين المسألتين برأيك؟
0: هو طبعا قال هذا الكلام، ولكنه لم يقل أنني سأفرض عقوبات شاملة وواسعة وسأوقف تصدير السلاح. هذا موقف لم ليس متقدما كثيرا عما كان تقوم به حكومة حزب العمال بقيادة كير ستارمر. أنا بتقديري بأنه بالنظر إلى ما جرى خلال السنتين الماضيتين، ولكن اليوم أن يعني تتخيلي بأنه جيرمي كوربن مثلا النائب المستقل والزعيم العمال السابق زعيم حزب العمال قال اليوم بأنه السبب الرئيسي في سقوط كير ستارمر هو سياسته فيما يتعلق بقطاع غزة في التظاهرة الحاشدة اليوم. بالتالي سياسيا أندي بيرنام عندما قرر أن يخرج بالفيديو الاعتذاري، هذا يفترض بأن هذا برنامج سياسي لرئيس الوزراء القادم بأنه سيحدث تغيير فيما يتعلق بالعلاقة مع إسرائيل. ثانيا بأنه على العكس تماما، الانقسامات داخل حزب العمال كانت جراء الموقف المخزي الذي وصفه كثير من النواب بالمخزي لحزب العمال في التواطؤ في الإبادة الجماعية بدعم إسرائيل برفض الإعلان إلى الدعوة لوقف إطلاق النار. وبالتالي المفترض منطقيا ومصلحيا انتخابيا أن يتخذ أندي بيرنام سياسات ومقاربات معاكسة لذلك، وبالتالي أن يذهب أن يعلي صوته أكثر في نقد إسرائيل، أن يطالب أو أن يتخذ قرار بتعليق كثير من رخص الأسلحة. وأيضا دعينا نتذكر أيضا أن أندي بيرنام كان من النواب الأوائل أو من عفوا السياسيين الأوائل في حزب العمال عندما كان محافظا أو عمدة لمانشستر. في الشهور الأولى دعا إلى وقف إطلاق النار، وهذا كان موقفا متقدما. لكن الآن الحكم على أندي بيرنام في رئاسة الوزراء، وعندما نشاهد اليوم هذه الضجة لدى اللوبي الإسرائيلي، اللوبي الإسرائيلي يشعر بالقلق والريبة من التصريحات التي أدلى بها بيرنام، وبالتالي هذا يقول بأن الرجل ربما بتقديري يذهب باتجاه خطوات أكثر جرأة بتصعيد كلامي، بتعليق بعض الاتفاقيات، بالدعوة إلى إيقاف كامل الحرب في قطاع غزة. هذا ما يريده حزب العمال، والذي خسر حزب العمال خسر الانتخابات المحلية كانت أحد الأسباب الرئيسية لفوز حزب الخضر وحزب الديمقراطيين الأحرار، هو انفضاض أو نزوح إذا ما شئت عدد كبير من الناخبين من حزب العمال وذهابهم إلى حزب الخضر وإلى حزب الديمقراطيين الأحرار، لأن هذين الحزبين يتبنون خطابا واضحا فيما يتعلق بقطاع غزة، ويرون بأن ما جرى هو إبادة جماعية، ويطالبون بتعليق كامل لتصدير السلاح وبحظر دخول عدد كبير من السياسيين الإسرائيليين، وبدعم العدالة للشعب الفلسطيني، وبالاعتراف بما جرى بغزة بأنه إبادة جماعية.
1: شكرا جزيلا لك من لندن الكاتب والباحث في العلاقات الدولية محمد أمين. وبذلك نكون قد وصلنا إلى ختام العالم أو ملفات العالم اليوم لهذه الليلة. تصبحون على خير.

واشنطن تشن هجمات على إيران ردا على مقتل جنديين أمريكيين بالأردن، وطهران تعلن استهداف منشآت عسكرية بالكويت. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلتا عربي في إسطنبول، معكم فيها أسماء الحاج. وفي بقية العناوين: الجيش الإسرائيلي يشن غارة على قضاء النبطية وينفذ عمليات تفجير بجنوب لبنان، وعون في واشنطن لبحث تثبيت وقف إطلاق النار. 10 شهداء بقصف إسرائيلي على غزة، ومظاهرات داعمة لفلسطين أمام مقر الحكومة البريطانية قبيل تشكيل الوزارة الجديدة.

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية شن هجمات جديدة على إيران لليوم الثامن على التوالي رداً، وأكدت القيادة المركزية في بيان أنها استهدفت قوات تابعة للحرس الثوري كانت قد شنت هجمات ضد عسكريين أو عسكريين أمريكيين في الأردن، كما استهدفت منشآت إيرانية للمراقبة والدفاع الجوي ومواقع لتخزين صواريخ ومسيرات، لافتة إلى أن هدف الضربات هو تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز ومعاقبة الحرس الثوري فورا على هجماته ضد أفراد الخدمة الأمريكيين في الأردن. هذا وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن ضربات أمريكية استهدفت عدة مواقع في محافظة هرمزغان جنوب إيران. وقالت وكالة مهر الإيرانية إن الجيش الأمريكي استهدف منطقة

0: قرب مدينة سيريك في هرمزغان، فيما قالت وكالة تسنيم إن صاروخاً أصاب منطقة في مدينة سيريك، وإن انفجارات دوت في مدينتي بندر عباس وبندر لنجا وقرب مدينة حاجي أباد. وفي وقت سابق أعلنت القيادة المركزية الأمريكية مقتل 2 من جنودها في أثناء أداء مهامها في الأردن خلال التصدي أول أمس الجمعة لهجمات شنتها إيران. وأوضحت القيادة في بيان أن عسكريا أمريكيا لا يزال في عداد المفقودين، في حين أجلي 4 آخرون إلى مستشفيات وغادروا لاحقا. وأشارت إلى أن أفرادا آخرين أصيبوا إصابات طفيفة إثر الهجوم الإيراني وعادوا إلى أداء مهامهم حسب قولها. بالمقابل أعلن الجيش الإيراني استهداف منشآت وتجهيزات عسكرية أمريكية في الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة. وقال الجيش الإيراني إن الهجمات استهدفت معسكر العديري وقاعدة علي السالم الجوية، مؤكدا أن عملياته تأتي ردا على ما وصفه بمقتل عدد من مواطنيه والهجمات الأمريكية على الجسور والبنى التحتية. هذا وقال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إن إيران وجبهة المقاومة لديهما دروس لا تنسى للولايات المتحدة حسب تعبيره. وأضاف خامنئي أن الولايات المتحدة انتهكت مرارا التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم، وأن توقيع الرئيس الأمريكي بلا قيمة ولاغ حسب قوله.
1: في مؤشر على استمرار التصعيد، وسعت الولايات المتحدة قائمة أهدافها في إيران مستهدفة ما وصفتها بالبنية التحتية اللوجستية العسكرية في أحدث هجماتها المستمرة منذ أكثر من أسبوع، في وقت تنقل وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين في البيت الأبيض قولهم إن ترامب يدرس شن هجوم واسع النطاق على إيران يفوق الضربات الحالية من حيث الحجم والنطاق. المواجهات الليلية المحدودة بين الجانبين انتقلت إلى استهداف البنى التحتية الإيرانية في جنوب البلاد كالطرق والجسور، لا سيما تلك التي تربط محافظتي هرمزغان وبوشهر، ما يشير إلى تكتيك يهدف لعزل الساحل الإيراني في هرمزغان التي يقع مضيق هرمز ضمن نطاقها الجغرافي، ما يطرح تساؤلات بشأن مسار التصعيد وما إذا كانت الولايات المتحدة تقترب من لحظة تختار فيها الغزو البري لأراض إيرانية إذا اتسعت الحرب في المرحلة المقبلة رغم التعقيد والتكلفة. وتزامنا مع الضربات الأمريكية، شنت طهران هجمات واسعة على مواقع في دول المنطقة، طالت إحداها محطة لتوليد الكهرباء وتقطير المياه في الكويت، وأخرى طالت العراق والأردن والبحرين، فيما أطلقت السعودية تحذيرات من خطر محتمل في محافظتي ينبع والخرج، بعد أن تحدثت تقارير أمريكية عن إطلاق إيران صاروخا باليستيا باتجاه قاعدة أمريكية بالمنطقة. يأتي ذلك في سياق التهديد الأخير للمستشار العسكري للمرشد الإيراني بأن طهران ستدخل مرحلة هجوم شامل إذا استمرت الضربات الأمريكية ليومين أو 3. من جانبه قال الحرس الثوري إنه لن يوقف هجماته في المنطقة قبل أن توقف الولايات المتحدة ضرباتها على الساحل الجنوبي لإيران ومضيق هرمز. ويرى باحثون وخبراء إيرانيون أن الهدف من الهجمات الأمريكية هو ممارسة الضغط على طهران بإلحاق خسائر مالية فادحة بها نتيجة التدمير الواسع للبنى التحتية ودفعها إلى تقديم تنازلات في المفاوضات، مشيرين إلى تعثر الاستراتيجية الأمريكية في فرض سيطرتها على مضيق هرمز لنحو 6 أشهر متواصلة في ظل مخاوف من أن يدفع النزاع على المضيق إلى عودة شبح الحرب الشاملة للمنطقة. أواب أيوب، تراتي عربي.
0: رفضت دول الخليج والاتحاد الأوروبي ما وصفته بالادعاءات غير المشروعة بالسيادة أو السيطرة على مضيق هرمز. وأكد بيان أوروبي خليجي معارضة فرض تصاريح أو رسوم على حركة الملاحة الدولية عبر المضيق. وأدان البيان بأشد العبارات الهجمات التي نفذتها إيران على السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز وضد الأراضي ذات السيادة.

0: زيادة لدول المنطقة. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن واقعة لسفينة تجارية وقوات عسكرية على بعد نحو 100 ميل بحري شرق الدقم في سلطنة عمان. وأضافت الهيئة في مذكرة أن التقارير تشير إلى أن الناقلة كانت موضع احتكاك ضمن نشاط عسكري جار في المنطقة دون تقديم مزيد من التفاصيل. شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على عدد من البلدات في جنوب لبنان تزامنا مع عمليات نسف لمبانٍ سكنية. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بغارات جوية بلدات كفار تبنيت والنبطية الفوقة وميفدون في قضاء النبطية. وأضافت أن الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات تفخيخ ونسف لمنازل عند أطراف بلدتي الطيري وحدثة، مشيرة إلى انهيار مبنى سكني في ضاحية بيروت الجنوبية كان قد تضرر جراء قصف إسرائيلي سابق. وصل الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى بيروت أو من بيروت إلى واشنطن حيث يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتأتي الزيارة بعد جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية غير المباشرة في روما، وصفتها الولايات المتحدة بأنها إيجابية.
1: ضمن زيارة رسمية يجريها الرئيس اللبناني إلى الولايات المتحدة، كشف مصدر رسمي لبناني أن الرئيس جوزيف عون سيلتقي نظيره الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء في واشنطن لبحث ملفات تتعلق بالعلاقات الثنائية والتطورات الأمنية والاقتصادية في لبنان. كما تتناول الزيارة المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل وتنفيذ بنود صيغة الإطار، وفي مقدمتها تثبيت وقف إطلاق النار. تأتي تلك الزيارة في وقت تتواصل فيه الهجمات الإسرائيلية على لبنان رغم اتفاق الإطار الذي وقعته بيروت وتل أبيب برعاية أمريكية في 26 يونيو، وتنص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة يبدأ بتطبيق نموذج في منطقتين تجريبيتين. ولم يتضمن الاتفاق جدولا زمنيا للانسحاب، وربط استكماله بتولي الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية الكاملة في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية إلى جانب نزع سلاح الجماعات المسلحة في إشارة إلى حزب الله. من جهته انتقد حزب الله اتفاق الإطار المعلن بين السلطات اللبنانية وإسرائيل معتبرا إياه تنازلا عن السيادة، مضيفا أن ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة يمثل طرحا خطيرا جدا يتجاوز كل الخطوط الحمراء، داعيا السلطات اللبنانية إلى التراجع عنه والالتزام بما ورد في مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية التي تضمن التزاما بوقف العمليات العسكرية وضمان سلامة الأراضي اللبنانية وسيادتها مع مهلة محددة للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الملفات العالقة. شيماء عاصم، ترت عربي.
0: أسقطت مسيرة هجومية قرب القنصلية الأمريكية في إربيل مع تفعيل الدفاعات الجوية شمال العراق بحسب ما أعلنت مصادر أمنية. وأفادت المصادر بتفعيل منظومة سيرام الأمريكية في إربيل دون تفاصيل عن خسائر أو أضرار في ظل إسقاط مسيرة هجومية قرب القنصلية الأمريكية في إربيل، كما وسمعت أصوات طيران حربي في سماء الموصل، كما فعلت منظومة الدفاع الجوي، فيما أكدت تقارير محلية وقوع انفجارات في محافظة السليمانية. أفادت مصادر طبية باستشهاد 10 فلسطينيين بينهم 3 أطفال بغارات إسرائيلية على مدينة غزة فجر اليوم أو فجر السبت. واستشهد 5 فلسطينيين بينهم طفلة، وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في حي النصر غرب مدينة غزة. كما استشهد 3 فلسطينيين بقصف مدفعي شرقي مدينة غزة. وأكدت مصادر فلسطينية سقوط شهيدة بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. يأتي ذلك ضمن الخروقات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع. هذا وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل إن الاحتلال ارتكب مجزرة استشهد فيها أب وأم وثلاثة من أبنائهم ولم ينجو من العائلة سوى طفل واحد لم يكن داخل المنزل لحظة القصف.
2: هذه في يدي شظية صاروخ سقط قبل دقائق معدودة من الآن على شقة سكنية في حي النصر وسط مدينة غزة إلى الغرب قليلا من المدينة، وهنا أيضا بين يدي هذا الطفل ما تبقى من أشلاء طفلة عمرها 9 أعوام قد سقطت شهيدة، إضافة أيضا لأربعة شهداء آخرين انتشلتهم الفرق الطبية قبل دقائق من هذا المكان. صاروخ من طائرة حربية إسرائيلية سقط على هذه المنطقة بشكل مباغت دون أي أمر بالإخلاء أو التحذير. أعداد كبيرة من المارة هنا أيضا على مقربة من هذا المكان، هناك مستشفى وكذلك الأمر بعض الخيام التي تباع بها بعض الاحتياجات الأساسية. نتحدث مع أحد سكان هذه المنطقة، يعطيك العافية أخي، حدثني شو صار معكم بالتحديد.
3: والله يا أختي كنا قاعدين على باب الدار هنا ما سمعنا لها الصاروخ بخبط في قلب هالدار، ولقينا شهداء كثير وجثث وصبات، وزي ما أنتم شايفين والله ما احنا عارفين ايش نقول، حسبنا الله ونعم الوكيل، ما بقدرش أقول أكثر من هيك. والله
2: دمرت هذه المنطقة وكما تشاهدون هذا الحي الذي من الطبيعي أنه يتواجد به أعداد كبيرة من النازحين، ويعتبر هذا الاستهداف هو أحد الاستهدافات التي يخرق بها جيش الاحتلال الإسرائيلي اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. تقول وزارة الصحة الفلسطينية بأن أكثر من 1100 شهيد سقطوا منذ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، وما زالت أعداد الشهداء تتصاعد بين الدقيقة والأخرى. رب العجرة من ترتي عربي من أمام موقع استهداف في حي النصر غربي مدينة غزة.
0: بدورها أدانت حركة حماس قصف طائرات جيش الاحتلال لشقة سكنية في حي النصر بمدينة غزة الذي أسفر عن استشهاد 5 فلسطينيين بينهم طفلة، وأضافت أن ما يفعله الاحتلال جريمة حرب متعمدة وامتداد لحرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها حكومة مجرم الحرب نتنياهو منذ قرابة 3 سنوات، ورأت أن هذه الجرائم المستمرة تكشف عن الوجه الحقيقي للاحتلال وسعيه الحثيث لاستمرار الإبادة الجماعية في غزة تحت غطاء اتفاق وقف إطلاق النار. وأكدت حماس أن على الإدارة الأمريكية والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار التدخل الفوري للجم حكومة الإرهابي بنيامين نتنياهو. توفي طفل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص إسرائيلي قبل نحو أسبوع خلال اقتحام الجيش قرية المغير بمدينة رام الله. وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية وفا إن الفتى فادي حمد الله النعسان أصيب بجروح خطيرة برصاصة متفجرة في الفخذ خلال اقتحام الجيش للقرية قبل نحو أسبوع. وأشارت إلى أن قوات إسرائيلية ومستوطنين هاجموا منزل عائلة فلسطينية في القرية ما أسفر عن إصابة النعسان وفلسطينيين آخرين. اعتقلت قوات الاحتلال 5 أشخاص بينهم 4 أطفال خلال اقتحامات متزامنة لمدن وبلدات بالضفة الغربية، وشملت الاقتحامات قرية أو قرى برقة والمغير واللبن الشرقية ودير الغصون وحسان، كما دهمت منازل عدة ومستودع للمركبات في حي رأس خميس شمال القدس. أشعل مستوطنون النيران في مسجد وأراض فلسطينية ونفذوا اقتحامات في مناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة، كما أصيب عدد من الشبان بالحجارة خلال مواجهات مع مستوطنين في منطقة الظهرة قرب بيتا جنوب نابلس، وهاجم المستوطنون منطقة التل جنوب بلدة سنجل شمال شرق رام الله، واقتحموا تجمع أبو فزاع قرب قرية الطيبة. شهدت العاصمة البريطانية لندن مظاهرة نظمتها جماعات مؤيدة لفلسطين انطلقت باتجاه مقر رئاسة الوزراء البريطانية، ويقول المنظمون إنهم يريدون توجيه رسالة إلى أندي بورنهام المتوقع تكليفه بتشكيل الحكومة البريطانية يوم الاثنين المقبل، يطالبون فيها بمواقف أكثر حزما تجاه إسرائيل وبوقف حرب الإبادة على قطاع غزة وفرض حظر شامل على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية ووقف تصدير السلاح لإسرائيل.
4: قبل أقل من يومين على تولي أندي بيرنوم رئاسة الوزراء في بريطانيا.

0: إسبانيا، قرر مؤيدو فلسطين التظاهر باتجاه مقر رئاسة الوزراء.
1: ما لم نسمعه حقا من برنهام هو ما الذي يعتزم القيام به. نطالب بعقوبات حقيقية على إسرائيل، بما في ذلك حظر كامل على تصدير الأسلحة إليها، وبإلغاء الاستخدام التعسفي للقوانين السلطوية المناهضة للاحتجاج التي تستخدم لإسكات الأصوات المدافعة عن حقوق الفلسطينيين. وإذا كان برنهام يعتزم فعلا القطعية مع الإرث المخزي لكير ستارمر، فعليه أن يبدأ بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية.
0: بالنسبة للمشاركين، فإن حكومة رئيس الوزراء الحالي كير ستارمر تواطأت في الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، لذا يطالبون الحكومة الجديدة باتخاذ مواقف أكثر تشدداً. كان بيرنم الذي يتوجه إليه المتظاهرون قد اعتذر عشية توليه قيادة حزب العمال عن موقف حزبه من الحرب على غزة، ووعد بمراجعة العلاقات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في محاولة كما يبدو لكسب تأييد قطاعات اجتماعية واسعة انفضت عن حزبه.
2: عليه فرض كامل لتصدير السلاح إلى دولة ترتكب عملية إبادة جماعية، عليه فرض حظر كامل لاستيراد البضائع من المستعمرات والمستوطنات، عليه إنهاء التعامل مع حكومة تقترف الإبادة الجماعية، وفرض عقوبات ليس فقط على وزير أو اثنين بل على جملة منظومة الاحتلال. نحن الآن نتحدث عن لحظة فارقة، الكلمات لم تعد كافية، نريد أفعالا وسنعمل معهم بهذا الاتجاه.
0: حكومة ستارمر اعترفت العام الماضي بدولة فلسطين واتخذت إجراءات بحق وزراء ومستوطنين إسرائيليين، إلا أن ذلك لم يشفع لها هنا.
3: الرسالة التي وجهها المتظاهرون من أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية الذي ينتظر ساكنا جديدا ليست جديدة. المطالب ذاتها رفعها مؤيدو فلسطين منذ بدء حرب الإبادة والتجويع في غزة، ولكن السؤال الذي يطرحونه اليوم، هل يستجيب أندي بيرنم لهذا النداء؟ وائل حجار، تلتي عربي، لندن.
4: قال عمدة نيويورك زهران ممداني إن إدارته تبحث مدى امتلاكها صلاحية توقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا زار المدينة. وأضاف ممداني أنه سيفعل كل ما يسمح له القانون في مدينة نيويورك، وأنه لن يضع قوانين خاصة من أجل ذلك. ويأتي ذلك قبيل زيارة متوقعة لنتنياهو إلى نيويورك في سبتمبر المقبل للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. أفادت الوكالة الفرنسية للأنباء بسماع دوي عدة انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف. وقالت القوات الجوية الأوكرانية في منشور على تيليجرام إنها تصدت لصواريخ باليستية كانت تتجه نحو كييف، وتصاعدت حدة المواجهات بين روسيا وأوكرانيا خلال الأسابيع الأخيرة مع تراجع فرص التوصل لاتفاق ينهي الحرب. وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استهداف منشأتين لوجستيتين في موسكو وتامبوف. في المقابل أعلنت روسيا استهداف سفينة شحن في ميناء تشورنومورسك الأوكراني، قالت إنها نقلت إمدادات عسكرية.
5: تتسع قائمة الخسائر وتمتد معها جغرافيا الحرب الروسية الأوكرانية إلى مناطق ومنشآت كانت بعيدة نسبياً عن خطوط القتال. وفي ظل فشل محاولات التهدئة السياسية حتى الآن في خفض وتيرة الهجمات، تتواصل الخسائر البشرية والمادية. ففي غرب روسيا قتل 7 أشخاص وأصيب العشرات في استهداف مركز لوجستي بمدينة كوتوفيسك. وفي الجهة الأخرى أودت الهجمات الروسية على مدن أوكرانية بحياة 4 أشخاص خلال يوم واحد. حصيلة أولية تكشف أن نقل المعركة إلى العمق لا يضغط على القدرات العسكرية وحدها، بل يوسع أيضاً دائرة الخسائر البشرية. وتبدو طبيعة الأهداف أكثر دلالة في هذه المرحلة، فأوكرانيا تستهدف المخازن ومنشآت الوقود والخدمات اللوجستية، فيما تركز روسيا ضرباتها على الموانئ والسفن وخطوط النقل البحري، كما أصبح البحر الأسود جزءاً مباشراً

0: من معركة الإمدادات. اختيار هذه المواقع يكشف أن كل طرف يسعى إلى إضعاف قدرة الآخر على مواصلة الحرب، لا إلى تحقيق تقدم على خطوط الجبهة فحسب. ويمكن قراءة اتساع الضربات بوصفه تفاوضاً بالنار يسبق التفاوض السياسي، فالطرفان ينقلان كلفة الحرب إلى العمق ويضغطان على الاقتصاد والإمدادات ويجبران الخصم على توزيع دفاعاته سعياً إلى تحسين شروطهما قبل أي محادثات محتملة. ورغم التصعيد لم تغب الدعوات إلى العودة للدبلوماسية. تركيا دعت أكثر من مرة إلى استئناف مسار اسطنبول، واقترحت كييف أن تستضيف أنقرة محادثات محتملة، فيما أبدى الكريملين استعداداً مبدئياً للحوار، لكنه استبعد استئنافاً قريباً للمفاوضات. لذلك لا يبدو القصف تراجعاً عن مسار تفاوضي قائم، بقدر ما يكشف أن الميدان ما يزال يحدد الشروط التي قد يقود بها الطرفان إلى الطاولة. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: كشف وزير العدل السوداني عبد الله درف عن حزمة من المسارات القانونية التي تعتزم السلطات اتخاذها لمقاضاة قوات الدعم السريع والدول الداعمة لها، مؤكدا أن لدى الخرطوم أدلة مادية وبيانات قاطعة لتورط جهات دولية في الحرب، بينما أقر خبراء حقوقيون بارتكاب الدعم السريع انتهاكات ترقى لأن تكون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
2: من ميادين القتال إلى أروقة المحاكم، مسار جديد في المواجهة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، فما شهدته المعارك المستمرة من انتهاكات تتطلب تدخلا قانونيا دوليا، انتهاكات دفعت الخرطوم للاتجاه صوب رفع دعاوى قضائية تستهدف قوات الدعم السريع وداعميها. هذه الأسلحة تمثل بحسب الحكومة دليلا دامغا على دعم دولي أسهم في تأجيج الصراع وإطالة أمده.
3: نطلب من المحكمة أن تقوم بإصدار أوامر القبض في مواجهة مرتكبي جريمة الإبادة الجماعية في الجنينة وفي الفاشر وفي دائرة اختصاصها في دارفور لتوفر البينات في مواجهة هؤلاء المتهمين.
2: الجرائم والانتهاكات التي طالت المدنيين في مختلف المناطق السودانية التي دخلتها قوات الدعم السريع ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحسب متخصصين.
4: الدعم السريع انتهك جرائم هي تعتبر من الموضوعات الأساسية للآي سي سي أو الانترناشنال كريمنال كورت، المحكمة الجنائية الدولية، ولكن آليات العدالة الدولية أوضحت لنا بشكل قاطع ازدواجية هذه المعايير، والمجتمع الدولي الذي يتحدث عنه الكثيرين كحافظ للسلم والأمن الدوليين صمت عن هذه الانتهاكات الجسيمة التي ترتقي لمستوى الإبادة الجماعية ولجرائم الحرب ولجرائم ضد الإنسانية.
2: تحرك الخرطوم القانوني تجاه قوات الدعم السريع ربما يفتح الباب أمام معارك قانونية وسياسية معقدة. مع استمرار القتال وتزايد الانتهاكات، يبدو أن الصراع في السودان يدخل مرحلة المواجهة القانونية في وقت يترقب فيه الضحايا وأسرهم، ما إذا كانت هذه المسارات ستقود إلى محاسبة المسؤولين وإنصاف المتضررين، أم أنها ستواجه بتعقيدات المحاكمات الدولية وإجراءاتها الممتدة. طارق التجاني، تيريتي عربي، أم درمان.
1: مع تزايد الإقبال الجماهيري خلال كأس العالم، تحولت قمصان المنتخبات إلى واحدة من أكثر السلع رواجاً في المتاجر الأمريكية، وبين الطلب الكبير على النسخ الرسمية وانتشار القمصان المقلدة، أصبحت هذه الصناعة وجهاً اقتصادياً بارزاً للبطولة.
5: مع توافد الجماهير إلى الولايات المتحدة خلال المونديال، شهدت المتاجر الرياضية إقبالاً كبيراً على القمصان، حتى نفذت بعض المقاسات والمنتخبات الأكثر شعبية.
6: كمكسيكيين نعشق كأس العالم، بالنسبة لنا قميص المنتخب جزء من هويتنا، ولذلك يسعدنا أن نرى اليوم مشجعين من مختلف الجنسيات يرتدونه.
5: البيانات أشارت إلى ارتفاع زيارة متاجر أديداس بنسبة 47% خلال البطولة، فيما أكدت نايكي أن مبيعات قمصانها المرتبطة بالمونديال تجاوزت ضعفي ونصف ما سجلته خلال مونديال قطر 2022.
7: مبيعاتنا حققت أرقاما قياسية، وصلنا إلى نحو مليون دولار من المبيعات خلال شهر واحد فقط، كما نفذت معظم القمصان الخاصة بالمكسيك والولايات المتحدة وكندا. الإقبال كان هائلا، فالكثير من السياح يرغبون في العودة إلى بلدانهم وهم يحملون قميصا يخلد المكان الذي زاروه.
5: الإقبال الكبير لم يقتصر على القمصان الأصلية، بل فتح الباب أيضا أمام انتشار النسخ المقلدة، مستفيدة من ارتفاع أسعار النسخ الرسمية، ما دفع السلطات الأمريكية لشن حملات مكافحة التقليد، وصدرت آلاف القمصان المزورة التي كانت في طريقها إلى الأسواق.
8: بعد نهاية كأس العالم سيعود كثير من المشجعين إلى بلدانهم، لكن آخرين سيحملون تذكارا خالدا قميص منتخب شارك في بطولة مونديال 26. معاذ الهراس، تريت عربي، من ولاية نيوجيرسي.
1: نذكر الآن بأبرز عناوين هذه النشرة. واشنطن تشن هجمات على إيران رداً على مقتل جنديين أمريكيين في الأردن، وطهران تعلن استهداف منشآت عسكرية بالكويت. الجيش الإسرائيلي يشن غارة على قضاء النبطية وينفذ عمليات تفجير جنوب لبنان، وعون في واشنطن لبحث تثبيت وقف إطلاق النار. 10 شهداء بقصف إسرائيلي على غزة، ومظاهرات داعمة لفلسطين أمام مقر الحكومة البريطانية قبيل تشكيلها. النشرة انتهت، أعود وألقاكم على رأس الساعة.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: الغارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذن فهمي.
4: نعم أسرع وقت ممكن ويعتقدون الآن.
6: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر، ونناقش في برنامجنا اليوم: صندوق النقد يتوصل لاتفاق مع اليمن على برنامج إصلاح اقتصادي ومالي. موانئ السعودية توقع اتفاقيات لإنشاء وتوسعة 7 مراكز لوجستية.

0: اقتصادي جديد يتضمن الاتفاق حزمة من الإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية وسط توقعات باستمرار انكماش الاقتصاد اليمني خلال العام الجاري.
1: بعد 5 سنوات من الانكماش المتواصل يتحرك الاقتصاد اليمني نحو برنامج إصلاح جديد مع صندوق النقد الدولي يمتد عاما ونصف العام ويهدف إلى تثبيت الاستقرار المالي والنقدي وتهيئة الاقتصاد لمرحلة التعافي. وتشير تقديرات الصندوق إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي اليمني ب1.15% هذا العام، ليسجل الاقتصاد تراجعاً للعام الخامس على التوالي بسبب تداعيات الحرب ونقص الطاقة وضعف الطلب، مع توقعات ببدء الاستقرار العام المقبل إذا تحسنت الظروف الإقليمية. كما يتوقع الصندوق بقاء عجز الحساب الجاري عند 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي وسط احتياطات أجنبية عند مستويات حرجة واستمرار الاعتماد على تحويلات العاملين ودعم المانحين لتمويل الواردات. ويراهن البرنامج على زيادة الإيرادات المحلية وخفض عجز الموازنة العام الحالي والذي يليه بعد تراجع الإنفاق الحكومي منذ توقف صادرات النفط عام 2022. ومن أبرز الخطوات تحرير سعر الصرف الجمركي في مايو الماضي وتوسيع القاعدة الضريبية وإدراج الإيرادات والنفقات خارج الموازنة ضمن الحسابات الحكومية إلى جانب إنشاء حساب موحد للخزانة. ويمتد البرنامج أيضاً إلى إصلاح القطاع المصرفي والكهرباء مع تعزيز مرونة سعر الصرف وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية تدريجية. وبين اقتصاد يعاني شح الموارد واعتماداً كبيراً على الدعم الخارجي، يراهن اليمن على أن تتحول هذه الإصلاحات إلى نقطة انطلاق نحو استقرار مالي يمهد لاستعادة النمو وإعادة هيكلة الديون في السنوات المقبلة.
0: نناقش هذا الملف مع ضيفنا من إسطنبول الدكتور عادل المسني الباحث في الشؤون اليمنية والدولية. أهلا بكم دكتور عادل. بداية، ما أهمية هذا الاتفاق بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي، وما الذي يميزه عن أي برامج أو تفاهمات سابقة؟
2: أهميته تأتي في هذا التوقيت، بمعنى أنه اليمن تشهد أزمة كبيرة نتيجة أيضا لهذه الحرب الإقليمية وتداعياتها أيضا على إمدادات الطاقة وتحويلات الأموال، وهذا يشكل ضائقة كبيرة جدا في على اليمن. أتصور بأنه هذا الاتفاق هو يعزز أيضا قدرة اليمن على مواجهة هذه التحديات في هذا الوقت وفي هذا التوقيت الحرج.
0: هل يمكن اعتبار هذا الاتفاق بداية لاستعادة ثقة المؤسسات الدولية المالية بالاقتصاد اليمني؟
2: هو في الحقيقة هذا الاتفاق جاء أيضا بناء على نجاحات إصلاحات سابقة، وجاء هذا أيضا ليعزز هذه المكاسب الإصلاحات التي حصلت أيضا في مناطق الشرعية، وقدمت يعني قدر من الانفراجة وامتصت من أزمة العمولة التضخم الموجود في اليمن، ثم جاءت هذه الخطوة أيضا لتكمل تلك الإصلاحات السابقة. الأمر الآخر أيضا له علاقة قلنا بأيضا بدعم هذه الحكومة والسياسة المالية والنقدية في اليمن، ومن ثم أيضا يعني معالجة التحديات التي خلقتها الحرب. هناك أيضا تصور للصندوق يقول بأنه يعني الإجمالي يعني التضخم قد يزيد بهذا العام بشكل كبير نتيجة لهذه التحولات الحاصلة في الإقليم، وبالتالي يعني جاءت هذه الخطوة أيضا لتمتص هذه الأزمة، ومن ثم أيضا تساعد الحكومة الشرعية على مواجهة هذه التحديات، سيما وأن اليمن يعتمد بشكل كبير على التموين الخارجي وعلى أيضا تحويلات المغتربين بشكل أساسي. وبالتالي هناك طبعا خطوات كبيرة قامت بها السياسات الاقتصادية في اليمن من خلال أيضا مواجهة هذه التحديات والإصلاحات الاقتصادية.
0: دكتور عادل،
2: الصندوق،
0: هذه الإصلاحات التي تتحدث عنها كيف أثرت على معيشة المواطن اليمني اليوم؟
2: هي يعني خففت إلى حد ما من الأزمة السابقة، يعني قبل شهور كانت الأزمة قد وصلت إلى مستويات متقدمة جدا، لكن الإصلاحات التي قام بها البنك المركزي اليمني يعني ساهمت بشكل كبير على خفض العملة، لكنها ليست يعني عند المستوى المأمول، باعتبار أنه اليمن أيضا تعيش أزمات حروب ومستمرة وأزمات فوضى تدفع بها أيضا الانقلاب الحوثي في الشمال، أو حتى الأزمة التي حصلت مع الانتقالي وأثرت بشكل كبير على الاقتصاد وعلى السياسة وعلى أيضا الأمن والاستقرار في

0: في هذا التوقيت هو نقلة كبيرة أيضا، قد يعزز أيضا مسار الشرعية، وتأتي أيضا ضمن أيضا اهتمام المجتمع الدولي بأهمية اليمن في سياق هذه التطورات التوترات الكبيرة التي تحصل في الإقليم.
1: البرنامج الذي جرى الاتفاق عليه يركز على زيادة الإيرادات المحلية وخفض عجز الموازنة خلال عام 26 و27، كيف سيؤثر ذلك في المؤشرات الاقتصادية وفي معيشة المواطن اليمني؟
0: يعني هو تقديرات الصندوق يقول بأن الناتج المحلي لهذا العام يعني سيهبط إلى 1.5، لكنه أيضا في العام القادم أيضا سترتفع بشكل كبير نتيجة أيضا لقلنا التحولات الموجودة اليوم في الإقليم، وضغط أيضا الحرب على الاقتصاد والاستقرار وإمدادات الطاقة والنفط، ومن ثم أيضا تحويلات المغتربين على الساحة اليمنية. لكن العام القادم ومواصلة أيضا هذه السياسة النقدية الجيدة التي تدفع بها الحكومة بالتعاون مع الصندوق والدعم الغربي والسعودي أيضا لهذه الإصلاحات المطلق، أنا أتصور بأنها ستستطيع أيضا تمتص جزء كبير من الأزمة الحاصلة. لكن يبدو أيضا أن جزء أيضا من هذه الأزمة مرتبطة أيضا بالعملية السياسية، إذ لا زالت التوترات تؤثر بشكل كبير على استمرار الفوضى في اليمن سواء مع الانتقالي أو مع الحوثيين، وبالتالي يصعب يعني التنبؤ باستقرار اقتصادي كبير في اليمن في ظل هذه التوترات الداخلية والإقليمية.
1: الصندوق أشار إلى أن الاحتياطيات الأجنبية ما تزال عند مستويات حرجة، إلى أي مدى يمثل ذلك تهديدا لاستقرار العملة المحلية؟
0: هو في الحقيقة جزء من الأزمة الاقتصادية هو نتيجة لغياب يعني لهذا البعد الاحتياطي النقدي الدولي الأجنبي، يعني يكاد يكون يعني منعدم في اليمن، وهذا أيضا يعود إلى يعني أسباب كثيرة، منها أيضا عدم الاستقرار السياسي في اليمن والثقة أيضا بالمؤسسات المالية والنقدية في اليمن نتيجة أيضا لتفشي الفساد ولأيضا الفوضى التي كانت في الساحة اليمنية، سيما مع وجود الانتقال الذي كان يسيطر على كثير من هذه المؤسسات ويغيرها ويوظفها أيضا لصالح مشاريعه الخاصة، وبالتالي أثر ذلك أيضا على صورة اليمن وعلى أيضا الدعم الخارجي. لكن اليوم الشرعية اليمنية بحلة جديدة بعد أن تخلصت من أزمة من الانتقال، ومن ثم بدأت أيضا توظف يعني جهودها وقدراتها أيضا من أجل أيضا استيعاب هذه المؤسسات وعودتها أيضا لتخدم أيضا مصلحة الخزينة، وتعود أيضا ترتبط بشكل أساسي بالموازنة العامة وبالبنك المركزي، وهذا أيضا ما ساهم أيضا في تعزيز الثقة بالشرعية اليمنية، وأدى أيضا إلى هذا الاتفاق الذي سيضيف أيضا قلنا بعدا جديدا فيما يتعلق بدعم الاستقرار الاقتصادي في اليمن.
1: دكتور عادل، كيف يمكن لهذه الإصلاحات أن تؤدي إلى حصر العملة في السوق اليمنية وبالتالي الحفاظ على قيمتها؟
0: يعني هو طبعا هذه الخطوة هي مهمة جدا، لأن اليمن الشرعية اليمنية تعول بشكل كبير على الدعم الخارجي سواء هذا الاتفاق أو حتى الدعم الأوروبي والسعودي لأيضا مساعدتها في تجاوز الأزمات الاقتصادية الكبيرة التي تعاني منها اليمن، جراء قلنا هذه الفوضى الموجودة في الساحة اليمنية وتداعيات الحرب الداخلية. الأمر الأخطر هو في استهداف الحوثي المستمر لإمدادات النفط، وأدى إلى توقف النفط بشكل كبير، واليمن تعتمد بنسبة 80% على عائدات النفط، وبالتالي اليوم الحوثي يهدد خطوط الإمدادات النفط، وهذا أيضا شكل جزء كبير من هذه الأزمة التي تعيشها الشرعية اليمنية، وجعلها تعتمد بشكل كبير على الاحتياط النقدي وعلى الدعم الخارجي وعلى أيضا الدعم الصندوق. لكن أنا أتصور بأنه الحل السياسي هو سيؤدي إلى يعني تحول كبير فيما يتعلق أيضا بإعادة تصدير النفط، ومن ثم أيضا تعزيز قبضة المؤسسات المالية في اليمن، إلى بالإضافة إلى هذه الجهود الدولية والإقليمية التي تساعد اليمن أيضا في تجاوز التحديات الموجودة في الداخل.
1: شكرا جزيلا لك دكتور عادل المسني الباحث في الشؤون اليمنية والدولية، كنت معنا من إسطنبول. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه مراكز لوجستية جديدة في السعودية ب 267 مليون دولار.

في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا، مين بيطلع فيي؟

أهلا بكم من جديد. أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية توقيع 7 اتفاقيات استثمارية مع شركات محلية وعالمية، منها شركة جي دي وميرسك العالميتان، لإنشاء وتوسعة مراكز لوجستية في ميناء جدة الإسلامي ومنطقة الخمرة بمدينة جدة. الاتفاقية الجديدة تغطي مشروعات على مساحة تتجاوز 444 متراً مربعاً وباستثمارات تقارب 267 مليون دولار. ومن شأن المشاريع الجديدة توفير نحو 5000 فرصة عمل تتوزع بين فرص مباشرة وغير مباشرة، وتتضمن الاتفاقيات إنشاء وتطوير مراكز متخصصة

0: إضافة إلى مستودعات ذكية ومرافق لتخزين المنتجات المبردة والمجمدة، كما تشمل توسعة المركز اللوجستي التابع لشركة ميرسك في ميناء جدة الإسلامي باستثمارات تصل إلى نحو 11 مليون دولار. ومع توقيع الاتفاقيات الجديدة يبلغ عدد المراكز اللوجستية في الموانئ السعودية 34 مركزا، منها 17 مركزا في ميناء جدة الإسلامي. للنقاش معنا من الرياض عضو لجنة الاقتصاد والطاقة سابقا في مجلس الشورى السعودية الدكتور فهد بن جمعة. أهلا بكم دكتور فهد. لو سألتك عن قراءتك لإعلان موانئ السعودية توقيع 7 اتفاقيات استثمارية جديدة، ما الأثر الاقتصادي المتوقع لهذه الاستثمارات؟
1: أولا مساء الخير عليك وعلى جميع المشاهدين الكرام. الرؤية 2030 هي تستهدف أن تشارك الخدمات اللوجستية بما يقارب 6 إلى 10% في إجمالي الناتج المحلي، والخدمات اللوجستية هي ركيزة من أحد الركائز الاستراتيجية، وتهدف إلى أن تكون المملكة بين أكبر 10 دول في العالم في هذه الخدمات. المملكة تشهد ثورة صناعية واقتصادية كبيرة تنوع الاقتصاد وتدعم القطاع غير النفطي، ولذا تحتاج إلى خدمات لوجستية خاصة في الظروف الاقتصادية والجيوسياسية الحالية، مما يدفع المملكة إلى إيجاد حلول بديلة لمضيق هرمز وبحرية وبرية، وهذا ما سوف يحدث مع هذه الاتفاقيات الجديدة تماماً. وتطوير ميناء جدة.
0: دكتور فهد، كما تفضلتم إجمالي الاستثمارات في المراكز اللوجستية بالموانئ السعودية تتجاوز الآن 3.7 مليار دولار. هل أصبح الاستثمار في الخدمات اللوجستية أحد أهم محركات تنويع الاقتصاد السعودي بعيدا عن النفط؟
1: بالتأكيد، يعني الشركات العالمية مثل مارسك وغيرها وجميع الشركات هي تنظر إلى البنية التحتية لأي اقتصاد في العالم. عندما تتوفر البنية التحتية وخاصة الخدمات اللوجستية وسرعة تناول الكنتينرات وانخفاض تكاليف التشغيل، كل هذه تؤدي إلى خفض التكاليف وجذب الاستثمارات الأجنبية، ويمكن هذه الشركات من الوصول إلى العملاء، وبذلك لابد أن يكون هناك توسعة في الخدمات اللوجستية لتتماشى مع النمو الاقتصادي وتوسع الاقتصاد السعودي. لذا نرى أن هناك عائد كبير مضاعف على الاقتصاد السعودي، لأن هذه الخدمات هي مرتبطة بالقطاع الخاص، فسوف نرى هناك استثمارات موازية وسوف نرى استثمارات مساعدة من أجل أن تتواكب مع هذه الثورة الكبيرة في تطوير الموانئ السعودية شرقا وغربا.
0: تحدثتم عن نقطة مهمة دكتور فهد، وهي الجاذبية للاستثمارات العالمية. إلى أي مدى ستدعم هذه المراكز نشاط إعادة التصدير؟ وهل يمكن أن تتحول السعودية إلى منصة إقليمية لإعادة توزيع البضائع؟
1: هذا بالتأكيد، هي أوريدي وأصبحت منصة عالمية وآمنة لدول الخليج وكثير من الدول، لأن السعودية تتمتع بأمن وسلامة وخيارات بديلة لتصدير البضائع أو إعادة تصدير أو واردات وإعادة تصدير البضائع. والشركات العالمية هي تنظر إلى معدل المخاطرة، عندما تكون هناك معدل مخاطرة منخفض وأرباح عالية وبنية تحتية تساهم في تنمية صادرات هذه الشركات أو تعزيز استثماراتها لتحقيق الأهداف التي هي جاءت من أجلها، إذن هذا سوف يعزز جاذبية الاستثمار. وكما نرى أن هناك زيادة مضطردة في الاستثمارات الأجنبية في المملكة، ومع هذا تطور البنية التحتية وتطويرها سوف نشهد المزيد من الاستثمارات في هذه الخدمات.

0: وتقديمها من أجل أن تحقق هذه الشركات مستهدفاتها، وأيضا يحقق الاقتصاد السعودي مستهدفاته.
1: تأتي هذه الاتفاقيات دكتور فهد في وقت تشهد فيه المنطقة اضطرابات في حركة الملاحة، كما ارتفعت حركة الشحن إلى ميناء جدة بالتزامن مع تعطل الملاحة في هرمز. كيف تتعامل السعودية مع إعادة توجيه مسارات التجارة العالمية في هذه الفترة؟
0: نعم، السعودية بدأت خلال هذه الأزمة ومن قبل هذه الأزمة، إذا ما نظرنا إلى النفط، الخطوط الأنابيب من الشرق إلى الغرب التي تستطيع المملكة أن تنتج من خلالها وتصدر من خلالها 5 ملايين برميل يوميا، وأيضا الممرات البرية مع الكويت وغيرها، والسعودية مستمرة في هذا النهج من أجل أن يكون هناك ممرات آمنة للبضائع المحلية والعالمية بعيدة عن مضيق هرمز. سوف يصبح خلال السنوات القادمة هرمز شيئا من الماضي، فهناك خيارات كثيرة للمملكة وهي بدأت تفعيلها، وسوف يكون هناك خطوط برية إلى تركيا وإلى سوريا وإلى الأردن، وكل هذا سوف يربط المملكة العربية مع الدول الآسيوية ومع أوروبا.
1: بالفعل دكتور فهد، شركة ميرسك وقعت بالفعل استخدام وسعت استخدام المسارات البرية البديلة في دول الخليج، هل تعتقدون أن ذلك يعكس تحولا مؤقتا فرضته الأزمة في هرمز، أم أنه بداية لتغيير دائم في خريطة النقل الإقليمي؟
0: لا، أنا أعتقد أن تغير دائم الاستثمار ميرسك دليل واضح أن هذه الشركة الكبيرة عندما تستثمر هي لا تستثمر على المدى القصير ولا تستثمر بسبب أزمة معينة، هي تستثمر على المدى الطويل. هذه شركات عالمية تستهدف استثمارات طويلة الأمد ومستدامة، وبذلك المملكة لها تتوفر فيها عوامل تنافسية كبيرة، كما تعرف هي أكبر مصدر للنفط وأيضا أكبر دولة تملك احتياطات نفط بعد فنزويلا، وهناك أيضا دعم حكومي وهناك نشاط في القطاعات مثل الترفيه والسياحة وأيضا التأمين الغذائي والأدوية، كل هذه العوامل هي عوامل أو سمات جاذبة لهذه الشركات، فميرسك تستثمر للمستقبل وليس فقط لفترة محددة.
1: أعود سريعا إلى المراكز اللوجستية دكتور فهد، نحن نتحدث عن 34 مركزا معظمها في جدة، لماذا يحظى ميناء جدة بالنصيب الأكبر من هذه المراكز، وما الذي يمنحه الآن ميزة تنافسية تجعل الشركات تذهب إليه بالنسبة لموانئ المنطقة؟
0: نعم، المركز لسبب أن مركز أو ميناء جدة الإسلامي هو منطقة آمنة بعيدة عن ما يحدث في مضيق هرمز، وهذا هو السبب الرئيسي. المملكة العربية السعودية هي تبحث عن خيار أفضل بعيد عن هذه الأحداث الجيوسياسية، يكون آمن للاستثمارات سواء الداخلية أو الأجنبية، فهذا الميناء هو يتميز بتوفر المخزونات فيه، متوفر التبريد، سرعة تناول الشاحنات أو المناولات، انخفاض التكاليف التشغيلية، ومساحات كبيرة تلبي مطالب الشركات الكبيرة، وهذه الخدمات بأسعار أو بتكلفة أقل هي التي تدعم وتجذب هذه الشركات وتزيد من استثماراتها في هذه الخدمات اللاجستية.
1: الدكتور فهد بن جمعة، عضو لجنة الاقتصاد والطاقة سابقا في مجلس الشورى السعودي، كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك.

يتصاعد القلق في أسواق التكنولوجيا العالمية بعد فرض الصين حظرا مؤقتا على صادرات غاز الهيليوم في خطوة من شأنها تهديد سلاسل إمداد الصناعات المتقدمة.

0: الرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي إلى مراكز البيانات.
1: في عالم تتنافس فيه الدول على تأمين مدخلات الاقتصاد الرقمي، يبرز الهيليوم بوصفه أحد أكثر الموارد حساسية، ليأتي الحظر الصيني المؤقت على صادراته ويضيف ضغوطاً جديدة إلى سلاسل الإمداد العالمية. فالغاز النادر يعد مكوناً أساسياً في صناعة الرقائق الإلكترونية وتقنيات الذكاء الاصطناعي والأجهزة الطبية المتطورة، كما يؤدي دوراً محورياً في تبريد المعدات فائقة الحساسية وأنظمة الليثوغرافيا المستخدمة في إنتاج أشباه الموصلات. يتزامن القرار الصيني مع اضطرابات جيوسياسية متصاعدة، أبرزها تداعيات الحرب على إيران والمخاوف التي أثارها استهداف منشآت راس لفان القطرية التي توفر نحو الثلث إمدادات العالم من الهيليوم. وتزداد أهمية هذه التطورات في ظل اعتماد اقتصادات صناعية كبرى مثل تايوان وكوريا الجنوبية على قطر لتأمين قرابة 60% من وارداتها من الغاز، ما ينذر بارتفاع تكاليف الإنتاج وتأخير الاستثمارات في مراكز البيانات والمشروعات التقنية الجديدة. وفي ظل محدودية الموارد القابلة للاستخراج وصعوبة إيجاد بدائل عملية للهيليوم، تبرز وفق خبراء اقتصاد مكانته سلعة استراتيجية، ويغدو تعزيز أمن إمداداته وتنويع مصادره ضرورة اقتصادية لضمان استمرار نمو الصناعات المتقدمة والاقتصاد الرقمي العالمي.
0: بهذا نصل إلى ختام في الاقتصاد. يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. في أمان الله.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: كيف الوطن
3: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت
5: والله شعور لا يوصف.
6: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
7: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
8: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
9: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
10: صموتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
11: والفرج القريب ان شاء الله للأسرى الباكية، المعبدات، الأشبال.
12: كنا نستنى انه نتحرر لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.

0: واشنطن تشن هجمات على إيران ردا على مقتل جنديين أمريكيين من الأردن، وطهران تعلن استهداف منشآت عسكرية بالكويت. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من ترت عربي في إسطنبول، معكم فيها أسماء الحاج وفي بقية عناوينها. الجيش الإسرائيلي يشن غارة على قضاء النبطية وينفذ عمليات تفجير جنوب لبنان، وعون في واشنطن لبحث تثبيت وقف إطلاق النار. 10 شهداء بقصف إسرائيلي على غزة، ومظاهرات داعمة لفلسطين أمام مقر الحكومة البريطانية قبيل تشكيلها. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية شن هجمات جديدة على إيران لليوم الثامن على التوالي، وأكدت القيادة المركزية في بيان أنها استهدفت قوات تابعة للحرس الثوري كانت قد شنت هجمات ضد عسكريين أمريكيين في الأردن، كما استهدفت منشآت إيرانية للمراقبة والدفاع الجوي ومواقع لتخزين صواريخ ومسيرات، لافتة إلى أن هدف الضربات هو تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز ومعاقبة الحرس الثوري على هجماته ضد أفراد الخدمة الأمريكيين في الأردن. هذا وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن ضربات أمريكية استهدفت عدة مواقع في محافظة هرمزغان جنوب إيران، وقالت وكالة مهر الإيرانية أن الجيش الأمريكي استهدف منطقة قرب مدينة سيريك في هرمزغان، فيما قالت وكالة تسنيم أن صاروخا أصاب منطقة في مدينة سيرك، وأن انفجارات دوت في مدينتي بندر عباس وبندر لنجة قرب مدينة حاجي أباد. وفي وقت سابق أعلنت القيادة المركزية الأمريكية مقتل اثنين من جنودها في أثناء أداء مهامهما في الأردن خلال التصدي أول أمس الجمعة لهجمات شنتها إيران. وأوضحت القيادة في بيان أن عسكريا أمريكيا لا يزال في عداد المفقودين، في حين أجلي أربعة آخرون إلى مستشفيات وغادروا لاحقا، وأشارت إلى أن أفرادا آخرين أصيبوا إصابات طفيفة إثر الهجوم الإيراني وعادوا إلى أداء مهامهم حسب قولها. بالمقابل أعلن الجيش الإيراني استهداف منشآت وتجهيزات عسكرية أمريكية في الكويت بصواريخ وطائرات مسيرة، وقال الجيش الإيراني إن الهجمات استهدفت معسكر العديري وقاعدة علي السالم الجوية، مؤكدا أن عملياته تأتي ردا على ما وصفه بمقتل عدد من مواطنيه والهجمات الأمريكية على الجسور والبنى التحتية. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسلانا من الكويت محمد العفتان ومن طهران أمير جابر. أرحب بكما، وأبدأ معك محمد باستطلاع الجديد الآن في ضوء توالي الهجمات الإيرانية على عدة مناطق خليجية بما فيها الكويت.
1: أهلا أسماء، صباح الخير. بالفعل تشهد العواصم الخليجية الست أو الدول الخليجية الست حالة من الهدوء منذ فجر اليوم، لا وجود لأي تفعيل صافرات إنذار هنا في الدول الخليجية عكس ما كان ليلة البارحة. هنا في الكويت ومملكة البحرين شهدنا ليلة البارحة حالة تشبه ما كانت في حرب الأربعين يوما، استهدافات كثيرة طالت مرافق حيوية هنا في الكويت وفي البحرين أيضا، تصدت لها الدفاعات الكويتية والدفاعات البحرينية. رأينا أيضا تفعيل لصافرات الإنذار في الكويت لأكثر من 6 مرات، وبيانات للجيش الكويتي لأكثر من بيان تحدث به بأنه يتصدى لعدد من الهجمات كانت باختراق الأجواء الكويتية. وأيضا تم استهداف ليلة البارحة محطات توليد كهرباء وأيضا بعض مصافي النفط، وأيضا سقوط شظايا على أحد المنازل وسقوط شظايا على أحد المرافق الحيوية ونتج عنه إصابات طفيفة لأحد المواطنين هنا في الكويت أو للمدنيين هنا في الكويت وفي البحرين كذلك. ليلة البارحة كانت شديدة الوطء إن صح التعبير، رأينا صفارات الإنذار تم تفعيلها لأكثر من مرة عكس ما كان في الأيام الماضية. اليوم منذ فجر اليوم أسماء لا وجود لأي إطلاق صافرات إنذار هنا في العواصم الخليجية ولا بيانات للدفاعات الخليجية. إن صحت معلومات الحرس الثوري بأنه استهدف مواقع عسكرية في الكويت، لا وجود لأي إطلاق صافرات إنذار ولا وجود لأي بيانات من الدفاع من الدفاعات الكويتية أو الجيش الكويتي. هذه دلالة على أن إن كانت هناك هجمات تجاه الكويت تصدت لها الدفاعات الكويتية خارج نطاق التهديد أو خارج نطاق المناطق المأهولة بالسكان. الحديث الأبرز هنا في الصحف الخليجية وفي الإعلام الخليجي ولدى المراقبين الخليجيين البيان الأوروبي الخليجي الذي أصدر في وقت متأخر ليلة البارحة، الذي رفض أي ادعاءات أو التحكم على مضيق هرمز من أي دولة إن كانت، وأيضا طالب إيران بفتح مضيق هرمز ورفض وأدان أيضا الهجمات الإيرانية تجاه السفن التجارية التي تمر عبر مضيق هرمز. أيضا الحديث الأبرز هنا في الكويت عن الاتصال الهاتفي الذي أجراه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح الأحمد الذي أدان موقف السعودية تجاه الهجمات الأخيرة على الكويت. وأيضا هناك بيان للتعاون الخليجي تجاه الهجمات التي تعرضت لها ليلة البارحة مملكة البحرين ودولة الكويت.
0: نعم.
1: هذه آخر المستندات هنا أسماء على حد تقدير حتى هذه اللحظة.
0: نعم، إذن هكذا بدأ المشهد من الكويت. معك محمد العفتان، ماذا عن تطورات المشهد أمير في إيران في ضوء أيضا عدة هجمات أمريكية تطال مناطق في إيران؟
2: نعم أسماء، ما زال التركيز الأمريكي منصب على المناطق الجنوبية في إيران وبالتحديد المناطق القريبة جدا من مضيق هرمز. نتحدث عن محافظة هرمزجان وكذلك الجزر المطلة على هرمز كجزيرة قشم. جزيرة قشم الليلة الماضية وساعات فجر هذا اليوم شهدت عدة انفجارات واستهداف عدة مواقع في هذه الجزيرة، وهي أكبر الجزر الإيرانية ولديها موقع استراتيجي كبير بالقرب من هذا المضيق الحيوي والاستراتيجي، بالإضافة إلى المدن المطلة على هرمز كمدينة حاجي أعباد، ميناء أيضا ميناء بندر عباس. هذه المدن والموانئ المطلة على هرمز في ساعات فجر هذا اليوم استهدفت عدة مرات من قبل الجيش الأمريكي. أيضا هناك استهداف لإحدى المدن في محافظة خوزستان في جنوب غرب البلاد، نتحدث عن مدينة شادقان أو الفلاحية في هذه المحافظة. كما يمكن أن نتحدث أسماء بأن التكتيك الجيش الأمريكي الآن في هذه الجولة من الضربات المتواصلة على المدن الإيرانية، وحتى الآن منذ 8 تموز منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي من تركيا إلغاء مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، استهدفت 16 محافظة إيرانية. معظم هذه المحافظات هي تقع في الجهة الجنوبية من إيران والقريبة من المياه الخليجية وكذلك من هرمز وخليج عمان. يمكن القول بأن تكتيك الجيش الأمريكي مقارنة بحرب الأيام الأربعين في 28 فبراير ومارس الماضي تغير بشكل واضح. في الحرب الماضية كان التركيز على العمق الإيراني وبالتحديد عن العاصمة الإيرانية، وطهران كانت قد شهدت أكبر الهجمات الأمريكية والضربات أيضا الإسرائيلية، أكثر من 600 موقع في طهران استهدف في الحرب الماضية. كذلك محافظة أصفهان في وسط البلاد كونها تشهد منشآت نووية مفاعل نووية، ولكن الآن التركيز على الجنوب الإيراني على الخط الساحلي. نتحدث عن 1800 كيلومتر من السواحل الإيرانية المطلة على المياه، ولذلك يمكن القول بأن هناك استعداد إيراني وهناك مخاوف إيرانية بأن الجيش الأمريكي ربما يتحضر إلى سيناريو ميداني وإنزال جوي لإحدى الجزر الإيرانية أو حتى الموانئ الإيرانية القريبة من هرمز. على الصعيد العسكري، المؤسسة العسكرية، مقر قيادة العمليات العسكرية الإيرانية تتحدث بأنها مستعدة لمواجهة العدو والاعتداءات وكذلك العمليات
0: نعم
2: البرية إن وقعت في
0: نعم أمير
2: جنوب إيران وخاصة في الجزر الإيرانية. وحتى الآن أسماء 6 جزر إيرانية استهدفت
0: نعم
2: في
0: أمير
2: هذه الأيام.
0: نعم أنا أشكرك على كل هذه التفاصيل، مراسلنا من طهران أمير جابر، كما أشكرك أيضا مراسلنا من الكويت محمد العفدان، شكرا لكما. رفضت دول الخليج والاتحاد الأوروبي ما وصفته بالادعاءات غير المشروعة بالسيادة أو السيطرة على مضيق هرمز، وأكد بيان أوروبي خليجي معارضة فرض تصاريح أو رسوم على حركة الملاحة الدولية عبر المضيق. وأدان البيان بأشد العبارات الهجمات التي نفذتها إيران على السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز وضد الأراضي ذات السيادة لدول المنطقة. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا من واقعة أو عن واقعة لسفينة تجارية وقوات عسكرية على بعد نحو 100 ميل بحري شرق الدقم في سلطنة عمان. وأضافت الهيئة في مذكرة أن التقارير تشير إلى أن الناقلة كانت موضع احتكاك ضمن نشاط عسكري جار في المنطقة.

0: دون تقديم مزيد من التفاصيل. هذا وقال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إن إيران وجبهة المقاومة لديهما دروس لا تنسى للولايات المتحدة حسب تعبيره. وأضاف خامنئي أن الولايات المتحدة انتهكت مرارا التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم، وأن توقيع الرئيس الأمريكي بلا قيمة ولاغ حسب قوله.
1: في مؤشر على استمرار التصعيد، وسعت الولايات المتحدة قائمة أهدافها في إيران مستهدفة ما وصفتها بالبنية التحتية اللوجستية العسكرية في أحدث هجماتها المستمرة منذ أكثر من أسبوع، في وقت تنقل وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين في البيت الأبيض قولهم إن ترامب يدرس شن هجوم واسع النطاق على إيران يفوق الضربات الحالية من حيث الحجم والنطاق. المواجهات الليلية المحدودة بين الجانبين انتقلت إلى استهداف البنى التحتية الإيرانية في جنوب البلاد كالطرق والجسور، لا سيما تلك التي تربط محافظتي هرمزجان وبوشهر، ما يشير إلى تكتيك يهدف لعزل الساحل الإيراني في هرمزجان التي يقع مضيق هرمز ضمن نطاقها الجغرافي، ما يطرح تساؤلات بشأن مسار التصعيد وما إذا كانت الولايات المتحدة تقترب من لحظة تختار فيها الغزو البري لأراض إيرانية إذا اتسعت الحرب في المرحلة المقبلة رغم التعقيد والتكلفة. وتزامنا مع الضربات الأمريكية، شنت طهران هجمات واسعة على مواقع في دول المنطقة، طالت إحداها محطة لتوليد الكهرباء وتقطير المياه في الكويت، وأخرى طالت العراق والأردن والبحرين، فيما أطلقت السعودية تحذيرات من خطر محتمل في محافظتي ينبع والخرج بعد أن تحدثت تقارير أمريكية عن إطلاق إيران صاروخا باليستيا باتجاه قاعدة أمريكية بالمنطقة. يأتي ذلك في سياق التهديد الأخير للمستشار العسكري للمرشد الإيراني بأن طهران ستدخل مرحلة هجوم شامل إذا استمرت الضربات الأمريكية ليومين أو ثلاثة. من جانبه قال الحرس الثوري إنه لن يوقف هجماته في المنطقة قبل أن توقف الولايات المتحدة ضرباتها على الساحل الجنوبي لإيران ومضيق هرمز. ويرى باحثون وخبراء إيرانيون أن الهدف من الهجمات الأمريكية هو ممارسة الضغط على طهران بإلحاق خسائر مالية فادحة بها نتيجة التدمير الواسع للبنى التحتية ودفعها إلى تقديم تنازلات في المفاوضات، مشيرين إلى تعثر الاستراتيجية الأمريكية في فرض سيطرتها على مضيق هرمز لنحو 6 أشهر متواصلة في ظل مخاوف من أن يدفع النزاع على المضيق إلى عودة شبح الحرب الشاملة للمنطقة. أواب أيوب، تارتي عربي.
0: شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على عدد من البلدات في جنوب لبنان تزامنا مع عمليات نسف لمبان سكنية. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بغارات جوية بلدات كفار تبنيت والنبطية الفوقة وميفدون في قضاء النبطية. وأضافت أن الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات تفخيخ ونسف لمنازل عند أطراف بلدتي الطيري وحتى، مشيرة إلى انهيار مبنى سكني في ضاحية بيروت الجنوبية كان قد تضرر جراء قصف إسرائيلي سابق. وصل الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن حيث يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتأتي الزيارة بعد جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية غير المباشرة في روما، وصفتها الولايات المتحدة بأنها إيجابية. أما
2: الآن ضمن زيارة رسمية يجريها الرئيس اللبناني إلى الولايات المتحدة، كشف مصدر رسمي لبناني أن الرئيس جوزيف عون سيلتقي نظيره الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء في واشنطن لبحث ملفات تتعلق بالعلاقات الثنائية والتطورات الأمنية والاقتصادية في لبنان. كما تتناول الزيارة المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل وتنفيذ بنود صيغة الإطار وفي مقدمتها تثبيت وقف إطلاق النار. تأتي تلك الزيارة في وقت تتواصل فيه الهجمات الإسرائيلية على لبنان رغم اتفاق الإطار الذي وقعته بيروت وتل أبيب برعاية أمريكية في 26 يونيو، وتنص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة يبدأ بتطبيق نموذج في منطقتين تجريبيتين. ولم يتضمن الاتفاق جدولا زمنيا للانسحاب، وربط استكماله بتولي الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية الكاملة في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، إلى جانب نزع سلاح الجماعات المسلحة في إشارة إلى حزب الله. من جهته انتقد حزب الله اتفاق الإطار المعلن بين السلطات اللبنانية وإسرائيل معتبرا إياه تنازلا عن السيادة، مضيفا أن ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة يمثل طرحا خطيرا جدا يتجاوز كل الخطوط الحمراء، داعيا السلطات اللبنانية إلى التراجع عنه والالتزام بما ورد في مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية التي تضمن التزاما بوقف العمليات العسكرية وضمان سلامة الأراضي اللبنانية وسيادتها، مع مهلة محددة للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الملفات العالقة. شيماء عاصم، ترت عربي.
0: أسقطت مسيرة هجومية قرب القنصلية الأمريكية في إربيل مع تفعيل الدفاعات الجوية شمال العراق بحسب ما أعلنت مصادر أمنية. وأفادت المصادر بتفعيل منظومة سيرام الأمريكية في إربيل دون تفاصيل عن خسائر أو أضرار بعد إسقاط المسيرة قرب القنصلية الأمريكية بإربيل، كما سمعت أصوات طائرات حربية في سماء الموصل، وأكدت تقارير محلية وقوع انفجارات في محافظة السليمانية. أفادت مصادر طبية باستشهاد 10 فلسطينيين بينهم 3 أطفال بغارة إسرائيلية على مدينة غزة منذ فجر السبت، واستشهد 5 فلسطينيين بينهم طفلة، وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في حي النصر غرب مدينة غزة، كما استشهد 3 فلسطينيين بقصف مدفعي شرقي مدينة غزة. وأكدت مصادر فلسطينية سقوط شهيدة بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. يأتي ذلك ضمن الخروقات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع. استهدفت طائرات الاحتلال وآلياته مناطق عدة في غزة، ما أدى إلى اندلاع عدد من الحرائق. وقالت مصادر محلية أن مسيرة ألقت قنبلتين جنوب مخيم البريج وسط القطاع مع سماع انفجارين وتحركات آليات في حي الزيتون، كما تعرض مخيم الشاطئ لغارات مروحية أدت إلى اشتعال بناية سكنية، إضافة إلى إطلاق نار شرق خان يونس وقنابل إنارة في حي الدرج واستهداف مدفعي شرق جباليا. بدورها أدانت حركة حماس قصف طائرات جيش الاحتلال لشقة سكنية في حي النصر بمدينة غزة الذي أسفر عن استشهاد 5 فلسطينيين بينهم طفلة، وأضافت أن ما يفعله الاحتلال جريمة حرب متعمدة وامتداد لحرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها حكومة مجرم الحرب نتنياهو منذ قرابة 3 سنوات، ورأت أن هذه الجرائم المستمرة تكشف عن الوجه الحقيقي للاحتلال وسعيه الحثيث لاستمرار الإبادة الجماعية في غزة تحت غطاء اتفاق وقف إطلاق النار. وأكدت حماس أن على الإدارة الأمريكية والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار التدخل الفوري للجم حكومة الإرهابي نتنياهو. توفي طفل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص إسرائيلي قبل نحو أسبوع خلال اقتحام الجيش قرية المغير بمدينة رام الله. وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية وفاء إن الفتى فادي حمد الله النعسان أصيب بجروح خطيرة برصاصة متفجرة في الفخذ خلال اقتحام الجيش للقرية قبل نحو أسبوع. وأشارت إلى أن قوات إسرائيلية ومستوطنين هاجموا منزل عائلة فلسطينية في القرية، ما أسفر عن إصابة النعسان وفلسطينيين آخرين. اعتقلت قوات الاحتلال 5 أشخاص بينهم 4 أطفال خلال اقتحامات متزامنة لمدن وبلدات بالضفة الغربية، وشملت الاقتحامات قرى برقة والمغير واللبن الشرقية ودير لغصون وحسان، كما دهمت منازل عدة ومستودع للمركبات في حي رأس خميس شمال القدس. أشعل مستوطنون النيران في مسجد وأراض فلسطينية ونفذوا اقتحامات في مناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة، كما أصيب عدة شبان بالحجارة خلال مواجهات مع مستوطنين في منطقة الظهرة قرب بيتا جنوب نابلس. وهاجم المستوطنون منطقة التل جنوب بلدة سنجل شمال شرق رام الله، واقتحموا تجمع أبو فزاع قرب قرية الطيبة. شهدت العاصمة البريطانية لندن مظاهرة نظمتها جماعات مؤيدة لفلسطين انطلقت باتجاه مقر رئاسة الوزراء البريطانية، ويقول المنظمون إنهم يريدون توجيه رسالة إلى أندي بورنهام المتوقع تكليفه بتشكيل الحكومة البريطانية يوم الاثنين المقبل، يطالبون فيها بموقف أكثر حزما تجاه إسرائيل وبوقف حرب الإبادة على قطاع غزة وفرض حظر شامل على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية ووقف تصدير السلاح لإسرائيل.
3: قبل أقل من يومين على تولي أندي بيرنهام رئاسة الوزراء في بريطانيا، قرر مؤيدو فلسطين التظاهر باتجاه مقر رئاسة الوزراء.
4: ما لم نسمعه حقا من بورنهام هو ما الذي يعتزم القيام به. نطالب بعقوبات حقيقية على إسرائيل، بما في ذلك حظر كامل على تصدير الأسلحة إليها، وبإلغاء الاستخدام التعسفي للقوانين السلطوية المناهضة للاحتجاج التي تستخدم لإسكات الأصوات المدافعة عن حقوق الفلسطينيين. وإذا كان بورنهام يعتزم فعلا القطعية مع الإرث المخزي لكير ستارمر، فعليه أن يبدأ بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية.
3: بالنسبة للمشاركين، فإن حكومة رئيس الوزراء الحالي كير ستارمر تواطأت في الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، لذا يطالبون الحكومة الجديدة باتخاذ مواقف أكثر تشدداً. كان بيرنهام الذي يتوجه إليه المتظاهرون قد اعتذر عشية توليه قيادة حزب العمال عن موقف حزبه من الحرب على غزة، ووعد بمراجعة العلاقات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في محاولة كما يبدو لكسب تأييد قطاعات اجتماعية واسعة انفضت عن حزبه.
5: عليه فرض كامل لتصدير السلاح إلى دولة ترتكب عملية إبادة جماعية، عليه فرض حظر كامل لاستيراد البضائع من المستعمرات والمستوطنات، عليه إنهاء التعامل مع حكومة تقترف الإبادة الجماعية، وفرض عقوبات ليس فقط على وزير أو اثنين بل على جملة منظومة الاحتلال. نحن الآن نتحدث عن لحظة فارقة، الكلمات لم تعد كافية، نريد أفعالا وسنعمل معهم بهذا الاتجاه.
3: حكومة ستارمر اعترفت العام الماضي بدولة فلسطين واتخذت إجراءات بحق وزراء ومستوطنين إسرائيليين، إلا أن ذلك لم يشفع لها هنا.
6: الرسالة التي وجهها المتظاهرون من أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية الذي ينتظر ساكنا جديدا ليست جديدة. المطالب ذاتها رفعها مؤيدو فلسطين منذ بدء حرب الإبادة والتجويع في غزة، ولكن السؤال الذي يطرحونه اليوم، هل يستجيب أندي بيرنهام لهذا النداء؟ وائل الحجار، تلت عربي، لندن.
0: قتل شخص وأصيب 13 آخرون في هجوم روسي بالصواريخ استهدف العاصمة الأوكرانية كييف. وقالت السلطات الأوكرانية إن روسيا أطلقت نحو 31 صاروخا باليستيا و12 صاروخا فرط صوتي باتجاه كييف، ما ألحق أضرارا في 5 مناطق من العاصمة. وأضافت أن الهجوم تسبب بحرائق وأضرار في مبانٍ سكنية ومحطة مترو وسيارات، فيما تواصل فرق الطوارئ عمليات الاستجابة في المواقع المتضررة. وهذه الصور تأتينا مباشرة من كييف وتظهر لنا حجم الدمار جراء هذه الهجمات الروسية. إذن صور مباشرة تصلنا من العاصمة الأوكرانية كييف وتظهر لنا ما خلفته الهجمات الروسية التي تستهدف العاصمة كييف.

تشهد الشراكة الاقتصادية بين تونس وتركيا زخماً متزايداً مع نمو الاستثمارات التركية وانطلاق أعمال الغرفة التجارية والصناعية التونسية التركية في خطوة تهدف إلى دعم المستثمرين.

0: وتعزيز التعاون بين البلدين.
1: حركة متواصلة بين خطوط الإنتاج وأقمشة تنتقل من مرحلة إلى أخرى قبل أن تغادر إلى أسواق خارج تونس. داخل هذا المصنع الذي يعتبر أحد الاستثمارات التركية، يعمل أكثر من 300 تونسي في صناعة الملابس الجاهزة في نموذج يعكس الحضور التركي في أحد أكثر القطاعات الصناعية استقطاباً لليد العاملة.
2: تتمتع تونس اليوم بإمكانات واعدة لا سيما في قطاع النسيج بفضل ما راكمته من خبرات وكفاءة محلية، كما يمنحها موقعها الجغرافي القريب من أوروبا والمنفتح على أفريقيا أفضلية تجعلها وجهة جاذبة للمستثمرين الأجانب وخاصة المستثمرين الأتراك.
1: مشاريع تقدر قيمتها بنحو 200 مليون دولار عبر أكثر من 50 شركة تنشط في قطاعات النسيج ومكونات السيارات والصناعات الغذائية، وتوفر أكثر من 15 ألف موطن شغل مباشر. ومع انطلاق أعمال الغرفة التجارية والصناعية التونسية التركية، تتجه الجهود إلى استقطاب مشاريع واستثمارات جديدة.
3: رأينا من القريب أن المستثمرين الأتراك عندما يأتي إلى تونس أولا يأتي هذه الغرفة ويستفيد من تجربته. ممكن يكون هناك خوف لو يأتي كيف يمشي الأمور، ولكن عندما يسمع كلام الشركات التجربة الموجود في تونس ويسهل الأمور.
1: شراكة اقتصادية ترنو إلى مزيد من التوسع مع اهتمام متزايد من الشركات التركية بالسوق التونسية، مستفيدة من موقعها الجغرافي وانفتاحها على الأسواق الأوروبية والأفريقية.
4: لا تقتصر أهمية الاستثمارات التركية في تونس على عدد الشركات أو مواطن الشغل التي توفرها، بل تعكس أيضاً ثقة المستثمرين في السوق التونسية. ومع الرهان على استقطاب مشاريع جديدة، تتجه الأنظار إلى آفاق أوسع للشراكة الاقتصادية بين البلدين. رحمة سياري، تيرتي عربية، تونس.
0: نذكر الآن بأبرز عناوين هذه النشرة. واشنطن تشن هجمات على إيران ردا على مقتل جنديين أمريكيين في الأردن، وطهران تعلن استهداف منشآت عسكرية بالكويت. الجيش الإسرائيلي يشن غارة على قضاء النبطية وينفذ عمليات تفجير جنوب لبنان. وعون في واشنطن لبحث تثبيت وقف إطلاق النار. 10 شهداء بقصف إسرائيلي على غزة، ومظاهرات داعمة لفلسطين أمام مقر الحكومة البريطانية قبيل تشكيلها. هذه النشرة انتهت، أعود وألقاكم على رأس الساعة.

0: انت كبار الاطفال مش انا البنت انا مرات من
1: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
2: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين
3: اليوم فيش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت
5: والله شعور لا يوصف.

0: حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
1: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
2: طبعاً أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
3: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
4: بصموتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
5: والفرج القريب إن شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الأشبال.
6: كنا نستنى إنه نتحرر لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا إحنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.

يتغير العالم سريعا. مضى قرن ونصف القرن تقريبا منذ أن حلت الآلات محل القوة البشرية في الإنتاج، أما الثقافة الرائجة فتواصل القضاء ببطء على كل ما يتصل بالتراث. إحياء التقاليد بات يتطلب مزيدا من الجهد والصبر، لكن أليس التراث نضالا ضد الزمن وتأثيراته المدمرة؟ هنا ترينكومالي، مدينة تقع شرقية سريلانكا على شاطئ المحيط الهادئ. هنا وعلى حدود العالم العصري، أناس يعيشون حياة تقليدية. فابوراسا هو أحد أولئك الذين يحيون التقاليد رغم كل شيء.

0: فبوراسا يبلغ 78 من عمره. يقطن هذا الكوخ الصغير مع زوجته أوموسالي منذ 15 عاماً. كل صباح يغادر فابوراسا المنزل مصحوباً بدعوات أوموسالي. فابوراسا طاعن في السن، لكن مع ذلك عليه إعالة عائلته. لا يخرج دون إلقاء التحية على ابنته التي تقطن بجواره.
1: ابنتي!
2: نعم أبي!
1: أنا ذاهب!
2: في أمان الله!
0: لفابوراسا هدفان في حياته، وهما كسب ما يسد رمقه من الرزق وإنهاء بناء داره الذي تمكن فقط من وضع أساساته.

0: وهب فابوراس منزله لابنته التي تزوجت قبل 15 عاماً، وصنع لنفسه كوخاً من الصفيح في حديقته ليعيش فيه. العادات تجعل الحياة سهلة أحياناً وصعبة أحياناً أخرى. على الآباء حسب التقاليد في سريلانكا منح بناتهم بيوتاً حين يتزوجن.
1: إنها عادة قديمة لدينا، الآباء يمنحون بناتهم منازل عند تزويجهم. أنا أيضاً سأفعل حين أزوج ابنتي.
0: رغم أن هذه العادة يصعب اتباعها، لكن في سريلانكا منح الأب منزلاً لابنته يعد مسألة كرامة. وفابوراسا رجل يعتز بكرامته. يسلك كل صباح طريق الغابة الاستوائية بمرافقة القردة. من الطبيعي والعادي ظهور القردة فجأة أمامكم في الغابة أو المدينة في سريلانكا. إحياء التقاليد يتطلب أحياناً خبرة عمر بأكمله، وأحياناً أخرى يجب البدء في تعلمها منذ الطفولة. جميع أطفال العالم شغوفون باللعب، وإلى أن يكبروا تبقى الحياة في نظرهم مجرد لعبة. لكن على بعض الأطفال أن يكبروا سريعاً، ومنهم جانيدو.
2: لا تفعل ذلك، ما يزال ابننا صغيراً جداً، لست راضية.
3: تعرفين جيداً أنه لن يبدأ بالعمل فعلياً قبل 5 أو 6 سنوات. أبي أيضاً علمني إياه في سن صغيرة. عليه تعلم العمل أولاً، إنه الوقت المثالي برأيي ليعتاده. هذا هو رأيي.

0: أين إذن كنت تسكن القرية ونحن في المدينة؟
1: العمل هو ذاته بغض النظر عن المكان والزمان. علي تعويض الطفل عليه.
0: أنت المسؤول إن أصابه مكروه.
1: سأعتني به، لا تقلق. أنا أيضا بدأت العمل في سنه نفسه.
2: في سريلانكا كما في باقي أرجاء العالم، يواصل الأبناء إحياء الأعمال التقليدية أبا عن جد. مانجو والد جانيدو يريد تعليم ابنه تقاليد العائلة، لكن والدة جانيدو يساورها قلق بالغ، فهي ترى أن ابنها ما زال صغيرا جدا. يعتزم مانجو تعليم ابنه تدريب الفيلة.
3: تعال هنا، تعال هنا، تعال هنا، ألقي الكرة هنا، ألقيها فورا.
2: يعيش مانجو في مدينة بيناوالا، وهي مدينة تضم أكبر عدد من الفيلة في سريلانكا. يشعر جانيدو بالحماسة والخوف معا وهو يقترب من الفيل لأول مرة، فلا يعرف بعد كيف سيتعامل معه.
4: علمني لإعتاد الفيل.

0: ليتوقف قل هو
1: أجل
0: دها دها ميلا ميلا وليرفع قدمه قل ميلا.
2: رغم أن عائلة جانيدو تمتلك فيلاً، لكن لم يسبق له أن اقترب وحده من فيل قط. الفيلة قد تكون خطيرة على من لا تعرفهم.
0: دها ميلا دها ميلا دها ميلا دها ميلا دها ميلا دها ميلا دها ميلا دها ميلا.
2: يجب معرفة الطريقة الصحيحة للاقتراب من الفيل.
0: دها ميلا أوداري تعني قف على قدمي.
1: حسنا،
0: إياك أن تنسى ذلك.
2: يحاول جانيدو التعلم بحماسه الطفولي، أما فابوراسا فقد بدأ نضاله بصبر ونضج اكتسبهما مع تقدمه في السن. كسائر أرجاء المعمورة تسير الحياة في سريلانكا وفق قواعدها وتقاليدها الخاصة بها.
3: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام. لم تدفع لي بعد نقود بناء المنزل، متى ستدفع؟
3: إنني ذاهب الآن لصيد الأسماك، سأبيع ما أصطاده ثم سأعطيك ما أجنيه من مال.
4: سأذهب لبناء منزل آخر، تعال مساء إلى منزل.
3: اتفقنا، إلى اللقاء بإذن الله.
4: نلتقي مساء.
3: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
2: خلال 15 عاماً لم يستطع فابوراسا وضع الأساس لمنزله إلا في الأشهر الأخيرة فقط، لكن عليه في هذه الأيام وقف أعمال البناء، فليس بمقدوره حالياً إعطاء البناء أجره. الصياد الذي يصطاد بالطرق التقليدية لا يستطيع جني أكثر من 1500 روبية يومياً في أفضل الأحوال، وهو أقل بكثير من المعدلات العالمية، يعادل هذا المبلغ نحو 10 دولارات. لا يستطيع فابوراسا سد رمقه إلا بقدر ما يصطاد، ولا يستطيع بناء منزله إلا إذا اصطاد السمك. النقود التي ادخرها خلال شبابه لم تكفي سوى لشراء قارب صيد تقليدي، لهذا السبب لا يستطيع التوغل وسط المحيط. الشيء الوحيد الذي يستطيع فعله هو إلقاء شبكته قريباً من الشاطئ. يتعين على فابوراسا النضال وحيداً يومياً على شواطئ المحيط الهندي لكسب رزقه، فليس لديه أي معين. يبحر يومياً في المحيط، يحدوه الأمل غير عابئ بسنه، يلقي شباكه في البحر ملقياً معها الأمل والقلق. نادراً ما تمتلئ شباك فابوراسا، ولا أحد يعرف كيف ستسير الأمور.

0: كدأبه دائما يشعر فابوراسا بالقلق وبشيء من الإرهاق. جل ما يرجو هو أن يرجع وقد امتلأت شبكته سمكة.
1: كيف حالك يا صديقي؟
2: بخير.
1: هل ستأتي لصيد السمك؟
2: أشعر بتوعك، اذهبوا أنتم وسأوافيكم.

0: يساور فابوراسا أمل آخر وإن كان ضئيلا. الصيد فوق الأعمدة نهج تقليدي في سريلانكا عمره مئات السنين. يستغل الصيادون المد والجزر في المحيط، فلا يمكنهم دائما رمي الشباك من قواربهم القديمة في مياه المحيط المضطربة. مياه شواطئ المحيط راكدة اليوم، سيلقي فابوراسا الشبكة كما سيحاول الصيد بالصنارة.
1: صديقي، هل اصطدت سمكاً؟
2: لم أصطد سوى اثنتين أو ثلاث.
1: نصيب، لم يأتي السمك.
2: سيأتي.
1: أجل سيأتي.

0: علي اصطياد السمك وكسب المال لبناء المنزل.
1: ألم تجمع المال؟
0: علي بالاصطياد لأجمعه.
1: ألم تصطاد قط؟
0: ألن نصطاد؟ سنصطاد يوما ما.
1: إننا لا نصطاد كل يوم.
0: لو اصطدنا يوميا لأصبحنا أثرياء. هيا هيا هيا.
1: اصطدت سمكة؟
0: اصطدتها وهربت أخرى.
2: لا عليك، ستصطاد غيرها.
0: لا يمكنني النزول وأخذها.
1: لقد ذهبت. لا بأس،
0: الحياة صعبة على الفقراء يا صديقي.
1: صديقي، لن أصطاد المزيد، سأذهب. أتأتي معي؟
0: كلا، اسبقاني، سآتي بعد قليل. أنا مدين، علي صيد المزيد من السمك.
1: نحن ذاهبان، إلى اللقاء.
0: حسناً، سآتي لاحقاً. هيا تعالي أيتها الأسماك الجميلة.
3: رغم ذهاب صديقيه إلا أن فبوراسا مصر اليوم على اصطياد السمك. عليه الاصطياد بقدر ما يستطيع بيعه.

0: اليوم لم يحصل فابوراسا على مبتغاه وسحب شبكته خالية. لم يمضي يومه كما كان يأمل. أكبر مشكلة أنه سيرجع منزله خالي الوفاض، فهو يعرف أن زوجته أم صالي تنتظره بأمل.
1: هل اصطدت سمكة؟
2: ليس هناك أسماك لأصطادها.
1: البناء جاء يطلب النقود.
2: حسناً حسناً، سنرى.
0: ليست زوجته فقط من ينتظره، بل هناك البناء أيضاً.
2: هل تعمل أيها البناء؟
3: أجل.
2: سلمت يداك.
3: أشكرك.
2: عمل جميل، أليس كذلك؟
3: بالطبع بالطبع، العمل هو العمل، سنؤديه وإن كان صعباً، لكن ألن تعطيني النقود؟
2: ذهبت اليوم لصيد السمك، لكن للأسف لم يحالفني الحظ. لكنني سأعطيك نقودك في أقرب وقت، أعدك بذلك.
3: إذن لن أعمل.
2: بل ستعمل. لماذا تقول إنك لن تعمل؟ لا تفعل ذلك.
3: أعمل دون نقود.
2: بل ستعمل. تعال هنا. لا تتصرف هكذا. تعال إلى هنا. إياك والذهاب.
0: ما يواصل فابوراسا الكفاح بكل قوته، يكتسب جانيدو خبرات جديدة. أول ما طلب منه هو تعلم لغة الفيلة. وجود لغة للفيلة مثبت علمياً، وهي تضم 26 كلمة، كل كلمة فيها هي في الواقع أمر. أما أول ما يجب على جانيدو تعلمه فهو إتقان هذه اللغة المؤلفة من أوامر وتحدثها مثل أبيه مانجو.
4: جانيدو، بعد 5 أو 6 سنوات ستعتاد ذلك.
5: حسن،
4: ستتعلم شيئا فشيئا وأنت برفقتي. لغة الفيلة هي 26 كلمة، ستحتاج إلى 5 أو 6 سنوات لتعتاد استخدامها، أفهم؟
5: أجل.
4: اتفقنا؟ حسنا. ما معنى أداري؟ تعني ارفع خرطومك.
5: حسنا.
4: ميلا، ارفع قائمتك الأمامية، وبيتا تراجع خلفا.
5: حسنا.
4: هل فهمت؟ هيا إذن قل أداري.
5: أداري.
4: بصوت عال.
5: أداري.
4: أداري. هيا هيا قل
5: أداري.
4: هيا هيا مجددا.
5: أداري.
4: والآن قل ميلا.
5: ماذا؟
4: قل ميلا.
5: ميلا.
4: مرة أخرى.
5: ميلا.
4: مجددا.
5: ميلا.
4: ميلا.
5: ميلا.
4: بصوت عال. ميلا.
5: ميلا.
4: ميلا.
5: ميلا.
4: مجددا. هيا.
5: ميلا.
4: ميلا. انظر، أرأيت؟
5: ماذا؟
4: لا ينفذ أوامرك، تحتاج إلى وقت لتعتاد.
5: أجل.
4: ميلا.
5: ميلا.
4: إيدا.
5: إيدا.
4: لا تقترب أكثر.
5: أداري. مهاداها.
0: يجرب جانيدو أول مرة إعطاء الأوامر بإشراف أبيه. طاعة الفيل لهذه الأوامر ليست بالأمر السهل حالياً.
4: مهاداها مهاداها مهاداها. إنه لا يطيع أوامرك، صحيح؟ ستلازمني من الآن وتتعلم. مع الوقت ستعتاد، اتفقنا؟ جانيدو، لقد تجولنا كثيراً اليوم. غداً سنأتي. أنذهب الآن؟
5: أجل.
4: هيا هيا بنا، خذ كرتك.
5: أشكرك أبي.
4: هيا داها داها مها داها مها داها مها داها مها داها مها داها. فلنسر.
0: الفيلة من أكثر الحيوانات التي تصادفونها في سريلانكا، ويمكنها التجول بمفردها في الطبيعة. يمنع اصطيادها أو أسرها، فهي تعيش تحت الحماية. هناك دور رعاية للفيلة، حيث تؤخذ الفيلة يوميا في ساعات محددة إلى النهر للاغتسال، وهو تقليد يجذب اهتمام السياح كثيرا. المعابد البوذية وبعض العائلات في سريلانكا لديها حظوة امتلاك فيلة، فيمكننا رؤية الرهبان البوذيين يتجولون برفقة الفيلة في المناسبات، ورؤية الفيلة وسط الازدحام المروري برفقة أفراد حماية مختصين. مانجو ابن عائلة لها حق امتلاك فيل. توارث فيل عبر الأجيال يعد بمنزلة حظوة في المجتمع السريلانكي. يرغب مانجو في أن يحافظ ابنه جانيدو على هذه الحظوة. اليوم بدأ جانيدو أول مرة برعاية الفيل برفقة والده، فهل سيستطيع التواصل مع فيل منذ اليوم الأول؟ لا أحد يعرف ذلك.
5: ذهبنا اليوم إلى الغابة مع الفيل وأطعمناه ومشينا قليلا.
6: بني لا تخف، فوالدك بجانبك.

0: يبدو على فيلي مانجو ألوهاً منذ بضعة أيام.
1: ألو أيها الطبيب، فيلنا متوعك قليلاً، هل يمكنك معاينته؟ أعتقد أنه يشعر بألم في بطنه. حسناً، لكن أرجو أن تسرع.
0: يجب على مانجو استدعاء طبيب ليستطيع معرفة ما ألم بفيله. جنيدو حزين من أجل الفيل.
2: أمي، الفيل مريض.
3: لا تخف يا بني، ما زال في 28. بعض الفيلات يعيش قرابة 120 عاماً، لا تقلق.
0: قد تصاب الفيلة بالأمراض رغم بنيتها الضخمة. هذا الأمر يقلق مانجو، لا يستطيع أن يتخيل فقدان فيله رباه منذ 28 عاماً، كما أنه رمز وإرث أخذه عن والده.

0: يتحرق جانيدو لمعرفة ماذا ألم بالفيل.
1: إنه لا يأكل، أتظنه سيتحسن خلال أيام؟ إنه يرقد هكذا منذ مدة طويلة، ماذا سنفعل؟ أسيتحسن؟
2: سنرى.
1: لا يرغب في الطعام.
2: سأرى أذنه.
1: حسناً، تفضل.
0: جانيدو سيتولى أمر الفيل والاعتناء به خلفاً لمانجو، يحاول من جهة معرفة كيف عليه معاملته، ومن جهة ثانية يشعر بالقلق على حالته.

0: لا أرى شيئا خطرا، يبدو أنه أرهق لإنجازه الكثير من الأعمال، عمل كثيرا. لا تجهدوه، أعطوه الوجبات في مواعيدها، اتفقنا؟
1: اتفقنا.
0: اتركوه ليرتاح، سيتعافى خلال أيام.
1: حسنا، فهمت.
0: معدة صديقنا متوعكة قليلا.
1: نعم، أعتقد ذلك.
0: يبدو أنه أصيب بانتفاخ في بطنه، علينا تركه ليرتاح، سيتماثل للشفاء قريبا، واضح؟ هذا هو، دعوه يسترح فحسب، سيزول الانتفاخ فورا، واضح؟
1: اتفقنا.
2: أبي،
1: تفضل.
2: ما بال الفيل؟
1: إنه متوعد، سيتحسن خلال أيام، لا تقلق.
2: أبي، أنا خائف جدا.
1: الأمر ليس خطيرا، لا تخشى شيئا، اتفقنا؟
2: اتفقنا.
3: ما زال جانيدو قلقا رغم ما قاله له والده، فهو لا يعرف متى سيتحسن الفيل.

0: هذا الصباح يشعر فابوراسا بالقلق، فليس في يده حيلة ليستطيع مواصلة بناء داره. فابوراسا وزوجته أموسالي يقطنان المنزل نفسه منذ 50 عاما. مصدر العزاء الوحيد له هي زوجته، منها يستمد قوته لمواصلة مشوار الحياة.
1: بما تفكر؟
2: وبما سأفكر؟ علينا إتمام بناء الدار، اقترضت من الجميع، لا أعرف ما سأفعل.
1: وما العمل؟ لا تفكر.
2: إذا جاء البناء مجددا لطلب النقود فمن سيعطيه؟ ذهب إلى المحيط ولا أجد سمكا، أذهب وأعود بخفي حنين، سيأتي البناء ويطلب نقوده ويزعجنا. لا أعرف أبداً كيف يمكننا بناء هذا البيت.
1: الله معنا، سيساعدنا. لا عليك.
2: سيساعدنا، ولكن علي تزويج الأولاد.
1: الأولاد بخير، لا تقلق.
0: عبد السلام في ربيعه 15 وهو طالب، وهو أكبر أحفاد فابوراسا. بمجيء عبد السلام يشعر فابوراسا ببعض الفرح.
3: جدي العزيز، كيف حالك؟
2: بأفضل حال.
3: ألم تذهب للصيد؟
2: ذهبت بالأمس لكنني لم أصطد شيئا، أشعر بالانزعاج، لا أدري ما علي أن أفعل. هل اليوم عطلة؟
3: أجل، اليوم عطلة، يمكنني مساعدتك.
2: وكيف يمكنك مساعدتي؟
3: نذهب إلى المحيط وتعلمني.
2: مستحيل.
3: لما؟
2: حتى وإن رافقتني ليس من السهل القيام بذلك معك. اجتهد في دروسك ولا تفكر في هذه الأشياء، ادرس جيدا كي تمتهن مهنة جيدة.
3: أنا الآن في عطلة، علمني صيد الأسماك كي أساعدك، هذا أفضل من بقاء دون عمل في العطلة.
2: لاصطياد السمك علينا قطع غصن، ولنقطع الغصن علينا الذهاب إلى الغابة، وقد تعتقلنا الشرطة أثناء قطعنا الغصن. لنذهب إلى الغابة ولنلقي نظرة حولنا، لعلنا نجد غصنا جيدا نقطعه. أحول الغصن إلى عمود.
3: فلنذهب.
2: حسنا يا بني، هلوم بنا.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يأتيكم الاثنين القادم في الأوقات التالية.

making a rush right away.

واشنطن تشن هجمات على إيران ردا على مقتل جنديين أمريكيين بالأردن، وطهران تعلن استهداف منشأة عسكرية بالكويت. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلتا عربي في إسطنبول، معكم في أسماء الحاج وفي بقية عناوينها. الجيش الإسرائيلي يشن غارة على قضاء النبطية وينفذ عمليات تفجير جنوب لبنان، وعون في واشنطن لبحث تثبيت وقف إطلاق النار. بعد يوم دام الجيش الإسرائيلي واصل قصفه مدينة غزة ويوقع شهداء وجرحى بمجزرة جديدة في حي الزيتون.

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية شن هجمات جديدة على إيران لليوم الثامن على التوالي، وأكدت القيادة المركزية في بيان أنها استهدفت قوات تابعة للحرس الثوري كانت قد شنت هجمات ضد عسكريين أمريكيين في الأردن، كما استهدفت منشآت إيرانية للمراقبة والدفاع الجوي ومواقع لتخزين صواريخ ومسيرات، لافتة إلى أن هدف الضربات هو تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز ومعاقبة الحرس الثوري على هجماته ضد أفراد الخدمة الأمريكيين في الأردن. هذا وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن ضربات أمريكية استهدفت عدة مواقع في محافظة هرمزغان جنوب إيران. وقالت وكالة مهر الإيرانية إن الجيش الأمريكي استهدف منطقة قرب مدينة سيريك في هرمزغان، فيما قالت وكالة تسنيم إن صاروخا أصاب منطقة في مدينة سيريك، وإن انفجارات دوت في مدينتي بندر عباس وبندر لنجة وقرب مدينة حاجي أباد. وفي وقت سابق أعلنت القيادة المركزية الأمريكية مقتل اثنين من جنودها في أثناء أداء مهامهما في الأردن خلال التصدي أول أمس الجمعة لهجمات شنتها إيران. وأوضحت القيادة في بيان أن عسكريا أمريكيا لا يزال في عداد المفقودين، في حين أجلي أربعة آخرون إلى مستشفيات وغادروا لاحقا. وأشارت إلى أن أفرادا آخرين أصيبوا إصابات طفيفة إثر الهجوم الإيراني وعادوا إلى أداء مهامهم حسب قولها. بالمقابل أعلن الجيش الإيراني استهداف منشآت وتجهيزات عسكرية أمريكية في الكويت بصواريخ وطائرات مسيرة. وقال الجيش الإيراني إن الهجمات استهدفت معسكر العديري وقاعدة علي السالم الجوية، مؤكدا أن عملياته تأتي ردا على ما وصفه بمقتل عدد من مواطنيه والهجمات الأمريكية على الجسور والبنى التحتية. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسلانا من الكويت محمد العفتان، ومن طهران أمير جابر. أرحب بكما وأستطلع مزيد من التفاصيل.

0: أهلا أسماء، بالفعل قبل أقل من نصف ساعة تم تفعيل صافرات الإنذار هنا في الكويت بعد أن توقفت لأكثر من 24 ساعة. أتى بيان الدفاع الكويتي بأنه يتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية تأتي من قبل إيران، وأن إن كانت هناك أصوات انفجارات سمعت في بعض المناطق فهي نتيجة تصدي هذه الأهداف. هذا ما جاء في بيان الدفاع الكويتي. تم تفعيل صافرات الإنذار قبل أقل من نصف ساعة لمدة تقريبا 5 دقائق، أتت على شكل مرتين متتاليتين. في البحرين لا وجود لأي إطلاق صافرات الإنذار. الجدير بالذكر بأن هناك هدوء كان من قبل يعني في العواصم الخليجية عفوا خلال 24 ساعة الماضية، لا وجود لأي إطلاق صافرات الإنذار سوى ما كان هنا في الكويت. على الصعيد الدبلوماسي نتحدث عن الاتصالات التي أتت من قبل وزراء الخارجية لوزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح الأحمد، أتى الإدانة والاستنكار. البيان السعودي الذي أتى ليلة البارحة في وقت متأخر الذي يقف مع الدول الخليجية ومملكة الأردن ووقوف المملكة على كافة الإجراءات التي تقوم بها الدول التي تم استهدافها ليلة البارحة. نتحدث عن البيان الخليجي الأوروبي الذي أتى في وقت متأخر ليلة البارحة الذي أدان فيها الهجمات الإيرانية على السفن التجارية في مضيق هرمز، وأيضا طالب إيران بفتح مضيق هرمز، وأيضا أدان واستنكر جميع الادعاءات التي تطالب بفرض رسوم والتحكم بمضيق هرمز. حتى هذه اللحظة لا يوجد أي بيانات هنا في الكويت عن ماهية هذه الهجمة الأخيرة التي أتت قبل نصف ساعة، ولا وجود لأي لله الحمد منا أي إصابات بشرية ولا مادية تذكر حتى هذه اللحظة هنا من الكويت أسماء ومن الخليج أيضا.
1: نعم، وأنا أشكرك على نقل الصورة لنا من الكويت مراسلنا من هناك محمد العفتان، وأتحول الآن إلى طهران معك أمير جابر لنرصد أيضا طبيعة وصورة المشهد القائم في إيران في ضوء الضربات الأمريكية لعدة مواقع أيضا.
2: ميدانيا أسماء، قبل قليل الحرس الثوري الإيراني تحدث عن إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في أجواء مدينة الأهواز في جنوب غربي البلاد. ربما هذه المسيرة أسقطت في ساعات فجر هذا اليوم، ولكن الإعلان جاء في هذه اللحظات. يمكن القول مع إسقاط هذه المسيرة ارتفع عدد المسيرات الأمريكية التي أسقطت في الأجواء الإيرانية إلى 8 مسيرات من طراز لوكاس وأيضا MQ-1 وMQ-9، هكذا جاءت البيانات العسكرية من الحرس والجيش عندما تتحدث عن إسقاط المسيرات في جنوب إيران وبالتحديد في المحافظات المطلة على المياه منذ بدء هذه الجولة من الصراع بين الولايات المتحدة وإيران في 8 تموز بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن. دعيني أشير أيضا إلى ما جرى في ساعات فجر هذا اليوم وليلة أمس في جنوب البلاد، بالتحديد كان تركيز الضربات الأمريكية على محافظة هرمزكان ومدن هذه المحافظة التي تتعرض إلى ضربات أمريكية شاملة واسعة، ليس فقط على القواعد الساحلية وأيضا المقرات العسكرية بل حتى على البنى التحتية، أبراج الاتصالات وأيضا الجسور في هذه المحافظة وأيضا الجزر الإيرانية التابعة لهذه المحافظة وهي القريبة أيضا من مضيق هرمز. نتحدث عن جزيرة قشم وهي التي شهدت الليلة الماضية وساعات فجر هذا اليوم هجمات واسعة وكبيرة من الجيش الأمريكي، بالإضافة إلى جزيرة الكيش وأيضا هرمز وهنغام وطنب الكبرى وجزيرة بوموسى، هذه الجزر التابعة لهذه المحافظة المطلة على مضيق هرمز وهي التي تشهد هجمات أمريكية متواصلة منذ 8 تموز وحتى الآن. أسماء، دعيني أشير أيضا إلى الموقف السياسي هنا في العاصمة الإيرانية طهران. عاد الخطاب خطاب الوحدة والتماسك الوطني بعد استمرار الضربات الأمريكية على جنوب البلاد، والليلة الماضية المرشد الإيراني تحدث عن ضرورة دعم رؤساء السلطات الثلاث، الرئيس الجمهورية وكذلك رئيس السلطة رئيس البرلمان وهو كبير المفوضين الإيرانيين، وكذلك رئيس السلطة القضائية تحدث عن ضرورة

0: ضرورة الوحدة والتماسك بين الأحزاب السياسية وبين صفوف الشعب الإيراني. لماذا هذا الخطاب نسمعه من المرشد مجتبى خامنئي، من قائد مقر قيادة؟
1: نعم
0: أن هناك انقسام في الداخل حول الحرب حقيقة. أسمع، هناك جزء من الشارع الإيراني يطالب بإلغاء أي تفاوض مع الولايات المتحدة والعودة إلى ساحة المعركة والاستعداد إلى الضربات الأمريكية، وهناك من يطالب بالاتفاق مع الولايات المتحدة والعودة إلى طاولة المفاوضات وأيضا تجنب البلاد من أي خسائر جراء الضربات الأمريكية المتواصلة على البلاد.
1: نعم، وأنا أشكرك على إجمال المشهد لنا من طهران، مراسلنا من هناك أمير جابر، شكرا لك أمير. رفضت دول الخليج والاتحاد الأوروبي ما وصفته بالادعاءات غير المشروعة بالسيادة أو السيطرة على مضيق هرمز، وأكد بيان أوروبي خليجي معارضة فرض تصاريح أو رسوم على حركة الملاحة الدولية عبر المضيق. وأدان البيان بأشد العبارات الهجمات التي نفذتها إيران على السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز وضد الأراضي ذات السيادة لدول المنطقة. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا عن واقعة لسفينة تجارية وقوات عسكرية على بعد 100 ميل بحري شرق الدقم في سلطنة عمان. وأضافت الهيئة في مذكرة أن التقارير تشير إلى أن الناقلة كانت موضع احتكاك ضمن نشاط عسكري جار في المنطقة دون تقديم مزيد من التفاصيل. هذا وقال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إن إيران وجبهة المقاومة لديهما دروس لا تنسى للولايات المتحدة حسب تعبيره. وأضاف خامنئي أن الولايات المتحدة انتهكت مرارا التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم، وأن توقيع الرئيس الأمريكي بلا قيمة ولاغ حسب قوله.

0: شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على عدد من البلدات في جنوب لبنان تزامنا مع عمليات نسف لمبانٍ سكنية. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بغارات جوية بلدات كفر تبنيت والنبطية الفوقة وميفدون في قضاء النبطية. وأضافت أن الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات تفخيخ ونسف لمنازل عند أطراف بلدتي الطيري وحدثة، مشيرة إلى انهيار مبنى سكني في ضاحية بيروت الجنوبية كان قد تضرر جراء قصف إسرائيلي سابق. وصل الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن حيث يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتأتي الزيارة بعد جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية غير المباشرة في روما، وصفتها الولايات المتحدة بأنها إيجابية.
1: أما الآن
2: ضمن زيارة رسمية يجريها الرئيس اللبناني إلى الولايات المتحدة، كشف مصدر رسمي لبناني أن الرئيس جوزيف عون سيلتقي نظيره الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء في واشنطن لبحث ملفات تتعلق بالعلاقات الثنائية والتطورات الأمنية والاقتصادية في لبنان. كما تتناول الزيارة المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل وتنفيذ بنود صيغة الإطار، وفي مقدمتها تثبيت وقف إطلاق النار. تأتي تلك الزيارة في وقت تتواصل فيه الهجمات الإسرائيلية على لبنان رغم اتفاق الإطار الذي وقعته بيروت وتل أبيب برعاية أمريكية في 26 يونيو، وتنص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة يبدأ بتطبيق نموذج في منطقتين تجريبيتين. ولم يتضمن الاتفاق جدولا زمنيا للانسحاب، وربط استكماله بتولي الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية الكاملة في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية إلى جانب نزع سلاح الجماعات المسلحة في إشارة إلى حزب الله. من جهته انتقد حزب الله اتفاق الإطار المعلن بين السلطات اللبنانية وإسرائيل معتبرا إياه تنازلا عن السيادة، مضيفا أن ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة يمثل طرحا خطيرا جدا يتجاوز كل الخطوط الحمراء، داعيا السلطات اللبنانية إلى التراجع عنه والالتزام بما ورد في مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية التي تضمن التزاما بوقف العمليات العسكرية وضمان سلامة الأراضي اللبنانية وسيادتها مع مهلة محددة للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الملفات العالقة. شيماء عاصم، ترت عربي.
0: أسقطت مسيرة هجومية قرب القنصلية الأمريكية في إربيل مع تفعيل الدفاعات الجوية شمال العراق بحسب ما أعلنت مصادر أمنية. وأفادت المصادر بتفعيل منظومة سيرام الأمريكية في إربيل دون تفاصيل عن خسائر أو أضرار بعد إسقاط المسيرة قرب القنصلية الأمريكية بإربيل. كما سمعت أصوات طائرات حربية في سماء الموصل، وأكدت تقارير محلية وقوع انفجارات في محافظة السليمانية. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف تجمعا مدنيا في حي الزيتون شرق مدينة غزة بعد يوم دام أمس ومجزرة راح ضحيتها 10 مدنيين في المدينة. واستهدفت طائرات وآليات الاحتلال مناطق عدة في مدينة غزة أسفرت عن اشتعال حرائق ووقوع شهداء وجرحى، بينما أعلن الدفاع المدني انتشال جثماني شهيدين قتلا بغارات أمس، فيما قالت مصادر محلية إن مسيرة ألقت قنبلتين جنوب مخيم البريج وسط القطاع. كما تعرض مخيم الشاطئ لغارات مروحية أدت إلى اشتعال النار في بناية سكنية، إضافة إلى إطلاق نار شرق خان يونس وقنابل إنارة في حي الدرج واستهداف مدفعي شرق جباليا. بدورها أدانت حركة حماس قصف طائرات جيش الاحتلال لشقة سكنية في حي النصر بمدينة غزة الذي أسفر عن استشهاد 5 فلسطينيين بينهم طفلة. وأضافت أن ما يفعله الاحتلال جريمة حرب متعمدة وامتداد لحرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها حكومة مجرم الحرب نتنياهو منذ قرابة 3 سنوات. ورأت أن هذه الجرائم المستمرة تكشف عن الوجه الحقيقي للاحتلال وسعيه الحثيث لاستمرار الإبادة الجماعية في غزة تحت غطاء اتفاق وقف إطلاق النار. وأكدت حماس أن على الإدارة الأمريكية والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار التدخل الفوري للجم حكومة الإرهابي نتنياهو. توفي طفل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص إسرائيلي قبل نحو أسبوع خلال اقتحام الجيش قرية المغير بمدينة رام الله. وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية وفا إن الفتى فادي حمد الله النعسان أصيب بجروح خطيرة برصاصة متفجرة في الفخذ خلال اقتحام الجيش للقرية قبل نحو أسبوع. وأشارت إلى أن قوات إسرائيلية ومستوطنين هاجموا منزل عائلة فلسطينية في القرية، ما أسفر عن إصابة النعسان وفلسطينيين آخرين. اعتقلت قوات الاحتلال 5 أشخاص بينهم 4 أطفال خلال اقتحامات متزامنة لمدن وبلدات بالضفة الغربية. وشملت الاقتحامات قرى برقة والمغير واللبن الشرقية ودير الغصون وحوسان، كما دهمت منازل عدة ومستودع للمركبات في حي رأس خميس شمال القدس. أشعل مستوطنون النيران في مسجد وأراض فلسطينية، ونفذوا اقتحامات في مناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة، كما أصيب عدة شبان بالحجارة خلال مواجهات مع مستوطنين في منطقة الظهرة قرب بيتا جنوب نابلس. وهاجم المستوطنون منطقة التل جنوب بلدة سنجل شمال شرق رام الله، واقتحموا تجمع أبو فزاع قرب قرية الطيبة. شهدت العاصمة البريطانية لندن مظاهرة نظمتها جماعات مؤيدة لفلسطين انطلقت باتجاه مقر رئاسة الوزراء البريطانية، ويقول المنظمون إنهم يريدون توجيه رسالة إلى أندي بورنام المتوقع تكليفه بتشكيل الحكومة البريطانية يوم الاثنين المقبل، يطالبون فيها بموقف أكثر حزما تجاه إسرائيل وبوقف حرب الإبادة على قطاع غزة وفرض حظر شامل على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية ووقف تصدير السلاح لإسرائيل.
3: قبل أقل من يومين على تولي أندي بيرنم رئاسة الوزراء في بريطانيا، قرر مؤيدو فلسطين التظاهر باتجاه مقر رئاسة الوزراء.
4: ما لم نسمعه حقا من بورنهام هو ما الذي يعتزم القيام به. نطالب بعقوبات حقيقية

0: على إسرائيل، بما في ذلك حظر كامل على تصدير الأسلحة إليها، وبإلغاء الاستخدام التعسفي للقوانين السلطوية المناهضة للاحتجاج التي تستخدم لإسكات الأصوات المدافعة عن حقوق الفلسطينيين. وإذا كان برنهام يعتزم فعلا القطعية مع الإرث المخزي لكير ستارمر، فعليه أن يبدأ بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية.
1: بالنسبة للمشاركين، فإن حكومة رئيس الوزراء الحالي كير ستارمر تواطأت في الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، لذا يطالبون الحكومة الجديدة باتخاذ مواقف أكثر تشدداً. كان بيرنم الذي يتوجه إليه المتظاهرون قد اعتذر عشية توليه قيادة حزب العمال عن موقف حزبه من الحرب على غزة، ووعد بمراجعة العلاقات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في محاولة كما يبدو لكسب تأييد قطاعات اجتماعية واسعة انفضت عن حزبه.
2: عليه فرض كامل لتصدير السلاح إلى دولة ترتكب عملية إبادة جماعية، عليه فرض حظر كامل لاستيراد البضائع من المستعمرات والمستوطنات، عليه إنهاء التعامل مع حكومة تقترف الإبادة الجماعية، وفرض عقوبات ليس فقط على وزير أو اثنين بل على جملة منظومة الاحتلال. نحن الآن نتحدث عن لحظة فارقة، الكلمات لم تعد كافية، نريد أفعالا وسنعمل معهم بهذا الاتجاه.
1: حكومة ستارمر اعترفت العام الماضي بدولة فلسطين واتخذت إجراءات بحق وزراء ومستوطنين إسرائيليين، إلا أن ذلك لم يشفع لها هنا.
3: الرسالة التي وجهها المتظاهرون من أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية الذي ينتظر ساكنا جديدا ليست جديدة. المطالب ذاتها رفعها مؤيدو فلسطين منذ بدء حرب الإبادة والتجويع في غزة، ولكن السؤال الذي يطرحونه اليوم، هل يستجيب أندي بيرنم لهذا النداء؟ والحجار ثلاثة عربي، لندن.
4: قتل شخص وأصيب 13 آخرون بهجوم روسي بالصواريخ استهدف العاصمة الأوكرانية كييف. وقالت السلطات الأوكرانية أن روسيا أطلقت نحو 31 صاروخا باليستيا و12 صاروخا فرط صوتي باتجاه كييف، ما ألحق أضرارا في 5 مناطق من العاصمة. وأضافت أن الهجوم تسبب بحرائق وأضرار في مبان سكنية ومحطة مترو وسيارات، فيما تواصل فرق الطوارئ عمليات الاستجابة في المواقع المتضررة. قتل شخص وأصيب 13 آخرون بينهم طفلان بهجمات روسية استهدفت مقاطعتي زابوريجيا ودنيبرو جنوب شرق أوكرانيا. وقالت السلطات الأوكرانية أن شخصا قتل في هجمات بطائرات مسيرة على مقاطعة دنيبرو، وأضافت أن 13 شخصا بينهم طفلان أصيبوا بقصف على مقاطعة زابوريجيا، مشيرة إلى أن القوات الروسية شنت أكثر من 1000 ضربة خلال 24 ساعة استهدفت 54 بلدة في المقاطعة، ما ألحق أضرارا بالبنية التحتية والمنازل والمركبات. تشهد الشراكة الاقتصادية بين تونس وتركيا زخما متزايدا مع نمو الاستثمارات التركية وانطلاق أعمال الغرفة التجارية والصناعية التونسية التركية، في خطوة تهدف إلى دعم المستثمرين وتعزيز التعاون بين البلدين.
5: حركة متواصلة بين خطوط الإنتاج وأقمشة تنتقل من مرحلة إلى أخرى قبل أن تغادر إلى أسواق خارج تونس. داخل هذا المصنع الذي يعتبر أحد الاستثمارات التركية، يعمل أكثر من 300 تونسي في صناعة الملابس الجاهزة في نموذج يعكس الحضور التركي في أحد أكثر القطاعات الصناعية استقطاباً لليد العاملة.
6: تتمتع تونس اليوم بإمكانات واعدة لا سيما في قطاع النسيج بفضل ما راكمته من خبرات وكفاءات محلية، كما يمنحها موقعها الجغرافي القريب من أوروبا والمنفتح على إفريقيا أفضلية تجعلها وجهة جاذبة للمستثمرين الأجانب وخاصة المستثمرين الأتراك.
5: مشاريع تقدر قيمتها بنحو 200 مليون دولار عبر أكثر من 50 شركة تنشط في قطاعات النسيج ومكونات السيارات والصناعات الغذائية، وتوفر أكثر من 15 ألف موطن شغل مباشر. ومع انطلاق أعمال الغرفة التجارية والصناعية التونسية التركية، تتجه الجهود إلى استقطاب مشاريع واستثمارات جديدة.
7: رأينا من القريب أن المستثمرين الأتراك عندما يأتي إلى تونس، أولا يأتي هذه الغرفة ويستفيد من تجربته. ممكن يكون هناك خوف لو يأتي كيف يمشي الأمور، ولكن عندما يسمع كلام الشركات التجربة موجود في تونس ويسهل الأمور.
5: شراكة اقتصادية ترنو إلى مزيد من التوسع مع اهتمام متزايد من الشركات التركية بالسوق التونسية، مستفيدة من موقعها الجغرافي وانفتاحها على الأسواق الأوروبية والأفريقية.
8: لا تقتصر أهمية الاستثمارات التركية في تونس على عدد الشركات أو مواطن الشغل التي توفرها، بل تعكس أيضاً ثقة المستثمرين في السوق التونسية. ومع الرهان على استقطاب مشاريع جديدة، تتجه الأنظار إلى آفاق أوسع للشراكة الاقتصادية بين البلدين. رحمة السياري، تيرتي عربية، تونس.
4: مع تزايد الإقبال الجماهيري خلال كأس العالم، تحولت قمصان المنتخبات إلى واحدة من أكثر السلع رواجاً في المتاجر الأمريكية. وبين الطلب الكبير على النسخ الرسمية وانتشار القمصان المقلدة، أصبحت هذه الصناعة وجهاً اقتصادياً بارزاً للبطولة.
9: مع توافد الجماهير إلى الولايات المتحدة خلال المونديال، شهدت المتاجر الرياضية إقبالاً كبيراً على القمصان، حتى نفذت بعض المقاسات والمنتخبات الأكثر شعبية.
10: كمكسيكيين نعشق كأس العالم، بالنسبة لنا قميص المنتخب جزء من هويتنا، ولذلك يسعدنا أن نرى اليوم مشجعين من مختلف الجنسيات يرتدونه.
9: البيانات أشارت إلى ارتفاع زيارة متاجر أديداس بنسبة 47% خلال البطولة، فيما أكدت نايكي أن مبيعات قمصانها المرتبطة بالمونديال تجاوزت ضعفي ونصف ما سجلته خلال مونديال قطر 2022.
11: مبيعاتنا حققت أرقاما قياسية، وصلنا إلى نحو مليون دولار من المبيعات خلال شهر واحد فقط. كما نفذت معظم القمصان الخاصة بالمكسيك والولايات المتحدة وكندا، الإقبال كان هائلا، فالكثير من السياح يرغبون في العودة إلى بلدانهم وهم يحملون قميصا يخلد المكان الذي زاروه.
9: الإقبال الكبير لم يقتصر على القمصان الأصلية، بل فتح الباب أيضا أمام انتشار النسخ المقلدة، مستفيدة من ارتفاع أسعار النسخ الرسمية، ما دفع السلطات الأمريكية لشن حملات مكافحة التقليد، وصدرت آلاف القمصان المزورة التي كانت في طريقها إلى الأسواق.
12: بعد نهاية كأس العالم، سيعود كثير من المشجعين إلى بلدانهم، لكن آخرين سيحملون تذكارا خالدا قميص منتخب شارك في بطولة مونديال 26. معاذ الهراس، تيرتي عربي، من ولاية نيوجيرسي.
4: نذكر الآن بعناوين هذه النشرة. واشنطن تشن هجمات على إيران رداً على مقتل جنديين أمريكيين في الأردن، وطهران تعلن استهداف منشأة عسكرية بالكويت. الجيش الإسرائيلي يشن غارة على قضاء النبطي وينفذ عمليات تفجير جنوب لبنان، وعون في واشنطن لبحث تثبيت وقف إطلاق النار. بعد يوم دام، الجيش الإسرائيلي يواصل قصفه مدينة غزة ويوقع شهداء وجرحى بمجزرة جديدة في حي الزيتون. النشر انتهت، أعود وألقاكم على رأس الساعة.

0: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
1: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know.

0: لا تزال إسرائيل تقصف غزة وتستهدف أهلها وما تبقى من ركام وخيام. أين العالم عما يحدث؟ هكذا علق أحدهم فرد آخر: كذبوا عليكم حين قالوا إن الحرب توقفت. لم تتوقف الحرب، توقفت فقط عن تصدر عناوين الأخبار. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من تفاعل، وتشاهدون معنا اليوم. نائب ترامب يتهم إسرائيل بالسعي إلى إطالة أمد الحرب على إيران. كذبوا عليكم حملة رقمية تفضح وهم انتهاء الإبادة في غزة. رواد البشان حركة إسرائيلية تحاول استيطان أراض سورية. نبدأ هذه الحلقة مشاهدين الأحباء من أحدث مقابلة مطولة أجراها جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي في بودكاست جو روغان إكسبيريانس الشهير، حيث فتح فانس النار علنا وبشكل غير مسبوق على الحليف الأبرز لواشنطن، متهما أطرافا داخل الحكومة الإسرائيلية وجهاز الموساد بتمويل حملات سرية وضخ أموال طائلة للتأثير على السياسيين والإعلاميين داخل الولايات المتحدة بهدف إفشال المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. شاهدوا معي.
1: There's just so much bullshit out there when what I'm actually trying to do is accomplish what the President of the United States told me to accomplish, which is a settlement of this that accomplishes our objectives. Iran doesn't have a nuclear weapon. We have the free flow of oil and gas. And like I should be clear, I don't actually mind. I don't mind that the, let's say certain elements of the Israeli government want to criticize the deal or have disagreements about the deal. I don't even mind an effort to try to influence, foreign governments try to influence the United States all the time. Israel does it, other countries do it. It's just sort of the nature of the beast. What bothers me is actually when Americans allow, meaning American leadership, allows that influence to affect their judgment and to affect what they are advocating for.
0: الوجه الآخر لهذه التصريحات هو أن إسرائيل تسعى لاستمرار الحرب على إيران إلى ما لا نهاية، وهو ما انتقده جيدي فانس بشدة، حيث أطلق تصريحا آخر بالغ الأهمية أكد فيه صراحة أن إسرائيل تخسر معركة الرأي العام بشكل متسارع داخل الولايات المتحدة، لا سيما بين جيل الشباب والشارع الأمريكي الذي بدأ يتساءل بجدية عن جدوى تقديم شيكات على بياض وتمويل عسكري لا يخدم الحسابات الأمريكية. لنشاهد.
1: Now Israel is losing the public opinion battle in the United States of America. It is a simple and obvious fact. Donald Trump has said that publicly. It's a simple and obvious fact.
2: Why do you think
1: fact.
2: That is?
1: Well, let me finish this point.
2: Okay,
1: because, okay, my attitude is towards this is Israel is an ally. Like France or like the United Kingdom, we're going to have disagreements with them. We're going to have agreements with them. There are areas where we're going to have similar interests and areas where our interests are going to diverge. So my approach to this is to say, you know what? When we're partnered, great, let's work together. And we're not, let's just be honest about it. And I, for that, people attack me for being an anti-Semite or anti-Israel, and they don't see the writing on the wall that I'm actually just the guy advocating for a normal relationship with a normal country that's based around shared interest as opposed to based around, something else.
0: ما عبر عنه جيدي فانس نائب الرئيس ترامب سرعان ما تنقلته منصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع وتداولته وسائل الإعلام ليلقى بعد ذلك تأكيدا رسميا، إذ سأل الصحفيون المتحدثين باسم البيت الأبيض حول مدى تأييد الرئيس ترامب لهذه الاتهامات الصادرة من نائبه ومقدار التنسيق بينهما، لتأتي الإجابة قاطعة، حيث أكدت المتحدثة أن ترامب يتفق تماما مع كل ما جاء على لسان جيدي فانس. لنشاهد.
3: Iran. The Vice President, J.D. Vance, went on this podcast with Joe Rogan yesterday, talked about Israel, in which he said that there are some people within their system that we know beyond a shadow of a doubt who are manipulating and trying to change American public opinion to keep the war going on indefinitely. Does the president agree with that statement?
4: I think the president would certainly agree that, yes, foreign countries certainly do try to persuade American public opinion. There's no doubt about that. I think.
0: تصريحات جيدي فانس لاقت تفاعلاً في الأوساط السياسية الأمريكية والدولية، وانقسمت الآراء بين من يرى في جوهر التصريحات خلافات أمريكية إسرائيلية حول مستقبل الحرب على إيران، وبين من اعتبرها مغازلة سياسية للشعب الأمريكي، وكأن نائب الرئيس في حملة انتخابية مبكرة يريد فيها كسب ود الناخبين لتولي دفة الأمور بعد انتهاء ولاية ترامب. أما جمهور منصات التواصل الاجتماعي فنرصد تفاعلهم من خلال تعليقاتهم، ونبدأ مع عبد الله الأصبحي، شاهدوا معي. أو عبد المالك. عبد المالك يقول: اعتراف أمريكي رفيع بفشل إسرائيل في كسب قلوب الأمريكيين، هل انتهى زمن الشيك على بياض؟ هل هذا بداية تصدع استراتيجي أم مجرد تكتيك لامتصاص غضب الشارع؟ هكذا يتساءل. أما عبد الله فيقول: غالبا ما تظهر التجارب التاريخية أن الحلول العسكرية وحدها نادرة ما تحقق استقرارا دائما أو تعالج جذور المشكلات المعقدة، بل تحتاج إلى مسارات دبلوماسية متوازية. تعليق آخر لإدريك: هذا أمر غريب حقا، من المذهل نوعا ما أن نسمع مثل هذه الأمور تناقش بصراحة لهذه الدرجة، ما يجعلك تتساءل ما الذي يحدث خلف الكواليس؟ أما أليكس فيقول: مثير للدهشة أن جيدي فانس يظهر في بودكاست لمناقشة هذا الأمر، يبدو أن الموضوع خطير وينال اهتماما كبيرا من شخص مهم في إدارة ترامب. كذبوا عليكم، واسم من كلمتين لكنه كان كفيلا بإشعال منصات التواصل الاجتماعي.

0: هناك لنشاهد معا.
1: كذبوا عليكم لما قالوا الحرب خلصت. لا، الحرب لساتها عايشة بكل بيت وبكل خيمة وبكل قلب موجوع. كذبوا عليكم لما قالوا الناس شبعت. لا، لليوم في ناس بتنام وهي جعانة، وأطفال بتصحى وهي بتدور على اللقمة. كذبوا عليكم لما قالوا المرضى تعالجوا. لا، لسه في مرضى محبوسين بغزة مستنيين فرصة يطلعوا يتعالجوا، وكل يوم بمر عليهم بيوجع أكتر. كذبوا عليكم لما قالوا الناس رجعت على بيوتها. لا، في ناس ما ضل لها بيت ترجع له، الركام هو العنوان. كذبوا عليكم لما قالوا الأطفال بخير. لا، أطفال غزة انسرقت طفولتهم وصاروا يعرفوا صوت الجسف أكتر من صوت الألعاب. كذبوا عليكم لما قالوا الخيام حل مؤقت. لا، الخيمة صارت بيت وصارت عمر كامل. كذبوا عليكم لما قالوا الخوف راح. لا، الخوف صار صاحب كل ليلة وكل صوت وكل خبر.
0: وبروح ساخرة تفاعل النشطاء فلسطينيون عبر المنشورات ومقاطع الفيديو مع الحملة لدحض رواية الاحتلال حول إنهاء الحرب. نشاهد كيف عبروا عن حالتهم بالسخرية.
2: علم
3: مالك؟
2: ولا شيء، خلص نصف النهائي واتوقع النهائي مطول شوي.
3: طيب،
2: في مجال تركز معي اليومين الجايات؟
3: غزة؟ مالها غزة
2: اصلا؟ لا ولا شيء، مفكرين نستضيف كأس العالم عندنا في غزة.
3: جاب
2: انتهى بالولا. سلامة خيرك شباب، في غزة نشروا هاشتاج جديد اسمه كذبوا عليكم، بوضح انه العالم مضحوك عليه بما يسمى وقف اطلاق النار، ومبارح كانت من اعنف الليالي على القطاع.
3: مبارح كان نصف النهائي مولع.
2: مزبوط، وفي غزة حرفيا كانت مولعة.
3: بس يا اخي انا بشوف عندهم اعراس وبيعملوا مشاريع وامورهم تمام.
2: طب انت حتى هذا حسدنا عليه؟ مش معنى انك شايف لي كم من عرس على كم انه احنا تمام. لا، احنا مش تمام، بس احنا بنعافر، بدنا نعيش، شقينا الصخر. ولا معنى انك بطلت تشوف مناشدات، ما احنا زهقنا الى 3 سنين بناشد. لا اناشد ولا عيش ولا ايش بدك. مش طالب منك شيء، بس حسسني ان اخوك، انك مش انك ما نسيتني، انك حاسس فيي. وصل صوتي، وصل وجعي، وعيد ترتيب اولوياتك وشوف مين اولى انك تطلعه للواجهه.
0: حتى الاطفال كان لهم حضور في تلك الحمله، حيث تداول رواد المنصات مقاطع فيديو لاطفال من غزه يعبرون فيها عن معاناتهم باسلوب ساخر، وقد حصدت المقاطع تفاعلا واسعا عبر المنصات. شاهدوا معي.
4: السلام عليكم، احنا بنعلن انه خلصت الحرب.
5: استنى شوي، كيف خلصت؟
4: يعني خلصت؟
6: كل اشي تمام.
4: الف مبروك سلام.
5: يا عمي ما خلصت الشعاع، تعال ولك تعال. يا معلم ما خلصت ايش؟
0: وبلغات عدة حاول المشاركون ايصال اصواتهم، هذه مثلا باللغة الانجليزية. نشاهد.
7: They lied to you.
8: هم كذبوا عليكم.
9: They lied to you when they told you the war is over.
10: كذبوا عليكم وقالوا لكم إنه الحرب خلصت.
11: They lied to you for 8 decades. They lied about absolutely everything. Not once, not accidentally, not because they were confused. They lied to you deliberately because the truth has witnesses. And those witnesses live in Gaza. They lied to you. They scrub the concrete clean for you. They want you used to the horror. They want your conscience dead and buried. This genocide never paused for breath. The global empire just wore you down. They train the world to accept the slaughter, and they make us tired of the blood. While the occupation machinery grinds human bones daily, they told you the war.
0: وشارك في الحملة التي تبدد الدعاية الكاذبة حول استقرار الوضع في غزة عدد من النشطاء والمتضامنين حول العالم، داعين الجميع إلى المشاركة فيها وإعلاء صوت أهل غزة وإنقاذهم من القصف المتلاحق والدمار المستمر. لنشاهد.
12: معظمنا عم بينفذ أجندة الاحتلال. كيف؟ هدي الغضب، خفت الصوت وتوقف النشر. لكن هل توقفت الإبادة؟ لا. هل توقف التجويع؟ لا. كل هذا لأنهم كذبوا عليكم وقالوا في هدنة. هذه حملة أطلقوها من داخل غزة، فلا تفشلوهم. حملة كذبوا عليكم. رجعوا الأنظار لغزة، أو رجعوها ترند عشان الناس تصير.
0: النشطاء دعوا إلى إعادة غزة إلى دائرة الاهتمام والواجهة الإعلامية، لا سيما مع استمرار التصعيد والقتل بشكل يومي هناك. لنشاهد.
13: انتهاكات مستمرة من الاحتلال الإسرائيلي. كذبوا عليكم عندما قالوا

0: أن غزة لم تعد تقصف من الاحتلال الإسرائيلي. في كل يوم هناك انتهاك جديد وقصف جديد وارتقاء للشهداء. منذ إعلان وقف إطلاق النار وحتى هذه اللحظة آلاف المصابون جراء الاعتداءات المستمرة، آلاف الاعتداءات والقصف وإطلاق النار وإلقاء القنابل والنسف والتدمير، أكثر من 1100 شهيد منذ إعلان وقف إطلاق النار وحتى هذه اللحظة. لم تفتح المعابر، لم تدخل المساعدات ولا الكرفانات. لازال الاحتلال الإسرائيلي يلاحق الغزيين يوما بعد يوم في خيامهم المهترئة، في أماكن سكناهم، في بيوتهم الآيلة للسقوط. لازال جيش الاحتلال الإسرائيلي حتى هذه اللحظة ينسف ويبطش ويقصف ويقتل الأطفال، النساء، الكبار، الصغار. الجميع في غزة يعاني. أنتم تنظرون إلى المشهد وهم يكذبون عليكم. فكفى، يجب أن يكون هذا الشعار وهذا الوسم خالد في كافة الأمة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي. كذبوا عليكم عندما قالوا أن الحرب انتهت.
1: والآن إلى أبرز تعليقات رواد منصات التواصل الاجتماعي المشاركين في هذه الحملة، ونبدأ مع طلال إبراهيم الذي كتب قائلا: غزة تعيش قصفا يوميا منذ إعلان وقف إطلاق النار. الاحتلال الصهيوني يلاحق أهل غزة كل ساعة داخل خيامهم، خروقات متواصلة، والكذب الأكبر وقف إطلاق النار. حذيفة الأصل يقول: الاحتلال يتلاعب بالمصطلحات عشان يضحك على العالم ويجهز لجولة ذبح جديدة. تخيلوا يا عالم، بالفترة اللي بيسموها وقف إطلاق النار ارتقى 1100 شهيد. أما عبد الرحمن فيقول: كذبوا عليكم حين قالوا إن الحرب توقفت. لم تتوقف الحرب، توقفت فقط عن تصدر عناوين الأخبار. أما منى فقالت: كذبوا عليكم، فالقصف والحصار مستمر في غزة، وكذلك يمنع الدواء والغذاء، فكثير من المرضى ينتظرون الخروج من القطاع للحصول على فرصة للعلاج، ومنهم من يموت قبل أن يخرج. بينما تواصل أطماع الاستيطان في فرض وقائع جديدة على الأرض، ويواصل جيش الاحتلال توسيع حضوره العسكري في جنوب سوريا، تبرز خلال الأشهر الأخيرة حركة إسرائيلية متطرفة تدعى رواد البشان، تضع الأراضي السورية نصب أعينها وتدعو إلى إقامة بؤر استيطانية داخلها، مستندة إلى مزاعم دينية وتاريخية تعتبر أجزاء من الجنوب السوري جزءا مما تسميه أرض إسرائيل، وتسعى إلى ترجمتها ميدانيا، مؤكدة أن الوجود العسكري وحده لا يكفي وأن تثبيت السيطرة يتطلب استيطانا مدنيا دائما. وخلال أقل من 3 أشهر تحولت هذه الدعوات إلى سلسلة من محاولات التسلل والاعتصام عند السياج الحدودي، تخللتها عمليات عبور واعتقالات واحتجاجات متكررة للمطالبة بالسماح بإقامة مستوطنات داخل الأراضي السورية. وفي تموز الجاري بلغت هذه المحاولات ذروتها عندما حاولت مجموعات من المستوطنين التسلل عبر منطقة جبل الشيخ الحدودية، إلا أن جيش الاحتلال اعترضهم ووصف الحادثة بالخطيرة جدا. شاهدوا معي. في المقابل أقر أحد أعضاء رواد البشان بوجود عناصر من الحركة داخل الأراضي السورية ليلا ونهارا، مع دعوة الجيش الإسرائيلي للبقاء في المنطقة لدعم المشروع الاستيطاني. ولم يقتصر السعي الإسرائيلي إلى فرض واقع جديد على تحركات المستوطنين، بل امتد إلى أساليب غير مألوفة. فقد كشفت تقارير إسرائيلية في وقت سابق عن مشروع يحمل اسم سرية الأبقار، يعتمد على نشر قطيع يضم 140 بقرة في المنطقة الحدودية بالجولان لترعى في مناطق كان يستخدمها رعاة سوريون، ومع مرور الوقت تتحول تلك المساحات إلى مناطق مغلقة أمام المدنيين، بما يعزز السيطرة الميدانية لجيش الاحتلال من دون الحاجة إلى انتشار عسكري دائم. شاهدوا معي.
2: هنا احنا بالوادي اجوا علينا بالدرونات وبالهذا، خذوا المعز منه وفوتوه لجوا.

0: إسرائيل وخذوا خيل لينا بعد. يعني هم في راعي هون حاط بقر، هو اللي أخذ لينا طرشنا، حاط بقر هون ويسرح هون ما يخلي حدا يقرب عليه شيله. يعني في شباب هون كانوا من سيسون قوص لهم بقرهم عشان ما يطلع عليهم شيله، بدهم أهجج الراعي الناس من الوادي هذا كلياته.
1: كنت أسرح بالوادي ووجدنا دورية إسرائيلية هو راعي بقر لهم، يعني أخذوا لي أنا متراس أنا وأخوي، وطر الرعيان السوريين كلهم من الوادي، وسع يسرح هنا بوادي جبيل ومعه السيارة بيضة يعني نعرفه من بعيد، يعني معه السيارة بيضة يقوس على الرعيان على المزارعين يعني ما يخلي حد.
2: حجز المراعي التي كانت بجوار وادي الرقاد، هذا الجوار كله كان مباح أمام الرعاة السوريين ومواشيهم، الآن كله صار لصالح هذا القطيع من المستوطنين. كان الرعاة السوريين يصلون إلى الشيك الفاصل بيننا وبين الجولان المحتل. حاليا كل هذا المكان وهذه المساحات الشاسعة من المراعي ممنوعة.
3: الآن مع تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع محاولات مستوطني حركة رواد البشان التوغل والاستيطان داخل الأراضي السورية، ونبدأ مع ماجد. ظهور تسميات مثل أرض بشان وجبل بشان ليس حدثاً عابراً، بل امتداد لمشروع استيطاني تتبناه تيارات يهودية متطرفة دينياً. أما أحمد فيقول: أليس هناك قناصة من الشعب يرصدون تحركاتهم؟ يجب تشكيل مجموعات في كل منطقة يكون فيها قناصة يرصدونهم في أي مكان. أما آثار فتقول: لا يستطيع المستوطنون فعل ذلك من دون تنسيق مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، جميعهم يعملون معا وفق خطة وليسوا عشوائيين. كشف شقيق الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية عن تفاصيل رسالة تلقاها منه من داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، واصفا التدهور الحاد في حالته الصحية ومؤكدا أن إدارة السجون تتركه لمواجهة الموت البطيء. لنشاهد.
4: آخر معلومات وصلتنا عن طريق المحامي ناصر عودة بأنه الدكتور حسام يعني وضعه الصحي سيء جدا داخل السجن. والله احنا صراحة يعني خايفين كتير عليه وانصدمنا كتير لما شفنا اخر صورة له نزلت عن طريق المحكمة الاسرائيلية، وكلنا شاهدنا اثار التعذيب على ايديه وقديش نزل من وزنه وعنده مشاكل في القفص الصدري وعنده مشاكل في القلب وعنده مشاكل في النظر. المحكمة بتضلها تمدد في الدكتور حسام، يعني فش عليه ولا اي تهمة، لكن تمديد ست شهور دون أي تهمة. والله هو كان هو يعني قدوة إلنا ولكل قطاع غزة، يعني مش بس إلنا كعائلة، يعني الدكتور حسام يعني كل قطاع غزة من صغيره لكبيره بيحبه وبيحترمه. يعني والله إحنا يعني نسأل الله إنه إن شاء الله يكون فرج قريب إن شاء الله رب العالمين. يعني إحنا إلنا سنتين بنناشد وبنطالب جميع المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية وبنطالب وبنناشد، لكن لا جدوى لا حياة لمن تنادي. رسالة للعالم بأنه يقفوا مع الحق ويقفوا مع الدكتور حسام، ويعني ويعجلوا ويطالبوا بالإفراج الفوري عنه، ولكن يعني إن شاء الله يعني فرج ربنا قريب ونصر الله قريب.
3: رفعت الفنانة والمغنية الأمريكية الشهيرة باتي سميث العلم الفلسطيني خلال إحيائها حفلاً موسيقياً حاشداً في إيرلندا، في خطوة تضامنية حظيت بتفاعل كبير من الجمهور الحاضر. لنتابع.
5: I want to say that Ireland is one of the countries that has been the most vocal about all of the human rights violations in Palestine. So I thank the country of Ireland and also thank you all for being here tonight. It was so great. I admit I'm getting a little tired, but I still want to do one more song.
3: صدح الفنان والمغني الأمريكي ماكليمور بهتاف فلسطين حرة خلال حفل غنائي أحياه أمام الآلاف، ونشر مقطعا مصورا للحظة الهتاف متسائلا باستنكار عن كيفية إزهاق إسرائيل أرواح أكثر من 100,000 شخص في غزة بدم بارد. لنشاهد.

0: not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
1: אנחנו נלחמים בחיות אדם, ואנחנו נוהגים בהתאם.
2: Biz Yahudi, öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.
3: Targeting Shajara Tayyeb's school was a war crime and a crime against humanity.
4: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
5: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
6: No nuclear weapons.
7: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
8: لوقف هذه الحرب المدمرة.
9: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
10: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از این ساختای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
11: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
12: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
13: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
14: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
15: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
16: نعم إذا فهمي.
15: نعم أسرع وقت في كل الأحوال الآن.
17: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
18: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
19: ترق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

واشنطن تشن هجمات على إيران ردا على مقتل جنديين أمريكيين بالأردن، وطهران تعلن استهداف منشأة عسكرية بالكويت. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلتا عربي في إسطنبول، معكم في أسماء الحاج وفي بقية العناوين. الجيش الإسرائيلي يشن غارة على قضاء النبطية وينفذ عمليات تفجير جنوب لبنان، وعون في واشنطن لبحث تثبيت وقف إطلاق النار. بعد يوم دام الجيش الإسرائيلي يواصل قصفه مدينة غزة ويوقع شهداء وجرحى بمجزرة جديدة في حي الزيتون.

0: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية شن هجمات جديدة على إيران لليوم الثامن على التوالي. وأكدت القيادة المركزية في بيان أنها استهدفت قوات تابعة للحرس الثوري كانت قد شنت هجمات ضد عسكريين أمريكيين في الأردن، كما استهدفت منشآت إيرانية للمراقبة والدفاع الجوي ومواقع لتخزين صواريخ ومسيرات، لافتة إلى أن هدف الضربات هو تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز ومعاقبة الحرس الثوري على هجماته ضد أفراد الخدمة الأمريكيين في الأردن. هذا وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن ضربات أمريكية استهدفت عدة مواقع في محافظة هرمزغان جنوب إيران. وقالت وكالة مهر الإيرانية إن الجيش الأمريكي استهدف منطقة قرب مدينة سيريك في هرمزغان، فيما قالت وكالة تسنيم إن صاروخا أصاب منطقة في مدينة سيريك، وأن انفجارات دوت في مدينتي بندر عباس وبندر لانجا وقرب مدينة حاجي أباد. وفي وقت سابق أعلنت القيادة المركزية الأمريكية مقتل اثنين من جنودها في أثناء أداء مهامهما في الأردن خلال التصدي أول أمس الجمعة لهجمات شنتها إيران. وأوضحت القيادة في بيان أن عسكريا أمريكيا لا يزال في عداد المفقودين، في حين أجلي أربعة آخرون إلى مستشفيات وغادروا لاحقا. وأشارت إلى أن أفرادا آخرين أصيبوا إصابة طفيفة إثر الهجوم الإيراني وعادوا إلى أداء مهامهم حسب قولها. دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن العمليات العسكرية ضد إيران، مؤكدا أن مقتل اثنين من العسكريين الأمريكيين لن يغير أهداف الحملة، وذلك بالتزامن مع ضربات جوية ضد إيران ردا على الهجوم الذي استهدف قوات أمريكية في الأردن. وجدد ترامب تأكيده أن الهدف الأساسي للحرب هو عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مؤكدا عدم اكتراثه إطلاقا بشأن إعلان إيران على لسان نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي وقف التزاماتها فيما يتعلق بمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين. بالمقابل، أعلن الجيش الإيراني استهداف منشآت وتجهيزات عسكرية أمريكية في الكويت بصواريخ وطائرات مسيرة. وقال الجيش الإيراني إن الهجمات استهدفت معسكر العديري وقاعدة علي السالم الجوية، مؤكدا أن عملياته تأتي ردا على ما وصفه بمقتل عدد من مواطنيه والهجمات الأمريكية على الجسور والبنى التحتية. أعلن الجيش الكويتي تصدي الدفاعات الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة قال إنها معادية. وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش إن منظومات الدفاع الجوي اعترضت الهجمات، وإن أصوات الانفجارات التي سمعت في بعض المناطق نتجت عن عمليات الاعتراض، ودعت المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من الكويت مراسلنا محمد العفتان. محمد، أرحب بك، وضعنا بتفاصيل أكثر حول استهدافات إيرانية متتالية لعدة مناطق في الخليج، لا سيما ما يتعلق بالكويت.
1: أهلا أسماء، بالفعل المتغير الوحيد هذا اليوم هي الكويت، حتى هذه اللحظة هي المستهدفة من قبل إيران بعد أن توقفت الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة لأكثر من 24 ساعة. في تمام الساعة 9:30 بتوقيت دول الخليج أتت تفعيل صافرات الإنذار هنا في الكويت. تحدثت الدفاعات الكويتية بأنها تتصدى لهجمات معادية صاروخية وطائرات مسيرة، وأيضا تحدث البيان بأن الأصوات التي سمعت في بعض المناطق المناطق هنا في الكويت نتيجة تصدي واعتراض هذه الأهداف. مضى ساعتين أو ساعة ونصف من هذا الاعتراض أو منذ تفعيل صافرات الإنذار، حتى هذه اللحظة لم يأتي أي بيان هذه النتيجة على أن الاعتراض يعني مر بسلام هنا في الكويت ولا وجود لأي إصابات كما كان معتادا طوال فترة الحرب. نتحدث هنا أسماء عن التصاريح الإعلامية والتصاريح السياسية والدبلوماسية التي أتت بعد الهجمة الشديدة التي أتت على الكويت ليلة البارحة على الكويت ومملكة البحرين. تحدثت الدفاعات البحرينية والدفاعات الكويتية ليلة البارحة بأنها تصدت لعديد من الهجمات بعد تفعيل صافرات الإنذار لأكثر من 6 مرات في الدولتين مملكة البحرين والكويت. على الصعيد الدبلوماسي نتحدث على تصريح معالي أمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي جاسم البداوي بأن الهجمات التي تعرضت لها الكويت والبحرين والمملكة الأردن واستهداف البنية التحتية والمدنيين هي ترتقي لجرائم الحرب. نتحدث على الاتصال الهاتفي الذي أجراه وزير الخارجية الكويتي جراح الأحمد مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الذي تحدث فيه وزير الخارجية السعودي وقوف دولة مملكة العربية السعودية مع الكويت بكافة الإجراءات التي تتخذها منذ إطلاق صافرات الإنذار. أسمى حتى هذه اللحظة لا وجود لأي حركة غير طبيعية في الكويت، لا انقطاع للكهرباء، لا وجود لأي حركة غير طبيعية سواء على الصعيد الميداني أو على الصعيد المدني. اليوم الأحد هو أول أيام الأسبوع، الموظفين يقومون بأداء عملهم ولا وجود لأي حالة طبيعية حتى هذه اللحظة. من المتوقع أن تكون هناك بيانات للدفاعات الكويتية عن ماهية هذه الهجمة خلال الساعات القليلة القادمة. هذه آخر المستجدات أسماء من الكويت ومن الخليج أيضا.
0: نعم، وأنا أشكرك على كل هذه التفاصيل نقلتها لنا من الكويت محمد العفتان. شكرا لك محمد. رفضت دول الخليج والاتحاد الأوروبي ما وصفته بالادعاءات غير المشروعة بالسيادة أو السيطرة على مضيق هرمز، وأكد بيان أوروبي خليجي معارضة فرض تصاريح أو رسوم على حركة الملاحة الدولية عبر المضيق. وأدان البيان بأشد العبارات الهجمات التي نفذتها إيران على السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز وضد الأراضي ذات السيادة لدول المنطقة. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن واقعة لسفينة تجارية وقوات عسكرية على بعد نحو 100 ميل بحري شرق الدقم في سلطنة عمان. وأضافت الهيئة في مذكرة أن التقارير تشير إلى أن الناقلة كانت موضع احتكاك ضمن نشاط عسكري جار في المنطقة دون تقديم مزيد من التفاصيل. هذا وقال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إن إيران وجبهة المقاومة لديهما دروس لا تنسى للولايات المتحدة حسب تعبيره. وأضاف خامنئي أن الولايات المتحدة انتهكت مرارا التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم وأن توقيع الرئيس الأمريكي بلا قيمة ولاغ حسب قوله. شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على عدد من البلدات في جنوب لبنان تزامنا مع عمليات نسف لمبانٍ سكنية. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بغارات جوية بلدات كفار تبنيت والنبطية الفوقة وميفدون في قضاء النبطية. وأضافت أن الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات تفخيخ ونسف لمنازل عند أطراف بلدتي الطيري وحداثة، مشيرة إلى انهيار مبنى سكني في ضاحية بيروت الجنوبية كان قد تضرر جراء قصف إسرائيلي سابق. وصل الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن حيث يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتأتي الزيارة بعد جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية غير المباشرة في روما، وصفتها الولايات المتحدة بأنها إيجابية.
2: أما الآن ضمن زيارة رسمية يجريها الرئيس اللبناني إلى الولايات المتحدة، كشف مصدر رسمي لبناني أن الرئيس جوزيف عون سيلتقي نظيره الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء في واشنطن لبحث ملفات تتعلق بالعلاقات الثنائية والتطورات الأمنية والاقتصادية في لبنان. كما تتناول الزيارة المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل وتنفيذ بنود صيغة الإطار، وفي مقدمتها تثبيت وقف إطلاق النار. تأتي تلك الزيارة في وقت تتواصل فيه الهجمات الإسرائيلية على لبنان رغم اتفاق الإطار الذي وقعته بيروت وتل أبيب برعاية أمريكية في 26 من يونيو، وتنص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة يبدأ بتطبيق نموذج في منطقتين تجريبيتين. ولم يتضمن الاتفاق جدولاً زمانياً للانسحاب، وربط استكماله بتولي الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية الكاملة في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية إلى جانب نزع سلاح الجماعات المسلحة، في إشارة إلى حزب الله. من جهته انتقد حزب الله اتفاق الإطار المعلن بين السلطات اللبنانية وإسرائيل معتبراً إياه تنازلاً عن السيادة، مضيفاً أن ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة يمثل طرحاً خطيراً جداً يتجاوز كل الخطوط الحمراء، داعياً السلطات اللبنانية إلى التراجع عنه والالتزام بما ورد في مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية التي تضمن التزاماً بوقف العمليات العسكرية وضمان سلامة الأراضي اللبنانية وسيادتها، مع مهلة محددة للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الملفات العالقة. شيماء عاصم، ترت عربي.
0: أسقطت مسيرة هجومية قرب القنصلية الأمريكية في إربيل مع تفعيل الدفاعات الجوية شمال العراق بحسب ما أعلنت مصادر أمنية. وأفادت المصادر بتفعيل منظومة سيرام الأمريكية في إربيل دون تفاصيل عن خسائر أو أضرار بعد إسقاط المسيرة قرب القنصلية الأمريكية بإربيل. كما سمعت أصوات طائرات حربية في سماء الموصل، وأكدت تقارير محلية وقوع انفجارات في محافظة السليمانية. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف تجمعا مدنيا في حي الزيتون شرق مدينة غزة بعد يوم دام أمس ومجزرة راح ضحيتها 10 مدنيين في المدينة. واستهدفت طائرات الاحتلال وآلياته مناطق عدة في مدينة غزة أسفرت عن اشتعال حرائق ووقوع شهداء وجرحى، بينما أعلن الدفاع المدني انتشال جثماني شهيدين قتلا بغارات أمس، فيما قالت مصادر محلية إن مسيرة ألقت قنبلتين جنوب مخيم البريج وسط القطاع، كما تعرض مخيم الشاطئ لغارات مروحية أدت إلى اشتعال النار في بناية سكنية، إضافة إلى إطلاق نار شرق خان يونس وقنابل إنارة في حي الدرج واستهداف مدفعي شرق جباليا. وللمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من غزة مراسلتنا ربا العجرمي. ربا، أهلا بك، وكيف تصفين لنا الأوضاع الآن ما بعد يوم دام عاشه أبناء القطاع؟
3: التحية لك أسماء. وجه الحرب يعود في غزة من جديد مع هذه الاستهدافات الشرسة التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مختلف مناطق القطاع.

0: منذ 4 أيام، ونحن نشهد تصاعدا ملحوظا للعمليات العسكرية التي يقوم بها جيش الاحتلال في مختلف المناطق. الغارات الجوية لم تتوقف، أعداد الشهداء تتزايد بين الدقيقة والأخرى. ونعود مجددا للحديث عن أولى أيام الحرب مع استمرار هذه الهجمات الجوية والمدفعية دون أن يأبه الاحتلال الإسرائيلي باتفاق وقف إطلاق النار أو بالهدنة المزعومة في قطاع غزة مع استمرار هذه الغارات والهجمات في حي الزيتون شرق مدينة غزة. خلال ساعات الفجر الأولى من هذا اليوم نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية وأمنية كما وصفها في تلك المنطقة، وكانت قد تقدمت القوات الإسرائيلية وتوغلت في المناطق الشرقية والشرقية الجنوبية من حي الزيتون. بدأت بغطاء ناري عبر القذائف المدفعية، قصفت 3 منازل في تلك المنطقة، ثم بدأت مدفعية الاحتلال مهاجمة خيام النازحين والمنازل الموجودة خارج حدود الخط الأصفر، أي الموجودة خارج مناطق انتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي. ومع هذه الهجمات المدفعية كان هناك سقوط لضحايا شهداء، وأيضا كان هناك عالقين مفقودين بين هذه الأحياء وأيضا مصابين، ولكن تمكنت فرق الدفاع المدني والإسعاف من الوصول إليهم مع ساعات الصباح الأولى من هذا اليوم بعدما استقرت إلى حد ما الظروف الأمنية في تلك المنطقة، وتمكنت فرق الدفاع المدني من الوصول إلى موقع الحدث. انتشلت الطواقم الطبية 3 شهداء وعدد من العالقين الذين كانوا بين أنقاض المنازل التي دمرها جيش الاحتلال الإسرائيلي، ثم وصلوا تباعا إلى مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة. أيضا نتحدث عن غارات جوية نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الشاطئ الشمال في الشمال الغربي من مدينة غزة، وتحديدا في ما يعرف بالشاطئ الشمالي. كان هناك استهداف لمنزل، وهذا المنزل مأهول بالسكان، ولكن لم يقع سوى ضحايا شهداء، ولكن كان هناك بعض المصابين في هذا الاستهداف. وتتواصل بطبيعة الحال عمليات النسف التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مختلف مناطق القطاع، والتركيز يبدو أسماء على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، حيث هذه المناطق تعتبر من المناطق التي يتحرك بها الجيش بحركة نشطة ولافتة. هناك مخططات من المعلوم أنها تتم الآن وتحاك لجعل مدينة رفح هي المدينة الإنسانية التي سيتم الإعمار بها مستقبلا وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ظل الحديث عن عدم نزع سلاح حماس، وأن هذا الأمر سيبقى عائقا أمام مرور هذا الاتفاق بشكله الطبيعي. وهناك مخططات للإعمار في المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي التي ستتولى بها المهام اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، وسيكون هناك قوات دولية تتواجد في هذه المنطقة. ويبدو أن الجيش الإسرائيلي يريد توسيع هذه المساحة لتمرير هذا المخطط لتشمل مدينة خان يونس جنوبي القطاع، فبالتالي عمليات النسف في المنطقة الصفراء مستمرة على قدم وساق، وهناك شركات مقاولات أيضا تعمل لإزالة الركام في هذه المنطقة. وبالتالي فنحن نتحدث عن مخطط يبدو بأنه واسع، لم يطلق على العلن، لم يعطى الضوء الأخضر بعد، ولكنه يمر بشكل أو بآخر، يمر ويمضي في ظل كل تخوفات المواطنين من جعل المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي هي المناطق التي سيتم الإعمار بها.
1: شكرا لك على نقل الصورة لنا من غزة مراسلتنا ربا العجرمي. توفي طفل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص إسرائيلي قبل نحو أسبوع خلال اقتحام الجيش قرية المغير بمدينة رام الله. وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية وفا إن الفتى فادي حمد الله النعسان أصيب بجروح خطيرة برصاصة متفجرة في الفخذ خلال اقتحام الجيش للقرية قبل نحو أسبوع. وأشارت إلى أن قوات إسرائيلية ومستوطنين هاجموا منزل عائلة فلسطينية في القرية، ما أسفر عن إصابة النعسان وفلسطينيين آخرين. اعتقلت قوات الاحتلال 5 أشخاص بينهم 4 أطفال خلال اقتحامات متزامنة لمدن وبلدات بالضفة الغربية. وشملت الاقتحامات قرى برقة والمغير واللبن الشرقية ودير الغصون وحسان، كما دهمت منازل عدة ومستودع للمركبات في حي رأس خميس شمال القدس. أشعل مستوطنون النيران في مسجد وأراض فلسطينية ونفذوا اقتحامات في مناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة. وأصيب عدة شبان بالحجارة خلال مواجهات مع مستوطنين

0: في منطقة الظهرة قرب بيتا جنوب نابلس، وهاجم المستوطنون منطقة التل جنوب بلدة سنجل شمال شرق رام الله، واقتحموا تجمع أبو فزاع قرب قرية الطيبة. شهدت العاصمة البريطانية لندن مظاهرة نظمتها جماعات مؤيدة لفلسطين انطلقت باتجاه مقر رئاسة الوزراء البريطانية، ويقول المنظمون إنهم يريدون توجيه رسالة إلى أندي بيرنام المتوقع تكليفه بتشكيل الحكومة البريطانية يوم الاثنين المقبل، يطالبون فيها بموقف أكثر حزما تجاه إسرائيل وبوقف حرب الإبادة على قطاع غزة وفرض حظر شامل على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية ووقف تصدير السلاح لإسرائيل.
1: قبل أقل من يومين على تولي أندي بيرنام رئاسة الوزراء في بريطانيا، قرر مؤيدو فلسطين التظاهر باتجاه مقر رئاسة الوزراء.
2: ما لم نسمعه حقا من برنهام هو ما الذي يعتزم القيام به. نطالب بعقوبات حقيقية على إسرائيل، بما في ذلك حظر كامل على تصدير الأسلحة إليها، وبإلغاء الاستخدام التعسفي للقوانين السلطوية المناهضة للاحتجاج التي تستخدم لإسكات الأصوات المدافعة عن حقوق الفلسطينيين. وإذا كان برنهام يعتزم فعلا القطعية مع الإرث المخزي لكير ستارمر، فعليه أن يبدأ بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية.
1: بالنسبة للمشاركين، فإن حكومة رئيس الوزراء الحالي كير ستارمر تواطأت في الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، لذا يطالبون الحكومة الجديدة باتخاذ مواقف أكثر تشدداً. كان بيرنام الذي يتوجه إليه المتظاهرون قد اعتذر عشية توليه قيادة حزب العمال عن موقف حزبه من الحرب على غزة، ووعد بمراجعة العلاقات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في محاولة كما يبدو لكسب تأييد قطاعات اجتماعية واسعة انفضت عن حزبه.
3: علي فرض كامل لتصدير السلاح إلى دولة ترتكب عملية إبادة جماعية، عليه فرض حظر كامل لاستيراد البضائع من المستعمرات والمستوطنات، عليه إنهاء التعامل مع حكومة تقترف الإبادة الجماعية، وفرض عقوبات ليس فقط على وزير أو اثنين بل على جملة منظومة الاحتلال. نحن الآن نتحدث عن لحظة فارقة، الكلمات لم تعد كافية، نريد أفعالا وسنعمل معهم بهذا الاتجاه.
1: حكومة ستارمر اعترفت العام الماضي بدولة فلسطين واتخذت إجراءات بحق وزراء ومستوطنين إسرائيليين، إلا أن ذلك لم يشفع لها هنا.
4: الرسالة التي وجهها المتظاهرون من أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية الذي ينتظر ساكنا جديدا ليست جديدة. المطالب ذاتها رفعها مؤيدو فلسطين منذ بدء حرب الإبادة والتجويع في غزة، ولكن السؤال الذي يطرحونه اليوم، هل يستجيب أندي بيرنام لهذا النداء؟ وائل حجار، تلت عربي، لندن.
0: قتل شخص وأصيب 16 آخرون بهجوم روسي بالصواريخ استهدف العاصمة الأوكرانية كييف. وقالت السلطات الأوكرانية إن روسيا أطلقت نحو 31 صاروخا باليستيا و12 صاروخا فرط صوتي تجاه كييف، ما ألحق أضرارا في 5 مناطق من العاصمة. وأضافت أن الهجوم تسبب بحرائق وأضرار في مبان سكنية ومحطة مترو وسيارات، فيما تواصل فرق الطوارئ عمليات الاستجابة في المواقع المتضررة. قتل شخص وأصيب 13 آخرون بينهم طفلان بهجمات روسية استهدفت مقاطعتي زاباروجيا ودنيبرو جنوب شرق أوكرانيا. وقالت السلطات الأوكرانية إن شخصا قتل في هجمات بطائرات مسيرة على مقاطعة دنيبرو، وأضافت أن 13 شخصا بينهم طفلان أصيبوا بقصف على مقاطعة زاباروجيا، مشيرة إلى أن القوات الروسية شنت أكثر من 1000 ضربة خلال 24 ساعة، استهدفت 54 بلدة في المقاطعة، ما ألحق أضرارا بالبنية التحتية والمنازل والمركبات. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من كييف مراسلنا ثائر عمرو.

0: رسائل أرحب بك. إذن تطورات ميدانية غير مسبوقة منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا فيما يتعلق بشن ضربات متتالية على عدة مواقع وأماكن في كييف، فكيف تبدو الصورة؟
1: بالفعل أسماء، العاصمة الأوكرانية كييف خلال ساعات هذا الليل سجلت هجوما جويا جديدا استهدف هذه المدينة بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة، وكانت سماء المدينة مسرحا لعمليات قتالية وعمل تصدي الدفاعات الجوية الأوكرانية لأهداف معادية خلال ساعات الليل. ربما المشهد من خلفي يوثق بعض هذه الحقائق جراء الضربات الروسية التي استهدفت هذه المدينة. هذا هو إحدى المباني الذي تعرض لأضرار كبيرة، واندلع حريق في هذا المبنى وتضررت عشرات المركبات التي كانت بجوار هذه المبنى جراء استهداف روسي في حي سفيتوشينسكي، حيث نتواجد نحن الآن في هذه المنطقة. عمدة المدينة فيتالي كليشكو كان قد تحدث أن الهجمات الروسية على العاصمة الأوكرانية كييف خلال ساعات الليل ألحقت أضرارا في 5 أحياء متفرقة في هذه المدينة، وهذه الأضرار تراوحت بين المباني متعددة الطوابق وكذلك المنازل الخاصة للمواطنين، بالإضافة إلى العديد من المنشآت الغير سكنية على حد وصف الجانب الأوكراني. ويتحدث في ذات الإطار عمدة المدينة فيتالي كليشكو عن سقوط حتى تاريخ هذه اللحظة 16 جريحا بالإضافة إلى قتيل واحد، ولكن طواقم الدفاع المدني ما زالت تعمل في العديد من المناطق وتحاول من رفع الأنقاض، وبالتالي فإن عملية انتشال الجرحى أو القتلى هي مؤهلة للارتفاع خلال الساعات القليلة القادمة. إلى جانب ذلك أيضا ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف كانت قد سجلت هجمات إضافية، ويتحدث الجانب الأوكراني عن أضرار لحقت في إحدى المنشآت اللوجستية في تلك المنطقة، وهذا ما يشير إليه أيضا البيان الصادر عن سلاح الجو الأوكراني الذي تحدث عن طبيعة هذا الهجوم وعن كثافة هذا الهجوم، حيث دوت صفارات الإنذار تقريبا في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل الهجوم بالصواريخ البالستية، والذي تمثل ب 41 صاروخا بالستيا امتد لنحو ساعة فقط، بمعنى أن القوات الروسية ركزت من هجماتها بشكل أساسي بالصواريخ البالستية، ثم بدأت الطائرات المسيرة بدخول المجال الجوي للعاصمة الأوكرانية كييف، وهذا ما يعقد المشهد بالنسبة لوحدات الدفاع الجوي في عملية التصدي للكم الكبير من هذه الصواريخ. ولكن يشير أيضا البيان إلى أن نحو 23 صاروخا في إطار هذه الهجمات نجحت في الوصول إلى أهدافها في مناطق متفرقة، بالإضافة إلى نحو 20 طائرة أيضا نجحت في تخطي الدفاعات الجوية الأوكرانية، وهذه الأضرار لحقت في مناطق متفرقة كما أشرت. وعلى ما يبدو أن الجانب الأوكراني ما زال يطالب بالمزيد من منظومات الدفاع الجوي، وهذه هي الحلقة الأضعف لدى الجيش الأوكراني، خاصة مع النقص الحاد في الصواريخ الاعتراضية وكذلك منظومات الدفاع الجوي.
0: نعم، أنا أشكرك على إجمال المشهد لنا من كييف مراسلنا ثائر عمرو. شكرا لك ثائر. والآن أذكر بعناوين النشرة. واشنطن تشن هجمات على إيران ردا على مقتل جنديين أمريكيين في الأردن، وطهران تعلن استهداف منشآت عسكرية بالكويت. الجيش الإسرائيلي يشن غارة على قضاء النبطي وينفذ عمليات تفجير جنوب لبنان، وعون في واشنطن لبحث تثبيت وقف إطلاق النار. بعد يوم دام الجيش الإسرائيلي يواصل قصفه مدينة غزة ويوقع شهداء وجرحى بمجزرة جديدة في حي الزيتون. النشرة انتهت، تحية لكم وإلى اللقاء.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها، إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً بس الحرب الماضي كان لكم.
0: بحسب مصادر رسمية ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10، إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة منمر بهاي المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
0: آثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
3: دون غرف محصنة ولا ملاجئ، ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة، فيما انعكست

0: آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
1: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
2: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جداً بسبب، يعني أهم سبب هو الاحتلال، تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم قدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
3: أوضاع البلد اليوم، يعني إذا نحن بحكي لك على عمري 34 سنة، 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام اللي كانت ما وصلنا للمرحلة هذه.
1: واقع اقتصادي ازداد صعوبة، وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
4: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة، معاناة من خلال أنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع، سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
1: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا، ليغدو قطاع النقل نموذجاً يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
5: إحنا قعدنا أول الحرب حوالي بجوز أسبوعين ثلاثة نلف على طريق عجول، مسافة يعني أقول لك طويلة، لسه باكة السولر مش طالع وباكة عندنا مسافة طويلة، نطلع نأكل الصبح ونصف فيها.
1: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
5: إحنا المضبوط يعني من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني إحنا كسائكين ومواطنين وموظفين الجميع، يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز، من لفات طرق بعيدة، وبعدين أجا في الآخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عندنا هلا، مع غير الحواجز وال يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار أصعب.
1: آثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين. لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية، عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً، في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 من فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
6: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل

0: استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
1: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلف، تي آر تي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
2: الله يكتب من الأطفال من شان البلد، من رأسنا من فوق.

وجيت من مزات مزمتان يا زميز بارتي بقالة بالغدي أنا ديت بالتلفزيون أتصاب اليوم

في مدينة زونغولداق. يشمخ هذا الصرح شاهداً على حضارة امتدت لقرون في هذه البقعة من الأراضي التركية. إنه متحف قرادينيز إيريلي الموجود في قصر خليل باشا، أحد أهم المباني التاريخية في المنطقة. تحول هذا القصر التاريخي إلى مبنى يضم متحف قرادينيز إيريلي في عام 1998. ومن أهم القطع الأثرية الموجودة فيه ضريح كريسبوس، أحد أشهر فناني التمثيل الإيمائي في العصر الروماني القديم. يتمتع هذا الضريح الذي صنع تكريماً لذكرى الفنان الروماني كريسبوس بتصميم فخم للغاية، إضافة لحمله كتابة أدبية منقوشة على شاهده. تقول الكتابة: القبور هي آخر منازل المرء وآخر جدرانه، القبور أكثر ولاءً للأبدان من البيوت. كما تحمل هذه الكتابة معلومات تفيد بأن كريسبوس ولد في الأراضي المصرية وتوفي شاباً عن عمر يناهز 29 عاماً. ومن الآثار المهمة في متحف الآثار في إسكيشهير أيضاً تمثال بديع يصور إسكليبيوس، وهو إله الطب حسب الديانة والأساطير اليونانية القديمة. يعود تاريخ هذه القطعة إلى القرن الثاني الميلادي، أي إلى العصر الروماني، فيما تلفت تفاصيل التمثال انتباه الزوار، حيث تشف حناياه عن بنية قوية تمتع بها إسكليبيوس. متحف صقاريا. أكبر معبد للتاريخ والفن في مدينة صقاريا التي يمتد تاريخها إلى العصر الحجري. أرسيت قواعد متحف صقاريا عام 1989، لكنه لم يفتح أبوابه للزوار إلا عام 1993 بعد فترة طويلة من العمل والتنظيم، حيث يعتبر هذا المتحف من أكثر الصروح الثقافية في صقاريا تميزاً. من أكثر الآثار التاريخية الملفتة للنظر في متحف صقاريا هو شاهد قبر من الحقبة الرومانية. تتكون لوحة القبر هذه من ثلاثة أجزاء بعضها فوق بعض، يعتليها من فوق شكل مثلث يزين قمة شاهد الضريح، ويتضمن منحوتتين بارزتين لأسد وثور، وفي أسفلها تصوير يجسد رجلاً نبيلاً يمتطي ظهر الخيل، وخلفه جندي يحمل سلاحه ويقوم بوداعه. أما في الجزء الأوسط من لوحة القبر الحجرية فهناك تصوير لطفل وأربع نسوة، وتحته توجد كتابة تفيد بأن الضريح أنشأه نبيل روماني يدعى كويليوز من أجل أفراد عائلته. تعد لوحة القبر هذه نموذجاً رائعاً عن فن النحت في العصر الروماني، ويحمل في الوقت ذاته أهمية كبيرة نظراً لكونها تعكس ثقافة الموت في تلك الحقبة. من القطع المتميزة في متحف صقاريا أيضاً اللحد الرخامي الذي يعود تاريخه هو الآخر إلى العهد الروماني. يزدان هذا اللحد بنقوش وتصاوير منحوتة على جوانبه الثلاثة، منها رأس ميدوسا وحيوانات كالثور والأسد. تعرف ميدوسا في الأساطير الإغريقية بأنها من وحوش ما تحت الأرض، ويعتقد أنها تبعد الأرواح الشريرة، حيث نجدها بشكل متكرر على لوحات القبور.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور ونحتمل.

0: نحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يأتيكم الاثنين القادم في الأوقات التالية.
1: المميز للعمل الإعلامي وتستطيع طائرات الاحتلال.

موجز الأخبار من تيرتي عربي في اسطنبول، أهلا بكم. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية شن هجمات جديدة على إيران لليوم الثامن على التوالي، وأكدت القيادة المركزية في بيان أنها استهدفت قوات للحرس الثوري كانت قد شنت هجمات ضد عسكريين أمريكيين في الأردن، كما استهدفت منشآت إيرانية للمراقبة والدفاع الجوي ومواقع لتخزين صواريخ ومسيرات، لافتة إلى أن هدف الضربات هو تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز. دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن العمليات العسكرية ضد إيران، مؤكدا أن مقتل اثنين من العسكريين الأمريكيين لن يغير أهداف الحملة، وجدد ترامب تأكيد أن الهدف الأساسي للحرب هو عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مؤكدا عدم اكتراثه إطلاقا بشأن إعلان إيران على لسان نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي وقف التزاماتها فيما يتعلق بمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين. بالمقابل، أعلنت وسائل أعلام إيرانية استهداف منشآت وتجهيزات عسكرية أمريكية في الكويت وأربيل بصواريخ وطائرات مسيرة، ونقلت وكالة تسنيم عن الجيش الإيراني إن هجمات استهدفت معسكر العديري وقاعدة علي السالم الجوية، مؤكدا أن عملياته تأتي ردا على ما وصفه بمقتل عدد من مواطنيه والهجمات الأمريكية على الجسور والبنى التحتية. كما أفادت الوكالة بأن الجيش استهدف أهدافا للجيش الأمريكي في أربيل شمال العراق. وأعلنت الكويت والبحرين تعرضهما لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية، وأكد الجيش الكويتي تصدي دفاعاته الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة وصفها بالمعادية. وفي البحرين، أفادت وزارة الداخلية بإطلاق صفارات الإنذار ودعت المواطنين والمقيمين إلى التوجه لأقرب مكان آمن. رفضت دول الخليج والاتحاد الأوروبي ما وصفته بالادعاءات غير المشروعة بالسيادة أو السيطرة على مضيق هرمز، وأكد بيان أوروبي خليجي معارضة فرض تصاريح أو رسوم على حركة الملاحة الدولية عبر المضيق. وأدان البيان بأشد العبارات الهجمات التي نفذتها إيران على السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز وضد الأراضي ذات السيادة لدول المنطقة. شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على عدة بلدات جنوب لبنان تزامنا مع عمليات نسف لمبان سكنية، وقالت وكالة الأنباء اللبنانية أن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت بغارات جوية بلدات كفر تبنيت والنبطية الفوقة وميفدون في قضاء النبطية. وأضافت أن الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات تفخيخ ونسف لمنازل عند أطراف بلدتي الطيرة وحداثة، مشيرة إلى انهيار مبنى سكني في ضاحية بيروت الجنوبية كان قد تضرر جراء قصف إسرائيلي سابق. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف تجمعا مدنيا في حي الزيتون شرق مدينة غزة. واستهدفت طائرات الاحتلال وآلياته مناطق عدة في مدينة غزة، ما أسفر عن اشتعال حرائق ووقوع شهداء وجرحى، بينما أعلن الدفاع المدني انتشال جثماني شهيدين قتلا بغارات أمس، فيما قالت مصادر محلية إن مسيرة ألقت قنبلتين جنوب مخيم البريج وسط القطاع، كما تعرض مخيم الشاطئ لغارات مروحية أدت إلى اشتعال النار في بناية سكنية. قتل شخص وأصيب 16 آخرون بهجوم روسي بالصواريخ استهدف العاصمة الأوكرانية كييف.

قالت السلطات الأوكرانية إن روسيا أطلقت نحو 31 صاروخاً باليستياً و12 صاروخاً فرط صوتي باتجاه كييف، ما ألحق أضراراً في 5 مقاطعات من العاصمة. وأضافت أن الهجوم تسبب بحرائق وأضراراً في مبان سكنية ومحطة مترو وسيارات، فيما تواصل فرق الطوارئ عمليات الاستجابة في المواقع المتضررة. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.

في هذه الحلقة من مدن الأناضول الأثرية سنزور إحدى المدن الأثرية الرائعة وهي مدينة باتارا، حيث سنكتشف أغورا المدينة ومبنى مجلسها ومسرحها والهراية أو الصومعة التي لم يتبقى منها إلا نماذج نادرة في ليقيا والمدن التاريخية. سنواصل جولتنا في معبد باتارا ونستكشف مقابرها ومدن موتاها. بداية سنتجه للمعبد الوحيد المكتشف هنا، معبد كورينث.

0: المباني التي تدل على ثراء المدينة في عهد الإمبراطورية الرومانية تقع بمنطقة الميناء على محور تيبيجيك وكورشون لوتيبي. وجود معبد وثلاثة حمامات قرب شارع الميناء المليء بالمتاجر يؤكد نشاط الحركة في المدينة. يمتد الطريق جنوباً وصولاً للآغورا، وفي محيط الآغورا يقع مبنى المجلس ودار ضيافة حكومية ومسرح وأبنية عامة أخرى لا تزال قائمة بكل عظمتها.
1: وصلنا لمعبد كورينث. إنه المعبد الوحيد المكتشف في باتارا. في الواقع نعرف أن هناك معابد وأماكن مقدسة هنا من المصادر القديمة والنقوش، لكن مواقعها غير معروفة، ويرجع ذلك لسببين. أولاً، الدمار الذي وقع خلال فترة روما الشرقية أو بيزنطة، وثانياً أن القصب والمستنقعات ومنسوب المياه المرتفعة هنا قد حجب الأبنية بشكل ما، فلم تعد مواقعها معروفة. لا نعرف لمن بني هذا المعبد لعدم وجود نقوش عليه، ولعل النقوش موجودة تحت أسوار شيدت في فترة متأخرة أو ربما في قاع المستنقع، لكن هناك أدلة تشير إلى أن هذا المعبد قد يكون مرتبطاً بعبادة الأباطرة. إذا كنا نجهل الإله الذي بني له معبد ما، فماذا نسميه؟ عادة نسميه بعناصره المعمارية.

مثل معبد كورنث أو معبد بروستيلوس. بروستيلوس تعني معبداً يتقدمه عمودان اثنان، وحين نقول عن المسرح أمفيثياتر فهذا يعني مسرحين، أما أمفي بروستيلوس فتعني عمودين أماماً وآخرين خلفاً. هنا أردت التذكير بالمسرح وبمعنى أمفي. إذا أردت أن تكون رومانسياً وفكرت في العلاقة بين باترا وأبولو ونظرت لشجرة الغار التي تم داخل هذا المبنى، أي لشجرة الغار في هذا المعبد، وإذا فكرت أن شجرة الغار هي رمز لأبولو كما هو معلوم، قد تقول لما لا يكون هذا المبنى معبداً لأبولو بالفعل، لكن العلم لا يقبل بهذه المقاربة بل يطلب أدلة دامغة لا يمكن إنكارها. ليس في باتارا فقط، بل ربما لن نخطئ إن قلنا إنه المعبد الوحيد في ليقيا الذي ظل سليماً حتى سقفه. عموماً حين نزور المدن الأثرية نتحدث عن العناصر المعمارية للأسقف ونحن نسير عليها، أما في هذا المبنى فبقيت العناصر في مكانها وهذا نادر. حين تنظرون للأعلى ترون جداراً ينتهي بصف من الحجارة مرصوفة بهذا الشكل وله ثلاثة أجزاء وثلاثة خطوط ونسميه أرشتراف، يعلوه مباشرة إفريز. قد تكون الأفاريز مزينة لكن هنا اقتصر الأمر على جعلها مقببة، ويعلوه حزام مزخرف نسميه كورنيش، أي في الواقع هذا الجزء البارز يحاكي الأجزاء البارزة في الأسقف الخشبية، ويعلوه جزء من السقف، يعني أن هذا المبنى ينقصه السقف فقط، فالبناء ظل سليما حتى نهاية جدرانه، ونأمل أن يظل على هذا الحال.

علم الآثار يبهر الإنسان، أو ربما يبهر علماء الآثار والمهتمين به فقط، ولكن هنا يقع هذا المعبد الكورنثي المشيد في القرن الثاني للميلاد، وهناك تماماً ترون أسوار روما الشرقية أو بيزنطة من القرنين الخامس والسادس، وبجانبها يقع حمام سلجوقي من القرنين الثاني عشر والثالث عشر، أي إن حركة الاستيطان في المدينة استمرت دون أي انقطاع، وبقيت المدينة مزدهرة. وخير دليل على هذه الحركة هو هذا الحمام السلجوقي. هنا نرى آثار القرون الثاني والسادس والثاني عشر في مكان واحد، وهذا أمر رائع. ربما لا نستطيع رؤية الحمام بوضوح، حيث بني فوقه سقف لحمايته وهذا صائب، فالملاط في هذا النوع من الحمامات وطلاء الجدران وغيرها من التفاصيل الصغيرة تتأثر بسرعة كبيرة بالظروف الجوية.

في باتارا توجد 4 حمامات، وهذا شيء مميز. أهمها حمام المرفأ، وهو الحمام الأكبر بين بقية الحمامات. وفرة الحمامات في باتارا تعكس لنا حركة الموانئ والمسافرين في هذه المدينة من قادمين ومغادرين، لكن عادة ليس في المدن سوى حمام. هذا الحمام على وجه الخصوص يعجبني كثيراً، فقد شيد بطريقة مختلفة. بني في العصر الروماني المبكر، أي القرن الأول للميلاد، ولكن بني بطريقة خاصة بالليقيين نسميها طريقة بوليغونال، وقد ظل بحالة جيدة، أي إنه مبني بكتل حجرية تضم أكثر من 4 زوايا، وهي طريقة الليقيين وحدهم، حتى إن الكتاب القدامى حدثونا عن ذلك. لم يشهد هذا الحمام الأصغر عمليات تنقيب، لذا يبدو مهجوراً أو متروكاً على حالته بعد آخر هزة أرضية ضربت. مدخله الرئيسي من الشرق، لكنه مغلق بسبب الشجيرات الكثيفة والأتربة. الآن سندخل من هنا من الغرب لنريكم إياه. الحمام الصغير أحد حمامات ليقيا المميزة بالنسبة لي. بني في القرن الأول للميلاد في العصر

الروماني المبكر، لكنه مشيد بتقنية خاصة بالليقيين. يمكن رؤية أقسام الحمام الثلاثة الرئيسة. هذا القسم هو القسم الأكبر ويدعى كالداريوم، وهو القسم الحار، وبجانبه التيبيداريوم أي المعتدل، والفريجيداريوم أي البارد. لاحقاً وفي القرن الثاني عشر هذه الحمامات عادت إليها الحياة على يد السلاجقة. لا نعرف الكثير عن حمامات فترة روما الشرقية أو بيزنطة، لكن هذه الحمامات الأثرية تحولت لحمامات تركية في العهد السلجوقي ثم العثماني.

أحياناً قد تأتي كارثة طبيعية ما بفائدة. عام 1993، وأقولها بكل أسف، حصل ذلك في باتارا، حيث اندلع حريق أدى لاحتراق بعض الشجيرات، وحينئذ ظهرت كتل حجرية لم تسبق رؤيتها من قبل، وهذه الكتل كانت عليها كتابات مختلفة. ولدى فحص ودراسة تلك الكتل الحجرية تبين أنها تنتمي لمعلم نادر للغاية، وهو ميناء باتارا، وبالتحديد رصيفه البحري الذي ترسو فيه السفن. لو كنا هنا قبل 2000 عام من الآن، لكان ذلك الرصيف في ذلك المكان الواقع خلفي، لكنه مغلق اليوم. فعلى هذا الميناء بالضبط رست سفينة وخرج منها راكب، وقد استقبله نصب تذكاري بديع، نصب أهدي للإمبراطور كلاوديوس الذي أخمد الاضطرابات الداخلية لشعب ليقيا مطلع القرن الأول للميلاد، وأنهى حروبا عديدة وفرض النظام. كان الإمبراطور يعتلي صهوة حصان. المثير للاهتمام حقا في النصب هي النصوص المكتوبة عليه، فهي تذكر المسافات بين باتارا والمدن الليقية الأخرى، لذلك يمكننا تسميته بنصب الطرق أو باسمه الأصلي وهو ستادياسموس. المسافر وبحسب المدينة الليقية التي سيذهب إليها كان ينظر للنصب أو يترجم المكتوب عليه، ولا نعتقد أن الجميع كانوا يعرفون القراءة، فيعرف عدد الأيام التي تتطلبها رحلته والمسافة التي تفصله. لكن نؤكد هنا على معلومة، أنه كان نصباً تذكارياً أكثر من كونه مصدراً للمعلومات. هو بالطبع ذو أهمية عظيمة لنا، لكن سكان تلك الحقبة كانوا وعوضاً عن القراءة يفضلون بالطبع أن يسألوا أحداً مرة. في الحقيقة هذا النصب قدم لنا فائدة أخرى يجب ذكرها. كانت لدينا أسماء عشرات المدن الأثرية، مدن ذكرها كتاب قدامى دون أن نعرف موقعها. وبالمثل توجد في الجبال مدن أثرية لكننا لم نعرف أسماءها لعدم وجود نقوش أثرية لها، وبفضل هذا النقش ولأنه يتبع تسلسلاً معيناً حددنا أسماء العديد من تلك المدن بشكل صحيح. ومن هذه المدن مثلاً مدينة بنارا الأثرية. إحدى أهم المعلومات الواردة في النقش كانت متعلقة بالوطن الأم للليقيين. الليقيون لم يلقبوا أنفسهم بالليقيين، بل بشعب تريميلي، أو كما رأينا في المصادر الآشورية وفي المصادر البابلية بشعب تارميلي. نعم، تراميلي. العلماء أكدوا أن تريميلي هذه هي درميل التي تعد اليوم مركز منطقة البحيرات، أو كانوا يشبهون الكلمتين لبعضهما صوتياً. لكن في هذا النقش وجود مدينة تريميلي فوق دريميل مباشرة بدد الشكوك، وأثبت لنا أن الوطن الأم للليقيين، أي المنطقة التي أسموها تريميلي، هي ما يعرف اليوم بدريميل، أو ما يعرف أيضاً بالهضبة الذهبية. حدثناكم عن النصب، لكننا للأسف لن نريكم إياه لأنه ليس هنا حالياً، فقد وجد على شكل كتل وليس ككتلة واحدة، فنقلت الكتل لمتحف أنطاليا وهناك سيتم تجميعه. نأمل أن تقام له هنا نسخة طبق الأصل، فيما يستحيل الوصول لموقعه الآن لأنه تحول إلى مستنقع.

خلال أعمال التنقيب في باتارا اكتشف هذا الطريق المذهل ذو الأعمدة ونرى على أطرافه أساسات الأعمدة. هذا الطريق هو في الواقع أحد الشرايين الرئيسية للمدينة، يصل الميناء بالأغورا الحكومية، وكما ترون الطريق واسع ويقع على جانبيه أروقة وفي الخلف تقع المتاجر. هذه الطرقات ذات الأعمدة شاع استخدامها في منطقتي إيجة والبحر الأبيض، فبسبب الطقس المعتدل والحار يقضي الناس أوقاتهم في الهواء الطلق، لذا تكون الأروقة والعرائش على جانبي هذه الطرقات وتعد مثالية لقضاء وقت في الخارج. لم يكن السكان يسيرون كثيرا على الطريق في حر الصيف وأمطار الشتاء، فكان ينشأ رواق، أي مكان مسقوف مباشرة خلف الأعمدة على الجانبين بين المتاجر والأعمدة، ليستظل الناس بظله صيفا ويحتمون به من المطر والبرد شتاء. كانت هذه الطرقات عموما تشهد حركة مزدحمة لعربات الخيل والبضائع وما شابه، لذا لم يكن التجول فيها أمرا ممتعا، بل لربما كان خطرا. هذه المتاجر وإن خضعت لتغيرات في العصور القديمة المتأخرة، فإنها ما زالت تعطينا تفاصيل شيقة. ها نحن الآن داخل الرواق الذي تحدثنا عنه منذ قليل، بين الأعمدة والمتاجر في الخلف، حيث كان هناك سقف يقي الناس الحر صيفاً والمطر شتاءً. هذه الطرقات ذات الأعمدة لم تكن تستخدم بهدف التنقل وحسب، فالأروقة والتي تسمى أحياناً أغورا والتي تسمى أحياناً ستوا لها في نفس الوقت طابع اجتماعي، أي تجمع الناس ليتسامروا ويتحدثوا ويبنوا علاقات اجتماعية. لنقل إنها كانت مثل صحف لتناقل الأخبار وأماكن يتهمس فيها الناس ويطلعون على أخبار بعضهم. لهذه المتاجر أنواع متعددة جداً، بما أن المنطقة ساحلية فقد كانت هناك متاجر للأسماك واللحوم ولربما لبيع البضائع المستوردة. في نص قديم صادفتنا العبارة التالية: يغضب رجل من زوجته غضباً شديداً لأنها تخونه، فيقول لها: أحضرت لك كذا وجئتك بكذا من كريت وبتين من كاريا وبصناديل مطلية بالذهب من باتارا، فماذا تريدين أكثر؟ هذا يعني أن منتجات رائعة كتلك كانت تباع في باتارا. ولكون باتارا مدينة ساحلية، يمكنكم أن تروا هنا جميع السلع تقريباً التي كان يتاجر بها في البحر الأبيض.

في العصور القديمة المتأخرة خضعت الطرق ذات الأعمدة ومتاجرها لبعض التغييرات، وهو أمر يمكن إدراكه لكل من ينظر بدقة هنا. انظروا، هنا يوجد نقش أفقي كما ترون، وهذا يدل على أن هذه القطعة الحجرية قد أخذت من مكانها وجلبت إلى هنا لاحقاً، حيث أعيد استخدامها، وهو الأمر الذي نسميه بالقطع المعاد توظيفها. هذا يبين لنا بوضوح أن هذه القطعة تغير مكانها الأصلي، وربما تنتمي لفترة تاريخية قد تكون أقدم من فترة هذا الطريق. عند النظر للأوعية الموجودة بوفرة في باتارا الليقية، ندرك جيداً أنه كان هناك علاج خاص جداً لديهم يسمى لوكيون.

ومرهم مصنوع من نبات النبق، لكن اللافت هو أن هذا المرهم كان يوضع في أوعية خاصة. مستشارة برنامجنا وهي البروفيسورة غوليشن ولدى عملها في باتارا أطلقت على هذه الأواني اسم لوكيون، وباتت الأواني تعرف بهذا الاسم. في الواقع ثمة أمر نعرفه منذ العصور القديمة. شكل الوعاء يمكنه أن يخبرنا بما يحتويه ولما يستخدم. فعلى سبيل المثال، الأوعية الخاصة بعطر ليديا الشهير تسمى لوديون، أي حين تأتون لميناء باتارا وترون وعاء بشكل لوكيون تعرفون الآن أنه يحتوي على مرهم ليقيا. قنوات تصريف المياه في هذه المتاجر بقيت حتى عصرنا. انظروا، المياه المتدفقة من أعلى تنساب للأسفل من تحت الطريق الرئيسي دون أن تدخل إلى داخل المتجر، وبفضل نظام تصريف المياه تصل من الميناء إلى البحر.

حين نسحب ضيوفنا الأجانب في جولة يتساءلون ما الغرض من أحواض الرمل التي فيها حجارة في المدن الأثرية؟ إنها أحواض رمل يستخدمها علماء الآثار من أجل تثبيت القطع، سواء من أعمدة أو تماثيل أو أي كتل حجرية أخرى. والسبب هو أن الأرض تتحرك، أي إذا وضعتم حجراً أو تمثالاً أو عموداً على الأرض وقمتم بتثبيته، فإنكم في اليوم التالي ستجدون أنه سينفصل من المكان الذي ثبت فيه. أما هذه الرمال فتساعد على التثبيت لتبقى القطع ثابتة. مثلاً هذا العمود موضوع هنا، وهو لا يتحرك للأسفل ولا يميناً ولا يساراً ويظل ثابتاً، وهذه القطعة قاموا بتثبيتها بشكل ممتاز، وبعد أن تلتصق تماماً سيزيلون هذا ويصبح العمود جاهزاً. في الخلف أيضاً هناك أعمدة تنتظر التثبيت.

في الطريق ذي الأعمدة تصادفنا نقوش مثيرة للاهتمام، معظم هذه قواعد تماثيل، لكن بينها قاعدة واحدة مميزة. بالطبع أنا لست لغوياً ولم أدرس التاريخ القديم، ولكن في علم الآثار تعلمنا بعض اليونانية القديمة وبوسع قراءة هذه الكتابة: باتاريون هيبوليس متروبوليس تو ليكيون إتنيكوس. فهذه الكتابة تعني مدينة باتارا، المدينة الكبرى لشعب ليقيا. ماذا يعني هذا؟ قلناها في العديد من المدن الأثرية. بعض المدن القديمة مثل بيتنيسوس لا تعطينا أسماءها، لكن في باتارا العديد من النقوش تذكر اسم مدينة باتارا، وهنا يدل بكل تأكيد على أن باتارا هي عاصمة ليقيا ومدينتها الكبرى.

حل ضيف على باتارا هذا العام، فقد اختارت هذه السفينة ميناء باتارا محطة أخيرة لها وبقيت هنا في النهاية. لهذه السفينة قصة شيقة جداً. عموماً يعتقد الناس أن سفن العصور القديمة كانت تصنع من الخشب، وطبعاً هناك أمثلة عديدة، لكن في تلك العصور كانت تصنع من القصب أيضاً، وأهم مصدر له كان أوراق البرد المصرية فتصنع السفن منها. لكن في وقتنا الحاضر، ولأن أوراق البرد في مصر لم تعد تم كثيراً، يبحثون عن خيارات أخرى. هذه السفينة هي نتاج تجربة لعلم الآثار، هدفها اتباع خط رحلات العصور القديمة وعبور البحر الأسود وإيجه والبحر الأبيض لبلوغ مصر، ومعرفة كيف كانت تجري الرحلات حينها، حيث بنيت لتجربة ذلك. لقد تم جلب القصب من بوليفيا من أجل صناعتها، وبنيت السفينة في بلغاريا، وانطلقت من ميناء فارنا وعبرت بحر مرمرة من اسطنبول، ومرت بتشناكالي وإيجه. وبسبب أحداث وقعت أثناء رحلتها، رست السفينة في باتارا في تركيا بدلاً من مصر.

حمام فيسبازيان هو أحد أربعة حمامات كبيرة في باتارا. لهذا الحمام ميزة خاصة، فعلى النقش الذي يعلو بابه مباشرة كتب اسم فيسبازيان بشكل واضح. ولكن حين فحص العلماء بدقة هذا الحمام وتأملوا في كتاباته، عثروا تحت اسم فيسبازيان على اسم نيرون، أي شطب اسم نيرون ليكتب فوقه فيسبازيان. حين فقد نيرون مكانته وإمبراطوريته شطب اسمه من العديد من النقوش، وقد شهدنا هذا في أماكن كثيرة، ليكتب مكان اسمه فيسبازيان. بما أن هذا الحمام بني في عهد نيرون وربما في نهاية عهده، أي في القرن الأول للميلاد، فإنه يكون بذلك من أوائل الحمامات الرومانية المشيدة في ليقيا. أنهينا جولتنا في باتارا في هذا الطقس الجميل، وانتهت حلقتنا. في الحلقة المقبلة سنواصل جولتنا مع باقي الآثار الرائعة. إلى اللقاء.

0: شو بدك بتحط فيها؟
1: ليش احكي؟ دمر صار عليها ليش احكي؟

مشاهدينا تحية طيبة، أنا إيمان العربي أحدثكم من إسطنبول وتحديداً من أمام متحف 15 من تموز الذي يخلد ذكرى الملحمة التاريخية التي سطرها الشعب التركي ضد المحاولة الانقلابية الفاشلة. وفي حلقتنا اليوم أيضاً نصحبكم إلى مدن مختلفة حيث نقدم عدداً من القصص الإنسانية والتجارب الحياتية والتاريخية الشائقة، فأهلاً بكم. تطوف ذكريات الانقلابات كخيالات في أذهان الناس، تدفعها السنوات إلى حدود النسيان، تكاد تسقط فيه لولا أن تتلقفها أياد ماهرة لتحبسها في ذاكرة الأرض. متحف 15 من تموز، ذاكرة ما حدث في المحاولة الانقلابية الفاشلة.

0: الفاشلة بتركيا، فأفرد لتلك الذكرى مساحة خصبة من قديمها لتورق فيه قصص تضحية شعب أبى السقوط في الهاوية.
1: هدأ صوت الرصاص إلى غير رجعة، وعلت فوقه أرواح الشهداء ليبقى أثر لها في زوايا هذا المكان. تطوف مع الزائرين تقدم لهم القصة غضة طرية كما أنها حدثت بالأمس.

0: 15 تموز 2016'da kazanılan zaferin.
1: قررنا إنشاء هذا المكان لكي لا تغيب عن ذاكرة الأجيال المكاسب التي حققناها في 15 من تموز. فقد اعتمد إنشاء هذا المكان من قبل وزارة الثقافة والسياحة التركية بعد استشارات واسعة مع عدد من المؤسسات الثقافية والفكرية في البلاد، ليفتتح المكان أبوابه أمام الزوار عام 2019 بعد فترة طويلة من التجهيز والإعداد. وقع الاختيار على هذا المكان لأنه كان شاهداً على أفظع الجرائم التي ارتكبها الإنقلابيون بحق الأهالي، ففيه ارتقى 34 شهيداً وأصيب العشرات. هذا المكان سيكون ذاكرة حية للأجيال اللاحقة لتستذكر ما عاشته تركيا في المحاولة الإنقلابية الفاشلة عام 2016. اعتمدنا في تصميم هذا المتحف عدداً من العناصر والأنظمة الحديثة التي تسرد وقائع المحاولة الإنقلابية الفاشلة بحسب ترتيبها الزمني، معتمدين في ذلك على الصور ومقاطع الفيديو والمتعلقات الشخصية لشهداء ذلك اليوم.

0: Bu bölüm daha önceden de bahsettiğim gibi 15 Temmuz 2016'ya.
1: في هذه الزاوية حاولنا أن نعود بالزمن إلى القرن الخامس عشر الميلادي لربطه بوقائع المحاولة الإنقلابية الفاشلة في الخامس عشر من تموز عام 2016. فنحن لا نعتبر تلك الليلة حدثا مفصولا عن تاريخ المظالم في العالم. لذلك ارتأينا أن نبدأ من عصر العبودية المقيتة يوم هيمن الاستعمار وسادة العرقية والطبقية، واستعبد صاحب المال والقوة من هم دونه. وصورة اليوم ليست بعيدة عما عاشه العالم سابقاً، فالعبودية اليوم تتمثل في دفع الدول المتسلطة إلى تكوين مجتمعات مستهلكة يسيطر عليها من خلال منظومة رقمية متشعبة.
2: يلف المكان نمط معماري فريد لا تنفصل خطوطه عن ثقافة ممتدة إلى الحواضر الإسلامية والعربية، وعلى تلك الخطوط نسير لنفهم الفلسفة المعمارية التي قام عليها هذا الصرح.
3: bu müzenin yapılış sürecinde bütün bu ekibimizle birlikte çalışırken
4: ونحن نفكر في الطريقة المثلى في عرض مقتنيات الشهداء الذين خرجوا لإفشال المحاولة الانقلابية، توافقنا على عرض أحذيتهم التي كانوا ينتعلونها يوم الخامس عشر من تموز بشكل يظهرها وهي تسير على الأرض إلى أعلى. فكان هدفنا في عرض مقتنياتهم هو تصوير الطريق الذي سلكوه والأحاسيس التي أحاطت بهم. الهدف الأساسي كان العمل على تصميم بناء يشكل رمزية عميقة لتلك الأحداث مستوحاة من عمقنا الثقافي. فكانت ثقافتنا الإسلامية جزءاً من إلهامنا، خصوصاً تلك التصاميم المعمارية المتصلة بمقامات الصحابة والصالحين. واعتمدنا أيضاً خطوط الزخارف الإسلامية في إنشاء القبة في الخارج، ووضعنا داخلها نافورة ماء في إشارة إلى أن الماء أساس الحياة.

0: مقام تمام ناندكتان سورا إنشاءت سرا.
1: لم يكن هدفنا إنشاء متحف بمفهومه التقليدي، بل كان الهدف تكوين حافظة لأحداث

أن يكون لون الجدران مستمداً من اللون الرصاصي الإسمنتي للجسر الذي قضى عليه عدد من شهداء 15 من تموز نحبهم. وفي جوار هذا المكان ارتأينا أن نزرع عدداً من الأشجار والورود بعدد الشهداء الذين ارتقوا في ليلة المحاولة الانقلابية الفاشلة وكتب بجوارها أسماؤهم جميعاً.

0: لا يحسب عمر الشعوب في ذاكرة التاريخ بتقادم الزمن عليها، فهنالك أيام يستطيل فيها الزمن ليترك مساحة للفنون لتشكل جزءاً من وجدانه.
1: تزخر بلاد الرافدين بالعديد من الأماكن التراثية التي يزيد عمر بعضها على 1000 عام. قصر القشلة في بغداد القديمة واحد من الأبنية التراثية التي شيدها العثمانيون إبان فترة حكمهم، والذي لا يزال شامخاً ويستقبل زائريه من رواد الفن والأدب والثقافة.

0: في قلب عاصمة الرشيد النابض بالتراث العتيق التي تحمله الأبنية والحارة العتيقة، يتربع هذا القصر التاريخي المعروف بالقشلة. بني القشلة على قواعد المدرسة الموفقية في عهد والي بغداد العثماني محمد نامق باشا عام 1850، وكان حينها يضم طابقاً واحداً، ثم أكمل بناءه بعد ذلك الوالي العثماني مدحت باشا عام 1886، وأضاف إليه طابقاً آخر مستعيناً بطوب جلبه من سور بغداد الشرقي بعد هدمه. لذلك يرى الناظر إليه تبايناً في الطراز المعماري والنقوش بين القسمين العلوي والسفلي للمبنى.
1: في هذا المكان اللي احنا نتواجد به كانت مرابع الخيل مال أبو جعفر المنصور، يعني كانت الخيل تمرح في هذه الأماكن. طبعا خطوة عن هذا المكان سرايا الحكومة العثمانية التي كانت في كل دولة عربية قصور إعلامية تسمى السرايا، فهي كلمة تركية عثمانية. كذلك هاي القشلة كانت هي من قشلق، قشلق هي كلمة تركية بمعنى ثكنة عسكرية. فهذا المكان كان يزدحم بالشخصيات التاريخية. قريبة من القشلة هناك بيوت لمسؤولين عراقيين في زمن الدولة العثمانية، وكذلك في زمن الدولة زمن حكومة الملك.
0: تعددت استخدامات القشلة على مر التاريخ، حيث كان في بادئ الأمر مقراً للوالي العثماني وثكنة عسكرية قبل أن يتحول إلى مبنى حكم حكومي، كما شهدت ساحته مراسم تتويج أول ملوك العراق فيصل الأول عام 1921. أما برج القشلة الذي يبلغ ارتفاعه 23 متراً وتعتليه ساعة بأربعة أوجه، فكان أمر ببنائه الوالي العثماني مدحت باشا الذي أراد لها أن تنافس ساعة بيجبن اللندنية الشهيرة.
2: تعد ساعة القشلة أعجوبة زمانها، كما أنها واحدة من روائع التراث البغدادي، فقد ظلت أجراسها لعقود من الزمن يسمعها البغداديون في جانبي الكرخ والرصافة وتنظم أوقاتهم.
0: جانب من التراث والزمن الجميل المطرز على جدران هذا المكان لا يزال يجذب الزوار من كل حدب وصوب، ويبث فيهم روحاً من الحياة التي كانت تملأ جنبات بغداد القديمة. واليوم يغدو القشلة مركزاً لإقامة النشاطات الثقافية المتنوعة، وبوتقة ينصهر بداخلها رواد الفن والأدب على مختلف مشاربهم وتوجهاتهم.
3: هذا الموقع أصبح قبلة للعوائل، قبلة للناس الزائرين المثقفين، لكل الناس، وأيضا ساحات مفتوحة ويعني تعطي فسحة من الحرية بالحركة بالانتقال بالجلوس بالتأكيد. وأعتقد اليوم هذا الموقع لم يصبح حكرا على فئة على حساب الآخرين، وإنما كل الثقافات المتنوعة تجدها هنا.
4: أجواء جميلة جدا، شفت طفولتي، شفت أهلي، شفت ريحة بغداد، شفت تاريخنا، شفت

0: كل شيء حلو، كل شيء حلو، الناس طيبة، وما شايفة أني هيك ناس، من نصعد بالتاكسي إلى اللي غني، إلى المواهب كلها، إلى المنظر، إلى الشط، إلى أنتو، كل شيء حلو.
1: الكتب هي الأخرى وجدت لها ركناً في إحدى زوايا القشلة، مطبوعات وبحوث علمية يسرد أغلبها تاريخ البلاد وآثارها.
2: معرض مطبوعات الهيئة العامة للآثار والتراث الذي أنشئ في مبنى القشلة في شارع المتنبي، شارع المبدعين والمفكرين والمثقفين، ليطلع الزائر العراقي على آثار بلاده من خلال هذه المطبوعات. أنشئ سنة 2015، والحمد لله نشوف أكو إقبال على الكتاب رغم وجود الانترنت وعدة فئات من المجتمع قاعد يعني تناول هذا الكتاب. مطبوعاتنا خاصة بالآثار حصرا، آثار والتراث، مطبوعات بحثية يستفاد منها الباحث في شؤون الآثار بالدراسات الماجستير والدكتوراه، وهي أصلا بحوث.
1: ليوم الجمعة خصوصية كبيرة في هذا المكان، فهو أشبه بكرنفال ثقافي وأدبي ينتهي بحلول ساعات الظهيرة.
3: بالرغم من التحولات السياسية التي شهدتها البلاد على مدى عقود، فإن مبنى القشلة كان وما يزال رئة يتنفس من خلالها العراقيون عبق الماضي، وواحة يستظل بها المثقفون والفنانون والأدباء. رائد المعموري، ترتع عربي، بغداد.
4: تعد مهنة تربية ورعي الإبل من المهن التقليدية العمانية التي تنتشر في مختلف قرى ومحافظات سلطنة عمان، أمر جعل الآباء في البادية يشجعون أبناءهم على التمسك بهذه المهنة من أجل المحافظة على استمراريتها. وليس بعيداً عن هذه الثقافة يهتم البدو في عمان بمهنة الشحاثة التي يستخدمونها لاقتفاء أثر الجمال الضائعة.
5: يقول تعالى في كتابه العزيز: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. منذ غابر الزمان تحتل الإبل مكانة خاصة عند البدو، فهي رفيق الترحال وسندهم في الحرب والسلم. سماها العرب سفينة الصحراء كونها وسيلة السفر لدى المرتحلين عبر الصحراء، تنقل بضائعهم وتحمل أيضاً في تلك الأسفار معارف وخبرات الناس من مكان لآخر. لذلك لا نجانب الصواب إذا قلنا إنها بقيت ردحاً طويلاً من الزمن وسيلة تساعد على الاتصال بين الشعوب في الصحراء.
6: هاي عندنا حال البوش هذا الآن مسوي لها أقسام، زين مسوي لها أقسام، مات الأطفال اللي تحتنا عيال يكونن وقت المساء يباتن هنا، واضح، ويتعشن ويتمم بشبوك لين الصباح، من عدها الصبح نطلعهن يروحن في البادية يوكلن يدورن، والوقت هذه يرجعن، واضح. اللي تحتن أطفال مقسماتنا، واللي ما تحتن واللي ما عليها أطفال فرديات يكون لهن قسم ثاني.
5: تعد مهنة تربية ورعي الإبل من المهن التقليدية العمانية التي تنتشر في مختلف قرى ومحافظات السلطنة، الأمر الذي يجعل من الآباء في البادية يشجعون أبناءهم على التمسك بهذه المهنة من أجل المحافظة على نمائها. وليس بعيدا عن هذه الثقافة يهتم البدو أيضا بمهنة الشحاثة التي يستخدمونها لاقتفاء الأثر.
7: الشحاث الرجل الذي يدور على البوش ويحصلهن ويرجعهن، أو سواء له أو الغيره. إذا الغيره هطرهن قال إني حصلت بوش فلان، عليه اسم يادته، له يادة، كلها قبائل في عمان كل واحد له يادة، يادة عزل، عزل كل قبيلة تنبع عزل، يعني عزل، نعم، يادة وسم نار، نار وسم، نعم،
8: اللي هي العلامة،
7: العلامة قبائل كل قبيلة في عمان اللي هي عزل. وذي الريال الشحاث يعرف القبائل كلهم ويعرف المعزلهم، أي عزل قبيلة مثلاً، أي قبيلة يا وهيبي يا عويسي، أي قبائل يقول أي قبيلة فلانية، وحتى بيوت فرع من القبائل لهم عزل، كل بيت بعزله.
5: لقد أحب البدوي الإبل، فهي موضع ثقته في الصحراء الشاسعة، فهو يعتمد عليها في تلمس طريقه الصحيح. عندما يضيع البدوي فيها ويجهل الطريق لسبب من الأسباب مثل غياب النجوم أو العلامات الأرضية الدالة على الطريق،

0: ومن هنا أتت الحاجة إلى وجود الشحاث أو القفار الذي يقتفي أثر الناقة الضائعة، لما بخبرته ودرايته بطرق الصحراء ومواطن الكلأ والمرعى.
1: رغم تمكن الجمال من العيش في الصحراء لأسابيع بدون ماء وضياعها وفقدانها للرعاية، إلا أن عودتها ملحة لحيرانها الصغار وملاكها الذين يقصدون متتبعي أثر الجمال الذين يدعون الشحاثين، فهم القادرون على إعادتها لموطنها في المراح.
2: في حاضر عنا قل دوري يوم غايب عدنا قل دب شادي وش حاضر يوم دوار ونشاد عنا من دار إلى دار ويابي
3: سبق غابت عنك
2: شحاثة بلا واحد 20 واحد 30 واحد
3: غابت. وكيف حصلتهم؟
2: حصلت الناقة دورت ميات الإشحات اللي لبعيد، جبت فوق بعيد وشليت فوق مياه وشليت فوق الزاد وشليت فوق كل شيء، وضويت من دار إلى دار لين جيت ونشأت عنها ودورت يوم فوق مياه وحصلت يتبه ويكان ذا الحي تبعت أنا رديت.
0: رغم التطور الكبير في مختلف جوانب الحياة، إلا أن هذا التطور لم يؤثر على مكانة الإبل في نفوس البدو، فهي لا تزال تشكل جزءاً أصيلاً من الثقافة الشعبية المتوارثة.
1: قيل في الإبل: ما خلق الله شيئاً من الدواب خيراً من الإبل، إن حملت أثقلت، وإن سارت أبعدت، وإن حلبت أروت، وإن نحرت أشبعت، فضلاً عن أنها أنفس الأموال، لذا نجد أهميتها ومكانتها عند العرب عامة والعمانيين خاصة. عيد الخويطري، تيرتي عربي، من ولاية جعلان بني بوحسن، سلطنة عمان.
4: تعتبر مدينة كيكلا بجبل نفوسة جنوب غربي العاصمة الليبية طرابلس أحد أهم وأبرز المدن التي توالت وتعاقبت عليها الحضارات، وتتميز كيكلا باحتوائها على أبرز المعالم الأثرية المعروفة بغرف أبو موسى وأولاد عمران وغيرهما. كما تشتهر المدينة بكونها الحاضنة الدينية والعلمية في فترات زمنية مختلفة.

0: في مدينة كيكلا بجبل نافوس الضاربة جذورها في أعماق التاريخ طوع الليبيون منذ مئات السنين ما تجود به الطبيعة لينحتوا أركان بيوتهم التي لا تزال صامدة وشاهدة على تاريخهم.
1: من أهم المدن التاريخية بجبل نافوس مدينة كيكلا ببلداتها وقراها التي يتجاوز عددها 20. تلك المدينة تتميز بموقعها الجغرافي وشواهدها التاريخية التي حجزت لها مكانا مهما في ذاكرة الإنسانية. فأينما وليت وجهك في هذه المدينة ستجد أثرا يمثل حقبة من الحقب الغابرة، بدءا من الحضارات الحجرية وصولا إلى الحضارات التاريخية اللاحقة. وأول ما يشد انتباه الزائر إليها بعد المرور بأوديتها وتضاريس جبالها معالم أثرية بارزة تعرف بغرف أبو موسي وغرف أولاد عمران وغيرها، وهي بيوت معلقة يحتضنها الجبل كانت تستخدم في الماضي للتخزين والحماية.
2: طبعا يعود تاريخ هذه الغرف ممكن من 1297 تقريبا حسب ما جينا في عندنا معالم تاريخية هنا مسجل فيهم التاريخ. فطبعا كانوا يستعملوا فيهم هذا الغرف لتخزين المون متاعهم والأغذية والزيوت، وكانت هذه المنطقة تشتهر بهذه الأماكن وكانوا يعتمدوا عليهم اعتماد كلي في تخزين المواد متاعهم. وطبعا المنطقة هذه يعيشوا فيها كانوا أجدادنا، والمنطقة لأن كانت كثرت فيها العيون متاع المية تول الوقت الحالي ضعفت وجفت شوي ما عادش فيه مي.
1: تفاصيل تاريخية عدة تحفل بها مدينة كيكلا، لا سيما تلك المتعلقة بالعمارات المحلية. كل بلدة تتميز بمعالمها التاريخية كالقصور

0: القبور التي تحيط بها البيوت الأثرية ودور العبادة، إلى جانب معاصر الزيتون التقليدية وعيون المياه التي تعد نواة الحياة لأي مجتمع حضاري على مر العصور.
1: كل قبائل الككلة فيها ما يعرف بالغيران أو الدواميس المنحوتة فيها الجبال، وهذا ما يدل على أنها مدينة قديمة جدا، ثم انتقلت من النحت في الجبال إلى البناء بالجبس، وهذه المرحلة الثانية، واستمرت في هذه المرحلة عدة سنوات بل مئات السنوات، ثم انتقلت إلى مرحلة البناء بالجير ما يعرف بالجير. كل قبيلة من قبائل ككلة تلقى فيها 4-5 معاصر 6 معاصر، نحن في هذه القبيلة هناك 9 معاصر، هذا دليل على أن غزارة إنتاج الزيتون أيضا تشتهر بالنخيل بالكروم بالعنب.
0: واشتهرت ككلة أيضا بمساجدها ومناراتها الدينية والعلمية التي كانت مقصدا لطلبة العلم من كل مكان من داخل البلاد وخارجها، أشهرها زاوية أبو ماطي، المنارة الدينية التي يتجاوز عمرها أكثر من 700 عام. كل هذه المميزات جعلت من المدينة مركزا مهما للحكم والقضاء في فترات تاريخية مختلفة.
2: هي لازم تقول كانت إدارة، ويعني تمتد إلى حسب ما يقال ويروى موجود في التاريخ، تمتد من الصابعة إلى عند مداكم، وإلى ويقال إنها كانت إلى عند جربة، يعني كانت المحكمة في جربة والحكومة كانت في ككلة في يوم ما، فهمتني؟ قبل ترسيم الحدود في شمال أفريقيا، قبل اتفاقية، بعد اتفاقية ساكس بيكو تم التقسيم، كانت إدارة واحدة يعني في يعني امتداد قبائل في شمال أفريقيا، كانت مقسمة إدارات، كانت إدارة المنطقة الغربية تمتد من ككلة إلى عند جربة يقال، يعني متوسط جبل منطقة جبل أنفوسة مترامية الأطراف، فها حوالي 21 قبيلة، يعني منطقة متسعة، وكانت تعتمد على الرعي والزراعة، وكانت أهلها يسكنوا الجبل يعني نوع من التأمين من الأمن خوفا من الغزو ومن الكذا، كانت الناس كلها تسكن في الجبل، يعني حياتهم كلها كانت في الجبل، وكانت في الجبل في بعض الأودية هذه كانت فيها موجودة فيها المياه، يعني الناس تدور في الأمان وتدور في المياه.
0: حضارات تاريخية تمتد إلى ما قبل مئات السنين توالت على المدينة تباعا كالأشولية والمستيرية والعاترية والقفصية، بالإضافة إلى المغارات والكهوف الطبيعية التي تكتشف، أمور تجعل من ككلة بيئة خصبة للباحثين والمستكشفين من شتى المجالات، وموطنا يستقطب السياح من داخل ليبيا وخارجها.
3: آثار منسية بين دفاتر التاريخ الليبي الغني بتنوعه وثقافاته، الإرث الإنساني ببلدة ككلة ما زال يحمل في جعبته الكثير من الخفايا والحكايا حول تاريخ الأولين. زياد الحجاجي، تراتي عربي، مدينة ككلة، جبل نفوسة.
4: بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج القصة وما فيها، على أمل اللقاء بكم في حلقة مقبلة. لكم مني كل التحية، في أمان الله.

واشنطن تشن هجمات على إيران ردا على مقتل جنديين أمريكيين بالأردن، وطهران تعلن استهداف منشآت عسكرية بالكويت. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرتي عربي في اسطنبول، معكم لميس السردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. الجيش الإسرائيلي يشن غارة على قضاء نبطية وينفذ عمليات تفجير جنوب لبنان، وعون في واشنطن لبحث تثبيت وقف إطلاق النار. بعد يوم دام، الجيش الإسرائيلي يواصل قصفه مدينة غزة ويوقع شهداء وجرحى بمجزرة جديدة في حي الزيتون.

0: أهلا بكم. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية شن هجمات جديدة على إيران لليوم الثامن على التوالي. وأكدت القيادة المركزية في بيان أنها استهدفت قوات للحرس الثوري كانت قد شنت هجمات عسكرية ضد عسكريين أمريكيين في الأردن، كما استهدفت منشآت إيرانية للمراقبة والدفاع الجوي ومواقع لتخزين صواريخ ومسيرات، لافتة إلى أن هدف الضربات هو تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز ومعاقبة الحرس الثوري على هجماته ضد أفراد الخدمة الأمريكيين في الأردن. هذا وأفادت وسائل أعلام إيرانية بأن ضربات أمريكية استهدفت عدة مواقع في محافظة هرمزجان جنوب إيران. وقالت وكالة مهر الإيرانية إن الجيش الأمريكي استهدف منطقة قرب مدينة سيرك في هرمزجان، فيما قالت وكالة تسنيم إن صاروخا أصاب منطقة في مدينة سيرك وإن انفجارات دوت في مدينتي بندر عباس وبندر لنجا وقرب مدينة حاجي أباد. وفي وقت سابق أعلنت القيادة المركزية الأمريكية مقتل اثنين من جنودها في أثناء أداء مهامهما في الأردن خلال التصدي أول أمس الجمعة لهجمات شنتها إيران. وأوضحت القيادة في بيان أن عسكريا أمريكيا لا يزال في عداد المفقودين، في حين أجلي أربعة آخرون إلى مستشفيات وغادروا لاحقا. وأشارت إلى أن أفرادا آخرين أصيبوا إصابات طفيفة إثر الهجوم الإيراني وعادوا إلى أداء مهامهم حسب قولها. دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن العمليات العسكرية ضد إيران، مؤكدا أن مقتل اثنين من العسكريين الأمريكيين لن يغير أهداف الحملة، وذلك بالتزامن مع ضربات جوية ضد إيران ردا على الهجوم الذي استهدف قوات أمريكية في الأردن. وجدد ترامب تأكيد أن الهدف الأساسي للحرب هو عدم السماح لإيران بامتلاك السلاح النووي، مؤكدا عدم اكتراثه إطلاقا بشأن إعلان إيران على لسان نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي وقف التزاماتها فيما يتعلق بمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين. دوت صفارات الإنذار في البحرين ودعت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين إلى التوجه لأماكن آمنة. وقالت وزارة الداخلية البحرينية في بيان إنها دعت المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. فيما أعلن الجيش الكويتي تصدي الدفاعات الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة وصفتها بالمعادية. وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش إن منظومات الدفاع الجوي اعترضت الهجمات وإن أصوات الانفجارات التي سمعت في بعض المناطق نتجت عن عمليات الاعتراض، ودعت المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.
1: في مؤشر على استمرار التصعيد، وسعت الولايات المتحدة قائمة أهدافها في إيران مستهدفة ما وصفتها بالبنية التحتية اللوجستية العسكرية في أحدث هجماتها المستمرة.

0: منذ أكثر من أسبوع، في وقت تنقل وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين في البيت الأبيض قولهم إن ترامب يدرس شن هجوم واسع النطاق على إيران يفوق الضربات الحالية من حيث الحجم والنطاق. المواجهات الليلية المحدودة بين الجانبين انتقلت إلى استهداف البنى التحتية الإيرانية في جنوب البلاد كالطرق والجسور، لا سيما تلك التي تربط محافظتي هرمزغان وبوشهر، ما يشير إلى تكتيك يهدف لعزل الساحل الإيراني في هرمزغان التي يقع مضيق هرمز ضمن نطاقها الجغرافي، ما يطرح تساؤلات بشأن مسار التصعيد وما إذا كانت الولايات المتحدة تقترب من لحظة تختار فيها الغزو البري لأراض إيرانية إذا اتسعت الحرب في المرحلة المقبلة رغم التعقيد والتكلفة. وتزامنا مع الضربات الأمريكية شنت طهران هجمات واسعة على مواقع في دول المنطقة، طالت إحداها محطة لتوليد الكهرباء وتقطير المياه في الكويت، وأخرى طالت العراق والأردن والبحرين، فيما أطلقت السعودية تحذيرات من خطر محتمل في محافظتي ينبع والخرج بعد أن تحدثت تقارير أمريكية عن إطلاق إيران صاروخا باليستيا باتجاه قاعدة أمريكية بالمنطقة. يأتي ذلك في سياق التهديد الأخير للمستشار العسكري للمرشد الإيراني بأن طهران ستدخل مرحلة هجوم شامل إذا استمرت الضربات الأمريكية ليومين أو ثلاثة. من جانبه قال الحرس الثوري إنه لن يوقف هجماته في المنطقة قبل أن توقف الولايات المتحدة ضرباتها على الساحل الجنوبي لإيران ومضيق هرمز. ويرى باحثون وخبراء إيرانيون أن الهدف من الهجمات الأمريكية هو ممارسة الضغط على طهران بإلحاق خسائر مالية فادحة بها نتيجة التدمير الواسع للبنى التحتية ودفعها إلى تقديم تنازلات في المفاوضات، مشيرين إلى تعثر الاستراتيجية الأمريكية في فرض سيطرتها على مضيق هرمز لنحو 6 أشهر متواصلة في ظل مخاوف من أن يدفع النزاع على المضيق إلى عودة شبح الحرب الشاملة للمنطقة. أواب أيوب، تارت عربي.
1: أعلنت وزارة الصحة الإيرانية مقتل أكثر من 50 شخصا وإصابة أكثر من 500 جراء هجمات أمريكية. وقال رئيس مركز العلاقات العامة بوزارة الصحة الإيرانية إن من بين القتلى 5 نساء وطفلين ويافعين 2 دون 18، وأضاف أن بين المصابين 32 امرأة و18 طفلا ويافعا وفق الحصيلة الرسمية للوزارة. رفضت دول الخليج والاتحاد الأوروبي ما وصفته بالادعاءات غير المشروعة بالسيادة أو السيطرة على مضيق هرمز، وأكد بيان أوروبي خليجي معارضة فرض تصاريح أو رسوم على حركة الملاحة الدولية عبر المضيق. وأدان البيان بأشد العبارات الهجمات التي نفذتها إيران على السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز وضد الأراضي ذات السيادة لدول المنطقة. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا عن واقعة لسفينة تجارية وقوات عسكرية على بعد نحو 100 ميل بحري شرق الدقم في سلطنة عمان. وأضافت الهيئة في مذكرة أن تقارير تشير إلى أن الناقلة كانت موضع احتكاك ضمن نشاط عسكري جار في المنطقة دون تقديم مزيد من التفاصيل. هذا وقال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إن إيران وجبهة المقاومة لديهما دروس لا تنسى للولايات المتحدة حسب تعبيره. وأضاف خامنئي أن الولايات المتحدة انتهكت مرارا التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم، وأن توقيع الرئيس الأمريكي بلا قيمة ولاغ حسب قوله. ينضم الآن إلينا من عمان الفريق الركن المتقاعد ونائب رئيس أركان الجيش الأردني السابق قاصد محمود صالح، مرحبا بك معنا. سيد قاصد، لماذا تستهدف برأيك الآن إيران الأردن وتصعد من هجماتها العسكرية تحديدا على الأردن في هذه المرحلة؟ قبل قليل كان هناك عواجل من السفارة الأمريكية في الأردن تحدثت عن إخلاء المطار الدولي والميناء البحري في العقبة بسبب توثيق تهديد محدد كما تقول، لماذا برأيك يحدث هذا الآن في هذه المرحلة من التصعيد بين طهران وواشنطن؟
2: مساء الخير، أحييك وزملائك والمشاهدين الكرام. يعني الأردن هو مرحلة طبعا يعني متقدمة من التوسع بالتصعيد جغرافيا ومن حيث بنك الأهداف الذي حقيقة تتوسع به إيران لكي تصل إلى أقصى درجة من الردود الشديدة المؤلمة لأمريكا وأصدقائها وحلفاء في المنطقة. هذه حقيقة واردة. الأردن من الدول التي تربطها بأمريكا واتفاقية تعاون استراتيجي دفاعي، وهناك حضور أمريكي معين بأفراد أيان معدات بأسلحة، وأيضا في بعض المواقع في الأردن بالتنسيق مع الأردن لاعتبارات دفاعية أيضا مشتركة للطرفين، وبالتالي هذا يعني تعتبره إيران مبررا كافيا أن تستهدف الجغرافيا الأردنية والتواجد أو الأمريكي في الأردن كما تدعي، وأن كان هو ليست قواعد أمريكية هي قواعد أردنية لكن قد يكون هناك تواجد أمريكي. إذن الأردن جغرافيا وإن كانت بعيدة حقيقة وصعبة على إيران أكثر، لكنها تبقى خيارا موجودا في ظل أنها يعني الآن قد تكون استهلكت إمكانيات ما تذهب به في الجغرافيا الأقرب دول الخليج المباشرة، وبدأت تذهب إلى طبيعة أهداف مختلفة من حيث المياه والكهرباء والطاقة والحياة يعني اليوم. إذن هي جغرافيا إضافية وايضا رمزيه على للعلاقه مع امريكا ايضا موجوده في الحاله، وهي برضو تصعيدا ممنهجا متدرجا الى الاعلى، وبالتالي اضافات سنبقى نشهدها. الاردن في اخر 3 أيام حقيقه شهد تصعيدا لافتا وشهد مقتل جنديين امريكيين، وهو تطور يعتبر الاخطر والاصعب حتى الان على الامريكان.
1: طيب بعد عسكريا
2: عودة الحرب الى
1: عسكريا سيادة الفريق، لماذا استطاعت المسيرات الإيرانية أن تتجاوز الرادارات الأمريكية الموجودة في طريقها إلى الأردن؟ لماذا لم يكن هناك أي دفاعات لهذه الصواريخ أو الرادارات؟ يعني كيف نفهم هذا عسكريا؟
2: هو شوف الكاميرات أو المسيرات حقيقة هي تستخدم بكثافة بأعداد أكبر، ويعني تكون على الأرجح تغطية لوصول الصواريخ. يعني المسيرات لا تصل إلى هذا المستوى من التأثير والتدمير على الأرض، المسيرات تبقى إمكانياتها محدودة جدا من حيث كمية المتفجرات التي تحملها، خصوصا بعد قطع مسافة تقترب من 2000 كيلومتر حتى تصل الجغرافيا الأردنية. لكن على الأرجح هي تأتي لكي تشغل الرادارات وتشغل وسائل الدفاع الجوي وتساعد الصواريخ أن تصل. ومع ذلك أعتقد هناك اعتراض كبير موجود، لكن هل هذا العدد الكثيف على الأرجح سيمكن نسبة معينة أن تصل؟ عادة هنا يعني في السابق الخبرة يعني عندما ترسل عشرات وأحيانا أكثر يتوقع أنه بنسبة يعني من 5 إلى 10% أن فعلا تتجاوز الاعتراض الجوي، سواء كان بالرادارات أو بالصواريخ إذا كانت الرادارات قد التقطت. يعني أحيانا الرادار يلتقط ويثبت الهدف، لكن مرة أخرى الإشغال عندما تبدأ المنظومة بالإشغال العدد الكبير للأهداف سيحدث حالة من الضغط على نظام الدفاع الجوي، وبالتالي يمكن أن تفلت نسبة معينة، وهذا ما يحدث. وهنا طبعا الإيران الآن خبروا هذه المواقع وعايشوها وتعاملوا معها سابقا، وبالتالي الأرجح أيضا من السهل عليهم أن يجدوا وسائل معينة أيضا للخداع وما إلى ذلك. هذا يعني هي حرب وذكاء الاستخدام موجود بكل معنى الكلمة، فعلي يجب أن لا نستغرب أن يكون في نسبة معينة تصل، علما أن التقديرات والموقف الرسمي التصريحات الرسمية الأردنية أيضا تتحدث عن اعتراض شبه كامل ولا تتحدث عن الخسائر، لكن الجانب الأمريكي هو من تحدث عن إصابات وعن بعض الخسائر.
1: طيب فيما يتعلق بالضربات الأمريكية الآن التي نشهدها على طهران، هي تتركز في الساحل الجنوبي لإيران، وهذا بهدف ربما يعني حد سيطرة إيران على مضيق هرمز الذي تتحكم به. هل تستطيع واشنطن عسكريا الآن أن يعني تحد من سيطرة إيران على المضيق، أم أن هذا صعب دون الوصول لنقطة الغزو البري للساحل الإيراني؟
2: يعني اشوف السيطرة على المضيق ما فيها، ما فيش مجال ان تحد، يعني يجب ان تكون اما سيطرة ومنع ايران من القدرة على التأثير، او انه سيبقى خطر. حالة الحرب هذه الان، هذه حالة المواجهة العسكرية هي بحد ذاتها تشكل عنوانا كبيرا لاغلاق المضيق وعدم السلبي، يعني يجب ان تحيد البعد العسكري حتى يمكن للمضيق ان يكون في بعض الامان، ان تمر البواخر وناقلات النفط وما الى ذلك. إذا إمكانية عسكرية أمريكية موجودة في التدمير، وواضح أنها تصاعدت أخيرا وذهبت إلى عشرات الأهداف، لا بل مئات الأهداف، توسعت بالجغرافيا إلى آلاف الكيلومتر المربعة وست سبع محافظات، وكله في الغرب والجنوب الغرب ومواقع، لكن ومع ذلك الصواريخ موجودة في العمق الإيراني، المسيرات تنطلق من العمق الإيراني وليس من السواحل، السواحل موجودة وفيها رادارات وفيها قوة قيادة وسيطرة يكون ذلك موجودا، لكن أيضا نسبة كبيرة منهم متحركة ويمكن تحريكها ويمكن استبدالها، ويمكن يعني لابد إيران طالما أنها تتخذ هذه المواقف السياسية في أعلى درجات التشدد والتمرد والعناد والثبات على موقفها، لابد أنها يعني أيضا لديها إمكانيات عسكرية قادرة فعلا أن تعيق الملاحة في المضيق، هذا لا غبار عليه.
1: طبعا على ماذا تراهن يعني واشنطن الآن؟ دونالد ترامب عسكريا يصعد لكي يحد من سيطرة إيران على المضيق، أنت تقول الآن عسكريا هذا غير ممكن أن تحد الولايات المتحدة من سيطرة إيران على المضيق، لماذا الآن هذا التصعيد الذي نراه من قبل واشنطن؟ على ماذا تراهن عسكريا؟ هل تستطيع فعلا إضعاف إيران من أي ناحية ممكنة؟ أم أن الذي يحدث هو فقط للضغط على إيران للعودة لمذكرة التفاهم ربما والتنازل؟
2: الأولوية الأولى نعم، والضغط على إيران أن تقبل بالمواقف الأمريكية تجاه مذكرة التفاهم هذا وارد تماما. ثم أيضا يعني تقليم أظافر عسكرية موجود، يعني بمعنى آخر الرد به، ما هو البديل الأمريكي؟ البديل الأمريكي أما أن يخفي الحرب ويترك الملف كاملا، أو أن يستمر كذلك. والتصعيد الوحيد أمام ترامب بعد أن استنفذ الضغط الاقتصادي والضغط السياسي إن هو الضغط العسكري، والضغط العسكري موجود لكن هو سيبقى مؤثرا وسيبقى يدفع إيران ثمنا حقيقة، خصوصا بعد أن تحولت الأمور إلى أهداف ذات طابع اقتصادي وحياتي، هناك جسور، هناك مواقع، هناك قد يلجو أيضا إلى الآن أهداف طاقة ومياه، وهذا كله وارد في المشهد. لكن ومع ذلك إيران يعني ردود إيران أعتقد أيضا تحدد كثيرا من أن تذهب بأمريكا بعيدا، خصوصا يعني أن الموقف الأمريكي صار محرج أمام دول المنطقة التي تدفع الثمن الكبير لهذا الحالة العسكرية التي خلقتها أمريكا بين الطرفين حقيقة، إقليمي ودولي، على حساب طرف ثالث إقليمي أصيل وهو صاحب المصلحة وهو من يدفع الثمن. إذن الأبعاد حقيقة متداخلة ومعقدة، وواضح أن ترامب يعني لا يأبه كثيرا، لكن إلى حد ما أعتقد يجب أن يجد حالة يراجع فيها.
1: طيب سيادة الفريق، الآن نلاحظ أن إسرائيل لم تدخل إلى حد اللحظة في هذه المواجهة ونحن في اليوم الثامن من الضربات المتبادلة، عند أي نقطة سنرى إسرائيل تدخل في هذه المواجهة، وهي التي لم تكن راضية أساسا عن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران؟
2: إذا اقتربت الأمور من حسم معين بين إيران وأمريكا، أعتقد إسرائيل الآن ستكون جزء رئيسي من تخريب هذا الحسم إذا كان اتفاقا، أو الضلوع به بشكل واضح ومركز وكثيف لابتزاز والاستثمار سياسيا داخليا إذا كان هناك عدم اتفاق في الأفق، وهذا ونحن أقرب إلى ذلك، إلى عدم الاتفاق، وبالتالي أن يطلق ترامب العنان لإسرائيل أن تعود إلى المشهد بقوة، وإذا عادت ستعود بحسابات سياسية إسرائيلية داخلية أيضا، وبحسابات المشروع الصهيوني التي فعلا أتت بأمريكا بها إلى هذا الحرب، أتت بأمريكا الحرب إلى نيابة عنها. أعتقد إسرائيل مصلحتها الداخلية السياسية نتنياهو وحكومته وحسابات الانتخابات ستعيدها إلى الحرب، لكن بمقاييس وبحسابات حاسمة فعلا ستكون لها ثمرة تنتج وتقدم كمنتج كبير أمام الرأي العام الإسرائيلي. لكن هل هذا سيغامر كثيرا؟ أمريكا ستغامر كثيرا بذلك حقيقة من حيث المصالح الدول الأخرى، ومع ذلك ستبقى الأمور بهذا الاتجاه. وعلى الأرجح أننا هذا هو السيناريو الأسوأ القادم إذا فعلا ما استمرت الأمور بهذا الانغلاق.
1: شكرا جزيلا.

0: إلى لك الفريق الركن المتقاعد ونائب رئيس أركان الجيش الأردني السابق قاصد محمود صالح، كنت معنا من عمان.
1: مساء الخير.
0: ينضم الآن إلينا من الجزائر الباحث في العلاقات الدولية والقانون الدولي إسماعيل خلف الله، مرحبا بك معنا سيد إسماعيل. برأيك ما الأسباب التي أدت إلى إخفاق مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، ووصلنا الآن إلى التصعيد العسكري بين الطرفين؟
2: أحييك أستاذ أميس وأحيي السادة المشاهدين الكرام. أعتقد أن السبب الرئيسي في إخفاق هذا الاتفاق هو يعني تعثر هذا الاتفاق الذي كان ينظر إليه، الكثير من كان ينظر إليه على أنه مخرج، سواء ما يتعلق بالمجموعة الخليجية أو ما يتعلق بالمجموعة الأوروبية، وما يندرج من تبعات على مستوى مضيق الملاحة الدولية، على مستوى مضيق هرمز. السبب الرئيسي أعتقد أن إيران ترى في أن هذا الاتفاق كما تراه بعض من يمثلون السلطة في طهران على أنه خدعة، وأنه قد سحب الورقة الضاغطة والعمود الفقري في أو في المنظومة الدفاعية التي تمثل العمود الفقري في هذه المنظومة، وهو المنظومة الباليستية، و الورقة الضاغطة وهي التحكم في الملاحة الدولية في مضيق هرمز. هذا من جهة. من جهة أخرى أعتقد بأن طهران ترى في أن
0: عند هذه النقطة سيد إسماعيل
2: على هذا الاتفاق،
0: إذا سمحت لي، إذا ما كانت إيران ترى بأن هذه المذكرة سحبت منها كما قلت ورقتها الدفاعية، لماذا وقعت على هذه المذكرة؟ يعني ما نفهمه من هذه المذكرة أنه كان هناك بندا خامسا في هذه المذكرة يقول بأن هناك فترة 60 يوما سيتم من خلال التفاهم على الملاحة في مضيق هرمز وإعادة فتح مضيق هرمز، وبناء على ذلك رفعت واشنطن حصارها الذي كانت تقيمه على إيران على ما يخرج من ناقلات بحرية من إيران. لماذا وقعت إذا ما كانت لا تريد التخلي عن هذه الورقة؟
2: أعتقد أن هذه النقطة الخامسة أثارت جدلا كبيرا، وأنا هناك في داخل السلطة في طهران ترى في أن فيه تحايل على هذه المادة، فالمادة هذه ربما فيه نوع من التحايل على أن واشنطن ذهبت في اتفاقات مع مسقط، وربما طهران وجدت نفسها خارج هذه أو ما تمليه أو ما يمليه هذا الاتفاق على أساس أن الملاحة ستكون تحت رقابة إيرانية. هذا من جهة. من جهة أخرى قلت بأن هناك الكثير من يمثلون اليوم السلطة في طهران يرون بأن إبرام أي اتفاق مع ترامب هو يعطيه نفس سياسي كبير، وربما ورقة سياسية انتخابية.
0: ما تقوله واشنطن سيد إسماعيل هو عكس ذلك. هي تقول يعني وفقا لوول ستريت جورنال تقول بأن طهران استغلت هذه الفترة والهدنة الأخيرة لتصدير نفطها إلى الصين من خلال مضيق هرمز، حيث أنها صدرت ما يقرب 20 ناقلة نفط إيرانية، يعني ما تحتوي على 70 مليون برميل نفط إلى الصين، وهو ما تجاوز الحصار الذي كانت تفرضه واشنطن. أي أن هذه المذكرة وهذا الوقت كان في صالح طهران وليس في صالح واشنطن.

تسوق هذا النفط والكل يعلم ذلك، ولكن الواضح بأن قلت بأن اليوم السلطة في طهران ترى أو هذا التيار المتشدد الذي يرى في أن هذا الاتفاق هو خدعة، وأن ترامب يريد أن يتحصل على ورقة انتخابية ناجحة، فحصوله على هذا الاتفاق سيجعل

0: على ما أنظر.
1: شكرا جزيلا لك الباحث في العلاقات الدولية والقانون الدولي إسماعيل خلف الله، كنت معنا من الجزائر.
0: شكرا.
1: أعلنت الحكومة اليمنية منع طائرة إيرانية من استكمال رحلتها إلى مطار صنعاء الدولي الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين، وأكدت تمسكها بقرار منع أي رحلات لا تحصل على التصاريح المعتمدة منها. وقال وزير النقل اليمني محسن العمري إن طائرة تابعة لشركة مهان ألزمت بالعودة من الأجواء العمانية لعدم استكمال الإجراءات الرسمية، ولم يصدر تعليق فوري من الحوثيين أو إيران بشأن القرار وفق ما نقلته قناة اليمن الحكومية. شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على عدد من البلدات في جنوب لبنان تزامنا مع عمليات نسف لمبان سكنية. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بغارات جوية بلدات كفر تبنيت والنبطية الفوقة وميفادون في قضاء النبطية، وأضافت أن الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات تفخيخ ونسف لمنازل عند أطراف بلدتي الطيرة وحداثة، مشيرة إلى انهيار مبنى سكني في ضاحية بيروت الجنوبية كان قد تضرر جراء قصف إسرائيلي سابق. يعقد الرئيس اللبناني جوزيف عون أولى لقاءاته في واشنطن اليوم مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على أن يستقبله الرئيس دونالد ترامب بعد غد الثلاثاء في البيت الأبيض. ووصل عون إلى واشنطن أمس السبت لإجراء لقاءات مكثفة تشمل أيضا أعضاء بمجلس الشيوخ ومسؤولين في الإدارة الأمريكية. ويأمل عون في أن تمارس واشنطن ضغوطا على إسرائيل لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والانسحاب من الأراضي اللبنانية.
2: أما الآن
3: ضمن زيارة رسمية يجريها الرئيس اللبناني إلى الولايات المتحدة، كشف مصدر رسمي لبناني أن الرئيس جوزيف عون سيلتقي نظيره الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء في واشنطن لبحث ملفات تتعلق بالعلاقات الثنائية والتطورات الأمنية والاقتصادية في لبنان. كما تتناول الزيارة المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل وتنفيذ بنود صيغة الإطار، وفي مقدمتها تثبيت وقف إطلاق النار. تأتي تلك الزيارة في وقت تتواصل فيه الهجمات الإسرائيلية على لبنان رغم اتفاق الإطار الذي وقعته بيروت وتل أبيب برعاية أمريكية في 26 من يونيو، وتنص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة يبدأ بتطبيق نموذج في منطقتين تجريبيتين. ولم يتضمن الاتفاق جدولا زمنيا للانسحاب، وربط استكماله بتولي الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية الكاملة في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية إلى جانب نزع سلاح الجماعات المسلحة، في إشارة إلى حزب الله. من جهته انتقد حزب الله اتفاق الإطار المعلن بين السلطات اللبنانية وإسرائيل معتبرا إياه تنازلا عن السيادة، مضيفا أن ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة يمثل طرحا خطيرا جدا يتجاوز كل الخطوط الحمراء، داعيا السلطات اللبنانية إلى التراجع عنه والالتزام بما ورد في مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية التي تضمن التزاما بوقف العمليات العسكرية وضمان سلامة الأراضي اللبنانية وسيادتها، مع مهلة محددة للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الملفات العالقة. شيماء عاصم، تارت عربي.
1: أسقطت مسيرة هجومية قرب القنصلية الأمريكية في أربيل مع تفعيل الدفاعات الجوية شمال العراق بحسب ما أعلنت مصادر أمنية. وأفادت المصادر بتفعيل منظومة سيرام الأمريكية في أربيل دون تفاصيل عن خسائر أو أضرار بعد إسقاط المسيرة قرب القنصلية الأمريكية بأربيل. كما سمعت أصوات طائرات حربية في سماء الموصل، وأكدت تقارير محلية وقوع انفجارات في محافظة السليمانية. أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قذيفتين في ريف القنيطرة جنوب غربي سوريا، وتوغلت قوة لها في الصمدانية الشرقية. وأفادت الإخبارية السورية بأن القذيفتين استهدفتا الأراضي الزراعية قرب بلدة الحميدية دون تسجيل إصابات أو أضرار. وأضافت أن قوة للاحتلال توغلت في قرية الصمدانية الشرقية ونصبت حاجزا وفتشت المارة. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف تجمعا مدنيا في حي الزيتون شرق مدينة غزة بعد يوم دام أمس ومجزرة راح ضحيتها 10 مدنيين. واستهدفت طائرات وآليات الاحتلال مناطق عدة في غزة، وأعلن الدفاع المدني انتشال جثماني شهيدين قتلا بغارات أمس، فيما قالت مصادر محلية أن مسيرة ألقت قنبلتين جنوب مخيم البريج، وإن قصفا استهدف مخيم الشاطئ وخان يونس وشرق الجبالية. أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة استئناف عمليات البحث وانتشال جثامين المفقودين ضمن المرحلة الثانية من المشروع. وقال الدفاع المدني أن المرحلة الثانية تستهدف 147 منزلا مدمرا يعتقد بوجود 1072 جثمانا تحت أنقاضها بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر. كما دعا الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى توسيع الدعم وإدخال المعدات الثقيلة اللازمة. ينضم الآن إلينا من الناصرة الخبير في الشأن الإسرائيلي وديع عواودة. مرحبا بك معنا سيد وديع. يعني الآن تصعد إسرائيل من هجماتها وتكثفها على قطاع غزة، لماذا في هذه الأيام مع تصعيد المواجهة مع طهران وواشنطن تصعد أيضا في غزة إسرائيل؟ لماذا الآن؟ ما الذي يحدث داخليا في إسرائيل لكي تقوم حكومة نتنياهو بهذا التصعيد مؤخرا؟
0: نعم، تحياتي الزميلة لميس ولكل المشاهدين. أولا، هناك رواية إسرائيلية رسمية متداولة منذ نحو شهرين لكنها بعيدة عن الحقيقة. مفادها إن حماس تعيد ترميم ذاتها وتشكل تهديدا عسكريا حقيقيا من جديد، وأنها عادت ترتيب صفوفها وتسلحها وتدريب بعناصره وما إلى ذلك في محاولة لإيجاد تبرير في وعي الإسرائيليين ووعي العالم بأن هناك مبرر لتجديد الحرب على غزة. لكن الحقيقة كما كنا مختلفة، الرواية الحقيقية مختلفة عن ذلك، وهي ترتبط بأمرين. الأول، وهذا يفسر طبعا سؤالك لماذا الآن بالتحديد في ظل هذا التوتر وفي ظل هذا التوتر المتزامن الآن مع جبهتي إيران ولبنان، خاصة بما يتعلق بإيران. أولا، هناك اعتقاد سائد في إسرائيل في أوساط رسمية وغير رسمية بأن الحرب على غزة بالرغم من كل التدمير والتهجير لم تتمكن حتى الآن من تحقيق الهدف المرجو منه. لا تزال حماس موجودة بشكل أو بآخر في قطاع غزة، وهذا بالنسبة لإسرائيل التي كانت تقول ليس هناك أقل من النصر المطلق بمثابة فشل. الأمر الثاني، وأنا أعتقد أنه هذا الأهم، هو وجود حسابات واعتبارات داخلية. وإسرائيل الآن بينها وبين الانتخابات العامة في الخريف المقبل 100 يوم، استطلاعات الرأي عبوسة لنتنياهو ولإئتلاف نتنياهو. ولذلك بالإضافة إلى الاعتبارات الأيديولوجية باحتلال قطاع غزة وربما الاستيطان فيه من قبل أوساط على الأقل في هذا الإئتلاف، هناك إجماع لدى هذا الائتلاف بأن هناك حاجة لتجديد الحرب.
1: نعم.
0: من أجل إشاعة جو من الطوارئ، ربما لتبرير إرجاء الانتخابات، وربما أن الجو الأمني المتوتر يساعد في إبقاء نتنياهو الذي يسوق نفسه.
1: طيب، ما الذي
0: للإسرائيلي
1: سيد وديع، ما الذي تقوله المؤسسة الأمنية والعسكرية بخصوص هذا الرأي، خصوصا وأنها تسيطر الآن على ما يقرب أكثر من 80% من مساحة قطاع غزة؟ لم يبقى في القطاع منطقة وإلا سيطرت عليها، وهي أيضا توسع من الخط الأصفر داخل القطاع. ما الذي تقوله المؤسسة العسكرية والأمنية داخل إسرائيل؟
0: نعم، المؤسسة الأمنية في إسرائيل تتعامل بحذر شديد مع هذا الموضوع. هي تناور ما بين مصارحة الإسرائيليين وأن تقول الحقيقة من جهة، ولكن من جهة أخرى أن لا تقع في شرك وفي دائرة الكمين الذي

0: ينصبه المستوى السياسي حتى يتهم المستوى العسكري بأنه هو السبب في الفشل في عدم حسم هذه المعركة مع قطاع غزة، خاصة وأن رؤساء الجيش منذ أكتوبر 2023 قائد الجيش وقادة الجيش يتعرضون إلى محاولات اتهام وشيطنة من قبل المؤسسة السياسية الإسرائيلية. يقول الجيش والمؤسسة العسكرية أن إسرائيل تسيطر عمليا على 60%، بخلاف ما يقول المستوى السياسي بأن إسرائيل تسيطر على 70%. وهناك توتر خفي منذ 7 أكتوبر، منذ أن اتهم الجيش والمؤسسة الأمنية بأنه هو المسؤول عن هذا الفشل الجلل، الفشل الذريع 7 أكتوبر، هذه المباغتة التي استبطنها طوفان الأقصى. ولذلك هي لا تقول الآن أنه لا حاجة لمعالجة الخطر هذا أو التهديد أو تقلل من هذه الخطورة بالنسبة لإعادة ترتيب صف غزة، ولكنها تعتقد أن الحل لا يكمن فقط بالناحية العسكرية حسب تسريبات الجيش والمؤسسة الأمنية، كما هو الحال في الرأي العام، تقول إن هناك أمرا مفتقدا وهو ما يبرر استمرار النزيف، وهو الذراع السياسي أو الخطوة السياسية التي ترفضها إسرائيل. لا تريد عباس ولا تريد حماس ولا تريد أي شيء،
1: لا تريد أي كما قال نتنياهو سابقا ومنذ بداية هذه الحرب، لا تريد أي جهة فلسطينية أن تحكم قطاع غزة بالمعنى الواضح والصريح. ولهذا ذهبنا لإنشاء مجلس سلام ولجنة وطنية في مصر موجودة في القاهرة لإدارة شؤون القطاع، وهو ما يرفض نتنياهو أن تدخل إلى القطاع بعد أن تم الاتفاق على هذه اللجنة وعلى أسمائها وحصلت على الموافقة الإسرائيلية. لماذا الآن نتنياهو يعرقل هذا المسار السياسي الذي جاء بمباركة ترامب؟ دونالد ترامب هو من أعطى الضوء الأخضر لمجلس السلام ليقوم بإدارة غزة، لماذا الآن يعرقل نتنياهو هذا المسار؟ ما الذي يهدف إليه؟
0: أولا أخت لميس، كان هذا الائتلاف بقيادة نتنياهو قد رفض خطة 20 بندا وفرضت عليه من قبل الإدارة الأمريكية فرضا وأوقفت الحرب، رغم أنف نتنياهو الذي كان يفضل أن يستمر الحرب لحسابات كثيرة. الآن هو يجدد من عملية التضخيم في قوة حماس في محاولة لإيجاد تبرير أمام الإسرائيليين وأمام العالم لماذا هو يستعد لشن حرب على غزة، وهذا لسببين. الأول، هناك توتر مع إيران وهناك مخاوف من أن الحرب ستندلع وهو يتمنى ذلك، وعندئذ ستكون هذه فرصة لإقناع الإدارة الأمريكية أيضا بفتح جبهة جديدة مع غزة لاستكمال أيضا العمل والمهمات في غزة كما ينبغي استكمال المهمات في إيران. والأمر الثاني، وهذا يعني يحتاج شرح ولكني أوجز بجملة واحدة، كانت عملية 7 أكتوبر بمثابة حدث جلل في وعي الإسرائيليين، صدع وعي الإسرائيليين، زعزع ثقة الإسرائيليين بأنفسهم مع وجود حكومة ترى بنفسها الأكثر قومجية وقوة في إسرائيل، وهذا ينتج باستمرار شهوة بالانتقام وشهوة بالتوحش أمام جبهة اللبنانية الفلسطينية السورية الإيرانية. تبدو إسرائيل الآن بقيادة هذا الائتلاف كالمطرقة الذي يبحث عن كل مسمار في المنطقة من أجل دقه بالرهان على القوة المفرطة، وهذا ينطبق للأسف مع غزة، ونحن نرى الآن أن غزة فعلا تعاني من حرب
1: الصورة
0: فعلية على الأرض.
1: شكرا جزيلا لك الخبير في الشأن الإسرائيلي وديع عواودة، كنت معنا من الناصرة.
0: تحياتي.
1: نظم حزب الشعب الفلسطيني مسيرة جماهيرية في مدينة خان يونس للمطالبة باستمرار عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، ودعا المشاركون في المسيرة إلى وقف الحرب في قطاع غزة، وأعربوا عن رفضهم تهجير الفلسطينيين من أرضهم، كما طالبوا بتوفير الحماية للمدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
2: اليوم دعوة الحزب الشعب الفلسطيني لهذه المسيرة هي للتأكيد على حقوق شعبنا في الحرية والاستقلال وإنهاء حالة النزوح وارتكاب المجازر اليومية للاحتلال الذي لم يتوقف عنها منذ البداية حتى اليوم، منذ بداية الحرب حتى اليوم لم يتوقف عن هذه المجازر. الأمر الثاني هو التأكيد على حقنا بالحياة الكريمة من إيواء وأكل وشرب وتعليم وصحة، كل هذه القضايا التي افتقرنا إليها والذي يحاصرنا الاحتلال نحن

0: الرسمية الفلسطينية وفى إن الفتى فادي حمد الله النعسان أصيب بجروح خطيرة خلال اقتحام الجيش للقرية قبل نحو أسبوع، وأشارت إلى أن قوات إسرائيلية ومستوطنين هاجموا منزل عائلة فلسطينية في القرية، ما أسفر عن إصابة النعسان وفلسطينيين آخرين. اعتقلت قوات الاحتلال 5 أشخاص بينهم 4 أطفال خلال اقتحامات متزامنة لمدن وبلدات في الضفة الغربية، وشملت الاقتحامات قرى برقة والمغير واللبن الشرقية ودير الخصون وحوسان، كما دهمت منازل عدة ومستودع للمركبات في حي رأس خميس شمال القدس. أشعل مستوطنون النيران في مسجد وأراض فلسطينية ونفذوا اقتحامات في مناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة، كما أصيب عدة شبان بالحجارة خلال مواجهات مع مستوطنين في منطقة الظهرة قرب بيتا جنوب نابلس، وهاجم المستوطنون منطقة التل جنوب بلدة سنجل شمال شرق رام الله، واقتحموا تجمع أبو فزاع قرب قرية الطيبة. أحرق مستوطنون إسرائيليون مسجدا وعددا من المنازل والمركبات ومصنعا في قرية التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل، ما أدى إلى أضرار مادية كبيرة. وحاول أهالي القرية التصدي للهجوم إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المنطقة بالتزامن مع الاعتداء ولاحقت الشبان في أحياء القرية.
1: هذا ما خلفه المستوطنون من اعتداء على مسجد قرية توانة في مسافر يطا جنوب الخليل. هذا الاعتداء الذي بدأ في ساعات الفجر الأولى امتد من المسجد هنا إلى مناطق أخرى كما جرى في البلدة، طال مصنعا للألباني بالإضافة أيضا إلى عدد من المنازل ومرافقها وكذلك سيارات للفلسطينيين. محاولات الإطفاء التي بدأت بالنسبة لسكان هذه القرية بدت محدودة، وهما خلف دمارا أكبر بفعل بعدها الجغرافي عن المناطق الفلسطينية القريبة.
2: بلشوا أول شيء عندنا في البيت هان والمسجد، كسروا السيارة وكسروا باب الدار من قدام والشباك تاع الدار مع شباك المسجد، وبعديها بنتفاجأ إلا في نار بتولع جوا الدار وجوا المسجد والبيت اللي موجود تحت هذا.
1: بالإضافة أيضا إلى عمليات اقتحام لجيش الاحتلال خلال ساعات الصباح ومحاولات اعتداء على الفلسطينيين، رغم أنهم من دفعوا ثمن بقائهم في هذه القرية المهددة بالترحيل من قبل المستوطنين والمستوطنات المقامة على أراضيها. هذا المسلسل أصبح يوميا في مسافر يطا بين اعتقالات، بالإضافة أيضا إلى حملات مداهمة وقيام المستوطنين بأعمال مماثلة على شكل مجموعات منظمة. أما الفلسطينيون فيرون في كل ذلك محاولات بائسة للوصول إلى أرض بلا سكان. سامر رويشت، تيرة عربي، الخليل.
0: شهدت العاصمة البريطانية لندن مظاهرة نظمتها جماعات مؤيدة لفلسطين انطلقت باتجاه مقر رئاسة الوزراء البريطانية، ويقول المنظمون إنهم يريدون توجيه رسالة إلى أندي بورنهام المتوقع تكليفه بتشكيل الحكومة البريطانية يوم الاثنين المقبل، يطالبون فيها بموقف أكثر حزما تجاه إسرائيل وبوقف حرب الإبادة على قطاع غزة وفرض حظر شامل على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية ووقف تصدير السلاح لإسرائيل.
3: قبل أقل من يومين على تولي أندي بيرنهام رئاسة الوزراء في بريطانيا، قرر مؤيدو فلسطين التظاهر باتجاه مقر رئاسة الوزراء.
4: ما لم نسمعه حقا من بورنهام هو ما الذي يعتزم القيام به. نطالب بعقوبات حقيقية على إسرائيل، بما في ذلك حظر كامل على تصدير الأسلحة إليها وبإلغاء الاستخدام التعسفي للقوانين السلطوية المناهضة للاحتجاج التي تستخدم لإسكات الأصوات المدافعة عن حقوق الفلسطينيين. وإذا كان بورنهام يعتزم فعلا القطعية مع الإرث المخزي لكير ستارمر، فعليه أن يبدأ

0: بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية.
1: بالنسبة للمشاركين فإن حكومة رئيس الوزراء الحالي كير ستارمر تواطأت في الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، لذا يطالبون الحكومة الجديدة باتخاذ مواقف أكثر تشدداً. كان بيرنم الذي يتوجه إليه المتظاهرون قد اعتذر عشية توليه قيادة حزب العمال عن موقف حزبه من الحرب على غزة، ووعد بمراجعة العلاقات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في محاولة كما يبدو لكسب تأييد قطاعات اجتماعية واسعة انفضت عن حزبه.
2: عليه فرض كامل لتصدير السلاح إلى دولة ترتكب عملية إبادة جماعية، عليه فرض حظر كامل لاستيراد البضائع من المستعمرات والمستوطنات، عليه إنهاء التعامل مع حكومة تقترف الإبادة الجماعية، وفرض عقوبات ليس فقط على وزير أو اثنين بل على جملة منظومة الاحتلال. نحن الآن نتحدث عن لحظة فارقة، الكلمات لم تعد كافية، نريد أفعالا وسنعمل معهم بهذا الاتجاه.
1: حكومة ستارمر اعترفت العام الماضي بدولة فلسطين واتخذت إجراءات بحق وزراء ومستوطنين إسرائيليين، إلا أن ذلك لم يشفع لها هنا.
3: الرسالة التي وجهها المتظاهرون من أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية الذي ينتظر ساكنا جديدا ليست جديدة. المطالب ذاتها رفعها مؤيدو فلسطين منذ بدء حرب الإبادة والتجويع في غزة، ولكن السؤال الذي يطرحونه اليوم، هل يستجيب أندي بيرنم لهذا النداء؟ وائل حجار، تلت عربي، لندن.
4: قال عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني إن إدارته بدأت مشاورات قانونية لبحث إمكانية توقيف رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأكد ممداني أن إدارته ستفعل كل ما يسمح به القانون في مدينة نيويورك لتنفيذ مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة. وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع زيارة متوقعة لنتنياهو إلى نيويورك في سبتمبر المقبل. قتل شخص وأصيب 13 بينهم طفلان بهجمات روسية استهدفت مقاطعتي زاباروجيا ودينيبرو جنوب شرق أوكرانيا. وأقلت السلطات الأوكرانية إن شخصا قتل في هجمات بطائرات مسيرة على مقاطعة دينيبرو، وأضافت أن 13 شخصا بينهم طفلان أصيبوا بقصف على مقاطعة زاباروجيا، مشيرة إلى أن القوات الروسية شنت أكثر من 1000 ضربة خلال 24 ساعة استهدفت 54 بلدة في المقاطعة، ما ألحق أضرارا بالبنية التحتية والمنازل والمركبات. قتل شخص وأصيب 16 بهجوم روسي بالصواريخ استهدف العاصمة الأوكرانية كييف. وقالت السلطات الأوكرانية إن روسيا أطلقت نحو 31 صاروخا باليستيا و12 صاروخا باتجاه كييف، ما ألحق أضرارا في 5 مناطق من العاصمة. وأضافت أن الهجوم تسبب بأضرار، فيما تواصل فرق الطوارئ عمليات الاستجابة في المواقع المتضررة.
5: هذا هو إحدى المباني في حي سفيتوشينسكي متعدد الطوابق الذي تعرض لأضرار كبيرة جراء الهجوم الروسي خلال ساعات الليل، وهنا تظهر بشكل واضح آثار الدمار ومركبات محترقة جراء هذا الهجوم بعد اندلاع حريق واسع النطاق في هذه المنطقة. عمدة المدينة فيتالي كليشكو يتحدث عن أضرار كبيرة وواسعة لحقت في 5 أحياء في العاصمة الأوكرانية كييف، ويتحدث أيضا عن سقوط ما يقارب 16 جريحا وقتيل واحد جراء هذه الهجمات. هذه العملية مرشحة للارتفاع، وذلك لأن طواقم الدفاع المدني ما زالت تتعامل مع أثار هذا الهجوم في مناطق مختلفة. سلاح الجو تحدث عن طبيعة هذا الهجوم وقال أن القوات الروسية استخدمت في هذا الهجوم الأكبر على العاصمة الأوكرانية كييف ما يقارب 40 صاروخا باليستيا ومن أنواع مختلفة. ويتحدث أيضا سلاح الجو عن استخدام ما يقارب 125 طائرة مسيرة من طراز شاهد وأنواع مختلفة. هذا الكم الكبير من الهجمات والضربات الروسية يجعل المشهد أكثر تعقيدا في خلال الضربات الروسية على أوكرانيا، وهذا تحديدا ما أشار إليه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مشيرا أن روسيا تتعمد استهداف المنشآت المدنية في العاصمة كييف وضواحيها. ثائر عمرو، تيرتي عربي، كييف.
4: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. واشنطن تشن هجمات على إيران ردا على مقتل جنديين أمريكيين في الأردن، وطهران تعلن استهداف منشآت عسكرية بالكويت. الجيش الإسرائيلي يشن غارة على قضاء نبطية وينفذ عمليات تفجير جنوب لبنان، وعون في واشنطن لبحث تثبيت وقف إطلاق النار. بعد يوم دام، الجيش الإسرائيلي يواصل قصفه مدينة غزة ويوقع شهداء وجرحى بمجزرة جديدة في حي الزيتون. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث
1: نقترب أكثر
0: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
1: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
0: وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة، ضمن تجربة خبرية مكثفة.
1: القصة وما فيها.
2: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا، ما بيطلع فيي.

0: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله.
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: كيف الوضع
3: اليوم؟ فش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
0: والله، شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب إن شاء الله للأسرى الباكية، المعبدات، الأشبال.
11: كنا نستنى إنه نتحرر، لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم. هم ناس ما يا إحنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.
12: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
13: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
14: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة، ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
15: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
16: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
17: نعم، إذا فهمي
16: نعم. أسرع وقت في كل الأحوال.
18: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء، وطائرات الاستطلاع.
19: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
20: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

واشنطن تشن هجمات على إيران ردا على مقتل جنديين أمريكيين بالأردن، وطهران تعلن استهداف منشآت عسكرية بالكويت. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيريتي عربي في اسطنبول، معكم لمس السردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. الجيش الإسرائيلي يشن غارة على قضاء النبطية وينفذ عمليات تفجير جنوب لبنان، وعون في واشنطن لبحث تثبيت وقف إطلاق النار. بعد يوم دام الجيش الإسرائيلي يواصل قصفه مدينة غزة.

0: ويوقع شهداء وجرحى بمجزرة جديدة في حي الزيتون. أهلا بكم من جديد. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية شن هجمات جديدة على إيران لليوم الثامن على التوالي. وأكدت القيادة المركزية في بيان أنها استهدفت قوات للحرس الثوري كانت قد شنت هجمات عسكرية ضد أمريكيين في الأردن، كما استهدفت منشآت إيرانية للمراقبة والدفاع الجوي ومواقع لتخزين صواريخ ومسيرات، لافتة إلى أن هدف الضربات هو تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز، ومعاقبة الحرس الثوري على هجماته ضد أفراد الخدمة الأمريكيين في الأردن. هذا وأفادت وسائل أعلام إيرانية بأن ضربات أمريكية استهدفت عدة مواقع في محافظة هرمزجان جنوب إيران. وقالت وكالة مهر الإيرانية أن الجيش الأمريكي استهدف منطقة قرب مدينة سيرك في هرمزجان، فيما قالت وكالة تسنيم أن صاروخا أصاب منطقة في مدينة سيرك وأن انفجارات دوت في مدينتي بندر عباس وبندر لنجة وقرب مدينة حاجي أباد. وفي وقت سابق أعلنت القيادة المركزية الأمريكية مقتل 2 من جنودها في أثناء أداء مهامهما في الأردن خلال التصدي أول أمس الجمعة لهجمات شنتها إيران. وأوضحت القيادة في بيان أن عسكريا أمريكيا لا يزال في عداد المفقودين، في حين أجلي 4 آخرون إلى مستشفيات وغادروا لاحقا. وأشارت إلى أن أفرادا آخرين أصيبوا إصابات طفيفة إثر الهجوم الإيراني وعادوا إلى أداء مهامهم حسب قولها. دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن العمليات العسكرية ضد إيران، مؤكدا أن مقتل 2 من العسكريين الأمريكيين لن يغير أهداف الحملة. وجدد ترامب تأكيد أن الهدف الأساسي للحرب هو عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مؤكدا عدم اكتراثه إطلاقا بشأن إعلان إيران على لسان نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي وقف التزاماتها فيما يتعلق بمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين. دوت صفارة الإنذار في البحرين ودعت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين إلى التوجه لأماكن آمنة. وقالت وزارة الداخلية البحرينية في بيان إنها دعت المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. أعلن الجيش الكويتي تصدي الدفاعات الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة وصفتها بالمعادية. وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش إن منظومات الدفاع الجوي اعترضت الهجمات وإن أصوات الانفجارات التي سمعت في بعض المناطق نتجت عن عمليات الاعتراض، ودعت المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. أعلنت وزارة الصحة الإيرانية مقتل أكثر من 50 شخصا وإصابة أكثر من 500 جراء هجمات أمريكية. وقال رئيس مركز العلاقات العامة بوزارة الصحة الإيرانية إن من بين القتلى 5 نساء وطفلين يافعين 2 دون 18. وأضاف أن بين المصابين 32 امرأة و18 طفلا ويافعا وفق الحصيلة الرسمية للوزارة. ينضم الآن إلينا من طهران مراسل تيرتي عربي أمير جابر. أمير، مرحبا بك معنا. أمير، الضربات الأمريكية مستمرة على إيران. قبل قليل أعلنت إيران أو اتهمت إيران واشنطن بأنها قصفت محطة نووية قيد الإنشاء في إيران.
1: صحيح لميس المستجد هو بيان لمنظمة الطاقة الذرية.

0: الإيرانية يتحدث عن استهداف منشأة كارون في مدينة دار خوين في جنوب غرب إيران. هذه المنشأة هي قيد الإنشاء، لم تكتمل بعد، ما زالت قيد الإنشاء، وهي في على شاطئ نهر كارون، وقد تم تأسيس أو إنشاء هذه المنشأة في نهاية عام 2022. وكان من المقرر أن يتم افتتاح منشأة كارون للنووية لتوليد الطاقة الكهربائية عام 2030، ولكن يبدو في ساعات فجر هذا اليوم تم استهداف هذه المنشأة في ضربات أمريكية. وهناك مسؤول في محافظة الأهواز يتحدث عن ضربات أمريكية في ساعات فجر هذا اليوم بالقرب من مدينة شادغان الفلاحية. والآن تبين بأن هذه الضربات في ساعات فجر هذا اليوم كانت تستهدف هذه المنشأة النووية، وهي قيد الإنشاء، هكذا جاء تأكيد المنظمة الوطنية للطاقة الذرية. بالإضافة إلى ذلك، هناك بيان آخر للجيش الإيراني لميس يتحدث عن إسقاط مسيرات أمريكية من طراز MQ-9 في عسلوية أو عسلو في محافظة بوشهر، وأيضا مسيرة أمريكية أخرى في مدينة رامشير بمحافظة خوزستان جنوب غربي البلاد. وماني أن عدد المسيرات الأمريكية التي أسقطت منذ 8 من تموز حتى الآن، منذ بدء هذه الجولة من الصراع بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية هرمز، إلى 10 مسيرات في جنوب إيران. بالإضافة إلى ذلك، الحرس الثوري قبل نصف ساعة من الآن في بيان رسمي تحدث عن بأن هناك 4 سفن تجارية أرادت العبور من مسارات غير آمنة، هكذا وصف بيان الحرس الثوري، وتعرضت بعض هذه السفن لحوادث أمنية. هو لا يتحدث عن استهداف هذه السفن، يقول بأن هذه السفن تعرضت لحوادث أمنية لميس منذ 8 من تموز، منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي إلغاء مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن على خلفية استهداف إحدى السفن التجارية التي أرادت أن تعبر مسار عمان في هرمز، في جنوب هرمز. الآن الحديث عن 11 سفينة تجارية تتعرض لهجمات وحوادث أمنية في المضيق في لحظة العبور من هذا المضيق الاستراتيجي. الحرس الثوري أكد في بيانه بأن المسار الآمن هو المسار المعلن من الجانب الإيراني، وأكد بأن إيران لا تسمح بعبور أي قطرة نفط أو غاز من هذا المضيق طالما هناك حصار بحري أمريكي مفروض على الموانئ والسفن الإيرانية. بالنسبة للحصار أيضا لميس، القيادة المركزية الأمريكية تحدثت عن تغيير مسار 4 سفن تجارية كانت تتجه نحو الموانئ الإيرانية، وكذلك تعطيل إحدى ناقلات النفط الإيرانية الفارغة في المياه الخليجية. ما يعني هناك
1: نعم أمير،
0: حصار كبير على الموانئ وعلى السفن التي تبحر باتجاه الموانئ الإيرانية.
1: شكرا جزيلا لك أمير جابر، مراسل تيرت عربي، كنت معنا من طهران. رفضت دول الخليج والاتحاد الأوروبي ما وصفته بالادعاءات غير المشروعة بالسيادة أو السيطرة على مضيق هرمز، وأكد بيان أوروبي خليجي معارضة فرض تصاريح أو رسوم على حركة الملاحة الدولية عبر المضيق. وأدان البيان بأشد العبارات الهجمات التي نفذتها إيران على السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز وضد الأراضي ذات السيادة لدول المنطقة. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن واقعة لسفينة تجارية وقوات عسكرية على بعد نحو 100 ميل بحري شرق الدقم في سلطنة عمان. وأضافت الهيئة في مذكرة أن التقارير تشير إلى أن الناقلة كانت موضع احتكاك ضمن نشاط عسكري جار

0: في المنطقة دون تقديم مزيد من التفاصيل. هذا وقال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إن إيران وجبهة المقاومة لديهما دروس لا تنسى للولايات المتحدة حسب تعبيره. وأضاف خامنئي أن الولايات المتحدة انتهكت مرارا التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم، وأن توقيع الرئيس الأمريكي بلا قيمة ولاغ حسب قوله. أسقطت مسيرة هجومية قرب القنصلية الأمريكية في أربيل مع تفعيل الدفاعات الجوية شمال العراق بحسب ما أعلنت مصادر أمنية. وأفادت المصادر بتفعيل منظومة سيرام الأمريكية في أربيل دون تفاصيل عن خسائر أو أضرار بعد إسقاط المسيرة قرب القنصلية الأمريكية بأربيل، كما سمعت أصوات طائرات حربية في سماء الموصل. وأكدت تقارير محلية وقوع انفجارات في محافظة السليمانية. أعلنت الحكومة اليمنية منع طائرة إيرانية من استكمال رحلتها إلى مطار صنعاء الدولي الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي، وأكدت تمسكها بقرار منع أي رحلات لا تحصل على التصاريح المعتمدة منها. وقال وزير النقل اليمني محسن العمري إن الطائرة التابعة لشركة مهان ألزمت بالعودة من الأجواء العمانية لعدم استكمال الإجراءات الرسمية، ولم يصدر تعليق فوري من الحوثيين أو إيران بشأن القرار وفق ما نقلته قناة اليمن الحكومية. شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على عدد من البلدات في جنوب لبنان تزامنا مع عمليات نسف لمباني سكنية. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بغارات جوية بلدات كفر تبنيت والنبطية الفوقة وميفادون في قضاء النبطية. وأضافت أن الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات تفخيخ ونسف لمنازل عند أطراف بلدتي الطيرة وحداثة، مشيرة إلى انهيار مبنى سكني في ضاحية بيروت الجنوبية كان قد تضرر جراء قصف إسرائيلي سابق. يعقد الرئيس اللبناني جوزيف عون أولى لقاءاته في واشنطن اليوم مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على أن يستقبله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد غد الثلاثاء في البيت الأبيض. ووصل عون إلى واشنطن أمس السبت لإجراء لقاءات مكثفة تشمل أيضا أعضاء بمجلس الشيوخ ومسؤولين في الإدارة الأمريكية. ويأمل عون في أن تمارس واشنطن ضغوطا على إسرائيل لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والانسحاب من الأراضي اللبنانية.
1: ضمن زيارة رسمية يجريها الرئيس اللبناني إلى الولايات المتحدة، كشف مصدر رسمي لبناني أن الرئيس جوزيف عون سيلتقي نظيره الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء في واشنطن لبحث ملفات تتعلق بالعلاقات الثنائية والتطورات الأمنية والاقتصادية في لبنان. كما تتناول الزيارة المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل وتنفيذ بنود صيغة الإطار، وفي مقدمتها تثبيت وقف إطلاق النار. تأتي تلك الزيارة في وقت تتواصل فيه الهجمات الإسرائيلية على لبنان رغم اتفاق الإطار الذي وقعته بيروت وتل أبيب برعاية أمريكية في 26 يونيو، وتنص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة يبدأ بتطبيق نموذج في منطقتين تجريبيتين. ولم يتضمن الاتفاق جدولا زمنيا للانسحاب، وربط استكماله بتولي الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية الكاملة في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية إلى جانب نزع سلاح الجماعات المسلحة في إشارة إلى حزب الله. من جهته انتقد حزب الله اتفاق الإطار المعلن بين السلطات اللبنانية وإسرائيل معتبرا إياه تنازلا عن السيادة، مضيفا أن ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة يمثل يمثل طرحا خطيرا جدا يتجاوز كل الخطوط الحمراء، داعيا السلطات اللبنانية إلى التراجع عنه والالتزام بما ورد في مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية التي تضمن التزاما بوقف العمليات العسكرية وضمان سلامة الأراضي اللبنانية وسيادة

0: عدتها مع مهلة محددة للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الملفات العالقة. شيماء عاصم، تارت عربي.
1: أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قذيفتين في ريف القنيطرة جنوب غربي سوريا، وتوغلت قوة لها في الصمدانية الشرقية. وأفادت الإخبارية السورية بأن القذيفتين استهدفتا الأراضي الزراعية قرب بلدة الحميدية دون تسجيل إصابات أو أضرار، وأضافت أن قوة للاحتلال توغلت في قرية الصمدانية الشرقية ونصبت حاجزا وفتشت المارة. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف تجمعا مدنيا في حي الزيتون شرق مدينة غزة بعد يوم دام أمس ومجزرة راح ضحيتها 10 مدنيين. واستهدفت طائرات وآليات الاحتلال مناطق عدة في غزة، وأعلن الدفاع المدني انتشال جثماني شهيدين قتلا بغارة أمس، فيما قالت مصادر محلية إن مسيرة ألقت قنبلتين جنوب مخيم البريج، وإن قصفا استهدف مخيم الشاطئ وخان يونس وشرق جباليا. أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة استئناف عمليات البحث وانتشال جثامين المفقودين من ضمن المرحلة الثانية من المشروع. وقال الدفاع المدني إن المرحلة الثانية تستهدف 147 منزلا مدمرا يعتقد بوجود 1072 جثمانا تحت أنقاضها. كما دعا الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى توسيع الدعم وإدخال المعدات الثقيلة اللازمة. وفي الضفة الغربية توفي طفل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص إسرائيلي قبل نحو أسبوع خلال اقتحام الجيش قرية المغير بمدينة رام الله. وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية وفا إن الفتى فادي حمد الله النعسان أصيب بجروح خطيرة خلال اقتحام الجيش للقرية قبل نحو أسبوع، وأشارت إلى أن قوات إسرائيلية ومستوطنين هاجموا منزل عائلة فلسطينية في القرية، ما أسفر عن إصابة النعسان وفلسطينيين آخرين. اعتقلت قوات الاحتلال 5 أشخاص بينهم 4 أطفال خلال اقتحامات متزامنة لمدن وبلدات بالضفة الغربية، وشملت الاقتحامات قرى برقة والمغير واللبن الشرقية ودير الخصون وحسان، كما دهمت منازل عدة ومستودع للمركبات في حي رأس خميس شمال القدس. أشعل مستوطنون النيران في مسجد وأراض فلسطينية ونفذوا اقتحامات في مناطق عدة بالضفة المحتلة، وكما أصيب عدة شبان بالحجارة خلال مواجهات مع مستوطنين في منطقة الظهرة قرب بيتا جنوب نابلس. وهاجم المستوطنون منطقة التل جنوب بلدة سنجل شمال شرق رام الله، واقتحموا تجمع أبو فزاع قرب قرية الطيبة. ينضم الآن إلينا من رام الله مراسل تيرتي عرب إبراهيم خلف. إبراهيم، مرحبا بك معنا. يعني الاقتحامات والاعتداءات الإسرائيلية متواصلة سواء من جنود الاحتلال أو من المستوطنين في مناطق متفرقة بطبيعة الحال في الضفة الغربية. أطلعنا على آخر هذه المستجدات، خصوصا أنه قبل قليل كان هناك اقتحام للجيش لمخيم قلنديا شمال القدس.
2: نعم، ربما المشهد لميس ينقسم بين عنوانين. العنوان الأول استمرار الاقتحامات العسكرية تحت ذرائع تنفيذ اعتقالات ومدهمات، وأيضا هجمات المستوطنين التي باتت تؤرق الفلسطينيين. دعينا نبدأ من إحراق مسجد في منطقة تتوانة في مسافر يطا. مستوطنون هاجموا هذا المسجد وقاموا بإحراقه وإشعال النيران فيه والاعتداء على السكان الفلسطينيين. هذه المناطق وخاصة منطقة مسافر يطا تتعرض بين حين وآخر لهجمات مكثفة، يحاول المستوطنون دفع تجمعات بدوية وسكانية تسكن في هذه المناطق للرحيل، يضيقون عليهم الخناق بين حين وآخر. الأمر ذاته يتكرر في الحقيقة في مناطق في المنطقة الشرقية والشمالية لمدينة رام الله، وهذا ما جرى فجر هذا اليوم في منطقة سنجل الذي اقتحمها المستوطنون.

0: وهاجموا الأهالي، وربما هذا الاقتحام لمنطقة سنجل هو الثاني أو الثالث في غضون 48 ساعة، وكان الأهالي تصدوا الهجوم واسع، كان المستوطنون استخدموا فيه الرصاص الحي، وبعد ذلك قامت السلطات الإسرائيلية بإغلاق المداخل الرئيسية المحيطة بالبلدة، وهذا ما تسبب بحالات وفاة، أحد الحالات المرضية التي حاولت الوصول إلى مدينة رام الله والمجمعات الطبية في وسط المدينة اصطدمت بهذه البوابات الحديدية، ما أدى إلى وفاة سيدة فلسطينية تبلغ من العمر ما يقارب 25 عاما بحسب بلدية سنجل. الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية أيضا شاملة واسعة، لا تكاد محافظة فلسطينية إلا وتتعرض لاقتحام يوميا، ربما تتبدل البلدات والمناطق التي يقتحمها الجيش الإسرائيلي، لكن كان هذا اليوم اقتحامات لمناطق في الخليل، في بيت لحم، في رام الله تحديدا، نتحدث اقتحامات لبلدة ترمسعية وبلدة المغير التي شيع فيها الفلسطينيون يوم أمس شاب فلسطيني قضى بفعل إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي خلال محاولة الأهالي التصدي لهجوم نفذه المستوطنون. نتحدث عن اقتحامات أيضا نفذها الجيش الإسرائيلي في مخيم عقبة جبر في منطقة أريحة، واعتقالات أيضا اعتقل فيها 4 أطفال فلسطينيين خلال اقتحام لمخيم عقبة جبر، أيضا اقتحامات لمناطق في نابلس في بلدة قباطية في جنين على سبيل المثال. بالتالي نتحدث عن اقتحامات يومية يتذرع الجيش الإسرائيلي بأنها تحت دواعي أمنية ينفذ فيها حملات اعتقال، يخضع عدد من الفلسطينيين للتحقيق الميداني ويفرج عن عدد من هؤلاء، في حين بالفعل يتم اعتقال عدد آخر وتحويلهم إلى مراكز التوقيف والاعتقال الإسرائيلي.
1: شكرا جزيلا لك إبراهيم خلف، مراسل تيرتي عربي، كنت معنا من رام الله. شهدت العاصمة البريطانية لندن مظاهرة نظمتها جماعات مؤيدة لفلسطين انطلقت باتجاه مقر رئاسة الوزراء البريطانية، ويقول المنظمون إنهم يريدون توجيه رسالة إلى أندي بورنهام المتوقع تكليفه بتشكيل الحكومة البريطانية يوم الاثنين المقبل، يطالبون فيها بموقف أكثر حزما تجاه إسرائيل وبوقف حرب الإبادة على قطاع غزة وفرض حظر شامل على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية ووقف تصدير السلاح لإسرائيل.
2: قبل أقل من يومين على تولي أندي بيرنهام رئاسة الوزراء في بريطانيا، قرر مؤيدو فلسطين التظاهر باتجاه مقر رئاسة الوزراء.
3: ما لم نسمعه حقا من بورنهام هو ما الذي يعتزم القيام به، نطالب بعقوبات حقيقية على إسرائيل بما في ذلك حظر كامل على تصدير الأسلحة إليها وبإلغاء الاستخدام التعسفي للقوانين السلطوية المناهضة للاحتجاج التي تستخدم لإسكات الأصوات المدافعة عن حقوق الفلسطينيين، وإذا كان بورنهام يعتزم فعلا القطعية مع الإرث المخزي لكير ستارمر فعليه أن يبدأ بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية.
2: بالنسبة للمشاركين فإن حكومة رئيس الوزراء الحالي كير ستارمر تواطأت في الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، لذا يطالبون الحكومة الجديدة باتخاذ مواقف أكثر تشدداً. كان بيرنهام الذي يتوجه إليه المتظاهرون قد اعتذر عشية توليه قيادة حزب العمال عن موقف حزبه من الحرب على غزة، ووعد بمراجعة العلاقات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في محاولة كما يبدو لكسب تأييد قطاعات اجتماعية واسعة انفضت عن حزبه.
4: علي فرض كامل لتصدير السلاح إلى دولة ترتكب عملية إبادة جماعية، عليه فرض حظر كامل لاستيراد البضائع من المستعمرات والمستوطنات، عليه إنهاء التعامل مع حكومة تقترف الإبادة الجماعية، وفرض عقوبات ليس فقط على وزير أو اثنين بل على جملة منظومة الاحتلال. نحن الآن نتحدث عن لحظة فارقة، الكلمات لم تعد كافية، نريد أفعالا وسنعمل معهم بهذا الاتجاه.
2: حكومة ستارمر اعترفت العام الماضي بدولة فلسطين واتخذت إجراءات بحق وزراء ومستوطنين إسرائيليين، إلا أن ذلك لم يشفع لها هنا.
5: الرسالة التي وجهها المتظاهرون من أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية الذي ينتظر ساكنا جديدا ليست جديدة. المطالب ذاتها رفعها مؤيدو فلسطين منذ بدء حرب الإبادة والتجويع في غزة، ولكن السؤال الذي يطرحونه اليوم، هل يستجيب أندي بيرنهام لهذا النداء؟ وائل حجار، تيرتي عربي، لندن.
1: قال عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني إن إدارته بدأت مشاورات قانونية لبحث إمكانية توقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأكد ممداني أن إدارته ستفعل كل ما يسمح به القانون في مدينة نيويورك لتنفيذ مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة. وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع زيارة متوقعة لنتنياهو إلى نيويورك في سبتمبر المقبل. قتل شخص وأصيب 13 بينهم طفلان بهجمات روسية استهدفت مقاطعتي زاباروجيا ودينيبرو جنوب شرق أوكرانيا. وقالت السلطات الأوكرانية إن شخصا قتل في هجمات بطائرات مسيرة على مقاطعة دينيبرو، وأضافت أن 13 شخصا بينهم طفلان أصيبوا بقصف على مقاطعة زاباروجيا، مشيرة إلى أن القوات الروسية شنت أكثر من 1000 ضربة خلال 24 ساعة استهدفت 54 بلدة في المقاطعة، ما ألحق أضرارا بالبنية التحتية والمنازل والمركبات.
6: مع امتداد رقعة القصف المتبادل بين القوات الروسية والأوكرانية إلى مناطق جديدة والضغوط المتزايدة على البنى التحتية وأمن الطاقة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إكمال موجة جديدة من الضربات الجوية المركزة باستخدام صواريخ كروز ومسيرات انتحارية، مشيرة إلى أن عملياتها ركزت على تدمير مراكز القيادة والتحكم وخطوط الإمداد العسكري ومستودعات الذخيرة الغربية، بالإضافة إلى منشآت حيوية لإنتاج الطاقة، وذلك بهدف شل حركة التعزيزات العسكرية نحو الجبهات الاستراتيجية. في المقابل، أكدت مصادر في العاصمة كييف سماع دوي انفجارات متتالية هزت أرجاء المدينة وسط تفعيل مكثف لمنظومات الدفاع الجوي. السلطات المحلية أكدت سقوط ضحايا بين المدنيين وتضرر منشآت مدنية وتجارية جراء تساقط حطام الصواريخ، فضلاً عن انقطاع التيار الكهربائي وإمدادات المياه عن أحياء واسعة نتيجة استهداف محطات التحويل الرئيسية. هيئة الأركان الأوكرانية ردت بدورها بهجوم واسع النطاق بالمسيرات طال العمق الروسي، وأعلنت نجاحها في تدمير مستودعات لوجستية ضخمة تابعة لقطاع الإمداد الروسي في منطقتي موسكو وتامبوف، مؤكدة أن هذه المواقع تستخدم بشكل مباشر لدعم العمليات العسكرية، فيما قللت السلطات الروسية من حجم الأضرار معلنة إسقاط عشرات المسيرات فوق مقاطعات حدودية. وفي البحر الأسود كثفت القوات الأوكرانية هجماتها بالزوارق المسيرة مستهدفة قطعاً بحرية تابعة لأسطول القرم وممرات شحن النفط، ما أسفر عن تعطيل حركتها وفقاً لبيانات أوكرانية، بينما نفت موسكو هذه الرواية مؤكدة إحباط الهجوم بالكامل. سناء المهداوي، تيرت عربي.
1: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. واشنطن تشن هجمات على إيران رداً على مقتل جنديين أمريكيين في الأردن، وطهران تعلن استهداف منشآت عسكرية بالكويت. الجيش الإسرائيلي يشن غارة على قضاء النبطية وينفذ عمليات تفجير جنوب لبنان، وعون في واشنطن لبحث تثبيت وقف إطلاق النار. بعد يوم دام، الجيش الإسرائيلي يواصل قصفه مدينة غزة ويوقع شهداء وجرحى بمجزرة جديدة في حي الزيتون. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.

مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مقابلة خاصة نطل عليكم اليوم من قطاع غزة، لنستضيف ضيف حلقتنا اليوم الدكتور محمد زقوت. الدكتور محمد زقوت هو مدير عام

0: المستشفيات في قطاع غزة، وقد شهد مراحل مفصلية كثيرة تعرضت لها المنظومة الصحية خلال حرب الإبادة والتجويع التي مارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني هنا في القطاع. دعوني أرحب بالدكتور محمد، يعطيك العافية دكتور محمد، وأهلا
1: سلام.
0: ومرحبا بك معنا ضيفا في برنامج مقابلة خاصة عبر شاشة تيرتي عربي.
1: أهلا وسهلا بكم، وبنشكر التي ار تي العربي التركية اللي هي تهتم دائما، كانت معنا في كل محطات الحرب المفصلية أول بأول، بتتابع وبتغطي تغطية مباشرة، تغطية عادلة، وهي شاهدة على هذه المذبحة الجماعية اللي تمت في قطاع غزة.
0: لو نتحدث في البداية دكتور محمد عما كنتم شاهدين عليه في أولى أيام حرب الإبادة الجماعية، كيف كان المشهد في ذاك الوقت تحديدا في أولى أيام الحرب؟
1: ابتداء يعني هذه الشهادة تحتاج إلى مجلدات وإلى عدة جلسات صراحة، ولكن اليوم نحاول أن نركز على أهم النقاط اللي تمت في مفاصل الإبادة الجماعية اللي حدثت بحق شعبنا وأهلنا في قطاع غزة. إحنا ك يعني شعب فلسطيني خصوصا في قطاع غزة تعرضنا لحروب متتالية على مدار 20 سنة الماضية، كل سنة أو سنتين كانت هناك تصعيد، كان هناك حرب، ولكن لم تكن بحجم هذه الإبادة الجماعية التي تمت. كانت لدينا استعدادات وكانت هناك إرهاصات على أنه قد يحدث تصعيد في أي وقت أو آخر، وكنا كوزارة الصحة بحاجة إلى توسيع غرف الطوارئ، إلى تدريبات جماعية على الإصابات الجماعية، وكنا قد استعددنا لهذه الأحداث، ولكن لم يتصور أحد ولم يخطر على بال أحد أنه تكون بهذه الحجم هذه الكارثة وهذه الإصابات بعشرات الآلاف والشهداء بعشرات الآلاف، وخصوصا في الأيام الأولى. يعني لم يعني يحدث الشيء تدريجي، بل العكس، كان هناك نظام الصدمة اللي أحدثها الاحتلال بحق أبناء شعبنا. فنحن يعني منذ اليوم الأول تلقينا مئات الشهداء وآلاف الجرحى، وأقسام الطوارئ في جميع مستشفيات قطاع غزة الرئيسية من شمال القطاع إلى جنوبه من الساعات الأولى للحدث استقبلت المئات بل الآلاف من الجرحى والمئات من الشهداء في نفس اليوم، وبدأ التصعيد حتى داخل المستشفيات في الساعات الأولى. يعني بعد ساعتين من الحدث كان هناك قصف داخل المستشفى الأندونيسي وقتل لاثنين من الكوادر داخل المستشفى أمام مبنى الطوارئ. في الساعات الأولى كان هناك قصف في مستشفى ناصر أمام مبنى الإدارة لسيارة إسعاف، وقتل ضابط الإسعاف وقتل شخص آخر، هذا في أول ساعتين من بداية الحرب. وبالتالي بدأ استقبال الحدث استنفار جميع الكوادر الطبية، وكوادرنا في مثل هذه الأحداث لا تحتاج إلى اتصال، بل يهرع جميع الطواقم إلى المستشفى، وبالتالي كانت هناك استعدادات في جميع الأقسام، العمليات الجراحية، العنايات المركزة، أقسام الطوارئ، الأقسام الداخلية، وسيارات الإسعاف، وبدأ نقل الإصابات. ولكن حجم الحدث كان حجم كبير جدا، كان هناك الإصابات اللي كنا نصنفها إلى أخضر وأصفر وأحمر، ولكن الإصابات الحمراء اللي هي شديدة الخطورة كانت تعج بها أقسام الطوارئ، وبالتالي حولنا جميع مناطق الطوارئ إلى مناطق حمراء، وكان هناك جميع الطواقم سواء التخدير أو العناية المركزة أو أطباء الطوارئ يضطرون للقيام بعمليات الإنعاش القلبي والرئوي وعمل التنفس الصناعي، إدخال إلى أقسام العمليات، وبالتالي جميع المستشفيات كانت مستنزفة
0: بشكل كبير،
1: وكانت ملأى بالجرحى والإصابات.
0: لنتحدث دكتور عن ما يتعلق بالحدث الذي لربما لأول مرة تواجهه في حرب أو تصعيد ضد قطاع غزة، وهو التهديد المباشر للمستشفيات، تهديد مدراء هذه المستشفيات، تحويط وحصار هذه المستشفيات، والإقدام على اقتحامها واقتحام أقسامها، وعمليات الاعتقال والإبادة والقتل التي جرت داخل حرم هذه المستشفيات. كيف كنت شاهدا على هذه الأحداث؟
1: صراحة نحن لم نتخيل في يوم من الأيام أن يقدم الاحتلال على هذه الجريمة، بأن يقوم بالاتصال على المستشفيات الكبيرة وطلب إخلائها بالكامل ومحاصرتها وقتل من فيها وقتل المدنيين وقتل الطواقم الطبية واعتقال من تبقى من الطواقم الطبية. هذا لم يكن يدور في خلدنا على الإطلاق، كنا نتوقع بموجب القانون الدولي أن هذه المستشفيات هي أماكن محمية بموجب القانون وهي أماكن لتقديم الرعاية الطبية، وهذا ما كان يعني هو الظاهر والواضح لدينا. وبالتالي نحن تعاملنا كأن طواقم مدنية، نحن وجدنا أن أبنائنا وكوادرنا الآن الذين اعتقلهم الاحتلال ولا زالوا معتقلين اليوم هم يعاملهم

0: كمقاتلين غير شرعيين. تصور إلى أي مدى وصل بالاحتلال هذا الهوس وهذا الهاجس، أنه حتى الطواقم الطبية المدنية التي تقوم على إنقاذ الجرحى والمرضى اعتبرهم مقاتلين غير شرعيين. وبالتالي التهديدات للمستشفيات كانت متتالية ومتصاعدة. منذ الأسابيع الأولى قام بتهديد المستشفى التركي، يقع في منطقة نتساريم، وهو المستشفى الوحيد المخصص للأورام، وكان في هذا الوقت يحتوي على 120 مريض أورام مدخلين إلى المستشفى مع مرافقيهم مع الطواقم الطبية. مدير المستشفى يعني تفاجأ بأنه يتوجه إليه الضابط بالاتصال التليفوني بطلب إخلاء المستشفى بالكامل. فكان السؤال البديهي، أين سأذهب بهؤلاء المرضى؟ هذا مستشفى تخصصي، نحن لدينا علاجات كيميائية يتم تحضيرها عبر جهاز خاص غير متوفر إلا في هذا المستشفى، وأدوية تخزن في الثلاجات غير متوفرة إلا في هذا المستشفى، ومرضى منومين حالاتهم خطيرة، أين سنذهب بهم؟ فهو كان يعني لا يملك أي جواب هذا الضابط، يعني همه فقط هو إخلاء هذا المستشفى. طبعا طواقمنا جميعها في كل المستشفيات وفي كل المراحل لم تترك أماكنها، بقيت في المستشفيات وتعرضت إلى ما شهدتم عليه بالبث المباشر من قتل، من حصار، من اعتقال. المستشفى الثاني الذي تم إخلاؤه، طبعا عندما يعني يقوم الدبابات بمحاصرة مستشفى في منطقة نتساريم مثل المستشفى التركي، من البديهي أن يقوم بإخراج هؤلاء المرضى. المستشفى الثاني يتم توزيعهم، يعني يخرج المرضى مشيا على الأقدام. في المراحل الأولى كان المرضى يخرجون مشيا على الأقدام، ومنهم ما لا يستطيع يقومون بحمله ببطانية أو بما توفر من كراسي متحركة، أو حتى يأخذوا أسرة المستشفى كما شاهدتم، ويضطروا يعني قضاء بعض الوقت على سرير المستشفى لكي يتم توفير وسيلة نقل. المستشفى التالي مباشرة للمستشفى التركي كان مستشفى الأطفال، مستشفى الرنتيسي. شهد جريمة مروعة، شهد جريمة أنه ترك أطفال في العناية المركزة على التنفس الصناعي، لم يسمح الاحتلال للطواقم الطبية بالبقاء، أخرج الطواقم تحت تهديد السلاح وأخرج الأطباء تحت تهديد السلاح، وترك 4 أطفال تحت التنفس الصناعي، ووثقت الكاميرات مشهد يندى له الجبين، تندى له الإنسانية لأطفال هياكل عظمية متوفاة بعد أشهر من حصار المستشفى وكانت على تنفس صناعي. هذه الجريمة الكبيرة التي اقترفها العدو يعني لم تكن تخطر على بال أن لا تسمح بالطواقم الطبية أن تبقى في المستشفى لكي تقدم الرعاية لأطفال عمرهم أشهر في العناية المركزة.
1: ناهيك عن إفراغ المستشفيات أيضا دكتور، وعمليات الحصار وإخراج المرضى قصرا تحديدا في أكثر من 9 مستشفيات جرى هذا الأمر أو أكثر، هناك أيضا عمليات الحصار التي بدأت منذ اليوم الأول على المستلزمات والمواد والأدوية الطبية والأجهزة الطبية التي منع الاحتلال الإسرائيلي إدخالها. كيف كنتم تتعاطون مع الاستنزاف الحاد لهذه المستلزمات الطبية والأدوية، وكيف كنتم تحاولون خلق بديل دائم لمنع وقف هذه الخدمات الطبية؟
0: نحن لدينا 35 مستشفى عام وخيري داخل قطاع غزة، منها 15 مستشفى حكومي. الاحتلال أخرج ما يقارب من 29 مستشفى عن خدمة نهائيا، بقي فقط 6 مستشفيات منها 4 مستشفيات حكومية. هذا النقص الشديد والتراجع الحاد في عدد الأسرة وأسرة العناية المركزة وأسرة حضانات الأطفال أكيد كان له ضحايا، ضحايا قتل مباشر لعدم توفر الخدمة. كان العام الأول عدم وصول الناس إلى الخدمة والمرضى إلى الخدمة الطبية، وعدم وجود الخدمة في كثير من الأحيان. نحن لعدة أشهر لم يكن هناك إلا 3 أسرة عناية مركزة من أصل 36 سرير في مدينة غزة والشمال. حتى الأندونيسي عندما أخرج على الخدمة لم يكن في غزة وشمالها إلا 3 أسرة عناية مركزة. هذا أثر بشكل كبير، أثر غياب الأدوية. نحن اضطررنا في كثير من الأحيان إلى إجراء عمليات بدون تخدير، اضطررنا إلى بتر الأطراف السفلية بدون تخدير. تخيل أن يتم بتر طرف، وتحدث المرضى بصراحة عن هذه التجارب المؤلمة جدا، أن يتم بتر طرف بدون تخدير. ورأينا أيضا قصة لطبيب عظام يقوم ببتر رجل ابنته في بيته لعدم قدرته إلى الوصول إلى المستشفى وهو تحت الحصار، وكانت أصوات الدبابات والمدافع تسمع وهو يتحدث بالفيديو المؤلم جدا الذي قام ببتر رجل ابنته بدون تخدير في بيته، في مطبخ بيته.
1: دور المنظمات الدولية، وهنا لربما المشاهد أيضا يسأل عن ماذا كانت تفعل المنظمات الإغاثية الدولية أمام هذه الكارثة الإنسانية التي لم تشهد لها مثيل هذه المنظمات، ولم يشهد العالم أيضا لها مثيل.
0: وطبعا الاحتلال كبل أيادي هذه المنظمات، كما رأينا كما حدث لمنظمة الصليب الأحمر حدث بالمثل لمنظمة الصحة

0: أو الأندونيسي، كانت منظمة الصحة العالمية تقوم بإحضار باصات لوضع تقريبا 100 مريض في الباص الواحد بظرف إنساني مهم جدا، ويعني تكويمهم مع بعضهم ونزوحهم إلى مستشفيات الجنوب. طبعا كانوا في حالة صحية سيئة جدا، هذا أقصى ما كان يستطيع. حتى أثناء إجلاء بعض هؤلاء المرضى كان الاحتلال يقوم بإيقاف هذه الباصات واعتقال بعض المرضى منها، اعتقال الطواقم الطبية منها كما حدث مع مدير مجمع الشفاء دكتور محمد أبو سلمية أثناء قيام منظمة الصحة العالمية بصحبته بإجلاءه إلى المستشفى الأوروبي، قاموا باعتقالهم في منطقة نتسريم. كان هناك حالة إنسانية لسيدة تقوم بالوضع أثناء وجودها في الباص
1: الولادة.
0: بالولادة، لم يسمح الاحتلال بعمل خصوصية لها أو إعطاء الأدوية أو نقلها بالسرعة المطلوبة إلى مستشفى قريب، بل قامت بالولادة في على الحاجز في سيارة الإسعاف. في يعني هذه الأوضاع المجرمة التي وضع الاحتلال نفسه فيها وقام بارتكاب هذه الجرائم، منعت المنظمات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية وغيرها من المؤسسات أن تقوم بدورها الأساسي بمساعدة الشعوب في وقت الحروب، مساعدة المرضى والجرحى في وقت الحروب، بل على العكس هذه المؤسسات كانت شاهدة على جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبها
1: هنا
0: الاحتلال.
1: أتساءل دكتور، ما الذي كان يدفع الطواقم الطبية لتقديم الخدمات الصحية للمرضى والجرحى في المستشفيات؟
0: نعم، يعني كوادرنا هي جزء أصيل من هذا الشعب، هي تؤمن برسالتها، تؤمن بأنه لنا الحق في الحياة ولنا الحق في هذه الأرض، نحن نقاتل من أجل حقنا التاريخي والديني والوطني في هذه الأرض، وبالتالي هم مؤمنون بهذا الحق، مؤمنون بهذا بأن هذا الشعب يستحق الحياة. هم عانوا ما عانى هذا الشعب، قتل منهم المئات، اعتقل منهم المئات، وجرح منهم المئات، وهم الآن يعني ما يقارب من 80% منهم هم في الخيام، يعانون ما يعانون من الحرب ومن كبد الحياة، من إحضار المياه ومستلزمات الحياة. فبالتالي هم أصحاب رسالة، هم يؤمنون بأن هذا الشعب يستحق منا كل جهد نقدر على بذله في سبيل التخفيف من معاناته. يعني الواقع المأساوي اللي خلقه الاحتلال بحق أبناء شعبنا من قتل، من جراحات، من إصابات، من تبعات ومضاعفات للأمراض اللي تصيب أبناء شعبنا، واقع صحي أيضا بالنسبة للنظافة العامة والصحة العامة، يعني كان لابد من وقفة جادة، كان لابد من هذه الطواقم يعني يشرف التاريخ موقفها بأنه كانت على رأس عملها. كان هناك الكثير من البدائل التي أوجدناها سواء بالمستشفيات الميدانية، سواء بالنقاط الطبية، سواء بالرجوع المباشر إلى المستشفيات بعد
1: مدمرة.
0: حصارها وتدميرها بترميمها. مستشفى مثل الأندونيسي تم إعادة ترميمه 3 مرات وإعادة افتتاحه 3 مرات، مستشفى الشفاء مرتين، هذا المستشفى مرتين تم حصاره وتدميره وحرق بعض المنشآت فيه، ولكن إرادة الحياة وإرادة البقاء والإصرار رغم الصعوبات الكبيرة قامت هذه الطواقم بإعادة الترميم، بإعادة الحياة لهذه المستشفيات اللي تمثل بارقة أمل أن هناك خدمة تقدم لأبناء شعبنا.
1: ما القرارات التي وضعت أمامها وشعرت بأنك لا تستطيع أن تتخذ قرارا في هذه اللحظة وسط إجرام الاحتلال اللامحدود الذي تبعناه وشهدناه على مرأى ومسمع من العالم أجمع؟
0: نحن كان حرصنا الشديد على أن تبقى المستشفيات مفتوحة وتبقى هي الأمل الذي يمد أهلنا وشعبنا بالحياة، وبالتالي كنا نتنقل من مستشفى إلى مستشفى، نتواصل مع جميع المستشفيات، نحاول أن نوفر الإمدادات اللازمة لمعظم المستشفيات الموجودة على الخدمة، التواصل مع الطواقم وتثبيتها في مواقعها، هذا كان الهم الأول. التحدي الأكبر بالنسبة لنا كان إخراج المستشفيات عن الخدمة، يعني أصعب قرار كنت يعني أواجهه عندما يتصل بي مدير المستشفى يقول لي أن الاحتلال اتصل علي ويرسل لي أيضا بالتسجيل الصوتي للمكالمة أن الاحتلال يريد إخلاء هذا المستشفى. أنت أمام مئات المرضى والجراحات، المرضى في العناية المركزة، لا تملك أي بديل، وبالتالي أنت لا تملك إلا أن تقول له أثبتوا في مكانكم. وأنت تعلم أن هذا الاحتلال المجرم، صراحة لم نكن نتخيل يعني يصل به الإجرام أن يقوم بتجريد الكوادر الطبية من ملابسها واعتقالها مباشرة مجرد من دخولها. يعني مستشفى مثل ناصر قام بخداعنا عن طريق المؤسسات الدولية أنه لن يدخل المستشفى ولن يقوم بإيذاء أي أحد، أنتم يعني سأحاصر المنطقة ولكني لن أدخل المستشفى. مجرد ما وصل المنطقة دخل المستشفى مباشرة، قام بضرب وإهانة الكوادر مباشرة وتجريدها من ملابسها واعتقالها، وضعها في شاحنات بوضع غير إنساني، وضع مهين جدا في إصراره على ارتكاب هذه الجرائم. فبالتالي كان هذا التحدي الأكبر، كان تحدي

0: أيضا عندما يقوم بحصار المستشفى وإفراغها من المرضى عن طريق باصات، أن تقوم بتوفير الخدمة لهؤلاء المرضى في مستشفيات أخرى رغم ضيق الحال. يعني حتى في بداية الحرب كان يعني التحدي الأكبر، لم تكن هناك أي يعني أشياء بديلة مثل المستشفيات الميدانية، وعلى الرغم من سوء يعني الوضع فيها، لأنه هي مش يعني مستشفيات عبارة عن خيام وبنيت على عجل، والأشياء الأساسية فيها والخطيرة مثل العناية المركزة وحضانة الأطفال لم تكن متوفرة، وبالتالي كنت تضطر إلى إجراء العمليات فيها. كنا نمدهم ببعض طاولات العمليات من مستشفياتنا وأدوية التخدير والأدوية الأساسية، ولكن يعني نحن نعلم أن هذه الخدمة هي خدمة مجتزأة، لها ضحايا سواء في المرضى مباشرة أنه يفقدوا حياتهم أو يدخلوا في مضاعفات، ولكن كان تحدي كبير لنا أن نقف عند مسؤولياتنا نحن وجميع الطواقم الطبية لكي نوفر الحد المقبول من الخدمة الطبية لأبناء شعبنا وجرحانا
1: وهنا سؤالي الأخير لك دكتور بما يتعلق بهذه المنظومة الإنسانية التي كنتم تحاولون حمايتها وتحاولون إبقائها إلى النفس الأخير أمام صمت العالم، ما هي رسالتكم للعالم الذي وقف متفرجا على كل هذه الانتهاكات الجسيمة والجرائم المروعة والبشعة؟
0: نحن رسالتنا للعالم أجمع، رسالتنا للدول الإسلامية والعربية، رسالتنا للدول الإنسانية التي شهد العالم العديد من هذه الدول التي قامت وانتفضت من أجل شعبنا ويعني ضد هذه المجازر التي ترتكب، رسالتنا إلى المنظمات الحقوقية والإنسانية أن تقف عند مسؤولياتها، أن لا يقف فقط موقف المندد والمستنكر لهذه الجرائم وهذه المذبحة الجماعية. نحن المذبحة لازالت مستمرة، كل يوم هناك استهدافات. اليوم نتحدث عن 8 شهداء، بالأمس 10 شهداء، والعشرات من الإصابات التي تستقبلها المستشفيات، وبالتالي المذبحة مستمرة، المعاناة حتى في الإمدادات الطبية مستمرة، الاحتلال لا زال يمعن في منع وصول الإمدادات الطبية، 51% من قائمة الأدوية الأساسية غير متوفرة، هناك بعض التخصصات مثل القسطرة القلبية، الدعامات والمستهلكات حوالي 90% منها الآن غير متوفر، جراحة القلب متوقفة رغم وجود جراح القلب ووجود مركز القلب لعدم وجود الأدوية والأجهزة. نحن نطالب بأن يتم الضغط على الاحتلال وأن تقوم هذه الدول المؤسسات بإدخال المستلزمات والأدوية اللازمة، أن يقوموا بالضغط لإخراج أكبر
1: يعني
0: عدد
1: يكون هناك
0: ممكن
1: موقف فعلي.
0: من أن يكون هناك فعل باستقبال الجرحى والمرضى. نحن يعني مجموع ما خرج خلال 6 أشهر الماضية نتحدث فقط عن 1280 مريض وجريح من أصل 18,000 لهم تحويلات طبية ومستحقين، هناك مرضى أورام، هناك جرحى، هناك حالات
1: وهذا
0: بتر.
1: الملف ما زال يعني شائكا
0: حتى لا يسمح الاحتلال بدخول الأدوات اللازمة لهم مثل أدوات العظام والجراحات التخصصية والعيون وغيره. هذه يعني جرائم لا زال الاحتلال يرتكبها، ولا زال العالم يقف بالصمت ولا يضغط باتجاه إدخال الأدوية المستهلكات أو باتجاه إخراج المرضى والجرحى للعلاج في الخارج.
1: أشكرك جزيل الشكر الدكتور محمد زقوت مدير عام المستشفيات في قطاع غزة، وأشكركم أيضا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج مقابلة خاصة، كنا مع هذا الطبيب الذي كان شاهدا على كل المجازر التي ارتكبت بحق المنظومة الإنسانية وعلى رأسها المنظومة الطبية داخل القطاع، وإلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج مقابلة خاصة من غزة، إلى اللقاء.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل في لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصوا لنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملوا لنا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان يعني. وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاهد، إنه كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالثلاث أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت من المستشفى بالسلامة.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي إنه كان عندي شغف كبير إنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنتج شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر إنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال بنيجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هدول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها إمكانيات كبيرة عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هنالك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه

من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة، تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. ربى العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
2: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
3: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
2: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
3: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

واشنطن تشن هجمات على إيران ردا على مقتل جنديين أمريكيين بالأردن، وطهران تعلن استهداف منشأة عسكرية بالكويت. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تي تي عربي في اسطنبول، معكم لميس السردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. الجيش الإسرائيلي يشن غارة على قضاء النبطية وينفذ عمليات تفجير جنوب لبنان، وعون في واشنطن لبحث تثبيت وقف إطلاق النار. بعد يوم دام الجيش الإسرائيلي يواصل قصفه مدينة غزة ويوقع شهداء وجرحى بمجزرة جديدة في حي الزيتون.

0: أهلا بكم. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها نفذت ضربات جديدة على إيران بتوجيه من الرئيس ترامب، ردا على مقتل عسكريين أمريكيين في الأردن. ورد الحرس الثوري الإيراني مجددا باستهداف البحرين والكويت والأردن.
1: في ثامن أيام عودة التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، تعلن القيادة المركزية الأمريكية

0: إيكيا سنتكوم استهداف قوات تابعة للحرس الثوري كانت قد شنت هجمات ضد عسكريين أمريكيين في الأردن، قتل اثنان منهم وفقد ثالث. سنتكوم قالت إن الضربات الجديدة نفذت بتوجيه من الرئيس ترامب لمعاقبة الحرس الثوري ولزيادة تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز. سرعان ما دوت انفجارات واسعة في هرمز غان وسريك وحاجي أباد وبندر عباس وجزيرتي قشم وكيش على وقع الغارات الأمريكية المتواصلة، في حين أكدت وسائل إعلام إيرانية عدم وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية. الجيش الإيراني عاود التصعيد مجدداً وأعلن استهداف ما وصفها بمنشآت وتجهيزات عسكرية أمريكية في الكويت، رداً على مقتل إيرانيين وعلى استهداف جسور ومنشآت للبنية التحتية في البلاد. يلوح الحرس الثوري في بيان بتوسيع بنك أهدافه في المنطقة، متوعداً برد مدمر على أي اعتداء وفق تعبيره. مقتل الجنديين الأمريكيين لم يكن ليغير من أهداف الحملة العسكرية على إيران يؤكد ترامب، فالهدف الأساسي المعلن للحرب هو عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. يعلن ترامب عدم اكتراثه إطلاقاً بشأن حديث إيران عن وقف التزاماتها فيما يتعلق بمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين، حيث وصف المرشد الإيراني توقيع ترامب على المذكرة بأنه منعدم القيمة. ومع تصاعد التوتر في المنطقة، دعت واشنطن مواطنيها في أنحاء العالم إلى توخي مزيد من الحذر، تزامناً مع إصدار بيان خليجي أوروبي مشترك أدان الهجمات الإيرانية المتواصلة على دول المنطقة وعلى السفن العابرة في مضيق هرمز، رافضاً أي ادعاءات بالسيادة على المضيق أو فرض رسوم للعبور. سعيد محمود، تيريتي عربي.
1: نصحت السفارة الأمريكية في عمان رعاياها بتجنب مطار وميناء العقبة، فيما نفت السلطات الأردنية إخلاءهما. وقالت السفارة الأمريكية إن السلطات الأردنية أخلت مطار العقبة الدولي والميناء البحري لوجود ما وصفته بتهديد محدود وموثوق، داعية رعاياها إلى تجنب التوجه إليهما. في المقابل نقل تلفزيون المملكة عن مصادر أردنية أن الأنباء عن إخلاء المطار والميناء أو إغلاقهما غير صحيحة، مؤكدة استمرار عملهما بصورة طبيعية. أعلنت وزارة الصحة الإيرانية مقتل أكثر من 50 شخصاً وإصابة أكثر من 500 جراء هجمات أمريكية. وقال رئيس مركز العلاقات العامة بوزارة الصحة الإيرانية إن بين القتلى 5 نساء وطفلين ويافعين 2 دون 18، وأضاف أن بين المصابين 32 امرأة و18 طفلاً ويافعاً وفق الحصيلة الرسمية للوزارة. رفضت دول الخليج والاتحاد الأوروبي ما وصفته بالادعاءات غير المشروعة بالسيادة أو السيطرة على مضيق هرمز، وأكد بيان أوروبي خليجي معارضة فرض تصاريح أو رسوم على حركة الملاحة الدولية عبر المضيق. وأدان البيان بأشد العبارات الهجمات التي نفذتها إيران على السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز وضد الأراضي ذات السيادة لدول المنطقة. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغاً عن واقعة لسفينة تجارية وقوات عسكرية على بعد نحو 100 ميل بحري شرق الدقم في سلطنة عمان. وأضافت الهيئة في مذكرة أن التقارير تشير إلى أن الناقلة كانت موضع احتكاك ضمن نشاط عسكري جار في المنطقة دون تقديم مزيد من التفاصيل. هذا وقال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إن إيران وجبهة المقاومة لديهما دروس لا تنسى للولايات المتحدة حسب تعبيره. وأضاف خامنئي أن

0: الولايات المتحدة انتهكت مرارا التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم، وأن توقيع الرئيس الأمريكي بلا قيمة ولاغ حسب قوله. أسقطت مسيرة هجومية قرب القنصلية الأمريكية في أربيل مع تفعيل الدفاعات الجوية شمال العراق بحسب ما أعلنت مصادر أمنية. وأفادت المصادر بتفعيل منظومة سيرام الأمريكية في أربيل دون تفاصيل عن خسائر أو أضرار بعد إسقاط المسيرة قرب القنصلية الأمريكية بأربيل. كما سمعت أصوات طائرات حربية في سماء الموصل، وأكدت تقارير محلية وقوع انفجارات في محافظة السليمانية. أعلنت الحكومة اليمنية منع طائرة إيرانية من استكمال رحلتها إلى مطار صنعاء الدولي الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين، وأكدت تمسكها بقرار منع أي رحلات لا تحصل على التصاريح المعتمدة منها. وقال وزير النقل اليمني محسن العمري إن الطائرة التابعة لشركة ماهان ألزمت بالعودة من الأجواء العمانية لعدم استكمال الإجراءات الرسمية، ولم يصدر تعليق فوري من الحوثيين أو إيران بشأن القرار وفق ما نقلته قناة اليمن الحكومية. شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على عدد من البلدات في جنوب لبنان تزامنا مع عمليات نسف لمبان سكنية. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بغارات جوية بلدات كفر تبنيت والنبطية الفوقة وميفدون في قضاء النبطية. وأضافت أن الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات تفخيخ ونسف لمنازل عند أطراف بلدتي الطيرة وحداثة، مشيرة إلى انهيار مبنى سكني في ضاحية بيروت الجنوبية كان قد تضرر جراء قصف إسرائيلي سابق. يعقد الرئيس اللبناني جوزيف عون أولى لقاءاته في واشنطن اليوم مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على أن يستقبله الرئيس دونالد ترامب بعد غد الثلاثاء في البيت الأبيض. ووصل عون إلى واشنطن أمس السبت لإجراء لقاءات مكثفة تشمل أيضا أعضاء بمجلس الشيوخ ومسؤولين في الإدارة الأمريكية. ويأمل عون في أن تمارس واشنطن ضغوطا على إسرائيل لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والانسحاب من الأراضي اللبنانية.
1: أما الآن
2: ضمن زيارة رسمية يجريها الرئيس اللبناني إلى الولايات المتحدة، كشف مصدر رسمي لبناني أن الرئيس جوزيف عون سيلتقي نظيره الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء في واشنطن لبحث ملفات تتعلق بالعلاقات الثنائية والتطورات الأمنية والاقتصادية في لبنان. كما تتناول الزيارة المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل وتنفيذ بنود صيغة الإطار، وفي مقدمتها تثبيت وقف إطلاق النار. تأتي تلك الزيارة في وقت تتواصل فيه الهجمات الإسرائيلية على لبنان رغم اتفاق الإطار الذي وقعته بيروت وتل أبيب برعاية أمريكية في 26 يونيو، وتنص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة يبدأ بتطبيق نموذج في منطقتين تجريبيتين. ولم يتضمن الاتفاق جدولا زمنيا للانسحاب، وربط استكماله بتولي الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية الكاملة في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية إلى جانب نزع سلاح الجماعات المسلحة في إشارة إلى حزب الله. من جهته انتقد حزب الله اتفاق الإطار المعلن بين السلطات اللبنانية وإسرائيل معتبرا إياه تنازلا عن السيادة، مضيفا أن ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة يمثل طرحا خطيرا جدا يتجاوز كل الخطوط الحمراء، داعيا السلطات اللبنانية إلى التراجع عنه والالتزام بما ورد في مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية التي تضمن التزاما بوقف العمليات العسكرية وضمان سلامة الأراضي اللبنانية وسيادتها مع مهلة محددة للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الملفات العالقة. شيماء عاصم، ترت عربي.
0: أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قذيفتين في ريف القنيطرة جنوب غربي سوريا، وتوغلت قوة لها في الصمدانية الشرقية. وأفادت الإخبارية السورية بأن القذيفتين استهدفتا الأراضي الزراعية قرب بلدة الحميدية دون تسجيل إصابات أو أضرار. وأضافت أن قوة للاحتلال توغلت في قرية الصمدانية الشرقية ونصبت حاجز

0: وفتشت المارة. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف تجمعا مدنيا في حي الزيتون شرق مدينة غزة بعد يوم دام أمس، ومجزرة راح ضحيتها 10 مدنيين. واستهدفت الطائرات وآليات الاحتلال مناطق عدة في غزة، وأعلن الدفاع المدني انتشال جثماني شهيدين قتلا بغارات أمس، فيما قالت مصادر محلية إن مسيرة ألقت قنبلتين جنوب مخيم البريج، وإن قصفا استهدف مخيم الشاطئ وخان يونس وشرق جباليا. أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة استئناف عمليات البحث وانتشال جثامين المفقودين ضمن المرحلة الثانية من المشروع. وقال الدفاع المدني إن المرحلة الثانية تستهدف 147 منزلا مدمرا يعتقد بوجود 1072 جثمانا تحت أنقاضها، كما دعا الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى توسيع الدعم وإدخال المعدات الثقيلة اللازمة. توفي طفل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص إسرائيلي قبل نحو أسبوع خلال اقتحام الجيش قرية المغير بمدينة رام الله. وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية وفا إن الفتى فادي حمد الله النعسان أصيب بجروح خطيرة خلال اقتحام الجيش للقرية قبل نحو أسبوع، وأشارت إلى أن قوات إسرائيلية ومستوطنين هاجموا منزل عائلة فلسطينية في القرية، ما أسفر عن إصابة النعسان وفلسطينيين آخرين. اعتقلت قوات الاحتلال 5 أشخاص بينهم 4 أطفال خلال اقتحامات متزامنة لمدن وبلدات بالضفة الغربية، وشملت الاقتحامات قرى برقة والمغير واللبن الشرقية ودير لخصون وحسان، كما دهمت منازل عدة ومستودع للمركبات في حي رأس خميس شمال القدس. أشعل مستوطنون النيران في مسجد وأراض فلسطينية ونفذوا اقتحامات في مناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة، كما أصيب عدة شبان بالحجارة خلال مواجهات مع مستوطنين في منطقة الظهرة قرب بيتا جنوب نابلس. وهاجم المستوطنون منطقة التل جنوب بلدة سنجل شمال شرق رام الله، واقتحموا تجمع أبو فزاع قرب قرية الطيبة. أحرق مستوطنون إسرائيليون مسجداً وعدداً من المنازل والمركبات ومصنعاً في قرية تتوانة بمسافر يطا جنوب الخليل، ما أدى إلى أضرار مادية كبيرة. وحاول أهالي القرية التصدي للهجوم إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المنطقة بالتزامن مع الاعتداء ولاحقت الشبان في أحياء القرية.
1: هذا ما خلفه المستوطنون من اعتداء على مسجد قرية تتوانة في مسافر يطا جنوب الخليل. هذا الاعتداء الذي بدأ في ساعات الفجر الأولى امتد من المسجد هنا إلى مناطق أخرى كما جرى في البلدة، طال مصنعا للألباني، بالإضافة أيضا إلى عدد من المنازل ومرافقها وكذلك سيارات للفلسطينيين. محاولات الإطفاء التي بدأت بالنسبة لسكان هذه القرية بدت محدودة، وهما خلف دمارا أكبر بفعل بعدها الجغرافي عن المناطق الفلسطينية القريبة.
2: بلشوا أول شيء عندنا في البيت هان والمسجد، كسروا السيارة وكسروا باب الدار من قدام والشباك تاع الدار مع شباك المسجد، وبعديها بنتفاجأ إلا في نار بتولع جوا الدار وجوا المسجد والبيت اللي موجود تحت هذا.
1: بالإضافة أيضا إلى عمليات اقتحام لجيش الاحتلال خلال ساعات الصباح ومحاولات اعتداء على الفلسطينيين، رغم أنهم من دفعوا ثمن بقائهم في هذه القرية المهددة بالترحيل من قبل المستوطنين والمستوطنات المقامة على أراضيها. هذا المسلسل أصبح يوميا في مسافر يطا بين اعتقالات، بالإضافة أيضا إلى حملات مداهمة وقيام المستوطنين بأعمال مماثلة على شكل مجموعات منظمة. أما الفلسطينيون فيرون في كل ذلك محاولة.

0: ولات بائسة للوصول إلى أرض بلا سكان. سامر رويش، التيرت عربي، الخليل.
1: شهدت العاصمة البريطانية لندن مظاهرة نظمتها جماعات مؤيدة لفلسطين انطلقت باتجاه مقر رئاسة الوزراء البريطانية، ويقول المنظمون إنهم يريدون توجيه رسالة إلى أندي بورنهام المتوقع تكليفه بتشكيل الحكومة البريطانية يوم الاثنين المقبل، يطالبون فيها بموقف أكثر حزما تجاه إسرائيل وبوقف حرب الإبادة على قطاع غزة وفرض حظر شامل على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية ووقف تصدير السلاح لإسرائيل.
2: قبل أقل من يومين على تولي أندي بيرنهام رئاسة الوزراء في بريطانيا، قرر مؤيدو فلسطين التظاهر باتجاه مقر رئاسة الوزراء.
3: ما لم نسمعه حقا من بورنهام هو ما الذي يعتزم القيام به. نطالب بعقوبات حقيقية على إسرائيل، بما في ذلك حظر كامل على تصدير الأسلحة إليها وبإلغاء الاستخدام التعسفي للقوانين السلطوية المناهضة للاحتجاج التي تستخدم لإسكات الأصوات المدافعة عن حقوق الفلسطينيين. وإذا كان بورنهام يعتزم فعلا القطعية مع الإرث المخزي لكير ستارمر، فعليه أن يبدأ بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية.
2: بالنسبة للمشاركين، فإن حكومة رئيس الوزراء الحالي كير ستارمر تواطأت في الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، لذا يطالبون الحكومة الجديدة باتخاذ مواقف أكثر تشدداً. كان بيرنهام الذي يتوجه إليه المتظاهرون قد اعتذر عشية توليه قيادة حزب العمال عن موقف حزبه من الحرب على غزة، ووعد بمراجعة العلاقات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في محاولة كما يبدو لكسب تأييد قطاعات اجتماعية واسعة انفضت عن حزبه.
4: عليه فرض كامل لتصدير السلاح إلى دولة ترتكب عملية إبادة جماعية، عليه فرض حظر كامل لاستيراد البضائع من المستعمرات والمستوطنات، عليه إنهاء التعامل مع حكومة تقترف الإبادة الجماعية، وفرض عقوبات ليس فقط على وزير أو اثنين بل على جملة منظومة الاحتلال. نحن الآن نتحدث عن لحظة فارقة، الكلمات لم تعد كافية، نريد أفعالا وسنعمل معهم بهذا الاتجاه.
2: حكومة ستارمر اعترفت العام الماضي بدولة فلسطين واتخذت إجراءات بحق وزراء ومستوطنين إسرائيليين، إلا أن ذلك لم يشفع لها هنا.
5: الرسالة التي وجهها المتظاهرون من أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية الذي ينتظر ساكنا جديدا ليست جديدة. المطالب ذاتها رفعها مؤيدو فلسطين منذ بدء حرب الإبادة والتجويع في غزة، ولكن السؤال الذي يطرحونه اليوم، هل يستجيب أندي بيرنهام لهذا النداء؟ وائل حجار، تلت عربي، لندن.
1: قال عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني إن إدارته بدأت مشاورات قانونية لبحث إمكانية توقيف رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأكد ممداني أن إدارته ستفعل كل ما يسمح به القانون في مدينة نيويورك لتنفيذ مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة. وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع زيارة متوقعة لنتنياهو إلى نيويورك في سبتمبر المقبل. قتل شخص وأصيب 16 بهجوم روسي بالصواريخ استهدف العاصمة الأوكرانية كييف، وقالت السلطات الأوكرانية إن روسيا أطلقت نحو 31 صاروخا باليستيا و12 صاروخا باتجاه كييف، ما ألحق أضرارا في 5 مناطق من العاصمة، وأضافت أن الهجوم تسبب بأضرار، فيما تواصل فرق الطوارئ عمليات الاستجابة في المواقع المتضررة. كما قتل شخص وأصيب 13 بينهم طفلان بهجمات روسية استهدفت مقاطعتي زاباروجيا ودينيبرو جنوب شرق أوكرانيا، وقالت السلطات الأوكرانية إن شخصا قتل في هجمات بطائرات مسيرة على مقاطعة دينيبرو، وأضافت أن 13

0: 10 شخصا بينهم طفلان أصيبوا بقصف على مقاطعة زاباروجيا، مشيرة إلى أن القوات الروسية شنت أكثر من 1000 ضربة خلال 24 ساعة استهدفت 54 بلدة في المقاطعة، ما ألحق أضرارا بالبنية التحتية والمنازل والمركبات.
1: مع امتداد رقعة القصف المتبادل بين القوات الروسية والأوكرانية إلى مناطق جديدة والضغوط المتزايدة على البنى التحتية وأمن الطاقة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إكمال موجة جديدة من الضربات الجوية المركزة باستخدام صواريخ كروز ومسيرات انتحارية، مشيرة إلى أن عملياتها ركزت على تدمير مراكز القيادة والتحكم وخطوط الإمداد العسكري ومستودعات الذخيرة الغربية، بالإضافة إلى منشآت حيوية لإنتاج الطاقة، وذلك بهدف شل حركة التعزيزات العسكرية نحو الجبهات الاستراتيجية. في المقابل، أكدت مصادر في العاصمة كييف سماع دوي انفجارات متتالية هزت أرجاء المدينة وسط تفعيل مكثف لمنظومات الدفاع الجوي. السلطات المحلية أكدت سقوط ضحايا بين المدنيين وتضرر منشآت مدنية وتجارية جراء تساقط حطام الصواريخ، فضلاً عن انقطاع التيار الكهربائي وإمدادات المياه عن أحياء واسعة نتيجة استهداف محطات التحويل الرئيسية. هيئة الأركان الأوكرانية ردت بدورها بهجوم واسع النطاق بالمسيرات طال العمق الروسي، وأعلنت نجاحها في تدمير مستودعات لوجستية ضخمة تابعة لقطاع الإمداد الروسي في منطقتي موسكو وتامبوف، مؤكدة أن هذه المواقع تستخدم بشكل مباشر لدعم العمليات العسكرية، فيما قللت السلطات الروسية من حجم الأضرار معلنة إسقاط عشرات المسيرات فوق مقاطعات حدودية. وفي البحر الأسود، كثفت القوات الأوكرانية هجماتها بالزوارق المسيرة مستهدفة قطعاً بحرية تابعة لأسطول القرم وممرات شحن النفط، ما أسفر عن تعطيل حركتها وفقاً لبيانات أوكرانية، بينما نفت موسكو هذه الرواية مؤكدة إحباط الهجوم بالكامل. سناء المهداوي، تيرتي عربي.
0: فيما زار مراسل تيرتي عربي أحد المواقع التي استهدفتها روسيا الليلة الماضية في العاصمة كييف، ووفانا بهذا التقرير.
2: هذا هو إحدى المباني في حي سفيتوشينسكي متعدد الطوابق الذي تعرض لأضرار كبيرة جراء الهجوم الروسي خلال ساعات الليل، وهنا تظهر بشكل واضح آثار الدمار ومركبات محترقة جراء هذا الهجوم بعد اندلاع حريق واسع النطاق في هذه المنطقة. عمدة المدينة فيتالي كليشكو يتحدث عن أضرار كبيرة وواسعة لحقت في 5 أحياء في العاصمة الأوكرانية كييف، ويتحدث أيضا عن سقوط ما يقارب 16 جريحا وقتيل واحد جراء هذه الهجمات. هذه العملية مرشحة للارتفاع، وذلك لأن طواقم الدفاع المدني ما زالت تتعامل مع آثار هذا الهجوم في مناطق مختلفة. سلاح الجو تحدث عن طبيعة هذا الهجوم وقال أن القوات الروسية استخدمت في هذا الهجوم الأكبر على العاصمة الأوكرانية كييف ما يقارب 40 صاروخا باليستيا ومن أنواع مختلفة، ويتحدث أيضا سلاح الجو عن استخدام ما يقارب 125 طائرة مسيرة من طراز شاهد وأنواع مختلفة. هذا الكم الكبير من الهجمات والضربات الروسية يجعل المشهد أكثر تعقيدا في خلال الضربات الروسية على أوكرانيا، وهذا تحديدا ما أشار إليه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مشيرا أن روسيا تتعمد استهداف المنشآت المدنية في العاصمة كييف وضواحيها. ثائر عمرو، تيرتي عربي، كييف.
0: أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي رفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي، مشددا على أن الأمن المائي يمثل قضية وجودية لمصر. جاء ذلك خلال لقائه كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس، حيث بحث الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية بما في ذلك السودان وليبيا والقرن الإفريقي، وجدد عبد العاطي دعم مصر لوحدة ليبيا.

0: وإجراء الانتخابات ووقف إطلاق النار في السودان، مع تأكيد احترام القانون الدولي في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود. مع تزايد الإقبال الجماهيري خلال كأس العالم، تحولت قمصان المنتخبات إلى واحدة من أكثر السلع رواجاً في المتاجر الأمريكية، وبين الطلب الكبير على النسخ الرسمية وانتشار القمصان المقلدة، أصبحت هذه الصناعة وجهاً اقتصادياً بارزاً للبطولة.
1: مع توافد الجماهير إلى الولايات المتحدة خلال المونديال، شهدت المتاجر الرياضية إقبالا كبيرا على القمصان، حتى نفذت بعض المقاسات والمنتخبات الأكثر شعبية.
2: كمكسيكيين نعشق كأس العالم، بالنسبة لنا قميص المنتخب جزء من هويتنا، ولذلك يسعدنا أن نرى اليوم مشجعين من مختلف الجنسيات يرتدونه.
1: البيانات أشارت إلى ارتفاع زيارة متاجر أديداس بنسبة 47% خلال البطولة، فيما أكدت نايكي أن مبيعات قمصانها المرتبطة بالمونديال تجاوزت ضعفي ونصف ما سجلته خلال مونديال قطر 2022.
3: مبيعاتنا حققت أرقاما قياسية، وصلنا إلى نحو مليون دولار من المبيعات خلال شهر واحد فقط. كما نفذت معظم القمصان الخاصة بالمكسيك والولايات المتحدة وكندا، الإقبال كان هائلا، فالكثير من السياح يرغبون في العودة إلى بلدانهم وهم يحملون قميصا يخلد المكان الذي زاروه.
1: الإقبال الكبير لم يقتصر على القمصان الأصلية، بل فتح الباب أيضا أمام انتشار النسخ المقلدة، مستفيدة من ارتفاع أسعار النسخ الرسمية، ما دفع السلطات الأمريكية لشن حملات مكافحة التقليد، وصدرت آلاف القمصان المزورة التي كانت في طريقها إلى الأسواق.
4: بعد نهاية كأس العالم سيعود كثير من المشجعين إلى بلدانهم، لكن آخرين سيحملون تذكارا خالدا قميص منتخب شارك في بطولة مونديال 26. معاذ الهراس، تيرتي عربي، من ولاية نيوجيرسي.
0: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. واشنطن تشن هجمات على إيران ردا على مقتل جنديين أمريكيين في الأردن، وطهران تعلن استهداف منشآت عسكرية بالكويت. الجيش الإسرائيلي يشن غارة على قضاء النبطية وينفذ عمليات تفجير جنوب لبنان، وعون في واشنطن لبحث تثبيت وقف إطلاق النار. بعد يوم دام، الجيش الإسرائيلي يواصل قصفه مدينة غزة ويوقع شهداء وجرحى بمجزرة جديدة في حي الزيتون. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
5: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله، الحمد لله
6: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
7: اليوم فيش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة،
8: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.
9: والله شعور لا يوصف.
10: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
11: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
12: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
13: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
14: صمودنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
15: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المهبدات، الاشبال.
16: كنا نستنى انه نتحرر، لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.

يتغير العالم سريعاً. مضى قرن ونصف القرن تقريباً منذ أن حلت الآلات محل القوة البشرية في الإنتاج، أما الثقافة الرائجة فتواصل القضاء ببطء على كل ما يتصل بالتراث. إحياء التقاليد بات يتطلب مزيداً من الجهد والصبر، لكن أليس التراث نضالاً ضد الزمن وتأثيراته المدمرة؟ هنا ترينكومالي، مدينة تقع شرقي سريلانكا على شاطئ المحيط الهادئ. هنا وعلى حدود العالم العصري، أناس يعيشون حياة تقليدية. فابوراسا هو أحد أولئك الذين

0: أوراسا يبلغ 78 من عمره. يقطن هذا الكوخ الصغير مع زوجته أوموسالي منذ 15 عاماً. كل صباح يغادر فابوراسا المنزل مصحوباً بدعوات أوموسالي. فابوراسا طاعن في السن، لكن مع ذلك عليه إعالة عائلته. لا يخرج دون إلقاء التحية على ابنته التي تقطن بجواره.
1: ابنتي!
2: نعم أبي!
1: أنا ذاهب!
2: في أمان الله!
0: لفابوراسا هدفان في حياته، وهما كسب ما يسد رمقه من الرزق وإنهاء بناء داره الذي تمكن فقط من وضع أساساته.

0: وهب فابوراسا منزله لابنته التي تزوجت قبل 15 عاماً، وصنع لنفسه كوخاً من الصفيح في حديقته ليعيش فيه. العادات تجعل الحياة سهلة أحياناً وصعبة أحياناً أخرى. على الآباء حسب التقاليد في سريلانكا منح بناتهم بيوتاً حين يتزوجن.
1: إنها عادة قديمة لدينا، الآباء يمنحون بناتهم منازل عند تزويجهم. أنا أيضاً سأفعل حين أزوج ابنتي.
0: رغم أن هذه العادة يصعب اتباعها، لكن في سريلانكا منح الأب منزلاً لابنته يعد مسألة كرامة. وفابوراسا رجل يعتز بكرامته. يسلك كل صباح طريق الغابة الاستوائية بمرافقة القردة. من الطبيعي والعادي ظهور القردة فجأة أمامكم في الغابة أو المدينة في سريلانكا. إحياء التقاليد يتطلب أحياناً خبرة عمر بأكمله، وأحياناً أخرى يجب البدء في تعلمها منذ الطفولة. جميع أطفال العالم شغوفون باللعب، وإلى أن يكبروا تبقى الحياة في نظرهم مجرد لعبة. لكن على بعض الأطفال أن يكبروا سريعاً، ومنهم جانيدو.
2: لا تفعل ذلك، ما يزال ابننا صغيراً جداً، لست راضية.
3: تعرفين جيداً أنه لن يبدأ بالعمل فعلياً قبل 5 أو 6 سنوات. أبي أيضاً علمني إياه في سن صغيرة. عليه تعلم العمل أولاً، إنه الوقت المثالي برأيي ليعتاده. هذا هو رأيي.
2: حينئذ كنت تسكن القرية ونحن في المدينة.
3: العمل هو ذاته بغض النظر عن المكان والزمان. علي تعويض الطفل عليه.
2: أنت المسؤول إن أصابه مكروه.
3: سأعتني به، لا تقلق. أنا أيضاً بدأت العمل في سنه نفسه.
0: في سريلانكا كما في باقي أرجاء العالم، يواصل الأبناء إحياء الأعمال التقليدية أباً عن جد. مانجو والد جانيدو يريد تعليم ابنه تقاليد العائلة، لكن والدة جانيدو يساورها قلق بالغ، فهي ترى أن ابنها ما زال صغيراً جداً. يعتزم مانجو تعليم ابنه تدريب الفيلة.
3: تعال هنا، تعال هنا، تعال هنا، ألقي الكرة هنا، ألقيها فوراً.
0: يعيش مانجو في مدينة بيناوالا، وهي مدينة تضم أكبر عدد من الفيل في سريلانكا. يشعر جانيدو بالحماسة والخوف معا، وهو يقترب من الفيل لأول مرة، فلا يعرف بعد كيف سيتعامل معه.
4: علمني لإعتاد الفيل.
3: لا تقلق، سأعودك. الفيل جائع، أنذهب إلى الغابة لنجمع له غذاء؟
4: حسنا.
3: هيا تعال إلى هنا، تعال إلى هنا، هيا لنذهب، هيا سر، هيا سر، هيا هيا ده.

0: هيا قل له داها ليمشي. قل له داها.
1: حسناً.
0: حسناً إذن. وداري تعني ارفع خرطومك. هو ليتوقف قل هو.
1: أجل.
0: داها داها. ميلا ميلا. وليرفع قدمه قل ميلا.
2: رغم أن عائلة جانيدو تمتلك فيلاً، لكن لم يسبق له أن اقترب وحده من فيل قط. الفيلة قد تكون خطيرة على من لا تعرفهم.
0: داها ميلا داها ميلا داها ميلا داها ميلا داها ميلا داها ميلا داها ميلا داها ميلا.
2: يجب معرفة الطريقة الصحيحة للاقتراب من الفيل.
0: داها ميلا أوداري تعني قف على قدمي.
1: حسنا.
0: إياك أن تنسى ذلك.
2: يحاول جانيدو التعلم بحماسه الطفولي، أما فابوراسا فقد بدأ نضاله بصبر ونضج اكتسبهما مع تقدمه في السن. كسائر أرجاء المعمورة تسير الحياة في سريلانكا وفق قواعدها وتقاليدها الخاصة بها.
3: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام. لم تدفع لي بعد نقود بناء المنزل، متى ستدفع؟
3: إنني ذاهب الآن لصيد الأسماك، سأبيع ما أصطاده ثم سأعطيك ما أجنيه من مال.
4: سأذهب لبناء منزل آخر، تعال مساء إلى منزل.
3: اتفقنا، إلى اللقاء بإذن الله.
4: نلتقي مساء.
3: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
2: خلال 15 عاما لم يستطع فابوراسا وضع الأساس لمنزله إلا في الأشهر الأخيرة فقط، لكن عليه في هذه الأيام وقف أعمال البناء، فليس بمقدوره حالياً إعطاء البناء أجره. الصياد الذي يصطاد بالطرق التقليدية لا يستطيع جني أكثر من 1500 روبية يومياً في أفضل الأحوال، وهو أقل بكثير من المعدلات العالمية، يعادل هذا المبلغ نحو 10 دولارات. لا يستطيع فابوراسا سد رمقه إلا بقدر ما يصطاد، ولا يستطيع بناء منزله إلا إذا اصطاد السمك. النقود التي ادخرها خلال شبابه لم تكفي سوى لشراء قارب صيد تقليدي، لهذا السبب لا يستطيع التوغل وسط المحيط. الشيء الوحيد الذي يستطيع فعله هو إلقاء شبكته قريباً من الشاطئ. يتعين على فابوراسا النضال وحيداً يومياً على شواطئ المحيط الهندي لكسب رزقه، فليس لديه أي معين. يبحر يومياً في المحيط، يحدوه الأمل غير عابئ بسنه، يلقي شباكه في البحر ملقياً معها الأمل والقلق. نادراً ما تمتلئ شباك فابوراسا، ولا أحد يعرف كيف ستسير الأمور.

0: كدأبه دائما يشعر فابوراسا بالقلق وبشيء من الإرهاق. جل ما يرجو هو أن يرجع وقد امتلأت شبكته سمكا.
1: كيف حالك يا صديقي؟
2: بخير.
1: هل ستأتي لصيد السمك؟
2: أشعر بتوعك، اذهبوا أنتم وسأوافيكم.

يساور فقراس أمل آخر وإن كان ضئيلا. الصيد فوق الأعمدة نهج تقليدي في سريلانكا عمره مئات السنين. يستغل الصيادون المد والجزر في المحيط، فلا يمكنهم دائما رمي الشباك من قواربهم القديمة في مياه المحيط المضطربة. مياه شواطئ المحيط راكدة اليوم، سيلقي فابوراس الشبكة كما سيحاول الصيد بالصنارة.

0: ثرياء. هيا هيا هيا.
1: اصطدت سمكة؟
0: اصطدتها وهربت أخرى.
2: لا عليك، ستصطاد غيرها.
0: لا يمكنني النزول وأخذها.
1: لقد ذهبت. لا بأس،
0: الحياة صعبة على الفقراء يا صديقي.
1: صديقي، لن أصطاد المزيد، سأذهب. أتأتي معي؟
0: كلا، اسبقاني، سآتي بعد قليل. أنا مدين، علي صيد المزيد من السمك.
1: نحن ذاهبان، إلى اللقاء.
0: حسناً، سآتي لاحقاً. هيا تعالي أيتها الأسماك الجميلة.
3: رغم ذهاب صديقيه، إلا أن فابوراسا مصر اليوم على اصطياد السمك. عليه الاصطياد بقدر ما يستطيع بيعه،

0: اليوم لم يحصل فابوراسا على مبتغى، وسحب شبكته خالية. لم يمضي يومه كما كان يأمل. أكبر مشكلة أنه سيرجع منزله خالي الوفاض، فهو يعرف أن زوجته أم صالي تنتظره بأمل.
1: هل اصطدت سمكة؟
2: ليس هناك أسماك لأصطادها.
1: البناء جاء يطلب النقود.
2: حسناً حسناً، سنرى.
0: ليست زوجته فقط من ينتظره، بل هناك البناء أيضاً.
2: هل تعمل أيها البناء؟
3: أجل.
2: سلمت يداك.
3: أشكرك.
2: عمل جميل، أليس كذلك؟
3: بالطبع بالطبع، العمل هو العمل، سنؤديه وإن كان صعباً. لكن ألن تعطيني النقود؟
2: ذهبت اليوم لصيد السمك، لكن للأسف لم يحالفني الحظ. لكنني سأعطيك نقودك في أقرب وقت، أعدك بذلك.
3: إذن لن أعمل.
2: بل ستعمل. لماذا تقول إنك لن تعمل؟ لا تفعل ذلك.
3: لا أعمل دون نقود.
2: بل ستعمل. تعال هنا. لا تتصرف هكذا. تعال إلى هنا. إياك والذهاب.
0: ما يواصل فابوراسا كفاح بكل قوته، يكتسب جانيدو خبرات جديدة. أول ما طلب منه هو تعلم لغة الفيلة. وجود لغة للفيلة مثبت علمياً، وهي تضم 26 كلمة، كل كلمة فيها هي في الواقع أمر. أما أول ما يجب على جانيدو تعلمه فهو إتقان هذه اللغة المؤلفة من أوامر وتحدثها مثل أبيه مانجو.
4: جانيدو، بعد 5 أو 6 سنوات ستعتاد ذلك.
5: حسن،
4: ستتعلم شيئا فشيئا وأنت برفقتي. لغة الفيلة هي 26 كلمة، ستحتاج إلى 5 أو 6 سنوات لتعتاد استخدامها، أفهم؟
5: أجل.
4: اتفقنا؟ حسناً.

0: ما معنى قداري؟ دعني ارفع خرطومك.
1: حسنا.
0: ميلا ارفع قائمتك الأمامية، وبيتا تراجع خلفا.
1: حسنا.
0: هل فهمت؟ هيا إذا قل قداري.
1: قداري.
0: بصوت عال.
1: قداري.
0: قداري. هيا هيا قل
1: قداري.
0: هيا هيا مجددا.
1: قداري.
0: والآن قل ميلا.
1: ماذا؟
0: قل ميلا.
1: ميلا.
0: مرة أخرى.
1: ميلا.
0: مجددا.
1: ميلا.
0: ميلا.
1: ميلا.
0: بصوت عال. ميلا.
1: ميلا.
0: ميلا.
1: ميلا.
0: مجددا. هيا.
1: ميلا.
0: ميلا. انظر، أرأيت؟
1: ماذا؟
0: لا ينفذ أوامرك، تحتاج إلى وقت لتعتاد.
1: أجل.
0: ميلا.
1: ميلا.
0: إيدا.
1: إيدا.
0: لا تقترب أكثر.
1: قداري. مهداها.
2: يجرب جانيدو أول مرة إعطاء الأوامر بإشراف أبيه. طاعة الفيل لهذه الأوامر ليست بالأمر السهل حالياً.
0: مهداها. مهداها. مهداها. إنه لا يطيع أوامرك، صحيح؟ ستلازمني من الآن وتتعلم. مع الوقت ستعتاد، اتفقنا؟ جانيدو، لقد تجولنا كثيراً اليوم. غداً سنأتي. أنذهب الآن؟
1: أجل.
0: هيا هيا بنا، خذ كرتك.
1: أشكرك أبي.
0: هيا. داها. داها. مها داها. مها داها. مها داها. مها داها. مها داها. فلنسر.
2: الفيلة من أكثر الحيوانات التي تصادفونها في سريلانكا، ويمكنها التجول بمفردها في الطبيعة. يمنع اصطيادها أو أسرها، فهي تعيش تحت الحماية. هناك دور رعاية للفيلة، حيث تؤخذ الفيلة يوميا في ساعات محددة إلى النهر للاغتسال، وهو تقليد يجذب اهتمام السياح كثيرا. المعابد البوذية وبعض العائلات في سريلانكا لديها حظوة امتلاك فيلة، فيمكننا رؤية الرهبان البوذيين يتجولون برفقة الفيلة في المناسبات، ورؤية الفيلة وسط الازدحام المروري برفقة أفراد حماية مختصين. مانجو ابن عائلة لها حق امتلاك فيل. توارث فيل عبر الأجيال يعد بمنزلة حظوة في المجتمع السريلانكي. يرغب مانجو في أن يحافظ ابنه جانيدو على هذه الحظوة. اليوم بدأ جانيدو أول مرة برعاية الفيل برفقة والده. فهل سيستطيع التواصل مع فيل منذ اليوم الأول؟ لا أحد يعرف ذلك.
1: ذهبنا اليوم إلى الغابة مع الفيل وأطعمناه ومشينا قليلاً.
3: بني لا تخف، فوالدك بجانبك.

0: يبدو على فيلي مانجو ألوان منذ بضعة أيام.
1: ألو أيها الطبيب، فيلنا متوعك قليلاً، هل يمكنك معاينته؟ أعتقد أنه يشعر بألم في بطنه. حسناً، لكن أرجو أن تسرع.
0: يجب على مانجو استدعاء طبيب ليستطيع معرفة ما ألم بفيله. جانيدو حزين من أجل الفيل.
2: أمي، الفيل مريض.
3: لا تخف يا بني، ما زال في 28. بعض الفيلة يعيش قرابة 120 عاماً، لا تقلق.
0: قد تصاب الفيلة بالأمراض رغم بنيتها الضخمة. هذا الأمر يقلق مانجو، لا يستطيع أن يتخيل فقدان فيله رباه منذ 28 عاماً، كما أنه رمز وإرث أخذه عن والده. يتحرق جانيدو لمعرفة ماذا ألم بالفيل.
1: إنه لا يأكل، أتظنه سيتحسن خلال أيام؟ إنه يرقد هكذا منذ مدة طويلة، ماذا سنفعل؟

0: أسيتحسن؟
1: سنرى.
0: لا يرغب في الطعام.
1: سأرى أذنه.
0: حسناً، تفضل.
2: جانيتو سيتولى أمر الفيل والاعتناء به خلفاً لمانجو. يحاول من جهة معرفة كيف عليه معاملته، ومن جهة ثانية يشعر بالقلق على حالته.

0: لا أرى شيئا خطرا. يبدو أنه أرهق لإنجازه الكثير من الأعمال، عمل كثيرا. لا تجهدوه، أعطوه الوجبات في مواعيدها، اتفقنا؟
1: اتفقنا.
0: اتركوه ليرتاح، سيتعافى خلال أيام.
1: حسنا، فهمت.
0: معدة صديقنا متوعكة قليلا.
1: نعم، أعتقد ذلك.
0: يبدو أنه أصيب بانتفاخ في بطنه، علينا تركه ليرتاح، سيتماثل للشفاء قريبا، واضح؟ هذا هو، دعوه يسترح فحسب، سيزول الانتفاخ فورا، واضح؟
1: اتفقنا.
2: أبي،
1: تفضل.
2: ما بال الفيل؟
1: إنه متوعك، سيتحسن خلال أيام، لا تقلق.
2: أبي، أنا خائف جدا.
1: الأمر ليس خطيرا، لا تخشى شيئا، اتفقنا؟
2: اتفقنا.
3: ما زال جانيتو قلقا رغم ما قاله له والده، فهو لا يعرف متى سيتحسن الفيل.

0: هذا الصباح يشعر فابوراسا بالقلق، فليس في يده حيلة ليستطيع مواصلة بناء داره. فابوراسا وزوجته أموسالي يقطنان المنزل نفسه منذ 50 عاما. مصدر العزاء الوحيد له هي زوجته، منها يستمد قوته لمواصلة مشوار الحياة.
1: بما تفكر؟
2: وبما سأفكر؟ علينا إتمام بناء الدار، اقترضت من الجميع، لا أعرف ما سأفعل.
1: وما العمل؟ لا تفكر.
2: إذا جاء البناء مجدداً لطلب النقود فمن سيعطيه؟ أذهب إلى المحيط ولا أجد سمكاً، أذهب وأعود بخفي حنين، سيأتي البناء ويطلب نقوده ويزعجنا. لا أعرف أبداً كيف يمكننا بناء هذا البيت.
1: الله معنا، سيساعدنا.
2: سيساعدنا، ولكن علي تزويج الأولاد.
1: الأولاد بخير، لا تقلق.
0: عبد السلام في ربيعه 15 وهو طالب، وهو أكبر أحفاد فابوراسا. بمجيء عبد السلام يشعر فابوراسا ببعض الفرح.
3: جدي العزيز، كيف حالك؟
2: بأفضل حال.
3: ألم تذهب للصيد؟
2: ذهبت بالأمس لكنني لم أصطد شيئا، أشعر بالانزعاج، لا أدري ما علي أن أفعل. هل اليوم عطلة؟
3: أجل، اليوم عطلة، يمكنني مساعدتك.
2: وكيف يمكنك مساعدتي؟
3: نذهب إلى المحيط وتعلمني.
2: مستحيل.
3: لما؟
2: حتى وإن رافقتني ليس من السهل القيام بذلك معك. اجتهد في دروسك ولا تفكر في هذه الأشياء، ادرس جيداً كي تمتهن مهنة جيدة.
3: أنا الآن في عطلة، علمني صيد الأسماك كي أساعدك، هذا أفضل من بقاء دون عمل في العطلة.
2: لاصطياد السمك علينا قطع غصن، ولنقطع الغصن علينا الذهاب إلى الغابة، وقد تعتقلنا الشرطة أثناء قطعنا الغصن. لنذهب إلى الغابة ولنلقي نظرة حولنا، لعلنا نجد غصناً جيداً نقطعه. نحول الغصن إلى عمود.
3: فلنذهب.
2: حسنا يا بني، هلما بنا.

انسان وقتلك اياه.

واشنطن تشن هجمات على إيران ردا على مقتل جنديين أمريكيين بالأردن، وطهران تعلن استهداف منشآت عسكرية في الكويت. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرتي عربي في إسطنبول، معكم يحيى سالم، وتتابعون في نشرتنا أيضا. بعد يوم دام، الجيش الإسرائيلي يواصل قصفه مدينة غزة ويوقع شهداء وجرحى بمجزرة جديدة في حي الزيتون. كييف تقول إن روسيا استهدفت عدة مناطق في أوكرانيا بأكبر عدد من الصواريخ الباليستية في هجوم واحد.

0: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية شن هجمات جديدة على إيران بتوجيه من الرئيس ترامب ردا على مقتل عسكريين أمريكيين في الأردن. ورد الحرس الثوري الإيراني مجددا باستهداف البحرين والكويت والأردن.
1: في ثامن أيام عودة التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، تعلن القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم استهداف قوات تابعة للحرس الثوري كانت قد شنت هجمات ضد عسكريين أمريكيين في الأردن، قتل اثنان منهم وفقد ثالث. سنتكوم قالت إن الضربات الجديدة نفذت بتوجيه من الرئيس ترامب لمعاقبة الحرس الثوري ولزيادة تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز. سرعان ما دوت انفجارات واسعة في هرمزغان وسريك وحاج أباد وبندر عباس وجزيرتي قشم وكيش على وقع الغارات

0: الأمريكية المتواصلة، في حين أكدت وسائل إعلام إيرانية عدم وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية. الجيش الإيراني عاود التصعيد مجدداً وأعلن استهداف ما وصفها بمنشآت وتجهيزات عسكرية أمريكية في الكويت، رداً على مقتل إيرانيين وعلى استهداف جسور ومنشآت للبنية التحتية في البلاد. يلوح الحرس الثوري في بيان بتوسيع بنك أهدافه في المنطقة، متوعداً برد مدمر على أي اعتداء وفق تعبيره. مقتل الجنديين الأمريكيين لم يكن ليغير من أهداف الحملة العسكرية على إيران، يؤكد ترامب، فالهدف الأساسي المعلن للحرب هو عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. يعلن ترامب عدم اكتراثه إطلاقاً بشأن حديث إيران عن وقف التزاماتها فيما يتعلق بمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين، حيث وصف المرشد الإيراني توقيع ترامب على المذكرة بأنه منعدم القيمة. ومع تصاعد التوتر في المنطقة، دعت واشنطن مواطنيها في أنحاء العالم إلى توخي مزيد من الحذر، تزامناً مع إصدار بيان خليجي أوروبي مشترك أدان الهجمات الإيرانية المتواصلة على دول المنطقة وعلى السفن العابرة في مضيق هرمز، رافضاً أي ادعاءات بالسيادة على المضيق أو فرض رسوم للعبور. سعيد محمود، تيريتي عربي.
1: قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد صواريخ أطلقت من إيران باتجاه مدينة العقبة الأردنية، وحذر الجيش الإسرائيلي من احتمال امتداد الهجمات إلى جنوب البلاد، وذلك في وقت دوت فيه صفارات الإنذار في أنحاء الأردن، وكانت السفارة الأمريكية في عمان نصحت رعاياها بتجنب مطار وميناء العقبة، فيما نفت السلطات الأردنية إخلاءهما. أعلنت وزارة الصحة الإيرانية مقتل أكثر من 50 شخصاً وإصابة أكثر من 500 جراء هجمات أمريكية. وقال رئيس مركز العلاقات العامة بوزارة الصحة الإيرانية إن بين القتلى 5 نساء وطفلين ويافعين 2 دون 18، وأضاف أن بين المصابين 32 امرأة و18 طفلاً ويافعاً وفق الحصيلة الرسمية للوزارة. رفضت دول الخليج والاتحاد الأوروبي ما وصفته بالادعاءات غير المشروعة بالسيادة أو السيطرة على مضيق هرمز، وأكد بيان أوروبي خليجي معارضة فرض تصاريح أو رسوم على حركة الملاحة الدولية عبر المضيق. وأدان البيان بأشد العبارات الهجمات التي نفذتها إيران على السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز وضد الأراضي ذات السيادة لدول المنطقة. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغاً عن واقعة لسفينة تجارية وقوات عسكرية على بعد نحو 100 ميل بحري شرق الدخم في سلطنة عمان. وأضافت الهيئة في مذكرة أن التقارير تشير إلى أن الناقلة كانت موضع احتكاك ضمن نشاط عسكري جار في المنطقة دون تقديم مزيد من التفاصيل. هذا وقال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إن إيران وجبهة المقاومة لديهما دروس لا تنسى للولايات المتحدة حسب تعبيره. وأضاف خامنئي أن الولايات المتحدة انتهكت مراراً التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم، وأن توقيع الرئيس الأمريكي بلا قيمة ولاغ حسب قوله. أسقطت مسيرة هجومية قرب القنصلية الأمريكية في أربيل مع تفعيل الدفاعات الجوية شمال العراق بحسب ما أعلنت مصادر أمنية. وأفادت المصادر بتفعيل منظومة سيرام الأمريكية في أربيل دون تفاصيل عن خسائر أو أضرار بعد إسقاط المسيرة قرب القنصلية الأمريكية بأربيل، كما سمعت أصوات طائرات حربية في سماء الموصل، وأكدت تقارير محلية وقوع انفجارات في محافظة السليمانية. أعلنت الحكومة اليمنية منع طائرة إيرانية من استكمال رحلتها إلى مطار صنعاء الدولي الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي، وأكدت تمسكها بقرار منع أي رحلات لا تحصل على التصاريح المعتمدة منها. وقال وزير النقل اليمني محسن العمري إن الطائرة التابعة لشركة ماهان ألزمت بالعودة من الأجواء العمانية لعدم استكمال الإجراءات الرسمية، ولم يصدر تعليق فوري من الحوثيين أو إيران بشأن القرار وفق ما نقلته قناة اليمن الحكومية. شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على عدد من البلدات في جنوب لبنان تزامنا مع عمليات نسف لمبان سكنية. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بغارات جوية بلدات كفر تبنيت والنبطية الفوقة وميفدون في قضاء النبطية، وأضافت أن الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات تفخيخ ونسف لمنازل عند أطراف بلدتي الطيري وحداثة، مشيرة إلى انهيار مبنى سكني في ضاحية بيروت الجنوبية كان قد تضرر جراء قصف إسرائيلي سابق. أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قذيفتين في ريف القنيطرة جنوب غربي سوريا، وتوغلت قوة لها في الصمدانية الشرقية. وأفادت الإخبارية السورية بأن القذيفتين استهدفتا الأراضي الزراعية قرب بلدة الحميدية دون تسجيل إصابات أو أضرار. وأضافت أن قوة للاحتلال توغلت في قرية الصمدانية الشرقية ونصبت حاجزا وفتشت المارة. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف تجمعا مدنيا في حي الزيتون شرق مدينة غزة بعد يوم دام أمس ومجزرة راح ضحيتها 10 مدنيين. واستهدفت طائرات وآليات الاحتلال مناطق عدة في غزة، وأعلن الدفاع المدني انتشال جثماني شهيدين قتلا بغارات أمس، فيما قالت مصادر محلية إن مسيرة ألقت قنبلتين جنوب مخيم البريج، وإن قصفا استهدف مخيم الشاطئ وخان يونس وشرق جباليا. أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة استئناف عمليات البحث وانتشال جثامين المفقودين ضمن المرحلة الثانية من المشروع. وقال الدفاع المدني أن المرحلة الثانية تستهدف 147 منزلا مدمرا يعتقد بوجود 1072 جثمانا تحت أنقاضهما، كما دعا الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى توسيع الدعم وإدخال المعدات الثقيلة اللازمة. توفي طفل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص إسرائيلي قبل نحو أسبوع خلال اقتحام الجيش قرية المغير بمدينة رام الله. وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية وفا إن الفتى فادي حمد الله النعسان أصيب بجروح خطيرة خلال اقتحام الجيش للقرية قبل نحو أسبوع، وأشارت إلى أن قوات إسرائيلية ومستوطنين هاجموا منزل عائلة فلسطينية في القرية، ما أسفر عن إصابة النعسان وفلسطينيين آخرين. اعتقلت قوات الاحتلال 5 أشخاص بينهم 4 أطفال خلال اقتحامات متزامنة لمدن وبلدات بالضفة الغربية، وشملت الاقتحامات قرى برقة والمغير واللبن الشرقية ودير الغصون وحسان، كما دهمت منازل عدة ومستودع للمركبات في حي رأس خميس شمال القدس. أشعل مستوطنون النيران في مسجد وأراض فلسطينية ونفذوا اقتحامات في مناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة، وأصيب عدة شبان بالحجارة خلال مواجهات مع مستوطنين في منطقة الظهرة قرب بيتا جنوب نابلس. وهاجم المستوطنون منطقة التل جنوب بلدة سنجل شمال شرق رام الله، واقتحموا تجمع أبو فزاع قرب قرية الطيبة. أحرق مستوطنون إسرائيليون مسجدا وعددا من المنازل والمركبات ومصنعا في قرية التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل، ما أدى إلى أضرار مادية كبيرة. وحاول أهالي القرية التصدي للهجوم، إلا أن

0: أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المنطقة بالتزامن مع الاعتداء ولاحقت الشبان في أحياء القرية.
1: هذا ما خلفه المستوطنون من اعتداء على مسجد قرية تتوانة في مسافر يطا جنوب الخليل. هذا الاعتداء الذي بدأ في ساعات الفجر الأولى امتد من المسجد هنا إلى مناطق أخرى كما جرى في البلدة، طال مصنعا للألباني، بالإضافة أيضا إلى عدد من المنازل ومرافقها وكذلك سيارات للفلسطينيين. محاولات الإطفاء التي بدأت بالنسبة لسكان هذه القرية بدت محدودة، وهو ما خلف دمارا أكبر بفعل بعدها الجغرافي عن المناطق الفلسطينية القريبة.
2: بلشوا أول شيء عندنا في البيت هان والمسجد، كسروا السيارة وكسروا باب الدار من قدام والشباك تاع الدار مع شباك المسجد، وبعديها بنتفاجأ إلا في نار بتولع جوا الدار وجوا المسجد والبيت اللي موجود تحت هذا.
1: بالإضافة أيضا إلى عمليات اقتحام لجيش الاحتلال خلال ساعات الصباح ومحاولات اعتداء على الفلسطينيين، رغم أنهم من دفعوا ثمن بقائهم في هذه القرية المهددة بالترحيل من قبل المستوطنين والمستوطنات المقامة على أراضيها. هذا المسلسل أصبح يوميا في مسافر يطا بين اعتقالات، بالإضافة أيضا إلى حملات مداهمة وقيام المستوطنين بأعمال مماثلة على شكل مجموعات منظمة. أما الفلسطينيون فيرون في كل ذلك محاولات بائسة للوصول إلى أرض بلا سكان. سامر رويشة، تي عربي، الخليل.
0: شهدت العاصمة البريطانية لندن مظاهرة نظمتها جماعات مؤيدة لفلسطين انطلقت باتجاه مقر رئاسة الوزراء البريطانية، ويقول المنظمون إنهم يريدون توجيه رسالة إلى أندي بورنهام المتوقع تكليفه بتشكيل الحكومة البريطانية يوم غد الاثنين، يطالبون فيها بموقف أكثر حزما تجاه إسرائيل وبوقف حرب الإبادة على قطاع غزة وفرض حظر شامل على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية ووقف تصدير السلاح لإسرائيل.
3: قبل أقل من يومين على تولي أندي بيرنهام رئاسة الوزراء في بريطانيا، قرر مؤيدو فلسطين التظاهر باتجاه مقر رئاسة الوزراء.
4: ما لم نسمعه حقا من بورنهام هو ما الذي يعتزم القيام به. نطالب بعقوبات حقيقية على إسرائيل، بما في ذلك حظر كامل على تصدير الأسلحة إليها وبإلغاء الاستخدام التعسفي للقوانين السلطوية المناهضة للاحتجاج التي تستخدم لإسكات الأصوات المدافعة عن حقوق الفلسطينيين. وإذا كان بورنهام يعتزم فعلا القطعية مع الإرث المخزي لكير ستارمر، فعليه أن يبدأ بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية.
3: بالنسبة للمشاركين، فإن حكومة رئيس الوزراء الحالي كير ستارمر تواطأت في الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، لذا يطالبون الحكومة الجديدة باتخاذ مواقف أكثر تشدداً. كان بيرنهام الذي يتوجه إليه المتظاهرون قد اعتذر عشية توليه قيادة حزب العمال عن موقف حزبه من الحرب على غزة، ووعد بمراجعة العلاقات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في محاولة كما يبدو لكسب تأييد قطاعات اجتماعية واسعة انفضت عن حزبه.
5: عليه فرض كامل لتصدير السلاح إلى دولة ترتكب عملية إبادة جماعية، عليه فرض حظر كامل لاستيراد البضائع من المستعمرات والمستوطنات، عليه إنهاء التعامل مع حكومة تقترف الإبادة الجماعية، وفرض عقوبات ليس فقط على وزير أو اثنين بل على جملة منظومة الاحتلال. نحن الآن نتحدث عن لحظة فارقة، الكلمات لم تعد كافية، نريد أفعالا وسنعمل معهم بهذا الاتجاه.
3: حكومة ستارمر اعترفت العام الماضي بدولة فلسطين واتخذت إجراءات بحق وزراء ومستوطنين إسرائيليين، إلا أن ذلك لم يشفع لها هنا.
6: الرسالة التي وجهها المتظاهرون من أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية الذي ينتظر ساكنا جديدا ليست جديدة. المطالب ذاتها رفعها مؤيدو فلسطين منذ بدء حرب الإبادة والتجويع في غزة. ولكن السؤال الذي يطرحونه اليوم، هل يستجيب أندي بيرنام لهذا النداء؟ والحجار، تلتي عربي، لندن.
0: قال عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني إن إدارته بدأت مشاورات قانونية لبحث إمكانية توقيف رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو. وأكد ممداني أن إدارته ستفعل كل ما يسمح به القانون في مدينة نيويورك لتنفيذ مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة. وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع زيارة متوقعة لنتنياهو إلى نيويورك في سبتمبر المقبل. قال القائم بأعمال وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيهيا إن روسيا قصفت بلاده بأكبر عدد من الصواريخ البالستية. وأضاف سيبيهيا أن الهجوم يمثل أو يعد الأكبر من نوعه في استخدام الصواريخ البالستية منذ بدء الحرب، وحث على ردود فعل مناسبة وقوية، مؤكدا الحاجة إلى ضغط هائل على موسكو لإنهاء ما وصفه بالإرهاب الذي تمارسه ضد بلاده وفق قوله. هذا وقتل شخص وأصيب 16 بهجوم روسي بالصواريخ استهدف العاصمة الأوكرانية كييف. وقالت السلطات الأوكرانية إن روسيا أطلقت نحو 31 صاروخا باليستيا و12 صاروخا باتجاه كييف، ما ألحق أضرارا في 5 مناطق بالعاصمة. وأضافت أن الهجوم تسبب بأضرار، فيما تواصل فرق الطوارئ عمليات الاستجابة في المواقع المتضررة. كما قتل شخص وأصيب 13 بينهم طفلان بهجمات روسية استهدفت مقاطعتي زابوريجيا ودنيبرو جنوب شرق أوكرانيا. وقالت السلطات الأوكرانية إن شخصا قتل في هجمات بطائرات مسيرة على مقاطعة دنيبرو. وأضافت أن 13 شخصا بينهم طفلان أصيبوا بقصف على مقاطعة زابوريجيا، مشيرة إلى أن القوات الروسية شنت أكثر من 1000 ضربة خلال 24 ساعة استهدفت 54 بلدة في المقاطعة، ما ألحق أضرارا بالبنية التحتية والمنازل والمركبات. مراسل تيرتي عربي زار أحد المواقع التي استهدفتها روسيا الليلة الماضية في العاصمة كييف ووافانا بهذا التقرير.
7: هذا هو إحدى المباني في حي سفيتوشينسكي متعدد الطوابق الذي تعرض لأضرار كبيرة جراء الهجوم الروسي خلال ساعات الليل. وهنا تظهر بشكل واضح أثار الدمار ومركبات محترقة جراء هذا الهجوم بعد اندلاع حريق واسع النطاق في هذه المنطقة. عمدة المدينة فيتالي كليشكو يتحدث عن أضرار كبيرة وواسعة لحقت في 5 أحياء في العاصمة الأوكرانية كييف، ويتحدث أيضا عن سقوط ما يقارب 16 جريحا وقتيل واحد جراء هذه الهجمات. هذه العملية مرشحة للارتفاع، وذلك لأن طواقم الدفاع المدني ما زالت تتعامل مع أثار هذا الهجوم في مناطق مختلفة. سلاح الجو تحدث عن طبيعة هذا الهجوم وقال أن القوات الروسية استخدمت في هذا الهجوم الأكبر على العاصمة الأوكرانية كييف ما يقارب 40 صاروخا باليستيا ومن أنواع مختلفة. ويتحدث أيضا سلاح الجو عن استخدام ما يقارب 125 طائرة مسيرة من طراز شاهد وأنواع مختلفة. هذا الكم الكبير من الهجمات والضربات الروسية يجعل المشهد أكثر تعقيدا في خلال الضربات الروسية على أوكرانيا، وهذا تحديدا ما أشار إليه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مشيرا أن روسيا تتعمد استهداف المنشآت المدنية في العاصمة كييف وضواحيها. ثائر عمرو، تيرتي عربي، كييف.
0: استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أثناء زيارة رسمية يجريها الوزير إلى الدوحة. وجرى اللقاء في إطار الاتصالات الرسمية التي يجريها في

0: فيدان في العاصمة القطرية، وضمن زيارته التقى فيدان أيضا رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. وتأتي هذه اللقاءات في ظل استمرار التنسيق الدبلوماسي الوثيق بين تركيا وقطر بشأن القضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية. أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي رفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي، مشددا على أن الأمن المائي يمثل قضية وجودية لمصر. وجاء ذلك خلال لقائه كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بوليس، حيث بحث الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية بما في ذلك السودان وليبيا والقرن الإفريقي. وجدد عبد العاطي دعم مصر لوحدة ليبيا وإجراء الانتخابات ووقف إطلاق النار في السودان، مع تأكيد احترام القانون الدولي في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود. كشف وزير العدل السوداني عبد الله ديرف عن حزمة من المسارات القانونية التي تعتزم السلطات اتخاذها لمقاضاة قوات الدعم السريع والدول الداعمة لها، مؤكدا أن لدى الخرطوم أدلة مادية وبيانات قاطعة لتورط جهات دولية في الحرب، بينما أقر خبراء حقوقيون بارتكاب الدعم السريع انتهاكات ترقى لأن تكون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
1: من ميادين القتال إلى أروقة المحاكم، مسار جديد في المواجهة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، فما شهدته المعارك المستمرة من انتهاكات تتطلب تدخلا قانونيا دوليا، انتهاكات دفعت الخرطوم للاتجاه صوب رفع دعاوى قضائية تستهدف قوات الدعم السريع وداعميها. هذه الأسلحة تمثل بحسب الحكومة دليلا دامغا على دعم دولي أسهم في تأجيج الصراع وإطالة أمده.
2: نطلب من المحكمة أن تقوم ب إصدار أوامر القبض في مواجهة مرتكبي جريمة الإبادة الجماعية في الجنينة وفي الفاشر وفي دائرة اختصاصها في دارفور لتوفر البينات في مواجهة هؤلاء المتهمين.
1: الجرائم والانتهاكات التي طالت المدنيين في مختلف المناطق السودانية التي دخلتها قوات الدعم السريع ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحسب متخصصين.
3: الدعم السريع انتهك جرائم هي تعتبر من الموضوعات الأساسية للآي سي سي أو الانترناشنال كريمنال كورت، المحكمة الجنائية الدولية، ولكن آليات العدالة الدولية أوضحت لنا بشكل قاطع ازدواجية هذه المعايير، والمجتمع الدولي الذي يتحدث عنه الكثيرين كحافظ للسلم والأمن الدوليين صمت عن هذه الانتهاكات الجسيمة التي ترتقي لمستوى الإبادة الجماعية ولجرائم الحرب ولجرائم ضد الإنسانية.
1: تحرك الخرطوم القانوني تجاه قوات الدعم السريع ربما يفتح الباب أمام معارك قانونية وسياسية معقدة.
4: مع استمرار القتال وتزايد الانتهاكات، يبدو أن الصراع في السودان يدخل مرحلة المواجهة القانونية في وقت يترقب فيه الضحايا وأسرهم. ما إذا كانت هذه المسارات ستقود إلى محاسبة المسؤولين وإنصاف المتضررين، أم أنها ستواجه بتعقيدات المحاكمات الدولية وإجراءاتها الممتدة؟ طارق التجاني، تيرتي عربي، أم درمان.
0: مع ارتفاع درجات الحرارة وذوبان الثلوج، استعادت بحيرات مرجان الجليدية بولاية تونغي لشرقية تركيا نشاطها الصيفي لتجذب محبي الطبيعة بمشاهد تجمع بين الشتاء والصيف في مكان واحد. وتشهد المنطقة خاصة خلال فصلي الربيع والصيف نشاطا سياحيا ملحوظا بفضل مناخها المعتدل ومروجها الجبلية وشلالاتها وبحيراتها الجليدية، إلى جانب تنامي أنشطة تسلق الجبال فيه.
5: هنا في قضاء أوجاق بولاية تونجلي لا يعني قدوم الصيف رحيل الشتاء بالضرورة، فمع الارتفاع التدريجي لدرجات الحرارة خلال الأسابيع الأخيرة، بدأت الأغطية البيضاء التي لطالما كست بحيرات مرجان الجليدية بالذوبان والانحسار، معلنة بدء موسم سياحي جديد. ومع انحسار الجليد تبرز مياه البحيرات كجواهر متناثرة بين الصخور، تتدرج ألوانها الساحرة بين الأزرق السماوي والفيروزي والأخضر الزاهي لتشكل لوحة فنية طبيعية بهذا التدرج اللوني الممزوج بنقاء المياه الجليدية، ما جعل من هذه البحيرات محطة رئيسية لا غنى عنها في جداول رحلات المستكشفين.
6: شاهدنا أعدادا كبيرة من الماعز الجبلي والدبابة البنية وصورنا مقاطع فيديو لها. المنطقة تتميز أيضا بهوائها النقي ومياهها وأزهارها ونباتاتها المستوطنة.
5: وليس سحر المياه وحده ما يجذب الزوار، فقضاء أوجاك يشهد خلال فصلي الربيع والصيف حراكا سياحيا ملحوظا بفضل مناخه المعتدل وهوائه المنعش وتكامل عناصر الطبيعة من مروج جبلية واسعة وشلالات متدفقة إلى تضاريس وعرة زادت من تنامي أنشطة تسلق الجبال.
7: نتيح للناس مشاهدة الجمال الطبيعي على أرض الواقع لا في الصور فقط. نزور تونجلي سنويا من إلازغ ضمن مجموعات تضم ما بين 30 و40 شخصا.
5: بين برودة الثلج الذي يأبى الرحيل وضوء الشمس الذي يعيد للحياة ألوانها، تقدم بحيرات مرجان الجليدية لزوارها تجربة تختزل فصول السنة في زيارة واحدة، وتثبت أن الطبيعة هنا في تونجلي سحرا يتجدد مع كل قطرة ماء.
0: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. واشنطن تشن هجمات على إيران ردا على مقتل جنديين أمريكيين في الأردن، وطهران تعلن استهداف منشآت عسكرية في الكويت. بعد يوم دام، الجيش الإسرائيلي يواصل قصفه مدينة غزة ويوقع شهداء وجرحى بمجزرة جديدة في حي الزيتون. كييف تقول إن روسيا استهدفت عدة مناطق في أوكرانيا بأكبر عدد من الصواريخ الباليستية في هجوم واحد. أطيب المنى في أمان الله.

0: لا تزال إسرائيل تقصف غزة وتستهدف أهلها وما تبقى من ركام وخيام. أين العالم عما يحدث؟ هكذا علق أحدهم فرد آخر: كذبوا عليكم حين قالوا إن الحرب توقفت. لم تتوقف الحرب، توقفت فقط عن تصدر عناوين الأخبار. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من تفاعل، وتشاهدون معنا اليوم: نائب ترامب يتهم إسرائيل بالسعي إلى إطالة أمد الحرب على إيران. كذبوا عليكم حملة رقمية تفضح وهم انتهاء الإبادة في غزة. رواد الباشان حركة إسرائيلية تحاول استيطان أراض سورية. نبدأ هذه الحلقة مشاهدين الأحباء من أحدث مقابلة مطولة أجراها جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي في بودكاست جو روغان إكسبيريانس الشهير، حيث فتح فانس النار علنا وبشكل غير مسبوق على الحليف الأبرز لواشنطن، متهما أطرافا داخل الحكومة الإسرائيلية وجهاز الموساد بتمويل حملات سرية وضخ أموال طائلة للتأثير على السياسيين والإعلاميين داخل الولايات المتحدة بهدف إفشال المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. شاهدوا معي.
1: There's just so much bullshit out there when what I'm actually trying to do is accomplish what the President of the United States told me to accomplish, which is a settlement of this that accomplishes our objectives. Iran doesn't have a nuclear weapon. We have the free flow of oil and gas. And like I should be clear, I don't actually mind. I don't mind that the, let's say certain elements of the Israeli government want to criticize the deal or have disagreements about the deal. I don't even mind an effort to try to influence, foreign governments try to influence the United States all the time. Israel does it, other countries do it. It's just sort of the nature of the beast. What bothers me is actually when Americans allow, meaning American leadership, allows that influence to affect their judgment and to affect what they are advocating for.
0: الوجه الآخر لهذه التصريحات هو أن إسرائيل تسعى لاستمرار الحرب على إيران إلى ما لا نهاية، وهو ما انتقده جيدي فانس بشدة، حيث أطلق تصريحا آخر بالغ الأهمية أكد فيه صراحة أن إسرائيل تخسر معركة الرأي العام بشكل متسارع داخل الولايات المتحدة، لا سيما بين جيل الشباب والشارع الأمريكي الذي بدأ يتساءل بجدية عن جدوى تقديم شيكات على بياض وتمويل عسكري لا يخدم الحسابات الأمريكية. لنشاهد.
1: Now Israel is losing the public opinion battle in the United States of America. It is a simple and obvious fact. Donald Trump has said that publicly. It's a simple and obvious fact.
2: Why do you think that is?
1: Well, let me finish this point.
2: Okay, go ahead.
1: Okay, my attitude is towards this is Israel is an ally, like France or like the United Kingdom. We're going to have disagreements with them. We're going to have agreements with them. There are areas where we're going to have similar interests and areas where our interests are going to diverge. So my approach to this is to say, you know what? When we're partnered, great, let's work together. And we're not, let's just be honest about it. And I, for that, people attack me for being an anti-Semite or anti-Israel, and they don't see the writing on the wall that I'm actually just the guy advocating for a normal relationship with a normal country that's based around shared interest as opposed to based around, something else.
0: ما عبر عنه جيدي فانس نائب الرئيس ترامب سرعان ما تنقلته منصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع وتداولته وسائل الإعلام ليلقى بعد ذلك تأكيدا رسميا، إذ سأل الصحفيون المتحدثين باسم البيت الأبيض حول مدى تأييد الرئيس ترامب لهذه الاتهامات الصادرة من نائبه ومقدار التنسيق بينهما، لتأتي الإجابة قاطعة، حيث أكدت المتحدثة أن ترامب يتفق تماما مع كل ما جاء على لسان جيدي فانس. لنشاهد.
3: Iran. The Vice President, J.D. Vance, went on this podcast with Joe Rogan yesterday, talked about Israel, in which he said that there are some people within their system that we know beyond a shadow of a doubt who are manipulating and trying to change American public opinion to keep the war going on indefinitely. Does the president agree with that statement?
4: I think the president would certainly agree that yes, foreign countries certainly do try to persuade American public opinion. There's no doubt about that. I think.
0: تصريحات جيدي فانس لاقت تفاعلاً في الأوساط السياسية الأمريكية والدولية، وانقسمت الآراء بين من يرى في جوهر التصريحات خلافات أمريكية إسرائيلية حول مستقبل الحرب على إيران، وبين من اعتبرها مغازلة سياسية للشعب الأمريكي، وكأن نائب الرئيس في حملة انتخابية مبكرة يريد فيها كسب ود الناخبين لتولي دفة الأمور بعد انتهاء ولاية ترامب. أما جمهور منصات التواصل الاجتماعي فنرصد تفاعلهم من خلال تعليقاتهم، ونبدأ مع عبد الله الأصبحي، شاهدوا معي. أو عبد المالك. عبد المالك يقول: اعتراف أمريكي رفيع بفشل إسرائيل في كسب قلوب الأمريكيين، هل انتهى زمن الشيك؟

0: على بياض، هل هذا بداية تصدع استراتيجي أم مجرد تكتيك لامتصاص غضب الشارع؟ هكذا يتساءل. أما عبد الله فيقول غالبا ما تظهر التجارب التاريخية أن الحلول العسكرية وحدها نادرة ما تحقق استقرارا دائما أو تعالج جذور المشكلات المعقدة، بل تحتاج إلى مسارات دبلوماسية متوازية. تعليق آخر لإدريك، هذا أمر غريب حقا، من المذهل نوعا ما أن نسمع مثل هذه الأمور تناقش بصراحة لهذه الدرجة، ما يجعلك تتساءل ما الذي يحدث خلف الكواليس. أما أليكس فيقول مثير للدهشة أن جيدي فانس يظهر في بودكاست لمناقشة هذا الأمر، يبدو أن الموضوع خطير وينال اهتماما كبيرا من شخص مهم في إدارة ترامب. كذبوا عليكم، واسم من كلمتين لكنه كان كفيلا بإشعال منصات التواصل الاجتماعي على مدار الساعات الماضية. فمن قلب غزة أطلق مجموعة من النشطاء الفلسطينيون هذا الوسم الذي سرعان ما تحول إلى حملة رقمية واسعة. الحملة أثارت ردود أفعال واسعة تضمنت مقاطع فيديو مصورة وشهادات حية تكشف حقيقة الواقع الذي يحياه سكان غزة. نستمع هنا لشهادة أحد الشباب بغزة والذي يروي حقيقة ما يحدث هناك، لنشاهد معا.
1: كذبوا عليكم لما قالوا الحرب خلصت، لا، الحرب لساتها عايشة بكل بيت وبكل خيمة وبكل قلب موجوع. كذبوا عليكم لما قالوا الناس شبعت، لا، لليوم في ناس بتنام وهي جعانة وأطفال بتصحى وهي بتدور على اللقمة. كذبوا عليكم لما قالوا المرضى تعالجوا، لا، لسه في مرضى محبوسين بغزة مستنيين فرصة يطلعوا يتعالجوا، وكل يوم بمر عليهم بيوجع أكتر. كذبوا عليكم لما قالوا الناس رجعت على بيوتها، لا، في ناس ما ضل لها بيت ترجع له، الركام هو العنوان. كذبوا عليكم لما قالوا الأطفال بخير، لا، أطفال غزة انسرقت طفلتهم وصاروا يعرفوا صوت القصف أكتر من صوت الألعاب. كذبوا عليكم لما قالوا الخيام حل مؤقت، لا، الخيمة صارت بيت وصارت عمر كامل. كذبوا عليكم لما قالوا الخوف راح، لا، الخوف صار صاحب كل ليلة وكل صوت وكل خبر.
0: وبروح ساخرة تفاعل النشطاء فلسطينيون عبر المنشورات ومقاطع الفيديو مع الحملة لدحض رواية الاحتلال حول إنهاء الحرب. نشاهد كيف عبروا عن حالتهم بالسخرية.
2: علم
3: مالك؟
2: ولا شيء، خلص نصف النهائي واتوقع النهائي مطول شوي.
3: طيب،
2: في مجال تركز معي اليومين الجايات؟
3: غزة؟ مالها غزة
2: أصلا؟ لا ولا إشي، مفكرين نستضيف كأس العالم عندنا في غزة.
3: جاب؟
2: انتهى بالولا؟ سلامة خيرك شباب، في غزة نشروا هاشتاج جديد اسمه كذبوا عليكم، بوضح انه العالم مضحوك عليه بما يسمى وقف اطلاق النار، ومبارح كانت من اعنف الليالي على القطاع.
3: مبارح كان نصف النهائي مولع.
2: مزبوط، وفي غزة حرفيا كانت مولعة.
3: بس يا اخي انا بشوف عندهم اعراس وبيعملوا مشاريع وامورهم تمام.
2: طب انت حتى هذا حسدنا عليه؟ مش معنى انك شايف لي كم من عروس على كم انه احنا تمام، لا احنا مش تمام، بس احنا بنعافر، بدنا نعيش، شقينا الصخر. ولا معنى انك بطلت تشوف مناشدات، ما احنا زهقنا الى 3 سنين بناشد، لا اناشد ولا عيش ولا ايش بدك. مش طالب منك شيء، بس حسسني ان اخوك، انك ما نسيتني، انك حاسس فيي. وصل صوتي، وصل وجعي، وعيد ترتيب اولوياتك وشوف مين اولى انك تطلعه للواجهه.
0: حتى الأطفال كان لهم حضور في تلك الحملة، حيث تداول رواد المنصات مقاطع فيديو لأطفال من غزة يعبرون فيها عن معاناتهم بأسلوب ساخر، وقد حصدت المقاطع تفاعلا واسعا عبر المنصات. شاهدوا معي.
4: السلام عليكم، احنا بنعلن انه خلصت الحرب.
5: استنى شوي، كيف خلصت؟
4: يعني خلصت؟ كل اشي تمام.
6: الف مبروك سلام.
5: يا عمي ما خلصت الشعاع، تعال ولك تعال يا معلم.
0: وبلغات عدة حاول المشاركون إيصال أصواتهم، هذه مثلا باللغة الإنجليزية، نشاهد.
7: They lied to you.
8: هم كذبوا عليكم.
9: They lied to you when they told you the war is over.
10: كذبوا عليكم وقالوا لكم إنه الحرب خلصت.
11: They lied to you for 8 decades. They lied about absolutely everything. Not once, not accidentally, not because they were confused. They lie to you deliberately because the truth has witnesses. And those witnesses live in Gaza. They lie to you. They scrub the concrete clean for you. They want you used to the horror. They want your conscience.

0: معظمنا عم بينفذ أجندة الاحتلال. كيف؟ هدي الغضب، خفت الصوت وتوقف النشر. لكن هل توقفت الإبادة؟ لا. هل توقف التجويع؟ لا. كل هذا لأنهم كذبوا عليكم وقالوا في هدنة. هذه حملة اطلقوها من داخل غزة، فلا تفشلوهم. حملة كذبوا عليكم. رجعوا الأنظار لغزة، أو رجعوها ترند عشان الناس تصير.
1: النشطاء دعوا إلى إعادة غزة إلى دائرة الاهتمام والواجهة الإعلامية، لا سيما مع استمرار التصعيد والقتل بشكل يومي هناك. لنشاهد.
2: انتهاكات مستمرة من الاحتلال الإسرائيلي. كذبوا عليكم عندما قالوا أن غزة لم تعد تقصف من الاحتلال الإسرائيلي. في كل يوم هناك انتهاك جديد وقصف جديد وارتقاء للشهداء. منذ إعلان وقف إطلاق النار وحتى هذه اللحظة، ألاف المصابون جراء الاعتداءات المستمرة. ألاف الاعتداءات والقصف وإطلاق النار وإلقاء القنابل والنسف والتدمير. أكثر من 1100 شهيد منذ إعلان وقف إطلاق النار وحتى هذه اللحظة. لم تفتح المعابر، لم تدخل المساعدات ولا الكرفانات. لا زال الاحتلال الإسرائيلي يلاحق الغزيين يوما بعد يوم في خيامهم المهترئة، في أماكن سكناهم، في بيوتهم الآيلة للسقوط. لا زال جيش الاحتلال الإسرائيلي حتى هذه اللحظة ينسف ويبطش ويقصف ويقتل الأطفال، النساء، الكبار، الصغار. الجميع في غزة يعاني. أنتم تنظرون إلى المشهد وهم يكذبون عليكم. فكفى، يجب أن يكون هذا الشعار وهذا الوسم خالد في كافة الأمة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي. كذبوا عليكم عندما قالوا أن الحرب انتهت.
1: والآن إلى أبرز تعليقات رواد منصات التواصل الاجتماعي المشاركين في هذه الحملة، ونبدأ مع طلال إبراهيم الذي كتب قائلا: غزة تعيش قصفا يوميا منذ إعلان وقف إطلاق النار. الاحتلال الصهيوني يلاحق أهل غزة كل ساعة داخل خيامهم، خروقات متواصلة، والكذب الأكبر وقف إطلاق النار. حذيفة الأسطل يقول: الاحتلال يتلاعب بالمصطلحات عشان يضحك على العالم ويجهز لجولة ذبح جديدة. تخيلوا يا عالم، بالفترة اللي بيسموها وقف إطلاق النار ارتقى 1100 شهيد. أما عبد الرحمن فيقول: كذبوا عليكم حين قالوا إن الحرب توقفت. لم تتوقف الحرب، توقفت فقط عن تصدر عناوين الأخبار. أما منى فقالت: كذبوا عليكم، فالقصف والحصار مستمر في غزة، وكذلك يمنع الدواء والغذاء، فكثير من المرضى ينتظرون الخروج من القطاع للحصول على فرصة للعلاج، ومنهم من يموت قبل أن يخرج. بينما تواصل أطماع الاستيطان في فرض وقائع جديدة على الأرض، ويواصل جيش الاحتلال توسيع حضوره العسكري في جنوب سوريا، تبرز خلال الأشهر الأخيرة حركة إسرائيلية متطرفة تدعى رواد البشان. تضع الأراضي السورية نصب أعينها وتدعو إلى إقامة بؤر استيطانية داخلها، مستندة إلى مزاعم دينية وتاريخية تعتبر أجزاء من الجنوب السوري جزءا مما تسميه أرض إسرائيل، وتسعى إلى ترجمتها ميدانيا، مؤكدة أن الوجود العسكري وحده لا يكفي، وأن تثبيت السيطرة يتطلب استيطانا مدنيا دائما. وخلال أقل من 3 أشهر تحولت هذه الدعوات إلى سلسلة من محاولات التسلل والاعتصام عند السياج الحدودي، تخللتها عمليات عبور واعتقالات واحتجاجات متكررة للمطالبة بالسماح بإقامة مستوطنات داخل الأراضي السورية. وفي تموز الجاري بلغت هذه المحاولات ذروتها عندما حاولت مجموعات من المستوطنين التسلل عبر منطقة جبل الشيخ الحدودية، إلا أن جيش الاحتلال اعترضهم ووصف الحادثة بالخطيرة جدا. شاهدوا معي.
3: نحن لايفين.
1: في المقابل أقر أحد أعضاء رواد البشان بوجود عناصر من الحركة داخل الأراضي السورية ليلا ونهارا، مع دعوة الجيش الإسرائيلي للبقاء في المنطقة.

0: لدعم المشروع الاستيطاني، ولم يقتصر السعي الإسرائيلي إلى فرض واقع جديد على تحركات المستوطنين، بل امتد إلى أساليب غير مألوفة. فقد كشفت تقارير إسرائيلية في وقت سابق عن مشروع يحمل اسم سرية الأبقار، يعتمد على نشر قطيع يضم 140 بقرة في المنطقة الحدودية بالجولان لترعى في مناطق كان يستخدمها رعاة سوريون، ومع مرور الوقت تتحول تلك المساحات إلى مناطق مغلقة أمام المدنيين، بما يعزز السيطرة الميدانية لجيش الاحتلال من دون الحاجة إلى انتشار عسكري دائم. شاهدوا معي.
1: هنا احنا بالوادي اجوا علينا بالدرونات وبالهذا، خذوا المعز منه وفوتوا لجوا اسرائيل. ايوه، وخذوا خيل لينا بعد. يعني هم في راعي هون حاط بقر، هو اللي اخذ لينا طرشنا، حاط بقر هون ويسرح هون ما يخلي حدا يقرب عليه شيله. يعني في شباب هون كانوا من سيسون اقوص لهم بقرهم عشان ما يطلع عليهم شيله، بدهم اهجج الراعي الناس من الوادي هذا كلياته.
2: كنت اسرح بالوادي ووجدنا دوريه اسرائيليه، هو راعي بقر لهم يعني، أخذوا لي أنا متراس أنا وأخوي، وطر الرعيان السوريين كلهم من الوادي، وسع يسرح هنا بوادي جبيل ومعه السيارة بيضة يعني نعرفه من بعيد يعني معه السيارة بيضة، يقوس على الرعيان على المزارعين يعني ما يخلي حد.
3: حجز المراعي التي كانت بجوار وادي الرقاد، هذا الجوار كله كان مباح أمام الرعاة السوريين ومواشيهم، الآن كله صار لصالح هذا القطيع من المستوطنين. كان الرعاة السوريين يصلون إلى الشيك الفاصل بيننا وبين الجولان المحتل. حاليا كل هذا المكان وهذه المساحات الشاسعة من المراعي ممنوعة.
0: الآن مع تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع محاولات مستوطني حركة رواد البشان التوغل والاستيطان داخل الأراضي السورية، ونبدأ مع ماجد. ظهور تسميات مثل أرض بشان وجبل بشان ليس حدثاً عابراً، بل امتداد لمشروع استيطاني تتبناه تيارات يهودية متطرفة دينياً. أما أحمد فيقول: أليس هناك قناصة من الشعب يرصدون تحركاتهم؟ يجب تشكيل مجموعات في كل منطقة يكون فيها قناصة يرصدونهم في أي مكان. أما آثار فتقول: لا يستطيع المستوطنون فعل ذلك من دون تنسيق مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، جميعهم يعملون معا وفق خطة وليسوا عشوائيين. كشف شقيق الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية عن تفاصيل رسالة تلقاها منه من داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، واصفا التدهور الحاد في حالته الصحية، ومؤكدا أن إدارة السجون تتركه لمواجهة الموت البطيء. لنشاهد.
4: آخر معلومات وصلتنا عن طريق المحامي ناصر عودة بأنه الدكتور حسام يعني وضعه الصحي سيء جدا داخل السجن. والله احنا صراحة يعني خايفين كتير عليه، وانصدمنا كتير لما شفنا اخر صورة له نزلت عن طريق المحكمة الاسرائيلية، وكلنا شاهدنا اثار التعذيب على ايديه وقديش نزل من وزنه، وعنده مشاكل في القفص الصدري، وعنده مشاكل في القلب، وعنده مشاكل في النظر. المحكمة بتضلها تمدد في الدكتور حسام، يعني فش عليه ولا اي تهمة، لكن تمديد ست شهور دون أي تهمة. والله هو كان هو يعني قدوة إلنا ولكل قطاع غزة، يعني مش بس إلنا كعائلة، يعني الدكتور حسام يعني كل قطاع غزة من صغيره لكبيره بحبه وبيحترمه. يعني والله إحنا يعني نسأل الله إنه إن شاء الله يكون فرج قريب إن شاء الله رب العالمين. يعني إحنا إلنا سنتين بنناشد وبنطالب جميع المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية وبنطالب وبنناشد، لكن لا جدوى لا حياة لمن تنادي. رسالة للعالم بأنه يقفوا مع الحق ويقفوا مع الدكتور حسام، ويعني ويعجلوا ويطالبوا بالإفراج الفوري عنه، ولكن يعني إن شاء الله يعني فرج ربنا قريب ونصر الله قريب.
0: رفعت الفنانة والمغنية الأمريكية الشهيرة باتي سميث العلم الفلسطيني خلال إحيائها حفلا موسيقيا حاشدا في إيرلندا، في خطوة تضامنية حظيت بتفاعل كبير من الجمهور الحاضر. لنتابع.
5: I want to say that Ireland is one of the countries that has been the most vocal about all of the human rights violations in Palestine. So I thank the country of Ireland and also thank you all for being here tonight. It was so great. I admit I'm getting a little tired, but I still want to do one more song.
0: صدح الفنان والمغني الأمريكي ماكليمور بهتاف فلسطين حرة خلال حفل غنائي أحياه أمام الآلاف، ونشر مقطعا مصورا للحظة الهتاف متسائلا باستنكار عن كيفية إزهاق إسرائيل أرواح أكثر من 100,000 شخص في غزة بدم بارد. لنشاهد.
6: I said free Palestine. The power of the people united can never be defeated. And what we have seen the last 2.5 years, over 100,000 beautiful souls murdered in cold blood. For what? For what? For lands that none of us own. We are here on this earth as visitors. We do not own this earth. We share this earth with one another. I believe in collective liberation. That means that none of us are free until everyone else is free.
0: أظهر مقطع فيديو حوارا عفويا بين أب بريطاني وطفلته أثناء مشاهدتهما مباراة إنجلترا والكونغو، حيث أجاب الأب على سؤال طفلته حول اختلاف ألوان بشرة اللاعبين ليعلمها درسا بليغا في الإنسانية وقبول الآخر. لنشاهد.
7: I think all of their other teams black, darling. They've all got black skin. So not everyone looks the same. We don't all have the same kind of skin. When at nursery, do you have anyone that's got different kind of skin to you?
8: No.
7: You don't? I'm sure you do. What about your friend?
8: He's black.
7: So look, Daddy, Mummy and Kala, we all have the same skin. You see on our team, look, Harry Kane's there now. So he's got the same skin as us, hasn't he?
8: Yeah.
7: But then you see that other player there, Rashford. He's got black skin. Look, you see him, he plays for Congo.
8: Yes.
7: He's got black skin. He's a bit darker than what Rashford was. So some people, they're black and they've got lighter black skin. Some people have got darker black skin.
8: Yeah.
7: It's all a bit different. Do you remember when we went to Mexico?
8: Yeah.
7: They had different kind of skin, but it wasn't really black and it wasn't really white, was it? It was really different. We still love everyone the same.
8: Yeah.
7: No matter what.
8: We love Arsenal.
7: We do love Arsenal. And Bukayo Saka, he plays for Arsenal.
8: Yeah, and
7: what colour is Saka?
8: I don't know.
7: What colour is Saka's skin?
8: Black.
7: He is black. He is, well done. Doesn't matter, does it? No matter what colour someone's skin is, no matter how tall, how small, how big, how skinny.
0: بهذا نصل وإياكم مشاهدين الأحبة إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تفاعل، على أمل اللقاء بكم جديد. أطيب منى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يأتيكم الاثنين القادم في الأوقات.

الحلقات التالية.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذن فهمي.
4: نعم أسرع وقت ممكن وهم يعتدون الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
8: واشنطن تشن هجمات على إيران رداً على مقتل جنديين أمريكيين في الأردن، وطهران تعلن استهداف منشآت عسكرية في الكويت. أهلاً بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في اسطنبول، معكم يحيى سالم وتتابعون في نشرتنا أيضاً. بعد يوم دام الجيش الإسرائيلي يواصل قصفه مدينة غزة ويوقع شهداء وجرحى بمجزرة جديدة في حي الزيتون. كييف تقول إن روسيا استهدفت عدة مناطق في أوكرانيا بأكبر عدد من الصواريخ الباليستية في هجوم واحد.

0: أعلنت القوات المسلحة الأردنية اعتراض وإسقاط 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي الأردن دون إصابات بشرية أو أضرار مادية. وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بإخلاء طائرات الوقود الأمريكية من مطار رامون بعد استهداف العقبة. وقالت معاريف إن شظايا صاروخية سقطت داخل إسرائيل. كما أفاد موقع ولا بوصول 14 طائرة أمريكية إضافية للتزود بالوقود إلى إسرائيل.
1: في 8 أيام عودة التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، تعلن القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم استهداف قوات تابعة للحرس الثوري كانت قد شنت هجمات ضد عسكريين أمريكيين في الأردن. قتل 2 منهم وفقد 3. سنتكوم قالت إن الضربات الجديدة نفذت بتوجيه من الرئيس ترامب لمعاقبة الحرس الثوري ولزيادة تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز. سرعان ما دوت انفجارات واسعة في هرمز غان وسريك وحاجي أباد وبندر عباس وجزيرتي قشم وكيش على وقع الغارات الأمريكية المتواصلة، في حين أكدت وسائل إعلام إيرانية عدم وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية. الجيش الإيراني عاود التصعيد مجدداً وأعلن استهداف ما وصفها بمنشآت وتجهيزات عسكرية أمريكية في الكويت، رداً على مقتل إيرانيين وعلى استهداف جسور ومنشآت للبنية التحتية في البلاد. يلوح الحرس الثوري في بيان بتوسيع بنك أهدافه في المنطقة، متوعداً برد مدمر على أي اعتداء وفق تعبيره. مقتل الجنديين الأمريكيين لم يكن ليغير من أهداف الحملة العسكرية على إيران يؤكد ترامب، فالهدف الأساسي المعلن للحرب هو عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. يعلن ترامب عدم اكتراثه إطلاقاً بشأن حديث إيران عن وقف التزاماتها فيما يتعلق بمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين، حيث وصف المرشد الإيراني توقيع ترامب على المذكرة بأنه منعدم القيمة. ومع تصاعد التوتر في المنطقة، دعت واشنطن مواطنيها في أنحاء العالم إلى توخي مزيد من الحذر، تزامناً مع إصدار بيان خليجي أوروبي مشترك أدان الهجمات الإيرانية المتواصلة على دول المنطقة وعلى السفن العابرة في مضيق هرمز، رافضاً أي ادعاءات بالسيادة على المضيق أو فرض رسوم للعبور. سعيد محمود، تيريتي عربي.
0: رفضت دول الخليج والاتحاد الأوروبي ما وصفته بالادعاءات غير المشروعة باستيادة أو السيطرة على مضيق هرمز. وأكد بيان أوروبي خليجي معارضة فرض تصاريح أو رسوم على حركة الملاحة الدولية عبر المضيق. وأدان البيان بأشد العبارات الهجمات التي نفذتها إيران على السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز وضد الأراضي ذات السيادة لدول المنطقة. أعلنت وزارة الصحة الإيرانية مقتل أكثر من 50 شخصاً وإصابة أكثر من 500 جراء هجمات أمريكية. وقال رئيس مركز العلاقات العامة بوزارة الصحة الإيرانية إن بين القتلى 5 نساء وطفلين ويافعين 2 دون 18. وأضاف أن بين المصابين 32 امرأة و18 طفلا ويافعا وفق الحصيلة الرسمية للوزارة. أسقطت مسيرة هجومية قرب القنصلية الأمريكية في أربيل مع تفعيل الدفاعات الجوية شمال العراق بحسب ما أعلنت مصادر أمنية. وأفادت المصادر بتفعيل منظومة سيرام الأمريكية في أربيل دون تفاصيل عن خسائر أو أضرار بعد إسقاط المسيرة قرب القنصلية الأمريكية بأربيل، كما سمعت أصوات طائرات حربية في سماء الموصل. وأكدت تقارير محلية وقوع انفجارات في محافظة السليمانية.

0: معنا من أوهايو الخبير في الشؤون الأمريكية والعلاقات الدولية خالد الترعاني. أستاذ خالد، بداية أهلا بك معنا. إذن واشنطن تنهي موجة غارات ثامنة وطهران تتوعد برد اسمته بالرد المدمر، ما الذي أعادنا مرة أخرى إلى هذه النقطة من التصعيد؟
1: نعم، تحية لك ولمشاهديك الأفاضل أخي الكريم يحيى. الحقيقة أن الذي أعدنا إلى هذه النقطة هو سببين، يعني أحدهما مباشر والآخر غير مباشر. السبب المباشر هو ادعاء الولايات المتحدة الأمريكية أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد عرقلت أو منعت أو حددت من عبور السفن المدنية عبر مضيق هرمز، وهذا حسب ادعاء الولايات المتحدة مخالفة لمذكرة التفاهم، وإن كان هناك رد إيراني واضح بأننا هناك اتفاق على عبور السفن من خلال مناطق محددة، وأن يتم هذا بالتنسيق مع بين إيران وعمان وكل هذه القضايا. والولايات المتحدة وحلفاء حاولوا أن يتجاوزوا هذا البند الخامس من مذكرة التفاهم، ولكن أعتقد أن السبب الغير مباشر هو الأكثر أهمية، هو أن الولايات المتحدة لا تريد أن تكون زمام المبادرة كلها بيد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأن الولايات المتحدة فقط ضمن اتفاق تسمح به أو لا تسمح به الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بمعنى أن إيران هي التي تحدد متى يفتح ومتى يغلق المضيق، والولايات المتحدة لا

0: تريد هذا، تريد أن تكون هي المتحكم والآمر الناهي في هذه المنطقة.
1: نعم
0: هذه إشكالية أعتقد أن نعم هي نعم. إشكالية كبيرة جدا للولايات المتحدة.
1: طيب الولايات المتحدة أستاذ خالد، يعني البعض يشير إلى أنها تريد زيادة الضغط العسكري على إيران من دون الغرق بالطبع في حرب استنزاف، لكن السؤال المهم هنا، هل يمكنها التصعيد عسكريا ثم التحكم في سقف هذا التصعيد؟ لأن إيران توسع اليوم حقيقة من نطاق الجغرافي لصواريخها، كانت تتحدث عن قواعد عسكرية في المنطقة، قتل جنديان أمريكيان وفقد ثالث في الأردن بحسب بيانات رسمية في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم إشارة إلى اعتراض صواريخ في العقبة، يقول الجانب الإسرائيلي إنها كانت ستصل إلى إسرائيل.
0: نعم، أولا المستهدف كان الأردن وليس دولة الاحتلال الإسرائيلي. من الواضح أن الصواريخ الإيرانية أصابت أهدافها وبشكل مباشر ودقيق إلى حد كبير، فهي لم تكن في طريقها إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي. هذا من جهة، ولكن من جهة أخرى أن بخصوص أن التصعيد في هذه الحرب، أنت تستطيع أن تبدأ الحرب وتحدد نقطة البداية لأي حرب، ولكن ليس بالضرورة بيدك قرار متى تنتهي هذه الحرب. الشيء الآخر أن استمرار الحرب دائما في العرف العسكري يحتاج إلى أن يكون هناك موافقة شعبية أو اصطفاف، دعني أقول شعبي، للبلد التي تخوض هذه الحرب، وهذا الاصطفاف في الحقيقة غير موجود في الولايات المتحدة الأمريكية. وراء هذه الحرب الشعب الأمريكي لم يوافق، لم يستشر، لم يتم التحدث معه بشيء من العقلانية وشيء من المنطق. الذي نراه هو تصريحات متخبطة ومبالغات وأكاذيب، نكتشف لاحقا أنها غير حقيقية. على سبيل المثال الحديث عن أن المنشآت الإيرانية العسكرية كلها تم تدميرها، وأن البحرية الإيرانية قد أصبحت في قعر الخليج العربي، وكل هذه الادعاءات التي ثبت أنها غير حقيقية. هذا يعني أنت دخلت هذه الحرب ولم يكن هناك ثقة عالية بقدراتك وبأسبابك وبما الذي دعا إلى خوض هذه الحرب. استمرار الأكاذيب واستمرار المبالغات والتراجع عن البيانات، هذا أيضا يفقدك المزيد من المصداقية التي كانت منعدمة في البداية أو قليلة جدا. الآن أن توسع نطاق هذه الحرب، قلنا الاستمرار بها يحتاج إلى اصطفاف شعبي، ولكن التوسع بها يحتاج إلى حلفاء. هل الحلفاء هؤلاء في المنطقة العربية تم استشارتهم أو تم التنسيق معهم عندما بدأت هذه الحرب؟ هذا لم يتم. بالإضافة إلى ذلك، والشيء الأخير هو أن بالنسبة للدول الحليفة مع الولايات المتحدة، خصوصا في دول مجلس التعاون الخليجي، أن هذه الدول بدأت تدرك أن الولايات المتحدة في الحقيقة ليست هذا العملاق الذي يستطيع كل شيء، وهي القدرة التي لا يمكن تجاوزها، وأن الاحتماء، دعني أقول، أو أن التحالف مع الولايات المتحدة سوف يؤدي إلى حماية مصالح هذه الدول. من الواضح أن الولايات المتحدة أولا غير مهتمة بمصالح هذه الدول، تتجاوزها ولا تستشيرها، وتستخدم أراضي هذه الدول وسيادتها دون أن يكون هناك أي حساب أو أي تنسيق مع هذه الدول.
1: طيب بالإضافة تكون إلى هذا إلى الضرر الذي يقع،
0: هي المستفيد من هذه
1: الضرر الكبير الذي يقع على دول المنطقة باستثناء إسرائيل إلى حد هذه اللحظة، ولكن هذا التصعيد باعتقادك إلى أين سيصل؟ إلى أي نقطة؟ هل ستعود الحرب مرة أخرى على الشاكل التي شاهدناها نهاية فبراير، أم هنالك تحكم معين لأهداف سياسية ربما تريدها الإدارة الأمريكية؟
0: نعم، الذي شاهدناه في نهاية فبراير وما بعد نهاية فبراير حتى التوصل إلى مذكرة التفاهم، هو حقيقة عجز أمريكي إسرائيلي عن إنجاز أي تقدم استراتيجي في هذه الحرب أو حتى تكتيكي. يعني أنت استهدفت عدد من الأهداف، قتلت قيادة الصف الأول والصف الثاني والصف الثالث، وبعد ذلك فرغت من، انتهيت من بنك الأهداف، ولم يبقى أمامك إلا الأهداف المدنية والبنى التحتية واستهداف البنى التحتية.

0: والأماكن المدنية، يعني أنك وكأنك تعطي ضوء أخضر لإيران أن ردي بالمثل، وإيران من الواضح أن لديها القدرة على الرد بالمثل. وهذا الذي قصدته عندما تحدثت عن أن مصالح وسيادة الدول الحليفة للولايات المتحدة لم تؤخذ بعين الاعتبار عندما قامت الولايات المتحدة بمثل هذه الحرب. الآن ما هي الخيارات الأمريكية؟ ليس هناك في الحقيقة أي خيارات أمريكية عسكرية تؤدي إلى انتصار حاسم، وخصوصا أننا أمام ونقترب وبشكل متسارع من الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة. لو أن لدى دونالد ترامب والإدارة الأمريكية خيارات عسكرية تؤدي بهم إلى أن يعودوا إلى الولايات المتحدة وهم يرفعون راية النصر ليذهبوا إلى الانتخابات النصفية براية نصر، فلن يترددوا باستخدام هذه الخيارات العسكرية التي تؤدي إلى مثل هذا النصر. ولكن بالطبع هذا الشيء مفقود غير موجود، والولايات المتحدة لا تستطيع أن وليست جاهزة لأن تنزل، دعني أقول، جنود على الأرض في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
1: أشكرك من أوهايو الخبير في الشؤون الأمريكية والعلاقات الدولية خالد ترعاني. أعلنت الحكومة اليمنية منع طائرة إيرانية من استكمال رحلتها إلى مطار صنعاء الدولي الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي، وأكدت تمسكها بقرار منع أي رحلات لا تحصل على التصاريح المعتمدة منها. وقال وزير النقل اليمني محسن العمري إن الطائرة التابعة لشركة ماهان ألزمت بالعودة من الأجواء العمانية لعدم استكمال الإجراءات الرسمية، ولم يصدر تعليق رسمي أو فوري من الحوثيين أو إيران بشأن القرار وفق ما نقلته قناة اليمن.

0: إلى الرياض ركزت على جهود خفض التصعيد ودفع العملية السياسية، والتقى غرينبرغ رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وسفير السعودية لدى اليمن محمد آل جابر وممثلين عن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وشدد على ضرورة خفض التصعيد والحفاظ على مكاسب هدنة عام 2022 وعزل اليمن عن التوترات الإقليمية قبل أن يتوجه إلى مسقط لاستكمال مشاوراته. شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على عدد من البلدات في جنوب لبنان تزامنا مع عمليات نسف لمباني سكنية، وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بغارات جوية بلدات كفر تبنيت والنبطية الفوقة وميفدون في قضاء النبطية، وأضافت أن الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات تفخيخ ونسف لمنازل عند أطراف بلدتي الطيري وحداثة، مشيرة إلى انهيار مبنى سكني في ضاحية بيروت الجنوبية كان قد تضرر جراء قصف إسرائيلي سابق. معنا من بيروت مدير مركز المشرق للدراسات الاستراتيجية سامي نادر. دكتور سامي، بداية أهلا بك معنا. هذا الخبر الأخير الذي أوردناه يتحدث
1: أهلا بكم عن شكرا على الاستضافة.
0: أهلا بك. هذا الخبر الأخير الذي أوردناه يتحدث عن المزيد والمزيد من التصعيد الميداني من قبل الجانب الإسرائيلي، لكن المفارقة هذه المرة أنه يتزامن مع زيارة الرئيس اللبناني إلى واشنطن، وبالتالي ما الذي يحمله جوزيف عون في هذه الرحلة إلى الولايات المتحدة؟
1: أعتقد ما يحمله الرئيس عون هو محاولة لتطبيق الاتفاق الإطار الذي وقع بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. هو يعول على دور لأمريكا من أجل ضمان تنفيذ هذا الاتفاق. ولماذا؟ لأن البديل الوحيد عن هذا الاتفاق هو عودة الحرب، والحرب قد عادت إلى منطقة الشرق الأوسط. يعني تأتي هذه الزيارة في ظل عودة العمليات العسكرية الأمريكية والإيرانية في منطقة الشرق الأوسط. الأمور تأخذ منحى تصعيدي، والخطر أن يجر لبنان مرة أخرى إلى أتون هذه الحرب كبير وكبير جدا. وبالتالي البديل الوحيد عن هذا الانزلاق هو تطبيق اتفاق الإطار هذا. صحيح أن ما دون تطبيق هذا الاتفاق عقبات كثيرة، يعني نبدأ بحزب الله الذي يرفض مبدأ هذه المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، رفض رفضا تاما الاتفاق الإطار، يرفض تطبيق القرارات الحكومية، وأيضا عقبت الطرف الإسرائيلي. الطرف الإسرائيلي يعني أتى مجبرا على هذا الاتفاق إنجاز التعبير. هنالك أكثرية في الحكومة الإسرائيلية لا تريد وقف إطلاق النار، تريد استمرار الحرب، وهنالك أكثرية وفق الإحصائيات الأخيرة أكثرية من الإسرائيليين يريدون استمرار الحرب، لأنهم يعتبرون أن تهديد حزب الله ما زال قائما، وأن الطريق الوحيد هو القضاء عليه بالطرق العسكرية.
0: هذا الرفض من قبل حزب الله هو رفض مشروط في النهاية، ومرتبط بالتواجد الإسرائيلي في بلدات جنوب لبنان، أي لينسحب الجانب الإسرائيلي أولا ثم يتم التفاهم لبنانيا داخليا. يعني على سبيل المثال أنت أشرت في بداية هذا الحديث إلى أن الرئيس اللبناني يريد تثبيت مسألة الهدنة ومذكرة التفاهم مع الجانب الإسرائيلي التي رعتها الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هذه المذكرة مثلا لا تنص على توقيت للانسحاب الإسرائيلي.
1: هذا صحيح، هذا صحيح، ولكنها تنص على مبدأ الانسحاب، إعادة التموضع خارج الأراضي اللبنانية كما جاء في نص هذا الاتفاق. الأمر هذه العبارة التي لم ترد في الاتفاق الإيراني الأمريكي، لأن حزب الله

0: يصر على رفض هذا الاتفاق لأنه يعتبر أنه من الأجدى أن تفاوض إيران إيران باسم لبنان وليس الحكومة اللبنانية.
1: نعم، ولكن دكتور هذه الجملة
0: على الأقل
1: أنها
0: هذا الاتفاق
1: في النهاية هي جملة فضفاضة تستخدمها إسرائيل من أجل مواصلة بقائها في جنوب لبنان، لماذا لا يتم تحديد توقيت أو وقت زمني للانسحاب الإسرائيلي؟ يعني اليوم السيد الرئيس جوزيف عون موجود في واشنطن، هل يمكنه الحصول على جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي مثلا؟
0: أعتقد هذا سوف يقوم به الرئيس اللبناني، ولكن حظوظ هذا البند كي يستكمل بأي فرص الحصول على جدول زمني للانسحاب يتعلق من وجهة نظري بجدول زمني لحصر السلاح بيد الشرعية اللبنانية.
1: يعني ممكن توضيح عفوا دكتور لهذه النقطة حصر السلاح بيد الدولة يكون قبل الانسحاب الإسرائيلي أم الانسحاب الإسرائيلي قبل مسألة حصر السلاح؟
0: أنا من وجهة نظري حصر السلاح قبل، لأن لبنان متأخر عن حصر السلاح 30 سنة منذ توقيع اتفاق الطائف، وهذا ما قاله وردده رئيس الوزراء اللبناني، وبالتالي مسألة حصرية السلاح ليس طلب إسرائيلي اليوم، أصبح طلب
1: إسرائيلي لبناني، ولكن ويكون قبل مسألة الانسحاب دكتور، ولكن حزب الله في النهاية دكتور سامي يربطه بالوجود الإسرائيلي، يعني طالما هنالك وجود إسرائيلي في جنوب لبنان هو يقول إنه يجب أن تكون هنالك مقاومة ولا مقاومة بدون سلاح.
0: يعني هذا منطق مقبول من أي كان سوى من حزب الله، لأنه قبل أن يخوض معركة الإسناد الأولى لم يكن هنالك احتلال إسرائيلي للبنان، وبالتالي خاض هذا حرب الإسناد الأولى، وذلك في عام 2023. ماذا كانت النتيجة؟ احتلال إسرائيلي لخمس نقاط في داخل الأراضي اللبنانية، ثم قرر أن يدخل حرب الإسناد الثانية انتقاما لمقتل المرشد الأعلى. ماذا كانت النتيجة؟ احتلال إسرائيل 10% من الأراضي اللبنانية. وبالتالي اليوم كي يقول أنا لن أسلم السلاح قبل أن تنسحب إسرائيل، هذه حجة واهية. نعم. لأن يعني حينما قرر الدخول في هذه المعارك والمغامرات العسكرية لم يكن هنالك احتلال إسرائيلي.
1: دكتور
0: لبنان.
1: واضح دكتور سامي، لكن في المرة الأولى ذكرت مسألة الدخول في إسناد مرتين من قبل حزب الله، لكن عندما دخل في المرة الأولى يعني تم التوصل بين حزب الله وإسرائيل إلى اتفاق في عام 2024، وكن إسرائيل استمرت بخروقاتها باستهداف البلدات اللبنانية، باستهداف عناصر حزب الله، على الرغم من وجود هذا الاتفاق، بينما حزب الله لم يطلق رصاصة واحدة باتجاه الجانب الإسرائيلي، كان ملتزما أقصد بالاتفاق.
0: هذا صحيح تماما، ولكن هذا اتفاق نوفمبر 2024 نص على تفكيك البنى العسكرية لحزب الله، وبالتالي أخذ على لبنان أنه لم ينفذ بنود هذا القرار، وذلك أعطى الحجة لإسرائيل للاستمرار. وبالتالي هذه هي المسألة المحورية، لا يمكن لدولة أن تقوم وتحت سقفها سلاحين، وبالتالي اليوم الطريق الوحيد لحسم هذا الأمر لكي لا يتزرع حزب الله بإسرائيل وإسرائيل بحزب الله، الطريق الوحيد هو فرض السيادة اللبنانية على كافة الأراضي ونزع الزريعة من حزب الله ومن إسرائيل، لأنهم يعني يتقابلان الأعذار، وبالتالي يبقى لبنان في وضع الدولة الرهينة.
1: أشكرك جزيلا من بيروت مدير مركز المشرق للدراسات الاستراتيجية الدكتور سامي نادر. أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قذيفتين في ريف القنيطرة جنوب غربي سوريا، وتوغلت قوة لها في الصمدانية الشرقية، وأفادت الإخبارية السورية بأن القذيفتين استهدفتا الأراضي الزراعية قرب بلدة الحميدية دون تسجيل إصابات أو أضرار، وأضافت أن قوة للاحتلال توغلت في قرية الصمدانية الشرقية ونصبت حاجزا وفتشت المارة.

0: استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف تجمعا مدنيا في حي الزيتون شرق مدينة غزة بعد يوم دام أمس ومجزرة راح ضحيتها 10 مدنيين. واستهدفت طائرات وآليات الاحتلال مناطق عدة في غزة. وأعلن الدفاع المدني انتشال جثماني شهيدين قتلا بغارات أمس، فيما قالت مصادر محلية إن مسيرة ألقت قنبلتين جنوب مخيم البريج، وإن قصفا استهدف مخيم الشاطئ وخان يونس وشرق جباليا. أعلن جهاز الدفاع المدني في غزة انطلاق المرحلة الثانية من أعمال انتشال جثامين المفقودين تحت الأنقاض. يأتي ذلك وسط تحديات ميدانية خانقة وإمكانات متواضعة لا تتناسب مع حجم الدمار الذي أحدثه الاحتلال.
1: مريم وندى وعمران وتيم وفتحي كلهم أطفال ينتظرون هذه الآلية لتنتشل ما تبقى من جثامين ذويهم تحت الأنقاض. أم وأب وإخوة وجد وجدة وأحفاد كثر كانت تمتلئ هذه المنازل بالضحكات وبجمعات الأطفال. أعتقد أن مريم وندى كانتا طفلتان رضع حين جاء هذا الاستهداف وحين بغتتهم الصواريخ الإسرائيلية، ولكنهم اليوم بعد 3 سنوات ما زالوا يبحثون عن جثامين أهلهم وأحبتهم وذويهم. هنا محاولة للنجاة ولكنها ليست للأحياء بل للأموات، فهنا أطبقت أسقف 5 منازل على عائلات بأكملها 300 شهيد تحت هذه الأنقاض منذ نحو 1000 يوم.
2: أنا أولادي ما فيش إلا ولد، كل أولادي هنا، إخواني 3 أولاد إخواني وبنات أخواتي وأختي وأولادها 4. هذول الأطفال كل واحد له أبو وله أم وأمه هنا موجودين.
3: جاي أشوف اليوم بابا هان عشان هو تحت الردم، وأنا بدي أشوف اشتقت له هو وجود فتحي.
1: ورجيني بابا هنا. هاي. هذا صورة بابا، هذه صورة بابا. مين كمان تحت الردم يا ندوش؟ ليه بتعيطي؟
4: لم تستطع الصغيرة ندى أن تتمالك نفسها أمام جرحها الغائر الذي يفتح اليوم من جديد بمحاولة البحث عن جثامين والدها وأشقائها. آلية واحدة فقط هنا وبالكاد تقدر على هذه المهمة، لأن جيش الاحتلال دمر 10 آليات الهندسية الثقيلة وترك آلاف العائلات أمام مأساة العجز عن انتشال جثامين ذويها.
5: حتى هذه اللحظة هناك نتحدث على أكثر من 153 جثمان موجود تحت هذه المباني. الطواقم تعمل الآن لإجلاء وانتشال هؤلاء الضحايا، من هؤلاء 44 طفل، من هؤلاء تقريبا 27 امرأة أو 37 امرأة، 27 رجل كبير في السن، 9 حالات من كبار السن أيضا من أصحاب الاحتياجات الخاصة. وبالتالي الجهود التي تبذل من قبل فرق الدفاع المدني للانتشال كبيرة جدا لكن غير كافية.
4: آلاف العائلات في غزة ما زالت تنتظر دورها لفرصة كهذه، بينما تتبدد هذه الفرص أمام عائلات المفقودين داخل مناطق سيطرة جيش الاحتلال بعدما عاث فيها دمارا وخرابا. ربى العجرمي، تيرة عربي، قطاع غزة.
0: قال القائم بأعمال وزير الخارجية الأوكرانية أندريه سيبيها إن روسيا قصفت بلاده بأكبر عدد من الصواريخ الباليستية. وأضاف سيبيها أن الهجوم يعد الأكبر من نوعه في استخدام الصواريخ الباليستية منذ بدء الحرب، وأحث على ردود فعل مناسبة وقوية، مؤكدا الحاجة إلى ضغط هائل على موسكو لإنهاء ما وصفه بالإرهاب الذي تمارسه ضد بلاده وفق قوله. هذا وقتل شخص وأصيب 16 بهجوم روسي بالصواريخ استهدف العاصمة الأوكرانية كييف. وقالت السلطات الأوكرانية إن روسيا أطلقت نحو 31 صاروخا باليستيا و12 صاروخا باتجاه كييف، ما ألحق أضرارا في 5 مناطق من العاصمة. وأضافت أن الهجوم تسبب بأضرار فيما تواصل فرق الطوارئ عمليات الاستجابة في المواقع المتضررة.

0: كما قتل شخص وأصيب 13 بينهم طفلان بهجمات روسية استهدفت مقاطعتي زابوريجيا ودنيبرو جنوب شرق أوكرانيا. وقالت السلطات الأوكرانية إن شخصا قتل في هجمات بطائرات مسيرة على مقاطعة دنيبرو، وأضافت أن 13 شخصا بينهم طفلان أصيبوا بقصف على مقاطعة زابوريجيا، مشيرة إلى أن القوات الروسية شنت أكثر من 1000 ضربة خلال 24 ساعة استهدفت 54 بلدة في المقاطعة، ما ألحق أضرارا بالبنية التحتية والمنازل والمركبات.
1: مع امتداد رقعة القصف المتبادل بين القوات الروسية والأوكرانية إلى مناطق جديدة والضغوط المتزايدة على البنى التحتية وأمن الطاقة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إكمال موجة جديدة من الضربات الجوية المركزة باستخدام صواريخ كروز ومسيرات انتحارية، مشيرة إلى أن عملياتها ركزت على تدمير مراكز القيادة والتحكم وخطوط الإمداد العسكري ومستودعات الذخيرة الغربية، بالإضافة إلى منشآت حيوية لإنتاج الطاقة، وذلك بهدف شل حركة التعزيزات العسكرية نحو الجبهات الاستراتيجية. في المقابل، أكدت مصادر في العاصمة كييف سماع دوي انفجارات متتالية هزت أرجاء المدينة وسط تفعيل مكثف لمنظومات الدفاع الجوي. السلطات المحلية أكدت سقوط ضحايا بين المدنيين وتضرر منشآت مدنية وتجارية جراء تساقط حطام الصواريخ، فضلاً عن انقطاع التيار الكهربائي وإمدادات المياه عن أحياء واسعة نتيجة استهداف محطات التحويل الرئيسية. هيئة الأركان الأوكرانية ردت بدورها بهجوم واسع النطاق بالمسيرات طال العمق الروسي، وأعلنت نجاحها في تدمير مستودعات لوجستية ضخمة تابعة لقطاع الإمداد الروسي في منطقتي موسكو وتامبوف، مؤكدة أن هذه المواقع تستخدم بشكل مباشر لدعم العمليات العسكرية، فيما قللت السلطات الروسية من حجم الأضرار معلنة إسقاط عشرات المسيرات فوق مقاطعات حدودية. وفي البحر الأسود، كثفت القوات الأوكرانية هجماتها بالزوارق المسيرة مستهدفة قطعاً بحرية تابعة لأسطول القرم وممرات شحن النفط، ما أسفر عن تعطيل حركتها وفقاً لبيانات أوكرانية، بينما نفت موسكو هذه الرواية مؤكدة إحباط الهجوم بالكامل. سناء المهداوي، تيراتي عربي.
0: في المقابل، أعلنت السلطات الروسية أن هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية استهدفت صناعة النفط الروسية وتسببت في العديد من الحرائق الهائلة في جنوب البلاد. وقالت وسائل إعلام محلية إن 3 مستودعات نفط اشتعلت فيها النار في منطقة ستافروبول. من جهته، أكد فلاديميروف حاكم ستافروبول وقوع حرائق هائلة وانفجارات في منشآت صناعية. معنا من برلين الباحث في العلاقات الدولية دكتور خليل عزيمة. أهلا بك دكتور خليل. برأيك، ما الرسائل التي تبعث بها روسيا عندما تأتي بأكبر هجوم صاروخي على العاصمة كييف ومناطق أخرى في أوكرانيا وبصواريخ باليستية؟
2: تحياتي لكم وللمشاهدين الكرام. طبعا يعني هناك رسائل كثيرة من هذه الهجمات، بالرغم أن مدينة كييف العاصمة هي أكثر المدن حماية من أنظمة الدفاع الجوي، لكن هناك رسالة عسكرية أو بعد عسكري لهذه الضربات المتعددة والكثيفة خلال الفترات الماضية، وهي اختبار أنظمة الدفاعات الجوية الأوكرانية، بالإضافة إلى استنزاف الموارد الدفاع الجوي، وهنا نقصد صواريخ باتريوت، والذي طبعا تستغل روسيا انشغال الولايات المتحدة وحاجتها الكبيرة لمثل هذه الأنظمة في حرب الشرق الأوسط، وبالتالي هناك نقص، وهذا ما تحدث فيه رئيس زيلينسكي أن هناك بالفعل نقص كبير في منظومات الدفاع الجوي. أيضا من خلال هذه الضربات تقوم روسيا بجمع مجموعة كبيرة من المعلومات الاستخباراتية حول مواقع الرادارات وحول مواقع طبعا الدفاع الجوي، وإذا

0: لاحظنا موقع هذه الصواريخ أو مكان سقوط هذه الصواريخ يتضح أن ليس هناك تحديد دقيق، إذن الهدف ليس قصف مراكز محددة كما تفعل مثلا أوكرانيا بالمراكز النفطية في روسيا وفي موسكو، وإنما تقوم عبارة عن ضربات عشوائية معظمها كما لاحظنا ولاحظ مراسلي الأنباء أنها تقع على منازل سكنية ومناطق سكنية، والدليل على ذلك الضربة الأخيرة في منطقة لوكانسكايا في كييف وعلى محطة المترو التي هي عبارة عن ملجأ للمدنيين. أيضا من هذه الضربات يمكن قراءة،
1: أريد أن أعرف باعتقادك كيف سيكون، عفوا على المقاطعة، لكن أريد أن أعرف باعتقادك الآن أوكرانيا كيف سترد، وهي بالأمس كانت قد تحدثت رفقة تركيا عن ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات بناء على تفاهمات إسطنبول في عام 2024؟
0: طبعا هذه هذا التصعيد من الجانبين هو لا ينفصل تماما عن موضوع المفاوضات. كلا الطرفين يريد أن يكون لديه أوراق قوة في عند الجلوس على طاولة المفاوضات. روسيا تحاول من هذه الضربات أن تقول أن ما زالت هي في الزخم العسكري وأن كل هذه العقوبات لم تؤثر، وبالتالي هي مستمرة في المتطلبات التي تريدها من طاولة المفاوضات. أوكرانيا أيضا من خلال الضربات العسكرية الدقيقة والمحددة على مصادر الطاقة الروسية ومراكز التمويل تؤكد أيضا أنها قادرة على إضعاف المكنة العسكرية الروسية، وتريد أيضا أن تدخل إلى المفاوضات بأنها استطاعت أن تنقل الحرب إلى داخل روسيا، وليس فقط إلى داخل روسيا، إلى داخل موسكو والتي كانت تعتبر خط أحمر بالنسبة لروسيا. إذن الطرفان الآن من خلال هذه الضربات المتبادلة هي تحضير أعتقد لأي مفاوضات يمكن أن تحدث في القريب العاجل، ويمكن طبعا لا نستبعد أن يوجد المفاوضات لأن كل الحروب تنتهي بالمفاوضات بشكل عام. نعم. لكن هذه الضربات هي استعداد لاحتمالية الانتقال إلى مرحلة التصالح.
1: إذا نظرنا بالردود السياسية فيما يتعلق بحديث وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها عندما حث على ردود فعل مناسبة وقوية على هذه الهجمات الكبيرة من قبل روسيا، دكتور خليل مع من يتحدث هو تحديدا، وما طبيعة الردود التي تريدها أوكرانيا ردا على هذا القصف الروسي؟
0: يعني هو عبارة، يعني هذا السؤال حضرتك هو استكمال لما كنت أريده في البعد الأساسي من هذه الهجمات الروسية، وهي الرسائل الجيوسياسية التي ترسلها روسيا إلى الغرب بأن الحرب لم تحسم بعد، بأن روسيا ما زالت قادرة على التصعيد والصمود، وأن الرهان على انهاك روسيا وقدراتها الاقتصادية هو صعب وبعيد المنال. لذلك هذه الرسائل أيضا من الجانب الأوكراني هي موجهة إلى الشركاء الغربيين بضرورة تفعيل موضوع المساعدات والإمدادات العسكرية الغربية إلى أوكرانيا، وهذا أيضا ما رأيناه من نتائج سواء اجتماع ناتو في أنقرة أو اجتماع تحالف الراغبين في فرنسا، كله أكدوا على الاستمرار في الدعم العسكري، وليس فقط الاستمرار في الدعم العسكري وإنما أيضا نقل صناعات عسكرية مهمة بصواريخ الدفاع الجوي باتريوت مثلا وصواريخ أخرى دفاع جوي أخرى إلى التصنيع داخل أوكرانيا. نعم. إذا نحن الآن في فترة من هون لرأس السنة الجديدة أو نهاية هذا العام 2006 تكون أوكرانيا قد بدأت بالفعل في إنتاج الصواريخ.
1: نعم. ولكن حتى قبل الوصول إلى هذه الصواريخ وإنتاجها دكتور خليل، نحن أقرب إلى المزيد من التصعيد أم العودة ربما مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات وبالتالي حل سياسي باختصار لو سمحت؟
0: هو التصعيد مستمر، هذا أكيد التصعيد سيستمر خلال هذه الفترة القادمة أيضا حتى تتبلور ما هي طاولة المفاوضات القادمة، ولكن أيضا هذا التصعيد مستمر أيضا لانشغال أيضا الولايات المتحدة كما قلنا في الشرق الأوسط. لذلك كل موضوع التفاوض سيؤجل إلى ما بعد الحرب في الشرق الأوسط، هذا ما أعتقده.
1: أشكرك جزيلا دكتور خليل عزيمة.
0: شكرا لكم.
1: استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أثناء زيارة رسمية يجريها الوزير إلى الدوحة، وجرى اللقاء في إطار الاتصالات الرسمية التي يجريها فيدان في العاصمة القطرية. وضمن زيارته التقى فيدان أيضا رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. وتأتي هذه اللقاءات في ظل استمرار التنسيق الدبلوماسي الوثيق بين تركيا وقطر بشأن القضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية. أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي رفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي، مشددا على أن الأمن المائي يمثل قضية وجودية لمصر. جاء ذلك خلال لقائه كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بوليس، حيث بحث الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية بما في ذلك السودان وليبيا والقرن الإفريقي. وجدد عبد العاطي دعم مصر لوحدة ليبيا وإجراء الانتخابات ووقف إطلاق النار في السودان، مع تأكيد احترام القانون الدولي في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود. كشف وزير العدل السوداني عبد الله ديرف عن حزمة من المسارات القانونية التي تعتزم السلطات اتخاذها لمقاضاة قوات الدعم السريع والدول الداعمة لها، مؤكدا أن لدى الخرطوم أدلة مادية وبيانات قاطعة لتورط جهات دولية في الحرب، بينما أقر خبراء حقوقيون بارتكاب الدعم السريع انتهاكات ترقى لأن تكون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
2: من ميادين القتال إلى أروقة المحاكم، مسار جديد في المواجهة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، فما شهدته المعارك المستمرة من انتهاكات تتطلب تدخلا قانونيا دوليا، انتهاكات دفعت الخرطوم للاتجاه صوب رفع دعاوى قضائية تستهدف قوات الدعم السريع وداعميها. هذه الأسلحة تمثل بحسب الحكومة دليلا دامغا على دعم دولي أسهم في تأجيج الصراع وإطالة أمده.
3: نطلب من المحكمة أن تقوم بإصدار أوامر القبض في مواجهة مرتكبي جريمة الإبادة الجماعية في الجنينة وفي الفاشر وفي دائرة

0: الاي سي سي او الانترناشنال كريمنال كورت المحكمه الجنائيه الدوليه، ولكن اليات العداله الدوليه اوضحت لنا بشكل قاطع ازدواجيه هذه المعايير. والمجتمع الدولي الذي يتحدث عنه الكثيرين كحافظ للسلم والامن الدوليين صمت عن هذه الانتهاكات الجسيمه التي ترتقي لمستوى الاباده الجماعيه ولجرائم الحرب ولجرائم ضد الانسانيه.
1: تحرك الخرطوم القانوني تجاه قوات الدعم السريع ربما يفتح الباب أمام معارك قانونية وسياسية معقدة. مع استمرار القتال وتزايد الانتهاكات، يبدو أن الصراع في السودان يدخل مرحلة المواجهة القانونية في وقت يترقب فيه الضحايا وأسرهم، ما إذا كانت هذه المسارات ستقود إلى محاسبة المسؤولين وإنصاف المتضررين، أم أنها ستواجه بتعقيدات المحاكمات الدولية وإجراءاتها الممتدة. طارق التجاني، تيرتي عربي، أم درمان.
2: مع تزايد الإقبال الجماهيري خلال كأس العالم، تحولت قمصان المنتخبات إلى واحدة من أكثر السلع رواجا في المتاجر الأمريكية، وبين الطلب الكبير على النسخ الرسمية وانتشار القمصان المقلدة، أصبحت هذه الصناعة وجها اقتصاديا بارزا للبطولة.
3: مع توافد الجماهير إلى الولايات المتحدة خلال المونديال، شهدت المتاجر الرياضية إقبالا كبيرا على القمصان، حتى نفذت بعض المقاسات والمنتخبات الأكثر شعبية.
4: كمكسيكيين نعشق كأس العالم، بالنسبة لنا قميص المنتخب جزء من هويتنا، ولذلك يسعدنا أن نرى اليوم مشجعين من مختلف الجنسيات يرتدونه.
3: البيانات أشارت إلى ارتفاع زيارة متاجر أديداس بنسبة 47% خلال البطولة، فيما أكدت نايكي أن مبيعات قمصانها المرتبطة بالمونديال تجاوزت ضعفي ونصف ما سجلته خلال مونديال قطر 2022.
5: مبيعاتنا حققت أرقاما قياسية، وصلنا إلى نحو مليون دولار من المبيعات خلال شهر واحد فقط، كما نفذت معظم القمصان الخاصة بالمكسيك والولايات المتحدة وكندا. الإقبال كان هائلا، فالكثير من السياح يرغبون في العودة إلى بلدانهم وهم يحملون قميصا يخلد المكان الذي زاروه.
3: الإقبال الكبير لم يقتصر على القمصان الأصلية، بل فتح الباب أيضا أمام انتشار النسخ المقلدة، مستفيدة من ارتفاع أسعار النسخ الرسمية، ما دفع السلطات الأمريكية لشن حملات مكافحة التقليد، وصدرت آلاف القمصان المزورة التي كانت في طريقها إلى الأسواق.
6: بعد نهاية كأس العالم سيعود كثير من المشجعين إلى بلدانهم، لكن آخرين سيحملون تذكارا خالدا قميص منتخب شارك في بطولة مونديال 26. معاذ الهراس، تيرتي عربي، من ولاية نيوجيرسي.
2: مع ارتفاع درجات الحرارة وذوبان الثلوج، استعادت بحيرات مرجان الجليدية بولاية تونغيلي شرقية تركيا نشاطها الصيفي لتجذب محبي الطبيعة بمشاهد تجمع بين الشتاء والصيف في مكان واحد. وتشهد المنطقة خاصة خلال فصلي الربيع والصيف نشاطا سياحيا ملحوظا بفضل مناخها المعتدل ومروجها الجبلية وشلالاتها وبحيراتها الجليدية، إلى جانب تنامي أنشطة تسلق الجبال فيها.
7: هنا في قضاء أوجاك بولاية تونجلي لا يعني قدوم الصيف رحيل الشتاء بالضرورة، فمع الارتفاع التدريجي لدرجات الحرارة خلال الأسابيع الأخيرة، بدأت الأغطية البيضاء التي لطالما كست بحيرات مرجان الجليدية بالذوبان والانحسار، معلنة بدء موسم سياحي جديد. ومع انحسار الجليد تبرز مياه البحيرات كجواهر متناثرة بين الصخور، تتدرج ألوانها الساحرة بين الأزرق السماوي والفيروزي والأخضر الزاهي لتشكل لوحة فنية طبيعية بهذا التدرج اللوني الممزوج بنقاء المياه الجليدية، ما جعل من هذه البحيرات محطة رئيسية لا غنى عنها في جداول رحلات المستكشفين.
8: شاهدنا أعدادا كبيرة من الماعز الجبلي والدبابة البنية، وصورنا مقاطع فيديو لها. المنطقة تتميز أيضا بهوائها النقي ومياهها وأزهارها ونباتاتها المستوطنة.
7: وليس سحر المياه وحده ما يجذب الزوار، فقضاء أوجاك يشهد خلال فصلي الربيع والصيف حراكا سياحيا ملحوظا

0: بفضل مناخه المعتدل وهوائه المنعش وتكامل عناصر الطبيعة من مروج جبلية واسعة وشلالات متدفقة إلى تضاريس وعرة زادت من تنامي أنشطة تسلق الجبال.
1: نتيح للناس مشاهدة الجمال الطبيعي على أرض الواقع لا في الصور فقط. نزور تونجلي سنويا من إلازه ضمن مجموعات تضم ما بين 30 و40 شخصا.
0: بين برودة الثلج الذي يأبى الرحيل وضوء الشمس الذي يعيد للحياة ألوانها، تقدم بحيرات مرجان الجليدية لزوارها تجربة تختزل فصول السنة في زيارة واحدة، وتثبت أن الطبيعة هنا في تونجلي سحرا يتجدد مع كل قطرة ماء.
2: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. واشنطن تشن هجمات على إيران ردا على مقتل جنديين أمريكيين في الأردن، وطهران تعلن استهداف منشآت عسكرية في الكويت. بعد يوم دام، الجيش الإسرائيلي يواصل قصفه مدينة غزة ويوقع شهداء وجرحى بمجزرة جديدة في حي الزيتون. كييف تقول إن روسيا استهدفت عدة مناطق في أوكرانيا بأكبر عدد من الصواريخ الباليستية في هجوم واحد. أطيب المنى في أمان الله.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل فيه لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصولنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملونا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان يعني. وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاد، إنه كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى، مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالثلاث أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا، بيعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت من المستشفى بالسلامة.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي إنه كان عندي شغف كبير إنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنتج شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر إنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم والخيم بس.

ايش هذول ذنبهم؟ هذول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هذول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هذول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هذول بيحتاجوا لمستشفى عندها امكانيات كبيره عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هنالك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة، تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. ربى العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
2: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم، قوة الله الحمد لله،
3: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
4: اليوم فيش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة،
5: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
6: والله، شعور لا يوصف.
7: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي،
8: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن الاحتلال الغاشم.
9: طبعا أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
10: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
11: صموتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
12: والفرج القريب إن شاء الله للأسرى الباكية، المعبدات، الأشبال.
13: كنا نستنى أنه نتحرر، لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا إحنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.
14: واستهدفهما وهما يرتديان السي المميز للعمل الإعلامي.

أهلا بكم مشاهدينا في جولة إخبارية مع مراسلنا، معكم يحيى سالم، وسنتابع معكم في هذه الجولة آخر المستجدات من المدن والعواصم حول العالم. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية شن هجمات جديدة على إيران لليوم الثامن على التوالي، وأكدت القيادة المركزية في بيان أنها استهدفت قوات للحرس الثوري كانت قد شنت هجمات ضد عسكريين أمريكيين في الأردن، كما استهدفت منشآت إيرانية للمراقبة والدفاع الجوي ومواقع لتخزين صواريخ ومسيرات، لافتة إلى أن هدف الضربات هو تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز ومعاقبة الحرس الثوري على هجماته ضد أفراد الخدمة الأمريكيين في الأردن. نصحت السفارة الأمريكية في عمان رعاياها بتجنب مطار وميناء العقبة، فيما نفت السلطات الأردنية إخلاءهما. وقالت السفارة الأمريكية إن السلطات الأردنية أخلت مطار العقبة الدولي والميناء البحري لوجود ما وصفته بتهديد محدد وموثوق، داعية رعاياها إلى تجنب التوجه إليهما. في المقابل نقل تلفزيون المملكة عن مصادر أردنية أن الأنباء عن إخلاء المطار والميناء أو إغلاقهما غير صحيحة، مؤكدة استمرار عملهما بصورة طبيعية. التقى الرئيس اللبناني جوزيف عون وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في مستهل لقاءاته الرسمية في واشنطن. ومساء السبت وصل عون إلى واشنطن في زيارة رسمية تستمر 4 أيام، يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء في البيت الأبيض. ومن المقرر أن يجري عون سلسلة لقاءات مع أعضاء في مجلس الشيوخ ومسؤولين في الإدارة الأمريكية.

0: شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على عدد من البلدات في جنوب لبنان تزامنا مع عمليات نسف لمبان سكنية. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بغارات جوية بلدات كفر تبنيت والنبطية الفوقة وميفادون في قضاء النبطية، وأضافت أن الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات تفخيخ ونسف لمنازل عند أطراف بلدتي الطيري وحداثة، مشيرة إلى انهيار مبنى سكني في ضاحية بيروت الجنوبية كان قد تضرر جراء قصف إسرائيلي سابق. وللمزيد من التفاصيل انضموا إلينا مراسلانا من طهران أمير جابر ومن بيروت أحمد شلحة. أهلا بكما، وأبدأ من عندك في طهران أمير فيما يرتبط باليوم الثامن على التوالي الذي تتعرض له طهران ومناطق أخرى في إيران لهجمات إيرانية أمريكية، وما زال دونالد ترامب يتوعد بالمزيد من الهجمات. ما هي أصداء هذه التهديدات الأمريكية بداية، وما الذي خلفته أيضا هذه الضربات الأمريكية؟
1: يحيى، قبل ساعة من الآن أعلن مسؤول في محافظة خوزستان عن استهداف إحدى النقاط في مدينة عبادان، هذه المدينة المطلة على المياه الخليجية في جنوب غرب البلاد. قبل ساعة من الآن قال بأن هناك ضربات أمريكية طالت إحدى المواقع في هذه المدينة دون الإشارة إلى ما هو طبيعة هذا الموقع المستهدف، ولكن في ساعات فجر هذا اليوم وبالقرب من مدينة عبادان في مدينة دارخوين تم استهداف منشأة كارون أو مفاعل كارون النووي، وهو كان قيد الإنشاء منذ ديسمبر عام 2022، وهو مخصص لتوليد الطاقة الكهربائية، وكان من المقرر أن ينضم إلى الشبكة الوطنية الإيرانية للكهرباء في عام 2030، ولكن استهدف في ساعات فجر هذا اليوم وسط تأكيد من هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بأن هذه المنشأة قيد الإنشاء وهي منشأة مخصصة لتوليد الكهرباء. أيضا دعني أشير إلى أن منذ ساعات فجر هذا اليوم وحتى الآن أعلنت طهران عن استهداف وتدمير 3 مسيرات أمريكية في الأجواء الإيرانية في غرب البلاد في محافظة إيلام، وكذلك في جنوب إيران في خوزستان وأيضا في بوشهر، وهي مسيرات من طراز لوكاس وأيضا من طراز MQ-9. ما يعني أن حتى الآن ومنذ بدء هذه الجولة من الصراع في الشرق الأوسط منذ 8 تموز يحيى، حتى الآن إيران تتحدث عن تدمير 11 مسيرة أمريكية في الأجواء الإيرانية. كذلك كان هناك بيان للحرس الثوري الإيراني يتحدث عن حوادث أمنية وقعت لسفن تجارية أرادت أن تعبر المضيق عبر مسارات غير آمنة كما جاء في بيان الحرس الثوري، وهذا ما يرفع عدد السفن التي تعرضت لحوادث أمنية أو لاستهدافات من الجانب الإيراني كونها تمر عبر مسارات غير مسارات الإيرانية وهي المسارات المعلنة في الجهة الشمالية من المضيق إلى 11 سفينة تجارية وكذلك ناقلات نفط استهدفت منذ 8 تموز، منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أنقرة إلغاء مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن على خلفية الصراع القائل على خلفية استهداف إحدى السفن في المسار الجنوبي في مسار الذي يمر عبر المياه العمانية. يحيى، الصحة الإيرانية أيضا تحدثت عن ارتفاع عدد المصابين إلى 517 مصاب، كذلك عدد القتلى إلى أكثر من 50 قتيل حتى الساعة 7 صباحا من فجر هذا اليوم، ومعظم الضحايا يحيى في المحافظات الجنوبية المطلة على المياه وكذلك هرمز، وتتعرض إلى هجمات وضربات أمريكية طيلة الأيام السابقة.
0: أشكرك من طهران أمير جابر. أتحول إلى بيروت مراسلنا من هناك أحمد شلحة. أحمد، الهجمات الإسرائيلية لا تتوقف على مناطق في جنوب لبنان، لكن المفارقة أن هذا التصعيد الإسرائيلي المتواصل والمستمر خاصة اليوم يتزامن مع زيارة الرئيس يوزيف عون إلى واشنطن، وبالتالي ما هي الأصداء الميدانية والسياسية على هذه الزيارة؟
2: يحيى، في ظل استمرار التوتر الإيراني الأمريكي وهو التوتر الآخذ بالتوسع، وأيضا في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية في جنوب لبنان، يمكن القول أن لبنان اليوم يعيش حالة من الترقب، سواء لناحية انعكاس التوتر الإيراني الأمريكي على الداخل اللبناني، خصوصا أيضا إذا ما شاركت إسرائيل في هذا الصراع، وحينها مدى إمكانية أيضا أن يشارك حزب الله من بوابة جنوب لبنان. بطبيعة الحال الحدث الثاني هو زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى الولايات المتحدة الأمريكية قبل قليل من الآن.

0: رئاسة الجمهورية اللبنانية أعلنت عن انتهاء اللقاء الذي جمع عون بوزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو بمقر وزارة الخارجية الأمريكية، وهو اللقاء الذي دام لقرابة 45 دقيقة. ننتظر إذا ما كانت رئاسة الجمهورية ستصدر بيان يتناول فحوى هذا اللقاء، خصوصا أيضا في ظل ما أشارت إليه مصادر سياسية محلية من أن الرئيس اللبناني توجه إلى واشنطن وفق عناوين محددة. العنوان الأول هو الوقف الكامل للأعمال العدائية الإسرائيلية في جنوب لبنان. الرئيس اللبناني يعتبر بأن وقف الأعمال العدائية يبقى المفتاح الأساسي لتنفيذ سائر بنود اتفاق الإطار المبرم بين لبنان وإسرائيل. وأيضا تشير هذه المصادر من أن الرئيس اللبناني سيطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اللقاء المفترض يوم الثلاثاء المقبل من أن يطلب من ترامب إلزام إسرائيل بتنفيذ بنود اتفاق الإطار، لا سيما لناحية الوقف الكامل للخروقات الإسرائيلية، وأيضا البدء بتطبيق مسألة المناطق التجريبية في جنوب لبنان، خصوصا أيضا في ظل ما أشارت إليه مصادر داخلية من أنه يفترض خلال الأيام القليلة المقبلة أن يزور لبنان إما قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي وهو الأدميرال براد كوبر، أم الأدميرال جوزيف كليرفيلد وهو الذي شغل سابقا رئيس لجنة الميكانيزم وهي لجنة وقف الأعمال ومراقبة وقف الأعمال العدائية سابقا، وذلك للاجتماع بالمسؤولين العسكريين اللبنانيين، وأيضا إمكانية أن يعقد الاجتماع الافتراضي ما بين الجانب اللبناني والأمريكي إضافة إلى الجانب الإسرائيلي، وذلك لبحث مسألة المناطق التجريبية وبدء الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. لكن بطبيعة الحال يحيى، الخروقات الإسرائيلية متواصلة. قبل قليل قصف مدفعي إسرائيلي باتجاه بلدة شمع، مصادر ميدانية تشير كذلك إلى إلقاء الجيش الإسرائيلي عدد من قذائف الهاون باتجاه بلدة مجدل زون الواقعة في قضاء صور بجنوب لبنان.
1: أشكرك أحمد شلحة مراسلنا من بيروت. والآن إلى متابعة باقي الأحداث العالمية في جولة أخرى نتابع فيها التطورات في غزة والضفة وسوريا وأوكرانيا. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف تجمعا مدنيا في حي الزيتون شرق مدينة غزة بعد يوم دام أمس ومجزرة راح ضحيتها 10 مدنيين. واستهدفت طائرات وآليات الاحتلال مناطق عدة في غزة، وأعلن الدفاع المدني انتشال جثماني شهيدين قتلا بغارات أمس، فيما قالت مصادر محلية إن مسيرة ألقت قنبلتين جنوب مخيم لبريج، وإن قصفا استهدف مخيم الشاطئ وخان يونس وشرق جباليا. أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة استئناف عمليات البحث وانتشال جثامين المفقودين ضمن المرحلة الثانية من المشروع. وقال الدفاع المدني إن المرحلة الثانية تستهدف 147 منزلا مدمرا يعتقد بوجود 1072 جثمانا تحت أنقاضها. كما دعا الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى توسيع الدعم وإدخال المعدات الثقيلة اللازمة. وللمزيد من التفاصيل انضم إلينا من مدينة غزة مراسلنا وائل الحلبي. أهلا بك وائل معنا، وضعنا وائل في صورة آخر التطورات في قطاع غزة. بالأمس السبت كان يوما داميا في القطاع، ماذا عن اليوم الأحد؟
2: بكل تأكيد كل يوم يمر على غزة يحيى هو يوما داميا، تزداد فيه الغارات الجوية وعمليات الاستهداف وتضييق المساحات التي يسمح للسكان بالبقاء.

0: فيها مع استمرار سيطرة الجيش الإسرائيلي على مزيد من أراضي القطاع وتوسيع ما يعرف بالمنطقة الصفراء بالتزامن مع عمليات القتل التي تمارس بحق المدنيين بشكل متواصل، حتى النازحين الذين عادوا إلى البيوت التي دمرت بشكل جزئي في الأحياء المحاذية للخط الأصفر جميعهم هجروا منها خلال الأيام الماضية، نظرا لأن الاحتلال الإسرائيلي أراد زيادة مساحات السيطرة بالإضافة مستخدما وسيلة القتل المعتاد وعمليات القصف التي تستهدف المدنيين في خيامهم وداخل هذه المنازل المتهالكة والمدمرة بشكل جزئي، ما أدى لاستشهاد عدد من الفلسطينيين في الليلة الماضية في حي الزيتون. استشهدت سيدة، أصيب زوجها، وأصيب اثنين من أطفالهما بعد أن أطلقت قذيفة مدفعية بجانب الخيمة. وفي صباح هذا اليوم جرى انتشال 3 من الشهداء من تلك المنطقة، وهذا يأتي في إطار عملية عسكرية تتقدم فيها الآليات العسكرية على امتداد شارع صلاح الدين. أصبحت تبعد عن هذا الشارع خطوات بسيطة. شارع صلاح الدين في مدينة غزة هو يفصل الجزئين الغربي والشرقي ويقسم المدينة إلى نصفين. الجيش الإسرائيلي أصبح يسيطر على النصف الشرقي بشكل كامل، مثلما يسيطر على كافة المناطق الشرقية في قطاع غزة وأيضا المناطق الجنوبية وصولا إلى الحدود الجنوبية لمدينة خان يونس، وكذلك من الناحية الشمالية لبلدات بيت لاهيا وبلدة بيت حانون بالكامل، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي توسيع هذه المناطق التي يسيطر عليها وطرد السكان وإجبارهم على المغادرة، مثلما حدث في دير البلح قبل عدة أيام عندما قام بتوسيع الخط الأصفر، حيث استيقظ السكان وجدوا نفسهم داخل نطاق مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي، مما اضطرهم للنزوح تحت وطأة النار بفعل عمليات إطلاق النار والقصف المدفعي التي لا تسمح للمدنيين حتى بإخلاء أبسط احتياجاتهم من تلك المنازل. المشهد في غزة يزداد سوءا، القصف الإسرائيلي لا زال مستمرا، إسرائيل تواصل المماطلة في التوصل لأي حل ينقل الاتفاق للمرحلة الثانية في ظل استمرارها في عمليات القتل والتي كان آخرها الاستهداف الذي طال خيمة للنازحين في مدينة خان يونس في منطقة المواصي وأدى لاستشهاد شاب وإصابة عدد آخر، فيما أصيب عدد كبير من الأطفال خلال الساعات الماضية برصاص الاحتلال الذي يطلق من المناطق الجنوبية من خان يونس ويصيب خيام النازحين في منطقة المواصي. هذا ربما يفسر تعمد الاحتلال الإسرائيلي عمليات القتل بشكل ممنهج من خلال إطلاق النار بشكل عشوائي وغير مبرر.
1: نعم،
0: وأدى ذلك لاستشهاد وإصابة العشرات من المدنيين خلال الفترة الماضية. ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار نحن نتكلم عن نحو 1150 شهيدا جراء خروقات إسرائيلية متكررة، مع استمرار إسرائيل في المماطلة في إدخال المساعدات والاحتياجات الإنسانية والدوائية إلى مستشفيات قطاع غزة التي تواجه انهيارا كارثيا إذا ما استمر هذا الحصار على القطاع.
1: وإلى الحلبي توفي طفل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص إسرائيلي قبل نحو أسبوع خلال اقتحام الجيش قرية المغير بمدينة رام الله. وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية وفا إن الفتى فادي حمد الله النعسان أصيب بجروح خطيرة خلال اقتحام الجيش للقرية قبل نحو أسبوع، وأشارت إلى أن قوات إسرائيلية ومستوطنين هاجموا منزل عائلة فلسطينية في القرية، ما أسفر عن إصابة النعسان وفلسطينيين آخرين. أشعل مستوطنون النيران في مسجد وأراض فلسطينية ونفذوا اقتحامات في مناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة، كما أصيب عدة شبان بالحجارة خلال مواجهات مع مستوطنين في منطقة الظهرة قرب بيتا جنوب نابلس، وهاجم المستوطنون منطقة التل جنوب بلدة سنجل شمال شرق رام الله، واقتحموا تجمع أبو فزاع قرب قرية الطيبة. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من رام الله في الضفة الغربية مراسلنا إبراهيم خلف. أهلا بك إبراهيم. إذن اقتحامات المستوطنين إبراهيم لا تتوقف، تقريبا هي اقتحامات يومية بالنسبة للبلدات والقرى الفلسطينية. ما الذي يفعله المستوطنون تحديدا خلال هذه الاقتحامات وما الهدف منها؟
2: في الحقيقة يحيى، ربما المشهد في الضفة الغربية ينقسم بين صورتين. الصورة الأولى الاقتحامات العسكرية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي بشكل روتيني ويومي وتشمل كافة المناطق الفلسطينية وهجمات المستوطنين، ودعنا نبدأ من الصورة الثانية التي ربما باتت تقلق الفلسطينيين أكثر. نتحدث عن بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن ميليشيات عمليا تهاجم البلدات الفلسطينية بشكل متزامن وفي أكثر من منطقة. صباح هذا اليوم هاجم المستوطنون مسجدا في منطقة مسافر يطا وقاموا بإحراقه، والاعتداءات على دور العبادة يعني مستمرة ومتواصلة، وليس هذا الاعتداء الأول. كذلك الحال هاجم المستوطنون مجددا الفلسطينيين في بلدة سنجل إلى الشمال من مدينة رام الله. هذه البلدة يستهدفها المستوطنون بين حين وآخر قبل يومين على سبيل المثال. لولا تصدي الأهالي لهجوم واسع بالرصاص الحي لربما حدثت مجزرة في بلدة سنجل. كذلك الحال نتحدث عن كثافة في الهجمات الاستيطانية في شمال الضفة الغربية. في بلدة جالود جنوب نابلس منذ ما يقارب أسبوع يسيطر المستوطنون على أحد المنازل، قاموا بطرد سكانه وقطعوا التيار الكهربائي عليه ويحاصرون أهله بالرغم من المناشدات والمحاولات لإنقاذ هذه العائلة وربما توفير الحماية لهم. فيما يتعلق بالاقتحامات العسكرية نتحدث عن سلسلة اقتحامات ينفذها الجيش الإسرائيلي، ربما لا تكاد ليلة تخلو من اقتحام عسكري ينفذ الجيش الإسرائيلي في مناطق الضفة الغربية بشكل عام. ربما تتغير المنطقة، بعض هؤلاء من يتم اقتحام منازلهم يخضعون لتحقيق ميداني عسكري، بعضهم يتم اعتقاله والإفراج عنه لاحقا، بعضه فعلا يتم تحويله إلى السجون والمعتقلات الإسرائيلية. باتت ربما إحصائية يومية ترد من هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني حول أعداد المعتقلين، هذا ربما مؤشر على اعتقالات روتينية، هذا بالإضافة لاستمرار الحواجز العسكرية الإسرائيلية في منطقة كفر عقب على سبيل المثال. الجيش الإسرائيلي وما تسمى بالإدارة المدنية أخطرت أصحاب 32 منشأة بنية هدمها، هذه ربما أيضا إحدى القضايا التي يعانيها الفلسطينيون إلى جانب الحواجز المستمرة التي تقطع التواصل بين المحافظات الفلسطينية المختلفة.
1: أشكرك من رام الله مراسلنا إبراهيم خلف. قتل شخص وأصيب 16 بهجوم روسي بالصواريخ استهدف العاصمة الأوكرانية كييف، وقالت السلطات الأوكرانية إن روسيا أطلقت نحو 31 صاروخا باليستيا و12 صاروخا باتجاه كييف، ما ألحق أضرارا في 5 مناطق من العاصمة، وأضافت أن الهجوم تسبب بأضرار فيما تواصل فرق الطوارئ عمليات الاستجابة في المواقع المتضررة. كما قتل شخص وأصيب 13 بينهم طفلان بهجمات روسية استهدفت مقاطعتي زابوريجيا ودنيبرو جنوب شرق أوكرانيا، وقالت السلطات الأوكرانية إن شخصا قتل في هجمات بطائرات مسيرة على مقاطعة دنيبرو، وأضافت أن 13 شخصا بينهم طفلان أصيبوا بقصف على مقاطعة زابوريجيا، مشيرة إلى أن القوات الروسية شنت أكثر من 1000 ضربة خلال 24 ساعة استهدفت 54 بلدة في المقاطعة، ما ألحق أضرارا بالبنية التحتية والمنازل والمركبات. وللمزيد من التفاصيل انضم إلينا من العاصمة الأوكرانية كييف مراسلنا ثائر عمرو. أهلا بك ثائر. إذن نحن نتحدث ثائر هنا عن واحد من أكبر الهجمات الروسية على العاصمة كييف بالصواريخ الباليستية، ما الذي خلفته هذه الهجمات الروسية سواء على العاصمة أو بقية المقاطعات في أوكرانيا؟
3: بالفعل يحيى، هذا الهجوم هو يصنف في دائرة إحدى أكبر وأصعب الهجمات التي تعرضت لها العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك في إطار نوعية الصواريخ والكم الذي استخدمته القوات الروسية في هذه الهجمات، أو حتى في عدد الضحايا التي تتحدث عنها الإدارات العسكرية في تقارير متفرقة. قبل قليل اطلعنا على آخر التحديثات الواردة من السلطات العسكرية في جميع المقاطعات الأوكرانية بما في ذلك العاصمة الأوكرانية كييف، التي أشارت إلى سقوط نحو 20 قتيلاً وأكثر من 130 جريحاً في هجمات روسية متفرقة طالت المناطق الأوكرانية في الاتجاه الشمالي والشرقي وفي الاتجاه الجنوبي. ولكن بالحديث عن طبيعة الهجوم الذي استهدف العاصمة الأوكرانية كييف، كان هجوما نوعيا، وذلك في إطار التكتيكات العسكرية الجديدة التي يستخدمها الجيش الروسي في

0: ضربات نوعية تستهدف العاصمة الأوكرانية كييف، وحنا كنا قد عايشنا هذه الليلة وكانت ليلة صعبة جدا بسبب الانفجارات المتتالية التي كانت تسمع وتدوي في سماء العاصمة الأوكرانية كييف. 40 دقيقة فقط كانت هي كافية لاستهداف روسي تمثل ب 41 صاروخا، وهذا ما تم تداوله بشكل كبير وواسع على مستوى وسائل الإعلام الأوكرانية، بمعنى أن كل دقيقة كانت تتلقى العاصمة الأوكرانية كييف صاروخا، وهذه الصواريخ كانت مزيجا من الصواريخ البالستية والصواريخ المجنحة، بما في ذلك الصواريخ الفرط صوتية وكذلك صواريخ تسيركون التي بات يعتمد عليها الجيش الروسي في شن ضربات نوعية في عمق الأراضي الأوكرانية، بالإضافة إلى نحو 125 طائرة من طراز شاهد وأنواع مختلفة وفقا لما أشار سلاح الجو. ولكن الخبر الأهم والأبرز في هذا البيان الصادر عن سلاح الجو هو متعلق بأن 23 صاروخا من مجمل هذه الصواريخ نجحت في الوصول إلى أهدافها وضرب مواقع مختلفة، بالإضافة إلى نحو 10 طائرات، مما خلف دمارا كبيرا في مرافق البنية التحتية المدنية والمنازل. وللمرة الأولى يتحدث الجيش الأوكراني عن استهداف لمنشآت عسكرية داخل العاصمة الأوكرانية كييف وفي ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف أيضا.
1: طيب ثائر، ما المتوقع فيما يرتبط بمسألة الرد الأوكراني على مثل هذه الهجمات؟
0: الرد الأوكراني يبدو متواصل، وهذا ما أشار إليه الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي هذا اليوم في البيان الذي أصدره بما يتعلق بالهجمات الأوكرانية التي استهدفت عمق الأراضي الروسية. مبدئيا زيلينسكي تحدث أن الجيش الأوكراني استهدف 3 مناطق أو 3 منشآت تابعة لمنظومة الطاقة في منطقة يوروسلافل في عمق الأراضي الروسية. إلى جانب ذلك أيضا تحدث زيلينسكي أن القوات الخاصة وقوات الخاصة الأوكرانية نجحت أيضا في استهداف ما يقارب 4 ناقلات نفط في عرض البحر الأسود، وهذا يأتي في إطار الهجمات الأوكرانية بعيدة المدى التي تعول عليها أوكرانيا في إطار تخفيف وتقويض القدرات العسكرية للجيش الروسي. ويؤكد زيلينسكي، والخارجية الأوكرانية أكدت أن الهجمات الروسية على الأراضي الأوكرانية سوف يقابلها رد أوكراني، وربما خلال الأيام القليلة القادمة قد تشهد الأراضي الروسية المزيد من الضربات بالطائرات المسيرة.
1: أشكرك من العاصمة الأوكرانية كييف مراسلنا ثائر عمرو. أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قذيفتين في ريف القنيطرة جنوب غربي سوريا، وتوغلت قوة لها في الصمدانية الشرقية. وأفادت الإخبارية السورية بأن القذيفتين استهدفتا الأراضي الزراعية قرب بلدة الحميدية دون تسجيل إصابات أو أضرار. وأضافت أن قوة للاحتلال توغلت في قرية الصمدانية الشرقية ونصبت حاجزا وفتشت المارة. للمزيد من التفاصيل انضم إلينا من دمشق مراسلنا محمد الحريري. أهلا بك محمد. إذن قذائف على القنيطرة وتوغلات أيضا في الصمدانية، وبالتالي ما الذي خلفته هذه الهجمات وهذه التوغلات الإسرائيلية في سوريا؟
2: نعم بالفعل، دعني أبدأ من التوغل في قرية الصمدانية الشرقية، عندما توغلت قوى إسرائيلية بعدد من العربات العسكرية وجرافة وقاموا بنصب حاجز في مدخل مدينة الصمدانية استمر لعدة ساعات ومن ثم عاود بالانسحاب. بالتزامن مع هذا التوغل قامت قوات الاحتلال الإسرائيلية المتواجدة في بلدة الحميدية بإطلاق قذائف هاون بأطراف مدينة الحميدية وبالقرب من مدينة السلام والتي هي مركز محافظة القنيطرة، إضافة أيضا إلى توغل آخر في ريف محافظة درعا الغربي على ذات الخط الجنوبي، تحديدا في منطقة وادي الرقاد في حوض اليرموك. وتزامن ذلك أيضا مع قيام شبان محليون بإغلاق الطرق المؤدية إلى داخل قرية عابدين ومعرية أيضا في ريف درعا الغربي. هذه التوغلات الإسرائيلية حقيقة مستمرة في تلك المناطق الجنوبية، إن كان في أرياف محافظة القنيطرة أو ريف درعا الغربي منذ عدة أيام تصاعدت خلال الأيام الأخيرة. بالأمس أيضا كنا قد شهدنا قيام سيارات إسرائيلية بإطلاق قذائف قنابل باتجاه الطريق الواصل بين بلدة معرية وبلدة عابدين. جاء هذا ردا على

0: إغلاق الطرق من قبل شبان من أبناء تلك القرى منعا للتوغلات الإسرائيلية المستمرة في تلك المنطقة والتي تعيق حقيقة حركة واستقرار أهالي تلك المناطق، وإضافة إلى إعاقة عمل المزارعين ورعاة الأغنام في تلك المنطقة. أيضا في سد كودنا في ريف محافظة القنيطرة الأوسط اليوم كمان أيضا كان قد شهد توغلا لقوات إسرائيلية في تلك المنطقة استمر لساعات.
1: نعم،
0: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بالتوغل إلى هذه المنطقة عدة مرات وتقوم بنصب حواجز، في بعض الأحيان تقوم بعمليات اعتقال في تلك المنطقة في استمرار في ظل هذا الاستمرار للتوغلات الإسرائيلية في محافظتي درعا والقنيطرة.
1: أشكرك من دمشق مراسلنا محمد الحريري. الشكر موصول لكم مشاهدينا على متابعة جولة مراسلينا. في أمان الله.

أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

0: تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج القصة وما فيها. أنا أحمد سعيد أحدثكم من حصن روما لحصار على مضيق البسفور في اسطنبول، لننطلق معا في رحلة مع مراسلينا في مدن العالم، نروي عددا من القصص التاريخية والثقافية والتجارب الحياتية الشائقة، فأهلا وسهلا بكم. مدينة تيزنيت المغربية عاصمة الفضة كما يطلق عليها عبر تاريخها العريق. اشتهرت هذه المدينة بصناعة الفضة الخالصة، وارتبطت هذه الصناعة بهوية المدينة الثقافية والحضارية. قصتنا القادمة من مدينة تيزنيت المغربية.
1: كصندوق قديم يخزن جواهر عتيقة، تحفظ تيزنيت حلي فضتها الخالصة. عبر تاريخها العريق عرفت بصناعة وتجارة المعدن النفيس، فأمسى لقبها عاصمة الفضة. جيلاً عقب آخر نبغ أهل حاضرة تيزنيت وقراها من النسوة والرجال في صياغة حلي فريدة، فبات هذا الفن الحرفي التقليدي بمنزلة موروث تاريخي وحضاري ورمزاً لقيم الجمال والإبداع في المنطقة.
2: ممارسة تاريخية اللي

0: مشروطة بمجموعة ديال الأشياء العوامل، من بينها عوامل طابع جغرافي طبيعي باعتبار أن تيزنيت هي كاينة في أزغار ديال الأطلس الصغير الغربي اللي هو مخزان منجمي، في أيضا جانب اللي هو عنده طابع ثقافي لأن صناعة الفضة ما بداتش في المدينة، بدات في الأحواز.
1: تعود جذور علاقة المدينة بالفضة لعهد حكم الدولة العلوية، إذ حصن حينذاك السلطان الحسن الأول تيزنيت بسور منيع وجعل منها حاضرته، وأسس فيها عام 1882 دار الفضة المعروفة باسمها الأمازيغي تيجمن قرت.
0: تيزنيت اللي تقريبا اللي هي مدينة سلطانية تأسست منذ 1882، واللي هذيك شروط السلامة والاستقرار اللي كانت فيها خلات كاع الصناع والحرفيين ديال المناطق الجبلية ينزلوا ليها، وأن الصانع المحلي هز كاع ديك الرموز الثقافية اللي كاينة في المجال الثقافي الأمازيغي المحيط بتيزنيت والمحيط ديالها، وحطها كرسوم كنقوش.
1: على مدى تاريخها القديم وإلى اليوم، ما فتئت صناعة الفضة في تيزنيت تسهم بشكل حيوي في التنمية الاقتصادية المحلية، إذ يعيش على عوائدها كثيرون صناعاً وحرفيين وبائعين.
2: صناعة الفضة هنا ليست محض حرفة توارثتها الأجيال فحسب، بل جزء متجذر في الهوية الاجتماعية والثقافية والتراثية لحاضرة تيزنيت، فأمسى لها مهرجان خاص يحتفي بها
1: في موعد سنوي دائم لا يخلفه أهل المدينة وزوارها. يعرض الصاغة في مهرجان تيميزار مئات الجواهر والحلي الفضية بكل ما تحمله هذه الصناعة اليدوية من تجليات جمالية وفنية وثقافية ورمزية عميقة.
3: فرصة باش أننا نعرضوا هذوك المنتجات للسياح، يعني سواء مغاربة ولا أجانب، وفرصة كذلك باش أننا نعرفوا بالموروث ديالنا وبالموازاة. راه كتشوف واحد الرواج منقطع النظير اللي كاين على مستوى المدينة، رواج اقتصادي حركية، كاين ضيوف من مختلف المستويات.
1: اشتهرت تيزنيت بفضل حرفيها باحتضان أرقام قياسية عالمية من القطع الفضية، من قبيل أكبر خنجر ومفتاح وتاج وأكبر حزام فضي وغيرها من التحف، تحف ترقى لوثيقة تاريخية مهمة تسجل التحولات المتواترة التي عاشتها تيزنيت كمواديها من خلال استقراء نقوشها وأشكالها الدالة على التغيرات في أبنية الفكر ومعتقدات الحواضن الاجتماعية التي أنتجتها، لا بالنساء اللائي يتزين بها فحسب، وإنما بالقبيلة والجماعة التي ينتمين إليها.
4: مجوهرات وحلي الفضة جزء أصيل من ثقافتنا ووجه من وجوه هويتنا التي توارثناها عن جداتنا وأمهاتنا، لأنها تقليد من تقاليدنا العريقة التي نتمسك بها ونريد توريثها للأجيال المقبلة من النسوة.
1: برعت أنامل صاغة تيزنيت في تطويع المادة الخام وتحويلها إلى أشكال إبداعية من خواتم وأقراط وأساور ودماليج وغيرها من الحلي والمجوهرات، جعلوا منها علامة مميزة فلا تذكر المدينة إلا بفضتها.
5: مدينة تيزنيت معروفة بالفضة، وإحنا حرفية قدام في مدينة تيزنيت، وهذه أي واحد جال تيزنيت على بدا يشري الفضة. هذه مدة 30 عام هنا في هذه الحرفة، وعلمونا الناس ودخلنا المجتمع الصناعة التقليدية وشدينا الدبلوم ديال المجتمع الصناعة التقليدية.
1: وراء كل جوهرة حكاية يحفظها صاغة تيزنيت بنقوشها وتصاميمها لتغدو إرثا متجددا عصيا على الاندثار.
2: يحفظ حرفي تيزنيت عبر حليهم الفريدة موروثا زاخرا ببصمات ومعالم تاريخ إنساني وثقافي لشعب أصيل. غزلان أمجود، تريتي عربي، من مدينة تيزنيت وسط المغرب.
6: يقف خان أسعد باشا في دمشق شاهدا على تاريخ طويل من الحضارة والتجارة، صرح لا يروي الحاضر فقط بل يحكي قصة مدينة ما زالت تنبض في الحياة. قصتنا القادمة من دمشق مع الزميلة فاطمة سوان.

0: في قلب دمشق القديمة يقف خان أسعد باشا شاهداً على مرحلة كانت فيها المدينة من أهم مراكز التجارة في المشرق، وبقبابه الشاهقة وأروقته الحجرية ما يزال يحتفظ بمكانته كأحد أبرز المعالم العثمانية في سوريا.
1: بين هذه الجدران العتيقة كانت تتوقف القوافل القادمة إلى دمشق من مختلف أنحاء المنطقة، ومن هنا لعب الخان دوراً محورياً في الحركة التجارية التي ربطت المدينة بمحيطها لقرون.
2: هب الصبا الفياح من الأعلاعي.
0: شيد الخان عام 1751 بأمر من والي دمشق أسعد باشا العظم ليكون محطة للتجارة والقوافل، وسرعان ما تحول إلى مركز اقتصادي ناشط عزز مكانة دمشق التجارية في المنطقة.

0: ومن منظور تاريخي لم يكن ازدهار الخان منفصلاً عن المكانة التي تمتعت بها دمشق في ذلك الوقت، فالمدينة كانت حلقة وصل بين الأناضول وبلاد فارس وشبه الجزيرة العربية ومقصداً للتجار والمسافرين. وفي هذا السياق شكل الخان مساحة للتبادل التجاري والثقافي بين شعوب متعددة.
1: طبعاً الخان كان في مرحلة ثقافية خلال عصر الدولة العثمانية فيه تمازج ثقافي وحضاري كبير. هذا التمازج الثقافي والحضاري اللي نتحدث عنه نتيجة التقاء التجار في هذا المكان في خان أسعد باشا العظم، وهذا التمازج نتيجة الالتقاء ما بين تجار على مختلف العروق والطوائف وتنوعها، وهذا التنوع سواء كان على مختلف الديانات وعلى أيضا مختلف الأعراق. والأهم من هذا أنها كانت فيه تتم عملية التبادل الثقافي من خلال هذا الالتقاء هنا في هذا الخان، فالصفقات التي كانت تعقد فيما بعد يتم التعاون فيما بينهم، وكان يؤدي إلى حالات من التبادل. هذا التبادل يؤدي إلى تبادل ثقافي.
0: وفي تفاصيل بنائه يكشف الخان جانباً آخر من قصته، فالمكان لا يروي تاريخ التجارة فحسب، بل يعرض أيضاً نموذجاً متقدماً للعمارة العثمانية، حيث تتكامل القباب والأقواس والفراغات الداخلية في تصميم خصص لخدمة القوافل والتجار.
2: وقت نحكي عن الجانب المعماري للخان بنلاحظ أول شيء تمركز الفعاليات حول فناء داخلي اللي هو جامع كل الفعاليات اتجاهه. بعد ما نطلع نحن من الفناء الداخلي بنلاحظ نحن وجود قباب، 8 قباب عددهم. هاي القباب أمنت إنارة طبيعية وتهوية نظامية للمبنى. عنا هون الأقواس مثل مبينين عطوا للرواق انتظام وتوازن، وإضافة لوجود بعض العناصر الزخرفية. هلأ المميز بالعناصر الزخرفية هون ما مالوا للأفراط فيها، إنما هن مالوا لتوظيفها تجارياً، كونه أنه الخان هو عبارة عن بوابة رئيسية للتجارة في مدينة دمشق. في شغلة كانت كتير مميزة بالخان اللي هي دمجت بين العمارة العثمانية والعمارة الدمشقية والحرفة الدمشقية، وكتير واضحة هو استخدامه لحجر الأبلق.
0: لكن سنوات الحرب السورية تركت أثرها على خان أسعد باشا، فتراجعت الحركة التجارية والسياحية في دمشق القديمة وخفت النشاط في أروقة الخان وساحاته. ومع عودة الزوار وانتعاش الأسواق تدريجياً بدأ المكان يستعيد شيئاً من حيويته، وهو ما يرويه التجار الذين عايشوا تلك التحولات عن قرب. ولا تزال إدارة الخان تعمل على الحفاظ على هذا المعلم التاريخي بوصفه جزءاً من التراث الاقتصادي والثقافي للعاصمة، وتشمل هذه الجهود أعمال الصيانة والتنظيم واستقبال الفن.

0: لاحظنا بالآونة الأخيرة نشاط بحركة السياحة الخارجية، كما يستضيف الخان الفعاليات الثقافية ومعارض الفنون التشكيلية. وتتابع المديرية العامة للآثار والمتاحف العناية بأمور الترميم والتنشيط حركة الخان بالنسبة للزوار أو بالنسبة لإقامة الفعاليات اللي بتعكس شيء حضاري للبلد.
1: ومع تسلل الضوء عبر القباب العالية يستحضر المكان صور القوافل التي عبرت أبوابه زماناً، واليوم يستعيد خان أسعد باشا شيئاً من روحه القديمة مع عودة الحركة إلى أروقته.
2: في خان أسعد باشا لا تنام الذاكرة بين الحجارة، بل تنبض في تفاصيل المكان، وتحت هذه القباب العتيقة تهمس دمشق بحكاياتها، مدينة تتعاقب عليها الأزمنة ولا تنطفئ. فهنا لا يحفظ الماضي فحسب، بل يولد من جديد. فاطمة صوان، تريتي عربي، دمشق القديمة.
3: تعد مدينة بروج في بلجيكا مثالاً بارزاً على المدن التاريخية التي تعود إلى العصور الوسطى، والتي حافظت على نسيجها التاريخي مع تطوره على مر القرون، كما تمثل المباني القوطية جزءاً أصيلاً من هوية المدينة وتراثها، إذ أضحت وجهة سياحية للكثير من زوار هذه المدينة. الزميل باسل الطناني يصطحبنا في رحلة مع هذه المدينة.
4: إنها مدينة بروج، مدينة الأسرار كما وصفت عبر قرون مضت، تقع على بعد ساعة واحدة بالقطار شمال غرب العاصمة بروكسل بمسافة 50 ميلاً، وهي مدينة فلامنكية يعود تاريخها إلى القرن 11. كانت ذات يوم جزءاً من الإمبراطورية الرومانية قبل أن يشهد القرن 15 تدهور النفوذ الروماني تحت ضغط الغزوات الجرمانية.
5: شهدت بروج عصراً ذهبياً في القرن 15، وكانت مدينة غنية جداً في ذلك الوقت. لماذا؟ لأن بروج كانت متصلة ببحر الشمال عن طريق قناة، وأصبحت محطة تجارية بين شمال وجنوب أوروبا، وهو ما يعني أن المدينة جميلة بهندستها المعمارية القوطية، والناس مهتمون جداً بالمباني التاريخية.
4: قد تكون مدينة بروج صغيرة الحجم، لكنها تضم أكثر من 80 جسراً، مما يسهل التنقل في المدينة والانتقال من أحد جانبي القنوات إلى الجانب الآخر. ونظراً للكم الهائل من القنوات والجسور، تعرف مدينة بروج بفينيسيا الشمال. يعد برج الجرس الذي يعود تاريخه للقرن 13، الذي يبلغ ارتفاعه 83 متراً، أحد الأبراج الثلاثة الشهيرة في المدينة، وأحد أقدم الأمثلة على الهندسة المعمارية المدنية والعامة في العصور الوسطى. وبرج كنيسة السيدة العذراء الذي يبلغ ارتفاعه 123 متراً، الذي يعتبر الأطول في بلجيكا والثاني في العالم. فمنذ عام 1999 تم الاعتراف بهذه الأبراج موقعاً للتراث العالمي لليونسكو.
5: كنيسة السيدة العذراء مهمة جداً، لأن هناك تمثال لمايكل أنجلو هناك، أحضره تاجر من بروج في القرن 16، وهو التمثال الوحيد الذي غادر إيطاليا خلال حياة أنجلو، وسرق مرتين، أحدها مع نابليون والثانية مع هتلر، ثم تم انتشاله من منجم ملح في النمسا لاحقا.
4: جميع الطرق تؤدي إلى ساحة السوق الكبرى في قلب مدينة بروج، وتحيط بها بعض المعالم الأكثر شهرة في المدينة. داخل هذه الكنيسة عالم مليء بالكنوز الفنية، تتوسطها لوحة رخامية فريدة تعرف بمادونا والطفل مريم العذراء للفنان مايكل أنجلو.
6: لم تتغير خطة السير على الأقدام.

0: في شوارع مدينة بروج. المسير هنا يمنح فرصة للسائحين لإلقاء نظرة خاطفة على المدينة واستكشاف قصص وأساطير غابرة مرت من هنا ذات يوم وما زالت.
1: تحمل شوارع بروج المرصوفة بالحصى والممرات المتعرجة العديد من الأسرار، فهناك عدد لا يحصى من الأساطير والخرافات القديمة لهذه المدينة.
2: الناس ترغب في أخذ جولة عبر عربة الحصان في جميع أنحاء المدينة، نخبرهم عن المباني والآثار القديمة والتماثيل من العصور الوسطى. في الحروب لم يدمر كل شيء، وهو ما يميز بروج، ما زالت تحافظ على رونقها وتراثها، والسياح يعجبون بذلك.
1: تتميز مدينة بروج بالعديد من الوجوه، فقد كانت أبراجها الشامخة ومبانيها المتدرجة الأنيقة وساحاتها مسرحاً لسفك الدماء والمعارك، فهنا وقعت المعركة الأكثر شهرة في التاريخ الفلامنكي في عام 1302، وهي معركة بروج ماتينز. كان القرنان الرابع عشر والخامس عشر عصراً ذهبياً لمدينة بروج، فقد أنتج الحرفيون والرسامون المهرة في المدينة عدداً من الأعمال التي أثرت في عالم الفن لأجيال. أدت منتجات الصوف والمنسوجات المنتجة في الجانب لفلاندرز دوراً أساسياً في النجاح الاقتصادي للمدينة، التي تشكل فيها المباني القوطية الأصلية جزءاً من هويتها باعتبارها واحدة من العواصم التجارية والثقافية للقارة العجوز.
3: أشعر وكأنني امرأة تعيش في العصور الوسطى في هذه المدينة ذات التاريخ الملموس. قرأت الكثير عبر الإنترنت عن بروج وعلاقتها بفرنسا ونابليون. من الجيد التعمق في التاريخ.
1: خلال الحربين العالميتين احتل الألمان مدينة بروج، وفي كل مرة تخرج المدينة من الحرب من دون أن تتضرر تقريباً، وكانت هناك الكثير من الخسائر البشرية، وفي عام 2002 تمت ترقية المدينة إلى عاصمة الثقافة الأوروبية.
0: لا تفتخر مدينة بروج بتاريخها الغني ومكانتها العالمية فحسب، بل تحتضن المستقبل أيضاً، لكونها مدينة حيوية ومتغيرة باستمرار، تتداخل فيها فصول التاريخ بين ماضي وحاضر ومستقبل هذه المدينة الأوروبية. باسل الطناني، تيريتي عربي، من مدينة بروج.
4: تتمتع سلطنة عمان بأجواء ساحرة وطبيعة خلابة تتجسد في مقوماتها الطبيعية، من الجبال الشاهقة إلى الوديان المنبسطة والسواحل الممتدة، وكذلك الصحراء المكسوة بالرمال الذهبية، وليس انتهاءً بالواحات الخضراء. الزميل عيد الخويطري يصطحبنا في رحلة مع هذه السلطنة.
5: على ارتفاع يقدر ب455 متراً فوق مستوى سطح البحر، تتربع الكثبان الرملية العمانية التي تصنف في قمة الكثبان بالعالم. تلك الكثبان النادرة برمالها وتشكيلاتها الصحراوية الفريدة والغريبة في الوقت نفسه، إضافة إلى تدرج ألوانها والحياة البرية فيها، وتعد أبرز البيئات الصحراوية في عمان.
6: طبعاً رمال بدية هي من أفضل الرمال معنا في سلطنة عمان لجذب السياح، فمعنا هني الكثبان على ارتفاع 455 متر، وحالياً بعد موجودين معنا في الرمال الوسطى، وهني مساحة الرمال على ما يقارب 14500 كيلو متر مربع، والديون على ارتفاع 200 متر، فهني السواح يفضلوا هذه الرمال عن باقي الرمال لأنها اللون معنا اللون الذهبي واللون اللي هو البني، فالصباح يتغير وبالليل الظهر والعصر يكون لونه غير، أما في الصباح الباكر فيتغير إلى لون ثاني.
5: تحوي رمال الشرقية نموذجاً حياً في احتضان الرمال الذهبية الصحراوية للواحة الخضر، لتشكل شبه جزيرة خضراء في مشهد فريد تميزت به عن غيرها من الواحات على مستوى سلطنة عمان. ففي ولاية جعلان بني بو حسن تمكن سالم الغيلاني من تحويل جزء من الصحراء القاحلة إلى واحة غناء، وذلك عبر مزرعته المسمى مزرعة الغينة، التي تعد من المزارع النادرة في السلطنة بحكم موقعها المغلي في أعماق الصحراء

0: والمحاطة بالرمال من جوانبها الأربعة.
1: والله في البدايات هذه في الثمانينات كانت، وكانت مزرعة على قد الحال نسميها، لأن كانت الوسائل ضعيفة، ومع التطور ومع الحمد لله الحكومة وفرت لنا الكهرباء ووصلتنا إلى حد هذا المكان، قدرنا نزرع ونستقوي في الزراعة ونصدر وننتج. انتجنا الطماط كميات كبيرة، وانتجنا البطاط الحمد لله الأوزلندية الحلوة هذيك، وأمورنا طيبة. وطبعا البرسين صدر للإمارات ومغطين أسواق سوق أبو علي، فالأمور والحمد لله زينة من الأزيد للأزيد للأفضل إن شاء الله.
0: تنقسم الكثبان الرملية في سلطنة عمان إلى ثلاثة أنواع مميزة اعتمدت في تشكلها وتكوينها بشكل كبير على اتجاه هبوب الرياح ونوعها، منها الكثبان الطولية ذات الحواف المستوية وبارتفاع يصل إلى بضع مئات من الأمتار في رمال الشرقية، والنوع الثاني هلالية الشكل وتوجد في رمال الشرقية وصحراء الربع الخالي. أما نوعها الثالث فيعرف بالكثبان النجمية التي تمثل أقل من 10% من الكثبان الرملية في العالم.
2: انتشار الواحات الزراعية الجميلة في هذه الصحراء عوض ندرة الغطاء النباتي بوجود أشجار الغاف التي تتوسط الرمال الناعمة، إلى جانب المزارع الخضر ذات البساط الأخضر المميزة بمواقعها في أعماق الرمال المحيطة بها وبمراعيها، إلى جانب وفرة مياهها وبخصوبة تربتها التي تجود بالمحاصيل الزراعية، إضافة إلى وفرة إنتاجها لمحاصيل الخضروات والفواكه، فضلا عن تكاثر الحيوانات المتحملة لعطش الصحراء كالجمال والماعز التي يهتم بتربيتها أهل البادية.
3: نحن الآن هنا في هذه المنطقة الجميلة، إنها مكان فريد وجميل جدا. الأجواء مع الحمرة التي تكسو الكثبان الرملية والألوان من حولها تجعل المكان ساحرا.
0: تعد رمال الشرقية واحدة من أروع الصحاري الرملية بالسلطنة، والتي استطاعت بألوانها المتنوعة بين الأحمر والبني أن تجذب العديد من الزوار للاستمتاع بكثبانها الممتدة على مرمى البصر، فهي من أجمل مناطق التخييم في عمان، وتتسع مساحتها لتصل إلى نحو 10,000 كيلومتر مربع.
2: بعيداً عن صخب المدينة وتغيير للعادات اليومية، يفضل الزوار والسياح من داخل عمان وخارجها هذه المناطق نظراً إلى سهولة الوصول إليها ولتوفر الخدمات القريبة منها، فضلاً عن وجود المخيمات السياحية التي افترشت الرمال لتكون جزراً تقدم الخدمات السياحية في بحر الرمال الذهبية. عيد الخويطري، تيرتي عربي، من محافظتي شمال وجنوب الشرقية، سلطنة عمان.
4: وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج القصة وما فيها، نلقاكم في الأسبوع القادم. حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت ممكن وأن يعودون الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: كرب مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
8: Condemn the atrocities of Hamas.
9: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
10: The government doesn't believe they're targeting journalists at all in any way.
11: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
12: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
11: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.

0: موجز الأخبار من تيرتي عربي في اسطنبول، أهلا بكم. أعلنت القوات المسلحة الأردنية اعتراض وإسقاط 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي الأردن دون إصابات بشرية أو أضرار مادية. وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بإخلاء طائرات الوقود الأمريكية من مطار رامون بعد استهداف العقبة. وقالت معاريف إن شظايا صاروخية سقطت داخل إسرائيل، كما أفاد موقع ولا بوصول 14 طائرة أمريكية إضافية للتزود بالوقود إلى إسرائيل. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية شن هجمات جديدة على إيران لليوم 8 على التوالي. وأكدت القيادة المركزية أنها استهدفت قوات للحرس الثوري كانت قد شنت هجمات ضد عسكريين أمريكيين في الأردن، لافتة إلى أن هدف الضربات هو تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز. قالت الخارجية الأمريكية إن الرئيس اللبناني جوزيف عون التقى الوزير ماركو روبيو في مستهل لقاءاته الرسمية في واشنطن. وأضافت الخارجية الأمريكية أن روبيو جدد التأكيد على التزام الولايات المتحدة بدعم التنفيذ الناجح للإطار الثلاثي، دعم جهود الحكومة اللبنانية لتحقيق السلام والتعافي الاقتصادي، وأشاد بجهود حكومة لبنان لاستعادة السيادة ونزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته. شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على عدد من البلدات في جنوب لبنان تزامنا مع عمليات نسف لمبان سكنية. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بغارات جوية بلدات كفر تبنيت والنبطية الفوقة وميفدون في قضاء النبطية. وأضافت أن الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات تفخيخ ونسف لمنازل عند أطراف بلدتي الطير وحداثة، مشيرة إلى انهيار مبنى سكني في ضاحية بيروت الجنوبية كان قد تضرر جراء قصف إسرائيلي سابق. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف تجمعا مدنيا في حي الزيتون شرق مدينة غزة بعد يوم دام أمس، ومجزرة راح ضحيتها 10 مدنيين. واستهدفت طائرات وآليات الاحتلال مناطق عدة في غزة. وأعلن الدفاع المدني انتشال جثماني شهيدين قتلا بغارات أمس، فيما قالت مصادر محلية إن مسيرة ألقت قنبلتين جنوب مخيم البريج، وإن قصفا استهدف مخيم الشاطئ وخان يونس وشرق جباليا. أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة استئناف عمليات البحث وانتشال جثامين المفقودين ضمن المرحلة الثانية من المشروع. وقال الدفاع المدني إن المرحلة الثانية تستهدف 147 منزلا مدمرا يعتقد بوجود 1072 جثمانا تحت أنقاضها. كما دعا الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى توسيع الدعم وإدخال المعدات الثقيلة اللازمة. أشعل مستوطنون النيران في مسجد وأراض فلسطينية ونفذوا اقتحامات في مناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة، كما أصيب عدة شبان بالحجارة خلال مواجهات مع مستوطنين في منطقة الظهرة قرب بيتا جنوب نابلس. وهاجم المستوطنون منطقة التل جنوب بلدة سنجل شمال شرق رام الله، واقتحموا تجمع أبو فزاع قرب قرية الطيبة. قتل شخص وأصيب 16 بهجوم روسي بالصواريخ استهدف العاصمة الأوكرانية كييف. وقالت السلطات الأوكرانية إن روسيا أطلقت نحو 31 صاروخا باليستيا و12 صاروخا باتجاه كييف، ما ألحق أضرارا في 5 مناطق من العاصمة. وأضافت أن الهجوم تسبب بأضرار، فيما تواصل فرق الطوارئ عمليات الاستجابة في المواقع المتضررة. كما قتل شخص وأصيب 13 بينهم طفلان بهجمات روسية استهدفت مقاطعتي زابوريجيا ودنيبرو جنوب شرق أوكرانيا. وقالت السلطات الأوكرانية إن شخصا قتل في هجمات بطائرات مسيرة على مقاطعة دنيبرو. وأضافت أن 13 شخصا بينهم طفلان أصيبوا بقصف على مقاطعة زابوريجيا. تتجه الأنظار إلى ملعب ميت لايف في ولاية نيوجيرسي، الذي يحتضن نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا، حيث يسعى منتخب التانجو بقيادة ليونيل ميسي ومدربه ليونيل سكالوني للاحتفاظ باللقب وحصد النجمة الرابعة، فيما تطمح إسبانيا بقيادة لويس دا لافوينتي ونجمها الشاب لامين يامال إلى استعادة المجد العالمي وإحراز لقبها الثاني في تاريخها بعد تتويج عام 2010. والحديث عن هذه المباراة النهائية وعن أجواء مونديال 2026، ننتقل إلى مدينة نيويورك، ومن هناك معنا الزميل أحمد سندس. إليك أحمد.
1: شكرا لك يحيى. إذن أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في تغطيتنا الخاصة والمستمرة لمونديال كأس العالم 2026 من استوديوهات تيرتا عربي في مدينة نيويورك.

من نيويورك نرحب بكم في تغطية خاصة لأحداث كأس العالم على شاشة تيرتي عربي. كل الطرق كانت تؤدي إلى هذه الليلة، ليلة يتوقف فيها الزمن ويكتب فيها فصل جديد من تاريخ كرة القدم. راقص التانغو في مواجهة الماتادور، بطل يدافع عن مجده وطامح يسعى إلى استعادة لقب غاب منذ 16 عاما. الأرجنتين بلغت النهائي بعدما نجت من أصعب الاختبارات وأقصت الأسود الثلاثة، فيما عبرت إسبانيا على أنقاض الديوك الفرنسية لتفرض نفسها طرفا في المشهد الأخير عن جدارة. وقبل ساعات من صافرة الختام انتزعت إنجلترا المركز الثالث في مباراة مجنونة أمام فرنسا، لكن كل ما سبق كان مجرد طريق. أما ليلى فلا البرونز أو الفضة ستكفي، الذهب هو الهدف ليلمع على صدور منتخب سيخلده التاريخ إلى الأبد. من نيويورك نرحب بكم في هذه التغطية الخاصة لكأس العالم على شاشة تيرتي عربي.

0: حقق المنتخب الإنجليزي المركز الثالث في كأس العالم 2026، وذلك بعدما تغلب على نظيره الفرنسي بستة أهداف لأربعة في اللقاء الذي أقيم على ملعب ميامي. ونجح منتخب الأسود الثلاثة في إنهاء الشوط الأول متقدما بأربعة أهداف، وتناوب على تسجيلها كل من لاعب وسط أرسنال ديكلان رايس وزميله أزري كونسا، إضافة إلى جناح أرسنال بوكايو ساكا الذي أحرز هدفين. وفي الشوط الثاني شهد اللقاء عودة قوية لمنتخب الديوك الفرنسي الذي قلص الفارق بإحرازه ثلاثة أهداف، حملت توقيع كل من كيليان بابي الذي سجل هدفين ليتصدر بهما ترتيب هدافي المونديال، وزميله برادلي باركولا الذي أضاف الهدف الثالث. لكن المنتخب الإنجليزي وسع الفارق مجددا عبر بوكايو ساكا من ركلة جزاء أكمل بها الهاتريك. وقبل أن يلفظ اللقاء أنفاسه الأخيرة سجل كل من عثمان ديمبلي هدفا لفرنسا وجود بلينغهام هدفا لإنجلترا، ليحقق منتخب الأسود الثلاثة الميدالية البرونزية للمرة الأولى في تاريخه. وتتجه الأنظار بعد قليل إلى ملعب ميتلاف في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، والذي سيكون على موعد مع استضافة نهائي كأس العالم بين المنتخب الأرجنتيني ونظيره الإسباني. ويدخل المنتخب الأرجنتيني للقاء وعينه على الحفاظ على اللقب الذي توج به في النسخة السابقة بقطر، إذ من المنتظر أن يعتمد مديره الفني ليونيل سكالوني على تشكيلة يغلب عليها عنصر الخبرة يتقدمها قائد الفريق ليونيل ميسي الذي سجل 8 أهداف وصنع 4 أخرى في البطولة. هذا وسيعول سكالوني على ثلاثي خط الوسط لساندرو باريديس وأليكسيس ماكاليستر وإنزو فرنانديز، إلى جانب مهاجم الفريق خوليان ألفاريز، أملا في قيادة راقصي التانغو إلى التتويج باللقب الرابع في تاريخهم. من جهته يبحث المنتخب الإسباني عن التتويج بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد 16 عاما من إحراز لقبه الأول في جنوب إفريقيا عام 2010. ولتحقيق ذلك من المتوقع يعتمد المدير الفني لويس دي لافوينتي على الأسلوب الجماعي الذي ميز أداء الفريق طوال البطولة بقيادة نجمه الشاب لامين يامال، ومن خلفه ثلاثي خط الوسط رودري وفابيان رويز وداني أولمو، إضافة لتسلح لاروخا بقوته الدفاعية بعدما بلغ المباراة النهائية مستقبلا هدفا واحدا فقط طوال مشواره في البطولة بفضل تألق خط الدفاع وحارس المرمى أوناي سيمون. تعيش إسبانيا أجواء استثنائية قبل المباراة النهائية للمونديال، في وقت تتجه فيه أنظار العالم إلى المستطيل الأخضر في مدينة نيوجيرسي الأمريكية، حيث يترقب ملايين الإسبان مواجهة منتخبهم أمام الأرجنتين وسط أمال كبيرة باستعادة اللقب العالمي للمرة الثانية. مراسلنا رمزي البيروتي ينقل لنا أجواء الشارع الإسباني قبل ساعات من نهائي كأس العالم.
1: قبل ساعات من صافرة البداية تعيش مدريد حالة استثنائية من الترقب بعدما بلغ المنتخب الإسباني نهائي كأس العالم إثر مشوار لافت قدم خلاله واحدا من أفضل عروض البطولة. وفي الساحات والمقاهي والمناطق المخصصة للمشاهدة الجماعية ترتفع الأمال بأن ينجح لاروخا في إضافة لقب عالمي جديد إلى سجله الكروي في مواجهة مرتقبة أمام المنتخب الأرجنتيني.
2: أعتقد أن المنتخب الإسباني قدم مباريات رائعة طوال البطولة، بينما الأرجنتين رغم أنها تطورت تدريجيا ما زال أداؤها يثير الكثير من علامات الاستفهام.
1: ولا تقتصر الحماسة على متابعة المباراة فحسب، بل تمتد إلى الثقة بالأداء الذي قدمه المنتخب الإسباني طوال البطولة بعدما فرض شخصيته بأسلوب القائم على الاستحواذ والانضباط التكتيكي مع دفاع يعد من الأقوى في المونديال. وبين التفاؤل والحذر يرى مراقبون أن مواجهة الأرجنتين ستكون الاختبار الأصعب، لكنها أيضا الفرصة الأقرب لاستعادة أمجاد الكرة الإسبانية.
3: على ما أعتقد إذا المنتخب الإسباني تقدم في النتيجة راح تكون صعوبة على المنتخب الأرجنتيني إنه يقدر يهاجم ضد منتخب إسباني يستحوذ على الكرة، راح يحرمك من الكرة، ومنظم دفاعيا ككتلة دفاعية مش بس فقط انه يرجع وراء ويتكتل دفاعيا، لكن هو كمجموعة كمنظومة دفاعية منتخب اثبت نفسه، استقبل هدف واحد فقط في البطولة كاملة، ومنتخب راح يحرمك من الكرة. فالمنتخب الارجنتيني اليوم ممكن يواجه صعوبة اذا تأخر في النتيجة.
1: في مدريد وغيرها من المدن الإسبانية تتوشح الشوارع بالأعلام الحمراء والصفراء، فيما تستعد الجماهير لمتابعة ليلة يأملون أن تتحول إلى احتفال تاريخي. وبين الثقة بقدرة المنتخب واحترام قوة المنافس، يبقى الحلم واحدا لدى الجميع، أن ينتهي النهائي بتتويج إسبانيا بطلة للعالم للمرة الثانية في تاريخها بعدما عانقت اللقب عام 2010.
4: العد التنازلي لنهائي كأس العالم قد بدأ بالفعل، فالجماهير هنا لا تتحدث إلا عن المباراة الحاسمة، وكل الأنظار تتجه إلى منتخب لاروخا على أمل أن يكون في هذه الليلة موعد مع لقب عالمي جديد. رمزي البيروتي، تريتي عربي، مدريد.
0: ونرحب بشبكة مراسلي تلاتة عرب المنتشرين في قلب الحدث في تغطيتنا الخاصة للنهائي الكبير، حيث ينضم إلينا من ملعب ميتلايف في مدينة نيوجيرسي مراسلنا معاذ

0: حراس معاذ، كيف هي أجواء الجماهير لديك خصوصا أنك مع جماهير منتخب الأرجنتيني؟
1: صباح الخير أحمد، وصباح الخير للسادة المشاهدين. لعلنا نقولها لآخر مرة في هذه البطولة في كأس العالم، لأننا وصلنا إلى يوم الختام ووصلنا إلى ساعة نهائي هذه البطولة. من 48 منتخبا لم يبقى سوى منتخبان، المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الإسباني، في هذا النهائي المرتقب، النهائي الذي يحمل الكثير من العاطفة والكثير من الإثارة أيضا. المنتخب الأرجنتيني في مواجهة المنتخب الإسباني هي مباراة لا تحمل عناوين رياضية فقط، لكنها تحمل عناوين تاريخية وثقافية واجتماعية أيضا. لأول مرة في تاريخ كأس العالم يا أحمد، لأول مرة منذ عام 1930، أي منذ النسخة الأولى، يلتقي منتخبان يتحدثان بنفس اللغة. بعدما حصل ذلك في عام 1930 ما بين الأوروغواي والأرجنتين، طرف حاضر أيضا في هذا النهائي المنتخب الأرجنتيني أمام البلد الذي يملك اللغة الأم وهو المنتخب الإسباني. صحيح أن
0: رمزي وخالد، أوكي راح أخذ رمزي،
1: بين منتخبين مجاورين الناحية الثانية. نحن نتحدث كذلك على المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الإسباني في هذه المباراة التي تجمع ما بين منتخبين أو بلدين فرقتهما الجغرافيا وفرقهما محيط كامل وفرقتهما قارة، ولكنهما يلتقيان أيضا في هذه النقطة، نقطة اللغة، وكذلك في نقطة الثقافة ونقطة المجتمع أيضا بين هذين المنتخبين. بالحديث عن كرة القدم الأرجنتينية، بالحديث عن المنتخب الأرجنتيني، فإننا نتحدث عن هذا المنتخب الذي يسعى ليكون ثالث منتخب في تاريخ كأس العالم يستطيع أن يحافظ على لقبه، بعدما حقق ذلك المنتخب الإيطالي عام 1934 و38، وكذلك نفس الأمر حصل لمنتخب البرازيل ما بين بطولتي 58 و62. هذه المرة المنتخب الأرجنتيني يسعى ليكون ثالث منتخب في تاريخ هذه البطولة يحافظ على لقبه، بعدما استطاع أن يصل إلى هذا النهائي وهو يحمل هذا اللقب بعدما توج به عام 2022. ليونيل سكالوني مدرب المنتخب الأرجنتيني في مؤتمره الصحفي حينما سئل عن عامل الخبرة الذي يمتلكه المنتخب الأرجنتيني ولاعبوه الذين معظمهم لعبوا في النسخة الماضية، فرفض أن يكون هناك أي امتياز لهذا المنتخب أو لهؤلاء اللاعبين، قائلا إن هذه المباراة تحمل تفاصيل أخرى وتحمل كذلك معطيات أخرى، دون إغفال كذلك قوة المنتخب الإسباني والأسماء الذي يملكها هذا المنتخب. إيميليانو مارتينيز بدوره حارس مرمى المنتخب الأرجنتيني في حديثه أيضا لهذا للصحافة قبل المباراة أكد أنه يعيش هذه البطولة بمشاعر مختلفة عن البطولة السابقة، بعدما كان واحدا من رجالات البطولة الماضية واستطاع أن يحقق تصديات كثيرة، كان أبرزها التصديات لركلات الترجيح أمام المنتخب الهولندي في ربع النهائي، وكذلك في النهائي أمام المنتخب الفرنسي في ركلة الترجيح، والتصدي التاريخي الذي يصفه الكثيرون إنه أفضل تصدي حصل في تاريخ كأس العالم، تصديه أمام كولو موانيه في الدقيقة الأخيرة من المباراة. لكنه اليوم يقول إنه يلعب هذه المباراة بمشاعر أكثر استرخاء ويستمتع بهذه البطولة على حد وصفه. لكن ما بين كل هذه الإثارة وكل هذا الحماس، هناك نقطة نسيها الجمهور ونسيها الكثيرون، أو ربما بالأحرى تناسوها أو يريدون أن يتناسوها، لأننا نتحدث أن هذه المباراة قد تكون الرقصة الأخيرة للاعب أسطوري في تاريخ كرة القدم، للاعب دخل كأس العالم يوم 16 يونيو 2006، أي قبل 20 سنة، وبالضبط من ملعب أرينا أوف شالكي في ألمانيا، دخل شابا وهو يبلغ من السن 19 سنة، ولعب مباراة أمام منتخب صربيا واستطاع أن يسجل هدف يعود بعد 20 سنة ليكون قائد المنتخب الأرجنتيني ويكون أسطورته الأولى على حد تعبير الكثيرين. يقولون إن ليونيل أندريس ميسي، هذا الاسم الذي طغى في سماء كرة القدم وطغى أيضا في سماء كرة القدم المونديالية ب21 هدفا، كثاني هداف في تاريخ كأس العالم بعد كيليان مبابي الذي استطاع أن يحطم رقمه يوم أمس بعدما سجل هدفين أمام إنجلترا، هو اللاعب الأكثر مساهمة مساهمة في تاريخ كأس العالم ب 12 مساهمة تهديفية.

0: هو اللاعب الذي استطاع أن يصل إلى ثالث نهائي له في المونديال، وهو اللاعب الذي استطاع أن يلعب 6 مونديالات متتالية. ليونيل أندريس ميسي قد تكون اليوم هي رقصته الأخيرة في كأس العالم، الأمر الذي حذ بنا لأن نسأل الجمهور الأرجنتيني في هذه البطولة حينما كنا في مدينة أتلانتا، سألناهم برأيكم من ترون الأفضل، ليونيل ميسي أم دييغو أرماندو مارادونا؟ الكثيرون بعد إصرار رفضوا أن يجيبوا في البداية، لكن بعد إصرار استجابوا وعبروا عن رغبتهم وعبروا عن مشاعرهم تجاه من سيكون الأفضل، ليونيل ميسي أم دييغو أرماندو مارادونا النجم الأسطوري الراحل الذي قاد المنتخب الأرجنتيني في مونديال 86؟ نشاهد سويا في هذا التقرير الذي أعددناه من مدينة أتلانتا، من يفضل الجمهور الأرجنتيني، هل الأسطورة الحالية ليونيل ميسي أم الأسطورة السابقة دييغو أرماندو مارادونا؟ نشاهد سويا.
1: في مونديال 26 لا تتوقف الأهازيج الأرجنتينية مع مواصلة المنتخب مشواره في الدفاع عن لقبه العالمي. وسط هذه الاحتفالات يبقى سؤال قديم يتردد بين الجماهير، ميسي أم مارادونا؟
2: صحيح أن ميسي هو أفضل لاعب في تاريخ الكرة، لكنني أعشق مارادونا. أنا لم أشاهده يلعب أبدا ومع ذلك أعشقه وأحبه. مارادونا هو الرقم واحد في كل شيء، لذلك بالنسبة لي سأختار مارادونا.
1: وبعد مونديال قطر مالت الأرقام نحو ميسي، إذا ظهر استطلاع لمؤسسة أوبينا أرجنتينا أن 60% من المشاركين اختاروه أعظم لاعب في تاريخ البلاد مقابل 28% لمارادونا.
3: بالنسبة لي ميسي، لأنه من جيلي، أنا عشت حقبة ميسي ولم أعش حقبة مارادونا، لذلك أختار ميسي على مارادونا.
1: لكن بالنسبة إلى كثير من الأرجنتينيين لا تعني هذه الأرقام نهاية المقارنة، فمارادونا يبقى أسطورة مونديال 86.
4: بالنسبة لي ميسي، لأنه لعب عددا أكبر من بطولات كأس العالم وحقق إنجازات أكثر بكثير، ليس هذا فقط بل أيضا بسبب تواضعه وطريقة تعامله مع الناس ومع جميع الأطفال وغيرهم، لذلك أختار ميسي.
1: ميسي اليوم أصبح بطل الجيل الذي أعاد كأس العالم إلى الأرجنتين، لكن طموح جمهور التانغو يتواصل من أجل الاحتفاظ باللقب العالمي.
0: بين كل هتاف وآخر يتردد سؤال لا يشيخ في كرة القدم الأرجنتينية، ميسي أم مارادونا؟ ورغم اختلاف الإجابات فإن كثيرين يؤكدون أن هذه الأسطورة صنعها مارادونا وأكملها ليونيل ميسي. معاذ الهراس، تيرت عربي، من مدينة أتلانتا، ولاية جورجيا.
5: ونتحول الآن إلى البيروتي، رمزي البيروتي في مدينة مدريد. رمزي، صباح الخير أو مساء الخير حسب توقيتك، كيف هي أجواء المباراة النهائية لدى الجماهير الإسبانية؟
6: نعم، يوم استثنائي في إسبانيا وفي تاريخ الكرة الإسبانية، ونحن على بعد سويعات قليلة من المباراة النهائية التي ستجمع بين المنتخب الإسباني ونظيره الأرجنتيني في مدينة نيوجيرسي الأمريكية، حيث ستقام المباراة النهائية للمونديال. منذ ساعات الصباح الأولى هناك استعدادات حافلة واحتفالات كثيرة في الشارع الإسباني انتظارا لهذه المباراة التاريخية، حيث يطمح الإسبان اليوم أن يحصلوا على نجمتهم الثانية في تاريخ المونديال وفي كأس العالم بعد أن انتزعوا اللقب في عام 2010 في جنوب إفريقيا، واليوم الأمال معلقة على هذا الفريق الشاب من أن ينتزع النجمة الثانية في عام 2026 بعد أن قدم أداء مبهرا على مدار المباريات السبعة الماضية التي شارك فيها في هذا المونديال. واليوم ستقام المباراة الثامنة للفريق الإسباني وهذه المباراة النهائية، وهناك يعني توقعات بأن يتميز الفريق الإسباني والمنتخب الإسباني أن يقدم أداء كبيرا أمام نظيره الأرجنتيني بطل العالم وحامل اللقب في عام 2022. كما تشاهدون في الخلفية هناك جماهير حاشدة تصل إلى هذا المكان وإلى غيره من الأماكن التي خصصتها بلدية

0: أندية مدريد لحضور المباراة النهائية في بطولة كأس العالم ولهذا المونديال. هناك الآلاف من الجماهير الإسبانية تصل إلى هذه الأماكن التي خصصت لعرض المباراة النهائية، وقد علقت شاشات كبيرة وشاشات ضخمة لمشاهدة المونديال وسط حضور أمني مكثف أيضا لحماية هؤلاء المشجعين و المشاركين في هذا الحفل الكبير، حفل الختام. وأيضا هناك أمال بأن يحقق المنتخب الإسباني الكأس وأن يحصل على البطولة. الكثير من المراقبين وأيضا المشجعين والإسبان يشبهون فريق المنتخب هذه الفترة وهذا العام بالمنتخب الإسباني الذي قدم أداء مبهرا وحصل على البطولة عام 2010 من حيث التكتيك والخطط التكتيكية والاستحواذ على الكرة وأيضا التكتيك الهجومي. أيضا المدرب الإسباني المدرب المنتخب لويس دي لافوينتي قدم أداء كبيرا وأصدر تشكيلة يعني استثنائية في تشكيلات المنتخب الإسباني رغم الانتقادات الكبيرة التي وجه الشعب الإسباني له في بداية هذا المطاف كونه لم يختر أي من لاعبي ريال مدريد. وكان اللقاء الأول بين منتخب الرأس الأخضر كان لقاء باهتا نسبيا مقارنة بأداء الفريق الإسباني، لكن بعد ذلك ربما تغير الحال. كانت نعم هناك سيطرة تكتيك مبهر وقد جعل الإسبان يعني يؤيدون ويشجعون هذا الفريق ويثنون على أدائه وعلى أداء أيضا المدرب مدرب المنتخب لويس دي لافوينتي.
1: نعم رمزي البيروتي كنت معنا من مدريد، شكرا جزيلا لك. وأتحول إلى خالد كات الموجود أيضا في ملعب النهائي في ملعب ميت لايف في مدينة نيوجيرسي. خالد، الجماهير الإسبانية متفائلة بتحقيق الانتصار، فكيف هي أجواء هذه الجماهير لديك؟
2: نعم أحمد، يعني بالفعل وصلنا إلى نهاية الحكاية بعد ساعات قليلة هنا في ملعب ميت لايف الذي نقف أمامه الآن. ستكتب آخر فصول هذه الرواية وسنعرف هوية بطل مونديال 2026 المنتخب الإسباني في مواجهة تاريخية أمام منتخب الأرجنتين من أجل استعادة اللقب الغائب عن اللاروخا منذ مونديال 2010. 16 عاما غابت إسبانيا عن التتويج باللقب منذ جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا. الحديث عن المواجهات التاريخية بين المنتخبين، ربما هناك تعادل بين المنتخبين، 14 مواجهة بينهما، تفوق منتخب الأرجنتين في 6 ومنتخب إسبانيا في 6 بينما ذهبت مباراتين إلى التعادل. لكن في كأس العالم واجه المنتخبان بعضهما مرة واحدة فقط، كانت من نصيب المنتخب الأرجنتيني، نتحدث عن مونديال 1966 في إنجلترا. لكن المواجهة الأخيرة التي جمعت المنتخبين تعود إلى عام 2018، مباراة ودية كانت استعدادا لمونديال روسيا، تمكن فيها المنتخب الإسباني من الفوز بستة أهداف مقابل هدف وحيد. هذه المباراة الودية اليوم الجماهير الإسبانية تمني النفس بتكرار هذا الفوز ربما وتحقيق هذا اللقب الغائب عن المنتخب الإسباني منذ 16 عاما. يعني المواجهة اليوم لن تكون فقط بين إسبانيا والأرجنتين، ستسلط الأضواء ربما على نجمي المنتخبين من الطرف الأرجنتيني ليونيل ميسي ولامين يامال اللاعب الإسباني الذي يقدم دائما الفارق للمنتخب الإسباني. شاهدنا في المباراة السابقة يعني حتى حين لا يسجل الأهداف إنه تمكن من خطف ركلة جزاء في أمام فرنسا وتمهيد العبور إلى المباراة النهائية. مدرب المنتخب الأرجنتيني ليونيل سكيلوني أيضا أشاد بلامين يامال، أشاد بدوره الكبير في الملعب وقال إنه يشبه لامين يامال بليونيل ميسي ودوره الكبير في المنتخب. ويعني في تعليق طريف قال لو أننا نستطيع حبس لامين يامال في غرفته قبل المباراة النهائية ونتجنب وجوده في المنتخب الإسباني في هذه المباراة. هناك مجموعة من الأرقام، المنتخب الإسباني في هذه النسخة من المونديال يقدم مستويات جيدة جدا، يعني في على المستوى الدفاعي 7 مباريات للاروخا تمكن من الحفاظ على نظافة شباكه، لست مباريات فقط في مباراة بلجيكا استقبل المنتخب الإسباني هدفا في هذه المباراة، ليكون المنتخب الإسباني في واحدة من أفضل النسخ الدفاعية لأي منتخب في تاريخ المونديال. هناك أيضا رقم أن المنتخب الإسباني في هذا المونديال لم يتأخر بالنتيجة ولا حتى لثانية واحدة، يعني في جميع المباريات كان إما متعادلا أو متفوقا، ويسعى اليوم للحفاظ على هذا الأمر من أجل الاستمرار في هذه السلسلة والفوز بالبطولة. بالحديث عن أيضا المباراة، ليس فقط الفوز بالمباراة هناك ما يسعى إليها المنتخب الإسباني، وإنما هناك أيضا مجموعة من الأرقام التاريخية لعلها أبرزها سلسلة عدم لا هزيمة. يعني المنتخب الإسباني يحقق حتى الآن سلسلة طويلة 37 مباراة، حتى الآن المنتخب الإسباني لم يتلقى أي هزيمة، تعود آخر هزيمة إلى 2024 في مباراة ودية، لكنه حتى الآن في 37 مباراة مستمرة لم يتلقى أي هزيمة، وهذا الرقم هو بالتعادل مع المنتخب الإيطالي الذي حقق نفس الرقم. يعني فوز المنتخب الإسباني اليوم أو الخروج متعادلا في هذه المباراة يعني تحطيم هذا الرقم والانفراد بالرقم التاريخي وتحقيق سلسلة لا هزيمة في جميع المباريات الودية والرسمية. أيضا هناك أرقام أخرى من نصيب لاعبين فرديين، هناك في التشكيلة لامين يامال ولاعب المدافع أيضا كوبارسي يخوضون النهائي، وهما لم يبلغا بعد 20 عاما، ينضمون بذلك إلى بيليه في المونديال السابق وفي إلى امبابي في مونديال 2018. لو تمكن اليوم هذان اللاعبان من تحقيق البطولة فسينضمان إلى هذه القائمة ويصبحان يعني لاعب من اللاعبين الأقلاء جدا الذين تمكنوا من الفوز بهذه البطولة بهذا العمر. يعني الأجواء الاحتفالية هنا أحمد ليست فقط في الملعب، مدينة نيويورك تشهد أجواء احتفالية جميعها منذ عدة أيام، يعني لعل أبرز هذه الأماكن ميدان التايم سكوير الذي يعد الوجهة الأولى لزائر مدينة نيويورك وخاصة لجماهير كأس العالم. يعني ذهبنا إلى ميدان تايم سكوير، شاهدنا الجماهير، شاهدنا الأجواء التي يصنعونها قبل المباريات، وأعددنا التقرير التالي نشاهده معا أحمد.
3: مع بدء العد التنازلي لانطلاق المباراة النهائية لكأس العالم 2026، تعيش تايم سكوير واحدة من أكثر لحظاتها ازدحاما وحيوية منذ انطلاق البطولة. مشجعو كرة القدم هنا لا يحتاج إلى تذكرة من أجل أن يشعر نفسه جزءا من الحدث. الشاشات العملاقة تنقل أبرز اللقطات والموسيقى تملأ المكان. الأعلام وقمصان المنتخبات تلون الساحة، فيما يتبادل المشجعون الهتافات، وكأن البطولة تلعب هنا أيضا. تايم سكوير أصبحت خلال المونديال منصة مفتوحة لفعاليات جماهيرية يومية، من عروض فنية وترفيهية إلى أنشطة تفاعلية من قبل رعاة البطولة الذين يحاولون استقطاب آلاف الزوار الذين يعبرون هذه الساحة كل ساعة. إذن المباراة النهائية هنا لا تقتصر على الملعب فقط، فبالنسبة لجماهير المونديال أصبح المرور من تايم سكوير جزءا من تجربة كأس العالم، محولين كل ركن في المدينة إلى ساحة للاحتفال بكرة القدم. خالد كاتب، تي عربي، في ميدان تايم سكوير نيويورك.
1: وللحديث أكثر عن هذه الأجواء وهذه المباريات أرحب بضيفي في الاستوديو الصحفي والناقد الرياضي كابتن رجاء فتحي. مساء الخير كابتن.
4: مساء الخير عليك كابتن أحمد.
1: ومن عمان ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية المحلل والناقد الرياضي طلحة أحمد. مساء الخير كابتن طلحة في هذا اليوم الكبير. البداية كابتن رجائي، نتحدث خلينا عن مواجهة المنتخب الإنجليزي مع المنتخب الفرنسي، 10 أهداف في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، وكأن المباراة لعبت من أجل هدف واحد وهو مبابي الذي سجل ثنائية وانفرد بصدارة ترتيب الهدافين وحتى انفرد بصدارة ترتيب هدافين تاريخيا في البطولة.
4: الحقيقة شعرت وأنا أتابع المباراة كأنها مباراة في كرة اليد وليس مباراة في كرة القدم. 10 أهداف في مباراة واحدة أمام منتخبين كبيرين مثل منتخب فرنسا ومنتخب إنجلترا شيء كبير جدا. شوط أول غير الشوط الثاني، الشوط الأول سيطرة تامة من منتخب الإنجليزي وسجل 4 أهداف، خروج 4-0 نتيجة كبيرة على منتخب فرنسا. الشوط الثاني يعود منتخب فرنسا ولكن لم يدرك النتيجة. حقيقة كيليان مبابي حقق هدفه الشخصي وهو الوصول إلى صدارة هدافي المونديال على عبر التاريخ، أيضا هداف مونديال كأس العالم الحالي برصيد 10 أهداف لم يسبقه، ويمكن يعني بيعادل الرقم اللي حققه جيرارد مولر في بطولة عام 74. لكن في النهاية لسه ميسي عنده مباراة اليوم، قد يسجل هدفين وينسف كل أرقام كيليان مبابي التي حققها وهي أهداف شخصية، لأنه لو سجل ميسي هدفين سيكون هو هداف المونديال بفارق الاسيست.

0: ويكون الهداف التاريخي لبطولة كأس العالم بفارق هدف. مباراة كانت جميلة، أجمل ما فيها هو التألق الكبير للاعب الذي يجلس على دكة البدلاء وهو يوكوبو ساكا الذي سجل هاتريك في هذه المباراة.
1: نعم، طيب نتحول لأفتح الملف الأهم، المباراة النهائية. الأرجنتين حاملة اللقب تلتقي مع إسبانيا الطامحة لإحراز اللقب، ما هي الترشيحات لديك؟
0: الحقيقة الترشيحات لأي حد متابع حتى المدربين ما حدش يقدر يرشح. أنت بتكلم على منتخبين يمكن طريقة لعبه متشابهة بنسبة كبيرة، وهو عملية الإغلاق والدفاع الضاغط بطول الملعب. منتخب أسبانيا متميز جدا، هدف وحيد استقبله في 7 مباريات وهو ريكورد بالنسبة لمنتخب أسبانيا وريكورد على بطولة كأس العالم. منتخب يلعب 7 مباريات هدف واحد تستقبله شباكه، ده شيء مذهل في كرة القدم. منتخب الأرجنتين أفضل منتخب في البطولة عندما يتأخر يعود للمباراة، وحدث هذا الأمر في 3 مباريات متتالية مع مصر ثم مع سويسرا ثم مع إنجلترا حتى وصل المباراة النهائية. الحقيقة مباراة زي ما هقول لك كالمعتاد مش كسر عظام، هي تكسير في كل شيء بين رباعي الخط الأمامي في الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي ومن خلفه ألفاريز وأيضا بارادايس وأيضا ماكاليستر، بالإضافة إلى الرباعي في المنتخب الأسباني وهو قوي جدا أوريا زابال أيضا لامين يامال واحد من أهم اللاعبين في العالم، بالإضافة إلى داني أولمو، بالإضافة إلى فابيان رويز، أسماء كبيرة جدا. الأجنحة لها دور والأطراف لها دور، هتكون معركة كبيرة يا أستاذ أحمد.
1: نعم، تحول إلى طلحة. طلحة، المنتخب الأرجنتيني هو المنتخب الأقوى هجوما في البطولة، 19 هدفا لهذا المنتخب، لكن هل هذه دلالة على قوة الهجومية للمنتخب الأرجنتيني أم أنه الفريق الأكثر استفادة من أخطاء المنافسين؟
2: هو هجوميا المنتخب الأرجنتيني قوي، ولكن لا يعطيك الصيغة الهجومية من أول المباراة مثلا، لا يبدأ بأسلوب ضاغط وأسلوب هجومي، ومع ذلك هو صاحب العدد الأهداف الأكثر، طارد النتيجة لأكثر من مرة، وهذا الشيء دفع المدرب سكالوني أن يدفع بكل خبراته الهجومية وكل ما يمتلك من ترسانة هجومية، خلينا نتكلم، حتى أنه يحقق التعادل في وقت من الأوقات ويحقق الفوز في وقت من الأوقات مثل ما حصل في مباراة سويسرا أو في مباراة الجبل الأخضر على سبيل المثال. المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الإسباني نتكلم عن اختلافات صراحة في أسلوب اللعب، اختلافات كبيرة، ولربما لو رحنا على لغة الاستحواذ عندما تشاهد الاستحواذ الإسباني مقارنة بالاستحواذ الأرجنتيني يعطيك أن الاستحواذ الإسباني هو الفريق الذي يجب أن يكون مسجل عدد أهداف أكبر، مسدد على المرمى أكثر، ولكن إسبانيا تلعب بواقعية ولم تطارد النتيجة من بداية المونديال حتى الآن. المنتخب الإسباني لم يتأخر بالنتيجة في كل المباريات، كان هو الطرف إما متعادل أو متقدم بالنتيجة بعكس المنتخب الأرجنتيني.
1: نعم طلحة، المنتخب الأرجنتيني وصل إلى النهائي بهذه القوة الهجومية، لكن منتخب وصل إلى مباراة نهائية برصيد 7 أهداف في مرماه، هذا رقم كبير بالنسبة للفرق الكبيرة التي وصلت إلى المرحلة النهائية في هذه البطولة. برأيك إلى أي مدى يعوض الفريق الضعف الدفاعي واستقبال هذا العدد من الأهداف بالقوة الهجومية ومحاولات تعويض ذلك في الناحية الهجومية؟
2: حتى الآن خلينا نتكلم، هي معادلة مش دائما بتكون ماشي في كرة القدم ومش دائما بتكون ناجحة في كرة القدم، أن أستقبل عدد أهداف كبير وأن أسجل عدد أكبر من الأهداف التي استقبلتها. في وقت من الأوقات من الممكن أنك أنت تدفع الثمن أمام فريق لن يسلم لك الكرة وسيبقى يسعى لاستغلال مشاكلك الدفاعية، وهذا الشيء بكل صراحة لم يحصل حتى الآن مع المنتخب الأرجنتيني، سواء مع إنجلترا اللي سجلت هدف وعادت إلى المناطق الخلفية، أو منتخب سويسرا بسبب حالة الطرد عاد، أو منتخب مثل الرأس الأخضر على سبيل المثال، أو المنتخب المصري. لذلك اليوم التخوف على هذا الموضوع، هاي النقطة بالذات أستاذ أحمد، السؤال اللي أنت ذكرته على الأرجنتين، في حال أنه المنتخب الإسباني مثلا تقدم، المنتخب الإسباني لن يعود إلى الخلف، سيسعى دائما لتسجيل عدد أكبر من الأهداف واستغلال مشاكل الدفاعية الموجودة عندك. فأنا بصراحة لما أنظر إلى عدد الأهداف المستقبل في الأرجنتين مقابل عدد الأهداف المسجل، أذهب إلى طبيعة المنافسين وكيف واجهوا المنتخب الأرجنتيني بكل صراحة. لذلك عندما يلام توخل من الصحافة الإنجليزية، يلام أن هناك مشاكل في المنتخب الأرجنتيني أنت لم تستطع استغلالها واستغلال نقاط قوتك. لذلك إذا سألت أي مشجع الأرجنتين، هو أكثر شيء يخشى عليه هو الحالة الدفاعية للمنتخب الأرجنتيني. المستوى الهجومي موجود ميسي، موجود ألفاريز، موجود لاعبين يأتوا من الدكة، يعني سيغيروا النتيجة.

0: نعم كابتن رجائي، الأرجنتين احتاجت للعودة في المباريات في أكثر من مباراة واستطاعت أن تتغلب على الفرق المنافسة، لكن هل هذا يعطي دلالة على التركيز الذهني للاعبين أم على يعني ضعف في القراءة التكتيكية لدى سكالوني في بدايات المباراة؟
1: الحقيقة هي قوة عقلية اللاعبين الأرجنتينيين وإيمانهم بقدراتهم الفنية العالية إن هم يقدروا يرجعوا في أي وقت، وبيديهم تلك وبيعطيهم تلك الامتياز هو ليونيل ميسي، يمكن واحد من أهدأ اللاعبين في الملعب، مهما كانت نتيجة المباراة لا يتوتر وعنده ثقة كبيرة في زمايله إن هو يقدر يصنع فارق ويقدروا يعدوا. الفارق بس بين الحالات السابقة والحالات الحالية إن منتخب إسبانيا مش منتخب سهل إنك تسجل فيه. لو الأرجنتين استقبلت هدف أو اثنين في المباراة هيكون من الصعب العودة كما عادت في المباريات السابقة، لأن أسبانيا لديها دفاع على أعلى مستوى. والدفاع ليس بوجود الرباعي بتاع خط الظهر سواء كان كوبارسي أو لابورت أو كوكوريا أو بيدرو، القوة الدفاع في المنظومة الكاملة، لاعب الوسط بما فيهم لامين يامال، أيضا المهاجمين يرجعوا للخلف ويقللوا المساحات بصورة كبيرة، فعملية الاختراق في منتخب أسبانيا بتكون صعبة. المباراة مرشحة أن توصل لأشواط إضافية وممكن ركلات ترجيح، لأن صعب الاختراق في أسبانيا، وبالتالي الأرجنتين هتلعب بحذر كبير، وسكالوني يدرك تماما مدى صعوبة مهمته إلا إذا اعتمد بصورة كبيرة على سرعات غير طبيعية أو ليونيل ميسي على مهارته بالحصول على ضربة جزاء أو ضربة حرة من أمام منطقة الجزاء وهو يحولها كأنها ضربة جزاء أو تمريرة عرضية زي اللي شفنا في المباريات السابقة، لكن دفاع أسبانيا قوي جدا وحارس مرماه من أفضل حراس البطولة.
0: نعم كابتن رجائي، المنتخب الأرجنتيني لديه ليونيل ميسي وهذا يكفي ذكر حتى ليونيل ميسي كنجم، المنتخب الإنجليزي لديه هاري كين، حتى النرويجي لديه هالاند، المنتخب الإسباني لا يملك لاعب الصفوة الذي يقدم الكثير، حتى لامين يامال لم يظهر بهذه البطولة بشكل الأفضل، هل ترجيح كفة اللعب الجماعي على حساب فرديات النجوم؟
1: بدون شك، وده اللي وصل أسبانيا للمباراة النهائية، يعني لامين يامال لم يسجل أي هدف في البطولة حتى الآن، ومع ذلك
0: هو هدف.
1: يمكن هدف وحيد وهو ما زال محور اهتمام منتخب، محور اهتمام العالم بأنه لاعب كبير ولاعب يصنع فارق في المباراة، لكن جماعية أداء منتخب أسبانيا هي اللي بتصنع الفارق في كل مباريات البطولة. وفي نفس الوقت الأرجنتين هيحاول يعتمد على قوة ميسي الذهنية، قوة ميسي المهارية، قوة ميسي في صناعة الفارق، لكن في النهاية كل الفوارق تزوف في الملعب طبقا لأداء كل فريق والحالة اللي هتكون عليها المباراة. احنا استاذ احمد ما نعرفش الحكم السلوفيني وضعيته ايه في المباراة، ايضا حكام الفار اللي موجودين خارج في غرفة الفار الوضعية هتكون شكلها ازاي، شفنا كيف تحولت مباريات سويسرا بعد حالة الطرد التي حدثت للاعب سويسرا، شفنا ايضا كيف تتحول المباريات عندما تحدث اصابات في الملعب لنجوم كبار، فكل شيء وارد. شفنا منتخب انجلترا لما اجلس الكبار حتى على دكة البدلاء، البدلاء قدموا مباريات افضل. لا توجد معايير في المباراة النهائية، الكل يطمح في الحصول على لقب البطولة وهذا يكفي.
0: نعم اتحول الى كابتن طلحة. كابتن طلحة، المنتخب الإسباني معروف بأنه فريق يحب الاستحواذ على الكرة، لكن في الناحية الأخرى المنتخب الأرجنتيني لا يبحث عن الاستحواذ، معدل الفريق في الاستحواذ على الكرة هو 45%، إذن هل يجد صعوبة المنتخب الأرجنتيني في التعامل مع امتلاك الإسبان للكرة؟
2: الآن بصراحة من الممكن أيضا الفوارق تكون موجودة في مباراة النهائي، أو الفريق الذي يفوز مش شرط يكون أفضل أو أكثر استحواذ، لربما تكون خطة عند سكالوني موجودة هو عدم السماح لإسبانيا بلعب الكرة التي تحب إسبانيا من خلال مناوشتها على الاستحواذ. هذا لا يعني المنتخب الأرجنتيني قد يستحوذ في هذه المباراة، بل سيمنع المنتخب الإسباني من الاستحواذ وتمرير الكرة. هل المنتخب الأرجنتيني قادر على كسر رتم المباراة؟ نعم، لأنه يمتلك بصراحة إذا أجينا لعناصر المنتخب الأرجنتيني وما يمتلك في خط الوسط وطبيعة اللاعب الأرجنتيني بالصراعات الثنائية، نعم منتخب قادر، ولربما تكون هذه القشة التي تقسم ظهر إسبانيا. بصراحة إذا منتخب إسبانيا يمتاز بالاستحواذ ومداورة الكرة ودخل معه المنتخب الأرجنتيني لكسر رتم هذا الاستحواذ وكسر رتم المباراة، قد تصب المباراة لصالح المنتخب الأرجنتيني في النهاية. الأرجنتين لا تستحوذ على الكرة، تلعب لعب مباشر في معظم الأحيان، ولكن كلنا شاهدنا في بعض الحالات المنتخب الأرجنتيني يمارس ضغط شرس جدا في منتصف الملعب، عنده ماكاليستر واحد من نجوم المونديال بصراحة. وأنا بس إذا بتسمح لي أستاذ أحمد، أنا بشوف أنه في ظلم كبير يقع على لاعبين المنتخب الأرجنتيني حتى الآن. لما نروح على إسبانيا بنمدح بالمنظومة ونمدح بلاعبين آخرين بجانب لامين يامال، ولكن هذا الكلام لا يحدث في المنتخب الأرجنتيني على الرغم من الأداء.

0: الملعب من خلال المساهمات، من خلال الأسيست، هذا شيء طبيعي، ولكن ليس ميسي لوحده الذي يلعب. كلنا شاهدنا المقاطع التي بعد مباراة، التي ظهرت بعد مباراة إنجلترا، برسائل كان يرسلها ميسي إلى اللاعبين: مرر الكرة لي في المكان المناسب. اللاعب يمرر الكرة إلى ميسي. تمرير الكرة إلى ميسي في هذه الوضعية لا يعني أنه اللاعب لم يقم بشيء كبير، لا. أيضا الالتزام بالتعليمات، قراءة تحركات ميسي، الإمام أصلا بوجود ميسي على أرضية الملعب، وأنه ميسي هو الرجل الذي سيأتي بالحل. الكرة العرضية التي أرسلها ميسي في النهاية واجهت لاعب ارتقى برأسه. الكرة التي مررها إنزو فرنانديز، سجلها إنزو فرنانديز بمنتهى الروعة بعد 4 محاولات لإنزو فرنانديز في نفس المباراة. أنا لا أقلل من قيمة ميسي في المنتخب طبعا، ولكن أقول أن المنتخب الأرجنتيني كمنظومة أيضا منظوم قوي. وأيضا أكثر شيء مهم في المنتخب الأرجنتيني وهو هاي النوعية التي لم يواجهها المنتخب الإسباني حتى الآن في المونديال. منتخب يتكيف مع المنافسين، يتكيف، لا يلعب بوجه واحد، يلعب بأكثر من وجه. تراه مدافع، تراه يدافع من 4-4-2، تراه يضغط عالي، تراه يهاجم. أيضا هذه الميزة الموجودة عند المنتخب الأرجنتيني قد يعاني أمامها المنتخب الإسباني.
1: نعم طلحة، سريعا بكلمة واحدة، الأرجنتين أم إسبانيا؟
0: الأرجنتين.
1: الأرجنتين كابتن رجاء، الأرجنتين أم إسبانيا؟
2: الأرجنتين، وميسي يسجل وهيبقى الهداف التاريخي.
1: حكينا كلمة واحدة. إذا إلى هنا أعزائي المشاهدين نصل إلى ختام هذه التغطية الخاصة والمتواصلة لمباراة النهائي، نهائي كأس العالم لكرة القدم هنا في مدينة نيوجيرسي من استديوهات تلتا عربي التي تقام هنا. إلى هنا نصل إلى ختام هذه التغطية، تحية لكم وإلى اللقاء.

واشنطن تشن هجمات على إيران ردا على مقتل جنديين أمريكيين بالأردن، وطهران تعلن استهداف منشأة عسكرية بالكويت. نشرة الأخبار من تريت عربي في إسطنبول، أحمد مخيل، وفيها من عناوين. بعد يوم دام من الجيش الإسرائيلي وصلوا قصفه مدينة غزة ويقع شهداء وجرحى بمجزرة جديدة في حي الزيتون. وكيف تقول إن روسيا استهدفت عدة مناطق في أوكرانيا بأكبر عدد من الصواريخ البالستية في هجوم واحد.

0: النظر الكرام، طيب الله وقتكم. في تفاصيل هذا العرض الإخباري، أعلنت القوات المسلحة الأردنية اعتراضها وإسقاط 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي الأردن دون إصابات بشرية أو أضرار مادية. وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بإخلاء طائرات الوقود الأمريكية من مطار رامون بعد استهداف العقبة. وقالت معاريف إن شظايا صاروخية سقطت داخل إسرائيل، كما أفاد موقع ولا بوصول 14 طائرة أمريكية إضافية للتزود بالوقود إلى إسرائيل.
1: في 8 أيام عودة التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، تعلن القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم استهداف قوات تابعة للحرس الثوري كانت قد شنت هجمات ضد عسكريين أمريكيين في الأردن. قتل 2 منهم وفقد 3. سنتكوم قالت إن الضربات الجديدة نفذت بتوجيه من الرئيس ترامب لمعاقبة الحرس الثوري ولزيادة تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز. سرعان ما دوت انفجارات واسعة في هرمز غان وسريك وحاج أباد وبندر عباس وجزيرتي قشم وكيش على وقع الغارات الأمريكية المتواصلة، في حين أكدت وسائل إعلام إيرانية عدم وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية. الجيش الإيراني عاود التصعيد مجدداً وأعلن استهداف ما وصفها بمنشآت وتجهيزات عسكرية أمريكية في الكويت، رداً على مقتل إيرانيين وعلى استهداف جسور ومنشآت للبنية التحتية في البلاد. يلوح الحرس الثوري في بيان بتوسيع بنك أهدافه في المنطقة، متوعداً برد مدمر على أي اعتداء وفق تعبيره. مقتل الجنديين الأمريكيين لم يكن ليغير من أهداف الحملة العسكرية على إيران يؤكد ترامب، فالهدف الأساسي المعلن للحرب هو عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. يعلن ترامب عدم اكتراثه إطلاقاً بشأن حديث إيران عن وقف التزاماتها فيما يتعلق بمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين، حيث وصف المرشد الإيراني توقيع ترامب على المذكرة بأنه منعدم القيمة. ومع تصاعد التوتر في المنطقة، دعت واشنطن مواطنيها في أنحاء العالم إلى توخي مزيد من الحذر، تزامناً مع إصدار بيان خليجي أوروبي مشترك أدان الهجمات الإيرانية المتواصلة على دول المنطقة وعلى السفن العابرة في مضيق هرمز، رافضاً أي ادعاءات بالسيادة على المضيق أو فرض رسوم للعبور. سعيد محمود، تيريتي عربي.
0: هذا وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية مقتل أكثر من 50 شخصا وإصابة أكثر من 500 جراء هجمات أمريكية. وقال رئيس مركز العلاقات العامة بوزارة الصحة الإيرانية إن بين القتلى 5 نساء و2 طفلين ويافعين 2 دون 18. وأضاف أن بين المصابين 32 امرأة و18 طفلا ويافعا وفق الحصيلة الرسمية للوزارة.

كما أكد وزير الخارجية الإيراني عباس أراغجي وجود احتمال لوقوع إخفاقات أمنية قبيل الحرب التي خاضتها بلاده مع الولايات المتحدة وإسرائيل. وقال أراغجي إن عدة جهات سياسية وعسكرية رئيسية معنية باتخاذ القرار كانت تعقد اجتماعات في وقت متزامن مع استهداف الضربات الجوية لطهران. وأشار أراغجي إلى أن النقطة الحاسمة لإسرائيل والولايات المتحدة هي أنهم كانوا على علم بهذه الاجتماعات، وأضاف أن ذلك ربما يشير إلى وجود اختراق أمني كان قائما وربما لا يزال قائما إلى الآن وفق قوله. أعلنت الحكومة اليمنية منع طائرة إيرانية من استكمال رحلتها إلى مطار صنعاء الدولية الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي، وأكدت تمسكها بقرار منع أي رحلات لا تحصل على التصاريح المعتمدة منها. وقال وزير النقل اليمني محسن العمري إن الطائرة التابعة لشركة ماهان ألزمت بالعودة من الأجواء العمانية لعدم استكمال الإجراءات الرسمية، ولم يصدر أي تعليق فوري من الحوثيين أو من إيران بشأن القرار وفق ما نقلته قناة اليمن الحكومية. اختتم المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندنبرغ زيارة إلى الرياض ركزت على جهود خفض التصعيد ودفع العملية السياسية. والتقى غروندنبرغ رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي والسفير السعودية لدى اليمن محمد الجابر وممثلين عن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وشدد على أن ضرورة خفض التصعيد والحفاظ على مكاسب هدنة عام 2022 وعزل اليمن عن التوترات الإقليمية قبل أن يتوجه إلى مسقط لاستكمال مشاوراته. قالت الخارجية الأمريكية إن الرئيس اللبناني جوزيف عون التقى بالوزير الأمريكي مارك روبيو في مستهل لقاءاته الرسمية في واشنطن. وأضافت أن روبيو جدد التأكيد على التزام الولايات المتحدة بدعم التنفيذ الناجح للإطار الثلاثي. وضحت الخارجية الأمريكية أن روبيو أكد دعم جهود الحكومة اللبنانية لتحقيق السلام والتعافي الاقتصادي، وأشار إلى أن روبيو أشاد بجهود حكومة لبنان لاستعادة السيادة ونزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته. هذا وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون قد وصل مساء السبت إلى واشنطن في زيارة رسمية تستمر لأربعة أيام. ومن المقرر أن يلتقي عون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء في البيت الأبيض، كما سيجري سلسلة لقاءات مع أعضاء في مجلس الشيوخ ومسؤولين في الإدارة الأمريكية. شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على عدد من البلدات في جنوب لبنان تزامنا مع عملية نسف لمباني سكنية. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بغارات جوية بلدات كفر تبنيت والنبطية الفوقة وميفدون في قضاء النبطية. وأضافت أن الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات تفخيخ ونسف لمنازل عند أطراف بلدتي الطيري وحداثة، مشيرة إلى انهيار بناية سكنية في ضاحية بيروت الجنوبية كانت قد تضررت جراء قصف إسرائيلي سابق. أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قذيفتين في ريف القنيطرة جنوب غربي سوريا، وتوغلت قوة لها في الصمدان الشرقية. وأفادت الإخبارية السورية بأن القذيفتين استهدفتا الأراضي الزراعية قرب بلدة الحميدية دون تسجيل إصابات أو أضرار. وأضافت أن قوة للاحتلال توغلت في قرية الصمدانية الشرقية ونصبت حاجزا وفتشت المر. استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف تجمعا مدنيا في حي الزيتون شرق مدينة غزة بعد يوم دام أمس ومجزرة راح ضحيتها عشرات مدنيين. واستهدفت الطائرات وآليات الاحتلال مناطق عدة في غزة، وأعلن الدفاع المدني انتشال جثماني شهيدين قتلا بغارات أمس، فيما قالت مصادر محلية إن مسيرة ألقت قنبلتين جنوب مخيم البريج، وأن قصفا استهدف مخيم الشاطئ وخان يونس وشرق جباليا. أعلن جهاز الدفاع المدني في غزة انطلاق المرحلة الثانية من أعمال انتشال جثامين المفقودين تحت الأنقاض.

0: ذلك وسط تحديات ميدانية خالقة وإمكانات متواضعة لا تتناسب مع حجم الدمار الذي أحدثه الاحتلال.
1: مريم وندى وعمران وتيم وفتحي كلهم أطفال ينتظرون هذه الآلية لتنتشل ما تبقى من جثامين ذويهم تحت الأنقاض. أم وأب وإخوة وجد وجدة وأحفاد كثر كانت تمتلئ هذه المنازل بالضحكات وبجمعات الأطفال. أعتقد أن مريم وندى كانتا طفلتان رضع حين جاء هذا الاستهداف وحين باغتتهم الصواريخ الإسرائيلية، ولكنهم اليوم بعد 3 سنوات ما زالوا يبحثون عن جثامين أهلهم وأحبتهم وذويهم. هنا محاولة للنجاة ولكنها ليست للأحياء بل للأموات، فهنا أطبقت أسقف 5 منازل على عائلات بأكملها 300 شهيد تحت هذه الأنقاض منذ نحو 1000 يوم.
2: أنا أولادي ما فيش ولا ولد، كل أولادي هنا، أخواني 3 أولاد أخواني وبنات أخواتي وأختي وأولادها 4، هذول الأطفال كل واحد له أبو وله أم وأمه هنا موجودين.
3: جاي أشوف اليوم بابا هاد عشان هو تحت الردم، وأنا بدي أشوف اشتقت له هو وجود فتحي.
1: هذا صورة بابا، هذه صورة بابا. مين كمان تحت الردم يا ندوش؟ ليه بتعيطي؟
4: لم تستطع الصغيرة ندى أن تتمالك نفسها أمام جرحها الغائر الذي يفتح اليوم من جديد بمحاولة البحث عن جثامين والدها وأشقائها. آلية واحدة فقط هنا وبالكاد تقدر على هذه المهمة، لأن جيش الاحتلال دمر 10 آليات الهندسية الثقيلة وترك آلاف العائلات أمام مأساة العجز عن انتشال جثامين ذويها.
5: حتى هذه اللحظة هناك نتحدث على أكثر من 153 جثمان موجود تحت هذه المباني. الطواقم تعمل الآن لإجلاء وانتشال هؤلاء الضحايا. من هؤلاء 44 طفل، من هؤلاء تقريبا 27 امرأة أو 37 امرأة، 27 رجل كبير في السن، 9 حالات من كبار السن أيضا من أصحاب الاحتياجات الخاصة. وبالتالي الجهود التي تبذل من قبل فرق الدفاع المدني للانتشال كبيرة جدا لكن غير كافية.
4: آلاف العائلات في غزة ما زالت تنتظر دورها لفرصة كهذه، بينما تتبدد هذه الفرص أمام عائلات المفقودين داخل مناطق سيطرة جيش الاحتلال بعدما عاث فيها دمارا وخرابا. ربى العجرمي، تارة عربي، قطاع غزة.
0: اعتقلت قوات الاحتلال 5 أشخاص بينهم 4 أطفال خلال اقتحامات متزامنة لمدن وبلدات بالضفة الغربية المحتلة، وشملت الاقتحامات قرى برقة والمغير والبنت الشرقية ودير رغصون وحوسان، كما اتهمت منازل عدة ومستودع للمركبات في حي رأس خميس شمال القدس المحتلة. أحرق مستوطنون إسرائيليون مسجدا وعددا من المنازل والمركبات ومصنعا في قرية التوانة بمسافريطة جنوب الخليل، ما أدى إلى أضرار مادية كبيرة. وحاول أهل القرية التصدي للهجوم إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المنطقة بتزامن مع الاعتداء ولاحقت الشبان في أحياء القرية.
6: هذا ما خلفه المستوطنون من اعتداء على مسجد قرية توانة في مسافريطة جنوب الخليل. هذا الاعتداء الذي بدأ في ساعات الفجر الأولى امتد من المسجد هنا إلى مناطق أخرى كما جرى في البلدة. طال مصنعا للألباني بالإضافة أيضا إلى عدد من المنازل ومرافقها وكذلك سيارات للفلسطينيين. محاولات الإطفاء التي بدأت بالنسبة لسكان هذه القرية بدت محدودة، وهو ما خلف دمارا أكبر بفعل بعدها الجغرافي عن المناطق الفلسطينية القريبة.
7: بلشوا أول شيء عندنا في البيت هان والمسجد، كسروا السيارة وكسروا باب الدار من قدام والشباك تاع الدار مع شباك المسجد، وبعديها بنتفاجأ إلا في نار بتولع جوا الدار وجوا المسجد والبيت اللي موجود تحت هذا.
6: بالإضافة أيضا إلى عمليات اقتحام لجيش الاحتلال خلال ساعات الصباح ومحاولات اعتداء على الفلسطينيين، رغم أنهم من دفعوا ثمن بقائهم في هذه القرية المهددة بالترحيل من قبل المستوطنين والمستوطنات المقامة على أراضيها. هذا المسلسل أصبح يوميا في مسافر يطا بين اعتقالات، بالإضافة أيضا إلى حملات مداهمة وقيام المستوطنين بأعمال مماثلة على شكل مجموعات منظمة. أما الفلسطينيون فيرون في كل ذلك محاولات بائسة للوصول إلى أرض بلا سكان. سامر رويشة، تيرة عربي، الخليل.
0: رحبت فلسطين بقرار بلجيكا حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية ودعت دولا أخرى إلى اتخاذ خطوات مماثلة. وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن القرار البلجيكي ينسجم مع القانون الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية المستوطنات، داعية إلى توسيع الحظر ليشمل جميع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها. وحثت الدول والبرلمانات حول العالم على اعتماد إجراءات مماثلة. قال عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني إن إدارته بدأت مشاورات قانونية لبحث إمكانية توقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. أكد ممداني أن إدارته ستفعل كل ما يسمح به القانون في مدينة نيويورك لتنفيذ مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة. وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع زيارة متوقعة لنتنياهو إلى نيويورك في سبتمبر المقبل. قال وزير الخارجية الأوكراني أندريا سيبيها إن روسيا قصفت بلاده بأكبر عدد من الصواريخ البالستية. وأضاف سيبيها أن الهجوم يعد الأكبر من نوعه في استخدام الصواريخ البالستية منذ بدء الحرب، وحث على ردود فعل مناسبة وقوية، مؤكدا الحاجة إلى ضغط هائل على موسكو لإنهاء ما وصفه بالإرهاب الذي تمارسه ضد بلاده وفق قوله. هذا وقتل شخص وأصيب 16 بهجوم روسي بالصواريخ استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف. وقالت السلطات الأوكرانية إن روسيا أطلقت نحو 31 صاروخا باليستيا و12 صاروخا باتجاه كييف، ما أدى إلى إلحاق أضرار في 5 مناطق من العاصمة. وأضافت أن الهجوم تسبب أيضا بأضرار فيما تواصل فرق الطوارئ عمليات الاستجابة في المواقع المتضررة. مراسل تلت عربي زار أحد المواقع التي استهدفتها روسيا الليلة الماضية في العاصمة كييف ووفانا بهذا التقرير.
8: هذا هو إحدى المباني في حي سفيتوشينسكي متعدد الطوابق الذي تعرض لأضرار كبيرة جراء الهجوم الروسي خلال ساعات الليل. وهنا تظهر بشكل واضح أثار الدمار ومركبات محترقة جراء هذا الهجوم بعد اندلاع حريق واسع النطاق في هذه المنطقة. عمدة المدينة فيتالي كليشكو يتحدث عن أضرار كبيرة وواسعة لحقت في 5 أحياء في العاصمة الأوكرانية كييف، ويتحدث أيضا عن سقوط ما يقارب 16 جريحا وقتيل واحد جراء هذه الهجمات. هذه العملية مرشحة للارتفاع، وذلك لأن طواقم الدفاع المدني ما زالت تتعامل مع أثار هذا الهجوم في مناطق مختلفة. سلاح الجو تحدث عن طبيعة هذا الهجوم وقال أن القوات الروسية استخدمت في هذا الهجوم الأكبر على العاصمة الأوكرانية كييف ما يقارب 40 صاروخا باليستيا ومن أنواع مختلفة. ويتحدث أيضا سلاح الجو عن استخدام ما يقارب 125 طائرة مسيرة من طراز شاهد وأنواع مختلفة. هذا الكم الكبير من الهجمات والضربات الروسية يجعل المشهد أكثر تعقيدا في خلال الضربات الروسية على أوكرانيا، وهذا تحديدا ما أشار إليه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مشيرا أن روسيا تتعمد استهداف المنشآت المدنية في العاصمة كييف وضواحيها.

0: ثأر عمرو تيرتي عربي كييف.
1: في المقابل أعلنت السلطات الروسية أن هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية استهدفت صناعة النفط الروسية وتسببت في العديد من الحرائق الهائلة في جنوب البلاد. وقالت وسائل الإعلام المحلية أن 3 مستودعات نفط اشتعلت فيها النار في منطقة ستافروبل. من جهته أكد فلاديميروف حاكم ستافروبل وقوع حرائق هائلة وانفجارات في منشآت صناعية. استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أثناء زيارة رسمية يجريها الوزير إلى الدوحة. وجرى اللقاء في إطار الاتصالات الرسمية التي يجريها فيدان في العاصمة القطرية. وضمن زيارته التقى فيدان أيضا برئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني. وتأتي هذه الزيارة في ظل استمرار التنسيق الدبلوماسي الوثيق بين تركيا وقطر بشأن القضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية. أدانت وزارة الخارجية التركية قرار اليونان إغلاق 8 مدارس ابتدائية تابعة للأقلية التركية في تراقيا الغربية، معتبرة أن القرار والممارسات المرتبطة بها تنتهك معاهدة لوزان وتقوض الحقوق التعليمية للأقلية. وقال متحدث وزارة الخارجية التركية أونغو كتشالي إن أثينا أغلقت المدارس بذريعة عدم كفاية عدد الطلاب، ما أدى إلى انخفاض عدد المدارس الابتدائية التابعة للأقلية التركية إلى 76 مدرسة. وأضاف كتشالي أن السلطات اليونانية فرضت عراقيل جديدة أمام تسجيل طلاب الصف الأول في المدرسة الابتدائية الأولى للأقلية التركية بمدينة إسكيجة. اعتبر متحدث الخارجية التركية أن القيود المفروضة على تسجيل الطلاب تمثل مثالا جديدا على ممارسات ممنهجة تستهدف تقويض الحقوق التعليمية للأقلية التركية في تراقيا الغربية. وشهد وأكد تشالي أن قرار إغلاق المدارس والممارسات المرتبطة بها يشكلان انتهاكا لأحكام معاهدة لوزان للسلام المتعلقة بحماية حقوق الأقليات. ودعت الخارجية التركية اليونان إلى التصرف بما يتوافق مع التزاماتها بموجب معاهدة لوزان واحترام حقوق الأقليات وحقوق الإنسان الأساسية. وشدد متحدث الخارجية التركية على أن أنقرة ستواصل دعم نضال الأقلية التركية في تراقيا الغربية من أجل حماية حقوقها التعليمية والإنسانية. قال نائب الرئيس التركي جودات يلمز أن بلاده ستواصل الوقوف إلى جانب القبارسة الأتراك. وبمناسبة الذكرى 52 لعملية السلام العسكرية التركية في الجزيرة، أكد يلمز أن أنقرة ستحافظ بحزم على دعمها القوي لجمهورية شمال قبرص التركية. وأشار يلمز أيضا إلى أن عملية السلام بقبرص والتي نفذتها القوات التركية قبل نصف قرن أنقذت القبارسة الأتراك من الاضطهاد اليوناني وضمنت أمنهم ووجودهم. وأضاف يلمز أن تلك العملية وضعت أساس السلام والاستقرار المستمرين في الجزيرة، وأن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب القبرصي التركي. استقبل رئيس جمهورية شمال قبرص التركية توفان إيرهو رومان وزير الدفاع التركية شارجولر خلال زيارة للجزيرة. وبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني التركية، سيحضر جولر احتفالات الذكرى السنوية 52 لعملية السلام التركية في قبرص. وفي وقت لاحق قام جولر والقيادة العليا للقوات المسلحة التركية بزيارة متحف البربرية في لفكوشا، ويرافق وزير الدفاع كل من نائب وزير الدفاع ورئيس الأركان العامة وقائد القوات البحرية التركية والجوية وقائد القوات البرية. أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي رفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي، مشددا على أن الأمن المائي يمثل قضية وجودية لمصر. جاء ذلك خلال لقاء بكبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، حيث بحث الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية بما في ذلك السودان وليبيا والقرن الأفريقي. وجدد عبد العاطي دعم مصر لوحدة ليبيا وإجراء الانتخابات ووقف إطلاق

0: النار في السودان مع تأكيد احترام القانون الدولي في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود. قال وزير النفط العراقي باسم خضير إن العراق يعمل على تسريع خططه لبناء خط أنابيب نفط يصل إلى الموانئ المطلة على البحر الأبيض المتوسط في تركيا وسوريا مع استمرار الحصار المطول لمضيق هرمز في عرقلة الصادرات. وأوضح خضير أن هناك دراسة جدوى قيد التنفيذ لإنشاء خط أنابيب يربط مناطق إنتاج النفط في البلاد بمحافظة البصرة في الجنوب وكركوك في الشمال بموانئ البحر الأبيض المتوسط في جيهان بتركيا وبيانياس في سوريا. يأتي هذا في وقت يعتمد فيه العراق بشكل كبير على صادرات النفط التي تشكل في الأوقات الطبيعية أكثر من 90% من إيرادات البلاد. تسببت سيول مفاجئة وانهيارات أرضية ناجمة عن أمطار غزيرة في دمار واسع عبر مقاطعتي بونتشا وروكواري الحدوديتين في ولاية جامو وكشمير. وقال مسؤولون أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الكوارث المرتبطة بالأمطار ارتفعت إلى 11 شخصا فيما لا يزال عدد من الأشخاص في عداد المفقودين. وسجلت أسوأ الأضرار في مقاطعة بونش حيث اجتاحت القرى عواصف متعددة وانهيارات أرضية وسيول مفاجئة. مع تزايد الإقبال الجماهيري خلال كأس العالم تحولت قمصان المنتخبات إلى واحدة من أكثر السلع رواجا في المتاجر الأمريكية وبين الطلب الكبير على النسخ الرسمية وانتشار القمصان المقلدة أصبحت هذه الصناعة وجها اقتصاديا بارزا للبطولة.
1: مع توافد الجماهير إلى الولايات المتحدة خلال المونديال شهدت المتاجر الرياضية إقبالا كبيرا على القمصان حتى نفذت بعض المقاسات والمنتخبات الأكثر شعبية.
2: كمكسيكيين نعشق كأس العالم، بالنسبة لنا قميص المنتخب جزء من هويتنا، ولذلك يسعدنا أن نرى اليوم مشجعين من مختلف الجنسيات يرتدونه.
1: البيانات أشارت إلى ارتفاع زيارة متاجر أديداس بنسبة 47% خلال البطولة، فيما أكدت نايكي أن مبيعات قمصانها المرتبطة بالمونديال تجاوزت ضعفي ونصف ما سجلته خلال مونديال قطر 2022.
3: مبيعاتنا حققت أرقاما قياسية، وصلنا إلى نحو مليون دولار من المبيعات خلال شهر واحد فقط، كما نفذت معظم القمصان الخاصة بالمكسيك والولايات المتحدة وكندا. الإقبال كان هائلا، فالكثير من السياح يرغبون في العودة إلى بلدانهم وهم يحملون قميصا يخلد المكان الذي زاروه.
1: الإقبال الكبير لم يقتصر على القمصان الأصلية، بل فتح الباب أيضا أمام انتشار النسخ المقلدة مستفيدة من ارتفاع أسعار النسخ الرسمية، ما دفع السلطات الأمريكية لشن حملات مكافحة التقليد وصدرت آلاف القمصان المزورة التي كانت في طريقها إلى الأسواق.
4: بعد نهاية كأس العالم سيعود كثير من المشجعين إلى بلدانهم، لكن آخرين سيحملون تذكارا خالدا قميص منتخب شارك في بطولة مونديال 26. معاذ الهراس، تيرت عربي، من ولاية نيوجيرسي.
0: نهاية هذه النشرة إلى عناوينها البارزة. واشنطن تشن هجمات على إيران ردا على مقتل جنديين أمريكيين في الأردن، وطهران تعلن استهداف منشآت عسكرية بالكويت. بعد يوم دام الجيش الإسرائيلي وصل قصفه مدينة غزة ويوقع شهداء وجرحى بمجزرة جديدة في حي الزيتون. وكيف تقول إن روسيا استهدفت عدة مناطق في أوكرانيا بأكبر عدد من الصواريخ الباليستية في هجوم واحد. نشرة كاملة تحية مني ومن الفريق المصاحب، ألقاكم على رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: يتغير العالم سريعا. مضى قرن ونصف القرن تقريبا منذ أن حلت الآلات محل القوة البشرية في الإنتاج، أما الثقافة الرائجة فتواصل القضاء ببطء على كل ما يتصل بالتراث. إحياء التقاليد بات يتطلب مزيدا من الجهد والصبر، لكن أليس التراث نضالا ضد الزمن وتأثيراته المدمرة؟ هذه البيوت الغارقة في الضباب يقطنها تقليد معيشة متوارث منذ مئات السنين، وبالطبع يقطنها أيضا أناس يحيون هذا التقليد ساعين لحياة أفضل.
1: போண்டு போடுங்க அம்மா கிட்ட கொடுத்துக்கும் புதிரே.

0: صموتي في الثامنة من عمرها.
1: أمي أمي
2: انتظريني لأنهي عملي يا عزيزتي، اتفقنا؟ بقي القليل.
0: ولدت ونشأت في حديقة الشاي هذه مثل أمها سيلفي وأبيها. ثمة حلم يراود صموتي، تريد أن تصبح معلمة، ولديها حلم آخر ترغب بتحقيقه لتستطيع مواصلة دراستها. هنا كادوغاناوا، إحدى المناطق المشهورة بحدائق الشاي في سريلانكا. أحياناً يكون إحياء تقليد ما قدركم، كما أن العمل في حديقة الشاي هذه قدر العاملين فيها. بعيداً جداً عن حدائق الشاي الأخضر في سريلانكا تقع قرغيزيا، أرض

شعوب مترامية الأطراف تشهد منذ قرون تقاليد تتوارثها الأجيال. تقليد ما قد يكون قدركم أحيانا، وأحيانا أخرى قد يكون قدر

هذه الفتاة التي يضفي صوتها الحزين جمالاً على السرور، اسمها أكوارال وعمرها 10 أعوام. قضت طفولتها في قرية تبعد 100 كيلومتر عن نارين، إحدى أكبر مدن قرغيزيا. أكوارال قضت طفولتها في القرية. حلمها أن تصبح مغنية مشهورة تعزف آلة الكوبوز التي وهبتها إياها

0: الأكوارال. أمك تريدك في المنزل.
1: وهل ثمة خطب ما؟ لماذا تطلب عودتي؟
0: أظنها تلقت دعوة لزفاف.
1: وماذا سأفعل بالأبقار؟
0: اذهبي أنت وأنا سأعيدها.
2: كما أن القفز جزء لا يتجزأ من الموسيقى، الخيول هنا جزء لا يتجزأ من الحياة.
1: نلتقي في المنزل، عد سريعا.
0: حسنا.
2: وسيلة التنقل في السروب الشاسعة هي الخيل. يمكن القول إن القرغيز يولدون ويكبرون على ظهورها.
1: هيا سر.
2: رغم صغر سنها فإن أكوارال ماهرة في ركوب الخيل. يساورها القلق وهي تمضي على ظهر حصانها صوب المنزل، فهي لا تعرف بالضبط سبب طلب عودتها. ليست أكوارال وحدها القلقة. على بعد آلاف الكيلومترات في حدائق الشاي في سريلانكا، تشعر ساموثي أيضاً بالقلق وهي تفكر فيما ستقوله لأمها.
3: لماذا لم تحضري معك شيئاً؟
4: جئت لأنني شعرت بالضجر.
3: لو جلبت معك شيئاً.
4: مثل ماذا؟
3: الشاي أو الخبز، فأنا ووالدك نعمل هنا. العمل يجعلنا نشعر بالجوع.
4: أريد دراجة للمدرسة،
3: لكن فقط أنا ووالدك نعمل.
2: وجدت عائلة ساموثي نفسها أمام طلب لم تتوقع. تشعر والدة ساموثي بالحيرة حيال هذا الطلب.
3: أنت في عطلة، فلنعمل جميعا ونشتري دراجة. أعلمك حصاد الشاي؟
4: لكنني لا أعرف.
3: سأتولى تعليمك. هيا انهضي وأحضري كيسا.
2: تعرف أم ساموثي أن تلبية هذا الطلب سهل على أمهات أخريات، لكن هذا ليس سهلا عليها أبدا.
3: ستقفين هكذا وتقطفين كما أفعل.
2: لم يرث أحد حدائق شاي عن أجداده، وليس لديهم أي حق في الأراضي، ولن يكون. عملهم في حدائق الشاي هو تقليد. تعلم حصاد الشاي يعني لساموثي استمرارية ممارسة تقليد متوارث.
3: لا يمكن شراء الدراجة إلا إذا عملت. اقطعيها هكذا. أجل هكذا. دعيني أنظر. أجل بهذه الطريقة. هذا صحيح.
2: كل صباح تسير ساموثي قرابة ساعة ونصف للذهاب إلى المدرسة. شراء هذا الدراجة يعني اختصار هذا الطريق إلى 20 دقيقة، لكن رغبتها تلك تقلق سيلفي، فهي تعرف أن شراء دراجة يتطلب عملاً دؤوباً.
3: أنا أذهب إلى أبيك. والدك هناك. هيا نذهب إليه. فلنمر من هنا. لن تحصد هنا، أليس كذلك؟ اذهبي إلى أبيك واحصدي. أنا ووالدتي وجدتي جميعنا توارثنا هذا العمل. أنت على الأقل واصل دراستك وامتهني مهنة حسنة. لا تحصد الشاي مثلنا.
5: لماذا أحضرتها؟
3: تريد شراء دراجة. جلبتها كي تخبرك.
5: حقاً؟
3: إذا علمناها فستجني بنفسها.
5: لماذا جلبتها؟ إنها طالبة.
3: ماذا أفعل؟ تريد دراجة. إن عملنا ثلاثتنا سنشتريها.
5: أعمرك مناسب للحصاد؟
3: كلا.
5: إذن
3: سأشتري دراجة.
2: لا يقل الأب دهشة وقلقا عن زوجته سيلفي، فهو لا يريد أن يقدم لابنته وعدا لا يستطيع الوفاء به، فذلك سيسبب خيبة أمل كبيرة لها.

سريلانكا هي ثالث أكبر منتج للشاي في العالم، وقد أخذ الشاي السيلاني اسمه من الشاي المنتج فيها. نهاية القرن 18 بدأ إنتاج الشاي هنا، إذ أدار رجال أعمال إنجليز حدائق الشاي لسنين طويلة. لكن بعد قيام الحكومة السريلانكية بسن قانون الإصلاح الزراعي، تحولت إدارتها إلى الشعب. ومع ذلك فليس للعائلات هندية الأصل التي تعمل في الأراضي حق فيها، فقدرهم أن يعملوا لدى مالكي حدائق الشاي. عائلة ساموتي هي إحدى آلاف العوائل التي استخدمها رجال أعمال إنجليز من الهند قبل 100 عام.

0: هل الحصاد صعب؟
1: صعب.
0: صعب إذن.
1: لأنني أريد العمل حتى افتتاح المدارس لشراء الدراجة.
0: حسنا.
2: إذا كان صعباً فلتبقي في المنزل وسنضاعف جهودنا.
3: لم يستطع بعد تقديم إجابة واضحة لساموتي. هما قلقان ويصعب عليهما اتخاذ قرار. كلاهما يريد شراء دراجة لساموتي، لكنهما يعرفان في الوقت نفسه أن ذلك سيكلفهما ثمناً باهظاً، خصوصاً مع ظروفهما المعيشية.
1: خذ.
0: أعطي الفتاة.
1: كلا، يكفي.
0: حقاً؟
2: تناول الفلفل، ليس حاراً. أدخليها، سأذهب مع أبيك للعمل.
3: لا ترغب سيلفي بمجيء ساموتي إلى الحديقة بعد الظهر، لأنه يجب الاستعداد للمساء.

0: سيلفي، إذا عملنا لعشرة أيام سنشتري الدراجة، لكن ليس لدينا وقت.
1: معك حق.
0: فهمت.

0: بعد إتمامها واجباتها جميعاً لا يتبقى لها إلا شيء واحد، حلمها. تركب دراجتها دون أن يراها أحد، تهبط المنحدر الواقع أمام منزلها إلى أرض منبسطة، ثم تهبط بحذر الطريق الترابي متجهة إلى المدرسة. يكبر حلم الدراجة في مخيلة سامودي. وبينما تحلم سامودي بالدراجة، تهم أكوارال بسير أول خطوة على درب حلمها.
1: لماذا جئتِ يا بنيتي؟
2: أمي استدعتني، ماذا تفعل يا أبي؟
1: علي أن أسقف غرفة الحطب، فقمم الجبال اكتست بالثلج وليست هناك أخشاب تغطي سقفها.
0: يشعر الأب بالقلق ويريد بناء سقف للحظيرة ولبيت المؤن قبل حلول الشتاء على سغوب قرغيزيا.
1: هي أصغر أولادي، إنها تساعدنا دائما أنا ووالدتها بأمور البيت. أرجو من الله أن يمنح ابنتي العمر المديد والسعادة.

0: لقد جئت.
1: حسناً فعلت بمجيئك. أحد معارفنا دعاك إلى حفل زفاف في نارين للغناء. هيا غيري ملابسك وسأساعدك.
2: والدة أكوارال أنبأتها بالأخبار المفاجئة.
3: أخي إيركن بيك، ماذا تفعل؟
4: أستعد لأسقف غرفة الحطب، فالشتاء اقترب.
5: أمل موفقاً إذا.
3: بالتوفيق يا أخي.
4: أشكرك.
5: بالتوفيق.
4: أشكرك.
1: سابقاً كانت تجدو بصوتها في الأعراس الصغيرة، أما الآن ومع زيوع صيتها أصبحت تدعى للأعراس الكبيرة. جميع أبنائنا درسوا ثم رحلوا لتأسيس حياتهم، أما أكوارال فما زالت تعيننا.
2: في سهوب قرغيزيا طلبوا شخص للغناء في الأعراس، شيء مهم جداً وتقليدي جداً في الوقت نفسه.
1: ابنتي الرائعة بدأت باكراً إنشاد الأغاني والعزف على الكوبوس. أرجو أن تحسن الغناء وألا ترتبك في حفل اليوم. الشبان الآخرون ولتوفير دخل جيد يعملون في المدن ويؤسسون حياتهم فيها. أرجو لابنتي حظاً طيباً في رحلتها مع الغناء وأن تزداد مهارتها.
2: إذا دعيتم للغناء في عرس فهذا يعني أن لديكم الفرصة لتكونوا مغنين مشهورين مستقبلاً. أكوارال ستذهب إلى العرس برفقة والدتها. العرس في نارين، أي في مدينة

0: والدة أكوارال أيضاً كانت مشهورة في شبابها بعزف الكوبوز والغناء، وأكوارال أخذت الغناء والعزف عن والدتها. تريد الأم إحياء تقليداً متوارث من جهة وتحقيق حلم أكوارال من جهة أخرى. يعتري أكوارال قلق وتوتر شديدان قبل حفل الزفاف. إذا لم تحسن الغناء في الحفل فلربما لن تدعى أبداً إلى أي عرس آخر، كما أن المدعوين سيعطونها المال بقدر ما يعجبون بأدائها. وإن هي أجادت الغناء فستحظى بفرصة عظيمة لتساعد عائلتها وتجني المال. رغم كل شيء تحاول أكوارال الحفاظ على هدوئها.
1: سيداتي سادتي، لابد وأن هناك من سمع اسم أكوارال ابنة أركيمبيك التي ستسحر السامعين بصوتها العذب كتغريد البلابل.

0: لذا اسمحوا لي أن أدعو أكورال لتغني لنا. نرجو منكم أن تصفقوا لها، صفقوا رجاء.
1: وأخيرا تستدعى أكورال للغناء.

0: بعد انتهاء حفل الزفاف لم يأتي أحد ليضع لها المال. وضع المال دليل على أن المغنية والأغنية نالا الاستحسان، وهي عادة قرغيزية، فالمغنون في الأعراس لا يتقاضون أجوراً.
1: غالباً لم أنشد جيداً.
2: لماذا؟
1: لم يقدم أحد النقود.
2: لا عليك، مستقبلك مشرق، فأنت موهوبة، لا تكترثي لأمر النقود. الأهم أنك أنشدت أغنية عذبة أمتعت المدعوين. لا تيأسي إن لم تغني جيدا اليوم. إن لم تفعلي اليوم فستفعلين غدا. لعلك اليوم متعبة أو في مزاج عكير.
0: أكوارال حزينة، فهي تعتقد أنها لم تحسن الغناء. مهمة الترويح عنها بعد العرس تقع على عاتق والدتها كما هو الحال دائما. تعيش أكوارال حالة خيبة أمل بعد العرس، وسموت أيضاً لا تقل خيبة أملها عن خيبة أمل أكوارال. فمع مجيء والديها وجدت نفسها مضطرة للتوقف عن أحلامها مؤقتاً. كما تشعر بشيء من الخجل بكل ما فيها من براءة الطفولة.
3: لنذهب ونزل ثم نعود، تعالي أنت أيضاً.
0: ساموتي ووالداها سيأخذان الشاي الذي تم حصاده لوزنه. إنه وقت حصول عائلة ساموتي على ثمن جهده.
4: كم وزنه؟
5: سنزنه ونرى، ثم نضع خطتنا وفق ذلك.
3: سنزنه، علينا العمل لعشرة أيام إضافية، حينئذ سنتمكن من شراء الدراجة، فلنستمر بالعمل.
5: سنزنه لنعرف وزنه.
0: لا يستطيع شخص واحد أن يجني بيديه أكثر من 10 كيلوغرامات. في أثناء الحصاد لا تستخدم آلة أو مقص، وهذا يعني الكثير الكثير من الجهد والقليل القليل من النقود. يباع الشاي الذي يقطف خلال شهر بالكيلوغرام.
3: أيها السيد،
6: ماذا؟
3: كم كيلوغراماً؟
0: الأب يود معرفة الكمية التي عليهم حصادها.
3: سنشتري دراجة، وضعنا صعب.
6: عليكم العمل أسبوعاً آخر، أو إذا عملتم 10 أيام ستستطيعون شراءها.
3: 10؟ حسن.
0: قطافهم من الشاي الآن لا يكفيهم لشراء دراجة ولا لتدبر معيشتهم.
6: أفرغه هناك.
0: ساموتي وعائلتها كسبوا رزقهم حتى اليوم من قطف الشاي. إنهم لا يتقنون عملاً آخر، لذا سيواصلون تدبر أمور حياتهم بحصاد الشاي. حان وقت عودتهم إلى المنزل. يسيرون تحت مطر خفيف، متعبين وقلقين بعض الشيء. لم تقضي سيلفي ووالد ساموتي ليلة جيدة. قطفا 200 كيلوغرام من الشاي إلى الآن، لكنها لا تكفي لشيء. في أوضاع كهذه يبدو شراء دراجة حلما بعيد المنال.

0: ساموتي مدركة لكل شيء، لذا تريد مساعدة أسرتها.
1: انتظري، لا تذهبي معهما.
2: سأذهب للقطاف.
1: لا، ابقي هنا، فليعملاهما.
2: لكنني أريد شراء دراجة.
1: هما سيشتريانها، لا تقلقي، نحن أيضا كنا مثلهما. أمي وجدتي وابنتي، الجميع يزاولون منذ قرون العمل نفسه. أما أنت فادرسي، سيشتري والداك الدراجة فلا تقلقي، اتفقنا؟
0: رغم أن جدة ساموتي تدرك جيداً رغبة حفيدتها في شراء دراجة، لكنها تعي أيضاً الثمن الباهظ لذلك، ما يجعلها مترددة بل مضطرة لمعارضة شرائها. بدأت سيلفي يومها قلقة، لعلها لم تعتقد أن شراء دراجة لابنتها سيكون بهذه الصعوبة. جيرانها يرغبون في معرفة سبب قلقها.
3: ما بك تبدين حزينة؟
2: لقد وعدنا ابنتنا بشراء دراجة لها، لهذا أشعر ببعض القلق.
3: لذا تضاعفون العمل لكسب المزيد.
2: آتي للعمل من أجلها، وإلا لبقيت في المنزل.
0: بسرعة يتناهى الأمر إلى أسماع الجميع في حديقة الشاي. هؤلاء الذين يعملون معا هم جيران كذلك، يعيشون معا منذ سنوات وسيواصلون عيشهم المشترك.
3: حزنت من أجل ساموتي، ألا يمكننا مساعدتها قليلا؟
4: أجل بالطبع.
3: تذهب إلى المدرسة وتريد دراجة. أجل. فلنساعد بقدر استطاعتنا ليستطيع شراء الدراجة.
4: حسنا.
3: من أجل ابنته.
4: أجل.

واشنطن تشن هجمات على إيران رداً على مقتل جنديين أمريكيين بالأردن، وظهراً ترى استهداف منشآت عسكرية بالكويت.

بصرة الأخبار من التلاتة عربي في اسطنبول، أنا أحمد بن خيال وفيها من عناوين. بعد يوم دامن الجيش الإسرائيلي يواصل قصفه مدينة غزة ويوقع شهداء وجرحى بمجزرة جديدة في حي الزيتون. وكيف تقول إن روسيا استهدفت عدة مناطق في أوكرانيا بأكبر عدد من الصواريخ البالستية في هجوم واحد.

0: النظرة الكريم، طيب الله وقتكم. في تفاصيل هذا العرض الإخباري، أعلنت القوات المسلحة الأردنية اعتراض وإسقاط 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي الأردن دون إصابات بشرية أو أضرار مادية، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بإخلاء طائرات الوقود الأمريكية من مطار رامون بعد استهداف العقبة. وقالت معاريف أن شظايا صاروخية سقطت داخل إسرائيل، كما أفاد موقع ولا بوصول 14 طائرة أمريكية إضافية للتزود بالوقود إلى إسرائيل.
1: في 8 أيام عودة التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، تعلن القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم استهداف قوات تابعة للحرس الثوري كانت قد شنت هجمات ضد عسكريين أمريكيين في الأردن، قتل 2 منهم وفقد 3. سنتكوم قالت إن الضربات الجديدة نفذت بتوجيه من الرئيس ترامب لمعاقبة الحرس الثوري ولزيادة تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز. سرعان ما دوت انفجارات واسعة في هرمز غان وسريك وحاج أباد وبندر عباس وجزيرتي قشم وكيش على وقع الغارات الأمريكية المتواصلة، في حين أكدت وسائل إعلام إيرانية عدم وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية. الجيش الإيراني عاود التصعيد مجدداً وأعلن استهداف ما وصفها بمنشآت وتجهيزات عسكرية أمريكية في الكويت، رداً على مقتل إيرانيين وعلى استهداف جسور ومنشآت للبنية التحتية في البلاد. يلوح الحرس الثوري في بيان بتوسيع بنك أهدافه في المنطقة، متوعداً برد مدمر على أي اعتداء وفق تعبيره. مقتل الجنديين الأمريكيين لم يكن ليغير من أهداف الحملة العسكرية على إيران يؤكد ترامب، فالهدف الأساسي المعلن للحرب هو عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. يعلن ترامب عدم اكتراثه إطلاقاً بشأن حديث إيران عن وقف التزاماتها فيما يتعلق بمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين، حيث وصف المرشد الإيراني توقيع ترامب على المذكرة بأنه منعدم القيمة. ومع تصاعد التوتر في المنطقة، دعت واشنطن مواطنيها في أنحاء العالم إلى توخي مزيد من الحذر، تزامناً مع إصدار بيان خليجي أوروبي مشترك أدان الهجمات الإيرانية المتواصلة على دول المنطقة وعلى السفن العابرة في مضيق هرمز، رافضاً أي ادعاءات بالسيادة على المضيق أو فرض رسوم للعبور. سعيد محمود، تيرت عربي.
0: هذا وكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وجود احتمال لوقوع إخفاقات أمنية قبيل الحرب التي خاضتها بلاده مع الولايات المتحدة وإسرائيل. وقال عراقجي إن عدة جهات سياسية وعسكرية رئيسية معنية باتخاذ القرار كانت تعقد اجتماعات في وقت متزامن مع استهداف الضربات الجوية لطهران. وأشار عراقجي إلى أن النقطة الحاسمة لإسرائيل والولايات المتحدة هي أنهم كانوا على علم بهذه الاجتماعات، وأضاف أن ذلك ربما يشير إلى وجود اختراق أمني كان قائما وربما لا يزال قائما إلى الآن وفق قوله. أعلنت الحكومة اليمنية منع طائرة إيرانية من استكمال رحلتها إلى مطار صنعاء الدولية الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي، وأكدت تمسكها بقرار منع أي رحلة لا تحصل على التصاريح المعتمدة منها. وقال وزير النقل اليمني محسن العمري إن الطائرة التابعة لشركة مهان ألزمت بالعودة من الأجواء العمانية لعدم استكمال الإجراءات الرسمية ولم يصل

0: يصدر أي تعليق فوري لا من الحوثي ولا من إيران بشأن القرار وفق ما نقلته قناة اليمن الحكومية. اختتم المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غرودنبرغ زيارة إلى الرياض ركزت على جهود خفض التصعيد ودفع العملية السياسية. والتقى غرودنبرغ رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وسفير السعودية لدى اليمن محمد الجابر وممثلين عن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وشدد على ضرورة خفض التصعيد والحفاظ على مكاسب هدنة عام 2022 وعزل اليمن عن التوترات الإقليمية قبل أن يتوجه إلى مسقط لاستكمال مشاوراته. قالت الخارجية الأمريكية إن الرئيس اللبناني جوزيف عون التقى بالوزير ماركو روبيو في مستهل لقاءاته الرسمية في واشنطن. وأضافت أن روبيو جدد التأكيد على التزام الولايات المتحدة بدعم التنفيذ الناجح للإطار الثلاثي. وأوضحت الخارجية الأمريكية أن روبيو أكد دعم جهود الحكومة اللبنانية لتحقيق السلام والتعافي الاقتصادي، وأشارت إلى أن روبيو أشاد بجهود حكومة لبنان لاستعادة السيادة ونزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته. شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على عدد من البلدات في جنوب لبنان تزامنا مع عمليات نسف لمباني سكنية. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بغارات جوية بلدات كفر تبنيت والنبطية الفوقة وميفدون في قضاء نبطية. وأضافت أن الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات تفخيخ ونسف لمنازل عند أطراف بلدتي الطيري، وحدث مشيرة إلى انهيار بناية سكنية في ضاحية بيروت الجنوبية كانت قد تضررت جراء قصف إسرائيلي سابق. أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قذيفتين في ريف القنيطرة جنوب غربي سوريا وتوغلت قوة لها في الصمدانية الشرقية. وأفادت الإخبارية السورية بأن القذيفتين استهدفتا الأراضي الزراعية قرب بلدة الحميدية دون تسجيل إصابات أو أضرار. وأضافت أن قوة للاحتلال توغلت في قرية الصمدانية الشرقية ونصبت حاجزا وفتشت المرة. استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف تجمعا مدنيا في حي الزيتون شرق مدينة غزة بعد يوم دام أمس ومجزرة راح ضحيتها عشرة مدنيين. واستهدفت طائرات وآليات الاحتلال مناطق عدة في غزة، وأعلن الدفاع المدني انتشال جثماني شهيدين قتلا بغارة أمس، فيما قالت مصادر محلية إن مسيرة ألقت قنبلتين جنوب مخيم البريج، وأن قصفا استهدف مخيم الشاطئ وخان يونس وشرق جبل. أعلن جهاز الدفاع المدني في غزة انطلاق المرحلة الثانية من أعمال انتشال جثامين المفقودين تحت الأنقاض. يأتي ذلك وسط تحديات ميدانية خانقة وإمكانات متواضعة لا تتناسب مع حجم الدمار الذي أحدثه الاحتلال.
1: مريم وندى وعمران وتيم وفتحي كلهم أطفال ينتظرون هذه الآلية لتنتشل ما تبقى من جثامين ذويهم تحت الأنقاض. أم وأب وإخوة وجد وجدة وأحفاد كثر كانت تمتلئ هذه المنازل بالضحكات وبجمعات الأطفال. أعتقد أن مريم وندى كانتا طفلتان رضع حين جاء هذا الاستهداف وحين باغتتهم الصواريخ الإسرائيلية، ولكنهم اليوم بعد ثلاثة سنوات ما زالوا يبحثون عن جثامين أهلهم وأحبتهم وذويهم. هنا محاولة للنجاة ولكنها ليست للأحياء بل للأموات، فهنا أطبقت أسقف خمسة منازل على عائلات بأكملها 300 شهيد تحت هذه الأنقاض منذ نحو 1000 يوم.
2: أنا أولادي ما فيش ولا ولد، كل أولادي هنا، أخواني ثلاثة أولاد أخواني وبنات أخواتي وأختي وأولادها الأربعة، هذول الأطفال كل واحد له أبو وله أم وأمه هنا موجودين.
3: جاي أشوف اليوم بابا هان عشان هو تحت الردم.

0: أنا بدي أشوف اشتقت له هو وليد فتحي.
1: ورجيني بابا وينه؟ هيدي هذا صورة بابا؟ هذه صورة بابا؟ مين كمان تحت الردم يا ندوش؟ ليه بتعيطي؟
2: لم تستطع الصغيرة ندى أن تتمالك نفسها أمام جرحها الغائر الذي يفتح اليوم من جديد بمحاولة البحث عن جثامين والدها وأشقائها. آلية واحدة فقط هنا وبالكاد تقدر على هذه المهمة، لأن جيش الاحتلال دمر عشرات الآليات الهندسية الثقيلة وترك آلاف العائلات أمام مأساة العجز عن انتشال جثامين ذويها.
3: حتى هذه اللحظة هناك نتحدث على أكثر من 153 جثمان موجود تحت هذه المباني. الطواقم تعمل الآن لإجلاء وانتشال هؤلاء الضحايا، من هؤلاء 44 طفل، من هؤلاء تقريبا 27 امرأة أو 37 امرأة، 27 رجل كبير في السن، 9 حالات من كبار السن أيضا من أصحاب الاحتياجات الخاصة. وبالتالي الجهود التي تبذل من قبل فرق الدفاع المدني للانتشال كبيرة جدا لكن غير كافية.
2: آلاف العائلات في غزة ما زالت تنتظر دورها لفرصة كهذه، بينما تتبدد هذه الفرص أمام عائلات المفقودين داخل مناطق سيطرة جيش الاحتلال بعدما عاث فيها دمارا وخرابا. ربع العجر ميترات عربي، قطاع غزة.
4: أحرق مستوطنون إسرائيليون مسجداً وعدداً من المنازل والمركبات ومصنعاً في قرية التوانة بمسافرية جنوب الخليل، ما أدى إلى أضرار مادية كبيرة. وحاول الأهالي في القرية التصدي للهجوم، إلا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المنطقة بالتزامن مع الاعتداء ولحقت الشبان في أحياء القرية.
5: هذا ما خلفه المستوطنون من اعتداء على مسجد قرية توانة في مسافر يطا جنوب الخليل. هذا الاعتداء الذي بدأ في ساعات الفجر الأولى امتد من المسجد هنا إلى مناطق أخرى كما جرى في البلدة، طال مصنعا للألباني، بالإضافة أيضا إلى عدد من المنازل ومرافقها وكذلك سيارات للفلسطينيين. محاولات الإطفاء التي بدأت بالنسبة لسكان هذه القرية بدت محدودة، وهو ما خلف دمارا أكبر بفعل بعدها الجغرافي عن المناطق الفلسطينية القريبة.
6: بلشوا أول شيء عندنا في البيت هان والمسجد، كسروا السيارة وكسروا باب الدار من قدام والشباك تاع الدار مع شباك المسجد، وبعديها بنتفاجأ إلا في نار بتولع جوا الدار وجوا المسجد والبيت اللي موجود تحت هذا.
5: بالإضافة أيضا إلى عمليات اقتحام لجيش الاحتلال خلال ساعات الصباح ومحاولات اعتداء على الفلسطينيين، رغم أنهم من دفعوا ثمن بقائهم في هذه القرية المهددة بالترحيل من قبل المستوطنين والمستوطنات المقامة على أراضيها. هذا المسلسل أصبح يوميا في مسافر يطا بين اعتقالات، بالإضافة أيضا إلى حملات مداهمة وقيام المستوطنين بأعمال مماثلة على شكل مجموعات منظمة. أما الفلسطينيون فيرون في كل ذلك محاولات بائسة للوصول إلى أرض بلا سكان. سامر رويش، التيرة عربي، الخليل.
4: رحبت فلسطين بقرار بلجيكا حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية ودعت دولا أخرى إلى اتخاذ خطوات مماثلة. وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية أن القرار البلجيكي ينسجم مع القانون الدولي والرأي والاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية المستوطنات، داعية إلى توسيع الحظر ليشمل جميع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها. وحثت الدول والبرلمانات حول العالم على اعتماد إجراءات مماثلة. قال عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني إن إدارته بدأت بمشاورة قانونية لبحث إمكانية توقيف رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو. وأكد ممداني إلى أن إدارته ستفعل كل ما يسمح به القانون في مدينة نيويورك لتنفيذ مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة. وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع زيارة

0: المتوقعة لنتنياهو إلى نيويورك في سبتمبر المقبل. قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها إن روسيا قصفت بلاده بأكبر عدد من الصواريخ الباليستية، وأضاف سيبيها أن الهجوم يعد الأكبر من نوعه في استخدام الصواريخ الباليستية منذ بدء الحرب، وحث على ردود فعل مناسبة وقوية، مؤكدا الحاجة إلى ضغط هائل على موسكو لإنهاء ما وصفه بالإرهاب الذي تمارسه ضد بلاده وفق قوله. على الصعيد المدني قتل شخص وأصيب 16 بهجوم روسي بالصواريخ استهدف العاصمة الأوكرانية كييف. وقالت السلطات الأوكرانية إن روسيا أطلقت نحو 31 صاروخا باليستيا و12 صاروخا باتجاه كييف، ما ألحق أضرارا في 5 مناطق من العاصمة. وأضافت أن الهجوم تسبب بأضرار فيما تواصل فرق الطوارئ عمليات الاستجابة في المواقع المتضررة. من جهتها أعلنت السلطات الروسية أن هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية استهدفت صناعة النفط الروسية وتسببت في العديد من الحرائق الهائلة في جنوب البلاد. وقالت وسائل إعلام محلية أن 3 مستودعات نفط اشتعلت فيها النار في منطقة ستافروبل. من جهته أكد فلاديميروف حاكم ستافروبل وقوع حرائق هائلة وانفجارات في منشآت صناعية.
1: مع امتداد رقعة القصف المتبادل بين القوات الروسية والأوكرانية إلى مناطق جديدة والضغوط المتزايدة على البنى التحتية وأمن الطاقة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إكمال موجة جديدة من الضربات الجوية المركزة باستخدام صواريخ كروز ومسيرات انتحارية، مشيرة إلى أن عملياتها ركزت على تدمير مراكز القيادة والتحكم وخطوط الإمداد العسكري ومستودعات الذخيرة الغربية، بالإضافة إلى منشآت حيوية لإنتاج الطاقة، وذلك بهدف شل حركة التعزيزات العسكرية نحو الجبهات الاستراتيجية. في المقابل، أكدت مصادر في العاصمة كييف سماع دوي انفجارات متتالية هزت أرجاء المدينة وسط تفعيل مكثف لمنظومات الدفاع الجوي. السلطات المحلية أكدت سقوط ضحايا بين المدنيين وتضرر منشآت مدنية وتجارية جراء تساقط حطام الصواريخ، فضلاً عن انقطاع التيار الكهربائي وإمدادات المياه عن أحياء واسعة نتيجة استهداف محطات التحويل الرئيسية. هيئة الأركان الأوكرانية ردت بدورها بهجوم واسع النطاق بالمسيرات طال العمق الروسي، وأعلنت نجاحها في تدمير مستودعات لوجستية ضخمة تابعة لقطاع الإمداد الروسي في منطقتي موسكو وتامبوف، مؤكدة أن هذه المواقع تستخدم بشكل مباشر لدعم العمليات العسكرية، فيما قللت السلطات الروسية من حجم الأضرار معلنة إسقاط عشرات المسيرات فوق مقاطعات حدودية. وفي البحر الأسود، كثفت القوات الأوكرانية هجماتها بالزوارق المسيرة مستهدفة قطعاً بحرية تابعة لأسطول القرم وممرات شحن النفط، ما أسفر عن تعطيل حركتها وفقاً لبيانات أوكرانية، بينما نفت موسكو هذه الرواية مؤكدة إحباط الهجوم بالكامل. سناء المهداوي، تيراتي عربي.
0: استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وزير الخارجية تركيها كانفدان أثناء زيارة رسمية يجريها الوزير إلى الدوحة. وجرى اللقاء في إطار الاتصالات الرسمية التي يجريها فدان في العاصمة القطرية، وضمن زيارته التقى فدان أيضا برئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. وتأتي هذه اللقاءات في ظل استمرار التنسيق الدبلوماسي الوثيق بين تركيا وقطر بشأن القضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية. أدانت وزارة الخارجية التركية قرار اليونان إغلاق 8 مدارس ابتدائية تابعة للأقلية التركية في تراقيا الغربية، معتبرة أن القرار والممارسات المرتبطة بها تنتهك معاهدة لوزان وتقوض الحقوق التعليمية للأقليات. وقال متحدث وزارة الخارجية التركية أونجو كيتشالي إن أثينا أغلقت المدارس بذريعة عدم كفاية عدد الطلاب، ما أدى إلى انخفاض عدد المدارس

0: الابتدائية التابعة للأقلية التركية إلى 76 مدرسة. وأضاف كيتشالي أن السلطات اليونانية فرضت عراقيل جديدة أمام تسجيل الطلاب الصف الأول في المدرسة الابتدائية الأولى للأقلية التركية بمدينة إسكيشا. واعتبر متحدث الخارجية التركية أن القيود المفروضة على تسجيل الطلاب تمثل مثالا جديدا على ممارسات ممنهجة تستهدف تقويض الحقوق التعليمية للأقلية التركية في تراقيا الغربية. وأكد كيتشالي أن قرار إغلاق المدارس والممارسات المرتبطة بها يشكلان انتهاكا لأحكام معاهدة لوزان للسلام المتعلقة بحماية حقوق الأقليات. دعت الخارجية التركية لبنان إلى التصرف بما يتوافق مع التزامها بموجب معاهدة لوزان واحترام حقوق الأقليات وحقوق الإنسان الأساسية. وشدد متحدث الخارجية التركية على أن أنقرة ستواصل دعم نضال الأقلية التركية في تراقيا الغربية من أجل حماية حقوقها التعليمية والإنسانية. قال نائب الرئيس التركي جودة يلماز إن بلاده ستواصل الوقوف إلى جانب القبارسة الأتراك. وبمناسبة الذكرى 52 لعملية السلام العسكرية التركية في الجزيرة، أكد يلماز أن أنقرة ستحافظ بحزم على دعمها القوي لجمهورية شمال قبرص التركية. وأشار يلماز إلى أن عملية السلام بقبرص والتي نفذتها القوات التركية قبل نصف عام أنقذت القبارسة الأتراك من الاضطهاد اليوناني وضمنت أمنهم ووجودهم. وأضاف يلماز أن تلك العملية وضعت أسس السلام والاستقرار المستمرين في الجزيرة، وأن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب القبرصي التركي. وفي السياق، استقبل رئيس جمهورية شمال قبرص التركية توفان إيرهو أرمان وزير الدفاع التركي شار جولر خلال زيارته للجزيرة. وبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطنية التركية، سيحضر جولر احتفالات الذكرى السنوية 52 لعملية السلام التركية في قبرص. وفي وقت لاحق، قام جولر والقيادة العليا للقوات المسلحة التركية بزيارة متحف البربرية في ليفكوشا. ويرافق وزير الدفاع كل من نائب وزير الدفاع ورئيس الأركان العامة وقائد القوات البحرية وقائد القوات الجوية والقوات البرية. تشهد الشراكة الاقتصادية بين تونس وتركيا زخما متزايدا مع نمو الاستثمارات التركية وانطلاق أعمال الغرفة التجارية والصناعية التونسية التركية في خطوة تهدف إلى دعم المستثمرين وإلى تعزيز التعاون بين البلدين.
1: حركة متواصلة بين خطوط الإنتاج وأقمشة تنتقل من مرحلة إلى أخرى قبل أن تغادر إلى أسواق خارج تونس. داخل هذا المصنع الذي يعتبر أحد الاستثمارات التركية، يعمل أكثر من 300 تونسي في صناعة الملابس الجاهزة في نموذج يعكس الحضور التركي في أحد أكثر القطاعات الصناعية استقطاباً لليد العاملة.
2: تتمتع تونس اليوم بإمكانات واعدة لا سيما في قطاع النسيج بفضل ما راكمته من خبرات وكفاءات محلية، كما يمنحها موقعها الجغرافي القريب من أوروبا والمنفتح على إفريقيا أفضلية تجعلها وجهة جاذبة للمستثمرين الأجانب وخاصة المستثمرين الأتراك.
1: مشاريع تقدر قيمتها بنحو 200 مليون دولار عبر أكثر من 50 شركة تنشط في قطاعات النسيج ومكونات السيارات والصناعات الغذائية، وتوفر أكثر من 15,000 موطن شغل مباشر. ومع انطلاق أعمال الغرفة التجارية والصناعية التونسية التركية، تتجه الجهود إلى استقطاب مشاريع واستثمارات جديدة.
3: رأينا من القريب أن المستثمرين الأتراك عندما يأتي إلى تونس، أولا يأتي هذه الغرفة ويستفيد من تجربته. ممكن يكون هناك خوف لو يأتي كيف يمشي الأمور، ولكن عندما يسمع كلام الشركات التجربة موجود في تونس ويسهل الأمور.
1: شراكة اقتصادية ترنو إلى مزيد من التوسع مع اهتمام متزايد من الشركات التركية بالسوق التونسية، مستفيدة من موقعها الجغرافي وانفتاحها على الأسواق الأوروبية والأفريقية.

0: لا تقتصر أهمية الاستثمارات التركية في تونس على عدد الشركات أو مواطن الشغل التي توفرها، بل تعكس أيضاً ثقة المستثمرين في السوق التونسية. ومع الرهان على استقطاب مشاريع جديدة، تتجه الأنظار إلى آفاق أوسع للشراكة الاقتصادية بين البلدين. رحمة صياري، تيرتي عربية، تونس.
1: أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي رفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي، مشددا على أن الأمن المائي يمثل قضية وجودية لمصر. جاء ذلك خلال لقاء كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية موساد بولس، حيث بحث الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية بما في ذلك السودان وليبيا والقرن الإفريقي. مع تزايد الإقبال الجماهيري خلال كأس العالم، تحولت قمصان المنتخبات إلى واحدة من أكثر السلع رواجا في المتاجر الأمريكية، وبين الطلب الكبير على النسخ الرسمية وانتشار القمصان المقلدة، أصبحت هذه الصناعة وجها اقتصاديا بارزا للبطولة.
2: مع توافد الجماهير إلى الولايات المتحدة خلال المونديال، شهدت المتاجر الرياضية إقبالا كبيرا على القمصان، حتى نفذت بعض المقاسات والمنتخبات الأكثر شعبية.
3: كمكسيكيين نعشق كأس العالم، بالنسبة لنا قميص المنتخب جزء من هويتنا، ولذلك يسعدنا أن نرى اليوم مشجعين من مختلف الجنسيات يرتدونه.
2: البيانات أشارت إلى ارتفاع زيارة متاجر أديداس بنسبة 47% خلال البطولة، فيما أكدت نايكي أن مبيعات قمصانها المرتبطة بالمونديال تجاوزت ضعفي ونصف ما سجلته خلال مونديال قطر 2022.
4: مبيعاتنا حققت أرقاما قياسية، وصلنا إلى نحو مليون دولار من المبيعات خلال شهر واحد فقط. كما نفذت معظم القمصان الخاصة بالمكسيك والولايات المتحدة وكندا، الإقبال كان هائلا، فالكثير من السياح يرغبون في العودة إلى بلدانهم وهم يحملون قميصا يخلد المكان الذي زاروه.
2: الإقبال الكبير لم يقتصر على القمصان الأصلية، بل فتح الباب أيضا أمام انتشار النسخ المقلدة، مستفيدة من ارتفاع أسعار النسخ الرسمية، ما دفع السلطات الأمريكية لشن حملات مكافحة التقليد، وصدرت آلاف القمصان المزورة التي كانت في طريقها إلى الأسواق.
5: بعد نهاية كأس العالم، سيعود كثير من المشجعين إلى بلدانهم، لكن آخرين سيحملون تذكارا خالدا قميص منتخب شارك في بطولة مونديال 26. معاذ الهراس، تيرتي عربي، من ولاية نيوجيرسي.
1: بتقرير زميل معاذ، نصل وإياكم النظر الكرام إلى ختام هذه النشرة، إلى عناوينها البارزة. واشنطن تشن هجمات على إيران ردا على مقتل جنديين أمريكيين في الأردن، وطهران تعلن استهداف منشآت عسكرية بالكويت. بعد يوم دهم، الجيش الإسرائيلي وصل قصفه مدينة غزة ويوقع شهداء وجرحى بمجزرة جديدة في حي الزيتون. وكيف تقول إن روسيا استهدفت عدة مناطق في أوكرانيا بأكبر عدد من الصواريخ الباليستية في هجوم واحد. بذا وصلنا وإياكم نظر الكرام إلى ختام هذه النشرة، تحية مني ومن الفريق المصاحب، إلى اللقاء.
6: Genocide in Gaza, but also those in the occupied West Bank.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله.
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.
4: والله شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها.

0: صبر زوجي علي.
1: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
2: طبعاً أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
3: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
4: بصمودنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
5: والفرج القريب إن شاء الله للأسرى الباكية، المعبدات، الأشبال.
6: كنا نستنى إنه نتحرر لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا إحنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر، ونناقش في برنامجنا اليوم: صندوق النقد يتوصل لاتفاق مع اليمن على برنامج إصلاح اقتصادي ومالي. موانئ السعودية توقع اتفاقيات لإنشاء وتوسعة 7 مراكز لوجستية.

0: توصلت الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن برنامج إصلاح اقتصادي جديد. يتضمن الاتفاق حزمة من الإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية وسط توقعات باستمرار انكماش الاقتصاد اليمني خلال العام الجاري.
1: بعد 5 سنوات من الانكماش المتواصل، يتحرك الاقتصاد اليمني نحو برنامج إصلاح جديد مع صندوق النقد الدولي يمتد عاما ونصف العام، ويهدف إلى تثبيت الاستقرار المالي والنقدي وتهيئة الاقتصاد لمرحلة التعافي. وتشير تقديرات الصندوق إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي اليمني ب 1.15% هذا العام، ليسجل الاقتصاد تراجعاً للعام الخامس على التوالي بسبب تداعيات الحرب ونقص الطاقة وضعف الطلب، مع توقعات ببدء الاستقرار العام المقبل إذا تحسنت الظروف الإقليمية. كما يتوقع الصندوق بقاء عجز الحساب الجاري عند 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي وسط احتياطات أجنبية عند مستويات حرجة، واستمرار الاعتماد على تحويلات العاملين ودعم المانحين لتمويل الواردات. ويراهن البرنامج على زيادة الإيرادات المحلية وخفض عجز الموازنة العام الحالي والذي يليه بعد تراجع الإنفاق الحكومي منذ توقف صادرات النفط عام 2022. ومن أبرز الخطوات تحرير سعر الصرف الجمركي في مايو الماضي، وتوسيع القاعدة الضريبية، وإدراج الإيرادات والنفقات خارج الموازنة ضمن الحسابات الحكومية، إلى جانب إنشاء حساب موحد للخزانة. ويمتد البرنامج أيضاً إلى إصلاح القطاع المصرفي والكهرباء، مع تعزيز مرونة سعر الصرف وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية تدريجية. وبين اقتصاد يعاني شح الموارد واعتماداً كبيراً على الدعم الخارجي، يراهن اليمن على أن تتحول هذه الإصلاحات إلى نقطة انطلاق نحو استقرار مالي يمهد لاستعادة النمو وإعادة هيكلة الديون في السنوات المقبلة.
0: نناقش هذا الملف مع ضيفنا من إسطنبول الدكتور عادل المسني، الباحث في الشؤون اليمنية والدولية. أهلا بكم دكتور عادل. بداية، ما أهمية هذا الاتفاق بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي، وما الذي يميز عن أي برامج أو تفاهمات سابقة؟
2: أهميته تأتي في هذا التوقيت، بمعنى أنه اليمن تشهد أزمة كبيرة نتيجة أيضا لهذه الحرب الإقليمية وتداعياتها أيضا على إمدادات الطاقة وتحويلات الأموال، وهذا يشكل ضائقة كبيرة جدا في على اليمن. أتصور بأنه هذا الاتفاق هو يعزز أيضا قدرة اليمن على مواجهة هذه التحديات في هذا الوقت وفي هذا التوقيت الحرج.
0: هل يمكن اعتبار هذا الاتفاق بداية لاستعادة ثقة المؤسسات الدولية المالية بالاقتصاد اليمني؟
2: هو في الحقيقة هذا الاتفاق جاء أيضا بناء على نجاحات إصلاحات سابقة، وجاء هذا أيضا ليعزز هذه المكاسب الإصلاحات

0: التي حصلت أيضا في مناطق شرعية وقدمت يعني قدر من الانفراجة وامتصت من أزمة العمولة التضخم الموجود في اليمن، ثم جاءت هذه الخطوة أيضا لتكمل تلك الإصلاحات السابقة. الأمر الآخر أيضا له علاقة قلنا بأيضا بدعم هذه الحكومة والسياسة المالية والنقدية في اليمن، ومن ثم أيضا يعني معالجة التحديات التي خلقتها الحرب. هناك أيضا تصور للصندوق يقول بأنه يعني الإجمالي يعني التضخم قد يزيد بهذا العام بشكل كبير نتيجة لهذه التحولات الحاصلة في الإقليم، وبالتالي يعني جاءت هذه الخطوة أيضا لتمتص هذه الأزمة، ومن ثم أيضا تساعد الحكومة الشرعية على مواجهة هذه التحديات، سيما وأن اليمن يعتمد بشكل كبير على التموين الخارجي وعلى أيضا تحويلات المغتربين بشكل أساسي. وبالتالي هناك طبعا خطوات كبيرة قامت بها السياسات الاقتصادية في اليمن من خلال أيضا مواجهة هذه التحديات والإصلاحات الاقتصادية.
1: دكتور عادل،
0: الصندوق،
1: هذه الإصلاحات التي تتحدث عنها كيف أثرت على معيشة المواطن اليمني اليوم؟
0: هي يعني خففت إلى حد ما من الأزمة السابقة، يعني قبل شهور كانت الأزمة قد وصلت إلى مستويات متقدمة جدا، لكن الإصلاحات التي قام بها البنك المركزي اليمني يعني ساهمت بشكل كبير على خفض العملة، لكنها ليست يعني عند المستوى المأمول، باعتبار أنه اليمن أيضا تعيش أزمات حروب ومستمرة وأزمات فوضى تدفع بها أيضا الانقلاب الحوثي في الشمال، أو حتى الأزمة التي حصلت مع الانتقالي وأثرت بشكل كبير على الاقتصاد وعلى السياسة وعلى أيضا الأمن والاستقرار في داخل المناطق المحررة. لكن هذه الخطوة اليوم من البنك وهذا الاتفاق الذي أيضا سيستمر ل 18 شهرا سيعزز أيضا جهود الحكومة اليمنية في مواصلة أيضا يعني عملية الإصلاحات ودعم السياسة النقدية المالية، ومن ثم أيضا دعم الاستقرار الاقتصادي والسياسي في اليمن. وأعتقد أنه هذا الاتفاق في هذا التوقيت هو نقلة كبيرة أيضا قد يعزز أيضا مسار الشرعية، وتأتي أيضا ضمن أيضا اهتمام المجتمع الدولي بأهمية اليمن في سياق هذه التطورات التوترات الكبيرة التي تحصل في الإقليم.
1: البرنامج الذي جرى الاتفاق عليه يركز على زيادة الإيرادات المحلية وخفض عجز الموازنة خلال عام 26 و27، كيف سيؤثر ذلك في المؤشرات الاقتصادية وفي معيشة المواطن اليمني؟
0: يعني هو تقديرات الصندوق يقول بأن الناتج المحلي لهذا العام يعني سيهبط إلى 1.5، لكنه أيضا في العام القادم أيضا سترتفع بشكل كبير نتيجة أيضا لقلنا التحولات الموجودة اليوم في الإقليم وضغط أيضا الحرب على الاقتصاد والاستقرار وإمدادات الطاقة والنفط، ومن ثم أيضا تحويلات المغتربين على الساحة اليمنية. لكن العام القادم ومواصلة أيضا هذه السياسة النقدية الجيدة التي تدفع بها الحكومة بالتعاون مع الصندوق والدعم الغربي والسعودي أيضا لهذه الإصلاحات المطلق، أنا أتصور بأنها ستستطيع أيضا تمتص جزء كبير من الأزمة الحاصلة. لكن يبدو أيضا أن جزء أيضا من هذه الأزمة مرتبطة أيضا بالعملية السياسية، إذ لا زالت التوترات تؤثر بشكل كبير على استمرار الفوضى في اليمن سواء مع الانتقالي او مع الحوثيين، وبالتالي يصعب يعني التنبؤ باستقرار اقتصادي كبير في اليمن في ظل هذه التوترات الداخليه والاقليميه.
1: الصندوق اشار الى ان الاحتياطيات الاجنبيه ما تزال عند مستويات حرجه، الى اي مدى يمثل ذلك تهديدا لاستقرار العمله المحليه؟
0: هو في الحقيقة جزء من الأزمة الاقتصادية هو نتيجة لغياب يعني لهذا البعد الاحتياطي النقدي الدولي الأجنبي، يعني يكاد يكون يعني منعدم في اليمن، وهذا أيضا يعود إلى يعني أسباب كثيرة، منها أيضا عدم الاستقرار السياسي في اليمن والثقة أيضا بالمؤسسات المالية والنقدية في اليمن نتيجة أيضا لتفشي الفساد ولأيضا الفوضى التي كانت في الساحة اليمنية، سيما مع وجود الانتقال الذي كان يسيطر على كثير من هذه المؤسسات ويغيرها ويوظفها أيضا لصالح مشاريعه الخاصة، وبالتالي أثر ذلك أيضا على صورة اليمن وعلى أيضا الدعم الخارجي.

0: لكن اليوم الشرعية اليمنية بحلة جديدة بعد أن تخلصت من أزمة من الانتقال، ومن ثم بدأت أيضا توظف يعني جهودها وقدراتها أيضا من أجل أيضا استيعاب هذه المؤسسات وعودتها أيضا لتخدم أيضا مصلحة الخزينة، وتعود أيضا ترتبط بشكل أساسي بالموازنة العامة وبالبنك المركزي، وهذا أيضا ما ساهم أيضا في تعزيز الثقة بالشرعية اليمنية، وأدى أيضا إلى هذا الاتفاق الذي سيضيف أيضا قلنا بعدا جديدا فيما يتعلق بدعم الاستقرار الاقتصادي في اليمن.
1: دكتور عادل، كيف يمكن لهذه الإصلاحات أن تؤدي إلى حصر العملة في السوق اليمنية وبالتالي الحفاظ على قيمتها؟
0: يعني هو طبعا هذه الخطوة هي مهمة جدا، لأن اليمن الشرعية اليمنية تعول بشكل كبير على الدعم الخارجي، سواء هذا الاتفاق أو حتى الدعم الأوروبي والسعودي لأيضا مساعدتها في تجاوز الأزمات الاقتصادية الكبيرة التي تعاني منها اليمن. جراء قلنا هذه الفوضى الموجودة في الساحة اليمنية وتداعيات الحرب الداخلية، الأمر الأخطر هو في استهداف الحوثي المستمر لإمدادات النفط، وأدى إلى توقف النفط بشكل كبير، واليمن تعتمد بنسبة 80% على عائدات النفط، وبالتالي اليوم الحوثي يهدد خطوط الامدادات النفط، وهذا ايضا شكل جزء كبير من هذه الازمه التي تعيشها الشرعيه اليمنيه، وجعلها تعتمد بشكل كبير على الاحتياط النقدي وعلى الدعم الخارجي وعلى ايضا دعم الصندوق. لكن انا اتصور بانه الحل السياسي هو سيؤدي الى يعني تحول كبير فيما يتعلق ايضا باعاده تصدير النفط، ومن ثم ايضا تعزيز قبضه المؤسسات الماليه في اليمن، الى بالاضافه الى هذه الجهود الدوليه والاقليميه التي تساعد اليمن ايضا في تجاوز التحديات الموجوده في الداخل.
1: شكرا جزيلا لك دكتور عادل المسني، الباحث في الشؤون اليمنيه والدوليه، كنت معنا من اسطنبول. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه مراكز لوجستية جديدة في السعودية ب 267 مليون دولار.

أهلا بكم من جديد. أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية توقيع 7 اتفاقيات استثمارية مع شركات محلية وعالمية، منها شركة جي دي وميرسك العالميتان، لإنشاء وتوسعة مراكز لوجستية في ميناء جدة الإسلامي ومنطقة الخمرة بمدينة جدة. الاتفاقية الجديدة تغطي مشروعات على مساحة تتجاوز 444 مترا مربعا باستثمارات تقارب 267 مليون دولار. ومن شأن المشاريع الجديدة توفير نحو 5000 فرصة عمل تتوزع بين فرص مباشرة وغير مباشرة. وتتضمن الاتفاقيات إنشاء وتطوير مراكز متخصصة في المناولة والتخزين والتوزيع وإعادة التصدير والخدمات اللوجستية الرقمية، إضافة إلى مستودعات ذكية ومرافق لتخزين المنتجات المبردة والمجمدة. كما تشمل توسعة المركز اللوجستي التابع لشركة ميرسك في ميناء جدة الإسلامي باستثمارات تصل إلى نحو 11 مليون دولار. ومع توقيع الاتفاقيات الجديدة يبلغ عدد المراكز اللوجستية في الموانئ السعودية 34 مركزا، منها 17 مركزا في ميناء جدة الإسلامي. للنقاش معنا من الرياض عضو لجنة الاقتصاد والطاقة سابقا في مجلس الشورى السعودية الدكتور فهد بن جمعة. أهلا بكم دكتور فهد. لو سألتك عن قراءتك لإعلان موانئ السعودية توقيع 7

0: بين أكبر 10 دول في العالم في هذه الخدمات. المملكة تشهد ثورة صناعية واقتصادية كبيرة، تنوع الاقتصاد وتدعم القطاع غير النفطي، ولذا تحتاج إلى خدمات لوجستية خاصة في الظروف الاقتصادية والجيوسياسية الحالية، مما يدفع المملكة إلى إيجاد حلول بديلة لمضيق هرمز وبحرية وبرية، وهذا ما سوف يحدث مع هذه الاتفاقيات الجديدة وتطوير ميناء جدة.
1: دكتور فهد، كما تفضلتم، إجمالية الاستثمارات في المراكز اللوجستية بالموانئ السعودية تتجاوز الآن 3.7 مليار دولار. هل أصبح الاستثمار في الخدمات اللوجستية أحد أهم محركات تنويع الاقتصاد السعودي بعيدا عن النفط؟
0: بالتأكيد، يعني الشركات العالمية مثل مارسك وغيرها وجميع الشركات هي تنظر إلى البنية التحتية لأي اقتصاد في العالم. عندما تتوفر البنية التحتية وخاصة الخدمات اللوجستية وسرعة تناول الكنتينرات وانخفاض تكاليف التشغيل، كل هذه تؤدي إلى خفض التكاليف وجذب الاستثمارات الأجنبية، ويمكن هذه الشركات من الوصول إلى العملاء. وبذلك لابد أن يكون هناك توسعة في الخدمات اللوجستية لتتماشى مع النمو الاقتصادي وتوسع الاقتصاد السعودي. لذا نرى أن هناك عائد كبير مضاعف على الاقتصاد السعودي، لأن هذه الخدمات هي مرتبطة بالقطاع الخاص، فسوف نرى هناك استثمارات موازية وسوف نرى استثمارات مساعدة من أجل أن تتواكب مع هذه الثورة الكبيرة في تطوير الموانئ السعودية شرقا وغربا.
1: تحدثتم عن نقطة مهمة دكتور فهد، وهي الجاذبية للاستثمارات العالمية. إلى أي مدى ستدعم هذه المراكز نشاط إعادة التصدير؟ وهل يمكن أن تتحول السعودية إلى منصة إقليمية لإعادة توزيع البضائع؟
0: هذا بالتأكيد، هي أوريدي وأصبحت منصة عالمية وآمنة لدول الخليج وكثير من الدول، لأن السعودية تتمتع بأمن وسلامة وخيارات بديلة لتصدير البضائع أو إعادة تصدير أو واردات وإعادة تصدير البضائع. والشركات العالمية هي تنظر إلى معدل المخاطرة، عندما تكون هناك معدل مخاطرة منخفض وأرباح عالية وبنية تحتية تساهم في تنمية صادرات هذه الشركات أو تعزيز استثماراتها لتحقيق الأهداف التي هي جاءت من أجلها، إذن هذا سوف يعزز جاذبية الاستثمار. وكما نرى أن هناك زيادة مضطردة في الاستثمارات الأجنبية في المملكة، ومع هذا تطور البنية التحتية وتطويرها سوف نشهد المزيد من الاستثمارات في هذه الخدمات وتقديمها من أجل أن تحقق هذه الشركات مستهدفاتها، وأيضا يحقق الاقتصاد السعودي مستهدفاته.
1: تأتي هذه الاتفاقيات دكتور فهد في وقت تشهد فيه المنطقة اضطرابات في حركة الملاحة، كما ارتفعت حركة الشحن إلى ميناء جدة بالتزامن مع تعطل الملاحة في هرمز. كيف تتعامل السعودية مع إعادة توجيه مسارات التجارة العالمية في هذه الفترة؟
0: نعم، السعودية بدأت خلال هذه الأزمة ومن قبل هذه الأزمة، إذا ما نظرنا إلى النفط، الخطوط الأنابيب من الشرق إلى الغرب التي تستطيع المملكة أن تنتج من خلالها وتصدر من خلالها 5 ملايين برميل يوميا، وأيضا الممرات البرية مع الكويت وغيرها. والسعودية مستمرة في هذا النهج من أجل أن يكون هناك ممرات آمنة للبضائع المحلية والعالمية بعيدة عن مضيق هرمز. سوف يصبح خلال السنوات القادمة هرمز شيئا من الماضي، فهناك خيارات كثيرة للمملكة، وهي بدأت تفعيلها، وسوف يكون هناك خطوط برية إلى تركيا وإلى سوريا وإلى الأردن و

0: كل هذا سوف يربط المملكة العربية مع الدول الآسيوية ومع أوروبا.
1: بالفعل دكتور فهد، شركة ميرسك وقعت بالفعل وسعت استخدام المسارات البرية البديلة في دول الخليج. هل تعتقدون أن ذلك يعكس تحولا مؤقتا فرضته الأزمة في هرمز، أم أنه بداية لتغيير دائم في خريطة النقل الإقليمي؟
0: لا، أنا أعتقد أن تغير دائم. الاستثمار ميرسك دليل واضح أن هذه الشركة الكبيرة عندما تستثمر هي لا تستثمر على المدى القصير ولا تستثمر بسبب أزمة معينة، هي تستثمر على المدى الطويل. هذه شركات عالمية تستهدف استثمارات طويلة الأمد ومستدامة، وبذلك المملكة لها تتوفر فيها عوامل تنافسية كبيرة. كما تعرف هي أكبر مصدر للنفط وأيضا أكبر دولة تملك احتياطات نفط بعد فنزويلا، وهناك أيضا دعم حكومي وهناك نشاط في القطاعات مثل الترفيه والسياحة وأيضا التأمين الغذائي والأدوية. كل هذه العوامل هي عوامل أو سمات جاذبة لهذه الشركات، فميرسك تستثمر للمستقبل وليس فقط لفترة محددة.
1: عودة سريعة إلى المراكز اللوجستية دكتور فهد، نحن نتحدث عن 34 مركزا معظمها في جدة. لماذا يحظى ميناء جدة بالنصيب الأكبر من هذه المراكز، وما الذي يمنحه الآن ميزة تنافسية تجعل الشركات تذهب إليه بالنسبة لموانئ المنطقة؟
0: نعم، المركز لسبب أن مركز أو ميناء جدة الإسلامي هو منطقة آمنة بعيدة عن ما يحدث في مضيق هرمز، وهذا هو السبب الرئيسي. المملكة العربية السعودية هي تبحث عن خيار أفضل بعيد عن هذه الأحداث الجيوسياسية، يكون آمن للاستثمارات سواء الداخلية أو الأجنبية. فهذا الميناء هو يتميز بتوفر المخزونات فيه، متوفر التبريد، سرعة تناول الشاحنات أو المناولات، انخفاض التكاليف التشغيلية، ومساحات كبيرة تلبي مطالب الشركات الكبيرة، وهذه الخدمات بأسعار أو بتكلفة أقل هي التي تدعم وتجذب هذه الشركات وتزيد من استثماراتها في هذه الخدمات اللاجستية.
1: الدكتور فهد بن جمعة، عضو لجنة الاقتصاد والطاقة سابقا في مجلس الشورى السعودي، كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك.

0: يتصاعد القلق في أسواق التكنولوجيا العالمية بعد فرض الصين حظرا مؤقتا على صادرات غاز الهيليوم في خطوة من شأنها تهديد سلاسل إمداد الصناعات المتقدمة من الرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي إلى مراكز البيانات.
1: في عالم تتنافس فيه الدول على تأمين مدخلات الاقتصاد الرقمي، يبرز الهيليوم بوصفه أحد أكثر الموارد حساسية، ليأتي الحظر الصيني المؤقت على صادراته ويضيف ضغوطا جديدة إلى سلاسل الإمداد العالمية. فالغاز النادر يعد مكونا أساسيا في صناعة الرقائق الإلكترونية وتقنيات الذكاء الاصطناعي والأجهزة الطبية المتطورة، كما يؤدي دورا محوريا في تبريد المعدات فائقة الحساسية وأنظمة الليثوغرافيا المستخدمة في إنتاج أشباه الموصلات. يتزامن القرار الصيني مع اضطرابات جيوسياسية متصاعدة، أبرزها تداعيات الحرب على إيران والمخاوف التي أثارها استهداف منشآت راس لفان القطرية التي توفر نحو الثلث إمدادات العالم من الهيليوم. وتزداد أهمية هذه التطورات في ظل اعتماد اقتصادات صناعية كبرى مثل تايوان وكوريا الجنوبية على قطر لتأمين قرابة 60% من وارداتها من الغاز، ما يُنذر بارتفاع تكاليف الإنتاج وتأخير الاستثمارات في مراكز البيانات والمشروعات التقنية الجديدة. وفي ظل محدودية الموارد القابلة للاستخراج وصعوبة إيجاد بدائل عملية للهيليوم، تبرز وفق خبراء اقتصاد مكانته سلعة استراتيجية ويغدو تعزيز أمن

0: إمداداته وتنويع مصادره ضرورة اقتصادية لضمان استمرار نمو الصناعات المتقدمة والاقتصاد الرقمي العالمي.
1: بهذا نصل إلى ختام في الاقتصاد. يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. في أمان الله.

واشنطن تشن هجمات على إيران رداً على مقتل جنديين أمريكيين بالأردن، وطهران تعلن استهداف منشآت عسكرية بالكويت. أهلاً بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تلت عربي في إسطنبول، معكم عصام نجاح، وتتابعون في نشرتنا أيضاً. بعد يوم دام، الجيش الإسرائيلي يواصل قصفه مدينة غزة ويوقع شهداء وجرحى بمجزرة جديدة في حي الزيتون. كييف تقول إن روسيا استهدفت عدة مناطق في أوكرانيا بأكبر عدد من الصواريخ الباليستية في هجوم واحد.

0: مجددا تحية طيبة مشاهدينا الكرام. أعلنت القوات المسلحة الأردنية اعتراض وإسقاط 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي الأردن دون إصابات بشرية أو أضرار مادية. وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بإخلاء طائرات الوقود الأمريكية من مطار رامون بعد استهداف العقبة. وقالت معاريف إن شظايا صاروخية سقطت داخل إسرائيل، كما أفاد موقع والا بوصول 14 طائرة أمريكية إضافية للتزود بالوقود إلى إسرائيل.
1: في 8 أيام عودة التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، تعلن القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم استهداف قوات تابعة للحرس الثوري كانت قد شنت هجمات ضد عسكريين أمريكيين في الأردن. قتل 2 منهم وفقد 3. سنتكوم قالت إن الضربات الجديدة نفذت بتوجيه من الرئيس ترامب لمعاقبة الحرس الثوري ولزيادة تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز. سرعان ما دوت انفجارات واسعة في هرمز غان وسريك وحاج أباد وبندر عباس وجزيرتي قشم وكيش على وقع الغارات الأمريكية المتواصلة، في حين أكدت وسائل إعلام إيرانية عدم وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية. الجيش الإيراني عاود التصعيد مجدداً وأعلن استهداف ما وصفها بمنشآت وتجهيزات عسكرية أمريكية في الكويت، رداً على مقتل إيرانيين وعلى استهداف جسور ومنشآت للبنية التحتية في البلاد. يلوح الحرس الثوري في بيان بتوسيع بنك أهدافه في المنطقة، متوعداً برد مدمر على أي اعتداء وفق تعبيره. مقتل الجنديين الأمريكيين لم يكن ليغير من أهداف الحملة العسكرية على إيران، يؤكد ترامب، فالهدف الأساسي المعلن للحرب هو عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. يعلن ترامب عدم اكتراثه إطلاقاً بشأن حديث إيران عن وقف التزاماتها فيما يتعلق بمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين، حيث وصف المرشد الإيراني توقيع ترامب على المذكرة بأنه منعدم القيمة. ومع تصاعد التوتر في المنطقة، دعت واشنطن مواطنيها في أنحاء العالم إلى توخي مزيد من الحذر، تزامناً مع إصدار بيان خليجي أوروبي مشترك أدان الهجمات الإيرانية المتواصلة على دول المنطقة وعلى السفن العابرة في مضيق هرمز، رافضاً أي ادعاءات بالسيادة على المضيق أو فرض رسوم للعبور. سعيد محمود، تيريتي عربي.
0: أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وجود احتمال لوقوع إخفاقات أمنية قبيل الحرب التي خاضتها بلاده مع الولايات المتحدة وإسرائيل. وقال عراقجي إن عدة جهات سياسية وعسكرية رئيسية معنية باتخاذ القرار كانت تعقد اجتماعات في وقت متزامن مع استهداف الضربات الجوية لطهران. وأشار عراقجي إلى أن النقطة الحاسمة لإسرائيل والولايات المتحدة هي أنهم كانوا على علم بهذه الاجتماعات، وأضاف أن ذلك ربما يشير إلى وجود اختراق أمني كان قائما وربما لا يزال قائما إلى الآن وفق قوله. قالت الخارجية الأمريكية إن الرئيس اللبناني جوزيف عون التقى الوزير ماركو روبيو في مستهل لقاءاته الرسمية في واشنطن، وأضافت أن روبيو جدد التأكيد على التزام الولايات المتحدة بدعم التنفيذ الناجح للإطار الثلاثي. وأوضحت الخارجية الأمريكية أن روبيو أكد دعم جهود الحكومة اللبنانية لتحقيق السلام والتعافي الاقتصادي، وأشارت إلى أن روبيو أشاد بجهود حكومة لبنان لاستعادة السيادة ونزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته. ميدانياً شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على عدد من البلدات في جنوب لبنان تزامناً مع عمليات نسف لمبان سكنية. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بغارات جوية بلدات كفر تبنيت والنبطية الفوقة وميفدون في قضاء النبطية. وأضافت

0: أن الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات تفخيخ ونسف لمنازل عند أطراف بلدتي الطيري وحداثة، مشيرة إلى انهيار مبنى سكني في ضاحية بيروت الجنوبية كان قد تضرر جراء قصف إسرائيلي سابق. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف تجمعا مدنيا في حي الزيتون شرق مدينة غزة بعد يوم دام أمس ومجزرة راح ضحيتها 10 مدنيين. واستهدف الطائرات وآليات الاحتلال مناطق عدة في غزة، وأعلن الدفاع المدني انتشال جثماني شهيدين قتلا بغارات أمس، فيما قالت مصادر محلية إن مسيرة ألقت قنبلتين جنوب مخيم البريج، وإن قصفا استهدف مخيم الشاطئ وخان يونس وشرق جبليا. أعلن جهاز الدفاع المدني في غزة انطلاق المرحلة الثانية من أعمال انتشال جثامين المفقودين تحت أنقاض المنازل المهدمة. يأتي ذلك وسط تحديات ميدانية خانقة وإمكانات متواضعة لا تتناسب مع حجم الدمار الذي أحدثه الاحتلال.
1: مريم وندى وعمران وتيم وفتحي كلهم أطفال ينتظرون هذه الآلية لتنتشل ما تبقى من جثامين ذويهم تحت الأنقاض. أم وأب وإخوة وجد وجدة وأحفاد كثر كانت تمتلئ هذه المنازل بالضحكات وبجمعات الأطفال. أعتقد أن مريم وندى كانتا طفلتان رضع حين جاء هذا الاستهداف وحين بغتتهم الصواريخ الإسرائيلية، ولكنهم اليوم بعد 3 سنوات ما زالوا يبحثون عن جثامين أهلهم وأحبتهم وذويهم. هنا محاولة للنجاة ولكنها ليست للأحياء بل للأموات، فهنا أطبقت أسقف 5 منازل على عائلات بأكملها 300 شهيد تحت هذه الأنقاض منذ نحو 1000 يوم.
2: أنا أولادي ما فيش ولا ولد، كل أولادي هنا، أخواني 3 أولاد أخواني وبنات أخواتي وأختي وأولادها 4، هذول الأطفال كل واحد له أبو وله أم وأمه أنا موجودين.
3: جاي أشوف اليوم بابا هان عشان هو تحت الردم، وأنا بدي أشوف اشتقت له هو وجود فتحي.
1: هذه صورة بابا. مين كمان تحت الردم يا ندوش؟ ليه بتعيطي؟ لم تستطع الصغيرة ندى أن تتمالك نفسها أمام جرحها الغائر الذي يفتح اليوم من جديد بمحاولة البحث عن جثامين والدها وأشقائها. آلية واحدة فقط هنا وبالكاد تقدر على هذه المهمة، لأن جيش الاحتلال دمر 10 الآليات الهندسية الثقيلة وترك آلاف العائلات أمام مأساة العجز عن انتشال جثامين ذويها.
4: حتى هذه اللحظة هناك نتحدث على أكثر من 153 جثمان موجود تحت هذه المباني. الطواقم تعمل الآن لإجلاء وانتشال هؤلاء الضحايا، من هؤلاء 44 طفل، من هؤلاء تقريبا 27 امرأة أو 37 امرأة، 27 رجل كبير في السن، 9 حالات من كبار السن أيضا من أصحاب الاحتياجات الخاصة. وبالتالي الجهود التي تبذل من قبل فرق الدفاع المدني للانتشال كبيرة جدا لكن غير كافية.
1: آلاف العائلات في غزة ما زالت تنتظر دورها لفرصة كهذه، بينما تتبدد هذه الفرص أمام عائلات المفقودين داخل مناطق سيطرة جيش الاحتلال بعدما عاث فيها دمارا وخرابا. ربى العجرمي، تارة عربي، قطاع غزة.
0: في الضفة الغربية المحتلة أحرق مستوطنون إسرائيليون مسجدا وعددا من المنازل والمركبات ومصنعا في قرية توانا بمسافر يطا جنوب الخليل، ما أدى إلى أضرار مادية كبيرة. وحاول أهالي القرية التصدي للهجوم، إلا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المنطقة بالتزامن مع الاعتداء ولاحقت الشبان في أحياء القرية.
5: هذا ما خلفه المستوطنون من اعتداء على مسجد قرية تتوانة في مسافر يطا جنوب الخليل. هذا الاعتداء

0: الاعتداء الذي بدأ في ساعات الفجر الأولى امتد من المسجد هنا إلى مناطق أخرى كما جرى في البلدة، طال مصنعاً للألباني، بالإضافة أيضاً إلى عدد من المنازل ومرافقها وكذلك سيارات للفلسطينيين. محاولات الإطفاء التي بدأت بالنسبة لسكان هذه القرية بدت محدودة، وهما خلف دماراً أكبر بفعل بعدها الجغرافي عن المناطق الفلسطينية القريبة.
1: بلشوا أول شيء عندنا في البيت هان والمسجد، كسروا السيارة وكسروا باب الدار من قدام والشباك تاع الدار مع شباك المسجد، وبعديها بنتفاجأ إلا في نار بتولع جوا الدار وجوا المسجد والبيت اللي موجود تحت هذا.
0: بالإضافة أيضاً إلى عمليات اقتحام لجيش الاحتلال خلال ساعات الصباح ومحاولات اعتداء على الفلسطينيين، رغم أنهم من دفعوا ثمن بقائهم في هذه القرية المهددة بالترحيل من قبل المستوطنين والمستوطنات المقامة على أراضيها. هذا المسلسل أصبح يومياً في مسافر يطا بين اعتقالات، بالإضافة أيضاً إلى حملات مداهمة وقيام المستوطنين بأعمال مماثلة على شكل مجموعات منظمة. أما الفلسطينيون فيرون في كل ذلك محاولات بائسة للوصول إلى أرض بلا سكان. سامر رويشت، تيرة عربي، الخليل.
2: رحبت فلسطين بقرار بلجيكا حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، ودعت دولا أخرى إلى اتخاذ خطوات مماثلة. وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن القرار البلجيكي ينسجم مع القانون الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية المستوطنات، داعية إلى توسيع الحظر ليشمل جميع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها، وحثت الدول والبرلمانات حول العالم على اعتماد إجراءات مماثلة. قتل شخص وأصيب 16 بهجوم روسي بالصواريخ استهدف العاصمة الأوكرانية كييف. وقالت السلطات الأوكرانية إن روسيا أطلقت نحو 31 صاروخا باليستيا و12 صاروخا باتجاه كييف، ما ألحق أضرارا في 5 مناطق من العاصمة. وأضافت أن الهجوم تسبب بأضرار، فيما تواصل فرق الطوارئ عمليات الاستجابة في المواقع المتضررة. في المقابل، أعلنت السلطات الروسية أن هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية استهدفت صناعة النفط الروسية وتسببت في العديد من الحرائق الهائلة في جنوب البلاد. وقالت وسائل إعلام محلية إن 3 مستودعات نفط اشتعلت فيها النار في منطقة ستافروبول. من جهته، أكد فلاديميروف حاكم ستافروبول وقوع حرائق هائلة وانفجارات في منشآت صناعية.
3: مع امتداد رقعة القصف المتبادل بين القوات الروسية والأوكرانية إلى مناطق جديدة والضغوط المتزايدة على البنى التحتية وأمن الطاقة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إكمال موجة جديدة من الضربات الجوية المركزة باستخدام صواريخ كروز ومسيرات انتحارية، مشيرة إلى أن عملياتها ركزت على تدمير مراكز القيادة والتحكم وخطوط الإمداد العسكري ومستودعات الذخيرة الغربية، بالإضافة إلى منشآت حيوية لإنتاج الطاقة، وذلك بهدف شل حركة التعزيزات العسكرية نحو الجبهات الاستراتيجية. في المقابل، أكدت مصادر في العاصمة كييف سماع دوي انفجارات متتالية هزت أرجاء المدينة وسط تفعيل مكثف لمنظومات الدفاع الجوي. السلطات المحلية أكدت سقوط ضحايا بين المدنيين وتضرر منشآت مدنية وتجارية جراء تساقط حطام الصواريخ، فضلاً عن انقطاع التيار الكهربائي وإمدادات المياه عن أحياء واسعة نتيجة استهداف محطات التحويل الرئيسية. هيئة الأركان الأوكرانية ردت بدورها بهجوم واسع النطاق بالمسيرات طال العمق الروسي، وأعلنت نجاحها في تدمير مستودعات لوجستية ضخمة تابعة لقطاع الإمداد الروسي في منطقتي موسكو وتامبوف، مؤكدة أن هذه المواقع تستخدم بشكل مباشر لدعم العمليات العسكرية، فيما قللت السلطات الروسية من حجم الأضرار، معلنة إسقاط عشرات المسيرات.

0: طائرات فوق مقاطعات حدودية. وفي البحر الأسود كثفت القوات الأوكرانية هجماتها بالزوارق المسيرة مستهدفة قطعاً بحرية تابعة لأسطول القرم وممرات شحن النفط، ما أسفر عن تعطيل حركتها وفقاً لبيانات أوكرانية، بينما نفت موسكو هذه الرواية مؤكدة إحباط الهجوم بالكامل. سناء المهداوي، تيرت عربي.
1: تبدو معركة المحتجين في أوكرانيا مختلفة عن تلك الدائرة على جبهات القتال، فالسؤال لم يعد يقتصر على من يقود الحرب، بل كيف تدار الدولة في زمن الحرب وبين ضغط الشارع وحسابات السلطة. تحاول كييف احتواء خلافها الداخلي قبل أن ينعكس على جبهتها في مواجهة روسيا.
2: لم يأتي هؤلاء إلى وسط كييف للمطالبة بوقف الحرب، بل للاعتراض على التعديلات الوزارية التي أجرتها السلطات الأوكرانية. ولليوم الرابع تتواصل المظاهرات في ساحة فرانكو وسط العاصمة كييف احتجاجا على قرار الرئيس الأوكراني بإقالة وزير الدفاع ميخائيل فيدوروف، مطالبين الحكومة بالتراجع عن قرارها السياسي بعدما كشفت التعديلات الوزارية عن شرخ كبير في المؤسسة العسكرية.
3: أشعر بأنني تعرضت للخيانة وأفقد إيماني بانتصارنا. خلال الأشهر الماضية منح الوزير فيدوروف شريحة كبيرة من المجتمع شعورا بأن الحرب وصلت إلى نقطة تحول معينة، وفي ذروة هذه المرحلة تمت إقالته. نحن نطالب بعودة فيدوروف وإقالة قائد القوات المسلحة.
2: وعلى الرغم من أن الاحتجاجات جاءت في دائرة رافضة لقرار السلطات، لكنها أعادت إلى الواجهة النقاش حول شكل الحياة السياسية في أروقة الدولة، خاصة بعد تصويت البرلمان الأوكراني منتصف يوليو الحالي على تمديد العمل بقانون الأحكام العرفية، بما يسمح للرئيس والبرلمان بمواصلة الصلاحيات الدستورية دون العودة إلى صناديق الاقتراع.
4: يتساءل الكثيرون عن سبب تمديد البرلمان قانون الأحكام العرفية. في رأيي فإن الكتلة الأكبر في البلاد تدرك هذه العلاقة بصورة أفضل، فهي تفهم أن الحرب مستمرة، وعليه فإن الأحكام العرفية مستمرة بسبب الحرب وليس لأن البرلمان يريد البقاء في مقاعده، إذ لا يمكن إجراء الانتخابات في ظل الأحكام العرفية.
2: وتبقى السيناريوهات المطروحة باحتواء الأزمة عبر حوار سياسي وإعادة ترتيب هرم المؤسسة العسكرية أو حتى إقالة القائد العام للقوات المسلحة ألكسندر سيرسكي، نزولا عند مطالب المحتجين وإغلاق الباب أمام أي فرصة قد تعزز الانقسام الداخلي. تبدو معركة المحتجين هنا مختلفة عن تلك الدائرة على جبهات القتال، فالسؤال لم يعد يقتصر على من يقود الحرب، بل كيف تدار الدولة في زمن الحرب وبين ضغط الشارع وحسابات السلطة. تحاول كييف احتواء خلافها الداخلي قبل أن ينعكس على جبهتها في مواجهة روسيا. ثائر عمرو، تيرتي عربي، كييف.
1: استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أثناء زيارة رسمية يجريها الوزير إلى الدوحة. وجرى اللقاء في إطار الاتصالات الرسمية التي يجريها فيدان في العاصمة القطرية. وضمن زيارته التقى فيدان أيضا رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. وتأتي هذه اللقاءات في ظل استمرار التنسيق الدبلوماسي الوثيق بين تركيا وقطر بشأن القضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية. أدانت وزارة الخارجية التركية قرار اليونان إغلاق 8 مدارس ابتدائية تابعة للأقلية التركية في تراقيا الغربية، معتبرة أن القرار والممارسات المرتبطة به تنتهك معاهدة لوزان وتقوض الحقوق التعليمية للأقلية. وقال متحدث وزارة الخارجية التركية أونجو كيتشالي إن أثينا أغلقت المدارس بذريعة عدم كفاية عدد الطلاب، ما أدى إلى انخفاض عدد المدارس الابتدائية التابعة للأقلية التركية إلى

0: 76 مدرسة. وأضاف كيتشالي أن السلطات اليونانية فرضت عراقيل جديدة أمام تسجيل طلاب الصف الأول في المدرسة الابتدائية الأولى للأقلية التركية بمدينة إسكجا. واعتبر متحدث الخارجية التركية أن القيود المفروضة على تسجيل الطلاب تمثل مثالا جديدا على ممارسات ممنهجة تستهدف تخفيض الحقوق التعليمية للأقلية التركية في تراقيا الغربية. وأكد كيتشالي أن قرار إغلاق المدارس والممارسات المرتبطة به يشكلان انتهاكا لأحكام معاهدة لوزان للسلام المتعلقة بحماية حقوق الأقليات. ودعت الخارجية التركية اليونان إلى التصرف بما يتوافق مع التزاماتها بموجب معاهدة لوزان واحترام حقوق الأقليات وحقوق الإنسان الأساسية. وشدد متحدث الخارجية التركية على أن أنقرة ستواصل دعم نضال الأقلية التركية في تراقيا الغربية من أجل حماية حقوقها التعليمية والإنسانية. قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز إن بلاده ستواصل الوقوف إلى جانب القبارصة الأتراك. وبمناسبة الذكرى 52 لعملية السلام العسكرية التركية في الجزيرة، أكد يلماز أن أنقرة ستحافظ بحزم على دعمها القوي لجمهورية شمال قبرص التركية. وأشار يلماز إلى أن عملية السلام بقبرص التي نفذتها القوات التركية قبل نصف قرن أنقذت القبارصة الأتراك من الاضطهاد اليوناني وضمنت أمنهم ووجودهم. وأضاف يلماز أن تلك العملية وضعت أسس السلام والاستقرار المستمرين في الجزيرة، وأن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب القبرصي التركي. استقبل رئيس جمهورية شمال قبرص التركية توفان إرهورمان وزير الدفاع التركي يشار جولار خلال زيارته للجزيرة. وبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني التركية، سيحضر جولار احتفالات الذكرى السنوية 52 لعملية السلام التركية في قبرص. وفي وقت لاحق قام جولار والقيادة العليا للقوات المسلحة التركية بزيارة متحف البربرية في لفكوشا. ويرافق وزير الدفاع كل من نائب وزير الدفاع ورئيس الأركان العامة وقائد القوات البحرية التركية وقائد القوات الجوية وقائد القوات البرية. تشهد الشراكة الاقتصادية بين تونس وتركيا زخما متزايدا مع نمو الاستثمارات التركية وانطلاق أعمال الغرفة التجارية والصناعية التونسية التركية، في خطوة تهدف إلى دعم المستثمرين وتعزيز التعاون بين البلدين.
1: حركة متواصلة بين خطوط الإنتاج وأقمشة تنتقل من مرحلة إلى أخرى قبل أن تغادر إلى أسواق خارج تونس. داخل هذا المصنع الذي يعتبر أحد الاستثمارات التركية يعمل أكثر من 300 تونسي في صناعة الملابس الجاهزة، في نموذج يعكس الحضور التركي في أحد أكثر القطاعات الصناعية استقطاباً لليد العاملة.
2: تتمتع تونس اليوم بإمكانات واعدة لا سيما في قطاع النسيج بفضل ما راكمته من خبرات وكفاءة محلية، كما يمنحها موقعها الجغرافي القريب من أوروبا والمنفتح على إفريقيا أفضلية تجعلها وجهة جاذبة للمستثمرين الأجانب وخاصة المستثمرين الأتراك.
1: مشاريع تقدر قيمتها بنحو 200 مليون دولار عبر أكثر من 50 شركة تنشط في قطاعات النسيج ومكونات السيارات والصناعات الغذائية، وتوفر أكثر من 15,000 موطن شغل مباشر. ومع انطلاق أعمال الغرفة التجارية والصناعية التونسية التركية، تتجه الجهود إلى استقطاب مشاريع واستثمارات جديدة.
3: رأينا من القريب أن المستثمرين الأتراك عندما يأتي إلى تونس أولا يأتي هذه الغرفة ويستفيد من تجربته. ممكن يكون هناك خوف لو يأتي كيف يمشي الأمور، ولكن عندما يسمع كلام الشركات التجربة الموجود في تونس ويسهل الأمور.
1: شراكة اقتصادية ترنو إلى مزيد من التوسع مع اهتمام متزايد من الشركات التركية بالسوق التونسية، مستفيدة من موقعها الجغرافي وانفتاحها على

0: الأسواق الأوروبية والأفريقية.
1: لا تقتصر أهمية الاستثمارات التركية في تونس على عدد الشركات أو مواطن الشغل التي توفرها، بل تعكس أيضاً ثقة المستثمرين في السوق التونسية. ومع الرهان على استقطاب مشاريع جديدة، تتجه الأنظار إلى آفاق أوسع للشراكة الاقتصادية بين البلدين. رحمة سياري، تيرتي عربية، تونس.
2: مع ارتفاع درجات الحرارة وذوبان الثلوج، استعادت بحيرات مرجان الجليدية بولاية تونجالي شرقية تركيا نشاطها الصيفي لتجذب محبي الطبيعة بمشاهد تجمع بين الشتاء والصيف في مكان واحد.
3: هنا في قضاء أوجاق بولاية تونجالي لا يعني قدوم الصيف رحيل الشتاء بالضرورة، فمع الارتفاع التدريجي لدرجات الحرارة خلال الأسابيع الأخيرة، بدأت الأغطية البيضاء التي لطالما كست بحيرات مرجان الجليدية بالذوبان والانحسار، معلنة بدء موسم سياحي جديد. ومع انحسار الجليد تبرز مياه البحيرات كجواهر متناثرة بين الصخور، تتدرج ألوانها الساحرة بين الأزرق السماوي والفيروزي والأخضر الزاهي لتشكل لوحة فنية طبيعية بهذا التدرج اللوني الممزوج بنقاء المياه الجليدية، ما جعل من هذه البحيرات محطة رئيسية لا غنى عنها في جداول رحلات المستكشفين.
4: شاهدنا أعدادا كبيرة من الماعز الجبلي والدبابة البنية وصورنا مقاطع فيديو لها. المنطقة تتميز أيضاً بهوائها النقي ومياهها وأزهارها ونباتاتها المستوطنة.
3: وليس سحر المياه وحده ما يجذب الزوار، فقضاء أوجاك يشهد خلال فصلي الربيع والصيف حراكاً سياحياً ملحوظاً بفضل مناخه المعتدل وهوائه المنعش وتكامل عناصر الطبيعة، من مروج جبلية واسعة وشلالات متدفقة إلى تضاريس وعرة زادت من تنامي أنشطة تسلق الجبال.
5: نتيح للناس مشاهدة الجمال الطبيعي على أرض الواقع لا في الصور فقط. نزور تونجالي سنويا من إلازا ضمن مجموعات تضم ما بين 30 و40 شخصا.
3: بين برودة الثلج الذي يأبى الرحيل وضوء الشمس الذي يعيد للحياة ألوانها، تقدم بحيرات مرجان الجليدية لزوارها تجربة تختزل فصول السنة في زيارة واحدة، وتثبت أن الطبيعة هنا في تونجالي سحرا يتجدد مع كل قطرة ماء.
2: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. واشنطن تشن هجمات على إيران رداً على مقتل جنديين أمريكيين في الأردن، وطهران تعلن استهداف منشآت عسكرية بالكويت. بعد يوم دام، الجيش الإسرائيلي يواصل قصفه مدينة غزة ويوقع شهداء وجرحى بمجزرة جديدة في حي الزيتون. كييف تقول إن روسيا استهدفت عدة مناطق في أوكرانيا بأكبر عدد من الصواريخ الباليستية في هجوم واحد. ختام نشرتنا، إلى اللقاء بإذن الله.

arrest right away.

مرحبا. في الجزء الأول من زيارتنا لمدينة أفروديسياس وصلنا للمسرح ولمركز المدينة أو الأغورا المشيدة أمامه مباشرة، وقلنا حينها إنه وبسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية عقب الزلازل فقد نقلت الأغورا من مكانها. نحن في الأغورا الجنوبية، ولعلها إحدى أجمل أغورا في العالم القديم، وليس في أفروديسياس وحدها. قلنا أغورا، لكن ما هي؟ الأغورا هي قلب المدينة الذي يشهد جميع أنشطتها من بيع وشراء، وحيث يلتقي الناس ويجتمعون ويتبادلون الأحاديث فيها، أي المكان الذي كنا نسميه في بلداتنا ومدننا باسم سوق. ولكن مؤخراً فقط، ومع افتتاح مراكز التسوق، وحين تفرقت أماكن التسوق والتجارة والمتاجر في المدن، فقدنا ذاك السوق الذي ألفناه في المدن والبلدات، في حين أن السوق كان مكاناً يقصده الناس ويضم الولاية والمدرسة والجامع وجميع الحرفيين، أي كان يلبي احتياجات الجميع. الأغورا أو ما نسميه السوق هو مكان عام هام متوارث منذ العصور القديمة،

في مدينة أفروديسياس كان هناك اثنتان من الأغورا متجاورتين، إحداهما هذه على شكل حوض حيث يجري التنقيب، وهي الأغورا الجنوبية، والأغورا الشمالية والتي لم يبدأ التنقيب فيها. هذه الأغورا ضخمة جداً، ما يعني أن مدينة أفروديسياس القديمة كانت ولقرون مركزاً تجارياً يعج بالحركة، لذا احتاجوا لأغورا بهذا الحجم. قديماً كان الناس يدفعون أثماناً باهظة جداً للعيش في مناطق معينة، ويوجد مثال على ذلك موجود ورائي. في الواقع التل الذي خلفي ليس تلاً طبيعياً بل تلاً صناعياً، فبداية استيطان أفروديسياس ترجع للعصرين النحاسي والبرونزي، أي الألفية الخامسة قبل الميلاد. وليتمكن المستوطنون هنا من العيش بجوار هذا التل الأثري وإنشاء هذه الأغورا، شيدوا ما ترونه خلفي من قبب ضخمة وبنوا الجانب الجنوبي للأغورا مطلاً على التل. لماذا أرادوا العيش هنا؟ لأن هذا المكان كان ولمئات السنين مركزاً هاماً من أجل عبادة الإلهة الأم أفروديت، لهذا لم يبرح المستوطنون هذا المكان. هذا الذي ترونه خلفي هو في الحقيقة ستوا، نعم هذا ستوا، وأقصد بذلك أنه رواق من أروقة الأغورا. وبحسب النقوش هنا فإن الثري الأفروديسياسي الذي شيد المكان قد نذره للإمبراطور تيبيريوس. نحتت على الأفاريز أكاليل ووجوه، ونرى زخارف للكثير من الفاكهة التي تنمو في هذه المنطقة كالرمان والعنب، وهي تصور أنواعا عديدة من الأقنعة المسرحية. كل أفاريز الرواق المسمى رواق تيبيريوس عثر عليها في المراحل الأولى للحفريات، وأرسلت بداية إلى متحف إزمير للآثار، ثم ومع افتتاح متحف أفروديسياس أعيدت إلى هنا مجدداً. مدخل الأغورا كان بوابة ضخمة تقع شرقي المدينة، واليوم لم يتبقى من البوابة غير منصتها وقوسين، ولكن النقوش التي عثر عليها كشفت عن معلومات مثيرة للاهتمام. هذا المبنى الضخم رمم في عام 500 للميلاد، وهذا دليل على أن المدينة كانت لا تزال موجودة حتى ذلك العصر. أما هذا الحوض أمامي فكان يستخدم لغرض قل نظيره في العالم القديم، إذ يعتقد أنه استخدم في العصور المبكرة لتصريف المياه الجوفية في المدينة حين يرتفع منسوبها، ووظيفيا هذا صحيح، فما زالت المياه تغمر المكان حتى هذا اليوم أيضا. لكن أيضاً أشارت النقوش المكتشفة إلى أن الحوض كان مكاناً تمرح حوله حوريات الماء، وبأنه كان محاطاً بأشجار النخيل وبني لتزيين المكان، أي بغرض تنسيق البيئة الخارجية. وخلال البحوث التي جرت هنا عثر على بقايا أغصان النخيل، لكن الأشجار ليست موجودة. فتخيلوا أنكم في يوم حار من شهر يوليو أو أغسطس تستظلون بأشجار النخيل وتسمعون حفيفها وتتجولون حول هذا الحوض، وهذا بالفعل شيء تصعب رؤيته حتى في أيامنا التي نعيشها الآن. تحدثنا عن الاستوا، ودعونا نتذكر ما هي. وسط هذه الأغورات كانت هناك مساحة كبيرة أطرافها محاطة بالكامل أو من جانب واحد أو ثلاثة جوانب، بصف من الأعمدة مع سقف يربط تلك الأعمدة بالجدار الخلفي. ولأن الطقس في إيجي والبحر الأبيض معتدل عموماً على مدار العام، فإن وجود سقف فقط يكفي للاحتماء من المطر والشمس. مناطق التنزه ذات الواجهة المفتوحة نسميها ستوا، وهو ما يسمى بالرواق أو بوريتيكو.

مكان آخر هام في المدينة هو الآجورا الجنوبية الواقعة خلف تل المسرح. الآجورا الجنوبية هي منشأة عامة يتوسطها حوض بطول 170 متراً تحيط به صفوف أعمدة على النظام الإيوني. هذه المنشأة الضخمة يبلغ طولها 230 متراً. المبنى هو حوض ضخم شيد لتزيين المكان، تقع إلى الشرق منه بوابة الآجورا، وقد رممه فلافيوس أمبيليوس في القرن الخامس للميلاد تقريباً. النقش الذي يعلو البوابة هو قصيدة نظمت لهذا المحسن. وصفت القصيدة المكان المرمم بأنه مكان الحوريات وأشجار النخيل، حيث جاء في تلك القصيدة: نحن الحوريات ممتنون له، لأن أمبيليوس وهب واحة النخيل جمالاً خارقاً وبهاء رائعاً، لدرجة أن كل من يقف عند مياهنا ويطيل النظر سيثني دائماً عليه وعلى مكان الحوريات. أول فرضية طرحت بهذا الصدد تقول إن مكان الحوريات المذكور في القصيدة هو الحوض الطويل، أما مكان واحة النخيل الذي يعتقد أنه أخذ اسمه من حديقة نخيل كبيرة فهو المجمع بأكمله.

نحن في بازيليكا، مدينة أفروديسياس. ما هي البازيليكا؟ في الحقيقة إن كلمة بازيليكا مشتقة من الكلمة اليونانية بازيليوس، وتعني الملك أو الحاكم.

لكن ولأن بازيليكا تستخدم غالباً بمعنى كنيسة وتجنباً للخلط، ذكرت في مخططات أفروديسياس بالبازيليكا المدنية ولم تذكر وحدها. لكن ما علاقة البازيليكا بالكنيسة؟ البازيليكا هي في الواقع إحدى أروع أبنية المدن الرومانية، وإن كنا لا نستطيع رؤية روعتها بالكامل، لكنها كانت تمتد بطول 100 متر تقريباً، لها 3 أجنحة ولسقفها قبب أسطوانية، وهو مبنى مهيب جداً، لكنه ليس مبنى دينياً. عند الانتقال من الوثنية للمسيحية في القرنين 4 و5، لم يرى الناس حرجاً في تحويل معابد آلهتهم في مدنهم إلى كنائس، لم يروا حرجاً بذلك. لكن ليس في كل مدينة، فأروع المعابد في أواخر عصر الإمبراطورية الرومانية كانت تستخدم لعبادة الأباطرة، والمسيحيون لم يبنوا أي كنيسة في مكان عبادة مخصص للأباطرة، لذا تحولت المباني البازيليكية غير الدينية والمهيبة إلى كنائس، وأصبحت مخططات البازيليكا متبعة في الكنائس. إذن ما البازيليكا؟ البازيليكا تعني مبنى الحكم، أي تعادل دار الوالي الآن. في الماضي كانت البازيليكا تضم المحكمة والمحافظة والوحدات الإدارية، أي دار الحكم الذي يقدم خدمات عامة لسكان، كالوحدات والأوزان المستخدمة في السوق والمبادئ والقوانين، وكل ما يخص نظام المدينة كان موجوداً في مبنى البازيليكا.

بنيت البازيليكا في القرن الأول للميلاد واستخدمت لقرون طويلة، وفي عهد الإمبراطور ديوقلسيانوس في مطلع القرن الرابع أضيف إليها نقش مثير للاهتمام. وأساساً فالإمبراطور ديوقلسيانوس لم يكن من خيرة الأباطرة الرومان، كما أن عصره شهد تدهوراً كبيراً للأوضاع الاقتصادية في البلاد، فارتفعت الأسعار، ولكي يتصدى ديوقلسيانوس لذلك أصدر مرسوماً وجدت أجزاء منه في العديد من مدن الإمبراطورية، لكن أفضل النسخ عثر عليها في أفروديسياس. على ماذا نص؟ حدد فيه الإمبراطور حداً للأسعار، وهدد من لا يلتزم بهذا السقف بعقوبة قاسية قد تصل إلى حد القتل أو دفع غرامات مالية. يقع المرسوم في 1400 مادة، ويحدد أسعار الرقيق والمواد الغذائية والمشروبات والمجوهرات، أي كل الأسعار.

المبنى الواقع جنوب غربي الآجورا الجنوبية والممتد بطول 145 وعرض 30 متراً وذو ثلاثة أجنحة هو البازيليكا، حيث انتهى تشييدها نهاية القرن الأول للميلاد. ينتهي المبنى جنوباً بقاعة مهيبة يبلغ ارتفاعها 10 أمتار وتزينه نقوش نافرة. بعض نقوش المبنى تصور نينوس المؤسس الأسطورية لأفروديسيوس الذي جاء من مدينة نينوى الآشورية وزوجته سميراميس. حسب الأسطورة فإن أصل عبادة أفروديت في المدينة يرجع لعبادة عشتار آلهة الحب والجمال التي جلبها نينوس معه من آشور. ظل المبنى قيد الاستخدام، وفي عام 301 للميلاد كتبت باللاتينية مراسيم الإمبراطور ديوقليسيانوس الشهيرة التي تحدد سقف الأسعار والعملات. نشر المرسوم على ألواح في مدن عدة في جميع أرجاء الإمبراطورية، لكن أفضل تلك النسخ حالياً هي نسخة أفروديسياس.

قسم الحمام الذي نسميه فريجيداريوم. هو دون سقف الآن كما ترون، لكنه كان في الماضي مغطى بقبة أسطوانية، وكان فيه بيسيلين أو حوض. الأحواض الموجودة في الحمام لم تكن عادة أحواض سباحة، بل كانت مستخدمة للاسترخاء، وكما ترون فهي ضحلة تنزلون إليها بدرجتين وتجلسون على أطرافها لتبادل الحديث مع الصحبة. كان هذا المبنى فيما مضى مكسوا بالرخام كما كان الحال في أفروديسياس بكاملها،

الأقلام الملون. هذه الثقوب حفرت لتثبيت الأوتاد المعدنية خلف قطع الرخام، ولا يزال بعض تلك الأوتاد في مكانه إلى الآن. بحسب المعطيات الموجودة، يمكن لنا أن نتخيل شكل حمام أفروديسياس قبل 2000 سنة من يومنا هذا.

خلال الحفريات في الحمام عثر على تماثيل حافظت على أشكالها بشكل جيد. من بين تلك التماثيل هناك تمثال يصور أخيل ممسكاً ببنتيسيليا ملكة الأمازون وهي تحتضر. أخيل قتل بنتيسيليا لكنه وفي نفس الوقت أغرم بها. في العصور السابقة كان تمثال معروضاً في مكان آخر من أفروديسياس، لكنه نقل إلى هنا في العصور اللاحقة لتزيين الحوض ذي الأعمدة الأربعة في حمام هادريان.

لم تكتشف المدينة بأكملها رغم استمرار التنقيب 100 عام بشكل متقطع و60 عاما بشكل متواصل. وأساساً الغرض من التنقيب العلمي لا ينبغي أن يكون الكشف مباشرة عن المدينة كلها ثم البحث عن سبل صونها، بل يجب أن يكون الهدف بلوغ المعرفة. هذه هي الأغورا الشمالية، وهي لا تقل حجماً عن الأغورا الجنوبية، لكنها لم تشهد أعمال تنقيب. أما ما نراه في هذا الجانب فهو مبنى شيد في المدينة في وقت لاحق. كما قرأ معظمنا في كتب التاريخ فإنه في عام 330 للميلاد انقسمت الإمبراطورية إلى قسمين، شرقي وغربي، وأعلن قسطنطين قيام الإمبراطورية الرومانية الشرقية ومركزها إسطنبول، رغم أن المسيحية كانت ديانة هذه الإمبراطورية الجديدة ولم تفرض على أحد، لكن الأمر لم يستمر هكذا. ففي عهد ثيودوسيوس الأول منعت الوثنية ودمرت جميع المعابد القديمة أو حولت لكنائس، وأصبح الجميع يتبع المسيحية. خلال تلك الفترة التي نسميها فترة روما الشرقية أو بيزنطة، كانت أفروديسياس كبرى مدن كاريا، وكان لابد من إنشاء مركز أسقفي في هذه المدينة آخذين بالاعتبار أهميتها. فكانت توجد هنا دار ضخمة بنيت في تلك الفترة، منشأة كبيرة سميت بدار الأسقف أو قصر الأسقف. الآن وبالعودة للفترة السابقة للمدينة أي الفترة الرومانية، سنرى البولي تايريون أي مبنى المجلس.

شمالي المدينة يقع مبنى المجلس البوليتايريون الذي يتسع لنحو 1700 شخص. المبنى وكما هو حال أبنية البلدية اليوم كانت تعقد فيه اجتماعات المجلس، حيث صمم ليكون ملائماً لإقامة أنشطة مختلفة كالحفلات الموسيقية والعروض وإلقاء الخطب. استخدم المبنى حتى نهاية العصر القديم، وزين مسرحه المؤلف من طابقين بالتماثيل. عثر عند مدخل مبنى المجلس على تمثالين يسترعيان الانتباه ويعرضان اليوم في المتحف. التمثالان لشخصيتين من سلالة فلافيا، إحدى الأسر البارزة في المدينة، وهما تاتيانا وعمها دوميتينوس. ويعرف دوميتينوس في النقوش بأنه كبير كهنة آسيا. نحت التمثالان مطلع القرن الثالث للميلاد.

نحن الآن في بولي تايريون أفروديسياس، أو في المبنى الذي يسمى مبنى المجلس. بولي هم المنتخبون وجهاء المدينة، أي البولي هو مكان اجتماع الأشخاص الذين يحددون مستقبل المدينة. قبل الحفريات كان هذا المبنى مطموراً بالكامل تحت الأرض، وقد عثر عليه عن طريق الصدفة أثناء عمليات التنقيب في دار الأسقف الواقعة غربه. ولدى عمليات التنقيب كشف عن جزء من مقاعده، لكن عليكم أن تتخيلوا أنه في الأعلى كان هناك صف آخر مماثل لهذا على الأقل، لكنه هدم، فكان مبنى مجلس رائعا يتسع لألف وسبعمائة شخص. المباني المسمى بولي تايريون أو أوديون هي في الحقيقة أبنية تشبه المسارح نوعاً ما، لكنها أصغر حجماً لأن لها أسقفاً من أعلاها. إنها مبان كبيرة شيئاً ما، لكن على سبيل المثال في أوديون كوبيرا شيدت فتحات السقف الواسعة جداً باستخدام عوارض خشبية ضخمة جداً. وأيضاً في المدينة الأثرية باتارا استطعنا أن نرى حتى قبر البناء الذي شيد سقف البولي تايريون، وكما أسلف فنرى اليوم نصفه فقط. خلف هذه الجدران ورائي كانت هناك قبب زالت بالكامل مع الطابق الثاني، وهو مبنى مسقوف، حيث زين مبنى المسرح بتماثيل. هناك تفاصيل نسأل عنها دائما أثناء الجولات في هذه الأبنية. ما ترونه على الجانبين، انظروا للزخارف، لم تسلم جميعها، ولكن هنا مثلاً أحدها ظل سليماً وهي تطالعكم في كل مكان. حين ننظر إليها اليوم نرى بوضوح أنها تمثل قوائم أسد، لكننا وبشكل خاص بعد القرنين الأول والثاني للميلاد أصبحنا نراها أكثر بساطة، أي لا نرى سوى نتوء يدل عليها. وحين نقول نحن الأدلاء السياحيين إنها نسخ مبسطة لقوائم أسد لا يصدقوننا، لكنها واضحة هنا، نراها كثيرا في المسارح والمباني المشابهة وفي جميعها تقريبا بشكلها المبسط أو الأصلي. أعتقد أن المسارح في غرب الأناضول، ولأنها وجدت لإقامة طقوس لباكوس أو ديونيسوس والإلهة الأم كوبيلي، ولأن الأسد هو أحد أهم الرموز التي تشير إلى كوبيلي، فإن قوائم الأسد هذه قد تكون متوارثة عن طقوس موغلة في القدم، أو على الأقل هذا ما أردت أنا دائما أن أراها عليه بطريقة ما. الذين يزورون المسرح اليوم سيرون الحلبة أيضا، فما نراه هنا كان مستخدماً لنفس الغرض قبل 2000 سنة. هذا المبنى استخدم مجلساً وأيضاً استخدم أوديون، أي قاعة للحفلات الموسيقية. حين بدأ التنقيب هنا كانت توجد فسيفساء أرضية رخامية بديعة الجمال، ولكن غطيت لحمايتها. عمليات التنقيب واكتشاف آثار تاريخية ورؤية الزوار لها أمر رائع، ولكن رغم ذلك تبرز مشكلة حمايتها بالطبع، وبعد فترة يجب بناء سقف لحماية المكان. ولكن نظراً لأن تشييد سقف أصلي في أماكن كهذه صعب جداً ومكلف جداً، يشيد عادة سقف عشوائي ما يجعل المدن القديمة تبدو قبيحة المنظر لأبعد الحدود، لكني أعتقد أنه ليس هناك حل آخر.

ها قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم من أفروديسياس. زرنا خلالها الأغورا الجنوبية والبازيليكا والحمامات ودار الأسقف ومبنى المجلس. إلى اللقاء.

0: لهما وهما يرتديان. السي المميز للعمل الإعلامي، وتستطيع طائرات الاحتلال أن تميزهما تماما.
1: Targeting Shajara Tayyib, a school, was a war crime and a crime against humanity.
2: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
3: We are a coalition of moderate nations that want to see peace in the region.
4: No nuclear weapons.
5: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
6: بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
7: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
8: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از این ساختای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
9: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله. الحمد لله
10: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
11: اليوم فش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
9: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
12: والله، شعور لا يوصف.
13: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
14: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
15: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
16: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
17: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
18: والفرج القريب ان شاء الله للأسرى.

0: الأشبال.
1: كنا نستنى أنه نتحرر لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا إحنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم عصام نجاح وتتابعون فيه الليلة. فيدان يبحث في زيارته للدوحة عدة ملفات، أهمها تداعيات التصعيد بين إيران وأمريكا على أمن الخليج. هجمات أمريكية جديدة على إيران، وطهران تستهدف منشآت بالكويت وتهدد بتوسيع بنك أهدافها. روبيو يؤكد لعون في واشنطن التزام بلاده بدعم التنفيذ الناجح للاتفاق الإطاري مع إسرائيل.

0: في ملفنا الأول نتناول العلاقات التركية القطرية، حيث استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في الدوحة، وبحث معه العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. كما أجرى فيدان مباحثات مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. وتأتي هذه اللقاءات في ظل استمرار التنسيق الدبلوماسي الوثيق بين تركيا وقطر بشأن القضايا الإقليمية، بناء على دورهما في حفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة.
1: تتجه الأنظار إلى الدوحة، حيث أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مباحثات مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الوزراء وزير

0: الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال زيارة تعكس تكثيف التنسيق السياسي بين أنقرة والدوحة في ظل مرحلة إقليمية شديدة الحساسية تتصدرها تداعيات التصعيد بين إيران والولايات المتحدة وما يرافقه من مخاوف على أمن الخليج والملاحة في مضيق هرمز. وتأتي الزيارة في توقيت يزداد فيه القلق من احتمال اتساع رقعة التوتر في المنطقة، ما يدفع البلدين إلى تكثيف المشاورات بشأن آليات احتواء الأزمة ومنع انزلاقها إلى مواجهة أوسع قد تنعكس على أمن المنطقة واستقرار أسواق الطاقة وحركة التجارة العالمية. كما تهدف الزيارة إلى توحيد المواقف إزاء التطورات الأمنية ودعم الجهود الرامية إلى إعادة المسار الدبلوماسي بين طهران وواشنطن، فضلاً عن تأكيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ومواصلة التنسيق في الملفات الدفاعية والأمنية والاقتصادية والتحضير للاجتماع 12 للجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية المقرر عقده في تركيا خلال العام الجاري. تصدرت التطورات الأمنية في الخليج جدول الأعمال، وفي مقدمتها تداعيات التصعيد بين إيران والولايات المتحدة وسبل منع انتقال الأزمة إلى مواجهة إقليمية شاملة. كما تناولت المباحثات أمن الملاحة في مضيق هرمز إضافة إلى تنسيق الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد ودعم استئناف الحوار بين طهران وواشنطن ومتابعة تنفيذ ما تم التوافق عليه في مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بما يشمل ضمان حرية الملاحة وتعزيز الاستقرار الإقليمي. تتحرك كل من قطر وتركيا انطلاقاً من علاقات متوازنة مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، وهو ما يمنحهما مساحة للقيام بأدوار الوساطة وتسهيل الحوار. فقد راكمت الدوحة خبرة في استضافة المفاوضات والوساطات، فيما تحافظ أنقرة على قنوات اتصال مع الأطراف، ما يتيح لهما تنسيق جهود دبلوماسية مشتركة. لكن نجاح هذه الجهود يبقى مرتبطا بإرادة الأطراف الرئيسية المنخرطة في الحرب، وفي مقدمتها إيران والولايات المتحدة ومدى استعدادها للعودة إلى مسار التفاوض وتقديم تنازلات تدفع نحو التوصل إلى اتفاق يبعد شبح الحرب الشاملة.
1: ولمناقشة هذا الملف ينضم إلينا في الاستوديو أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية الدكتور سمير صالحة. دكتور سمير، مرحبا بك. بداية، في أي سياق تأتي زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى العاصمة القطرية الدوحة، وما أهم أهدافها في هذا التوقيت؟
2: صحيح، مساء الخير للجميع ونشكر على الاستضافة. يعني طبعا مسألة التوقيت مهمة جدا. لماذا؟ لأنه كما تعرف أنت أيضا الآن في خروقات أمنية وتصعيد عسكري متزايد، وفي محاولة ربما حتى للتخلي عن اتفاقية الإطار في شهر حزيران يونيو المنصرم. والذي يقلق برأي تركيا وقطر تحديدا هو مسألة احتمال اتساع رقعة المعارك، انتقالها إلى جبهات جديدة، وأن يكون هناك ارتدادات أيضا لهذا التصعيد، ليس فقط على التوازنات الإقليمية بل أيضا على مصالح العديد من دول المنطقة والعالم في الملفات الاستراتيجية البعد، الملفات الاقتصادية، الأمنية، ملفات الطاقة، في أكثر من ملف. إذا الآن أمام اختبار أو امتحان حقيقي برأيي، وهذا هو الدافع الأساسي الذي يقود أنقرة والدوحة برأيي للتحرك المكثف والسريع.
1: من خلال ما تفضلت به دكتور سمير، ما أبرز الملفات التي ستكون على أجندة أو هي بالفعل قائمة الآن على أجندة زيارة وزير الخارجية التركية هاكان فيدان إلى الدوحة ومباحثاته مع أمير دولة قطر وكذلك مع رئيس الوزراء وزير الخارجية؟
2: صحيح، أنا عدت إلى الأرشيف أخ عصام، وجد أنه في الشهرين الأخيرين كان في أكثر من لقاء واتصال سياسي دبلوماسي رفيع بين البلدين، والتركيز كان بالدرجة الأساسية حسب ما أنا تابعت على موضوع الخليج، على موضوع الحرب الدائرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وفرص الحؤول دون العودة إلى القتال. يعني هذه الجهود التركية القطرية بدأت

0: حتى مع الوصول إلى إذا شئت إلى التفاهم الاتفاقية الإطار
1: مذكرة التفاهم. نعم.
0: الآن هذا التحرك التركي القطري أيضا كما تعرف له خصوصيته، خصوصية البلدين من ناحية الجهود الدبلوماسية التي تميز أنقرة والدوحة، جهود الدخول على خط الوساطات في التعامل مع العديد من الملفات الإقليمية والدولية أيضا ونجاح هذه الجهود. النقطة الثالثة الملفتة برأيي، وهنا أجيب أيضا على السؤال الذي تفضلت به الآن، أن هذا التنسيق التركي القطري يتم أيضا بالتفاهم مع بعض العواصم العربية والإسلامية والغربية أيضا. والنقطة الأساسية هنا هي إقناع الأطراف بأنه خيار طاولة التفاوض، خيار الدبلوماسية، ينبغي أن يكون هو الخيار الأول في الحوار بين الأطراف. لماذا؟ لأنه كما قلنا قبل قليل، الذهاب وراء أو الرهان على سيناريو التصعيد أو العودة إلى القتال لا يخدم الأطراف، بقدر من أنه لا يخدم الأطراف المتحاربة هو أيضا له ارتداداته كما تعرف أخ عصام على دول المنطقة في أكثر من نقطة. لذلك أهمية الحراك التركي القطري هنا تكمن بأنه في جهود بشكل مباشر علني وفي جهود بشكل غير مباشر. طبعا لا أريد أن يعني أبالغ في التقدير، لكن يبدو لي أيضا من خلال المتابعة، لا أريد أن أسميها وساطة تركية قطرية جديدة، لكن أعرف جيدا أيضا أنه الآن هذا الحراك الثنائي مرتبط بإقناع الطرفين بالعودة إلى طاولة الحوار والتفاوض.
1: قطر هي أحدى الدول الخليجية التي تتعرض لاستهدافات من قبل إيران، تقول إيران إنها تستهدف المصالح الأمريكية الموجودة في تلك الدول، ولكن يعتبر ذلك انتهاكا لسيادة تلك الدول من وجهة نظرها على الأقل. ما الموقف التركي من الاستهدافات الإيرانية لمواقع في قطر، وكيف يمكن لأنقرة أن تقدم الدعم في هذا السياق لمواجهة هذه الاستهدافات؟
0: صحيح، سؤال أساسي ومهم جدا أخ عصام. يعني دعنا نتفق أنا وأنت على نقطة أولى أساسية، أنه ما تقوم به إيران باتجاه استهداف دول الجوار، دول الخليج، دول العربية، هو ليس انتهاك للسيادة فقط، كما تعرف أنت أيضا هو حسب التوصيف القانون الدولي واعتداء مباشر على هذه الدول. وهذا كان موقف تركي رسمي معلن وواضح، يعني رفض ما تقوم به إيران. لماذا؟ نحن أيضا كما تتذكر في موضوع محاولة استهداف الأراضي التركية بصواريخ، وكان الجانب الإيراني قد قال أكثر من مرة أنه لا يوجد قرار رسمي أو إيران ليست هي من يقوم بمثل هذه الاعتداءات. الآن الجواب واضح بالنسبة للجانب التركي، أنه ينبغي بأسرع ما يكون وقف استهداف دول الجوار، لأنه هذه الاعتداءات لا يمكن تبريرها أنه في قواعد عسكرية أمريكية أو غير ذلك تنشط في هذه الدول. النقطة الثانية الملفتة أنه أنقرة قالت أكثر من مرة لطهران أنه إذا ما استمرت هذه الاعتداءات بهذا الشكل فإن تركيا ستذهب باتجاه مراجعة مواقفها وسياساتها. نحن نتحدث أنا وأنت قبل قليل عن جهود، عن وساطة تركيا، ولكن في نفس الوقت نرى هذا التصعيد الإيراني مع الأسف ضد دول الجوار. لذلك الموقف التركي هنا واضح في التعامل مع هذه الاعتداءات.
1: إلى جانب هذا الملف على خطورته وأهميته، تأتي أيضا العلاقات الثنائية بين تركيا وقطر في محور مباحثات وزير الخارجية هاكان فيدان في الدوحة. بحسب الخارجية التركية فإن الوزير التركي سيستعرض مع الجانب القطري التحضيرات الخاصة بالاجتماع 12 للجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية المقررة هذا العام في تركيا.
0: صحيح.
1: ما أبرز مجالات التعاون التي يستهدف تعزيزها خلال هذا الاجتماع المرتقب وخلال هذه المرحلة؟
0: يعني دعنا أولا نتفق أنا وأنت على نقطة أساسية، أنه هذا التنسيق التركي القطري قديم ويعود إلى سنوات طويلة وله أكثر من سبب، لا أريد أن أدخل في تعداد أسباب هذا الانفتاح والتقارب التركي القطري، لكن أريد أن أذهب إلى استنتاج أول، أنه التوصيف الرسمي في البلدين أنه هذا التنسيق هو تنسيق استراتيجي عندما نتحدث عن الاستراتيجية فعلينا إذن أن نضع العديد من النقاط والملفات على الطاولة ونبدأ الحوار. لماذا؟ لأنه الشق الاستراتيجي في العلاقات بين الدوحة

0: الشق الأمني العسكري مهم، الشق التجاري الاقتصادي مهم، شق تبادل الخدمات في أكثر من ملف مهم أيضا. والنقطة الرابعة المهمة كما تعرف أنت أيضا أخ عصام، أنه هذا التنسيق التركي القطري لا يبقى محصورا داخل دائرة العلاقات الثنائية بين البلدين، بل هو ينتقل دائما ومنذ عقد تحديدا نراه بشكل واضح ينتقل بأكثر من دائرة جغرافية تعني البلدين وتعني مصالحهما في هذه الدوائر. يعني التنسيق التركي القطري نعم في ملفات ثنائية، لكنه أيضا الآن يسير باتجاه تنسيق في التعامل مع ملفات أخرى تعني البلدين بالشق السياسي بالشق الأمني وبالشق الاقتصادي أيضا.
1: وربما على الصعيد الاقتصادي والتجاري تأتي مسألة الربط الإقليمي
0: صحيح
1: بين تركيا وقطر وغيرها من دول المنطقة في صميم مباحثات وزير الخارجية كذلك وتحضيرات الجارية لهذا الاجتماع 12 للجنة العليا الاستراتيجية ما بين تركيا وقطر. ما مدى أهمية بالفعل تحقيق هذا المشروع حتى في ظل الظروف الراهنة وما تشهده المنطقة من توتر؟
0: يعني أتفق معك أخي عصام، أنت تشير الآن إلى مسار إقليمي جديد في قراءة المسائل في التعامل مع هذه المسائل وفي طرح بدائل وخيارات إقليمية جديدة. المنطقة لم تكن في السابق لتدخل في استراتيجيات من هذا النوع، لذلك ما تتحدث عنه مهم جدا. يعني صحيح أنا وأنت الآن نتحدث عن هذا التنسيق الاستراتيجي التركي القطري، لكن أيضا في الأعوام الأخيرة بدأنا نرى أن هذا التنسيق بدأ يشمل العديد من الدول وآخر المشاريع. قبل ساعات فقط بدأنا أنا وأنت نسمع نقاش بطابع استراتيجي ثلاثي جديد تركي سعودي وباكستاني. يعني هذا التنسيق الثلاثي يساعدنا في الإجابة لماذا، لأنه قبل أيام أيضا كنا نطرح الموضوع بشكل تنسيق رباعي إلى جانب اللاعب المصري أيضا نعم. في التعامل مع هذه الملفات. يعني في عنا الآن باختصار أكثر من دائرة إقليمية بطبع استراتيجي تتحرك، وبرأيي كلها يعني تصب باتجاه واحد، دفاع عن مصالح المنطقة والتعامل مع مصالح المنطقة بأسلوب جديد بطريقة جديدة تعني دول الإقليم بالدرجة الأساسية. وهذا تحول مهم أخي عصام. يعني نحن قبل سنوات مع الأسف عندما كنا نقرأ مصالح المنطقة كنا نضع بعين الاعتبار أيضا مصالح أطراف خارجية، لكن صحيح. الآن يبدو لي أنه في مراجعات وفي ترتيب أولويات وإعادة تموضع في التعامل مع العديد من
1: في إطار هدف تحقيق هذه المصالح. دكتور، يأتي أولا أو يمثل أولوية الآن تحقيق الاستقرار وخفض هذا التصعيد في المنطقة، وربما يأتي مضيق هرمز كمفتاح ربما إما للتهدئة وإما لمزيد من التصعيد.
0: صحيح.
1: ما الدور التركي القطري الذي يمكن أن يكون خلال هذه المرحلة في إطار إقناع الطرفين الإيراني والأمريكي بضرورة خفض هذا التصعيد وبضرورة تأمين حرية الملاحة في مضيق هرمز؟
0: مهم مهم جدا أخ عصام. عندما تتذكر عندما اندلعت المواجهات العسكرية لم نكن أنا وأنت نسمع كثيرا موضوع هرمز، كان التركيز على الملف النووي
1: صحيح.
0: وعلى اليورانيوم الإيراني وعلى سياسة إيران الإقليمية. لكن بعد اندلاع المعارك بدأنا نسمع ونناقش موضوع مضيق هرمز. مع الأسف الشديد الجانب الإيراني يبدو لي أنه يريد أن يلعب ورقة هذا الملف وتحويل هذه الورقة إلى مسألة ضغط على ليس فقط على الجانب الأمريكي بل على دول المنطقة على دول الجوار. لذلك مضيق هرمز له خصوصياته له مواصفاته من الناحية القانونية والتقنية، وهذه نقطة برأيي خارج النقاش. لذلك مرة أخرى أقول لك أنه الجانب الإيراني عليه بأسرع ما يكون أن يراجع سياسته وطريقة تعامله مع موضوع مضيق هرمز. نحن نقول أنه على إيران أن تراجع هذه المواقف وهذه السياسات، لكن الجانب الإيراني يقول لنا مع الأسف الشديد أكثر من ذلك أخ عصام، يقول أنه يريد أن ينقل ساحة المواجهة
1: إلى باب المندب
0: مرات جديدة إلى باب المندب. لذلك الآن برأيي يعني هذه الدبلوماسية الناشطة العربية الإسلامية برأيي تصب باتجاه يعني أساسي نحو الجانب الإيراني. يعني أنا هنا لا أريد أن أدافع عن السياسة الأمريكية أطلاقا، فقط أريد أن أقول أنه على إيران.

0: أيضا أن تقرأ موقعها، دورها، علاقاتها مع دول الجوار، مع دول المنطقة بطريقة جيدة. يعني التصعيد أو محاولة لعب ورقة ملف هرمز والتلويح بأنه ستنقل هذه المواجهات إلى ساحات جديدة، تحريك ممرات استراتيجية جديدة، هذا لن يخدم إطلاقا لا مصالح إيران ولا مصالح المنطقة، ولن يفتح الطريق أمام التهدئة الإقليمية التي نتحدث عنها.
1: نعم دكتور، شكرا جزيلا لك. أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية الدكتور سمير صلحة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.

0: وفي ملفنا الثاني نناقش ملف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، فبينما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها نفذت ضربات جديدة على إيران بعد مقتل عسكريين أمريكيين في قصف إيراني بالأردن، أعلن الجيش الإيراني استهداف ما وصفها بمنشآت وتجهيزات عسكرية أمريكية في الكويت بطائرات مسيرة، في وقت هدد الحرس الثوري بتوسيع بنك أهدافه. فما هي مآلات المواجهات المتواصلة في المنطقة؟
1: في ثامن أيام عودة التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، تعلن القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم استهداف قوات تابعة للحرس الثوري كانت قد شنت هجمات ضد عسكريين أمريكيين في الأردن، قتل اثنان منهم وفقد ثالث. سنتكوم قالت إن الضربات الجديدة نفذت بتوجيه من الرئيس ترامب لمعاقبة الحرس الثوري ولزيادة تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز. سرعان ما دوت انفجارات واسعة في هرمز غان وسريك وحاج أباد وبندر عباس وجزيرتي قشم وكيش على وقع الغارات الأمريكية المتواصلة، في حين أكدت وسائل إعلام إيرانية عدم وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية. الجيش الإيراني عاود التصعيد مجدداً وأعلن استهداف ما وصفها بمنشآت وتجهيزات عسكرية أمريكية في الكويت، رداً على مقتل إيرانيين وعلى استهداف جسور ومنشآت للبنية التحتية في البلاد. يلوح الحرس الثوري في بيان بتوسيع بنك أهدافه في المنطقة، متوعداً برد مدمر على أي اعتداء وفق تعبيره. مقتل الجنديين الأمريكيين لم يكن ليغير من أهداف الحملة العسكرية على إيران يؤكد ترامب، فالهدف الأساسي المعلن للحرب هو عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. يعلن ترامب عدم اكتراثه إطلاقاً بشأن حديث إيران عن وقف التزاماتها فيما يتعلق بمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين، حيث وصف المرشد الإيراني توقيع ترامب على المذكرة بأنه منعدم القيمة. ومع تصاعد التوتر في المنطقة، دعت واشنطن مواطنيها في أنحاء العالم إلى توخي مزيد من الحذر، تزامناً مع إصدار بيان خليجي أوروبي مشترك أدان الهجمات الإيرانية المتواصلة على دول المنطقة وعلى السفن العابرة في مضيق هرمز، رافضاً أي ادعاءات بالسيادة على المضيق أو فرض رسوم للعبور.
0: ولمزيد من التحليل ينضم إلينا من العاصمة الإيرانية طهران الأستاذ المحاضر في الدراسات الإيرانية والعلاقات الدولية الدكتور علم صالح. دكتور علم، مرحبا بك. برأيك من يتحمل مسؤولية ارتفاع وتيرة التصعيد في المنطقة خلال هذه المرحلة، طهران أم واشنطن؟
2: أساسا من بدأ هذه الحرب؟ الولايات المتحدة وإسرائيل هم من بدأوا هذه الحرب، وأن هذه الحرب كانت وهي الآن غير قانونية وكانت غير ضرورية، لأن كانت هنالك خيارات دبلوماسية قبل بدء هذه الحرب قبل حوالي 5 أشهر. ولكن وعندما فشلت الولايات المتحدة وإسرائيل مع بعض لحصول أو الوصول على أهدافهم، فاضطروا أن يقترحوا وقف إطلاق النار، ولكن ومع ذلك أيضا هم من اخترقوا هذا الوقف.

0: لإطلاق النار والاتفاقية. فلذلك المشكلة الآن هي أن هنالك فهم مختلف حول المفاهيم أو المفردات اللي استخدموها في المذكرة التفاهم. قضية فتح مضيق هرمز بالنسبة لإيران هو ملف أمني مفتوحة بالنسبة لإيران، ولكن يجب أن تكون هنالك سيطرة إيرانية حول ماذا هذا المرور أو المرور البحري بشكل كبير. وإذا كانت غير ذلك، هذا يعني أن ربما تستخدم المراكب الخارجية لأغراض عسكرية ضد إيران إذا لم تكن هنالك سيطرة إيرانية حول ماذا يحصل أو ماذا يدخل أو يخرج من هذا المضيق. فلذلك، ولكن وبالنسبة للولايات المتحدة، أن مضيق هرمز يجب أن يكون مفتوحا كما كانت ما قبل هذه الحرب. والمشكلة أن الكل تغيرت بعد هذه الحرب. إيران اختلف تماما عما كان قبل هذه الحرب، المنطقة تغيرت، وأيضا العلاقات الإيرانية العربية والعلاقات العربية الأمريكية كلها تغيرت. فلذلك نحن نواجه عدم فهم مشترك حول مفردات يستخدمونها الأطراف المعنية، إن كانت إيرانية أم أمريكية أم إقليمية بصورة عامة.
1: على ذكر مذكرة التفاهم دكتور علم وهذه المفاهيم المتباينة بين الأطراف، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أكد أن مذكرة التفاهم باتت الآن في حالة تعليق كامل. ما الذي يعنيه ذلك؟
0: نعم، تعليق بمعنى أن مرة ثالثة الولايات المتحدة وإسرائيل بصورة عامة هاجموا إيران في أثناء المفاوضات، وعند كان هذا أول مرة في حزيران الصيف الماضي، ثم قبل 5 أشهر أي قبل بدء الحرب، وأيضا الآن. ومع أن في هنالك اتفاقية بين الأطراف، ولكن الولايات المتحدة هاجمت إيران وتهاجم وتستمر في هذه الهجمات. بالنسبة لإيران، هي تحاول أن تحصل على نتيجة دبلوماسية، أي تكون هنالك حلول دبلوماسية سياسية بدلا من المواجهة العسكرية. ولكن وكما يبدو أن الولايات المتحدة تؤمن بأن هنالك حلول عسكرية لحل مشاكلها في الشرق الأوسط، والمشاكل التي اختلقتها هي وكانت غير مجدية وغير ضرورية. مضيق هرمز كان مفتوحا، العلاقات الإيرانية العربية والإقليمية كانت جيدة، وكانت هنالك حلول دبلوماسية متاحة على طاولة المفاوضات، ولكن الولايات المتحدة وإسرائيل اختاروا أن يضربوا إيران لأنهم كانوا يؤمنون أن حل العسكري أفضل وأجدر، وهذا لم يحصل، ولم يلقنوا درسا من أخطائهم، والآن أيضا يستمرون بالمنهج العسكري والضغط الأمني ليس فقط على إيران، لا بل على المنطقة كلها. لأن هذه الحرب لم تكن حربا إيرانيا أمريكيا فقط أو حتى إسرائيليا، إن هذه الحرب جاءت لأغراض جيوسياسية في هذه المنطقة، جاءت لتغيير سياق الهيكل الأمني والسياسي والجيوسياسي في المنطقة لصالح إسرائيل، وهذا لم يحصل. وإذا لم تحصل هذا تعتبر بالنسبة للولايات المتحدة وإسرائيل لا شك هزيمة كبيرة تاريخية استراتيجية قد يعانون منها في المستقبل، خاصة عندما نرى أن هنالك مواجهة أمريكية صينية أمريكية روسية. فلذلك هذه المنطقة هامة جدا بالنسبة للنزاع الأمريكي الصيني، فلذلك أي هزيمة في هذه المنطقة تعتبر هزيمة أمريكية أمام الصين أيضا.
1: طيب دكتور، لماذا تركز طهران في هجماتها على دول الخليج والأردن؟ وألا يخشى من أن يتم دفع تلك الدول إلى المشاركة في هذه المواجهة بهذه الطريقة؟
0: بعض هذه الدول أساسا شاركت في هذه الحرب واستخدمت أراضيها وسمائها، وهنالك معسكرات أمريكية في كل هذه الدول في هذه الحرب استخدمت. ولكن بالنسبة لإيران، أولا أن

0: هذه الحرب ليست حربا إيرانيا أمريكيا فقط، بل هي حرب إقليمي تشمل الكل. أن إذا لم تكن هنالك أمنا لإيران، إذا لم تكن أمنا للكل. وأن حسب العقيدة العسكرية الإيرانية، الإيرانيين يحاولون اتساع ساحة المواجهة إلى أبعد الحدود، وأن لم تكن هنالك خطوط حمراء، طالما هذه الحرب هو تعتبر بالنسبة لطهران حرب وجودي. فلذلك المنطقة، إيران تحاول أولا أن ترفع كلفة الحرب على الولايات المتحدة ومتحديه في المنطقة، وفي نفس الوقت أن تحاول أن تضغط على هذه الدول حتى يضغطوا على الولايات المتحدة لإنهاء هذه الحرب واتخاذ المنهج الدبلوماسي بدلا من العسكري. فلذلك لا خطوط حمراء بالنسبة لإيران في هذه الحرب، وأن خاصة عندما نرى أن الأدوات للردع الإيراني لهذا العدوان الأمريكي الإسرائيلي قليلة جدا، فهي تراهن إيران تراهن الآن على الأسواق العالمية، على الضغوطات الإقليمية على الولايات المتحدة، على ارتفاع أسعار النفط والغاز أيضا كأداة ضغط على الولايات المتحدة. لا ننسى في نفس الوقت، لا شك، مضيق هرمز جزء من هذه السياسة الردعية الإيرانية.
1: في المقابل يمكن ملاحظة أنه خلال ضربات الأيام الثمانية الماضية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية كانت تستهدف منشآت بنى تحتية وجسور في إيران، خصوصا في المحافظات الجنوبية. كيف فهمت إيران ذلك؟
0: هنالك أزمة أو مأزق للتصعيد عند الولايات المتحدة. هم لم يصلوا إلى أهدافهم العسكرية، فلذلك التصعيد الآخر هو ارتكاب جرائم حرب. ضرب المنشآت الحيوية اللا عسكرية تعتبر جزء من جرائم حرب حسب القوانين الدولية. فلذلك الآن ترامب يحاول أن التصعيد في المواجهة العسكرية من خلال ارتكاب جرائم حرب، وليست لدى ترامب أي خيار آخر. إما استسلام على طاولة المفاوضات لشروط إيرانية، وإما أن تمضي قدما وأن لا تتخذ بعين الاعتبار أي شيء إلا الحصول أو الوصول على نتائج عسكرية. لا شك أن لا حل عسكري لهذه الأزمة. هذه الأزمة هنالك خيارات كثيرة دبلوماسية متاحة. الدول المنطقة هي اللي تدفع ثمن هذه الحرب الغير ضروري، الغير قانوني، وأيضا الإيرانيين يدفعون ثمنها. الولايات المتحدة هي من تحاول فقط وفقط تتخذ المنهج العسكري والضغط العسكري على للحصول إلى أهدافهم، كما رأينا هذا نفس المنهج اتخذت قبل هذا في الشرق الأوسط منذ أوائل هذه القرن، أي 2003. فلذلك الآن المشكلة هي الرؤية الأمريكية، اللي الرؤية مبتنية وتتكئ تماما على القدرات العسكرية فقط، لا سياسة، ولا تتخذ بعين الاعتبار مطالبة المجتمع الدولي والدول الإقليم، ولا حتى توفي بعهودها الدبلوماسية والاتفاقيات. فلذلك هي تعتمد فقط وفقط على القنابل ولا شيء آخر.
1: في هذا السياق دكتور علم، ما احتمالية أن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية على احتلال جزر إيرانية، وقد لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بذلك في أكثر من تصريح على غرار جزيرة خرج، وما مدى استعداد طهران لسيناريو كهذا؟
0: أولا جزيرة خارق ما فيه النفط أساسا. النفط في جزيرة خارق تأتي من داخل الأراضي الإيرانية، حتى لو احتلت إيران تستطيع أن تقطع النفط عن الجزيرة. فلذلك لا أهمية لجزيرة خارق إذا احتلت. إذا يقصدون الأمريكان وقف تصدير النفط الإيراني، فيستطيعون أن يضربون المنشآت النفطية في جزيرة خارق بقنبلة أو قنبلتين بدلا من احتلالها. فلذلك هذه هي ليست إلا سيناريو هوليوودي أو سينمائي أمريكي وليس إلا. وأما بالنسبة للاحتلال، قد ربما يستطيعون أن يحتلوا بعض الجزر في المنطقة، ولكن لا يستطيعون أن يستديمون باحتفاظ هذا الاحتلال، لأن تحتاج أي هجوم بري أمريكي تحتاج إلى مئات الآلاف من الجنود للاحتلال وللاحتفاظ بهذه الأراضي. النقطة الثانية أساسا السؤال، ما الهدف من الاحتلال؟ لو افترضنا أن تكون هنالك قدرات أمريكية تستطيع أن تحتل محافظة، لنفترض محافظات إيران الجنوبية أو بعض هذه الجزر، ما ما ما ما الهدف؟ إذا الهدف هو فتح مضيق هرمز، إيران تستطيع بمسافة 2000 كيلومتر من داخل أراضيها أن تضرب المراكب النفطية في جزيرة هرمز.
1: شكرا جزيلا لك دكتور. من إيران، من طهران، الأستاذ المحاضر في الدراسات الإيرانية والعلاقات الدولية الدكتور علم صالح.

0: في ملفنا الأخير نناقش زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن، حيث طلب عون خلال لقائه بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بتنفيذ أول انسحاب إسرائيلي من بلاده وتعزيز الدعم للجيش اللبناني. وسمع من روبيو تأكيدات بدعم بلاده لتطبيق الاتفاق الإطاري مع إسرائيل، وتأييدها مواقف عون والخطوات التي اتخذها لاستعادة سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها.
1: بعد جولة مفاوضات روما بين لبنان وإسرائيل، يحط الرئيس اللبناني جوزيف عون الرحالة في الولايات المتحدة في زيارة من المقرر أن يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أملاً في أن تدفع نحو تنفيذ اتفاق الإطار. وفي مستهل لقاءاته، سمع عون من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تأكيدات بالتزام بلاده بدعم التنفيذ الناجح لاتفاق الإطار مع إسرائيل، ودعم مواقف عون والخطوات التي اتخذها لاستعادة سيادة الدولة. ويعقد عون خلال الزيارة أيضاً لقاءات ومشاورات مع عدد من المسؤولين الأمريكيين تتناول الوضع في لبنان وسبل تثبيت وقف إطلاق النار، إضافة إلى انسحاب إسرائيل من المناطق التي تحتلها جنوب لبنان. ويسعى عون إلى عرض خطة على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن كيفية نزع سلاح حزب الله وضمان انسحاب إسرائيل من لبنان خلال لقائهما المرتقب الثلاثاء المقبل، وسبق أن أفصح عن عزمه الطلب من ترامب ممارسة الضغوط اللازمة على إسرائيل بعد اتفاق لا يزال يواجه عراقيل في التنفيذ وخروقات مستمرة في وقت يحيط فيه الغموض مسار المفاوضات عقب تأجيل الاجتماع الذي كان مقرراً بين الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي برعاية أمريكية لبحث آلية تنفيذ المناطق التجريبية دون تحديد موعد جديد. كما يسعى عون إلى ضمان الدعم الأمريكي للجيش اللبناني والمؤسسات العسكرية اللبنانية واتخاذ الخطوات اللازمة لتكريس الاهتمام الأمريكي بلبنان على الصعود الاقتصادية والاستثمارية في مختلف القطاعات، لا سيما الطاقة والاتصالات والمواصلات. وتأتي هذه الزيارة في لحظة حاسمة بالنسبة إلى لبنان، حيث تحتل القوات الإسرائيلية مساحة واسعة من جنوب البلاد، ولا يزال مئات الآلاف من اللبنانيين نازحين في أعقاب الهجمات الإسرائيلية، فيما يرفض حزب الله بشدة المحادثات المباشرة التي تجريها الحكومة مع إسرائيل وجهود الدولة لنزع سلاح الجماعة.
2: هو الأمن
0: ولمناقشة هذا الملف ينضم إلينا من العاصمة الأمريكية واشنطن كبير الباحثين في معهد واشنطن للسلام والتنمية الدكتور إدموند غريب. دكتور إدموند، مرحبا بك. إذن الرئيس اللبناني جوزيف عون يحمل معه مطالب إلى البيت الأبيض.
3: تحياتي
0: دكتور. ربما أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. ما الذي يمكن أن تتعاطى معه واشنطن من تلك المطالب؟ ما الذي يمكن أن تقدمه واشنطن للرئيس اللبناني من تلك المطالب؟

0: فعلا هذا سؤال مهم، لأن وهذه ربما أحد الأمور، أنه توجد في نفس الوقت بعض التفاهمات بين الحكومة الأمريكية والحكومة اللبنانية، وحيث خاصة أن الولايات المتحدة لعبت دور مهم في موضوع التفاهم أو الاتفاق الإطار الذي تم بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. ولكن هناك كما تفضلت حضرتك وأشرت أن هناك معارضة كبيرة أيضا داخل لبنان. أما بالنسبة للولايات المتحدة، فإن الولايات المتحدة هناك فعلا عدة أمور تريدها، فهي لا تتفق تماما مع إسرائيل. هي تريد من إسرائيل الانسحاب من مناطق تجريبية في البداية، وهذه في لبنان، أي مناطق يتم إرسال القوات العسكرية اللبنانية إليها، وثم بعد ذلك إذا استطاع الجيش اللبناني السيطرة على تلك المنطقة وتهدئة، أن يكون هناك هدوء ووقف للعمليات العسكرية، فعندئذ قد تقوم إسرائيل، أو هذا ما على الأقل ما يقوله بعض المسؤولين الأمريكيين واللبنانيين، فإن إسرائيل عندئذ ستنسحب حسب التفاهمات التي تتم. ولكن أعتقد أن المسألة هي أكثر تعقيدا من ذلك. الإدارة الحكومة اللبنانية، الرئيس عون ورئيس الوزراء نواف سلام، يريد أن تقوم الولايات المتحدة بممارسة الضغط على إسرائيل لسحب قواتها من كل المواقع الواقعة جنوب لبنان، والتي لا تزال تحت السيطرة الإسرائيلية. كان هناك دعم لتنفيذ اتفاق الإطار، بما في ذلك الترتيبات الأمنية التي كان من شأنها أن تسمح للقوات المسلحة اللبنانية للجيش اللبناني بالسيطرة على الجنوب. وفي نفس الوقت أيضا أعتقد أن الإدارة الأمريكية اللبنانية تريد الحصول على دعم سياسي لنزع حزب الله، عبر إقناع الحزب بتسليم أسلحته إلى الدولة اللبنانية. لكنه يرى أن الأمر لن يحدث، أو سيكون أكثر صعوبة، صعبة جدا إذا انسحب ما لم تنسحب إسرائيل ويخف الضغط العسكري على لبنان من قبل إسرائيل. ولكن في نفس الوقت نرى بأن إسرائيل لا تزال تستمر في عمليات القصف والتدمير في عدة مناطق في جنوب لبنان. هناك أيضا مسألة أخرى، وهي تتعلق باليونيفيل، القوات التابعة للأمم المتحدة والتي كانت موجودة على الحدود لمراقبة ما يجري هناك. والحكومة اللبنانية تريد عودة وبقاء، حيث أن الولايات المتحدة وبعضها كانت لا تريد الحفاظ على أو تعارض بقاء اليونيفيل، وتقول أنها لم تكن فعالة، أو هناك من يقول أنها كانت منحازة. ولكن أعتقد أن هذا أيضا هو من القضايا المهمة. الحكومة اللبنانية تريد أن عودة اليونيفيل، وتريد من الأمم المتحدة أن ودعم الولايات المتحدة لهذا الموضوع، أو إرسال قوات دولية يمكن أن تحمي الحدود اللبنانية. وأعتقد هذه قد تكون من بين النقاط. وأيضا النقاط الخلافية الأخرى هي حول إمكانية نزاع، كيفية نزاع سلاح حزب الله.
1: نعم
0: الحكومة الأمريكية تريد نزع حزب الله، وهناك في هذه المناطق التجريبية. عفوا، تفضل.
1: دكتور إدموند، يعني أعود قليلا إلى مسألة الانسحاب الإسرائيلي من لبنان ومحاولات أو مساعي الرئيس اللبناني لدفع الإدارة الأمريكية للضغط على إسرائيل من أجل تنفيذ ذلك. قبل نحو أسبوع وقبل جولة روما الأخيرة، نقل موقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو سحب قواته من لبنان ومن سوريا، لكن مرت الأيام بهذا الشكل، لا يزال الوجود الإسرائيلي قائم، لا يزال الانتهاكات حتى للاتفاق الإطاري ولوقف إطلاق النار مستمرة، ما يعني ربما أن واشنطن لم تمارس الضغط الكافي على نتنياهو من أجل تنفيذ ذلك. ما مدى جدية واشنطن في رغبتها في سحب أو انسحاب القوات الإسرائيلية بالفعل من جنوب لبنان؟

0: داخل كثير من الأسئلة حول هذا الموضوع داخل الولايات المتحدة، وبالتالي فإن فعلا كما تفضلت وأشرت، كان من المفترض أن تبدأ إسرائيل، أن الرئيس الأمريكي فعلا كما ذكرت أكسيوس يريد سحب القوات الإسرائيلية، تنسحب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان ووقف عمليات التدمير التي تقوم بها إسرائيل، وأيضا الانسحاب من المناطق التي احتلتها إسرائيل بعد العمليات العسكرية الأخيرة في جنوب سوريا. وبالتالي فإن هذه، ولكن يبدو أن القيادة الإسرائيلية لم تستجب، إذا كانت فعلا هناك ضغوط فإنها لم تستجب لها إسرائيل، وكانت تعتمد على أصدقائها في الولايات المتحدة، اللوبيات الإسرائيلية، الممولين للحملات الانتخابية، والصقور من الديمقراطيين ومن الجمهوريين. وإن كانت هناك تغييرات مهمة بدأنا نراها في مواقف بعض أعضاء الكونغرس، وهؤلاء يدعموا إسرائيل ويريدوا إرسال المزيد من الدعم العسكري لها، حتى كأنه كان هناك مشروع قانون في أمام الكونغرس يسمح بدمج القوات العسكرية والتعاون العسكري والاستخباراتي والتقني الأمريكي والإسرائيلي، وهذا ما كانت تطالب به القيادة الإسرائيلية، ولكن هذا أغضب عدد كبير من الديمقراطيين وبعض الجمهوريين الذين بدأوا ينتقدوا الرئيس ترامب حول سياساته، ويطلبوا منه موقفا أكثر تشددا ومحاسبة للقيادة الإسرائيلية.
1: طيب دكتور إدموند، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في لقائه مع الرئيس اللبناني جوزيف عون أكد له حرص واشنطن على إنجاح تنفيذ الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. هل يبقى ذلك في إطار التصريحات الدبلوماسية، أو أن هناك خطوات بالفعل ستترجم هذه التصريحات على أرض الواقع؟
0: أعتقد أن هناك فعلا بعض التغيير والتباين في موقف بعض القيادات الأمريكية. مثلا رأينا أن جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي وجه انتقادات لاذعة لإسرائيل، حيث قال بأن إسرائيل تعتمد ثلثي أسلحتها على الولايات المتحدة، تعتمد على المساعدات التقنية، المساعدات المالية لإسرائيل، وهي في نفس الوقت تقوم بأعمال قد تكون يعني تترك تداعيات سلبية على مصالح الولايات المتحدة. ولكن في نفس الوقت أيضا كان هناك تصريحات من بعض القيادات يعني
1: نعم دكتور،
0: الأمريكية في الكونغرس، وخاصة صقور الجمهوريين.
1: دكتور إدموند، يبدو أننا فقدنا الاتصال. على كل الأحوال وصلت الفكرة، وشكرا جزيلا من واشنطن كبير الباحثين في معهد واشنطن للسلام والتنمية دكتور إدموند غريب. بهذا نصل إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء بإذن الله.

تأسس المتحف على يد عالم التاريخ الإسلامي البروفيسور فؤاد سيزجين، وأهداه لرئاسة الجمهورية التركية في عام 2019، ويقع في قسم الإسطبل داخل حديقة جولانا. هذا الصرح الثقافي الفريد يختلف في حقيقته عن المتاحف الأخرى المعروفة. يعرض متحف تاريخ العلوم والتكنولوجيا الإسلامية اكتشافات وإنجازات العلماء المسلمين في مجال العلوم والهندسة خلال الفترة بين القرنين 19 و17. من أهم المعروضات في المتحف مجسم للكرة الأرضية التي أعدت استناداً إلى خريطة المأمون، والتي رسمت في عهد الخليفة العباسي المأموني في القرن التاسع، حيث جمع الخليفة أبرز علماء الجغرافيا في بغداد وأمرهم برسم خريطة شاملة للعالم. بدأوا بإعدادها عام 813، وبعد 20 عاماً انتهوا من إعدادها، وكانت النتيجة عظيمة. هذه الخريطة التي رسمها علماء بغداد كانت واحدة من أكثر خرائط العالم دقة في ذلك الوقت. وفي عام 1340 أعد مجسم للكرة الأرضية يعتمد على خريطة المأمون، والذي يعرض الآن عند مدخل متحف تاريخ العلوم والتكنولوجيا الإسلامية، ويبهر عيون زواره من أول نظرة إليه. يضم المتحف مجسماً فريداً آخر، وهو الأسطرلاب الذي صنعه عبد الرحمن بن سنان عام 1222. هذا الجهاز الذي صممه العالم الدمشقي بن سنان لتحديد الأجرام السماوية استخدم أيضاً لتحديد أوقات الصلاة. النسخة الأصلية من هذا الأسطرلاب الذي يعد الأكبر من نوعه قبل القرن 16 محفوظة في متحف إسطنبول البحري. نجد في متحف تاريخ العلوم والتكنولوجيا الإسلامية أيضاً نماذج لآلات لم تنفذ وقت تصميمها، من بينها ساعة الفيل التي صممها العالم الجزري عام 2200. هذه الساعة التي تجسد تصميم العالم بديع الزمان الجزري تعد ابتكاراً علمياً فريداً. يضم بطن الفيل آلية خاصة تعمل بالماء وتحرك طائراً موجوداً في أعلى الآلة مرة كل نصف ساعة، فتسقط من فم الطائر كرتان تدفعان راكب الفيل على قرع الطبل. بهذه الطريقة تخبرنا الساعة بتقدم الوقت بطريقة مبتكرة. في المتحف ساعة أخرى من تصميم العالم العثماني تقي الدين، صنع مجسمها استناداً إلى الكتاب الذي ألفه العالم عام 1559، حيث تعتبر من أوائل الساعات الحديثة. تتكون الساعة من نابض رئيسي مخروطي الشكل وأربعة أقراص، ما يمكنها من عرض أطوار القمر وأيام الأسبوع. هناك تصميم آخر من تصاميم تقي الدين تم تجسيده بهدف عرضه في متحف تاريخ العلوم والتكنولوجيا الإسلامية، وهو العنفة البخارية، أي إن هذا الجهاز يثبت أن العالم العثماني تقي الدين اكتشف قوة البخار قبل 250 سنة من اكتشافها في أوروبا. شكلت اختراعات واكتشافات العلماء المسلمين أساس حركات النهضة والإصلاح في أوروبا. يسلط متحف تاريخ العلوم والتكنولوجيا الإسلامية

0: شو بدك بتحط فيها؟
1: ليش احكي؟ دمرت نار عليها ليش احكي؟

واشنطن تشن هجمات على إيران رداً على مقتل جنديين أمريكيين بالأردن، وطهران تعلن استهداف منشأة عسكرية بالكويت. نشرة الأخبار من الدارة العربية في إسطنبول، أحمد مخير، وفيها من عنف. بعد يوم دام الجيش الإسرائيلي يواصل قصفه مدينة غزة ويوقع شهداء وجرحى بمجزرة جديدة في حي الزيتون. وكيف تقول إن روسيا استهدفت عدة مناطق في أوكرانيا بأكبر عدد من الصواريخ البالستية في هجوم واحد.

0: الناظر الكرام، طيب الله اوقاتكم. في تفاصيل هذا العرض الاخباري، اعلنت القوات المسلحه الاردنيه اعتراض واسقاط 3 صواريخ ايرانيه استهدفت اراضي الاردن دون اصابات بشريه او اضرار ماديه، افادت القناه 12 الاسرائيليه باخلاء طائرات الوقود الامريكيه من مطار رامون بعد استهداف العقبه. وقالت معاريف ان شظايا صاروخيه سقطت داخل اسرائيل، كما افاد موقع ولا بوصول 14 طائره امريكيه اضافيه للتزود بالوقود إلى إسرائيل. هذا وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية شن هجمات جديدة على إيران بتوجيه من الرئيس ترامب ردا على مقتل عسكريين أمريكيين في الأردن، ورد الحرس الثوري الإيراني مجددا باستهداف البحرين والكويت والأردن.
1: في ثامن أيام عودة التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، تعلن القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم استهداف قوات تابعة للحرس الثوري كانت قد شنت هجمات ضد عسكريين أمريكيين في الأردن، قتل 2 منهم وفقد 3. سنتكوم قالت إن الضربات الجديدة نفذت بتوجيه من الرئيس ترامب لمعاقبة الحرس الثوري ولزيادة تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز. سرعان ما دوت انفجارات واسعة في هرمز غان وسريك وحاج أباد وبندر عباس وجزيرتي قشم وكيش على وقع الغارات الأمريكية المتواصلة، في حين أكدت وسائل إعلام إيرانية عدم وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية. الجيش الإيراني عاود التصعيد مجدداً وأعلن استهداف ما وصفها بمنشآت وتجهيزات عسكرية أمريكية في الكويت، رداً على مقتل إيرانيين وعلى استهداف جسور ومنشآت للبنية التحتية في البلاد. يلوح الحرس الثوري في بيان بتوسيع بنك أهدافه في المنطقة، متوعداً برد مدمر على أي اعتداء وفق تعبيره. مقتل الجنديين الأمريكيين لم يكن ليغير من أهداف الحملة العسكرية على إيران يؤكد ترامب، فالهدف الأساسي المعلن للحرب هو عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. يعلن ترامب عدم اكتراثه إطلاقاً بشأن حديث إيران عن وقف التزاماتها فيما يتعلق بمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين، حيث وصف المرشد الإيراني توقيع ترامب على المذكرة بأنه منعدم القيمة. ومع تصاعد التوتر في المنطقة، دعت واشنطن مواطنيها في أنحاء العالم إلى توخي مزيد من الحذر، تزامناً مع إصدار بيان خليجي أوروبي مشترك أدان الهجمات الإيرانية المتواصلة على دول المنطقة وعلى السفن العابرة في مضيق هرمز، رافضاً أي ادعاءات بالسيادة على المضيق أو فرض رسوم للعبور. سعيد محمود، تيريتي عربي.
0: أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وجود احتمال لوقوع إخفاقات أمنية قبيل الحرب التي خاضتها بلاده مع الولايات المتحدة وإسرائيل. وقال عراقجي إن عدة جهات سياسية وعسكرية رئيسية معنية باتخاذ القرار كانت تعقد اجتماعات في وقت متزامن مع استهداف الضربات الجوية لطهران. وأشار عراقجي إلى أن النقطة الحاسمة لإسرائيل والولايات المتحدة هي أنهما كانا على علم بهذه الاجتماعات، وأضاف أن ذلك ربما يشير إلى وجود اختراق أمني كان قائما وربما لا يزال وفق قوله. تتواصل في لبنان التحركات الدبلوماسية بالتزامن مع تصاعد التطورات الميدانية، إذ بدأ الرئيس جوزيف عون زيارة رسمية إلى واشنطن لبحث سبل دعم لبنان في وقت شن فيه الجيش الإسرائيلي غارات على مناطق في الجنوب، ما يزيد من حدة التوتر والمخاوف من اتساع المواجهات.
2: يقف لبنان اليوم عند مفترق طرق بين تحركات دبلوماسية تهدف إلى استعادة الاستقرار وتصعيد ميداني يهدد بإعادة البلاد إلى دائرة التوتر. ففي خطوة تعكس أهمية المرحلة، بدأ الرئيس اللبناني جوزيف عون لقاءته الرسمية في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث التقى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وذلك في مستهل زيارة رسمية تستمر 4 أيام. ومن المنتظر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض إلى جانب سلسلة اجتماعات مع أعضاء في مجلس الشيوخ ومسؤولين في الإدارة الأمريكية في مسعى لتعزيز العلاقات الثنائية وحشد الدعم الدولي، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية والأمنية التي تعصف بالبلاد. وفي المقابل يبقى المشهد الميداني في الجنوب أكثر قتامة، فقد شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية استهدفت بلدات في الجنوب بالتزامن مع عمليات نسف لمباني سكنية، كما انهار مبنى تضرر سابقا في الضاحية الجنوبية لبيروت. ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار التوتر على الحدود الجنوبية وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهات وما قد يترتب عليها من تداعيات إنسانية وأمنية. وبين الدبلوماسية والسياسة من جهة والميدان والتصعيد العسكري من جهة أخرى، يواصل لبنان مواجهة تحديات متشابكة تتطلب دعما دوليا وحلولا سياسية تحفظ سيادته وأمنه وتفتح الباب أمام مرحلة من الاستقرار وإعادة الإعمار بعيدا عن دوامة الصراعات التي أنهكت البلاد لسنوات طويلة. عمار أبو ثواب، تراتي عربي.
0: استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف مدفع.

0: عين إسرائيل استهدفت تجمعا مدنيا في حي الزيتون شرق مدينة غزة بعد يوم دام أمس ومجزرة راح ضحيتها عشرات مدنيين. واستهدفت الطائرات وآليات الاحتلال مناطق عدة في غزة، وأعلن الدفاع المدني انتشال جثماني شهيدين قتلا بغارات أمس، فيما قالت مصادر محلية إن مسيرة ألقت قنبلتين جنوب مخيم البريج، وإن قصفا استهدف مخيم الشاطئ وخان يونس وشرق جبل. أعلن جهاز الدفاع المدني في غزة انطلاق المرحلة الثانية من أعمال انتشال جثامين المفقودين تحت أنقاض، يأتي ذلك وسط تحديات ميدانية خانقة وإمكانات متواضعة لا تتناسب مع حجم الدمار الذي أحدثه الاحتلال.
1: مريم وندى وعمران وتيم وفتحي كلهم أطفال ينتظرون هذه الآلية لتنتشل ما تبقى من جثامين ذويهم تحت الأنقاض. أم وأب وإخوة وجد وجدة وأحفاد كثر كانت تمتلئ هذه المنازل بالضحكات وبجمعات الأطفال. أعتقد أن مريم وندى كانتا طفلتان رضع حين جاء هذا الاستهداف وحين باغتتهم الصواريخ الإسرائيلية، ولكنهم اليوم بعد 3 سنوات ما زالوا يبحثون عن جثامين أهلهم وأحبتهم وذويهم. هنا محاولة للنجاة ولكنها ليست للأحياء بل للأموات، فهنا أطبقت أسقف 5 منازل على عائلات بأكملها 300 شهيد تحت هذه الأنقاض منذ نحو 1000 يوم.
2: أنا أولادي لا فيش ولا ولد، كل أولادي هنا، أخواني 3 أولاد أخواني وبنات أخواتي وأختي وأولادها 4، هذول الأطفال كل واحد له أبو وله أم وأمه هنا موجودين.
3: جاي أشوف اليوم بابا هان عشان هو تحت الردم، وأنا بدي أشوف اشتقت له هو وجود فتحه.
1: هذا صورة بابا، هذه صورة بابا. مين كمان تحت الردم يا ندوش؟ ليه بتعيطي؟
4: لم تستطع الصغيرة ندى أن تتمالك نفسها أمام جرحها الغائر الذي يفتح اليوم من جديد بمحاولة البحث عن جثامين والدها وأشقائها. آلية واحدة فقط هنا وبالكاد تقدر على هذه المهمة، لأن جيش الاحتلال دمر عشرات الآليات الهندسية الثقيلة وترك آلاف العائلات أمام مأساة العجز عن انتشال جثامين ذويها.
5: حتى هذه اللحظة هناك نتحدث على أكثر من 153 جثمان موجود تحت هذه المباني. الطواقم تعمل الآن لإجلاء وانتشال هؤلاء الضحايا. من هؤلاء 44 طفل، من هؤلاء تقريبا 27 امرأة أو 37 امرأة، 27 رجل كبير في السن، 9 حالات من كبار السن أيضا من أصحاب الاحتياجات الخاصة. وبالتالي الجهود التي تبذل من قبل فرق الدفاع المدني للانتشال كبيرة جدا لكن غير كافية.
4: آلاف العائلات في غزة ما زالت تنتظر دورها لفرصة كهذه، بينما تتبدد هذه الفرص أمام عائلات المفقودين داخل مناطق سيطرة جيش الاحتلال بعدما عاث فيها دمارا وخرابا. ربى العجرمي، تارة عربي، قطاع غزة.
0: أحرق مستوطنون إسرائيل مسجدا وعددا من المنازل والمركبات ومصنعا في قرية التوغنة بمسافرياطة جنوب الخليل، ما أدى إلى أضرار مادية كبيرة. وحاول أهالي القرية التصدي للهجوم إلا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المنطقة بالتزامن مع الاعتداء ولاحقت الشبان في أحياء القرية.
6: هذا ما خلفه المستوطنون من اعتداء على مسجد قرية توانة في مسافرياطة جنوب الخليل. هذا الاعتداء الذي بدأ في ساعات الفجر الأولى امتد من المسجد هنا إلى مناطق أخرى كما جرى في البلدة. طال مصنعا للألباني بالإضافة أيضا إلى عدد من المنازل ومرافقها وكذلك سيارات للفلسطينيين. محاولات الإطفاء التي بدأت بالنسبة لسكان هذه القرية بدت محدودة، وهما خلف دمارا أكبر بفعل بعدها الجغرافي عن المناطق الفلسطينية القريبة
7: بلشوا أول شيء عندنا في البيت هان

0: والمسجد، كسروا السيارة وكسروا باب الدار من قدام والشباك تاع الدار مع شباك المسجد، وبعديها بنتفاجأ إلا في نار بتولع جوا الدار وجوا المسجد والبيت اللي موجود تحت هذا.
1: بالإضافة أيضا إلى عمليات اقتحام لجيش الاحتلال خلال ساعات الصباح ومحاولات اعتداء على الفلسطينيين، رغم أنهم من دفعوا ثمن بقائهم في هذه القرية المهددة بالترحيل من قبل المستوطنين والمستوطنات المقامة على أراضيها. هذا المسلسل أصبح يوميا في مسافر يطا بين اعتقالات، بالإضافة أيضا إلى حملات مداهمة وقيام المستوطنين بأعمال مماثلة على شكل مجموعات منظمة. أما الفلسطينيون فيرون في كل ذلك محاولات بائسة للوصول إلى أرض بلا سكان. سامر رويشت، تيراتي عربي، الخليل.
2: رحبت فلسطين بقرار بلجيكا حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية ودعت دولا أخرى إلى اتخاذ خطوات مماثلة. وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن القرار البلجيكي ينسجم مع القانون الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية المستوطنات، داعية إلى توسيع الحظر ليشمل جميع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها. وحثت الدول والبرلمانات حول العالم على اعتماد إجراءات مماثلة. قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها إن روسيا قصفت بلاده بأكبر عدد من الصواريخ الباليستية. أضاف سيبيها أن الهجوم يعد الأكبر من نوعه في استخدام الصواريخ الباليستية منذ بدء الحرب، وحث على ردود فعل مناسبة وقوية، مؤكدا الحاجة إلى ضغط هائل على موسكو لإنهاء ما وصفه بالإرهاب الذي تمارسه ضد بلاده وفق قوله. هذا وقتل شخص وأصيب 16 بهجوم روسي بالصواريخ استهدف العاصمة الأوكرانية كييف. وقالت السلطات الأوكرانية إن روسيا أطلقت نحو 31 صاروخا باليستيا و12 صاروخا باتجاه كييف، ما ألحق أضرارا في 5 مناطق من العاصمة. وأضافت أن الهجوم تسبب بأضرار فيما تواصل فرق الطوارئ عمليات الاستجابة في المواقع المتضررة. في المقابل، أعلنت السلطات الروسية أن هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية استهدفت صناعة النفط الروسية وتسببت في العديد من الحرائق الهائلة في جنوب البلاد. وقالت وسائل إعلام محلية إن 3 مستودعات نفط اشتعلت فيها النار في منطقة ستافروبل. من جهته، أكد فلاديميروف حاكم ستافروبل وقوع حرائق هائلة وانفجارات في منشآت صناعية.
3: مع امتداد رقعة القصف المتبادل بين القوات الروسية والأوكرانية إلى مناطق جديدة والضغوط المتزايدة على البنى التحتية وأمن الطاقة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إكمال موجة جديدة من الضربات الجوية المركزة باستخدام صواريخ كروز ومسيرات انتحارية، مشيرة إلى أن عملياتها ركزت على تدمير مراكز القيادة والتحكم وخطوط الإمداد العسكري ومستودعات الذخيرة الغربية، بالإضافة إلى منشآت حيوية لإنتاج الطاقة، وذلك بهدف شل حركة التعزيزات العسكرية نحو الجبهات الاستراتيجية. في المقابل، أكدت مصادر في العاصمة كييف سماع دوي انفجارات متتالية هزت أرجاء المدينة وسط تفعيل مكثف لمنظومات الدفاع الجوي. السلطات المحلية أكدت سقوط ضحايا بين المدنيين وتضرر منشآت مدنية وتجارية جراء تساقط حطام الصواريخ، فضلاً عن انقطاع التيار الكهربائي وإمدادات المياه عن أحياء واسعة نتيجة استهداف محطات التحويل الرئيسية. هيئة الأركان الأوكرانية ردت بدورها بهجوم واسع النطاق بالمسيرات طال العمق الروسي، وأعلنت نجاحها في تدمير مستودعات لوجستية ضخمة تابعة لقطاع الإمداد الروسي في منطقتي موسكو وتامبوف، مؤكدة أن هذه المواقع تستخدم بشكل مباشر لدعم العمليات العسكرية، فيما قللت السلطات الروسية من حجم الأضرار معلنة إسقاط عشرات المسيرات فوق مقاطعات حدودية. وفي البحر الأسود، كثفت القوات الأوكرانية هجماتها بالزوارق المسيرة مستهدفة قطعاً بحرية تابعة لأسطول القرم وممرات شحن النفط، ما أسفر عن تعطيل حركتها

0: وفقا لبيانات أوكرانية، بينما نفت موسكو هذه الرواية مؤكدة إحباط الهجوم بالكامل. سناء المهداوي، تيرت عربي.
1: سياسيا تبدو معركة المحتجين في أوكرانيا مختلفة عن تلك الدائرة على جبهات القتال، فالسؤال لم يعد يقتصر على من يقود الحرب، بل كيف تدار الدولة في زمن الحرب وبين ضغط الشارع وحسابات السلطة تحاول كيف احتواء خلافها الداخلي قبل أن ينعكس على جبهتها في مواجهة روسيا.
2: لم يأتي هؤلاء إلى وسط كييف للمطالبة بوقف الحرب، بل للاعتراض على التعديلات الوزارية التي أجرتها السلطات الأوكرانية. ولليوم الرابع تتواصل المظاهرات في ساحة فرانكو وسط العاصمة كييف احتجاجاً على قرار الرئيس الأوكراني بإقالة وزير الدفاع ميخائيل فيدوروف، مطالبين الحكومة بالتراجع عن قرارها السياسي بعدما كشفت التعديلات الوزارية عن شرخ كبير في المؤسسة العسكرية.
3: أشعر بأنني تعرضت للخيانة وأفقد إيماني بانتصارنا. خلال الأشهر الماضية منح الوزير فيدوروف شريحة كبيرة من المجتمع شعورا بأن الحرب وصلت إلى نقطة تحول معينة، وفي ذروة هذه المرحلة تمت إقالته. نحن نطالب بعودة فيدوروف وإقالة قائد القوات المسلحة.
2: وعلى الرغم من أن الاحتجاجات جاءت في دائرة رافضة لقرار السلطات، لكنها أعادت إلى الواجهة النقاش حول شكل الحياة السياسية في أروقة الدولة، خاصة بعد تصويت البرلمان الأوكراني منتصف يوليو الحالي على تمديد العمل بقانون الأحكام العرفية، بما يسمح للرئيس والبرلمان بمواصلة الصلاحيات الدستورية دون العودة إلى صناديق الاقتراع.
4: يتساءل الكثيرون عن سبب تمديد البرلمان قانون الأحكام العرفية. في رأيي فإن الكتلة الأكبر في البلاد تدرك هذه العلاقة بصورة أفضل، فهي تفهم أن الحرب مستمرة، وعليه فإن الأحكام العرفية مستمرة بسبب الحرب وليس لأن البرلمان يريد البقاء في مقاعده، إذ لا يمكن إجراء الانتخابات في ظل الأحكام العرفية.
2: وتبقى السيناريوهات المطروحة باحتواء الأزمة عبر حوار سياسي وإعادة ترتيب هرم المؤسسة العسكرية أو حتى إقالة القائد العام للقوات المسلحة ألكسندر سيرسكي، نزولا عند مطالب المحتجين وإغلاق الباب أمام أي فرصة قد تعزز الانقسام الداخلي. تبدو معركة المحتجين هنا مختلفة عن تلك الدائرة على جبهات القتال، فالسؤال لم يعد يقتصر على من يقود الحرب، بل كيف تدار الدولة في زمن الحرب وبين ضغط الشارع وحسابات السلطة تحاول كييف احتواء خلافها الداخلي قبل أن ينعكس على جبهتها في مواجهة روسيا. ثائر عمرو، تيرتي عربي، كييف.
1: استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في الدوحة، وتأتي هذه اللقاءات في ظل استمرار التنسيق الدبلوماسي الوثيق بين تركيا وقطر بشأن القضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية.
5: غاروا إلى الدوحة حيث أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مباحثات مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال زيارة تعكس تكثيف التنسيق السياسي بين أنقرة والدوحة في ظل مرحلة إقليمية شديدة الحساسية تتصدرها تداعيات التصعيد بين إيران والولايات المتحدة وما يرافقه من مخاوف على أمن الخليج والملاحة في مضيق هرمز. وتأتي الزيارة في توقيت يزداد فيه القلق من احتمال اتساع رقعة التوتر في المنطقة، ما يدفع البلدين إلى تكثيف المشاورات بشأن آليات احتواء الأزمة ومنع انزلاقها إلى مواجهة أوسع قد تنعكس على أمن المنطقة واستقرار أسواق الطاقة وحركة التجارة العالمية. كما تهدف الزيارة إلى توحيد المواقف إزاء التطورات الأمنية ودعم الجهود الرامية إلى إعادة المسار الدبلوماسي بين طهران وواشنطن، فضلا عن تأكيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

0: واصلت التنسيق في الملفات الدفاعية والأمنية والاقتصادية والتحضير للاجتماع 12 للجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية المقرر عقده في تركيا خلال العام الجاري. تصدرت التطورات الأمنية في الخليج جدول الأعمال، وفي مقدمتها تداعيات التصعيد بين إيران والولايات المتحدة وسبل منع انتقال الأزمة إلى مواجهة إقليمية شاملة، كما تناولت المباحثات أمن الملاحة في مضيق هرمز، إضافة إلى تنسيق الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد ودعم استئناف الحوار بين طهران وواشنطن ومتابعة تنفيذ ما تم التوافق عليه في مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بما يشمل ضمان حرية الملاحة وتعزيز الاستقرار الإقليمي. تتحرك كل من قطر وتركيا انطلاقاً من علاقات متوازنة مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، وهو ما يمنحهما مساحة للقيام بأدوار الوساطة وتسهيل الحوار، فقد راكمت الدوحة خبرة في استضافة المفاوضات والوساطات، فيما تحافظ أنقرة على قنوات اتصال مع الأطراف، ما يتيح لهما تنسيق جهود دبلوماسية مشتركة، لكن نجاح هذه الجهود يبقى مرتبطاً بإرادة الأطراف الرئيسية المنخرطة في الحرب، وفي مقدمتها إيران والولايات المتحدة، ومدى استعدادها للعودة إلى مسار التفاوض وتقديم تنازلات تدفع نحو التوصل إلى اتفاق يبعد شبح الحرب الشاملة. راما مطلو، ترتا عربي.
1: أدانت وزارة الخارجية التركية قرار اليونان إغلاق 8 مدارس ابتدائية تابعة للأقلية التركية في تراقيا الغربية، معتبرة أن القرار والممارسات المرتبطة به تنتهك معاهدة لوزان وتقوض الحقوق التعليمية للأقليات. وقال متحدث وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي إن

0: الابتدائية التابعة للأقلية التركية إلى 76. وأضاف كيرتشالي أن السلطات اليونانية فرضت عراقيل جديدة أمام تسجيل الطلاب الصف الأول في المدرسة الابتدائية الأولى للأقلية التركية بمدينة إسكيجا. واعتبر متحدث الخارجية التركية أن القيود المفروضة على تسجيل الطلاب تمثل مثالا جديدا على ممارسات ممنهجة تستهدف تقويض الحقوق التعليمية للأقلية التركية في تراقيا الغربية. أكد كيتشالي أن قرار إغلاق المدارس والممارسات المرتبطة به يشكل انتهاكا لأحكام معاهدة لوزان للسلام المتعلقة بحماية حقوق الأقليات. دعت الخارجية التركية اليونان إلى التصرف بما يتوافق مع التزاماتها بموجب معاهدة لوزان واحترام حقوق الأقليات وحقوق الإنسان الأساسية. وشدد متحدث الخارجية التركية على أن أنقرة ستواصل دعمها لنضال الأقلية التركية في تراقيا الغربية من أجل حماية حقوقها التعليمية والإنسانية. قال نائب الرئيس التركي جودة يلماز أن بلاده ستواصل الوقوف إلى جانب القبارسة الأتراك، وبمناسبة الذكرى 52 لعملية السلام العسكرية التركية في الجزيرة. أكد يلماز أن أنقرة ستحافظ بحزم على دعمها القوي لجمهورية شمال قبرص التركية. وأشار يلماز إلى أن عملية السلام بقبرص التي نفذتها القوات التركية قبل نصف قرن أنقذت القبارسة الأتراك من الاضطهاد اليوناني وضمنت أمنهم ووجودهم. وأضاف يلمز أن تلك العملية وضعت أسس السلام والاستقرار المستمرين في الجزيرة، وأن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب القبرصي التركي. وفي السياق، استقبل رئيس جمهورية شمال قبرص التركية توفان إرهورمان وزير الدفاع التركي شارجولر خلال زيارة للجزيرة. وبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطنية التركية، سيحضر جولر احتفالات الذكرى السنوية 52 لعملية السلام التركية في قبرص. وفي وقت لاحق، قال جولر والقيادة العليا للقوات المسلحة التركية بزيارة متحف البربرية في ليفكوشا. ويرافق وزير الدفاع كل من نائب وزير الدفاع ورئيس الأركان العامة وقائد القوات البحرية التركية والجوية وقائد القوات البرية. تشهد الشراكة الاقتصادية بين تونس وتركيا زخما متزايدا مع نمو الاستثمارات التركية وانطلاق أعمال الغرفة التجارية والصناعية التونسية التركية في خطوة تهدف إلى دعم المستثمرين وإلى تعزيز التعاون بين البلدين.
1: حركة متواصلة بين خطوط الإنتاج وأقمشة تنتقل من مرحلة إلى أخرى قبل أن تغادر إلى أسواق خارج تونس. داخل هذا المصنع الذي يعتبر أحد الاستثمارات التركية، يعمل أكثر من 300 تونسي في صناعة الملابس الجاهزة في نموذج يعكس الحضور التركي في أحد أكثر القطاعات الصناعية استقطاباً لليد العاملة.
2: تتمتع تونس اليوم بإمكانات واعدة، لا سيما في قطاع النسيج، بفضل ما راكمته من خبرات وكفاءة محلية، كما يمنحها موقعها الجغرافي القريب من أوروبا والمنفتح على إفريقيا أفضلية تجعلها وجهة جاذبة للمستثمرين الأجانب وخاصة المستثمرين الأتراك.
1: مشاريع تقدر قيمتها بنحو 200 مليون دولار عبر أكثر من 50 شركة تنشط في قطاعات النسيج ومكونات السيارات والصناعات الغذائية، وتوفر أكثر من 15 ألف موطن شغل مباشر. ومع انطلاق أعمال الغرفة التجارية والصناعية التونسية التركية، تتجه الجهود إلى استقطاب مشاريع واستثمارات جديدة.
3: رأينا من القريب أن المستثمرين الأتراك عندما يأتي إلى تونس، أولا يأتي هذه الغرفة ويستفيد من تجربته. ممكن يكون هناك خوف لو يأتي كيف يمشي الأمور، ولكن عندما يسمع كلام الشركات التجربة الموجود في تونس ويسهل الأمور.
1: شراكة اقتصادية ترنو إلى مزيد من التوسع مع اهتمام متزايد من الشركات التركية بالسوق التونسية، مستفيدة من موقعها الجغرافي وانفتاحها على الأسواق الأوروبية والأفريقية.
4: لا تقتصر أهمية الاستثمارات التركية في تونس على عدد

0: الشركات أو مواطن الشغل التي توفرها، بل تعكس أيضا ثقة المستثمرين في السوق التونسية. ومع الرهان على استقطاب مشاريع جديدة، تتجه الأنظار إلى آفاق أوسع للشراكة الاقتصادية بين البلدين. رحمة السياري، تيرتي عربية، تونس.
1: نهاية النشرة إلى العناوين. واشنطن تشن هجمات على إيران ردا على مقتل جنديين أمريكيين في الأردن، وطهران تعلن استهداف منشأة عسكرية بالكويت. بعد يوم دام من الجيش الإسرائيلي يواصل قصفه مدينة غزة ويوقع شهداء وجرحى بمجزرة جديدة في حي الزيتون. وكيف تقول إن روسيا استهدفت عدة مناطق في أوكرانيا بأكبر عدد من الصواريخ البالستية في هجوم واحد. نشرة كاملة تحية مني ومن الفريق المصاحب، إلى اللقاء.
2: إلا أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي،
3: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
4: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة، ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
5: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
6: تصوبنا البندقيات نحونا الآن محمد.
7: نعم، إذا فهمي.
6: نعم،
7: أسرع وقت
6: في كل الأحوال.
8: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء، وطائرات الاستطلاع.
9: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
10: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
11: الله أكبر.
12: بالنسبة ليوم 15 تموز، يعني حقيقة كان يوما طبيعيا، يوم جمعة. يعني حتى أحيانا الآن عندما نعود إلى الوراء قليلا أو نتذكر ذلك اليوم، يعني لا نتخيل كيف كان ذلك اليوم الطبيعي الهادئ، كاد أن يكون كارثة على تركيا والمنطقة والعالم.

Thank you.

0: يوم 15 تموز 2016 كان يوماً عادياً، ولم يكن هناك أي بوادر لحدث عظيم.
1: أنا كنت مع أصدقائي في إجازة خارج إسطنبول. طبعاً مع أصدقائي نحن دائماً نقطع شوية التواصل مع العالم الخارجي، ما في إنترنت كتير، ما في موبايلات كتير، كنا مبسوطين، كان الجو حلو، نسمع أغاني.
2: كنا في المقهى مع الأصدقاء. أنا كنت طالب هندسة ميكاترونيكس في جامعة يلدس في السنة الثالثة، وكنا مجموعة من تقريباً 5 أو 6 أصدقاء، كلهم طلاب جامعيين، بعضهم يعملون في مجال الإعلام.
3: كان يوم عادي اللي هو زي وزي باقي الأيام، بنروح الجامعة، درسنا المحاضرات، كنت مع صديقاتي في حديقة السكن الجامعي، نشرب شاي وقهوة مع بعض.
4: بالنسبة ليوم 15 تموز، حتى أحياناً الآن عندما نعود إلى الوراء قليلاً أو نتذكر ذلك اليوم، يعني لا نتخيل كيف كان ذلك اليوم الطبيعي الهادئ، كاد أن يكون كارثة على تركيا والمنطقة والعالم.

0: راجعين من يلوى إلى أسطنبول، وحجزنا يمكن بالفابور بالعبارة من نرجع. نحن كنا أوريدي أصلاً قاطعين واقفين بالصف لنطلع بالعبارة المتجهة لإسطنبول. فبيتصل علي الوالد وهو من عواده يتصل. بيتصل وبيقول لي وينك؟ بقول له أنا بيلوى راجع إسطنبول. بيقول لي لا ترجع، خليك بيلوى.
1: ذهبت إلى عملي وكان عندنا بعض الاجتماعات، ثم رجعت إلى البيت. أثناء رجوعي كنت أسكن في قيد هنا في هذا الوقت، أتى تليفون لي من زوجتي وقالت لي يا محمود، هل تعرف أن جسر إسطنبول مغلق؟ قلت خيراً، لماذا مغلق؟ أنا لاحظت هذا، يوجد ازدحام شديد جداً والسيارات لا تتحرك.
2: أنا كنت في مكتبي وبدأنا نتابع الأخبار حتى جاءتني بعض الاتصالات من كثير من الأصدقاء، وتكلمنا حتى نعرف ماذا نفعل، لأنه حقيقة أمر غير متوقع، أمر أول مرة يحدث في تركيا الحديثة.
3: بعد ما بدينا ناخد رسائل أو نشوف السوشيال ميديا، حسيت إنه في شيء غير طبيعي في تركيا. على طول دخلت السوشيال ميديا وبديت أتابع الأخبار أو الحاصل في السوشيال ميديا. وقتها فعلاً حسيت إنه الأمر ده ما طبيعي، أو في شيء غير طبيعي بدأ يحصل في تركيا.
4: كنا نحن في منطقة قرب الخرقة الشريفة، في الواقع نتسامر يعني نتحدث بشكل طبيعي، وفجأة تبدأ الاتصالات تنهمر يعني لنا جميعا. نفس الوقت نسمع أصوات، فالأصوات تأتي من طرف فوزي باشا، شارع فوزي باشا، من طرف بلدية إسطنبول الكبرى. الأصوات تتضمن إطلاق نار، فبطبيعة الحال يعني انتبهنا مباشرة للموضوع، بدأنا نتابع الأخبار، ما الذي حصل، ما الذي يحصل.
1: كانت هناك حركة غير طبيعية، أول مرة ألاحظ أن هناك جيب عسكري، سيارة ضخمة جدا عسكرية تمر بجواري بشكل سريع، وكانت يعني كادت أن تدهس سيارتي. فاستغربت جدا أن هذه السيارات يعني تمشي إلى حد ما ببطء، ولماذا هذه السيارة في شوارع إسطنبول وماذا تفعل؟
4: وسرعان ما فهمنا أن هناك إشكال ما متعلق بتحركات مشبوهة من قبل مجموعات صغيرة في الجيش. فنزلنا من المقهى وكان في تواجد كبير وتحرك عالي لقوى الأمن الداخلي، يعني المعروفة هنا بالبوليس. بن علي يلدرم أعلن أن هناك محاولة انقلابية من قبل مجموعة صغيرة من الجيش.
5: Doğrusu bir kalkışma ihtimali üzerinde duruyoruz. Belli ki emir komuta zinciri olmadan asker içerisindeki bazı kişilerin kanunsuz bir eylem söz konusu.

0: طبعا الخبر كان يعني أقل ما أستطيع أن أصفه أنه صادم، مخيف حقيقة.
1: استمريت أنا في سيري بعد سماع هذه الأخبار، وقد بدأت أصوات السيارات تتعالى، وكان هناك تجمع في قسم البوليس في قيد هان. تجمع الناس حول القسم الشرطة والتفوا بضباط الشرطة. ونحن نقول لمن يحملون السلاح من أفراد الشرطة: ماذا نستطيع أن نفعل؟ ليس بأيدي أي شخص، نحن خرجنا بصدور عارية، لا نستطيع أن نفعل شيء. ونسأل الشرطي: ماذا يمكننا أن نفعل لكم؟ قال الشرطي كلمة واحدة: لا تتركونا، ابقوا معنا.
2: احنا كنا العبارة عم تقرب شوي شوي، عم نشوف الساحل، ما في أي ضوء، ما في أي حدا، ما في ملامح حياة أصلاً. فعم تقرب السفينة وكله خايف، ومو بس أنا، كل الناس تطلع يمين وشمال، الناس كلها عم تتطلع على المرفأ، وشو راح يصير؟ إحنا وين رايحين؟ في انقلاب، الناس عم تشوف على التلفزيون، عم تشوف على الفيديوهات إنه دبابات، عم تشوف عساكر. قدرنا بطريقة ما، طلعنا من حوالي بيازيت، وأنا قلت له بعرف الشباب طلعوا من هنيك، من ورا الكابل تشارشة مفتين نروح على الفاتح. كان الشارع كله مطفي من هيك لحد البلدية. مشينا مشينا مشينا، فبيوقفونا عساكر، في حاجز عساكر وقفوا بنقاطع الطريق. ونحن بنجي بنقرب بنقرب شوي شوي، وقفنا بدون أي كلام بدون أي كذب، ارتفع الرشاش بوشنا خرطشوا على الطول: شو عم تساوي هون أنت؟ روح كل واحد على بيته، العلا من هون، شو عم تساوي؟ قلنا بالغلط، أنا جنب مرة بحل البيت وزينا لهم بالغلط.

0: بلتي اتكلم ودع الناس للخروج للشارع.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla, toplarıyla gelsinler. Ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım.
0: بعد الحديث بتاع الرئيس أردوغان بدأت الناس تخرج للشوارع بأعداد كثيفة. كنا في منطقة السلطان أحمد قريبة جدا من الميدان بتاع السرجاني أو الميدان اللي قدام بلدية اسطنبول. دي أول محطة إحنا قررنا نروح فيها أو نشارك الأتراك.
2: ودعت زوجتي وأولادي وأفرغت جيوبي من أي شيء إلا من الهوية حتى لو لا سمح الله، وأنا حقيقة ذاهب وأنا أتوقع أن يحدث شيء يحدث. رأينا ما حدث في أكثر من بلد عربي مع الأسف وفي المنطقة، فحملت هويتي في جيبي وخرجت. عندما خرجت كنت متردد، الجسور، المناطق العسكرية القريبة، لكن كان الأنسب هو الأقرب بالنسبة لي هو مطار أتاتورك، فاتجهت إلى هناك.
3: طبعا نحن وصلنا على البلدية، بلدية اسطنبول الكبرى، كانت النار شغالة بالدواليب، كانت الجرافات قاطعة الطريق، الباصات، الناس المتجمعة، متظاهرين وعساكر محاوطين الإبابة. بلشت الشرطة تقدم خطوة خطوة، تضرب وتقدم. واضح إنه الشرطة خلاص حسمت الأمور. ضلت أنا ورا الشرطة صراحة ما أردبت كتير لحتى شفت إنه الشباب أو الشعب وصل للعسكر. أنا شفت الناس عم توصل عم تمسك عم تضرب وتشيل سلاح. فأنا سمعت ضرب رصاص فتلت، شفت أول واحد وقع، قلت بس شايين الضرب. فتلت بدي أهرب. أنا كنت على المنصف، لا بتذكر المنصف اللي بالطريق. أنا طلعت فتلت ظهري، حسيت بنغزة نغزة الضهر، ما استوعبت شو صار. ثواني رجت الدنيا فيني. للحظة تحس الحواس كلها وقفت، جسمي عم يحاول يستوعب شو اللي صار. لهذيك اللحظة أنا ما مستوعب شو اللي صار، لأنه هي عبارة عن نغزة دبوس. وقعت بالأرض، أخذت نفس، حطيت إيدي على ظهري، سخنة كتير، جبت قدام عيني هيك لقيتها كلها دم. أنا عرفت هون إنه أنا انصبت إصابة مو سهلة بنوب، خصوصا انه انا عم حاول اقوم بس انا ما بقدر. رفعت ايدي صرت اقول لهم امداد امداد.
2: عندما كنا في طريقنا الى المطار كانت هناك الدبابات والمصفحات العسكرية متجهة الى المطار، فأوقفناها مع الناس، وضعت سيارتي مع سيارات الناس في وسط الطريق حتى والكل يقول سيدوس عليها. ورأينا مناظر في تلك اللحظة، سيارات قد داس عليها الدبابات العسكرية، لكن قلنا لا يهم، المهم أن نسعى لإيقافهم. كانت هناك دبابات، كانت هناك شاحنات وسيارات من الطرف الآخر تمنع وصولها. حاصرنا الدبابات وحاول بعض الشباب السيطرة واعتقال الجنود إلى أن جاءت الشرطة وهي من قامت باستلامهم.
4: عندما وصلنا إلى شارع وطن ورأينا يعني الشعب يحاول حماية قوى الأمن الداخلي ومركز الأمنيات. كان المشهد مهيباً حقيقة يعني، وأصوات إطلاق النار لا تزال تأتي من بلدية إسطنبول الكبرى. الذي شعرت به كسوري هو أننا نعيش لحظة

0: يتماسك ويتحمل نفسه وأصبح يهاجم هذه السيارات حتى كادت تنقلب، يعني اهتزت وكادت تنقلب السيارات.
1: لحد الصباح ما نمنا بقينا نتابع التطورات وننقلها لحظة بلحظة للجروبات بتاعت السودانيين والعرب وكذا. صباح المحاولة الانقلابية كان أنا أتجهز لأنه أشارك في قناة تيرتي عربي عن التحدث عن العلاقات التركية الأفريقية، باعتبار أنه يومها كان في حدث مهم جداً في أفريقيا اللي هم قمة الاتحاد الأفريقي في العاصمة الرواندية كيغالي. بعد ما خبر المحاولة الانقلابية والحدث الكبير اللي حصل في تركيا تماماً تغير البرنامج وغيرنا موضوع الحلقة وتكلمنا عن العلاقات التركية الأفريقية وردود الفعل الأفريقية على المحاولة الانقلابية.
2: نرحب بضيفتنا بالاستوديو الخبيرة في العلاقات التركية الأفريقية الدكتورة ميادة كمال الدين. دكتورة ميادة أهلا بك.
3: التحية لمشاهدي تي آر تي والتحية للشعب التركي اللي رفض الانقلاب والتف حول حكومة أردوغان المنتخبة ديمقراطيا. بالنسبة لنا هنا في تركيا يعني عايشنا انقلاب يعني كأنه يتعلق بدولة أفريقية أو يعني دولة عربية. عايشنا الانقلاب لحظة بلحظة، شاهدنا كيف الشعب التركي والحكومة التركية أعطت درس بليغ يعني كلنا يجب أن نستفيد منه.
1: لأول مرة في بيان ختامي للقمة الأفريقية أنه يتم الحديث عن حدث داخلي في تركيا اللي هو عن المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا. البيان تضمن مواد فيها إدانة وأيضاً الدول المشاركة، مثلاً أنا من السودان، الحكومة السودانية أصدرت بيان إدانة، وزارة الخارجية السودانية أصدرت بيان إدانة، جيبوتي أصدرت بيان إدانة، الصومال أصدرت بيان إدانة، وأيضاً خرجت مظاهرات عفوية من الصومال عشان يساعدوا تركيا وتضامنوا مع الشعب التركي.
4: تستغرب، الساعة الثانية فجراً جاءني اتصال من لبنان واتصال من غزة واتصال من الضفة ومن القدس ومن مصر، الكل بلا استثناء يدعو لتركيا. أجمل اتصال جاءني هو من صديق سعودي، كان رجل مريض يعني في ذلك الحين كان على فراش المرض، اتصل بي قال لي الآن أخذت جميع أولادي ونساء الأسرة للعمرة حتى نؤدي عمرة ليحفظ الله تركيا. عندها شعرت كيف أن هذه الأمة لا تنظر إلى تركيا على أنها بلد فيها عرق مختلف وفيها مجتمع مختلف، لا، كل الأمة العربية والإسلامية استشعرت أن تركيا هي جزء مهم منها ويجب أن يحمى.
0: في 15/7/2016 كانت الثورة السورية في يعني منحدر، كنا من أوائل المشاركين مع الشعب التركي من أجل ردع الانقلابيين، وكنا من أوائل المحتفلين بنجاح ردع الانقلاب وفشل الانقلاب، لكن كان في عندنا شعور غصة وشعور أنه نتمنى من الله أيضاً أن تنتصر الثورة السورية. الآن بعد 10 سنوات بفضل الله تركيا ثابتة وصامدة وعلى خطى واثقة، وسوريا أيضا حررت والآن تبني دولتها الحديثة، ونحن ندرك أننا شئنا أم أبينا في سوريا وتركيا مصيرنا واحد.
5: فتحت عيوني شفت أختي عائشة، الدكتور جنبها كان دكتور عمر أيوب الله يذكره بالخير، دكتور فلسطيني مقيم في إسطنبول، فعم تقول لي إنه لا تخاف، فشل الانقلاب وأنت بخير وأهلك بخير والناس كلها بخير. فأنا عم أطلع فيها إنه عم حاول أتذكر شو صار، يعني ابتسمت ابتسامة تقيلة شوي صعبة.

0: الآن نحن في ذكرى مرور 10 سنوات على محاولة الانقلاب الفاشلة التي عززت إرادة الشعب التركي وثقته بدولته، وحصلت الحقيقة تغيرات على كل الصعد من حينها للآن.
1: ظلم ظلم وين ما كان، والانقلاب انقلاب وين ما كان، والعسكرة عسكرة وين ما كانت، سواء كانت في سوريا، سواء كانت في تركيا، سواء كانت في أي بلد حول العالم. لأنه إذا ما دفعت ثمن هلأ رح تدفع ثمن أضعاف مضاعفة لقدام. أنا والدتي استشهدت بعد 7 أكتوبر بعد الطوفان، كان عمرها تقريباً 83 سنة في ذلك الحين. عدت إلى البيت ووضعت شحنت التليفون، بدأت أتواصل، فأتفاجأ أن هناك اتصالات ورسائل من كثير من الأهل والأصدقاء يسألون، والكل يقول لي اتصل بالوالدة. يعني أنا استغرب، طب الكل يسأل عني لكن الوالدة أتصل فيها؟ فتبين لي أنها لم تنم منذ أن عرفت أنني خرجت من البيت. تكلمت زوجتي وكلمت أولادي، قالوا أنني خرجت من البيت وبقيت مستيقظة حتى الساعة 7:30 عندما عدت إلى البيت. فأول ما كلمتها توقعت تقول لي كيف أنت، إن شاء الله بخير، يعني تسأل عن صحتي عن عافيتي، لأنه ابنها خارج لظرف زي هذا الأصل يكون إيش أول شيء. قالت لي كيف البلد، هل نجح الانقلاب؟ قلت لها الحمد لله لا فشل، ونحن الآن عدنا بعد أن انتهى الأمر. قالت الحمد لله الآن أستطيع أن أذهب إلى النوم. قلت لها هل لن تنامي؟ قالت والله لم تغمض عيني منذ أن سمعت الخبر حتى الآن.
2: لما يحصل حدث جلل زي المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا، إنه الأفارقة خرجوا ضد الانقلاب وخرجوا يساندوا تركيا وحملوا الأعلام التركية. يعني تخيل أفريقيا من تركيا مسافة آلاف الكيلومترات، لكن هناك يحملون العلم التركي ويخرجوا بصورة عفوية من المساجد إلى الميادين عشان يدعموا تركيا ويعلنوا تضامنها مع الحكومة التركية ومع الشعب التركي.
3: هناك استقرار في تركيا، والناس عندما خرجوا راهنوا على هذا. نحن دولة مستقرة، شعبا وحكومة.
4: Bir şey inanıyorduk. La tahzen inna Allah ma'ana.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلات.

موجز الأخبار من تريتي عربي في إسطنبول، أهلا بكم. قال الجيش الأردني إنه اعترض 3 صواريخ إيرانية من أصل 4 استهدفت أراضي المملكة، وأكد الجيش أن الصاروخ الرابع سقط في منطقة نائية جنوبي البلاد دون تسجيل إصابات أو أضرار، وأضاف أن فرق سلاح الهندسة الملكي باشرت التعامل مع موقع سقوط الصاروخ وتأمينه. أعلن الجيش الأمريكي مقتل أحد جنوده وإصابة آخر بجروح طفيفة خلال تفجير ذخيرة تعود لطائرة مسيرة إيرانية شمالي العراق. وقالت القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم إن الحادث وقع خلال تفجير ذخيرة غير منفجرة تعود إلى طائرة مسيرة إيرانية أسقطت شمالي العراق. وتطرقت سنت كوم إلى إعلانها السبت مقتل جنديين وفقدان ثالث عقب هجوم إيراني استهدف قاعدة أمريكية في الأردن الجمعة. أعلنت القوات المسلحة الأردنية اعتراض وإسقاط 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي الأردن دون إصابات بشرية أو أضرار مادية. وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بإخلاء طائرات الوقود الأمريكية من مطار رامون بعد استهداف العقبة. وقالت معاريف إن شظايا صاروخية سقطت داخل إسرائيل، كما أفاد موقع والا بوصول 14 طائرة أمريكية إضافية للتزود بالوقود إلى إسرائيل. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي وجود احتمال لوقوع إخفاقات أمنية قبيل الحرب التي خاضتها بلاده مع الولايات المتحدة وإسرائيل. وقال عرقجي إن عدة جهات سياسية وعسكرية رئيسية معنية باتخاذ القرار كانت تعقد اجتماعات في وقت متزامن مع استهداف الضربات الجوية لطهران. وأشار عرقجي إلى أن النقطة الحاسمة لإسرائيل والولايات المتحدة هي أنهم كانوا على علم بهذه الاجتماعات، وأضاف أن ذلك ربما يشير إلى وجود اختراق أمني كان قائما وربما لا يزال قائما إلى الآن وفق قوله. قالت الخارجية الأمريكية إن الرئيس اللبناني جوزيف عون التقى الوزير ماركو روبيو في مستهل لقاءاته الرسمية في واشنطن. وأضافت أن روبيو جدد التأكيد على التزام الولايات المتحدة بدعم التنفيذ الناجح للإطار الثلاثي. وأوضحت الخارجية الأمريكية أن روبيو أكد دعم جهود الحكومة اللبنانية لتحقيق السلام والتعافي الاقتصادي، وأشارت إلى أن روبيو أشاد بجهود حكومة لبنان لاستعادة السيادة ونزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف تجمعا مدنيا في حي الزيتون شرق مدينة غزة بعد يوم دام ومجزرة راح ضحيتها 10 مدنيين. واستهدف الطائرات وآليات الاحتلال مناطق عدة في غزة. وأعلن الدفاع المدني انتشال جثماني شهيدين قتلا بغارات أمس الأول، فيما قالت مصادر محلية إن مسيرة ألقت قنبلتين جنوب مخيم البريج، وإن قصفا استهدف مخيم الشاطئ وخان يونس وشرق جبلية. استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أثناء زيارة رسمية يجريها الوزير إلى الدوحة. وجرى اللقاء في إطار الاتصالات الرسمية التي يجريها فيدان في العاصمة القطرية. وضمن زيارته التقى فيدان أيضا رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. وتأتي هذه اللقاءات في ظل استمرار التنسيق الدبلوماسي الوثيق بين تركيا وقطر بشأن القضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية. قتل شخص وأصيب 16 بهجوم روسي بالصواريخ استهدف العاصمة الأوكرانية كييف. وقالت السلطات الأوكرانية إن روسيا أطلقت نحو 31 صاروخا باليستيا و12 صاروخا باتجاه كييف، ما ألحق أضرارا في 5 مناطق من العاصمة. وأضافت أن الهجوم تسبب بأضرار فيما تواصل فرق الطوارئ عمليات الاستجابة في المواقع المتضررة. نهاية الموجز، في أمان الله.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر، ونناقش في برنامجنا اليوم: صندوق النقد يتوصل لاتفاق مع اليمن على برنامج إصلاح اقتصادي ومالي. موانئ السعودية توقع اتفاقيات لإنشاء وتوسعة 7 مراكز لوجستية.

0: توصلت الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن برنامج إصلاح اقتصادي جديد. يتضمن الاتفاق حزمة من الإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية وسط توقعات باستمرار انكماش الاقتصاد اليمني خلال العام الجاري.
1: بعد 5 سنوات من الانكماش المتواصل، يتحرك الاقتصاد اليمني نحو برنامج إصلاح جديد مع صندوق النقد الدولي يمتد عاما ونصف العام، ويهدف إلى تثبيت الاستقرار المالي والنقدي وتهيئة الاقتصاد لمرحلة التعافي. وتشير تقديرات الصندوق إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي اليمني ب1.15% هذا العام، ليسجل الاقتصاد تراجعاً للعام الخامس على التوالي بسبب تداعيات الحرب ونقص الطاقة وضعف الطلب، مع توقعات ببدء الاستقرار العام المقبل إذا تحسنت الظروف الإقليمية. كما يتوقع الصندوق بقاء عجز الحساب الجاري عند 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي وسط احتياطات أجنبية عند مستويات حرجة، واستمرار الاعتماد على تحويلات العاملين ودعم المانحين لتمويل الواردات. ويراهن البرنامج على زيادة الإيرادات المحلية وخفض عجز الموازنة العام الحالي والذي يليه بعد تراجع الإنفاق الحكومي منذ توقف صادرات النفط عام 2022. ومن أبرز الخطوات تحرير سعر الصرف الجمركي في مايو الماضي، وتوسيع القاعدة الضريبية، وإدراج الإيرادات والنفقات خارج الموازنة ضمن الحسابات الحكومية، إلى جانب إنشاء حساب موحد للخزانة. ويمتد البرنامج أيضاً إلى إصلاح القطاع المصرفي والكهرباء، مع تعزيز مرونة سعر الصرف وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية تدريجية. وبين اقتصاد يعاني شح الموارد واعتماداً كبيراً على الدعم الخارجي، يراهن اليمن على أن تتحول هذه الإصلاحات إلى نقطة انطلاق نحو استقرار مالي يمهد لاستعادة النمو وإعادة هيكلة الديون في السنوات المقبلة.
0: نناقش هذا الملف مع ضيفنا من إسطنبول الدكتور عادل المسني، الباحث في الشؤون اليمنية والدولية. أهلا بكم دكتور عادل. بداية، ما أهمية هذا الاتفاق بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي، وما الذي يميزه عن أي برامج أو تفاهمات سابقة؟
2: أهميته تأتي في هذا التوقيت، بمعنى أنه اليمن تشهد أزمة كبيرة نتيجة أيضا لهذه الحرب الإقليمية وتداعياتها أيضا على إمدادات الطاقة وتحويلات الأموال، وهذا يشكل ضائقة كبيرة جدا في على اليمن. أتصور بأنه هذا الاتفاق هو يعزز أيضا قدرة اليمن على مواجهة هذه التحديات في هذا الوقت وفي هذا التوقيت الحرج.
0: هل يمكن اعتبار هذا الاتفاق بداية لاستعادة ثقة المؤسسات الدولية المالية بالاقتصاد اليمني؟
2: هو في الحقيقة هذا الاتفاق جاء أيضا بناء على نجاحات إصلاحات سابقة، وجاء هذا أيضا ليعزز هذه المكاسب الإصلاحات التي حصلت أيضا في مناطق الشرعية، وقدمت يعني قدر من الانفراجة وامتصت من أزمة العمولة التضخم الموجود في اليمن، ثم جاءت هذه الخطوة أيضا لتكمل تلك الإصلاحات السابقة. الأمر الآخر أيضا له علاقة قلنا بأيضا بدعم هذه الحكومة والسياسة المالية والنقدية في اليمن، ومن ثم أيضا يعني معالجة التحديات التي خلقتها الحرب. هناك أيضا تصور للصندوق يقول بأنه يعني الإجمالي يعني التضخم قد يزيد بهذا العام بشكل كبير نتيجة لهذه التحولات الحاصلة في الإقليم، وبالتالي يعني جاءت هذه الخطوة أيضا لتمتص هذه الأزمة، ومن ثم أيضا تساعد الحكومة الشرعية على مواجهة هذه التحديات، سيما وأن اليمن يعتمد بشكل كبير على التموين الخارجي وعلى أيضا تحويلات المغتربين بشكل أساسي. وبالتالي هناك طبعا خطوات كبيرة قامت بها السياسات الاقتصادية في اليمن من خلال أيضا مواجهة هذه التحديات والإصلاحات الاقتصادية.
0: دكتور عادل،
2: الصندوق،
0: هذه الإصلاحات التي تتحدث عنها كيف أثرت على معيشة المواطن اليمني اليوم؟
2: هي يعني خففت إلى حد ما من الأزمة السابقة، يعني قبل شهور كانت الأزمة قد وصلت إلى مستويات متقدمة جدا، لكن الإصلاحات التي قام بها البنك المركزي اليمني يعني ساهمت بشكل كبير على خفض العملة، لكنها ليست يعني عند المستوى المأمول، باعتبار أنه اليمن أيضا تعيش أزمات حروب ومستمرة وأزمات فوضى تدفع بها أيضا الانقلاب الحوثي في الشمال، أو حتى الأزمة التي حصلت مع الانتقالي وأثرت بشكل كبير على الاقتصاد وعلى السياسة وعلى أيضا الأمن والاستقرار في داخل المناطق المحررة. لكن هذه الخطوة اليوم من البنك وهذا الاتفاق الذي أيضا سيستمر ل 18 شهرا سيعزز أيضا جهود الحكومة اليمنية في مواصلة أيضا يعني عملية الإصلاحات ودعم السياسة النقدية المالية، ومن ثم أيضا دعم الاستقرار الاقتصادي والسياسي في اليمن. وأعتقد أنه هذا الاتفاق في هذا التوقيت هو نقلة كبيرة أيضا قد يعزز أيضا مسار الشرعية، وتأتي أيضا ضمن أيضا اهتمام المجتمع الدولي بأهمية اليمن في سياق هذه التطورات التوترات الكبيرة التي تحصل في الإقليم.
0: البرنامج الذي جرى الاتفاق عليه يركز على زيادة الإيرادات المحلية وخفض عجز الموازنة خلال عام 26 و27، كيف سيؤثر ذلك في المؤشرات الاقتصادية وفي معيشة المواطن اليمني؟
2: يعني هو تقديرات الصندوق يقول بأن الناتج المحلي لهذا العام يعني سيهبط إلى 1.5، لكنه أيضا في العام القادم أيضا سترتفع بشكل كبير نتيجة أيضا لقلنا التحولات الموجودة اليوم في الإقليم وضغط أيضا الحرب على الاقتصاد والاستقرار وإمدادات الطاقة والنفط، ومن ثم أيضا تحويلات المغتربين على الساحة اليمنية. لكن العام القادم ومواصلة أيضا هذه السياسة النقدية الجيدة التي تدفع بها الحكومة بالتعاون مع الصندوق والدعم الغربي والسعودي أيضا لهذه الإصلاحات المطلق، أنا أتصور بأنها ستستطيع أيضا تمتص جزء كبير من الأزمة الحاصلة. لكن يبدو أيضا أن جزء أيضا من هذه الأزمة مرتبطة أيضا بالعملية السياسية، إذ لا زالت التوترات تؤثر بشكل كبير على استمرار الفوضى في اليمن سواء مع الانتقالي أو مع الحوثيين، وبالتالي يصعب يعني التنبؤ باستقرار اقتصادي كبير في اليمن في ظل هذه التوترات الداخلية والإقليمية.
0: الصندوق أشار إلى أن الاحتياطيات الأجنبية ما تزال عند مستويات حرجة، إلى أي مدى يمثل ذلك تهديدا لاستقرار العملة المحلية؟
2: هو في الحقيقة جزء من الأزمة الاقتصادية هو نتيجة لغياب يعني لهذا البعد الاحتياطي النقدي الدولي الأجنبي، يعني يكاد يكون يعني منعدم في اليمن، وهذا أيضا يعود إلى يعني أسباب كثيرة، منها أيضا عدم الاستقرار السياسي في اليمن والثقة أيضا بالمؤسسات المالية والنقدية في اليمن نتيجة أيضا لتفشي الفساد ولأيضا الفوضى التي كانت في الساحة اليمنية، سيما مع وجود الانتقال الذي كان يسيطر على كثير من هذه المؤسسات ويغيرها ويوظفها أيضا لصالح مشاريعه الخاصة، وبالتالي أثر ذلك أيضا على صورة اليمن وعلى أيضا الدعم الخارجي. لكن اليوم الشرعية اليمنية بحلة جديدة بعد أن تخلصت من أزمة من الانتقالي، ومن ثم بدأت أيضا توظف يعني جهودها وقدراتها أيضا من أجل أيضا استيعاب هذه المؤسسات وعودتها أيضا لتخدم أيضا مصلحة الخزينة، وتعود أيضا ترتبط بشكل أساسي بالموازنة العامة وبالبنك المركزي، وهذا أيضا ما ساهم أيضا في تعزيز الثقة بالشرعية اليمنية، وأدى أيضا إلى هذا الاتفاق الذي سيضيف أيضا قلنا بعدا جديدا فيما يتعلق بدعم الاستقرار الاقتصادي في اليمن.
0: دكتور عادل، كيف يمكن لهذه الإصلاحات أن تؤدي إلى حصر العملة في السوق اليمنية وبالتالي الحفاظ على قيمتها؟
2: يعني هو طبعا هذه الخطوة هي مهمة جدا، لأن اليمن الشرعية اليمنية تعول بشكل كبير على الدعم الخارجي سواء هذا الاتفاق أو حتى الدعم الأوروبي والسعودي لأيضا مساعدتها في تجاوز الأزمات الاقتصادية الكبيرة التي تعاني منها اليمن، جراء قلنا هذه الفوضى الموجودة في الساحة اليمنية وتداعيات الحرب الداخلية. الأمر الأخطر هو في استهداف الحوثي المستمر لإمدادات النفط، وأدى إلى توقف النفط بشكل كبير، واليمن تعتمد بنسبة 80% على عائدات النفط، وبالتالي اليوم الحوثي يهدد خطوط الامدادات النفط، وهذا ايضا شكل جزء كبير من هذه الازمه التي تعيشها الشرعيه اليمنيه، وجعلها تعتمد بشكل كبير على الاحتياط النقدي وعلى الدعم الخارجي وعلى ايضا الدعم الصندوق. لكن انا اتصور بانه الحل السياسي هو سيؤدي الى يعني تحول كبير فيما يتعلق ايضا باعاده تصدير النفط، ومن ثم ايضا تعزيز قبضه المؤسسات الماليه في اليمن، الى بالاضافه الى هذه الجهود الدوليه والاقليميه التي تساعد اليمن ايضا في تجاوز التحديات الموجوده في الداخل.
0: شكرا جزيلا لك دكتور عادل المسني، الباحث في الشؤون اليمنيه والدوليه، كنت معنا من اسطنبول. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه مراكز لوجستية جديدة في السعودية ب 267 مليون دولار.

0: أهلا بكم من جديد. أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية توقيع 7 اتفاقيات استثمارية مع شركات محلية وعالمية، منها شركة جي دي وميرسك العالميتان، لإنشاء وتوسعة مراكز لوجستية في ميناء جدة الإسلامي ومنطقة الخمرة بمدينة جدة. الاتفاقية الجديدة تغطي مشروعات على مساحة تتجاوز 444 متراً مربعاً باستثمارات تقارب 267 مليون دولار. ومن شأن المشاريع الجديدة توفير نحو 5000 فرصة عمل تتوزع بين فرص مباشرة وغير مباشرة. وتتضمن الاتفاقيات إنشاء وتطوير مراكز متخصصة في المناولة والتخزين والتوزيع وإعادة التصدير والخدمات اللوجستية الرقمية، إضافة إلى مستودعات ذكية ومرافق لتخزين المنتجات المبردة والمجمدة. كما تشمل توسعة المركز اللوجستي التابع لشركة ميرسك في ميناء جدة الإسلامي باستثمارات تصل إلى نحو 11 مليون دولار. ومع توقيع الاتفاقيات الجديدة يبلغ عدد المراكز اللوجستية في الموانئ السعودية 34 مركزا، منها 17 مركزا في ميناء جدة الإسلامي. للنقاش معنا من الرياض عضو لجنة الاقتصاد والطاقة سابقا في مجلس الشورى السعودية الدكتور فهد بن جمعة. أهلا بكم دكتور فهد. لو سألتك عن قراءتك لإعلان موانئ السعودية توقيع 7 اتفاقيات استثمارية جديدة، ما الأثر الاقتصادي المتوقع لهذه الاستثمارات؟
1: أولا مساء الخير عليك وعلى جميع المشاهدين الكرام. الرؤية 2030 هي تستهدف أن تشارك الخدمات اللوجستية بما يقارب 6 إلى 10% في إجمالي الناتج المحلي. والخدمات اللوجستية هي ركيزة من أحد الركائز الاستراتيجية، وتهدف إلى أن تكون المملكة بين أكبر 10 دول في العالم في هذه الخدمات. المملكة تشهد ثورة صناعية واقتصادية كبيرة تنوع الاقتصاد وتدعم القطاع غير النفطي، ولذا تحتاج إلى خدمات لوجستية خاصة في الظروف الاقتصادية والجيوسياسية الحالية، مما يدفع المملكة إلى إيجاد حلول بديلة لمضيق هرمز وبحرية وبرية، وهذا ما سوف يحدث مع هذه الاتفاقيات الجديدة تماماً. وتطوير ميناء جدة.
0: دكتور فهد، كما تفضلتم إجمالي الاستثمارات في المراكز اللوجستية بالموانئ السعودية تتجاوز الآن 3.7 مليار دولار. هل أصبح الاستثمار في الخدمات اللوجستية أحد أهم محركات تنويع الاقتصاد السعودي بعيدا عن النفط؟
1: بالتأكيد، يعني الشركات العالمية مثل مارسك وغيرها وجميع الشركات هي تنظر إلى البنية التحتية لأي اقتصاد في العالم. عندما تتوفر البنية التحتية وخاصة الخدمات اللوجستية وسرعة تناول الكنتينرات وانخفاض تكاليف التشغيل، كل هذه تؤدي إلى خفض التكاليف وجذب الاستثمارات الأجنبية، ويمكن هذه الشركات من الوصول إلى العملاء. وبذلك لابد أن يكون هناك توسعة في الخدمات اللوجستية لتتماشى مع النمو الاقتصادي.

0: الاقتصادي وتوسع الاقتصاد السعودي. لذا نرى أن هناك عائد كبير مضاعف على الاقتصاد السعودي، لأن هذه الخدمات هي مرتبطة بالقطاع الخاص، فسوف نرى هناك استثمارات موازية وسوف نرى استثمارات مساعدة من أجل أن تتواكب مع هذه الثورة الكبيرة في تطوير المواني السعودية شرقا وغربا.
1: تحدثتم عن نقطة مهمة دكتور فهد، وهي الجاذبية للاستثمارات العالمية. إلى أي مدى ستدعم هذه المراكز نشاط إعادة التصدير؟ وهل يمكن أن تتحول السعودية إلى منصة إقليمية لإعادة توزيع البضائع؟
0: هذا بالتأكيد هي أوريدي وأصبحت منصة عالمية وآمنة لدول الخليج وكثير من الدول، لأن السعودية تتمتع بأمن وسلامة وخيارات بديلة لتصدير البضائع أو إعادة تصدير أو واردات وإعادة تصدير البضائع. والشركات العالمية هي تنظر إلى معدل المخاطرة، عندما تكون هناك معدل مخاطرة منخفض وأرباح عالية وبنية تحتية تساهم في تنمية صادرات هذه الشركات أو تعزيز استثماراتها لتحقيق الأهداف التي هي جاءت من أجلها، إذن هذا سوف يعزز جاذبية الاستثمار. وكما نرى أن هناك زيادة مضطردة في الاستثمارات الأجنبية في المملكة، ومع هذا تطور البنية التحتية وتطويرها سوف نشهد المزيد من الاستثمارات في هذه الخدمات وتقديمها من أجل أن تحقق هذه الشركات مستهدفاتها، وأيضا يحقق الاقتصاد السعودي مستهدفاته.
1: تأتي هذه الاتفاقيات دكتور فهد في وقت تشهد فيه المنطقة اضطرابات في حركة الملاحة، كما ارتفعت حركة الشحن إلى ميناء جدة بالتزامن مع تعطل الملاحة في هرمز. كيف تتعامل السعودية مع إعادة توجيه مسارات التجارة العالمية في هذه الفترة؟
0: نعم، السعودية بدأت خلال هذه الأزمة ومن قبل هذه الأزمة، إذا ما نظرنا إلى النفط، الخطوط الأنابيب من الشرق إلى الغرب التي تستطيع المملكة أن تنتج من خلالها وتصدر من خلالها 5 ملايين برميل يوميا، وأيضا الممرات البرية مع الكويت وغيرها. والسعودية مستمرة في هذا النهج من أجل أن يكون هناك ممرات آمنة للبضائع المحلية والعالمية بعيدة عن مضيق هرمز. سوف يصبح خلال السنوات القادمة هرمز شيئا من الماضي، فهناك خيارات كثيرة للمملكة وهي بدأت تفعيلها، وسوف يكون هناك خطوط برية إلى تركيا وإلى سوريا وإلى الأردن، وكل هذا سوف يربط المملكة العربية مع الدول الآسيوية ومع أوروبا.
1: بالفعل دكتور فهد، شركة ميرسك وقعت بالفعل وسعت استخدام المسارات البرية البديلة في دول الخليج. هل تعتقدون أن ذلك يعكس تحولا مؤقتا فرضته الأزمة في هرمز، أم أنه بداية لتغيير دائم في خريطة النقل الإقليمي؟
0: لا، أنا أعتقد أن تغير دائم الاستثمارات ميرسك دليل واضح أن هذه الشركة الكبيرة عندما تستثمر هي لا تستثمر على المدى القصير ولا تستثمر بسبب أزمة معينة، هي تستثمر على المدى الطويل. هذه شركات عالمية تستهدف استثمارات طويلة الأمد ومستدامة، وبذلك المملكة لها تتوفر فيها عوامل تنافسية كبيرة. كما تعرف هي أكبر مصدر للنفط وأيضا أكبر دولة تملك احتياطات نفط بعد فنزويلا، وهناك أيضا دعم حكومي وهناك نشاط في القطاعات مثل الترفيه والسياحة وأيضا التأمين الغذائي والأدوية. كل هذه العوامل هي عوامل أو سمات جاذبة لهذه الشركات، فميرسك تستثمر للمستقبل وليس فقط لفترة محددة.
1: أعود سريعا إلى المراكز اللوجستية دكتور فهد، نحن نتحدث عن 34 مركزا معظمها في جدة. لماذا يحظى ميناء جدة بالنصيب الأكبر من هذه المراكز؟ وما الذي يمنحه الآن ميزة تنافسية تجعل الشركات تذهب إليه بالنسبة لموانئ المنطقة؟
0: نعم، المركز لسبب أن مركز أو ميناء جدة الإسلامي هو منطقة آمنة بعيدة عن ما يحدث في مضيق هرمز، وهذا هو السبب الرئيسي. المملكة العربية السعودية هي تبحث عن خيار أفضل بعيد عن هذه الأحداث الجيوسياسية، يكون آمن للاستثمارات سواء الداخلية أو الأجنبية. فهذا الميناء هو يتميز بتوفر المخزونات فيه، متوفر التبريد، سرعة تناول الشاحنات أو المناولات، انخفاض التكاليف التشغيلية، ومساحات كبيرة تلبي مطالب الشركات الكبيرة. وهذه الخدمات بأسعار أو بتكلفة أقل هي التي تدعم وتجذب هذه الشركات وتزيد من استثماراتها في هذه الخدمات اللاجستية.
1: الدكتور فهد بن جمعة، عضو لجنة الاقتصاد والطاقة سابقا في مجلس الشورى السعودي، كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك.

0: يتصاعد القلق في أسواق التكنولوجيا العالمية بعد فرض الصين حظرا مؤقتا على صادرات غاز الهيليوم في خطوة من شأنها تهديد سلاسل إمداد الصناعات المتقدمة من الرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي إلى مراكز البيانات.
1: في عالم تتنافس فيه الدول على تأمين مدخلات الاقتصاد الرقمي، يبرز الهيليوم بوصفه أحد أكثر الموارد حساسية، ليأتي الحظر الصيني المؤقت على صادراته ويضيف ضغوطا جديدة إلى سلاسل الإمداد العالمية. فالغاز النادر يعد مكونا أساسيا في صناعة الرقائق الإلكترونية وتقنيات الذكاء الاصطناعي والأجهزة الطبية المتطورة، كما يؤدي دورا محوريا في تبريد المعدات فائقة الحساسية وأنظمة الليثوغرافيا المستخدمة في إنتاج أشباه الموصلات. يتزامن القرار الصيني مع اضطرابات جيوسياسية متصاعدة، أبرزها تداعيات الحرب على إيران والمخاوف التي أثارها استهداف منشآت راس لفان القطرية التي توفر نحو ثلث إمدادات العالم من الهيليوم. وتزداد أهمية هذه التطورات في ظل اعتماد اقتصادات صناعية كبرى مثل تايوان وكوريا الجنوبية على قطر لتأمين قرابة 60% من وارداتها من الغاز، ما يثير بارتفاع تكاليف الإنتاج وتأخير الاستثمارات في مراكز البيانات والمشروعات التقنية الجديدة. وفي ظل محدودية الموارد القابلة للاستخراج وصعوبة إيجاد بدائل عملية للهيليوم، تبرز وفق خبراء اقتصاد مكانته سلعة استراتيجية، ويغدو تعزيز أمن إمداداته وتنويع مصادره ضرورة اقتصادية لضمان استمرار نمو الصناعات المتقدمة والاقتصاد الرقمي العالمي.
0: بهذا نصل إلى ختام في الاقتصاد. يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. في أمان الله.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: تصوبنا البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت في كل الأحوال.
6: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. ما بيطلع فيي.

Thank you.

0: على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها. إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً بالنسبة للحرب الماضية كان لكم.
0: بحسب مصادر رسمية، ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية، تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10 إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة منمر بهذه المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
0: أثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
3: دون غرف محصنة ولا ملاجئ، ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة فيما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
0: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
4: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جدا بسبب، يعني أهم سبب هو الاحتلال، تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم قدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
5: أوضاع البلد اليوم يعني إذا نحن بحكي لك على عمري 34 سنة، 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام اللي كانت ما وصلنا للمرحلة هذه.
0: واقع اقتصادي ازداد صعوبة، وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
6: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة، معاناة من خلال أنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
0: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا ليغدو قطاع النقل نموذجاً يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
7: إحنا قعدنا أول الحرب حوالي بجوز أسبوعين ثلاثة نلف على طريق عجول، مسافة يعني أقول لك طويلة، لسه باكة السولر مش طالع وباكت عندنا مسافة طويلة، نطلع نأكل الصبح ونصف هذا.
0: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
7: إحنا المضبوط من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني إحنا كسائكين ومواطنين وموظفين الجميع يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز من لفات طرق بعيدة، وبعدين أجا في الآخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عندنا هلا، مع غير الحواجز وال يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار أصعب.
0: أثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين. لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية، عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 من فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
8: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعله جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأجهزة.

0: الأشجار الفلسطينية، نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
1: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلفتي، آر تي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
2: Targeting Shajara Tayyeb's school was a war crime and a crime against humanity.
3: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
4: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
5: No nuclear weapons.
6: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
7: لوقف هذه الحرب المدمرة.
8: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
9: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از این ساختای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
10: الحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله، الحمد لله
11: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
12: كيف الوضع اليوم؟ فش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة،
10: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
13: والله، شعور لا يوصف.
14: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
15: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
16: طبعا أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
17: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
18: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
19: والفرج القريب ان شاء الله للأسرى الباكية، المعبدات، الأشبال.
8: كنا نستنى انه نتحرر، لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.

0: شو بدك بتحط فيها؟
1: ليش احكي؟ دمر صار عليها ليش احكي؟

أهلا بكم أعزائي المشاهدين في هذه التغطية الخاصة والمستمرة والمتواصلة لمباريات كأس العالم والتي تقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وتختتم أو اختتمت قبل قليل عبر قناة 3 عربي في استوديو القناة في مدينة نيويورك. إذن هناك منتخبات تفوز بكأس العالم، وهناك منتخبات تغير تاريخ اللعبة. في نيويورك أعلنت لاروخا أو اعتلت لاروخا عرش العالم بعد إسقاط حامل اللقب تانجو في نهائي سيبقى محفورا في ذاكرة كرة القدم. منتخب دخل مونديال 2026 بمشروع واضح وهوية ثابتة، وخرج منه بطلا للعالم بعدما حسم فيران توريس لحظة ستظل خالدة في تاريخ الكرة الإسبانية. لم يكن هذا النهائي مجرد مواجهة بين ميسي وجيل إسبانيا الجديد، ولا بين سكالوني وديلافوينتي، بل كان صراعا بين مدرستين، إحداهما تؤمن بالهيمنة على الكرة والأخرى بالهيمنة على اللحظة. وفي النهاية كانت الكلمة الأخيرة لإسبانيا.

0: في اللقاء الذي استضافه ملعب ميتلايف في ولاية نيوجيرسي الأمريكية. وبعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي في مباراة شهدت طرد لاعب وسط الأرجنتين إنسيو فرنانديز، احتكم المنتخبان إلى الأشواط الإضافية التي نجح فيها نجم برشلونة فيران توريس بتسجيل هدف اللقاء الوحيد مع الدقيقة الأولى من الشوط الإضافي الثاني، قبل أن يحافظ منتخب لاروخا على تقدمه حتى صافرة النهاية ليحسم اللقب الثاني في تاريخه بعدما كان قد توج بكأس العالم للمرة الأولى عام 2010. ونرحب بشبكة مراسلي تلت عربي المنتشرين في قلب الحدث في تغطيتنا الخاصة للنهائي الكبير على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي. يتواجد خالد كاتب الذي تابع اللقاء. خالد، مساء الخير. إذن المنتخب الإسباني يتوج باللقب وميسي والمنتخب الأرجنتيني يفشل في الدفاع عن اللقب، ما هي أجواء المباراة وما هي ردود فعل الجماهير؟
1: نعم أحمد، يعني بالفعل انتهت الحكاية هنا، لا مزيد للتكهنات بعد ولا مجال للتوقعات. الفصل الأخير من كأس العالم كتبت حروفه اليوم باللغة الإسبانية، إسبانيا كامبيونا ديل موندو، وباللغة العربية المنتخب الإسباني بطلا لكأس العالم 2026 هنا في ملعب ميتلايف بنيويورك في الولايات المتحدة. إذن المنتخب الإسباني يتمكن من استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ 16 عاما حينما حقق البطولة في مونديال 2010 هناك في جوهانسبرغ في جنوب افريقيا بالفوز على المنتخب الهولندي. يستطيع اليوم احكام قبضته على اللقب وانتزاع هذا الكأس من المنتخب الارجنتيني بطل العالم السابق وعدم منحه فرصة الحفاظ على لقبه. يعني اليوم مباراة يراها محللو كرة القدم ربما مملة، لم ترتقي الى المستوى المطلوب إلى حجم مباراة نهائية بكأس العالم، لكن المنتخب الإسباني وبحنكة وبإدارة جيدة من المدرب المنتخب ليوس دي لا فوينتي الذي تفوق اليوم بالفعل على ليونيل سكالوني وتمكن من حسم اللقب. ربما المنتخب الأرجنتيني خاض اليوم واحدة من أسوأ مبارياته منذ سنوات في يعني 90 دقيقة وحتى بعدها في أشواط إضافية استمرت المباراة ل 120 دقيقة لم يسدد المنتخب الأرجنتيني ولا مرة واحدة على المرمى، فيما تمكن المنتخب الإسباني بصلابته الدفاعية التي ظهرت منذ بداية البطولة. المنتخب الإسباني خاض في هذه البطولة 8 مباريات، تمكن من تحقيق 7 مباريات بشباك نظيفة، يعني هذه أرقام ليست سهلة أبدا وإنما يدخل بها المنتخب الإسباني التاريخ. إذن المنتخب الإسباني هنا لم يفز فقط في المباراة ولم يحسم اللقب فقط وإنما أيضا دخل التاريخ لأنه أصبح المنتخب الوحيد الذي يخوض بطولة كاملة لكأس العالم ولم تتلقى شباكه سوى هدف وحيد هو الهدف الذي سجل في مرمى في ربع النهائي من المنتخب البلجيكي. تفوق بهذا الرقم على نفسه حين حقق إنجازا سابقا بأنه ختم البطولة بهدفين فقط في مونديال 2010. أيضا فرنسا حققت نفس الرقم في مونديال 98 وإيطاليا في 2006 بهدفين فقط، لكن المنتخب الإسباني اليوم يدخل التاريخ يخوض هذه المنافسة، تتلقى شباكه هدفا وحيدا فقط في هذه المباراة. المنتخب الإسباني أيضا يعني يدخل التاريخ عبر رقم آخر، يعني 7 مباريات في 8 مباريات من أصل لم يسجل فيه أي هدف، هذا رقم ربما يعكس صلابة الدفاع التي يخوضها المنتخب الإسباني. هناك أيضا أرقام للاعبي المنتخب الإسباني كوبارسي وأيضا اللاعب لامين يامال أقل من 20 عاما أبطال العالم انضموا إلى القائمة التاريخية التي تضم بيلي وكيليان مبابي الذي حقق اللقب في مونديال 2018. إذن الجماهير الإسبانية هنا تخرج سعيدة من ملعب ميتلايف تستعيد اللقب وستحتفظ فيه لأربع سنوات قادمة إلى حين المنافسة القادمة في مونديال 2030 التي ستكون إسبانيا أيضا جزء من تلك البطولة حين تستضيف البطولة مع البرتغال ومع المغرب. إذن في لحظة تاريخية قبل قليل يعني شاهدنا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقدم كأس العالم للمنتخب الإسباني ولجماهيره التي خرجت سعيدة هنا.

0: من البطولة ليونيل ميسي لم يتمكن من صناعة التاريخ مرة أخرى، ولم يتمكن من الحفاظ على البطولة ليختتم مسيرته، لتكون الرقصة الأخيرة هنا في ميت لايف بلاد الفضة كما يقال، تأخذ الفضة هنا ويعني تصل إلى هذه المباراة دون تحقيق اللقب، فيما يحقق المنتخب الإسباني الحدث هنا ويستطيع الخروج من كأس العالم ويستعيد اللقب وإضافة النجمة الثانية لمنتخب لاروخا في هذه البطولة. يعني ربما هذه هي المداخلة الأخيرة لي من هذه التغطية، فيها أريد أن أتوجه بالشكر للزملاء حسام الصابوني، محمد الغول، ومؤمن الهمس، وأيمن عجوز، الجنود المشهورون الذين كانوا معنا في هذه التغطية منذ بدايتها من خلف الكاميرا من أجل إنجاح هذه التغطية. والشكر أيضا موصول إلى الزملاء في غرفة التحكم وإلى الأقسام الأخرى، الساد ديسك وأقسام MCR وكل من قدم مجهودا من
1: نعم
0: أجل
1: خالد.
0: إنجاح هذه التغطية بهذا الشكل، وهذه
1: نعم
0: هي الصورة هنا أحمد.
1: شكرا خالد.
0: في
1: خالد كاتبة
0: نيويورك.
1: شكرا خالد كاتبة من ملعب ميت لايف في مدينة نيوجيرسي، وتحول إلى مراسلنا معاد الهراس المتواجد في ساحة تايم سكوير في مدينة نيويورك. معاد، أكيد الجماهير الإسبانية الآن تحتفل والجماهير الأرجنتينية حزينة بهذا الخروج للمنتخب الأرجنتيني ووداعه للبطولة بالمركز الثاني.
2: مرحبا بك أحمد، للمرة الثانية ربما في هذه التغطية يؤسفني أن أقول لك إن هذا الأمر هو صحيح نسبيا فعلا، ولكن اللافت أن الجماهير الأرجنتينية أيضا في هذه الساحة، ساحة التايم سكوير هنا في مدينة نيويورك، هي أيضا تعيد وهي محتفلة بأداء جمهورها وأداء منتخب بلادها. أترك لكم الكاميرا لتلتف ولترى هذا الجمع وهذا الكم من الجماهير الأرجنتينية التي تنشد أناشيدها وتهزج بالأهازيج الشهيرة التي رافقتنا طيلة هذه البطولة. منتخب التانغو سعيد، جماهيره سعيدة قائلة إنها اليوم احتفلت بكرة القدم، احتفلت بليونيل ميسي الذي ربما لعب اليوم مباراته الأخيرة في كأس العالم، وربما ستكون المباراة الدولية الأخيرة التي لعبها ليونيل ميسي بعد مسيرة مستمرة، بعد 6 مونديالات استطاع خلالها ليونيل ميسي أن يكتب التاريخ مع المنتخب الأرجنتيني بعدما حقق كأس العالم 2022. كذلك الجماهير الإسبانية كانت من الجهة الأخرى هي سعيدة وكذلك فخورة بهذه النجمة الثانية التي أدتها والتي حققتها على يد مدرب خبير ومتمرس اسمه لويس دي لا فوينتي. أنا سأترك الكلمة أيضا في حوار مع الجمهور الذي أيضا سيشاركون فرحته. مرحبا، يعطيك العافية، المباراة كانت جميلة، تشجع الأرجنتين، كيف شفت المباراة اليوم؟
3: والله أنا كنت بشجع إسبانيا عشان إسبانيا كان أحلى من الأرجنتين، والحمد لله إسبانيا كسبت عشان أنا مش بحب الأرجنتين، وإسبانيا كان أحلى وأرجنتين كان مش جابوا ولا هدف ولا شات التارجت ولا أي حاجة، والحمد لله إسبانيا كسب، الله كان مع إسبانيا، الله كسرها عشان أرجنتين عمل الماتش، الأرجنتين عملها مع الجزائر، مع مصر، كافيردي، سويسلندا، إنجلترا، كلها كان إزريكت.
2: وتشوف إنه ليونيل ميسي لاعب كبير، لاعب رائع، كيف تشوف أداؤه كان في هذه البطولة خصوصا
3: النهاردة ولا البطولة كلها؟
2: البطولة عموما
3: كلها. والله صراحة ميسي هو ميسي، ميسي ورونالدو أنا بحبهم، بقول لك صراحة ميسي البطولة ده كان حلو، أنا كنت I'm shocked like والله البطولة حلو على ميسي، كمان ميسي deserved to كان أفضل لاعب في الكأس العالم، أقول لك الصراحة. بالأرجنتين لو ميسي مش لعب كان لعب مع الأرجنتين السنة دي، والله عظيم أرجنتينا كان مش عارفه النهائي.
2: شكرا جزيلا لك، كانت هذه الانطباعات. الجماهير الإسبانية هي سعيدة، ولكن أيضا الجماهير الأرجنتينية هي سعيدة وفخورة. هلا podemos hacer una entrevista contigo. Un mal partido para Argentina hoy. ¿Cómo tú puedes describir este partido hoy de la Argentina? Un grande campeonato pero un mal partido hoy.
4: Tuvimos mala suerte hoy, creo. Creo que nosotros estábamos como mucho mejor que España, pero bueno, cosas que pasan. No puedo parar de llorar, pero bueno.
2: ¿Pensar que la Argentina, la próxima campeonata, será el campeón?
4: No sé. Este fue nuestro último campeonato con Messi. Tenemos un equipazo, pero la verdad es que

0: sé.
1: Vale, vale.
0: Siento que tuvimos mala suerte hoy.
1: Vale, muchas gracias, muchas gracias. هذه واحدة من المشجعين الأرجنتينيين التي تحدثت اليوم، تقول إنها خضعت لأداء المنتخب الإسباني هذه المباراة، خصوصا لأن المنتخب الإسباني كان كعبه عاليا على المنتخب الأرجنتيني خاصة في هذه المباراة، وتقر كذلك بأن أداء المنتخب الأرجنتيني في البطولة عموما كان أداء رائعا، ولكن خاصة في هذه المباراة فإن الأمور كانت منذ الدقيقة الأولى كانت أو ظلت لصالح المنتخب الإسباني منذ دقيقته الأولى. سألتها كذلك عن إمكانية استمرار المنتخب الأرجنتيني بهذا المشروع الحالي وإمكانية أن يمضي ويكون مرشحا للقب لكأس العالم المقبل عام 2030، تحدثت بكل بساطة وبكل وضوح وقالت دون ليونيل ميسي الأمور ستكون صعبة، دون ليونيل ميسي ستكون الأمور معقدة، ولكن من حق المنتخب أو الشعب الأرجنتيني أن يظل حالما وأن يكون هذا المنتخب المنتخب الأرجنتيني واحدا من المنتخبات التي ستظل مرشحة بقوة من أجل الفوز بكأس العالم في أي نسخة كيفما كانت. إذن أحمد، هذه هي الصورة في هذه البطولة وهذه هي الأحداث التي توجد هنا في ساحة تايم سكوير، يوم هو من أجل الاحتفال بكرة القدم.
2: نعم، شكرا لك مراسل تلاتة عربي في تايم سكوير في مدينة نيويورك معاد الهراس. أتحول إلى مراسلنا رمزي البيروتي في مدريد. رمزي، إسبانيا عاشت لحظة الاحتفال بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخها، كيف هي أجواء الجماهير الإسبانية والاحتفالات رمزي؟
3: نعم، أجواء الفرح كما تشاهدها خلفي، هناك أجواء حماسية في هذه اللحظات، ومنذ اللحظة الأولى لإعلان فوز المنتخب الإسباني في بطولة كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد انتزاع لقب البطولة من منتخب الأرجنتين وهو حامل اللقب في مونديال 2022. اليوم يتوج المنتخب الإسباني بطلا للعالم للمرة الثانية في تاريخه بعد الإنجاز الذي حققه عام 2010 بعد مباراة حماسية كبيرة كان واضحا الأداء المتميز من خلالها والضغط على فريق الخصم الأرجنتيني منذ اللحظات الأولى للمباراة. كان الفريق الإسباني مسيطر ومستحوذ على الكرة في أغلب أوقات هذه المباراة التي استمرت حتى الأشواط الإضافية، واستطاع في النهاية اللاعب فيران توريس من انتزاع هدف الفوز بعد تسجيله في الدقيقة 106 من عمر المباراة ليهدي هذا الفوز تاريخي لإسبانيا للمرة الثانية. المنتخب الإسباني كان قد قدم أداء بطوليا منذ بداية هذا المونديال، لم يخسر في أي مباراة، حافظ على شباكه نظيفة في معظم المباريات باستثناء هدف وحيد في مباراته مع بلجيكا ليكون المنتخب الأكثر حفاظا على شباكه نظيفة في هذا المونديال، وأيضا المنتخب الأكثر تنظيما دفاعيا وخططا تكتيكية على يد المدرب المنتخب لويس دي لا فوينتي. نطالع ردود أفعال الجماهير الإسبانية أيضا في هذه اللحظات التي تحتفل بشكل حماسي في شوارع مدريد. أرحب بهذا المشارك نورا بوينا هيبيبا إسبانيا. ¿Qué te parece? Ahora España ganar en la segunda estrella en el Mundial. ¿Qué te dice a los jugadores de España?
4: Los jugadores de España han sido fenomenales. Han demostrado durante todo el torneo que estaban a un nivel de competición altísimo. Lo que pasa es que creo que la percepción desde la mediática no era quizás como la de Francia u otros equipos. Y se les ha considerado como un equipo que tenía muchas posibilidades, pero han tenido que demostrarlo, lo han demostrado durante todo el torneo y al final se ha probado.
3: ¿Qué significa este gano a los españoles, a ustedes también?
4: Esto, pues mira, aquí lo podéis ver, esto es una victoria para todo, mucha gente que estaba muy ilusionada, que tenía esas esperanzas en que este equipo que venía de ganar la Eurocopa
5: ¡que viva España! ¡Que viva España!
4: pudiese demostrarlo con la Copa del Mundo, ¿no? Y lo han hecho, o sea que esto para mucha gente es muy, muy importante.
3: ¿A quién regala esta gran victoria?
4: Pues mira, pues a toda la gente sencilla de España, que hay mucha, y además nosotros también pues apoyamos muchas luchas en el mundo, como la de Palestina y otras luchas que tenemos en España muy, muy presentes. Aquí, por suerte, pues defendemos muchos pueblos y muchas luchas también de muchos grupos de gente, de minorías, y eso es muy importante.
3: Muchas gracias, felicidades. نعم يعني استطعنا رأي هذا المشجع من الجماهير الإسبانية التي كانت تحتفل وما زالت في شوارع مدريد. وبالمناسبة إسبانيا لن تنام هذه الليلة، وقد قال أن هذا فوز تاريخي مستحق، استطاع الإسبان اليوم انتزاعه في هذه البطولة بعد أداء مشرف عطيلة المباريات الكثيرة التي جرت في المونديال، وقال إنهم كانوا متخوفون من لقاء المنتخب الإسباني مع نظيره الفرنسي في مباراة ما قبل النهائي، لكن المنتخب الإسباني تمكن من الفوز، وبعد ذلك تمكن أيضا من انتزاع اللقب من المنتخب الأرجنتيني، واستطاع بعد 16 عاما من هذه الجهود أن يسجل النجمة الثانية. وأيضا أضاف في إجابته على السؤال الثالث أن الشعب الإسباني اليوم يهدي هذا الفوز للشعوب التي تعاني ولديها يعني معاناة طويلة مثل الشعب الفلسطيني. يقول أن إسبانيا تدعم الشعب الفلسطيني، وقد شاهد الإسبان على مدار فترات كثيرة تشجيع الجماهير الفلسطينية تحديدا في قطاع غزة للمنتخب الإسباني في كثير من مبارياتهم، وقد تأثروا بهذا التعاطف من قبل الفلسطينيين، وهم يهدون اليوم هذا الفوز التاريخي للفلسطينيين وتحديدا لشعب غزة الذي يعني ما زالت الحرب جارية فيه ولم تنتهي. أيضا مشاهدينا الكرام، فور تتويج المنتخب الإسباني ببطولة كأس العالم قمنا بإعداد جولة من شوارع مدريد، وأيضا ننقل لكم أجواء هذا الفرح من خلال التقرير التالي. أجواء احتفالية وهستيرية تعم مدريد وعموم الأراضي الإسبانية في هذه اللحظات بعد تتويج المنتخب الإسباني في مونديال كأس العالم وحمله اللقب للمرة الثانية بعد عام 2010. هذه المباراة التاريخية التي خاضها مع منتخب الأرجنتين، مباراة صعبة كانت الحقيقة، ولكنه صمد حتى اللحظات الأخيرة من الأشواط الإضافية واستطاع تسجيل هدف الفوز وانتزاع اللقب من حامله منتخب الأرجنتين الذي فاز في كأس العالم 2022. كما تشاهدون هنا احتفالات تعم الشارع الإسباني، مدريد الآن تنتفض عن بكرة أبيها ابتهاجا بهذا النصر التاريخي والفوز الكبير الذي حققه منتخب بلادهم على منتخب الأرجنتين وتتويجه بطلا للعالم للمرة الثانية. هذه أجواء وفرح وأجواء يعني حماسية جدا، وكما يعلم الجميع أن هذه المباراة كانت صعبة، وأيضا كان هناك اعتراض على الكثير من القرارات التحكيمية، لكن المنتخب الإسباني صمد حتى النهاية وجعل من هذا اليوم يوم فرح كبير لعموم إسبانيا التي يعني كما يقول الإسبان يفرحون ويمرحون وأيضا يحيون فلسطين ويهدون هذا الفوز لإسبانيا. يعني هذه أجواء فرح كبيرة الآن في الشارع الإسباني، ربما لا نستطيع ربما سماع أصواتنا، لكن نعم سأترك المايك للجماهير ربما قليلا لتعلن وتعبر عن فرحتها بهذا الانتصار التاريخي. رمزي البيروتي، تريتي عربي، مدريد.
2: إذن شكرا لمراسلي تيرتا عربي المنتشرين في كل مكان، خالد كات في ملعب متلايف، وأيضا معاذ الهراس في مدينة نيويورك في تايم سكوير، وأيضا رمزي البيروتي في مدريد. للحديث أكثر عن هذا النهائي أرحب بضيوفي، حيث ينضم إلينا في الاستوديو الصحفي والناقد الرياضي كابتن رجاء فتحي. مساء الخير كابتن.
0: مساء الخير عليك كابتن أحمد وعلى كل المشاهدين الأفاضل.
2: أعرض لك الخسارة.

0: لأسبانيا.
1: نعم، ومن عمان ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية المحلل والناقد الرياضي معتصم يونس. مساء الخير كابتن معتصم، والبداية ستكون مع الكابتن رجاء. إذن المنتخب الإسباني بطلا للعالم للمرة الثانية في تاريخه، والمنتخب الأرجنتيني يفشل في تحقيق اللقب والحفاظ على اللقب، كيف استطاع الإسبان تحقيق الفوز؟
0: الحقيقة عن جدارة واستحقاق منتخب أسبانيا بطل للعالم، هذا هو العنوان العريض. لكن سير المباراة وما حدث في ملعب ميت لايف بنيو جيرسي يؤكد ملحمة كبيرة قادها الأسبان بقيادة واحد من أفضل اللاعبين وفاز بلقب أفضل لاعب في العالم وهو رودري. قدم مستويات متميزة جدا، سيطرة واستحواذ على مدار 120 دقيقة. كان المنتخب الأسباني هو الطرف الأفضل على الإطلاق، الإحصائيات والأرقام تقول أنه هو من أكل الأخضر واليابس في الملعب، هو من سيطر على الكرة، سدد 20 مرة تجاه مرمى الأرجنتين ولم يسدد منتخب الأرجنتين حتى الشوط الرابع، يعني الشوط الثاني الإضافي، ولا تسديد على المرمى. أداء مخزي ومخيب جدا لمنتخب التانجو، في المقابل أداء متميز جدا لمنتخب لاروخا. وزي ما قلت لحضرتك أستاذ أحمد، عشان تسجل في منتخب أسبانيا لازم يكون لديك قدرات خاصة تحدث بعض الأخطاء، لأن منتخب منظم جدا. الفوز لم يكن في هذه المباراة حتى يتوج ببطولة كأس العالم، لك أن تتخيل منتخب 8 مباريات، حارس مرمى أوناي سيمون استقبل هدفا وحيدا، دفاعه مهما تغيرت الأسماء دفاع صلب، خط وسطه مهما تغيرت الأسماء بتلعب بنفس المنظومة. كل التحية للبطل الحقيقي لهذه البطولة، بطل المونديال الحقيقي ديليفونتي، واحد من أفضل المدربين اللي لهم بصمة واضحة جدا على أداء الأسبان، وهذا ظهر حتى في المباراة النهائية، حيد الأرجنتين تماما. لم نشاهد منتخب الأرجنتين المخيف نعم. يظهر في هذه المباراة.
1: نعم، يعني هل حسم ديليفونتي اللقاء بفكر التكتيكي نعم بالخطط اللعب، أم أنه استفاد بالدرجة الأولى من طرد إنزو فرنانديز؟
0: إطلاقا، إنزو فرنانديز طرد في الشوط الثاني والشوط الأول، وحتى قبل طرد إنزو فرنانديز كل السيطرة والاستحواذ لمنتخب أسبانيا. منتخب أسبانيا هو الأفضل، هو الأعلى تمريرة للكرة، هو الأفضل تمريرات صحيحة، هو الوصول للمرمى في كل شيء، كل شيء عمله منتخب أسبانيا. كان بيلعب مباراة هادية جدا وكأنه بيلعب تقسيمة، كان ناقصه بس حاجة واحدة يسجل. الحارس العملاق لو تارم الحارس مارتينيز قدم واحدة من أفضل مبارياته، تصديات إعجازية، فكرنا بكأس العالم 2022 في قطر عندما تصدى لتسديدة مع نهاية المباراة قاد بها الأرجنتين إلى ركلات الترجيح والفوز. قدم واحدة من أفضل مبارياته، هو النجم الحقيقي في منتخب الأرجنتين. لولا هذا الحارس إيميليانو مارتينيز لخرج الأرجنتين من هذه المباراة بنتيجة كبيرة.
1: نعم.
0: كان ممكن يخسر 3-4. فرص نيكو ويليامز البديل مرتين منفرد بالمرمى ويهدر والحارس يصد، مرة فيران توريس انفرد والحارس يصد، فرلان توريز يسجل والحكم يلغي الهدف الثاني لفرلان توريز في المباراة. كل شيء، حتى لافونتي في المباراة وإدارته المباراة عمل 6 تغييرات، هم الأفضل على الإطلاق في المباراة، أفضل حتى من اللاعبين الأساسيين اللي كانوا موجودين. كل الأشراك هم صنعوا فارق، دليل على أن المدرب يمتلك كواليتي عالي من اللاعبين سواء كان داخل الملعب أو خارج الملعب، وهو ما صنع له الفارق. لكن قصة أن هو يستحق ولا لا يستحق وبجدارة كبيرة
1: نعم.
0: أفضل منتخب على مستوى العالم هو المنتخب الأسباني، مبروك لاروخا هذا اللقب الكبير.
1: نعم، أتحول إلى معتصم يونس. معتصم، هل كان طرد إنزو فرنانديز هو نقطة التحول في اللقاء، خصوصا أن الفرص العديدة أتيحت للمنتخب الإسباني لتهديد المرمى جاءت رغم الاستحواذ جاءت بعد ذلك؟
2: لربما سهل المأمورية قليلا على إسبانيا، ولكن المكتوب كان واضح من عنوانه، إسبانيا بطلة العالم عن جدارة وعن استحقاق بغض النظر عن أي شيء آخر. تحياتي لك أستاذ أحمد، تحياتي للكابتن العزيز كابتن رجائي، تحياتي لكل مراسلي تلتي عربي في المشهد الختامي في الليلة الأخيرة من هذه التغطية. اسمحوا لي في البداية قبل الخوض في أخبار تتويج إسبانيا بلقب كأس العالم مرة الثانية في تاريخها، أنا أتقدم لكم بجزيل الشكر والعرفان، كنت سعيد جدا معكم في تغطية هذه البطولة عبر برنامج الملعب. تحياتكم جميعا لكل أسرة نعم. تلتي عربي، وشكرا على ثقتكم. فعليا إسبانيا قدمت شيء الكثير منذ انطلاقة البطولة وحتى اللحظة إسبانيا فعليا بالعدالة بالمنطقية بالواقعية كانت الأفضل. إسبانيا كانت مسألة وقت لتتوج بطلة العالم، لولا تألق الحارس العملاق إيميليانو مارتينيز لكانت إسبانيا ما قبل انتهاء الصافرة والدقيقة 90 لكانت بطلة العالم على الأقل بفارق هدفين أو 3 أهداف. فعليا أستاذ أحمد، الأرجنتين لم تقدم شيء.

0: تقنع في المشهد الختامي. للأسف أعتقد بأن الكثيرين كانوا يريدون أن تنتصر الأرجنتين بلقب كأس العالم كرامة لميسي، ولكن حتى ميسي اختفى في هذا المساء، ولا تصويبة حتى على المرمى الإسباني، استحواذ مهول، تسديدات تقريبا 25 تسديدة كانوا الأفضل على مدار الأربعة أشواط، المغناطيس الكرة الإسبانية فعليا، منتخب أكثر من رائع، انسجام عالي، أسماء مدججة بكمية كبيرة من الخبرات، من الثقة بالنفس، بالإمكانيات الجبارة، منتخب المجموعة بقيادة ديلا فوينتي، ليس النجم الأوحد ولكن رودري لا. الكابتن كان فعليا هو أفضل لاعب في هذه البطولة بإمكانياته بمستوياته. مبروك إسبانيا، حظا أوفر للأرجنتين والعشاق.
1: نعم معتصم، مررت على ميسي مرور الكرام، قلت ميسي اختفى وانتهى الكلام عندك عن ميسي، أنت تغنيت بميسي والجميع تغنى بميسي، لكن فعلا أين ميسي في هذا اللقاء؟ لاعب الخبرة، لاعب الموهوب، لاعب الأسطورة، أين اختفى؟
0: سنقع في المحظور في هذا السؤال، ولكن لنكن واقعيين، منذ انطلقت البطولة ليونيل ميسي هو من كان يحمل المنتخب الأرجنتيني لقاء تلو الآخر، إما هو يظهر إما يظهر الحارس إيميليانو مارتينيز، الأول يؤخر الطرف الخصم أو المنتخب الخصم من التسجيل في المرمى، الحين يظهر ميسي في دقائق الخاصة، إما يصنع إما يسجل، وهو من ينقل الأرجنتين. منتخب الأرجنتيني أنا لا أنتقص منه، منتخب محترم يمتلك شخصية انتصارية، ولكن اليوم ميسي لم يظهر، لم يكن قادر على أن يقدم نفسه كما في العادة، لأن هناك تناوب تكتيكي في عملية الرقابة والضغط عليه. اختفى ميسي، أين هي باقي الحلول لدى لاعبي المنتخب الأرجنتيني؟ أين هي أفكار المدرب ليونيل سكالوني؟ فعليا اليوم كانت الأمور صعبة للغاية، بالتالي هذا يطرح سؤال آخر، إن غاب ميسي على يوجد حلول أخرى للمنتخب الأرجنتيني؟ فعليا في ضوء ما شاهدناه من قيمة وقدرات وإمكانيات المنتخب الإسباني، ما حصل اليوم كان هو عدالة السماء، إسبانيا هي من تستحق أن تكون بطلة العالم.
1: نعم.
0: بالأرقام، بالمستويات، بالإمكانيات. أعلم بأن الكثيرين يتعاطفون مع ليونيل ميسي، أنا أتعاطف مع ليونيل ميسي وأنت والجميع، الكل يريد دوما للقصة أن تنتهي بأجمل شكل، ولكن في عديد المرات لا تكون الأمور تقاس بهكذا الشكل، ولكن يقاس ويقال بأن هذه البطولة كانت جدا رائعة ليونيل ميسي في المقام الأول، ولكن إسبانيا هي من قدمت عربون النجاح لتكون البطل والأوفر حظا في نيل اللقب.
1: نعم سأبقى كابتن رجائي مع ميسي. إلى درجة التشابه الكبير بين اليوم، عرضنا تقرير عن المقارنة بين ميسي ومارادونا في نظر الجماهير الأرجنتينية ومن هو الأكثر شعبية. ميسي أحرز هدف باليد كما أحرز مارادونا، ميسي أحرز هدف إعجازي في مرمى ختافي كما حصل مع مارادونا في مرمى إنجلترا. الآن ميسي قاد المنتخب الأرجنتيني تحقيق اللقب في نهائي، والنهائي الذي يليه خسر النهائي تماما كما فعل مارادونا في 86 و90.
2: حقيقي يمكن من المفارقات الغريبة الزيادة بس أن ميسي خاض نهائي 2014 في البرازيل وخسر في المباراة النهائية أمام منتخب ألمانيا بهدف وحيد. ميسي وديجو أرماندو مارادونا هما العنوان الأبرز في كرة القدم الأرجنتينية، مر على الكرة الأرجنتينية العديد من اللاعبين، ماريو كيمبس، باتيستوتا، أسماء كبيرة جدا في تاريخ الأرجنتين، لكن يظل في أي مكان تذهب فيه في أي مكان في العالم، يعني أنا رحت غطيت كوبا أمريكا في البرازيل، صور ميسي وصور مارادونا، صور بيليه وصور رونالدو،
1: نعم.
2: هما دول الرمزين الكبيرين في كل في منتخب الأرجنتين، ويظلوا حتى يظهر ميسي جديد، ويمكن هذا الوضع صعب جدا. الحقيقة ميسي مظلوم مع منتخب الأرجنتين الحالي، رغم الشراسة الكبيرة جدا اللي أظهرها منتخب الأرجنتين في المباريات السابقة،
1: نعم.
2: النهاردة ظهر بدون أي شراسة على الإطلاق. ميسي تعرض لرقابة لصيقة ورقابة زي ما ذكرت لحضرتك لا يمكن لأي لاعب في منتخب الأرجنتين وكان قبله منتخب فرنسا إن اللاعب يبقى لوحده في الملعب، دايما بتلاقي اتنين على الأقل موجودين من لعيبة منتخب أسبانيا، وأحيانا تلاقي تلات لعيبة، عشان كده الحلول بتبقى صعبة.
1: نعم.
2: إسكالوني كان معذور جدا في إن هو مش لاقي حلول حتى الدكة اللي عنده أشرك اللاعبين، يعني على سبيل المثال جوليانو سيموني انفرد بالمرمى والنتيجة 1-0 وباقي على نهاية المباراة 3 دقائق أطاح بالكرة خارج المرمى، رغم أن الأرجنتين سيئة ورغم أن الأرجنتين لم تمتلك ولم تستحوذ على الكرة، كان بإمكان سيميوني أنه يسجل هدف التعادل لمنتخب الأرجنتين في الدقيقة 117 ثلاث دقايق والحكم يصفر. ده فارق إمكانات. لو الكرة دي جات لميسي أو جات لألفاريز أو جات حتى لوتارو مارتينيز اللي هو ما شاركش في المباراة، الوضع يختلف كتير.
1: نعم. طيب المنتخب الإسباني حقق اللقب، كثيرا من البطولات يقال أن المنتخب الذي فاز باللقب لم يكن يستحق هذه البطولة. برأيك هل المنتخب الإسباني بناء على مبارياته خلال هذه البطولة هل هو الفريق الأبرز والأفضل والذي يستحق لقب بطولة كأس العالم؟
2: بدون شك، رغم أن البداية كان التعادل أمام منتخب الرأس الأخضر، لكن في النهاية قدم كرة قدم على أعلى مستوى، كرة قدم مقنعة وممتعة في نفس الوقت. قد يكون البعض يقول أن المنتخب الأسباني لا يهاجم كثيرا ولا يسجل كثيرا في المباريات، لكن في النهاية هو منتخب ممتع، منتخب بيلعب على أعلى مستوى تكتيكي في كرة القدم. لديه عناصر رغم الأسماء ليست أسماء رنانة، على سبيل المثال لا يوجد ميسي ولا مبابي ولا رونالدو، الأسماء الكبيرة في منتخب أسبانيا، لكن تلك الأسماء اللي موجودة حاليا والمجموعة الشابة، تتكلم عن كوبارسي النهاردة كان نجم من نجوم اللقاء، تتكلم عن لامين يامال، تتكلم عن نيكو ويليامز، تتكلم عن كل فيران توريس، كل الأسماء اللي موجودة في منتخب أسبانيا أسماء قدمت مستويات مقنعة جدا. هو بطل عن جدارة واستحقاق، استحق اللقب لكل ما قدمه، سواء كان فني سواء كان تكتيكي سواء كان أسلوب دفاعي منظم جدا، ضغط عالي على أعلى مستوى، أرهق جميع المنافسين بلا استثناء. زي ما ذكرت لحضرتك منتخب فرنسا منتخب رهيب جدا بالأسماء اللي موجودة فيه، قدر ديلافونت أنه يحيد ديشامب ويقضي تماما على خطورة ثلاثة من أفضل لاعبي العالم، تتكلم على أولوسي، تتكلم عن كليان امبابي، تتكلم عن عثمان ديمبلي، نهاهم تماما في هذه المباراة وفاز 2-0 وصعد للنهائي بجدارة. هذا المنتخب الذي يستطيع أن يهزم فرنسا ومن قبله العديد من المنتخبات هو منتخب يستحق بدجارة أن يصل للمباراة النهائية، ليس هذا فقط ويفوز باللقب. لا غرابة بفوز أسبانيا، فوز طبيعي جدا لأن المنتخب الأفضل ويستمر الأفضل في المرحلة المقبلة طالما هذا المدرب موجود على رأس الإدارة الفنية.
1: نعم. أتحول إلى طلحة أو معتصم يونس. معتصم، المدرب الإسباني دي لافوينتي كان ثابتا منذ بداية البطولة بنفس الأسلوب، لم يغير رغم الفرق الكبيرة التي واجهها، لكن ظل وفيا لنفس النهج. هل هو نجاح جديد للكرة الإسبانية أم أن دي لافوينتي عراب كرة شاملة أيضا كرة تيكي تاكا لكن بأسلوب هجومي إيجابي أكثر على المرمى
0: ومطور عما كانت عليه إسبانيا بطلة العالم في 2010؟ إن كانت في 2010 لديها الاستحواذ والسيطرة، الآن منتخب بشكل هجومي ضاغط مستحوذ بتدوير إيجابي بأفكار بناءة وأوراق تبديلية أكثر من رائعة. شهدنا إسبانيا ما قبل تبديلات دي لافوينتي كانت في مستوى، وما بعد تبديلات دي لافوينتي بدخول نيك ويليامز، بدخول مورينو، بدخول أيضا زوباميندي، بدخول إيريك غارسيا، فعليا منتخب، وحتى الأهم حتى لا ننسى أيضا فيران توريس، شكل آخر مختلف، أكثر شراسة، أكثر حضور، أكثر وضوح. فعليا الآن إسبانيا تمتلك جيل مميز من اللاعبين. من مصادف، من محاسن الصدف، كانت إسبانيا بطلة العالم في يورو 2008، في 2010 كانت البطل، والآن كانت في 2024 هي بطلة اليورو، أصبحت الآن هي بطلة كأس العالم. ولكن قياسا على نجاعة المدرسة الإسبانية، دوما المدير الفني المناسب مع الجيل المناسب، كيف يقوم بتحضير اللاعبين، تجهيز اللاعبين، هذا شيء يحسب لدي لافوينتي في المقام الأول، الذي فعليا أنا أتفق هو رجل الموقع ورجل البطولة الأول. المدير الفني الإسباني لا يوجد لديه لاعب هو من يحمل منتخب إسبانيا، منتخب إسبانيا هو مجموعة المنتخب ببيدرو بورو، بكوكوريلا، بكوبارسي، بلابورت، برودري، بفابيان رويس، بداني أولمو، بأورزبال، بلامين يامال، بأليكس بينا، بكل المنظومة، بالحارس سيمون الذي تلقى هدف واحد في ثمانية مباريات. بالتالي إسبانيا تمتلك مدرسة، تمتلك هوية، تمتلك شخصية، تمتلك جيل، تمتلك مدير فني، تمتلك الاستقرار، تمتلك العقلية الانتصارية. بالتالي لا تنظر ولا تسأل لماذا دوما ريال مدريد وبرشلونة مهيمنين ومسيطرين على البطولات القارية، بل انظر ماذا تخرج وماذا تقدم الأندية الإسبانية لمنتخب لروخا إسبانيا. أي نعم لديهم محترفين في الخارج، ولكن فعليا الخامة الكروية التي تخرج الكرة الإسبانية

0: هي من تسهل المأمورية على أي مدير فني يمتلك العقلية الانتصارية، وأي مدرب يأتي مع إسبانيا ينجح، سواء ديلبوسكي، سواء أراغونيس، سواء لويس أنريكي، سواء الآن ديلافوينتي، وسيأتي من بعده غيره، سيحققون الانتصارات والنجاحات أيضا مع لاروخا إسبانيا.
1: نعم، ربما هناك ظلم أيضا للمنتخب الإسباني عندما يقال أنه يمثل برشلونة أو ريال مدريد. هذه التشكيلة المنتخب الإسباني مختلفة المصادر من أندية متعددة سواء في إسبانيا أو في الرحلات الاحترافية خارج إسبانيا. طيب، من نجوم المنتخب الإسباني وصاحب هدف الانتصار فيران توريس، أحد اللاعبين ربما دائما تحت سهام النقد، جماهير برشلونة الجماهير كثيرة ما تهاجم أداء اللاعب، عدم قدرته على الحسم، إضاعته للعديد من الأهداف، مع أنه أحد هدافي المنتخب الإسباني وأحد هدافي نادي برشلونة. هل هو مظلوم هذا اللاعب أم هو يمتلك الكثير وهذا السبب تعاقد برشلونة معه، وأيضا إصرار دي لافوينتي على إبقائه مع المنتخب الإسباني في منذ يعني إشرافه على المنتخب؟
0: ولكنه الخيار الثالث في تشكيلة دي لافوينتي في مركز رأس الحربة بعد أوريسبال، يأتي ميرينو، من ثم يأتي الفرصة لفيران توريس. وأنا بصراحة العبارة لا يقنعني، ولكن سبحان الله قدره ونصيبه أن يرتبط اسمه باسم أنيستا. أنيستا الأسطورة حسم موقعة النهائي في جنوب أفريقيا ما بين إسبانيا وهولندا، وفيران توريس نصيبه أن يحسم الهدف القاتل في مواجهة الأرجنتين ويحسب ويحقق النجمة الثانية لإسبانيا. أنا بالنسبة لي يحسب لدي لافوينتي بأنه جلب مع فيران توريس. اللاعب لديه وعليه الكثير من الكلام، لاعب مزاجي غير ثابت في مستواه، ولكن سبحان الله اليوم كان في مزاج عالي، في حيوية واضحة، في تركيز أكبر، بعكس أوريسبال قدم بطولة أكثر من رائعة. في الدقائق التي كان موجود فيها أوريسبال مهاجم الفريق الباسكي فعليا لم يقدم نفسه بشكل صحيح. عندما دخل فيران توريس شاهدنا التحرر، شاهدنا حيوية، والأهم كان محظوظ من ثاني فرصة سجل لمنتخب إسبانيا وحسم لهم اللقب. بالتالي أنا بصراحة العبارة لا أريد الحديث عن تقييم لاعب، هو من يحسم لمنتخب بلده كأس العالم. نقول له مبروك، أنت الآن أصبحت نجم، اسمك مكتوب في التاريخ مع كل النجوم الذين قدموا أنفسهم لمنتخب إسبانيا بعطائهم بنجاحاتهم.
1: نعم، تماما كما كتب اسم إنيستا. كابتن، تحدثنا في حديث كثيرة عن المنتخبات التي تضم نجوم كبار، هالاند، بابي، ميسي، لكن البطولة ذهبت للفريق الذي لا يعتمد على نجم واحد بل على الجماعية في الأداء. هذا انتصار للجماعية على الألعاب أو القدرات الفردية؟
2: طبعا انتصار للكرة الشاملة، الكرة الجماعية. منتخب أسبانيا قدمها على أعلى مستوى وقدمها بصورة جيدة أقنعت العالم، يعني كل من كان في الملعب أو يشاهد عبر الشاشات أو حتى المنتخبات التي لعبت أمام أسبانيا، لم يكن منتخب في مباراة هو الطرف الأفضل. أسبانيا فازت بإقناع الجميع، فازت في كل المباريات بصورة مقنعة وقدمت مستوى عالي جدا، وهذا السر الأساسي فيه هو التشكيلة اللي اختارها المدرب وكيفية تحديث يعني إحداث نوع من أنواع التجانس الكبير. يخرج لاعب يدخل لاعب، ما بتلاقيش فيه فارق في المستوى، يبقى موجود توريس يخرج توريس، يبقى موجود أوريسبال، يبقى موجود أي حد من اللاعبين في نفس المستوى، نفس المردود، بل المردود يزيد. ده يدل على حاجة واحدة، أن ديناميكية الأداء اللي بيعتمد عليها دي لافونتي هي التي صنعت الفارق. صحيح قبل المونديال كان كل الأمال معقودة على لامين يامال، واحد من أبرز المواهب الشابة في كرة القدم في الفترة الأخيرة، لكن هو للأمانة مر بإصابة مع برشلونة عطلته كتير ورجع مع بداية المونديال، لكن هو لاعب مؤثر وموهبة كبيرة وخد لقب كبير وهو في سن صغيرة، وتوقع في المستقبل لامين يامال هيحرز كأس العالم مرة ثانية ومرة ثالثة، لأنه جيل عظيم للكرة الأسبانية، لاعبين على مستوى عالي كلهم موهوبين. أهم حاجة أستاذ أحمد في منتخب أسبانيا من وجهة نظري اللياقة البدنية العالية جدا عند لاعبين، مؤهلين جدا إن هم مش يلعبوا 90 دقيقة، يلعبوا 120 دقيقة وممكن يكملوا بعد كده، وده ساعدهم كتير. ما فيش أي نوع من أنواع تحس الإجهاد أو التعب عليهم كانوا يقدروا يسجلوا جول واثنين وثلاثة ونجحوا في الفوز بامتياز.
1: نعم، المنتخب الأرجنتيني خاض أكثر من شوط إضافي في هذه البطولة، هل تأثر الفريق خصوصا أنه تلقى هدف الانتصار لإسبانيا في الأشواط الإضافية، هل نقص مخزون البدني أم هو نقص التركيز والأمور الذهنية لدى اللاعبين؟
2: بدون شك يمكن دي المباراة الثالثة على التوالي يعني يحدث هذا الأمر، ومنتخب الأرجنتين أعمار لاعبيه كبيرة في السن وليس بالأعمار الصغيرة زي منتخب أسبانيا.
1: نعم.
2: يعني تتكلم على القائد 39 سنة، بقية اللاعبين في أعمار 30 عاما وفما أكثر. الحقيقة يعني منتخب الأرجنتين وصوله للمباراة النهائية في حد ذاته يعتبر إنجاز ليه، لأنه لم يقنع في بعض المباريات للبطولة، وكان ميسي دايما هو المنقذ ليه في كل المباريات السابقة سواء بالتسجيل أو الصناعة، 8 أهداف 4 أسيستات، ده رقم كبير للاعب في سن 39 عام، وهو الذي صنع إنجازات منتخب الأرجنتين في هذه البطولة، وهو الذي قاد المنتخب للنهائي. وعندما تم تحييد ميسي في المباراة النهائية غابت الأرجنتين عن التسجيل وغاب الأداء الجميل على الأرجنتين، لذلك خسرت اللقب وسلمته على طبق من ذهب لمنتخب أسبانيا الذي يستحق عن جدارة هذه البطولة.
1: نعم، شكرا كابتن رجائي فتحي، وأيضا الشكر الموصول للمحلل والناقد الرياضي معتصم يونس. إلى هنا أعزائي، ومع إزدال الستار على كأس العالم 2026 نختتم اليوم أيضا رحلتنا معكم في استوديو 3 عربي في مدينة نيويورك، بعد تغطية متواصلة رافقت البطولة منذ يومها الأول وحتى المشهد الأخير. كانت أياما من العمل والشغف سعينا خلالها لأن ننقل إليكم نبض المونديال من قلب الحدث بكل ما يحمله من لحظات لا تنسى. كل الشكر للإدارة الكريمة ممثلة بالأستاذ محمد أونالمش والسيد صهيب الفلاحي والسيد نور الله أيدن. شكرا لزملائنا المراسلين معادل هراس، خالد كاتبة وأيمن عجوز، والجنود المجهولين حسام الصابوني ومؤمن الهمس، وفريق الإنتاج ومحللي البرنامج الكباتن رجاء فتحي معتصم يونس وطلحة أحمد، ولكل من ساهم في إنتاج تغطية التليق بجمهور تيرتا عربي. نفخر بما قدمناه معا لأن هذه التغطية كانت ثمرة جهد فريق آمن بأن النجاح لا يتحقق إلا بالعمل الجماعي، والشكر الأكبر لكم مشاهدينا على ثقتكم ومتابعتكم طوال أيام البطولة، كنتم دائما الدافع لتقديم الأفضل. إلى لقاء قريب في استحقاقات رياضية جديدة، دمتم بخير.

0: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يأتيكم الاثنين القادم في الأوقات التالية.
1: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القناة.

متحف إفس الأثري في إزمير. يحمل هذا المتحف اسم مدينة إفس القديمة، إحدى عجائب الدنيا السبع، وهو أحد أهم المتاحف الأثرية الموجودة في أراضي الأناضول. يضم هذا الصرح الثقافي آثاراً من حضارات عدة، وفي مقدمتها حضارة إفس، ويمكن للزوار مشاهدة تصاوير أهم الشخصيات التاريخية فيه. فتماثيل العديد من آلهة الرومان المقدسة وأباطرة العصور القديمة، وشخصيات شهيرة من أمثال سقراط ومحاربين من العصر الهيليني، ترحب بزوارها الوافدين إليها في هذا المتحف الغني.

تأسس متحف إفيسا الأثري في عام 1929، وهو يتمتع بتصميم داخلي جميل ومميز ومثير للإعجاب. يتكون المتحف من

يعتبر تمثال أرتميس الكبير الذي يعود إلى القرن الأول الميلادي درة لا تقدر بثمن، وهو يقدم صورة رائعة لأرتميس إلهة الخصوبة. يشير تاج التمثال المكون من ثلاثة طوابق إلى الاعتقاد بأن أرتميس كانت تحمي أفس. أما تصاوير الحيوانات الموجودة على التمثال فتدل على أن أرتميس كانت تحكم الطبيعة والكون. عثر على هذا التمثال خلال أعمال التنقيب في معبد أرتميس عام 1956، ومن خلاله اتضحت القدسية الكبيرة التي تنسب إلى هذه الآلهة. ومن الكنوز المكنونة في هذا المتحف أيضاً تمثال مشهور عالمياً هو تمثال أرتميس الجميلة، والذي يرمز للخصوبة والإحسان، وهو أحد أعظم نماذج الفن الروماني في القرن الثاني. يدل الهلال الموجود على جبين التمثال على أن أرتميس هي إلهة قمرية. أما الأسود برؤوس النسور على جانبي رأس أرتميس فترمز لقوتها وللاعتقاد بأنها مسؤولة عن حماية الحيوانات في ذلك العصر الغابر. لعل الكنز الثقافي الأكثر إثارة للإعجاب في مجموعة متحف أفس الأثري في إزمير هو تمثال دوميتيان إمبراطور روما. الرأس والذراع المتبقية من التمثال الضخم للإمبراطور الروماني العظيم تدل على أن هذا الأثر القديم صمم بهدف تذكاري. فالأوردة الموجودة على ذراع التمثال وقبضة اليد ترمز بوضوح لقوة دوميتيان. يعود تاريخ هذا التمثال إلى عام 81 ميلادي، وتم اكتشافه خلال أعمال التنقيب في معبد دوميتيان، حيث تكشف تفاصيل التمثال عن مدى تطور فن النحت في العصور القديمة.

خلف كل قطعة أثار قصة غامضة تقدم لنا فرصة لفهم حياة وتقاليد ومعتقدات الحضارات الماضية. فالآثار كنز ثقافي ومعنوي عظيم، وكل قطعة منه أشبه بمرآة سحرية تسمح لنا برؤية أنفسنا من خلال تاريخ البشرية الزاخر.

صرح ثقافي يفرد أمام زواره صفحات تاريخ الأناضول المعجون بالفن. تناغم ساحر بين الآثار النفيسة من العصر القديم والثقافتين الهيلينية والرومانية. تأسس متحف إفس بمجموعة أثرية فريدة ومميزة، وذلك في عام 1929. كان البناء في أول عهده عبارة عن مستودع للأعمال الفنية، ثم تحول إلى متحف وفتح أبوابه للزوار عام 1964. هذا المعبد الثقافي والتاريخي الذي يعتبر أحد أهم متاحف تركيا وأوروبا يقدم لضيوفه مجموعة فنية رائعة ومحتوى تاريخي نفيسا من خلال قطعه الأثرية الساحرة التي تضيء على الحضارات القديمة.

يعرض القسم المخصص للآثار بمتحف إفس تماثيل لأشهر الشخصيات التاريخية، ومن أبرزهم تمثال سقراط أحد مؤسسي الفلسفة الإغريقية القديمة. تبوح التفاصيل الدقيقة لهذا التمثال الرخامي الذي يعود تاريخه إلى القرن الرابع الميلادي بالمستوى العالي الذي بلغه فن النحت في الفترة الهلنستية. اكتشف هذا الأثر في أحد منازل المنحدرات حيث عاش أرستقراطيو مدينة إفس القديمة، ووجد مقسوماً إلى قسمين عند استخراجه من تحت الأرض، ليتم بعدها جمعه بعملية ترميم دقيقة وضمه إلى مجموعة الآثار الموجودة في متحف إفس. هذا الأثر التاريخي القيم يصور بعناية فائقة الفيلسوف الشهير سقراط ونظراته الحكيمة، مقدماً انسجاماً رائعاً بين الفلسفة والفن في هذه التحفة الأثرية. تمثال ماركوس أوريليوس هو أيضاً أحد القطع الأثرية المميزة التي يعرضها متحف إفس، وهو أحد أباطرة العصر الذهبي للإمبراطورية الرومانية، ويعرف أيضاً باسم الفيلسوف الرواقي. يصور هذا التمثال النصفي الذي يعود تاريخه إلى القرن الثاني الميلادي الإمبراطور ماركوس أوريليوس بملامح مفصلة، وبفضل دقة تفاصيل حنايا الرخام الناعم والقاعدة المكونة من طابقين يتبوأ هذا التمثال مكانة خاصة بين آثار المتحف. يصور تمثال الإمبراطور ماركوس أوريليوس شعر الإمبراطور وملامح وجهه والتجاعيد على جبهته بطريقة واقعية للغاية، أما شكل ثيابه فترمز إلى القوة. يعد التمثال النصفي لماركوس أوريليوس أحد أفضل نماذج النحت الروماني، وهو يقدم نافذة فريدة للزائر ينظر عبرها لوجه إمبراطور روماني بأم عينيه. ومن القطع الأثرية الرومانية القيمة في المتحف تمثال المحارب المستريح. يعود هذا التمثال الجميل بحسب الأبحاث التاريخية إلى القرن الأول الميلادي، وهو يصور محارباً شاباً في وضع شبه مستلقٍ. برز الفن في العصر الروماني كأحد أهم وسائل تأكيد قوة الدولة وعظمتها، ما أدى لتطور صنعة النحت الرخامي واكتسابها مفهوماً جمالياً عالياً لأبعد الحدود. ومن هنا يعتبر تمثال المحارب المستريح المعروض في متحف إفس قطعة أثرية مهمة تنقل مفهوم القوة والجمال في العصر الروماني إلى وقتنا الحاضر.

أباطرة العصر القديم والفلاسفة والمحاربون الذين غيروا منح التاريخ هم أبطال عصر غابر كاد يكون طي النسيان، لولا نفحات الحياة التي بثها فيها متحف أفيس لتعود في جنباته إلى رونقها الأصيل.

ومن هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عرب.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم عصام نجاح وتتابعون فيه الليلة. فيدان يبحث في زيارته للدوحة عدة ملفات، أهمها تداعيات التصعيد بين إيران وأمريكا على أمن الخليج. هجمات أمريكية جديدة على إيران، وطهران تستهدف منشآت بالكويت وتهدد بتوسيع بنك أهدافها. روبيو يؤكد لعون في واشنطن التزام بلاده بدعم التنفيذ الناجح للاتفاق الإطاري مع إسرائيل.

0: في ملفنا الأول نتناول العلاقات التركية القطرية، حيث استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في الدوحة، وبحث معه العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. كما أجرى فيدان مباحثات مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. وتأتي هذه اللقاءات في ظل استمرار التنسيق الدبلوماسي الوثيق بين تركيا وقطر بشأن القضايا الإقليمية، بناء على دورهما في حفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة.
1: تتجه الأنظار إلى الدوحة، حيث أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مباحثات مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال زيارة تعكس تكثيف التنسيق السياسي بين أنقرة والدوحة في ظل مرحلة إقليمية شديدة الحساسية تتصدرها تداعيات التصعيد بين إيران والولايات المتحدة وما يرافقه من مخاوف على أمن الخليج والملاحة في مضيق هرمز. وتأتي الزيارة في توقيت يزداد فيه القلق من احتمال اتساع رقعة التوتر في المنطقة، ما يدفع البلدين إلى تكثيف المشاورات بشأن آليات احتواء الأزمة ومنع انزلاقها إلى مواجهة أوسع قد تنعكس على أمن المنطقة واستقرار أسواق الطاقة وحركة التجارة العالمية. كما تهدف الزيارة إلى توحيد المواقف إزاء التطورات الأمنية ودعم الجهود الرامية إلى إعادة المسار الدبلوماسي بين طهران وواشنطن، فضلاً عن تأكيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ومواصلة التنسيق في الملفات الدفاعية والأمنية والاقتصادية والتحضير للاجتماع 12 للجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية المقرر عقده في تركيا خلال العام الجاري. تصدرت التطورات الأمنية في الخليج جدول الأعمال، وفي مقدمتها تداعيات التصعيد بين إيران والولايات المتحدة وسبل منع انتقال الأزمة إلى مواجهة إقليمية شاملة. كما تناولت المباحثات أمن الملاحة في مضيق هرمز، إضافة إلى تنسيق الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد ودعم استئناف الحوار بين طهران وواشنطن ومتابعة تنفيذ ما تم التوافق عليه في مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بما يشمل ضمان حرية الملاحة وتعزيز الاستقرار الإقليمي. تتحرك كل من قطر وتركيا انطلاقاً من علاقات متوازنة مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، وهو ما يمنحهما مساحة للقيام بأدوار الوساطة وتسهيل الحوار. فقد راكمت الدوحة خبرة في استضافة المفاوضات والوساطات، فيما تحافظ أنقرة على قنوات اتصال مع الأطراف ما يتيح لهما تنسيق جهود دبلوماسية مشتركة. لكن